0: بإدارة مضيق هرمز، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي دولة بفرض رسوم أو مصاريف على الممرات المائية الدولية، وهذا قانون دولي قائم.
1: مضيق هرمز، مواقف متباينة وأسئلة مفتوحة بشأن مستقبله، رغم توقيع مذكرة التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. فبينما يتواصل المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، أعلنت إيران وعمان تشكيل لجنة لدراسة تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز، ضمن ما وصفه البيان المشترك باتفاق ينظم الملاحة في المضيق مستقبلا. البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة أجراها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ومسؤولون آخرون إلى مسقط، تحاشى استخدام مصطلح رسوم، لكنه شدد على إمكانية تحصيل تكاليف خدمات في إطار الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق. لم تمضي ساعات على الإعلان الإيراني العماني بشأن المضيق حتى جدد وزير الخارجية الأمريكي موقف بلاده، مؤكدا أنها لن تسمح لأي دولة بفرض رسوم أو مصاريف على الممرات المائية الدولية، باعتبار أن ذلك يخالف القواعد المعمولة بها في القانون الدولي.
2: إنه ممر مائي دولي، ولا يسمح لأي دولة بفرض رسوم عبور أو رسوم أخرى على الممرات المائية الدولية، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي. لذلك لا أعتقد أن هناك حاجة لإقناع أي طرف في هذا الشأن، وأعتقد أن جميع دول هذه المنطقة ستتفق معنا في هذا الموقف.
1: قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموقف ذاته بقوله إنه لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما، مضيفا أن أي رسوم لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها. في المقابل تؤكد إيران تمسكها بترتيبات جديدة في المضيق، إذ قال قليباف إن بلاده وافقت على إنشاء خط اتصال ساخن في المضيق بهدف منع أي سوء فهم أو معالجته مع الولايات المتحدة أو غيرها. مواقف ومصطلحات متضاربة تثير غموضا مستمرا بشأن مستقبل المضيق، ما يجعل مصيره مرهونا بنتائج المفاوضات بين طهران وواشنطن من جهة، والمباحثات الإيرانية العمانية من جهة أخرى.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران مخطئة بشأن عدم وجود خطط لقيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية المتضررة في البلاد. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب دون تحديد موعد دقيق لهذه الزيارات.
3: إنهم مخطئون، لقد أبلغونا بذلك بوضوح، ولدينا تأكيد تام ومطلق بشأن عمليات التفتيش، ولو كانوا محقين لألغيت الاجتماعات فورا.
0: في الأثناء أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية مشروع قانون يوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من العمليات القتالية ضد إيران، وذلك بعد أن خالف 4 من الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ موقف حزبهم وصوتوا لصالح تقليص صلاحيات ترامب بصفته القائد العام للقوات المسلحة. وحظي مشروع القانون بأغلبية 50 صوتا لصالحه مقابل معارضة 48، لكن القرار لا يتمتع بقوة القانون الملزم رغم إقراره من مجلس الشيوخ ومن مجلس النواب. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن آلية استخدام الأموال المجمدة ستحدد وفق مصالح طهران، في حين أكد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف أن بلاده لا تقدم أي ضمانات بشأن إنفاق هذه الأموال في السوق الأمريكية.
4: أموال إيران المجمدة قصة خلاف طويل لم تنتهي بعد بدأت فصولها الأولى عام 79 مع أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران، لتتحول المليارات الإيرانية منذ ذلك الحين إلى ورقة ضغط ومساومة في واحدة من أعقد الخصومات بين واشنطن وطهران. بعد أكثر من أربعة عقود من الشد والجذب، جاء اتفاق سويسرا ليفتح باب الإفراج عن جزء من هذه الأموال، لكن الخلاف لم ينتهي، بل انتقل من سؤال هل تفرج عنها إلى سؤال آخر أكثر حساسية: من يقرر كيف ستنفق؟ هنا يدخل الرئيس الأمريكي إلى المشهد، فترامب لا يتعامل مع الاتفاقات كسياسي فقط، بل كتاجر يبحث دائما عن صفقة رابحة. لم يكتفي بالتوصل إلى تفاهم مع إيران أو الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة، بل أراد أيضا أن تعود هذه الأموال إلى الولايات المتحدة نفسها عبر شراء الغذاء والحبوب من المزارعين الأمريكيين، بمعنى آخر رفع التجميد من جهة وضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الزراعي الأمريكي من جهة أخرى، وربما أيضا منع هذه الأموال من التوجه نحو أسواق موردين منافسين وفي مقدمتهم الصين وروسيا. لكن طهران سارعت إلى قطع الطريق على هذه الرواية.
5: فيما يتعلق بالأموال المجمدة، فإن آلية التعامل مع هذه الأموال وكيفية الاستفادة منها ستحدد وفق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لدينا الجهات المختصة التي ستتخذ القرار المناسب بشأن هذه الأموال وبما يضمن تحقيق مصالح الشعب الإيراني وحماية حقوقه.
4: ولم يتوقف الموقف الإيراني عند الخارجية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني أكد أن التفاهمات الموقعة لا تتضمن أي التزام بشراء القمح والمنتجات الزراعية الأمريكية، موضحا أن الأموال المفرج عنها يمكن استخدامها وفق احتياجات إيران ومصالحها الاقتصادية. أما مندوب طهران لدى الأمم المتحدة في جنيف فبعث برسالة مشابهة: توجيه هذه الأموال نحو السوق الزراعية الأمريكية. وهكذا تعود الأموال الإيرانية المجمدة إلى واجهة الخلاف مجددا، لكن هذه المرة ليس بوصفها أموالا محتجزة أو أصولا مجمدة، بل باعتبارها أول اختبار حقيقي لتفاهم ما بعد الحرب. معركة لا تدور حول الصواريخ والبرنامج النووي أو حتى مضيق هرمز فحسب، بل حول سؤال أبسط وأعمق في آن واحد: من يملك حق التصرف بثمن السلام؟
0: أكد مسؤول أمريكي للتلفزيون العربي أن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل انطلقت في واشنطن بمشاركة الوفود السياسية والعسكرية، وأكد المسؤول الأمريكي أن الهدف المشترك لهذه المحادثات هو إنهاء دوامة العنف بشكل نهائي، مضيفا أن واشنطن تسعى لتمكين إسرائيل ولبنان من التفاوض وإيجاد طريق نحو السلام والأمن.
6: على هذه الطاولة انطلقت الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وفي الخلفية هي أول جولة بعد تفاهم واشنطن وطهران الذي أنتج آلية لمتابعة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب. يحمل الوفد اللبناني أربعة عناوين أساسية: الانسحاب الإسرائيلي الكامل، انتشار الجيش اللبناني، عودة الأسرى والنازحين، وإعادة الإعمار. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن هذه الجولة حاسمة لاستعادة السيادة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. زخم سياسي يرافق المفاوضات دفع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للقول إن واشنطن تتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية.
3: أما فيما يتعلق بلبنان وما يحدث هناك، فسنتفاوض ونتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية، يتواجد ممثلهم هناك على أرض الواقع. الآن هناك مشكلة إيرانية، أما بخصوص لبنان فهي تتعلق بدعمهم ورعايتهم لحزب الله.
6: لكن العقدة الأبرز في هذه الجولة تتمثل فيما يعرف بالمناطق التجريبية، وهي صيغة تقوم على انسحاب إسرائيلي جزئي من منطقة محددة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها من دون اتفاق حول شكل وحدود هذه المناطق. أما حزب الله فيرفض أي صيغة تكرس حرية الحركة الإسرائيلية، كما جدد أمينه العام نعيم قاسم المطالبة بانسحاب كامل وتطبيق بنود اتفاق 2024.
7: يجب أن يتم الانسحاب ضمن جدول زمني، لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية، مع عدم الاحتفاظ بأي شبر تحت أي عنوان من العناوين.
6: هكذا إذن لا تدور الجولة الخامسة حول تثبيت وقف إطلاق النار فقط، بل حول كيفية انسحاب إسرائيل التي تتمسك بما تسميه الخط الأصفر في المناطق الجنوبية لنهر الليطاني، وحول قدرة الدولة اللبنانية في تطبيق أي اتفاق يراعي تحديات الداخل وحسابات الخارج.
0: تأتي هذه المفاوضات في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوقوع شهيدين وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الدير ببلدة النبطية الفوق جنوبي البلاد. من جانبه علق حزب الله على الحادث في بيان بأن جيش العدو الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين كانوا يعملون على فتح الطرقات في حي الدير بمدينة النبطية، وأضاف أن ما أقدم عليه العدو في النبطية انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتى الآن. كما تواصل فرق الدفاع المدني انتشال جثامين شهداء من تحت ركام المنازل المدمرة في فرجوز.
8: في ظل الهدوء الحذر الذي يشهده الجنوب اللبناني وبعد غياب الاعتداءات الإسرائيلية ليومين في أطول فترة هدوء تشهدها الساحة الجنوبية منذ بدء هذه الحرب في 2 آذار مارس الماضي، سجل اليوم الخرق الأول. الجيش الإسرائيلي أطلق النار على عدد من المواطنين أثناء تفقدهم المنازل في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى بحسب الدفاع المدني إلى سقوط شهيد وجريحين. نتواجد الآن في هذه النقطة التي تقود إلى بلدات زوتر الشرقية، أرنون وكفر تبنيط. نلاحظ الجيش اللبناني أقفل هذه الطريق حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا للاحتكاك مع جيش الاحتلال الذي يتواجد في أجزاء من هذه البلدات، لسيما في بلدة كفر تبنيط. هذا الخرق اليوم يشكل التحدي والاختبار الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، لسيما أنه أيضا يأتي قبيل ساعات قليلة على انطلاق المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن. نشاهد في هذه الصورة عناصر أيضا الجيش اللبناني يتواجدون هنا. كل هذا ولسيما بعد هذا الخرق انعكس على حركة المواطنين التي لا تزال خجولة في منطقة النبطية، تحديدا في النبطية الفوقة وأيضا في جوارها. من مدينة النبطية، رامز القاضي، التلفزيون العربي، جنوبي لبنان.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيون وسقط عدد من الجرحى في غارة لمسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وقامت طواقم الإسعاف بنقل جثمان الشهيد إلى مستشفى ناصر بالمدينة. كما غارت مسيرة ثانية على المنطقة ذاتها التي تكتظ بخيام النازحين قرب شاطئ البحر، مما أسفر عن عدد من الإصابات حسب مصادر طبية. وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة. إلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة لقوات الدعم السريع شمال مدينة الطويشة في ولاية شمال دارفور، وأضاف أن قوته نفذت تمشيطا شمل مناطق ممتدة في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد سيطرت عليها الشهر الماضي. وفي المقابل أظهرت مشاهد بثها أفراد من قوات الدعم سيطرتهم على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور.
9: مزيد من التصعيد في السودان، يحتكم طرف القتال إلى منطق القوة ويتبادلان الحديث عن مكاسب عسكرية. الجيش السوداني الذي يصر على اجتثاث أي وجود لقوات الدعم السريع يعلن إسقاط دفاعاته الجوية طائرة مسيرة لقوات حميتي شمال مدينة طويشة بولاية شمال دارفور، ويضيف أن قواته نفذت عملية تمشيط شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد منطقتي أبدقلة وأشمبو بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان والتي سيطرت عليها الشهر الماضي، عملية عسكرية يقول الجيش إنها مكنته من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها وقتل وأسر عناصر من الحركة والسيطرة على أسلحة وعتاد عسكري. تطورات ترد عليها قوات الدعم السريع ببث مشاهد تقول إنها تظهر سيطرة أفرادها على منطقة أمبورو بولاية شمال دارفور. بؤرة أخرى للصراع المشتعل تنذر بالأسوأ في مدينة الأبيض، استهدافات يومية لقوات الدعم السريع لعاصمة ولاية كردوفان لم توقفها التحذيرات الأممية ولا تطمينات الجيش. قصف جديد بالمسيرات استهدف معسكرات الإيواء الموحد بمدينة الأبيض أسفر عن قتلى وجرحى بحسب تقرير لشبكة أطباء السودان. لم تتوانى المنظمة في اتهام قوات الدعم السريع بشن سلسلة هجمات متواصلة على المدينة منذ أكثر من أسبوع استهدفت أماكن للإيواء في انتهاك صارخ للقانون الدولي، انتهاكات لم تجد أمامها المنظمة سوى توجيه نداءات متكررة تناشد فيها تحركا أمميا ودوليا عاجلا لوقف استهداف المدنيين وحماية أهالي الأبيض. لا صوت يعلو فوق صوت السلاح في بلد تمزقه الحرب منذ أكثر من 3 سنوات.
0: هذا ويعاني آلاف النازحين في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق أوضاعا قاسية جراء القتال المستمر في السودان، حيث يفتقر الفارون من مناطق النزاع إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية والرعاية الصحية.
10: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل معسكر النازحين الذين فروا من مواقع القتال في منطقة الكرموك وكذلك في تخوم منطقة جيسان ومع الحدود مع دولة إثيوبيا وكذلك الحدود مع دولة جنوب السودان. جميعهم هنا أكثر من 150 ألف نازح وصلوا إلى هذا المعسكر وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية. تكشف المشاهد جانبا من الواقع الذي يعيشه آلاف الفارين من القتال، خيام شيدت من القش والمواد البسيطة وبعضها لم يعد قادرا على الصمود أمام الأمطار وتقلبات الطقس هذه الأيام. وداخل المعسكر كما يظهر هنا الأطفال يبيعون سلع محدودة لتوفير ما يسند أسرهم في مواجهة أعباء الحياة اليومية، وتقطع النساء هنا مسافات طويلة وهن يحملن قارورات المياه على أكتافهن في مشهد يلخص حجم التحديات التي يواجهها الأسر النازحة في تأمين أبسط احتياجاتهم. لنقف أكثر على حجم المعاناة بالنسبة للنازحين داخل هذا المعسكر، معنا أحد الساكني هذا المعسكر. مرحبا بك على التلفزيون العربي، ونتعرف على حجم معاناتكم وما تحتاجون لمعينات داخل هذا المعسكر.
11: الناس دي تقيمة دي الحوى، شالت الناس دي والمات وشالوا حاجات وشالوهم، لا فرشات لا مشمعات لا بطاطين، يعني اللي شوفها ديل دخلوا في معاناة كده ما عادية، عنده لبسة واحدة والحوى شالها.
10: معنا أيضا أحد المشرفين داخل هذا المعسكر، نتحدث معك حول الاحتياجات، ماذا يحتاج السكان هنا سكان هذا المعسكر من احتياجات أساسية؟ الأخت تحدثت عن عدد من الاحتياجات ودور المنظمات كذلك داخل هذا المعسكر.
12: شكرا لك كثير. أنا هنا في داخل معسكر كرامة 5 هنا، وجانا عديد من التحديات. أولا أنا ببدأ بالغذاء، الغذاء اللي بصرفه لنا هنا والفوت هنا الغذاء غير خافية وما في ولا الحاجات كلها، لأنه النفر الواحد في شهر بده نسكيلة، والنسكيلة ده بحتاج إنه يودوا طاحونة ويدققوه هنا. النسكيلة بده الزول ده لأنه ما في مصدر دخل تاني، الزول بيبيع منه بودي طاحونة، بيبيع منه بشرب منه سكر، بيبيع منه بودي في وجهنا العلاج. ده واحد من التحديات اللي واجهنا من جانب بتاعة الغذاء.
10: إذن هي حجم المعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان هذا المعسكر معاناة كبيرة في الغذاء، في الدواء، في المياه، في مواد الإيواء، وسط تدفق أعداد كبيرة جدا للنازحين وصولا إلى هذا المعسكر. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
0: رغم الحراك المكثف لحل أزمة مضيق هرمز والعودة التدريجية لحركة السفن، ما تزال أسواق العراق تعاني من حالة ركود بسبب ارتفاع الأسعار والتعريفات الجمركية. سوق الشرجة الشهير في بغداد، أحد هذه الأسواق التي تواجه ضغوطا اقتصادية قاسية، غيرت ملامح الحركة التجارية المعتادة.
13: شلل شبه تام ضرب الشرجة، أعرق وأكبر أسواق بغداد منذ مطلع العام، ومعه بقية أسواق البلاد. أزمة مركبة بدأت بفرض الحكومة تعرفة جمركية على البضائع المستوردة، رفعت الأسعار بنسب تصل إلى 30% بحسب تجار، وعمقها إغلاق مضيق هرمز إثر الحرب على إيران، ما شل الإمدادات لبلد يستورد معظم سلعه الاستهلاكية.
14: أكثر موادنا من إيران ومن الصين، وهذه هاي الدول اللي نتعامل وياها. فالحرب اللي صارت أثرت كثير، والتعريفة الجمركية يعني إحنا كل هاي لما أنت حاجة تأخذها مثلا ب30,000 لازم تبيعها فد ب32، بينما هي كانت أقل من هذا السعر بهواية.
13: أما المواطن البغدادي فقد وجد نفسه محاصرا بين مطرقة الحيرة وسندان الصدمة جراء هذا الارتفاع المتصاعد واليومي في أسعار قوت يومه، مشتكيا من وطأة الأزمة المعيشية.
15: اليوم جيت للسوق تفاجأت بالأسعار كلها، يعني المواد كلها غالية، كلها صاعدة. زين هذا الفقير منين يجيب؟ هاي الزيت كان الدهن كان ب 11.5 ب 12، هسه ب 17 ب 18، التمن كان ب 8 ب 7، هسه كله على 10 11. هاي المواطن منين يجيب هسه؟ كل المواد غالية.
13: خبراء اقتصاد أكدوا بدورهم أن العمق الحقيقي لهذه الأزمة يعود إلى بنية الاقتصاد العراقي بوصفه اقتصادا ريعيا ومستوردا، وعجز الصناعة المحلية عن تغطية الحاجة أو منافسة المستورد. ويؤكد الخبراء أن محدودية الدعم الحكومي المباشر للإنتاج الزراعي والصناعي، وخاصة ما ينتجه القطاع الخاص، جرد البلاد من أي دفاعات تحمي أمنها الغذائي، ليترك السوق رهينة للتقلبات الخارجية.
16: خلف هذه الحركة في أزقة الشورجة يختبئ ركود غير مسبوق، فالعصب التجاري الأكبر في بغداد لم يعد محكوما بقوة العرض والطلب المحلية فحسب، بل بات مرتبطا برسوم جمركية أثقلت كاهل التاجر والمواطن معا، وهزات إقليمية تخنق سلاسل الإمداد. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
0: قالت السلطات الأوكرانية إن 6 أشخاص أصيبوا جراء غارات روسية على العاصمة كييف، وأن سلاح الجو أسقط قرابة 120 طائرة مسيرة روسية، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت تحصينات عسكرية أوكرانية.
17: مصافي نفط، منشآت وقود وطاقة، ومستودعات سلاح، أهداف يومية في سجال الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تنشر مشاهد استهداف مواقع بمدينة كوستانتينوفكا في دونيتسك، وتقول إنها تحصينات عسكرية أوكرانية. تشير في بيان متصل إلى أن قواتها البرية تمكنت من قتل وإصابة أكثر من 1,100 جندي أوكراني. الإدارة المحلية لمدينة زابوريجيا أكدت أن القوات الروسية نفذت أكثر من 1,000 ضربة على 56 بلدة وقرية في المقاطعة، ما خلف إصابات وأضرارا جسيمة. بينما رصدت إدارة مقاطعة سومي نحو 50 قصفا استهدف 23 بلدة في محيطها. الرد الأوكراني جاء من خلال مسيرات ضربت العمق الروسي، مع تسجيل مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على مدينة فورونيج الروسية. مجمع ميناء كيرتشان النفطي في شبه جزيرة القرم وقع أيضا تحت طائلة الهجمات الأوكرانية. في إطار استهدافها المعلن، للبنية اللوجستية الروسية، استراتيجية تركت أثرها في تعطيل إمدادات الوقود في روسيا والمناطق التي تسيطر عليها داخل أوكرانيا.
0: والآن إلى أخبار كأس العالم.

0: حقق المنتخب البرتغالي أول انتصار له في كأس العالم 2026 أمام نظيره الأوزبكي بخماسية نظيفة ضمن الجولة الثانية للمجموعة 11. وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هدفين بعد أن كان تعرض لانتقادات عديدة في المباراة الافتتاحية أمام كونغو الديمقراطية، وبذلك رفعت البرتغال رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة لتقترب من حسم التأهل للدور الثاني، بينما ودعت أوزبكستان البطولة بخسارتها الثانية. وفي مباراة ثانية ضمن منافسات المجموعة 12، تعادل منتخبا إنجلترا وغانا دون أهداف، وذلك رغم السيطرة المطلقة لمنتخب الأسود الثلاثة. لم يتمكن زملاء هاري كين من تسجيل أي من الفرص العديدة التي أتيحت لهم، ليرفع بذلك المنتخبان رصيدهما إلى 4 نقاط، ويبقى التأهل وصدارة المجموعة مرهونة بالمباراة الثالثة والأخيرة لكل منهما. اشتعلت المنافسة مبكرا على لقب هداف النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد أن شهدت المباريات الأولى والثانية من البطولة انطلاقة تهديفية تاريخية من نجوم الصف الأول.
1: بعد جولتين فقط من منافسات كأس العالم 2026 اشتعلت المعركة على الجائزة الفردية الأغلى للمهاجمين، الحذاء الذهبي للمونديال. صراع بدأ مبكرا وكأنه المشهد الأخير في البطولة. في الصدارة يقف أسطورة راوغت الجميع، ليونيل ميسي الذي سجل جميع أهداف الأرجنتين 5. البولغا لم يكتفي باعتلاء قائمة الهدافين، بل كتب تاريخا جديدا في كأس العالم. هدفيه في شباك النمسا أصبح بهما الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم برصيد 18 هدفا، متجاوزا الرقم الذي صمد سنوات طويلة باسم الألماني ميرسكلاف كلوزا. إنجاز جديد فيما قد يكون المونديال الأخير في مسيرة الأسطورة الأرجنتينية. لكن خلف ميسي مباشرة يظهر منافس يعرف جيدا طريق الشباك، كيليان مبابي. 4 أهداف في أول جولتين، النجم الفرنسي رفع رصيده إلى 16 هدفا في تاريخ المونديال. وعندما تتحدث عن الأهداف، دائما ما ترى اسم إيرلينغ هالاند في السباق وبقوة. 4 أهداف في أول ظهور مونديالي له، رسالة واضحة من ماكينة الأهداف النرويجية. ورغم أن الطريق النرويجي يبدو أصعب من فرنسا والأرجنتين، فإن مهاجم مانشستر سيتي أثبت أن تجاهله قد يكون خطأ مكلفا. الجولة الثانية تقترب من الانتهاء، لكن حرب الحذاء الذهبي بدأت للتو. ميسي يحطم التاريخ ومبابي يطارده، وهالاند يهدد الجميع ويقول أنا هنا.
0: والآن إلى برنامج تواصل.
2: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. معارف الإسرائيلية تركيا تهديد أكبر وأكثر خطورة من إيران. الجزائر 3 فوز عربي في المونديال. ليونيل ميسي هداف تاريخي ورقم مونديالي جديد.

وكأن إسرائيل لا تعرف كيف تعيش بدون حروب، فهي تفضل أن تبقي نفسها في حالة عداء وحرب مع الجميع. فإسرائيل لم تنتهي بعد من حربها مع إيران ولبنان لتلوح في الأونة الأخيرة بصراع مقبل مع تركيا، بل واعتبرت تركيا تهديداً أكبر من إيران. آخر ما تم تداوله في هذا الصدد ما أعلنته صحيفة معاريف الإسرائيلية عن خشية إسرائيل من الترسانة العسكرية التي بنتها تركيا. القصة بدأت من استعراض الصحيفة الإسرائيلية التطورات المتسارعة التي حققتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير قدراتها العسكرية في السنوات الأخيرة، معتبرة أن تركيا تعد تهديداً أكبر وأكثر خطورة على إسرائيل من إيران في ضوء امتلاكها ثاني أكبر جيش في حلف الأطلسي، في حلف شمال الأطلسي الناتو، ووصولها إلى نحو 80% من الاكتفاء الذاتي في صناعاتها الدفاعية. التقرير الإسرائيلي جاء مدفوعاً بما وصفه بتراجع مستوى التوافق بين واشنطن وتل أبيب، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تتجاوز بعض صدمة التحول في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بعض احتياجاتها الأمنية على حدودها الشمالية، قبل أن تواجه تحدياً جديداً قد يكون أكثر خطورة من إيران ويتمثل في تركيا. الصحيفة تتساءل بعد تصرف ترامب تجاه إسرائيل حين تخلى عنها ووافق على إدراج حزب الله ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، كيف له أن يمنع تركيا من أن تتجه نحو مهاجمة إسرائيل؟ تضيف الصحيفة أيضا، من منظور أمني استطاعت تركيا رغم فقرها بناء جيش حديث وصناعة دفاعية مستقلة ومتطورة ومذهلة تفوق الخيال. شوفوا هالتوصيف. طيب، ما هي الترسانة العسكرية التركية التي تتحدث عنها معاريف، وهل أنت تخشاها وتخاف منها إسرائيل؟ أولا، تمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي الناتو بعد الولايات المتحدة، يبلغ قوام جيشها النظامي حوالي 480 ألف جندي، هذا بالإضافة إلى عدد أكبر من جنود الاحتياط، ويضم جيشها البري 2200 دبابة، بالإضافة أيضا إلى 300 دبابة ليوبارد الألمانية المتطورة و900 دبابة باتون من مختلف الطرازات، ناهيك عن الدبابة يلي هي محلية الصنع يلي اسمها ألتاي. الطائرات المسيرة تركية الصنع كانت من بين الترسانة التي تخشاها إسرائيل أيضا، مثل طائرة بايكر تي بي 2 التي أثبتت فعاليتها في نزاعات ناغورنو كاراباخ وليبيا وأوكرانيا كسلعة تصديرية رائجة إلى 34 دولة بما فيها دول الخليج وأفريقيا والقوقاز. لا تخفي إسرائيل أيضا هواجسها من القواعد العسكرية التي تمتلكها تركيا في قطر والصومال وشمال قبرص وليبيا وسوريا، ووجودها العسكري بإقليم كردستان العراق وشمال سوريا والعراق أيضا لكبح جماح التطلعات القومية الكردية، وفقا للصحيفة الإسرائيلية صحيفة معارف. سلاح الجو والأنظمة الدفاعية لا تقل خطرا بحسب الصحيفة، يبدو أنهم خايفين من كثير أشياء. فقد بنت تركيا نظام دفاع جوي متعدد الطبقات، وسلاح الجو الذي يضم نحو 200 طائرة معظمها من طراز F-16 بالإضافة إلى مروحيات هجومية أخرى. طيب، نسأل حالنا سؤال، هل انتهينا هنا؟ لا، التهديد الرئيسي في حال نشوب صراع مع إسرائيل يأتي من سلاح البحرية الذي يضم 14 غواصة وحاملة مروحيات أخرى إلى جانب فرقاطات، كما يمتلك أيضا قدرات واسعة في المدفعية والمدرعات والعمليات الجوية في كل من البيئات الحضرية وحروب الجبال الوعرة، وهذا بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية. تركيا كانت قد كشفت قبل حوالي شهر عن أول صاروخ باليستي محلي عابر للقارات يصل مداه إلى نحو 6000 كيلومتر. يحمل هذا الصاروخ اسم يلدرمخان، وهو صاروخ فرط صوتي يمكنه بلوغ سرعة تتراوح بين 9 و25 ماخ، على ما يمنحه القدرة على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخية الحالية. ويعمل هذا الصاروخ بوقود سائل من نوع رباعي أكسيد النيتروجين، ويدفع بواسطة 4 محركات صاروخية، كما يمكنه نقل حمولة متفجرة توصل هذه الحمولة إلى 3000 كيلوغرام. طيب، هل يحق لإسرائيل أن تقلق؟ وكأن صحيفة معاريف
بدها تقول هالشي بس خبطوا بالمقال. منصة التواصل الاجتماعي طبعا شهدت تفاعلا واسعا مع هذا الموضوع. شمسك أوغلو بيقول يعكس هذا تأطيرا عدائيا للغاية للجغرافيا السياسية في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم تفسير النزاعات التاريخية والمخاوف الأمنية الإقليمية وبناء التحالفات من خلال عدسة استراتيجية وإيديولوجية. يوسف يوكوش بيقول إسرائيل تفضل الحرب، فليكن، افتراءاتكم لا تنتهي وأكاذيبكم لا تتوقف، لكن لا تقلقوا ستنالون جزاءكم حين يحين الوقت. أنطونيو كتب تحاولون تشتيت الانتباه بالاختباء وراء ما فعلتموه بفلسطين وغزة ولبنان، وتحاولون فقط صرف الانتباه عن القضية الحقيقية. بينما قال أليكس لولا الولايات المتحدة لخسرتم أمام المقاومة الفلسطينية. تتجه الولايات المتحدة بنشاط نحو التخلي عن دعم الفاشية الصهيونية. حظا موفقا في محاولاتكم مواجهة تركيا.

طبعا من أجواء المونديال ونحن هون بتواصل كل يوم عنا أخبار المونديال من لكم إياها. في ليلة مونديالية عربية على أراض أمريكية حبست مواجهة الجزائر والأردن الأنفاس في كأس العالم 2026، قمة عربية خالصة أوفت بكل وعودها وحملت في طياتها سيناريو دراماتيكيا مجنونا، بداية من تقدم أردني مستحق إلى رومونتادا جزائرية قاتلة ليحيي محاربو الصحراء أمالهم المونديالية. بينما شو بدنا نقول للنشامة؟ هارد لك، لأنهم ودعوا البطولة مرفوعي الرأس. لكن أنا رح أوصف لكم شوي هيك إثارة وتشويق، بتعرفوا أنا صايرة هيك مذيعة فوتبول، يعني بقوة رياضة، كأنكم بالمباراة جربوا تقولوا لي إذا إيه أو لا. بالبداية والشوط الأول تحديدا الأردن فاجأ الجميع بأداء بطولي، وهدف نزار الرشدان خلى المدرجات يعني تشتعل باللون الأحمر، والكل قال خلص صارت المعجزة. بس شو؟ أكيد المحاربين ما بيستسلموا بالمرة. بآخر دقيقة، بآخر 20 دقيقة، الجزائر قلبت الطاولة بريمونتادا مجنونة رأسية بن بوعلي، وبعدها هدف قاتل ومثير من أمين غويري بالدقيقة 82. يعني فينا نقول عنا مباراة فيها جنون حقيقي. لكن ماذا الآن؟ جزائر، مبروك للجزائر، فازت وحافظت على حلمها المونديالي، والأردن ودع البطولة برأس مرفوعة وأداء محترم، مع أني أنا اليوم تعرضت للتهديد لازم أقول أنه ربحوا. الخاسر كسب تقدير الجميع والرابح وحد القلوب. قمة عربية خالصة على أرض عالمية توحد العرب، نحن عم نحضر فوتبول. شهد الشارعان الجزائري والأردني حالة من الغليان العاطفي والوطني قبل وأثناء وبعد طبعا هذه القمة التاريخية بالمونديال، حين تحولت وتحولت المدن إلى في البلدين إلى مسارح مفتوحة لمتابعة اللقاء. وللأسف يعني توفي مشجع أردني وأصيب 8 آخرون إثر تدافع جماهيري عنيف وقع داخل الساحة الهاشمية المجاورة للمدرج الروماني وسط العاصمة عمان. طبعا الرحمة لروحه. كثير من الأحداث وقعت في هذه المجموعة المونديالية التي ضمت فريقين عربيين، فأصداء لقاء الجزائر والأرجنتين ما زال حتى الآن صداه يرتد في البلدين. تقارير إعلامية جزائرية أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اتخذ إجراء تأديبيا بحق حكم تقنية الفيديو المساعد الفار التي أدار مباراة الجزائر والأرجنتين على خلفية اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل إذا فينا نقول التي عرفتها المواجهة، وذلك عقب الشكوى المقدمة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم. ارتكزت هذه الشكوى الجزائرية على 3 حالات رئيسية رأى الاتحاد الجزائري أنها تستوجب إعادة تقييم. أولا تدخل ليونيل ميسي على قائد المنتخب الجزائري عيسى ماندي، والتدخل بالمرفق على اللاعب أنيس حاج موسى، بالإضافة لتدخل ماك أليستر على إبراهيم مازا. فيفا حمل مسؤولية الخطأ بالكامل لحكم تقنية الفيديو دون الكشف عن هويته أو حتى عن طبيعة العقوبة، وذلك في إطار السياسة المعتمدة بشأن سرية حكام الفار خلال كأس العالم الحالية. ماذا قالت المنصات؟ خلونا نشوف ونقرأ كم تغريدة. طلحة أحمد بيقول انتهت الرحلة مرة أخرى، يتكرر السيناريو القاسي، مرة أخرى تأتي الضربة من الكرات الثابتة، ومرة أخرى نشاهد هبوطا حادا في الشوط الثاني بعد شوط أول كبير ومميز. النشامة قاتلوا وقدموا كل ما لديهم، لكن التفاصيل الصغيرة حسمت المواجهة. هذه هي كرة القدم في أعلى مستوياتها. هارد لك للمنتخب الأردني، وطبعا مبروك للجزائر. أسامة عادل بيقول اللعب بدفاع فقط لا يجعلك تفوز بالمباراة، يجب عليك أن توازن بين الاثنين، هذا هو عالم التكتيك بكرة القدم الحديثة. لا تهاجم لدرجة ترك ثغرات في الخط الخلفي، وما تدافع لدرجة تجعل خصمك بيضغط عليك ضغط خانق، لأن كلاهما بيجعلك أنك عم تخسر المباراة. فيصل الشمري بيقول جيل مميز وصل لنهائي آسيا ووصل لنهائي العرب ووصل لكأس العالم وقدم مباريات كبيرة خذلته فيها الخبرة، وتحديدا توزيع الجهد بسبب الحماس الكبير من البداية، ولذلك نراه يفقد التركيز ويصاب بالإرهاق آخر ربع ساعة معوضين خير. وسيوسين بيقول هذه كأس العالم كل ماتش مهم، صح ما لعبناش مليح ورانا بعاد بزاف، عم بقرأ تونسي على مستوى عالمي أو مغربي، بصح نظن من حقهم يفرحوا. طبعا هارد لك للأردن ومبروك للجزائر.

والله أنا مكتشفة أنه في حدا معنا بفريق تواصل شاعر. ليكو كيف نبلش أعزائي المشاهدين، هذا نداء إلى كاتب التاريخ. يا كاتب التاريخ قولي شعر أماني، تمهل قليلا ولا تغلق الصفحات، طالما أن هذا البرغوث ما زال في الملعب أنت على موعد دائم مع الإنجازات. لم يعد هناك شيء اسمه أرقام قياسية، من الآن سيصبح اسمه أرقام ميسي. واضح أنه أرجنتيني، نعم، حتى وهو بعمر 39. هذا العمر الذي يفترض أنه يكون فيه اللاعبين أو أغلب اللاعبين خلاص اعتزلوا اللعبة، يمكن صاروا عم بيدربوا. ميسي ميسي ميسي طويل العمر يتألق مجددا بشكل استثنائي في ليلة استثنائية خلال مباراة الأرجنتين أمام النمسا، وعم يصنع فصل جديد بس من المجد الشخصي. ميسي الهداف التاريخي للمونديال. قبل انطلاق المباراة كان ميسي يتقاسم مع اللاعب الألماني ميروسلاف كلوزا لقب هداف المونديال، وكان عندهم برصيد 16 هدف. ولكن بعد ثلاثية تاريخية سجل ميسي بمرمى الجزائر بأولى مباريات الأرجنتين في هذه النسخة من البطولة هدف واحد كان بيحتاجه ميسي للانفراد باللقب. بالدقيقة الثامنة من مباراة النمسا اقترب الأمر كثيرا، ركلة جزاء لصالح الأرجنتين وميسي بالتنفيذ بس ضيعها، يعني انه عم يكون لا، لانه للأسف اهدر ميسي بشكل نادر قل ما يحدث معه. بس مش معه يعني رجع عوضها بعد شوي صغيرة من مرق له اياها لميسي. اللحظة التاريخية كانت بدقيقة 38 من عمر المباراة، هدف ولا أروع من ميسي يغرد به وحيدا يعلن تربعه على عرش هدافي المونديال برصيد 17 هدف. هل القصة انتهت هنا؟ كلا، في الدقيقة 95 وقبل انتهاء المباراة بلحظات مجددا يضيف الهدف الثاني للأرجنتين وبيرفع رصيده ل 18 هدف. ميسي هو اللاعب الأول في التاريخ الذي يصل إلى هذا الرقم من الأهداف خلال المونديال، سجلها خلال 6 نسخ من البطولة، رقم أيضا قياسي حيث لم يشارك في هذا العدد من بطولات كأس العالم سوى ميسي كريستيانو رونالدو منذ أن شارك للمرة الأولى في مونديال عام 2006 بألمانيا. إنجازات ميسي لم تفاجئنا نحن فقط، لكن يبدو أنه فاجأت الفيفا. تخيلوا شو صار بمجرد إحراز ميسي هدفه الأول في النمسا، حسابات الفيفا كل على السوشيال ميديا احتفت، نشرت تصميما خاصا عليه رقم 17 مصحوبا بتعليق: التاريخ صنع، ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي لكأس العالم لكرة القدم. شكلهم كانوا مجهزين وما في غير هيك. بعدين شو عمل فيهم ميسي؟ أحرز الهدف الثاني. طب شو بدها تعمل فيفا هلأ؟ نزلت هي أنه أحرز 17 هدف، اضطروا يعدلوا البوست اللي حاطينه على السريع وينشروا مرة تانية مثل ما أنتوا شايفين. بعد تعديل الرقم 18 ميسي بيراوغ جوا الملعب وبراته. قلت لكم من البداية طالما ميسي بالملعب، يعني يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بالتوازي مع هذه الإنجازات ميسي عنده منافسة بس من العيار تقيل بشغلتين. أول شغلة، لقب هداف المونديال التاريخي مع نجم المنتخب الفرنسي كليان مبابي. مبابي قادم بقوة وعم بيلاحق ميسي، يبدو أنه في منافسة بيناتهم. امبارح لأنه سجل هدفين خلال مباراة فرنسا مع العراق ورفع رصيد أهدافه بكأس العالم ل16، يعني هو على بعد هدفين من ميسي بعد البطولة بأولها، وهذه ربما تكون آخر مشاركة لميسي. يعني بينما مبابي يمكن لسه قدامه مشاركتين أو أكثر، بعد بيلعب أكثر كونه بالعمر أصغر وشكله ناوي ينتزع اللقب من ميسي. خلينا

أكثر وكل ما كنا مستمتعين بالمباراة أكثر. سجلوا أهداف لنقلكم. خلونا الآن نمرق شوية على تعليقات منصات التواصل اللي انفجرت طبعا بعشق الأسطورة، تعرفوا أنتم محبي ميسي بالعالم. عندنا هون المعلق الرياضي حسين ياسين بيقول ميسي وصل لمرحلة من الجنون بكرة القدم، تشعر معه أنه لاعبي الفريق المنافس في مكان ما لا يحزنون أنهم خسروا بسبب أهدافه، هن صاروا مبسوطين أنه هو عم بيسجل، فهم بهذه الطريقة أصبحوا جزءا من التاريخ بفضله. فيصل الهندي بيقول محظوظ جدا من عاش زمن ليو ميسي، زمن الأسطورة التي جعلت كرة القدم أجمل وأعمق وأقرب إلى القلب، ما فعله وما زال يفعله يعجز عنه الجميع، لم يأتي قبله من لا هذا كتير مع ميسي، ولم يأتي معه من يوازيه، ولن يأتي بعده من ينسيه. يا لطيف، المعلق الرياضي الشهير خليل البلوشي بيقول هذا الرجل لم يكن مجرد قائد أو أسطورة كرة قدم، بل كان روح الأرجنتين ونبضها وحلمها التي تحول إلى حقيقة، كل إنجاز يحققه فصل جديد في قصة عظمة لن تتكرر كثيرا. أما محمد فبيقول هذه هي قصة ميسي، منذ عقدين يبحثون عن هفوة عابرة فيرد عليهم بتاريخ كامل من العظمة ما حدا بيملكه بعمر 39، ما زال يسكتهم داخل الملعب بينما تستمر أرقامه بالابتعاد عن الجميع. محبي ميسي عاشوا أعظم حقبة بتاريخ كرة القدم.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، من يوم يلي بدأ فيه كأس العالم وإحنا عم نشوف المنتخبات المشاركة عم بتشارك جمهورها بالاحتفال إما بالحدث أو النصر إذا ما فازت على خصمها. طبعاً تختلف طرق الاحتفال من فريق إلى آخر، وهذلك بحسب الثقافات الموروثة. فهناك من يؤدي رقصات فولكلورية، وهناك من يسجل لقطات كوميدية تصبح حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشهر من اللي عم نشوفه على السوشيال ميديا ما فيه. وإذا أخذونا نحن بلاد الشام لتوفوا أحلى دبكة بالعالم. أشهر الفرق التي تميزت بأداء رقصات تراثية على أرض الملعب كانت المنتخب البرازيلي، اللي دايما بيقدم لاعبوه بعد كل فوز طبعا رقصة السامبا الجماعية والكل صار حافظها. كذلك المنتخبات الإفريقية مثل السنغال، غانا، نيجيريا وغيرها تواظب على أداء رقصات بتعكس التراث الإفريقي الأصيل. هالمرة نيوزيلنديون ورغم قلة مشاركاتهم بمواجهات كأس العالم إلا أنهم حرصوا على أداء رقصة الهاكا التراثية القتالية، وذلك لبث الحماس في قلوب الجماهير المشجعة. بمونديال 2026 ذاع صيت منتخب أوروبي لأدائه رقصة التجذيف اسمها، يعني كأنهم قاعدين بالبوت التي اشتهر بها الفايكينج. عرفتوا عن مين عم بحكي؟ أكيد هلأ عم نحكي عن النرويج أو النرويج، ما في غيرهم فايكينج. وفعلا من أول مباراة خاض المنتخب النرويجي دأب لاعبوه على إدخال روح الحماسة بنفوس مشجعيه في كل مكان، وذلك عبر التذكير بأنهم الفايكينج يلي ما بيخسروا. يعني هني هيك عم بيفكروا، يمكن يخسروا ما بنعرف. ولكن أكثر مشهد تميز به المنتخب النرويجي ولفت أنظار الصحافة العالمية كان مبارح، حينما أدخل الفريق الطبل، لا مش الفريق الطبل، هو أدخل الفريق الطبل إلى الساحة المستديرة لضبط إيقاع رقصة الفايكينج أو كما تسمى بالإنجليزية فايكينج رو. وقبل البدء بعزف الإيقاع اصطف أعضاء الفريق بخطوة منتظمة وكأنهم جالسون في سفينة منتظرين إشارة البدء. دق الطبل وبدأ الجميع بأداء حركة التجذيف، وطبعا يتقدمهم هالاند النجم الأكثر بروزا في هذا المنتخب. وهذه هي الصورة مشاهدينا مثل ما شايفين هون. لافت بالأمر أن هذه الحركة انتشرت بشكل واسع في كل أرجاء العالم، وبات مشجعو النرويج يؤدونها في أي مكان يتواجدون فيه وبشكل منظم جدا، بالساحات العامة، بمحطات القطار، بالحافلات. كل هذه الأماكن كانت عم بتعيش أجواء الفايكينج يلي أصبح ترند عالمي. خلونا نشوف بعض اللقطات ونرجع نكفي القصة.

0: then, nigga? How about that?
1: كثير اللقطات اللي لها علاقة بالرقصات الموروثة أو التي تتبع لبلدان معينة لطيفة. هذه الأجواء الحماسية امتدت مشاهدينا لتدخل أروقة السياسة النرويجية، إذ افتتح البرلمان النرويجي إحدى جلساته بأداء رقصة الفايكينغ قبل طرح الملفات الشائكة على طاولة البحث، وذلك دعما لمنتخبهم الوطني. خلونا نشوف. لطيف كمان بالمجلس. طيب شو رأيكم نمرق ولو بسرعة هيك على أصول هذه الرقصة؟ تجديف الفايكينغ هي في الأساس مهارة استراتيجية استخدمها محاربو الفايكينغ أثناء الحروب والغزوات التي كانوا يشنونها عبر البحر، ثم تطورت لتصبح رمزا ثقافيا ورياضيا يعبر عن الاعتزاز التاريخي بالبحارة والمحاربين الاسكندنافيين. عرفت السفن التي كان الفايكينغ يستخدمونها باسم لونغ تشيبس، وكان المحاربون يتناوبون على التجديف وذلك لدفع السفينة عبر الممرات البحرية والنهرية الضيقة، وتحولت بعد ذلك إلى أداة أساسية للمناورة وللتفوق العسكري. دعونا نستطلع الآن بعض تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي. المدون جيرمي سيغل كتب: يصعد مشجعو النرويج على السلالم المتحركة في محطة ساوث ستيشن ببوسطن على طريقة الفايكينغ رو قبل التوجه إلى كأس العالم. أضيف هذا إلى قائمة الأشياء التي لم أرها من قبل وربما لن أراها، أضيف من أراها مرة أخرى. ليديا كتبت وقالت: هذه الحركات ممتعة للغاية، ستترك لنا ذكريات رائعة. فيكتور يضيف: لم يغزو الفايكينغ أوروبا بالجلوس بهدوء في مترو الأنفاق. أما المدونة أفالونا فعلقت على مشهد البرلمان النرويجي وهم عم بجدف، وقالت: لا شيء يعبر عن الوحدة مثل جعل مجموعة من السياسيين يقومون بتمارين رياضية لذراعين لدعم فريقهم الرياضي، لكن بجدية. هذه طريقة جيدة لإظهار الروح الوطنية.

مشاهدينا، هذه القصة صراحة غريبة وطريفة مع بعض، يعني أدت الصدفة دورا فيها. كلنا بنعرف أنه صدف عبارة عن مواقف غريبة تعترض طريق الإنسان دون أي تخطيط مسبق أحيانا، وبتكون الصدفة جميلة وأحيانا بتكون سيئة وقبيحة. لكن يبدو أن الشرطة الفرنسية حظ حلو مع هذه الصدفة. قبل يومين وردت إخبارية إلى شرطة مدينة شامبيني سورمان الواقعة شرقي العاصمة باريس، تفيد بأن هناك وكراً يضم كمية من المخدرات يستخدمه تجار المادة السامة. تمام، راحت الشرطة، توجهت فرق خاصة إلى المكان، حاصروا المنزل ثم اقتحموه لضبط المخدرات، وفعلاً ضبطوا كميات كبيرة من القنب، ملابس فاخرة، آلاف اليوروهات نقداً. بس خلونا نحذر شو لقوا إلى جانب كل هيدول الأشياء. عثروا على لوحة مسروقة للفنان العالمي بابلو بيكاسو تتراوح قيمتها بين 12 إلى 15 مليون يورو. يا محاسن الصدف، صحيح أن يعني متعاطجية إلا أنهم فنانين. المهم أخذت، يمكن بدهم هيك مزاج ليشوفوا الصورة، أخذت الشرطة اللوحة إلى المركز لتسليمها إلى الجهات المختصة، ثم باشرت بفتح تحقيق بتهمتي السرقة وإخفاء المسروقات. النيابة العامة في باريس أصدرت بياناً أكدت فيه أن اللوحة المضبوطة خضعت للفحص والتوثيق، وتبين فعلاً أن عمل أصلي للفنان الإسباني الشهير بابلو بيكاسو من دون الكشف عن اسم اللوحة. أما صحيفة لو باريزيان فرجحت أن تكون هذه اللوحة هي بورتري لماري تيريز وولتر، وهي صديقة لبيكاسو بين عامي 1928 و1935، والتي سرقت من مستودع تخزين بباريس. هلا لا يمكن ان تمر هذه السرقه بدون عقاب، ما بنعرفهم. في عنا جريمتين، جريمه منهم بتتعلق بالاتجار بالمخدرات، والثانيه تتعلق بالفن، سرقه تحفه تاريخيه. لذا الشرطه احالت 4 اشخاص يشتبه في انخراطهم بالجريمتين الى المحكمه، ونحن الى حين ظهور نتائج التحقيقات نمرق شوي صغيره على تعليقات المغردين. أوليفييه بيقول، أوليفييه سور كتب: كانوا يعتقدون أنهم يتعاملون مع مجرد تجار عاديين، اكتشفوا أنهم هواة فنون راقية ومثقفة. المدون أنطوان: كل جريمة لحال يا صديقنا. بيقول: هل سرقت من مخزن خاص أو عام؟ إذا كانت من مجموعة احتياطية لمتحف عام فستكون فضيحة جديدة تم التستر عليها. ماثيو فرايزر كتب: كيف تم العثور على لوحة لبيكاسو تبلغ قيمتها 12 مليون يورو لدى عم التاجر مخدرات مشتبه فيه؟ أما هنري فكتب: يبدو الأمر منطقيا إلى حد ما، فالغالبية العظمى من لوحات بيكاسو كانت دائما باهظة الثمن بشكل مثير للسخرية، وهذا مقارنة بما هي عليه، وقد استخدمت بشكل أساسي لغسيل الأموال. ومن تجار المخدرات ومحبي الفن انتهت حلقة تواصل لليوم، لكن طبعا قصص تواصل مثل ما بتعرفوا ما بتخلص. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا طبعا طبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. سلطنة عمان تعلن إنشاء ممر ملاحي مؤقت لعبور السفن من مضيق هرمز، وتدرس مع إيران تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة المضيق. وروبيو يؤكد أن القانون الدولي يمنع فرض رسوم على الممرات المائية العالمية. مجلس الشيوخ الأمريكي يعتمد قراراً يوجه الرئيس ترامب بسحب القوات العسكرية من الصراع مع إيران بعد تمريره من مجلس النواب. جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. حزب الله يتهم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار. الجيش السوداني يسقط مسيرة لقوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور، ويعلن السيطرة على أحد معاقل الحركة الشعبية في النيل الأزرق. وسبع دول أوروبية تدعو قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة لبيض شمال كردفان.

0: أفادت وكالة الأنباء العمانية أن سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لتوفير ممر بحري مؤقت لجميع السفن بمضيق هرمز. وكانت وزارة الخارجية العمانية قد أكدت أن مسقط وطهران تدرسان تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي دولة بفرض رسوم أو مصاريف على الممرات المائية الدولية، وهذا قانون دولي قائم.
1: مضيق هرمز، مواقف متباينة وأسئلة مفتوحة بشأن مستقبله رغم توقيع مذكرة التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. فبينما يتواصل المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، أعلنت إيران وعمان تشكيل لجنة لدراسة تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز ضمن ما وصفه البيان المشترك باتفاق ينظم الملاحة في المضيق مستقبلا. البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة أجراها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ومسؤولون آخرون إلى مسقط تحاشى استخدام مصطلح رسوم، لكنه شدد على إمكانية تحصيل تكاليف خدمات في إطار الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق. لم تمضي ساعات على الإعلان الإيراني العماني بشأن المضيق حتى جدد وزير الخارجية الأمريكي موقف بلاده، مؤكدا أنها لن تسمح لأي دولة بفرض رسوم أو مصاريف على الممرات المائية الدولية، باعتبار أن ذلك يخالف القواعد المعمول بها في القانون الدولي.
2: إنه ممر مائي دولي، ولا يسمح لأي دولة بفرض رسوم عبور أو رسوم أخرى على الممرات المائية الدولية، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي. لذلك لا أعتقد أن هناك حاجة لإقناع أي طرف في هذا الشأن، وأعتقد أن جميع دول هذه المنطقة ستتفق معنا في هذا الموقف.
1: قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموقف ذاته بقوله إنه لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما، مضيفا أن أي رسوم لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها. في المقابل تؤكد إيران تمسكها بترتيبات جديدة في المضيق، إذ قال قليباف إن بلاده وافقت على إنشاء خط اتصال ساخن في المضيق بهدف منع أي سوء فهم أو معالجته مع الولايات المتحدة أو غيرها. مواقف ومصطلحات متضاربة تثير غموضا مستمرا بشأن مستقبل المضيق، ما يجعل مصيره مرهونا بنتائج المفاوضات بين طهران وواشنطن من جهة، والمباحثات الإيرانية العمانية من جهة أخرى.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران مخطئة بشأن عدم وجود خطط لقيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية المتضررة في البلاد. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب دون تحديد موعد دقيق لهذه الزيارات.
3: إنهم مخطئون، لقد أبلغونا بذلك بوضوح، ولدينا تأكيد تام ومطلق بشأن عمليات التفتيش، ولو كانوا محقين لألغيت الاجتماعات فورا.
0: في الأثناء أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية مشروع قانون يوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من العمليات القتالية ضد إيران، وذلك بعد أن خالف 4 من الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين موقف حزبهم وصوتوا لصالح تقليص صلاحيات ترامب بصفته القائد العام للقوات المسلحة. وحظي مشروع القانون بأغلبية 50 صوتا لصالحه مقابل معارضة 48، لكن القرار لا يتمتع بقوة القانون الملزم رغم إقراره من مجلس الشيوخ ومن مجلس النواب. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن آلية استخدام الأموال المجمدة ستحدد وفق مصالح طهران، في حين أكد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف أن بلاده لا تقدم أي ضمانات بشأن إنفاق هذه الأموال في السوق الأمريكية.
4: أموال إيران المجمدة، قصة خلاف طويل لم تنتهي بعد. بدأت فصولها الأولى عام 79 مع أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران، لتتحول المليارات الإيرانية منذ ذلك الحين إلى ورقة ضغط ومساومة في واحدة من أعقد الخصومات بين واشنطن وطهران. بعد أكثر من أربعة عقود من الشد والجذب، جاء اتفاق سويسرا ليفتح باب الإفراج عن جزء من هذه الأموال، لكن الخلاف لم ينتهي، بل انتقل من سؤال هل تفرج عنها إلى سؤال آخر أكثر حساسية، من يقرر كيف ستنفق؟ هنا يدخل الرئيس الأمريكي إلى المشهد، فترامب لا يتعامل مع الاتفاقات كسياسي فقط، بل كتاجر يبحث دائما عن صفقة رابحة. لم يكتفي بالتوصل إلى تفاهم مع إيران أو الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة، بل أراد أيضا أن تعود هذه الأموال إلى الولايات المتحدة نفسها عبر شراء الغذاء والحبوب من المزارعين الأمريكيين، بمعنى آخر رفع التجميد من جهة وضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الزراعي الأمريكي من جهة أخرى، وربما أيضا منع هذه الأموال من التوجه نحو أسواق موردين منافسين وفي مقدمتهم الصين وروسيا. لكن طهران سارعت إلى قطع الطريق على هذه الرواية.
5: فيما يتعلق بالأموال المجمدة، فإن آلية التعامل مع هذه الأموال وكيفية الاستفادة منها ستحدد وفق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لدينا الجهات المختصة التي ستتخذ القرار المناسب بشأن هذه الأموال وبما يضمن تحقيق مصالح الشعب الإيراني وحماية حقوقه.
4: ولم يتوقف الموقف الإيراني عند الخارجية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني أكد أن التفاهمات الموقعة لا تتضمن أي التزام بشراء القمح والمنتجات الزراعية الأمريكية، موضحا أن الأموال المفرج عنها يمكن استخدامها وفق احتياجات إيران ومصالحها الاقتصادية. أما مندوب طهران لدى الأمم المتحدة في جنيف فبعث برسالة مشابهة توجيه هذه الأموال نحو السوق الزراعية الأمريكية. وهكذا تعود الأموال الإيرانية المجمدة إلى واجهة الخلاف مجددا، لكن هذه المرة ليس بوصفها أموالا محتجزة أو أصولا مجمدة، بل باعتبارها أول اختبار حقيقي لتفاهم ما بعد الحرب. معركة لا تدور حول الصواريخ والبرنامج النووي أو حتى مضيق هرمز فحسب، بل حول سؤال أبسط وأعمق في آن واحد، من يملك حق التصرف بثمن السلام؟
0: أكد مسؤول أمريكي للتلفزيون العربي أن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل انطلقت في واشنطن بمشاركة الوفود السياسية والعسكرية. وأكد المسؤول الأمريكي أن الهدف المشترك لهذه المحادثات هو إنهاء دوامة العنف بشكل نهائي، مضيفا أن واشنطن تسعى لتمكين إسرائيل ولبنان من التفاوض وإيجاد طريق نحو السلام والأمن.
6: على هذه الطاولة انطلقت الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وفي الخلفية هي أول جولة بعد تفاهم واشنطن وطهران الذي أنتج آلية لمتابعة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب. يحمل الوفد اللبناني أربعة عناوين أساسية: الانسحاب الإسرائيلي الكامل، انتشار الجيش اللبناني، عودة الأسرى والنازحين، وإعادة الإعمار. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن هذه الجولة حاسمة لاستعادة السيادة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. زخم سياسي يرافق المفاوضات دفع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للقول إن واشنطن تتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية.
3: أما فيما يتعلق بلبنان وما يحدث هناك، فسنتفاوض ونتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية، يتواجد ممثلهم هناك على أرض الواقع. الآن هناك مشكلة إيرانية، أما بخصوص لبنان فهي تتعلق بدعمهم ورعايتهم لحزب الله.
6: لكن العقدة الأبرز في هذه الجولة تتمثل فيما يعرف بالمناطق التجريبية، وهي صيغة تقوم على انسحاب إسرائيلي جزئي من منطقة محددة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها من دون اتفاق حول شكل وحدود هذه المناطق. أما حزب الله فيرفض أي صيغة تكرس حرية الحركة الإسرائيلية، كما جدد أمينه العام نعيم قاسم المطالبة بانسحاب كامل وتطبيق بنود اتفاق 2024.
7: يجب أن يتم الانسحاب ضمن جدول زمني، لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية، مع عدم الاحتفاظ بأي شبر تحت أي عنوان من العناوين.
6: هكذا إذن لا تدور الجولة الخامسة حول تثبيت وقف إطلاق النار فقط، بل حول كيفية انسحاب إسرائيل التي تتمسك بما تسميه الخط الأصفر في المناطق الجنوبية لنهر الليطاني، وحول قدرة الدولة اللبنانية في تطبيق أي اتفاق يراعي تحديات الداخل وحسابات الخارج.
0: أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية نتائج التقييم السريع للأضرار على مستوى المباني في جنوب لبنان جراء العدوان الإسرائيلي. من جهته شكك وزير المالية ياسين جابر بالأرقام المتداولة، وقال إنها غير منطقية وإن الكلفة الفعلية للأضرار مرشحة لأن تكون ضعف الرقم المعلن.
8: أرقام صادمة وكارثية يكشف عنها أحدث تقييم سريع للأضرار في لبنان. المؤشرات الأولية تتجاوز كل التوقعات وتضع جرس إنذار حقيقي أمام حجم الكارثة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية أعلن نتائج التقييم السريع للأضرار على مستوى المباني في جنوب لبنان، والذي يشمل المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بما في ذلك أقضية بنت جبيل ومرج عيون والنبطية وصور وصيدة. النتائج أظهرت أن إجمالي الأضرار المباشرة في المباني في جنوب لبنان يقدر بنحو 1.38 مليار دولار أمريكي، مع حجم ركام يتجاوز 3 ملايين متر مكعب. بالأرقام، أكثر من 11 ألف مبنى دمر بالكامل، ما أثر على نحو 18 ألف وحدة سكنية، بينما تضرر نحو 2250 مبنى بشكل جزئي، وتعرض أكثر من 9300 مبنى لأضرار طفيفة. هذه الأرقام تشمل الأبنية المتضررة فقط، والأضرار المتوقعة أكبر من ذلك، وفق ما أعلن أمين عام مركز البحوث العلمية في لبنان.
9: التقرير اللي طلع مع الأمم المتحدة هي يشمل فقط الأبنية وليس الأضرار في البنى التحتية أو غيرها من القطاعات اللي ممكن تكون مضررة، فحتى هيك الأرقام أكيد حتكون أكبر وأعلى مما وضع بتقرير الأمم المتحدة، علما أنه التقرير مبني على صور أقمار صناعية، والأرقام اللي طلعت هي لحديد 29 أبريل.
8: في وقت سابق أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتائج التقييم السريع للأضرار على مستوى المباني المتضررة في محافظتي بيروت وجبل لبنان. أظهرت النتائج أن إجمالي الأضرار المباشرة في المباني يقدر بأكثر من 365 مليون دولار. سجل التقييم تركزا واضحا للأضرار في عدد من المناطق، أبرزها برج البراجنة، حارة حريك، الشياح، الليلكي وشويفات العمروسية. وبيّنت النتائج تدمير 146 مبنى بشكل كامل وتضرر 264 مبنى بشكل جزئي. من جهته اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن الأرقام المتداولة في دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن أضرار الحرب في لبنان غير منطقية، وأن الكلفة الفعلية للأضرار مرشحة لأن تكون مضاعفة.
0: يعيش أهل قرية الجديدة في قضاء مرج عيون بالجنوب اللبناني أوضاعا خاصة وصعبة رغم عدم اضطرارهم للنزوح، وهو ما يعكس أوضاع نحو 10 قرى جنوبية تعيش بها أغلبية مسيحية. ويراقب الاحتلال الإسرائيلي حركة الدخول والخروج منها ويحظر على أهلها حرية الحركة.
10: من دبين إلى جديدة، أمطار فاصلة وأوجاع متوترة تراوح البلدتان بينهما داخل القضاء الذي يجمعهما مرج عيون. هذا القضاء الممتد ضمن حدود محافظة النبطية الجنوبية والذي خبر كغيره مئات الغارات وآثار القصف والتفجير. على أرض مرج عيون تتجمع السيدات الثلاث حول القهوة وينظرن كيف استطاع منطق القوة نزع استقرار إحداهن من منزلها.
11: رجعت الحرب وما رجعنا، وهيدا اللي أنا أهرني إنه أنا ماني قادرة أرجع لبيتي. يعني أنا بيتي بزرع وباكل من بيتي، يعني بقدر أتكيف بالحياة أفضل ما أني أكون برات بيتي. ما في شيء بيقهر إلا أنه أنت مانك قادرة توصل على بيتك.
12: قهرني أكتر شيء أنه مثل ميليا مثلا، تقهرني أنه تجي كل يوم لعندي تطل طلع بيتها لتشوف الخزانات ببيتها مثلا إذا بعدهم واقفين. يعني هايدي قلن أنا هاي شغلي أنه بتحرق القلب.
10: جراء الحرب وقرارات الإخلاء نزحت السيدة ميليا من دبين إلى جديدة، تلك القرية التي تغلب عليها الطائفة المسيحية، وهو ما جنبها ونحو 10 قرى مماثلة أوجع النزوح.
13: نحن لم نطلب أولا، إنما ورد اتصال، هذا الاتصال ورد إلى البلدية، والبلدية طلب إليها أن يخرج كل نازح أتى إلى هذه البلدة حفاظا على أمنهم وأمن هذه البلدة، وإلا كان القرار بإخلاء البلدة.
10: يرفض الجيش الإسرائيلي التنازل عن خط أصفر فرضه، فيما من تبقى على الأرض يبحثون عن مخارج مباشرة.
14: مستقبلنا مجهول، ما بنعرف حالنا وين رايحين، وما بنعرف حالنا أصلا إذا نحن بعد 5 دقائق أنا رح ضل عايشة أو لا. كل شيء بحياتنا رجع للصفر، يعني كل شيء كانوا يخبرونا يا أهلينا نروح على المدرسة تحت الصواريخ والأصفار، نحن هلأ عم نعيش ونعطي صبر لأولادنا.
10: أكثر من 200 قرية هو عدد البلدات والقرى الجنوبية التي شملتها أوامر الإخلاء على مدار عامين، نحو 50 منها يحضر الاحتلال العودة إليها، ويسعى أهلها للعودة لها رغم ما شملها من دمار ورغم ما يلحقهم من استهداف خلال طريق العودة. فيما 10 القرى ذات الخصوصية للامتياز يبقى أهلها أكثر من غيرهم شهودا على حجم ما ألم بأرض الجنوب في لبنان.
0: استشهد فلسطيني وسقط عدد من الجرحى في غارة لمسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقامت طواقم الإسعاف بنقل جثمان الشهيد إلى مستشفى ناصر بالمدينة، كما أغارت مسيرة ثانية على المنطقة ذاتها التي تكتظ بخيام النازحين قرب شاطئ البحر، مما أسفر عن عدد من الإصابات حسب مصادر طبية. وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة. أعلن الجيش السوداني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة لقوات الدعم السريع شمال مدينة الطويشة في ولاية شمال دارفور، وأضاف أن قوته نفذت تمشيطا شمال مناطق ممتدة في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد سيطرت عليها الشهر الماضي. في المقابل أظهرت مشاهد بثها أفراد من قوات الدعم سيطرتهم على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور.
15: مزيد من التصعيد في السودان، يحتكم طرف القتال إلى منطق القوة ويتبادلان الحديث عن مكاسب عسكرية. الجيش السوداني الذي يصر على اجتثاث أي وجود لقوات الدعم السريع يعلن إسقاط دفاعاته الجوية طائرة مسيرة لقوات حميتي شمال مدينة طويشة بولاية شمال دارفور، ويضيف أن قواته نفذت عملية تمشيط شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد منطقتي أبدقلة وأشمبو بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان والتي سيطرت عليها الشهر الماضي، عملية عسكرية يقول الجيش إنها مكنته من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها وقتل وأسر عناصر من الحركة والسيطرة على أسلحة وعتاد عسكري. تطورات ترد عليها قوات الدعم السريع ببث مشاهد تقول إنها تظهر سيطرة أفرادها على منطقة أمبورو بولاية شمال دارفور. بؤرة أخرى للصراع المشتعل تنذر بالأسوأ في مدينة الأبيض، استهدافات يومية لقوات الدعم السريع لعاصمة ولاية كردوفان لم توقفها التحذيرات الأممية ولا تطمينات الجيش. قصف جديد بالمسيرات استهدف معسكرات الإيواء الموحد بمدينة الأبيض أسفر عن قتلى وجرحى بحسب تقرير لشبكة أطباء السودان. لم تتوانى المنظمة في اتهام قوات الدعم السريع بشن سلسلة هجمات متواصلة على المدينة منذ أكثر من أسبوع استهدفت أماكن للإيواء في انتهاك صارخ للقانون الدولي، انتهاكات لم تجد أمامها المنظمة سوى توجيه نداءات متكررة تنشد فيها تحركا أمميا ودوليا عاجلا لوقف استهداف المدنيين وحماية أهالي الأبيض. لا صوت يعلو فوق صوت السلاح في بلد تمزقه الحرب منذ أكثر من 3 سنوات.
0: يعاني آلاف النازحين في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق أوضاعا قاسية جراء القتال المستمر في السودان، حيث يفتقر الفارون من مناطق النزاع إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية والرعاية الصحية.
16: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل معسكر النازحين الذين فروا من مواقع القتال في منطقة الكرموك وكذلك في تخوم منطقة جيسان ومع الحدود مع دولة إثيوبيا وكذلك الحدود مع دولة جنوب السودان. جميعهم هنا أكثر من 150 ألف نازح وصلوا إلى هذا المعسكر وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية. تكشف المشاهد جانبا من الواقع الذي يعيشه آلاف الفارين من القتال، خيام شيدت من القش والمواد البسيطة وبعضها لم يعد قادرا على الصمود أمام الأمطار وتقلبات الطقس هذه الأيام. وداخل المعسكر كما يظهر هنا الأطفال يبيعون سلع محدودة لتوفير ما يسند أسرهم في مواجهة أعباء الحياة اليومية. وتقطع النساء هنا مسافات طويلة وهن يحملن قارورات المياه على أكتافهن في مشهد يلخص حجم التحديات التي يواجهها الأسر النازحة في تأمين أبسط احتياجاتهم. لنقف أكثر على حجم المعاناة بالنسبة للنازحين داخل هذا المعسكر، معنا أحد الساكنين هذا المعسكر. مرحبا بك على التلفزيون العربي، ونتعرف على حجم معاناتكم وما تحتاجون لمعينات داخل هذا المعسكر.
17: الناس دي تقبض دين الحوى، شالت الناس دي والمات وشالوا حاجات وشالوهم، لا فرشات لا مشمعات لا بطاطين، يعني اللي شوفها دي دخلوا في معاناة كده ما عادية، عنده لبسة واحدة والحوى شالها.
16: معنا أيضا أحد المشرفين داخل هذا المعسكر، نتحدث معك حول الاحتياجات، ماذا يحتاج السكان هنا سكان هذا المعسكر من احتياجات أساسية؟ الأخت تحدثت عن عدد من الاحتياجات ودور المنظمات كذلك داخل هذا المعسكر.
18: شكرا لك كثير. أنا هنا في داخل معسكر كرامة 5 هنا واجهنا عديد من التحديات. اولا انا ببدا بالغذاء، الغذاء اللي بصرفه لنا هنا هو الفوتينا، الغذاء غير خافيه وما في ولا الحاجات كلها، لانه النفر الواحد في شهر بده نسكيله، والنسكيله ده بيحتاج انه يودوا طاحونه ويدققوه هنا، النسكيله بده الزول ده لانه ما في مزرعه داك، لا ثاني الزول بيبي منه بودي طاحونه، بيبي منه بشري منه سكر، بيبي منه بودي في وجهنا العلاج. ده واحد من التحديات اللي واجهنا من جانب بتاع الغذاء.
16: اذا هي حجم المعاناه الكبيره التي يعيشها سكان هذا المعسكر، معاناة كبيرة في الغذاء، في الدواء، في المياه، في مواد الإيواء وسط تدفق أعداد كبيرة جدا للنازحين وصولا إلى هذا المعسكر. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
0: قالت السلطات الأوكرانية إن 6 أشخاص أصيبوا جراء غارات روسية على العاصمة كييف، وأن سلاح الجو أسقط قرابة 120 طائرة مسيرة روسية، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت تحصينات عسكرية أوكرانية.
19: مصافي نفط، منشآت وقود وطاقة، ومستودعات سلاح، أهداف يومية في سجال الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تنشر مشاهد استهداف مواقع بمدينة كوستانتينوفكا في دونيتسك، وتقول إنها تحصينات عسكرية أوكرانية. تشير في بيان متصل إلى أن قواتها البرية تمكنت من قتل وإصابة أكثر من 1100 جندي أوكراني. الإدارة المحلية لمدينة زابوريجيا أكدت أن القوات الروسية نفذت أكثر من 1000 ضربة على 56 بلدة وقرية في المقاطعة، ما خلف إصابات وأضرارا جسيمة. بينما رصدت إدارة مقاطعة سومي نحو 50 قصفا استهدف 23 بلدة في محيطها. الرد الأوكراني جاء من خلال مسيرات ضربت العمق الروسي، مع تسجيل مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على مدينة فورونيج الروسية. مجمع ميناء كيرتشان النفطي في شبه جزيرة القرم وقع أيضا تحت طائلة الهجمات الأوكرانية في إطار استهدافها المعلن للبنية اللوجستية الروسية. استراتيجية تركت أثرها في تعطيل إمدادات الوقود في روسيا والمناطق التي تسيطر عليها داخل أوكرانيا.
0: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة لم تعد تسعى لأن تكون وسيطا محايدا لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ مطلع عام 2022.
15: بالنسبة للولايات المتحدة، فإذا حكمنا على أفعالها فيبدو أنها تتخلى عن أي ادعاء بالقيام بدور الوسيط المحايد، وتتبع بدلا من ذلك نهجا يتمثل في تصعيد ضغوط العقوبات على روسيا.
0: بعد 10 سنوات على استفتاء غير وجه بريطانيا، لا يزال بريكزيت حاضرا في تفاصيل الحياة اليومية، في أسعار الغذاء وفي كلفة الأعمال، وفي نقاش سياسي لم يغلق بعد، من واجهات المخابز في لندن إلى شوارع المتظاهرين المطالبين بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي.
20: وراء واجهات المخابز في لندن ترتصف أصناف الحلويات بانتظار من يشتريها. حلاوة المعروض هنا تمتزج بمرارة البريكزيت، ففي بلد اعتاد على سلاسل توريد أوروبية منخفضة التكلفة، ترك غلاء المواد الأولية أثارا بالغة على أصحاب المخابز والزبائن معا. هنا في سوق ليدنهول يقف المارة أمام الواجهات ينظرون أكثر مما يشترون.
21: البريكزيت أثر علينا بشكل أساسي لأن كل موادنا تقريبا تأتي من فرنسا. الأمر أصبح أكثر كلفة، كثير من العمال عادوا إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، ولم يعد ممكنا لهم العودة إلى المملكة المتحدة من دون تأشيرة، لذلك أصبح كل شيء أصعب.
20: مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي يحملون الساسة مسؤولية ما يصفونه بسوء إدارة فرصة تاريخية، يقولون إن بريكزيت لم يفشل بحد ذاته، بل فشل من تولوا تنفيذه.
22: إنها ذريعة مريحة، شأنها شأن أي ذريعة تستخدم عندما تقع كارثة بيئية، فيقال لنلقي اللوم فقط على تغير المناخ ليبدو كأمر لا يمكن التحكم به.
20: على ضفة نهر التيمز تعزف القرب الاسكتلندية نشيد الفرح رمز الاتحاد الأوروبي، تمهيدا لمسيرة أخرى تطالب بالعودة إلى أوروبا. الاتجاه واضح، لكن خرائط العودة لا تزال غائمة.
23: كان البريكزيت خطأ فادحا، لقد أضر باقتصادنا، وعلى السياسيين أن يتخلوا عن خطوطهم الحمراء. نحتاج للعودة إلى الاتحاد الأوروبي.
24: استطلاعات الرأي تقول الآن إن الأغلبية غيرت رأيها، لقد رأينا البريكزيت وجربناه، لذلك فلنعد بالأمر إلى الناس لنرى إن كانوا غيروا آراءهم.
20: استطلاعات الرأي ترصد تحولا واضحا في المزاج العام، حيث يشير موقع يوغوف الحكومي إلى أن 55% من الناخبين البريطانيين سيصوتون لصالح العودة للاتحاد الأوروبي إن عقد استفتاء جديد.
16: مئات المتظاهرين يرفعون أعلام الاتحاد الأوروبي، يمضون وسط لندن مطالبين بالعودة إلى أحضان الحليف الجغرافي والتاريخي الأوثق. لكن السؤال الأكبر إن كانت هذه الأصوات ستلقى صدى لدى سكان تين داونينج ستريت، القدماء منهم أو القادمين. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى أكثر من 1000 حالة، منها 277 وفاة. وأظهرت الأرقام الرسمية أنه خلال الساعات 24 الماضية سجلت 46 حالة جديدة و10 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس إيبولا. والآن إلى برنامج اقتصاد.com.
1: هل نشهد حربا تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة؟ وهل تعود صادرات الغاز عبر مضيق هرمز إلى سابق عهدها قبل الحرب؟ وكيف يستفيد اقتصاد اليابان من طفرة الطلب العالمي على الأسلحة؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصاد.com.

من هم المدربون الأكثر تلقياً للأجور بين نظرائهم المشرفين على المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026؟ على رأس القائمة يحل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إذ يتقاضى مدرب المنتخب البرازيلي أكثر من 11 مليون دولار ضمن عقد يمتد للعام 2030. ثانياً يأتي الألماني يوليان ناجلسمان، مدرب المانشافت براتب سنوي قدره 8 ملايين دولار. في المرتبة الثالثة يحل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي براتب سنوي يقل قليلاً عن 7 ملايين دولار. يأتي رابعاً الألماني توماس توخيل، المدرب الفني للمنتخب الإنجليزي والذي يتقاضى سنوياً زهاء 6 ملايين ونصف المليون دولار.

مهما بلغت سرعتك على الطرقات، يبدو أنك ستكون عاجزاً عن مواكبة انطلاقة الصين الصاروخية في صناعة السيارات الرياضية، صناعة يبدو أنها باتت تلتفت شرقاً. أسماء لامعة في عالم السيارات الرياضية لا تقتصر على الإيطاليتين فيراري ولامبورغيني، اللتين بدورهما تعانيان منافسة صينية ومن أشياء أخرى، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج. أما بورش فتواصل محادثاتها بشأن خفض التكاليف استعداداً لفترة تتوقع خلالها تراجعاً في الإنتاج بعدما سجلت نحو 280 ألف مركبة العام الماضي. بعد أن كانت بورش مصدر الربح الرئيسي لشركاتها الأم فولكسفاجن، فقد شهدت مبيعاتها للعام الماضي أكبر انخفاض منذ عام 2009، ما دفعها إلى خفض توقعاتها 4 مرات في ظل صعود علامات صينية منافسة. أما شقيقتها الإيطالية لامبورغيني وتابعة أيضا لفولكسفاجن، فقد قررت بدورها تقليص استثمارات في السيارات الكهربائية بسبب ضعف الطلب مقابل ما تسجله علامات صينية من نمو. أما فيراري فرغم تراجع مبيعاتها الطفيف خلال العام الماضي، غير أنها تشعر بمنافسة التنين الآسيوي، فالأمر لا يقتصر على تنامي مبيعات علامات صينية مثل يانغوانغ التابعة لBYD، بل يمتد أيضا إلى استقطاب الكفاءات، إذ أعلنت لوكسيد الصينية التعاقد مع أحد أبرز المصممين السابقين لدى الشركة الإيطالية العريقة. يبدو أن الصينيين عازمون على منافسة الغرب في أبرز صناعته، ولسان حالهم يقول المنافسة مفتوحة للجميع.

0: لا تجتذب النسخة الحالية لكأس العالم لكرة القدم ملايين المشاهدات التلفزيونية وعلى المدرجات فقط، إنما يخلق سوقا ضخمة أخرى تمتاز بسرعة النمو. الحديث هنا مشاهدينا عن سوق التنبؤات التي جذبت حجم تداول يصل إلى 5 مليارات دولار على منصات مثل بولي ماركت ودرافت كينجز وكالشي، وقد صنعت هذه الطفرة فائزين حققوا ملايين الدولارات، لكنها أوقعت آخرين في خسائر فادحة، من بينهم أحد مستخدمي بولي ماركت الذي خسر نحو 9 ملايين دولار بعدما راهن على فوز بلجيكا على مصر. وقد أنفقت درافت كينجز وكالشي مبالغ طائلة على حملات إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون أيضا لاكتساب عملاء جدد، حيث تروج الأولى لتطبيقها الرياضي المتاح في أرجاء الولايات المتحدة، بينما تتعاون الثانية مع نخبة من الرياضيين البارزين في البطولة وفيهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. أحد الحسابات على منصة بولي ماركت جنى قرابة 6 ملايين دولار على مباراة السعودية والأوروغواي، ثم ربح 2,700,000 دولار إضافية برهان على فوز كولومبيا على أوزباكستان، رغم أنه خسر 1,200,000 دولار في رهانه على تعادل الولايات المتحدة وباراغواي بحسب بلومبرغ. إذن هذه البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لا تقتصر على عوائدها على الحضور الإعلاني والتسويقي والتجاري، بل تمتد لأبعاد أخرى قد يغفل طبعا الملايين عن طبيعتها. هل تسعى اليابان في تحويل قدراتها التكنولوجية إلى نفوذ عسكري واستراتيجي في آسيا والعالم؟ هذا السؤال. اليابان تفتح صفحة جديدة في تاريخها الدفاعي، من دولة قيدت لعقود بعد الحرب العالمية الثانية إلى لاعب يسعى اليوم لبيع أكثر السفن الحربية تطوراً وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. طوكيو مشاهدينا تعرض فرقاطتها المتطورة موغامي، تعرضها للتصدير في خطوة تتجاوز مجرد صفقة أسلحة، فهذه الفرقاطة التي تتمتع بتقنيات التخفي والقدرة على تنفيذ مهام متعددة وتشغيلها بطاقم محدود بفضل أنظمتها التكنولوجية المتقدمة. السفينة الحربية اليابانية أصبحت رمزاً لتحول أوسع في السياسة العسكرية اليابانية، فهي مجهزة بصواريخ قادرة على ضرب أهداف برية وبحرية وجوية وتوربيدات لتدمير الغواصات وصواريخ اعتراضية للدفاع عن نفسها ضد الهجمات. اليابان ترى فرصة نادرة للانتقال من مستورد ومطور للسلاح إلى مصدر مؤثر أيضا في سوق الدفاع العالمية في وقت يتسارع فيه سباق التسلح العالمي، وتواجه الولايات المتحدة ضغوطا في تلبية طلبات حلفائها بسبب اختناقات التصنيع وتداعيات الصراعات الأخيرة. القصة لا تتعلق بالاقتصاد وحده، فخلف تسويق صادرات اليابان العسكرية تقف حسابات جيوسياسية معقدة، من تنامي القوى البحرية الصينية وتصاعد التوترات في شرق آسيا إلى سعي دول مثل أستراليا والفلبين وإندونيسيا أيضا لتعزيز قدراتها الدفاعية وعقد صفقات مع طوكيو. فوز اليابان بصفقة قيمتها 6.5 مليار دولار مع أستراليا يبعث برسالة واضحة، مفادها أن طوكيو تريد أن تلعب دورا أكبر في معادلة الأمن الإقليمي، حيث وافقت شركة ميتسوبيتشي للصناعات الثقيلة على بناء سفن حربية في اليابان قبل نقل التكنولوجيا والخبرة إلى أستراليا. تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة الفتاكة بات من أبرز التحولات في السياسة الدفاعية اليابانية، إذ يبتعد تدريجيا عن النهج السلمي الذي التزمت به طوكيو بطبيعة الحال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في إطار مساعيها لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع شراكاتها الدفاعية مع الدول الحليفة. لنفهم أكثر طبيعة الحال وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا الآن طبعا التفاصيل حول التحول في سوق الصادرات الدفاعية اليابانية، ينضم إلينا الآن من طوكيو مراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني. هشام أهلا بك معنا. بداية يعني كيف تستفيد اليابان من هذه الطفرة الحالية في الطلب العالمي على الأسلحة هشام؟
1: مرحبا سونيا ومرحبا بالمشاهدين الأعزاء. طبعا طوكيو هي لا نستطيع أن نقول أنها استفادة مباشرة، إنما هي جاءت في توقيت ازداد فيه الطلب على السلاح عالميا. الدول الأوروبية رفعت الميزانيات الدفاعية إلى أكثر من 2%، اليابان كذلك في السنوات الخمس الأخيرة على الأقل رفعت من قدراتها الدفاعية أو إنفاقها الدفاعي بنسبة 75%. هذا كله يتقاطع في توقيت واحد مع الحرب في أوكرانيا وكذلك الضغط على الطلب على السلاح الأمريكي. وجدت اليابان فرصة للترويج لمدمراتها موغامي خاصة التي تتفاخر بأنها مدمرات متطورة وشبحية، وتحديدا أنها لا تستهلك أو لا تستغرق أو لا تتكلف الكثير من البحارة على متنها. تقول أن هذه المدمرة ب90 بحارا فقط تستطيع أن تجري كافة العمليات القتالية وكافة العمليات العسكرية. أيضا اليابان في الآونة الأخيرة، نعرف جميعا أن اليابان بدأت تتوجه إلى تخفيف القيود على الصادرات العسكرية وخاصة الأسلحة الفتاكة.
0: طيب، يعني لو وضعنا كل هذا في إطار أوسع، هل أوجدت اليابان يعني في الاختناقات التي تشهدها الصناعات الأمريكية فرصة تاريخية أمام هذه الشركات اليابانية، شركات السلاح اليابانية؟
1: مبدئيا الصفقة التي توصلت إليها اليابان مع أستراليا، هذه صفقة تعتبر صفقة كبيرة، جعلت اليابان حاضرة على الساحة الدولية في من حيث على الأقل بيع الفرقاطات أو المدمرات البحرية. الفرقاطة موغامي اتفقت مع أستراليا على بيعها 11 قطعة، وثلاثة منها ستبنى في اليابان والباقي ستنقل قاعدة البناء إلى أستراليا. هذا يعد اعتراف ضمني خاصة من بين الدول الحليفة، يعني أن الدول الحليفة تستطيع أن تعتمد على اليابان بنفس الاعتماد على الولايات المتحدة، وهذا يعتبر فرصة جيدة أمام اليابان للانتشار في عالم التجارة الدفاعية.
0: ومن حيث الكلفة والكفاءة أيضا، في حال اعتمدت هذه الدول على اليابان فيما يتعلق بالفرقاطات تحديدا، عندما نقول فرقاطات موغامي، كيف ممكن أن نقارنها هشام مع الفرقاطات الأمريكية والبريطانية أيضا؟
1: تعتبر الفرقاطة اليابانية المبنية على طراز موغامي هي عبارة عن سفينة تستطيع أن تتحمل عدة مهام، وتكلفتها لا تزيد عن حوالي 710 مليون دولار، وهذه تكلفة تعتبر منخفضة نسبيا إذا ما قارناها على سبيل المثال بالكونستليشن الأمريكية التي تصل تكلفتها إلى أكثر من 20 مليار دولار، وبالتالي الفرق كبير جدا في التكلفة. أيضا اليابان هنا ستدخل إلى السوق ليس فقط ببيع الفرقاطات وإنما ببيع ما وراءها، هذا يعني أن شركات أخرى يابانية ستدخل في هذا المجال، ومنها الاتصالات والاتصالات بالأقمار الاصطناعية وكذلك الصيانة والتدريب، كل هذا يفتح باب كبير أمام السوق الأسلحة اليابانية في العالم.
0: أشرت منذ قليل لصفقة أستراليا، يعني أريد تعقيبا على هذه الصفقة، هل هي ربما قادرة على سحب أسواق أخرى؟ هل اليابان بهذه الفرقاطة وبهذا التصنيع قادرة على سحب أسواق أخرى كالسوق الأسترالية أيضا، أو هل هناك حديث على الأقل على ذلك؟
1: مبدئيا اليابان من باب الترويج كانت تتطوع بالمدمرات المتناهية أو لنقل التي خرجت عن الخدمة تقدمها إلى بعض دول جنوب شرق آسيا، أعتقد أنها من باب الترويج لدفاعاتها. لكن قوة اليابان أو القوة الدفاعية للفرقاطة اليابانية هي العملية التشغيلية أو العمر التشغيلي، تقول أن عمرها التشغيلي لا يقل عن 40 عام، وهذا عمر طويل في أعمار السفن في أعمار المدمرات. أيضا مثل ما ذكرت القوة التشغيلية هذا يعني أن عددا أقل من الجنود، عدد أقل من الأفراد، وبالتالي عدد أو رواتب أقل تصرف للفرقات الواحدة. كل هذا من باب من الناحية الاقتصادية. من الناحية العملية، اليابان أمامها أن تثبت نفسها فعليا. ليس مجرد البيع هو الخطوة الأهم، ولكن ما يأتي بعد البيع هو المهم. الصيانة، التدريب، قطع الغيار، الاستمرارية في إمداد القطع الغيار، وكذلك كل هذا له دور فعال في أن تثبت اليابان وجودها في عالم السلاح، خاصة مع مثل ما ذكرت في البداية تخفيض أو تقليل القيود على الأسلحة الفتاكة، صادرات الأسلحة الفتاكة اليابانية.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي من طوكيو هشام الرجباني على كل هذه التفاصيل. ماذا تعني عودة صادرات الغاز المسال عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها قبل الحرب؟ مؤشرات إيجابية تشير إليها بلومبرغ مع شروع قطر في إعادة مزيد من ناقلات الغاز الطبيعية المسال الفارغة إلى الخليج لاستعادة التصدير بمستويات أعلى، في خطوة يراها الخبراء إشارة إلى استعداد الدوحة لاستعادة نسبة كبيرة من إمداداتها إلى الأسواق العالمية. الدولة الخليجية التي توفر نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم تسعى لإعادة تشغيل إنتاجها تدريجيا بعد الاضطرابات الأمنية في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم طبعا الممرات البحرية لنقل الطاقة وهو معروف. رغم الاضطرابات بدأت قطر ترسل إشارات قوية إلى الأسواق، فقد نجحت في شحن أكثر من 300 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال خلال الأسبوع المنتهي يوم 19 من يونيو، وهو أعلى مستوى تصدير تسجله البلاد منذ أوائل مارس.

0: صادرات الغاز، يعني حديث الساعة وملف مهم نتناول الحديث فيه مع ضيفي في الاستوديو دكتور هتمي الهتمي، الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة قطر. أهلا بك معنا دكتور هتمي. بداية
1: مرحبا وسهلا فيكم وضيوفكم جميعا.
0: نبدأ بالدلالات، دلالة إعادة قطر عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال عادت فارغة إلى الخليج في هذا التوقيت، ماذا نفهم من هذا؟
1: طبعا عندنا احنا في المضائق، خاصة مضيق هرمز، هو مضيق مغلق، يعني هو مو مثل مضيق جبل طارق او المندب وغيره، هو مفتوح من الجهتين، اذا دخلت ناقلة ممكن حتى لو اغلق ممكن تطلع من الجنب الاخر. مضيق هرمز الدخول فيه هو رهان بمستقبله، يعني الخبراء اليوم ما قاعدين يشوفون السفن اللي تطلع منه، لأنها هي ممكن تكون سفن يعني عالقة صار لها فترة، ولكن السفن اللي ترجع هذا دلالة كبيرة على رهان إنه هذا المضيق سيستمر ولديه مستقبل، وإحنا رجعنا السفن إذا معناته إحنا بنرجع نعبيها ونرسلها مجددا.
0: هذا رهان، ولكن هل يمكن اعتبار هذه الخطوة مؤشر على عودة الثقة تدريجيا في أمن الملاحة عبر هذا المضيق، أمن الملاحة ويعني كما نعرف المرور الآمن والعابر؟
1: هو بصراحة لازم يكون في أحد يبتدي هالمبادرة، خلينا نقول، وإذا بيكون في أحد فأكيد قطر بصفتها أكبر مصدر للغاز في المنطقة، فيجب أن يكون هذه الدول مثل ما صارت عندنا في أزمة الباخرات. لو نتكلم في الثمانينات كانت هناك دول، يعني خلينا نقول مثل السعودية والكويت، لما قلت صادراتها مع أن تمت الأسعار مرتفعة إلى فترة طويلة حتى بعد انتهاء الأزمة،
0: صحيح،
1: ولكن كانت حريصة هذه الدول على تمشي الأمور بشكل طبيعي علشان تبين للدول الخارجية أن إحنا قادرين على تلبية الطلبات العالمية. طبعا صحيح أن الكثير من هذه الطلبات مع إغلاق مضيق هرمز تم التأثر عليها وتم استبدالها بأستراليا، بأمريكا، بغيرها، ولكن إحنا الكلام اللي نقوله أن في النهاية لا يوجد أحد يستطيع منافسة دول الخليج في سعر مصادر الطاقة القليلة.
0: وهنا يعني قطر تستحوذ على نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، مع هذه الأزمة التي طالت نوعا ما، يعني ما حجم الفراغ الذي أحدثه تراجع صادرات قطر من الغاز المسال الطبيعي نحو العالم؟
1: نعم، احنا نتكلم عن حوالي 20% يعني قطر قاعدة تصدر، ولكن هو ليس الرقم بحد ذاته. لما صارت في الثمانينات كان هناك ممكن يكون في تلبية للصادرات الكويتية أو العراقية أو السعودية من النفط، ولكن احنا اليوم حتى لو كان في فائض فالفائض لا يلبي الطلبات العالمية، ولكن أنا لا أتكلم على هالشيء بالتحديد، أنا أتكلم بالضبط عن السعر في التحديد، لأن احنا في اليوم احنا ما نتكلم بس عن 20%، صحيح أن هال 20% ممكن يكون تلبيتها من أستراليا أو من أمريكا، ولكن لا يستطيع تلبيتها بالسعر الجيد الذي تقدمه الخليج. يعني احنا اليوم مثلا لو في مزرعة، هالمزرعة تبيع، خلنا ناخذ هالمشاهدين، طماطم وسعر الطماطم خلينا نقول $10 للصندوق، أنا كمزرعة أنا أنتجه بدولار واحد أبيعه بسعر السوق اللي هو $10، ولكن في حالة أنه أنا وقفت عن الإنتاج هذا الطماطم هم بيشترون من الآخرين بعشرة، ولكن أنا ممكن أدخل وأقول لهم تبون تشترون مني، يقولون والله إحنا شرينا من مزارع أخرى، أقول لهم طيب تشترون مني $5،
0: منافسة على الأسعار يعني. نعم، في هذا الوقت. طيب فيما يتعلق بالعودة إلى الإنتاج والتصدير بنفس وتيرة ما قبل الأزمة، هل هي ممكنة حاليا؟ كم من الوقت ستأخذ أم العودة ستكون تدريجيا؟
1: وبصراحة احنا شفنا أغلب التصاريح للمسؤولين عندنا في النفط والغاز

0: وذكروا وقت قصير نسبيا. الفكرة هي أنه أغلب العقود هذه هي عقود طويلة الأجل وليست قصيرة. فإحنا في العقود الطويلة أنت حتى لو بعتها، لو قلت لك أنا بصدر بعد 3 شهور 6 شهور، لكن عندك هالعقد الطويل أنت تستطيع بهذا العقد الطويل تأخذ قروض عليه، تقدر يعني تقدر أنك تشغل حياتك اليومية. ففي الحقيقة حتى لو، لأن احنا ما قاعدين نتكلم عن السوق الفوري، احنا قاعدين نتكلم عن
1: مستقبل. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور هتمي الهتمي، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة قطر. شكرا. أشكرك جزيلا الشكر.

0: أكبر اقتصادين في العالم يدخلان دائرة الحرب التجارية مجدداً. الصين ترفع سقف المواجهة مجدداً مع الولايات المتحدة وتعلن فرض قيود تصدير على 10 شركات أمريكية تعمل في قطاعات الدفاع والمعادن النادرة، إلى جانب حظر شراء منتجات 10 شركات الأمريكية الأخرى. تأتي خطوة بكين رداً على قرار واشنطن إدراج 80 شركة صينية جديدة على القائمة السوداء، من بينها عمالقة التكنولوجيا، نتحدث هنا على علي بابا وبايدو وشركة السيارات الكهربائية بي واي دي. التصعيد الجديد يثير تساؤلات كبيرة. لماذا اختارت بكين استهداف الشركات الدفاعية الأمريكية تحديداً؟ وما أهمية المعادن النادرة التي تسيطر عليها الصين أو تسيطر على جزء كبير من إنتاجها ومعالجتها عالمياً؟ سؤال آخر، هل واشنطن تستطيع بالفعل تقليص اعتمادها على هذه المواد التي تدخل في كل شيء، من المقاتلات العسكرية والصواريخ إلى الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية وغيرها؟ اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أسابيع فقط من محاولات إعادة ضبط العلاقات بين البلدين عقب لقاءات رفيعة المستوى هدفت إلى تخفيف التوتر، لكن يبدو أن ملفات الأمن القومي والتكنولوجيا المتقدمة لا تزال تشكل نقطة اشتعال دائمة بين القوتين الاقتصاديتين. ومع كل جولة جديدة من القيود والعقوبات المتبادلة تتزايد المخاوف من انعكاسات أوسع على الاقتصاد العالمي، وكذلك سلاسل التوريد وأسعار المعادن الاستراتيجية وحتى مستقبل الصناعات التكنولوجية والدفاعية حول العالم. للحديث عن القيود التي فرضتها الصين على الشركات الأمريكية تنضم إلينا من بكين السيدة ليو تشاو الصحفية والخبيرة الاقتصادية. أهلا بك معنا. بداية، هل يقتصر الحظر الصيني على هذه الصادرات أم يشمل جوانب ربما تكون أوسع في التعاون التجاري والتكنولوجي أيضا بين البلدين؟
1: نعم، أولا أريد أن أشكركم على استضافتي في الأستوديو اليوم. فأعتقد نعم هناك يمكننا أن نرى هناك الحصر من جانب الصينية على 10 الكيانات والشركات الأمريكية في هذا الصدد، ويمكننا أن نرى وكل هذه الكيانات والشركات الأمريكية تركز على المجالات ومثل التصنيع وإنتاج المسيرات العسكرية وإنتاج أيضا المعدات الاستدلاع العسكرية، وأيضا تركز هذه الشركات أيضا على المعالجة المعادن النادرة. ويمكننا أن نرى أن كل هذه المجالات لهذه الشركات الأمريكية المسحوبة بتكنولوجيا الفائقة ومسحوبة بكل هذه التقنيات المتطورة. ويمكننا أن نرى الآن الصين نعم لديها الحظر، وليس حظر الصين من تصدير كل هذه المواد ذات الاستخدام مزدوج إلى الولايات المتحدة بشكل المباشر، بل حظر الصين أيضا بتوفير ونقل كل هذه المواد المشوهة للصين من خلال الأفراد أو منظمة الدول الأخرى إلى الولايات المتحدة. نعم، فيمكننا أن نرى هناك ربما ومع القيود الجديدة من الجانب الصيني ستكون هناك أقل من التبادلات الصينية الأمريكية في كل،
0: ولكن الأهم يعني لأن الوقت يداهمنا سيدة ليو، إن كنت تسمعيني أوكي. الأهم هو التركيز بكين تحديدا على الشركات الدفاعية والصناعات الدفاعية وصناعة المعادن، لماذا برأيك؟
1: نعم، شكرا. لأن يمكننا أن نرى وفي أوائل الشهر الجاري كانت هناك القرار الجديد من الولايات المتحدة لإدراج البعض الشركات الصينية العملاقة كما ذكرت في هذا القائمة الأمريكية. فأعتقد من الناحية وقد اختارت الصين كل هذه الشركات في مجال العسكري كرد القوية للقرار البنتاغون الأخيرة، وهذا من الناحية. ومن الناحية الأخرى يمكننا أن نرى وفي وقت السابق كانت هناك بعض الصفقات العسكرية بين كل هذه الشركات الأمريكية مع منطقة تايوان الصينية، وكانت هناك أيضا بعض التعاونات بين هذه الكيانات الأمريكية بين منطقة تايوان الصينية في بعض المباحثات والبحث العلمية أيضا في مجال العسكري. ونعلم أن قضية تايوان هي من الخط الأحمر بالنسبة إلى جانب الصينية، فأعتقد أن الصين سترد بكل الحسم على كل هذه الكيانات ومحمى بسبب القرار البنتاغون أو محمى للأعمال الاستردادية الأخيرة لهذه الشركات.
0: شكرا جزيلا لك سيدة لي تشاو،
1: شكرا.
0: الصحفية والخبيرة الاقتصادية، كنت معنا من بكين. وصلنا الآن إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

أهلا بكم في ساعة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. سلطنة عمان تعلن إنشاء ممر ملاحي مؤقت لعبور السفن من مضيق هرمز، وتدرس مع إيران تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة المضيق. وروبيو يؤكد أن القانون الدولي يمنع فرض رسوم على الممرات المائية العالمية. مجلس الشيوخ الأمريكي يعتمد قراراً يوجه الرئيس ترامب بسحب القوات العسكرية من الصراع مع إيران بعد تمريره من مجلس النواب. جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. حزب الله يتهم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار. الجيش السوداني يسقط مسيرة لقوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور، ويعلن السيطرة على أحد معاقل الحركة الشعبية في النيل الأزرق. وسبع دول أوروبية تدعو قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض.

0: أفادت وكالة الأنباء العمانية أن سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لتوفير ممر بحري مؤقت لجميع السفن بمضيق هرمز. وكانت وزارة الخارجية العمانية قد أكدت أن مسقط وطهران تدرسان تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي دولة بفرض رسوم أو مصاريف على الممرات المائية الدولية، وهذا قانون دولي قائم.
1: مضيق هرمز، مواقف متباينة وأسئلة مفتوحة بشأن مستقبله، رغم توقيع مذكرة التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. فبينما يتواصل المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، أعلنت إيران وعمان تشكيل لجنة لدراسة تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز، ضمن ما وصفه البيان المشترك باتفاق ينظم الملاحة في المضيق مستقبلا. البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة أجراها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ومسؤولون آخرون إلى مسقط، تحاشى استخدام مصطلح رسوم، لكنه شدد على إمكانية تحصيل تكاليف خدمات في إطار الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق. لم تمضي ساعات على الإعلان الإيراني العماني بشأن المضيق حتى جدد وزير الخارجية الأمريكي موقف بلاده، مؤكدا أنها لن تسمح لأي دولة بفرض رسوم أو مصاريف على الممرات المائية الدولية، باعتبار أن ذلك يخالف القواعد المعمولة بها في القانون الدولي.
2: إنه ممر مائي دولي، ولا يسمح لأي دولة بفرض رسوم عبور أو رسوم أخرى على الممرات المائية الدولية، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي. لذلك لا أعتقد أن هناك حاجة لإقناع أي طرف في هذا الشأن، وأعتقد أن جميع دول هذه المنطقة ستتفق معنا في هذا الموقف.
1: قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموقف ذاته بقوله إنه لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما، مضيفا أن أي رسوم لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها. في المقابل تؤكد إيران تمسكها بترتيبات جديدة في المضيق، إذ قال قليباف إن بلاده وافقت على إنشاء خط اتصال ساخن في المضيق بهدف منع أي سوء فهم أو معالجته مع الولايات المتحدة أو غيرها. مواقف ومصطلحات متضاربة تثير غموضا مستمرا بشأن مستقبل المضيق، ما يجعل مصيره مرهونا بنتائج المفاوضات بين طهران وواشنطن من جهة، والمباحثات الإيرانية العمانية من جهة أخرى.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران مخطئة بشأن عدم وجود خطط لقيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية المتضررة في البلاد. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب دون تحديد موعد دقيق لهذه الزيارات.
3: إنهم مخطئون، لقد أبلغونا بذلك بوضوح، ولدينا تأكيد تام ومطلق بشأن عمليات التفتيش، ولو كانوا محقين لألغيت الاجتماعات فورا.
0: في الأثناء أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية مشروع قانون يوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من العمليات القتالية ضد إيران، وذلك بعد أن خالف 4 من الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ موقف حزبهم وصوتوا لصالح تقليص صلاحيات ترامب بصفته القائد العام للقوات المسلحة. وحظي مشروع القانون بأغلبية 50 صوتا لصالحه مقابل معارضة 48، لكن القرار لا يتمتع بقوة القانون الملزم رغم إقراره من مجلس الشيوخ ومن مجلس النواب. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن آلية استخدام الأموال المجمدة ستحدد وفق مصالح طهران، في حين أكد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف أن بلاده لا تقدم أي ضمانات بشأن إنفاق هذه الأموال في السوق الأمريكية.
4: أموال إيران المجمدة، قصة خلاف طويل لم تنتهي بعد. بدأت فصولها الأولى عام 79 مع أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران، لتتحول المليارات الإيرانية منذ ذلك الحين إلى ورقة ضغط ومساومة في واحدة من أعقد الخصومات بين واشنطن وطهران. بعد أكثر من 4 عقود من الشد والجذب، جاء اتفاق سويسرا ليفتح باب الإفراج عن جزء من هذه الأموال، لكن الخلاف لم ينتهي، بل انتقل من سؤال هل تفرج عنها إلى سؤال آخر أكثر حساسية، من يقرر كيف ستنفق؟ هنا يدخل الرئيس الأمريكي إلى المشهد، فترامب لا يتعامل مع الاتفاقات كسياسي فقط، بل كتاجر يبحث دائما عن صفقة رابحة. لم يكتفي بالتوصل إلى تفاهم مع إيران أو الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة، بل أراد أيضا أن تعود هذه الأموال إلى الولايات المتحدة نفسها عبر شراء الغذاء والحبوب من المزارعين الأمريكيين، بمعنى آخر رفع التجميد من جهة وضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الزراعي الأمريكي من جهة أخرى، وربما أيضا منع هذه الأموال من التوجه نحو أسواق موردين منافسين وفي مقدمتهم الصين وروسيا. لكن طهران سارعت إلى قطع الطريق على هذه الرواية.
5: فيما يتعلق بالأموال المجمدة، فإن آلية التعامل مع هذه الأموال وكيفية الاستفادة منها ستحدد وفق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لدينا الجهات المختصة التي ستتخذ القرار المناسب بشأن هذه الأموال وبما يضمن تحقيق مصالح الشعب الإيراني وحماية حقوقه.
4: ولم يتوقف الموقف الإيراني عند الخارجية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني أكد أن التفاهمات الموقعة لا تتضمن أي التزام بشراء القمح والمنتجات الزراعية الأمريكية، موضحا أن الأموال المفرج عنها يمكن استخدامها وفق احتياجات إيران ومصالحها الاقتصادية. أما مندوب طهران لدى الأمم المتحدة في جنيف فبعث برسالة مشابهة توجيه هذه الأموال نحو السوق الزراعية الأمريكية. وهكذا تعود الأموال الإيرانية المجمدة إلى واجهة الخلاف مجددا، لكن هذه المرة ليس بوصفها أموالا محتجزة أو أصولا مجمدة، بل باعتبارها أول اختبار حقيقي لتفاهم ما بعد الحرب. معركة لا تدور حول الصواريخ والبرنامج النووي أو حتى مضيق هرمز فحسب، بل حول سؤال أبسط وأعمق في آن واحد، من يملك حق التصرف بثمن السلام؟
0: وفي تصريحات أخرى لبقائي قال إن طهران لا تنوي السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية التي تعرضت للاستهداف.
5: إننا دولة ملتزمة بالاتفاقيات وسنواصل المسار القائم، أعتقد أنه واضح تماما. فيما يتعلق بقرار مجلس محافظي الوكالة الذرية، أود أن أشكر الدول التي تصرفت بمسؤولية ورفضت الانضمام إلى هذا التحرك السياسي الذي تقوده الولايات المتحدة والدول الأوروبية داخل المجلس. فلو تعرضت منشآتها النووية لهجوم ولو بشكل محدود لكان موقفها مختلفا تماما، لذلك فإن هذا السلوك المزدوج غير مقبول.
0: وردا على تصريحات بقائي بشأن الأصول الإيرانية المجمدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت بشكل كامل وتام على إجراء عمليات تفتيش نووية بمستوى عال لفترة طويلة. وأضاف ترامب في منشور على تروث سوشيال بأن الأموال الإيرانية المفرج عنها ستودع في حساب تحت سيطرة أمريكية وستستخدم لشراء المواد الغذائية والإمدادات الطبية حصرا من الولايات المتحدة. نفى محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي وجود أي بند يلزم طهران بتخصيص الأموال التي ستستلمها وفق تفاهمات سويسرا لشراء سلع أمريكية. وأضاف همتي أن بلاده اعتمدت مع واشنطن في بيرغنشتوك وثيقة عام 2023 لتخصيص الأموال المجمدة في شراء سلع أساسية وأدوية.
6: اعتمدنا الوثيقة الموقعة مع واشنطن عام 2023 لتخصيص الأموال المجمدة لشراء سلع وأدوية. سنستفيد من الأموال المستردة لتأمين هذه السلع والأدوية. نرى أنه توافق جيد. أمريكا تقول إن هذه الأموال ستخصص لشراء سلع غذائية أمريكية. لا أبدا، لم يرد شيء كهذا في الاتفاق، لا شيء يلزمنا بذلك، ولكننا لا نمانع إن كانت أسعار وكيفية هذه السلع الأمريكية مناسبة لنا.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تؤمن بأن السلام والاستقرار الإقليميين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال مناقشات صادقة وتعاون إقليمي. تصريحات بازشكيان أتت خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني في إسلام أباد. وقالت الخارجية الباكستانية إن الزيارة ستتيح مناقشة الجهود الدبلوماسية عقب توقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد، إضافة إلى مراجعة العلاقات الثنائية وتعزيزها. بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن من حق إيران أن تمتلك صواريخ باليستية كما هو لدى دول أخرى، مشددا على أنه لا ينبغي أن تكون هناك معايير مزدوجة تسمح لبعض الدول بامتلاك صواريخ باليستية بينما لا تمتلكها إيران.
7: There are many other countries around the globe.
1: هناك العديد من البلدان تمتلك صواريخ باليستية في المنطقة والعالم. لماذا يمنع على إيران امتلاكها؟ يجب ألا تكون معايير مزدوجة في هذا الشأن. مع العلم أن الصواريخ الباليستية لم تكن على أجندة النقاش ولم تكن جزءا من التفاهمات التي تم التوصل إليها بوساطتنا.
0: أكد مسؤول أمريكي للتلفزيون العربي أن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل انطلقت في واشنطن بمشاركة الوفود السياسية والعسكرية. وأكد المسؤول الأمريكي أن الهدف المشترك لهذه المحادثات هو إنهاء دوامة العنف بشكل نهائي، مضيفا أن واشنطن تسعى لتمكين إسرائيل ولبنان من التفاوض وإيجاد طريق نحو السلام والأمن.
8: على هذه الطاولة انطلقت الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وفي الخلفية هي أول جولة بعد تفاهم واشنطن وطهران الذي أنتج آلية لمتابعة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب. يحمل الوفد اللبناني 4 عناوين أساسية: الانسحاب الإسرائيلي الكامل، انتشار الجيش اللبناني، عودة الأسرى والنازحين، وإعادة الإعمار. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن هذه الجولة حاسمة لاستعادة السيادة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. زخم سياسي يرافق المفاوضات دفع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للقول إن واشنطن تتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية.
9: أما فيما يتعلق بلبنان وما يحدث هناك فسنتفاوض ونتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية، يتواجد ممثلهم هناك على أرض الواقع. الآن هناك مشكلة إيرانية، أما بخصوص لبنان فهي تتعلق بدعمهم ورعايتهم لحزب الله.
8: لكن العقدة الأبرز في هذه الجولة تتمثل فيما يعرف بالمناطق التجريبية، وهي صيغة تقوم على انسحاب إسرائيلي جزئي من منطقة محددة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها من دون اتفاق حول شكل وحدود هذه المناطق. أما حزب الله فيرفض أي صيغة تكرس حرية الحركة الإسرائيلية، كما جدد أمينه العام نعيم قاسم المطالبة بانسحاب كامل وتطبيق بنود اتفاق 2024.
10: يجب أن يتم الانسحاب ضمن جدول زمني. لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية، مع عدم الاحتفاظ بأي شبر تحت أي عنوان من العناوين.
8: هكذا إذن لا تدور الجولة الخامسة حول تثبيت وقف إطلاق النار فقط، بل حول كيفية انسحاب إسرائيل التي تتمسك بما تسميه الخط الأصفر في المناطق الجنوبية لنهر الليطاني، وحول قدرة الدولة اللبنانية في تطبيق أي اتفاق يراعي تحديات الداخل وحسابات الخارج.
0: تأتي هذه المفاوضات في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على جنوبي لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوقوع شهيدين وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الدير ببلدة النبطية الفوق جنوبي البلاد. من جانبه علق حزب الله على الحادث في بيان بأن جيش العدو الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين كانوا يعملون على فتح الطرقات في حي الدير بمدينة النبطية، وأضاف أن ما أقدم عليه العدو في النبطية انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتى الآن. كما تواصل فرق الدفاع المدني انتشال جثامين شهداء من تحت ركام المنازل المدمرة في كفر جوز.
11: في ظل الهدوء الحذر الذي يشهده الجنوب اللبناني وبعد غياب الاعتداءات الإسرائيلية ليومين في أطول فترة هدوء تشهدها الساحة الجنوبية منذ بدء هذه الحرب في 2 آذار مارس الماضي، سجل اليوم الخرق الأول. الجيش الإسرائيلي أطلق النار على عدد من المواطنين أثناء تفقدهم المنازل في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى بحسب الدفاع المدني إلى سقوط شهيد وجريحين. نتواجد الآن في هذه النقطة التي تقود إلى بلدات زوتر الشرقية، أرنون وكفر تبنيط. نلاحظ الجيش اللبناني أقفل هذه الطريق حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا للاحتكاك مع جيش الاحتلال الذي يتواجد في أجزاء من هذه البلدات، لسيما في بلدة كفر تبنيط. هذا الخرق اليوم يشكل التحدي والاختبار الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، لسيما أنه أيضا يأتي قبيل ساعات قليلة على انطلاق المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن. نشاهد في هذه الصورة عناصر أيضا الجيش اللبناني يتواجدون هنا. كل هذا ولسيما بعد هذا الخرق انعكس على حركة المواطنين التي لا تزال خجولة في منطقة النبطية، تحديدا في النبطية الفوقة وأيضا في جوارها. من مدينة النبطية، رامز القاضي، التلفزيون العربي، جنوبي لبنان.
0: أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية نتائج التقييم السريع للأضرار على مستوى المباني في جنوب لبنان جراء العدوان الإسرائيلي. من جهته شكك وزير المالية ياسين جابر بالأرقام المتداولة وقال إنها غير منطقية، وإن الكلفة الفعلية للأضرار مرشحة لأن تكون ضعف الرقم المعلن.
12: أرقام صادمة وكارثية يكشف عنها أحدث تقييم سريع للأضرار في لبنان. المؤشرات الأولية تتجاوز كل التوقعات وتضع جرس إنذار حقيقي أمام حجم الكارثة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية أعلن نتائج التقييم السريع للأضرار على مستوى المباني في جنوب لبنان، والذي يشمل المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بما في ذلك أقضية بنت جبيل ومرج عيون والنبطية وصور وصيدة. النتائج أظهرت أن إجمالي الأضرار المباشرة في المباني في جنوب لبنان يقدر بنحو 1.38 مليار دولار أمريكي، مع حجم ركام يتجاوز 3 ملايين متر مكعب. بالأرقام، أكثر من 11,000 مبنى دمر بالكامل، ما أثر على نحو 18,000 وحدة سكنية، بينما تضرر نحو 2,250 مبنى بشكل جزئي، وتعرض أكثر من 9,300 مبنى لأضرار طفيفة. هذه الأرقام تشمل الأبنية المتضررة فقط، والأضرار المتوقعة أكبر من ذلك، وفق ما أعلن أمين عام مركز البحوث العلمية في لبنان.
13: التقرير اللي طلع مع الأمم المتحدة هي يشمل فقط الأبنية وليس الأضرار في البنى التحتية أو غيرها من القطاعات اللي ممكن تكون مضررة، فحتى هيك الأرقام أكيد حتكون أكبر وأعلى مما وضع بتقرير الأمم المتحدة، علما أنه التقرير مبني على صور أقمار صناعية، والأرقام اللي طلعت هي لحديد 29 أبريل.
12: في وقت سابق أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتائج التقييم السريع للأضرار على مستوى المباني المتضررة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، أظهرت النتائج أن إجمالي الأضرار المباشرة في المباني يقدر بأكثر من 365 مليون دولار. سجل التقييم تركزا واضحا للأضرار في عدد من المناطق، أبرزها برج البراجنة، حارة حريك، الشياح، الليلكي وشويفات العمروسية. وبيّنت النتائج تدمير 146 مبنى بشكل كامل وتضرر 264 مبنى بشكل جزئي. من جهته اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن الأرقام المتداولة في دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن أضرار الحرب في لبنان غير منطقية، وأن الكلفة الفعلية للأضرار مرشحة لأن تكون مضاعفة.
0: يعيش أهل قرية الجديدة في قضاء مرج عيون بالجنوب اللبناني أوضاعا خاصة وصعبة رغم عدم اضطرارهم للنزوح، وهو ما يعكس أوضاع نحو 10 قرى جنوبية تعيش بها أغلبية مسيحية. ويراقب الاحتلال الإسرائيلي حركة الدخول والخروج منها ويحظر على أهلها حرية الحركة.
14: من دبين إلى جديدة، أمطار فاصلة وأوجاع متواترة تراوح البلدتان بينهما داخل القضاء الذي يجمعهما مرج عيون. هذا القضاء الممتد ضمن حدود محافظة النبطية الجنوبية، والذي خبر كغيره مئات الغارات وآثار القصف والتفجير. على أرض مرج عيون تتجمع السيدات الثلاث حول القهوة وينظرن كيف استطاع منطق القوة نزع استقرار إحداهن من منزلها.
15: رجعت الحرب وما رجعنا، وهيدا اللي أنا أهرني إنه أنا ماني قادرة أرجع لبيتي. يعني أنا بيتي بزرع وباكل من بيتي، يعني بقدر أتكيف بالحياة أفضل ما أني يكون برات بيتي. ما في شيء بيقهر إلا أنه أنت مانك قادرة توصل على بيتك.
16: قهرني أكتر شيء أنه مثل ميليا مثلا، تقهرني أنه تجي كل يوم لعندي تطل طلع بيتها لتشوف الخزانات ببيتها مثلا إذا بعدهم واقفين. يعني هايدي قلن أنا هاي شغلي أنه بتحرق القلب.
14: جراء الحرب وقرارات الإخلاء نزحت السيدة ميليا من دبين إلى جديدة، تلك القرية التي تغلب عليها الطائفة المسيحية، وهو ما جنبها ونحو 10 قرى مماثلة أوجع النزوح.
17: نحن لم نطلب أولا، إنما ورد اتصال، هذا الاتصال ورد إلى البلدية، والبلدية طلب إليها أن يخرج كل نازح أتى إلى هذه البلدة حفاظا على أمنهم وأمن هذه البلدة، وإلا كان القرار بإخلاء البلدة.
14: يرفض الجيش الإسرائيلي التنازل عن خط أصفر فرضه، فيما من تبقى على الأرض يبحثون عن مخارج مباشرة.
18: مستقبلنا مجهول، ما بنعرف حالنا وين رايحين، وما بنعرف حالنا أصلا إذا نحن بعد 5 دقائق أنا رح ضل عايشة أو لا. كل شيء بحياتنا رجع للصفر، يعني كل شيء كانوا يخبرونا إياه أهلنا نروح على المدرسة تحت الصواريخ والأصفار، نحن هلا عم نعيش وعم نخبر لأولادنا.
14: أكثر من 200 قرية هو عدد البلدات والقرى الجنوبية التي شملتها أوامر الإخلاء على مدار عامين، نحو 50 منها يحظر الاحتلال العودة إليها، ويسعى أهلها للعودة لها رغم ما شملها من دمار ورغم ما يلحقهم من استهداف خلال طريق العودة. في 10 قرى ذات الخصوصية للامتياز يبقى أهلها أكثر من غيرهم شهودا على حجم ما ألم بأرض الجنوب في لبنان.
0: استشهد فلسطينيون وسقط عدد من الجرحى في غارة لمسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقامت طواقم الإسعاف بنقل جثمان الشهيد إلى مستشفى ناصر بالمدينة. كما أغارت مسيرة ثانية على المنطقة ذاتها التي تكتظ بخيام النازحين قرب شاطئ البحر، مما أسفر عن عدد من الإصابات حسب مصادر طبية. وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة. توغلت آليات إسرائيلية وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أطلقت نيرانا كثيفة باتجاه خيام النازحين ومراكز اللواء. وشهدت الآليات وهي تطلق نيرانها بكثافة باتجاه خيام النازحين ومراكز الإيواء في المنطقة. أعلنت وزارة الصحافية غزة نقل 4 شهداء فارقوا الحياة متأثرين بإصابات سابقة وعشرين مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة. وبحسب الإحصائية المعلنة بلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 1027 شهيدا، وعدد حالات الانتشال 785 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات 3280. ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 بلغ عدد الشهداء 73039 شهيدا. بينما وصل عدد المصابين إلى 173,388 مصابا. نظمت القوى الوطنية والإسلامية وقفة احتجاجية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة احتجاجا على استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار التي أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 1000 شهيد منذ شهر أكتوبر الماضي. وقال سفيان مطر المتحدث باسم لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتدهور في ظل استمرار الحصار وتضييق مساحة القطاع، مطالبا الوسطاء بالتدخل فورا والضغط على الاحتلال لحماية المدنيين واستعادة مقومات الحياة الكريمة والسماح العاجل بدخول الاحتياجات الأساسية للسكان.
19: إلى جانب القصف والاستهداف المستمر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحريك ما يعرف بالخط الأصفر باتجاه المناطق السكنية في القطاع من خلال تقديم المكعبات الصفراء ونسف ما تبقى من مباني، والتقدم نحو غرب غزة المكتظ بالسكان ومخيمات الإيواء التي تعاني ظروفا معيشية صعبة ويرفض الانسحاب منها، فارضا من خلالها منطقة عازلة أو ما يعرف بالحزام الأمني الذي يمتد على طول الحدود الشرقية والجنوبية والشمالية للقطاع ليصل في نهاية المطاف إلى السيطرة على أكثر من 70%.
0: إسرائيل مجدداً أمام مرمى الاتهامات الدولية، والتهمة هذه المرة استهداف الأطفال وقتلهم عمداً في غزة والضفة، اتهام يشكل حلقة جديدة ضمن اللائحة التي توثق جرائم الإبادة المتواصلة بحق الفلسطينيين. ما سبق ورد في تحقيق لجنة تابعة للأمم المتحدة الأخيرة، قالت إن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، مما نتج عنه ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وبتفصيل التقرير على المنطقتين نبدأ بغزة. هناك قتل الاحتلال أكثر من 20,000 طفل، أي ما نسبته 30% من إجمالي عدد الشهداء خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 إلى 7 أكتوبر 2025. وهذه النسبة هي الأعلى مقارنة بالحروب السابقة. اللجنة وعلى ضوء ما سبق أشارت إلى أن الاستهداف المتعمد للأطفال الذي رافقه استخدام أسلحة ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالسكان مثلا عنصرين أساسيين لإثبات نية الإبادة الجماعية من جانب إسرائيل لتدمير المجتمع الفلسطيني كليا أو جزئيا في القطاع. هذه الإبادة كان قد أثبت وقوعها تقرير سابق صدر في سبتمبر عن اللجنة ذاتها، مع الإشارة إلى أنها نفذت بتحريض من كبار المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باعتبار أن جميع المدنيين مرتبطون بحركات المقاومة وفقا للتأويلات الإسرائيلية. ما سبق هو ما وثق من أساليب الإبادة المباشرة، أما عن تلك غير المباشرة فشملت الظروف التي تفرضها إسرائيل في غزة بما فيها التشريد المتكرر والمجاعة الناجمة عن الحصار واستهداف مراكز الإنجاب وغيرها، وتلك ألحقت أضرارا جسيمة بصحة الأطفال الجسدية والنفسية وأودت أحيانا بحياتهم. وبالانتقال إلى الضفة، التقرير أكد تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون بحق الأطفال الفلسطينيين هناك، كما أن تعرض الأطفال هناك للتعذيب وسوء المعاملة في أثناء الاعتقال الجماعي أو الاحتجاز يعد جرائم ضد الإنسانية تضمنت استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس والتجريد القسري من الملابس والضرب والحرمان من الطعام. إسرائيل من جهتها وبطبيعة الحال علقت نفيا على هذه التقارير، اعتبرتها تشهيرا زائفا واتكأت على عكازة ما تسميه تهديدا إرهابيا مستمرا من قبل حماس.

0: إلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة لقوات الدعم السريع شمال مدينة الطويشة في ولاية شمال دارفور، وأضاف أن قوته نفذت تمشيطا شمل مناطق ممتدة في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد سيطرت عليها الشهر الماضي. في المقابل أظهرت مشاهد بثها أفراد من قوات الدعم سيطرتهم على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور.
1: مزيد من التصعيد في السودان، يحتكم طرف القتال إلى منطق القوة ويتبادلان الحديث عن مكاسب عسكرية. الجيش السوداني الذي يصر على اجتثاث أي وجود لقوات الدعم السريع يعلن إسقاط دفاعاته الجوية طائرة مسيرة لقوات حميتي شمال مدينة طويشة بولاية شمال دارفور، ويضيف أن قواته نفذت عملية تمشيط شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد منطقتي أبدقلة وأشمبو بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان والتي سيطرت عليها الشهر الماضي. عملية عسكرية يقول الجيش إنها مكنته من اقتحام منطقة البار، أحد معاقل الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا، وإحكام السيطرة عليها وقتل وأسر عناصر من الحركة والسيطرة على أسلحة وعتاد عسكري. تطورات ترد عليها قوات الدعم السريع ببث مشاهد تقول إنها تظهر سيطرة أفرادها على منطقة أمبورو بولاية شمال دارفور. بؤرة أخرى للصراع المشتعل تنذر بالأسوأ في مدينة الأبيض. استهدافات يومية لقوات الدعم السريع لعاصمة ولاية كردوفان لم تقفها التحذيرات الأممية ولا تطمينات الجيش. قصف جديد بالمسيرات استهدف معسكرات الإيواء الموحد بمدينة الأبيض أسفر عن قتلى وجرحى بحسب تقرير لشبكة أطباء السودان. لم تتوالى المنظمة في اتهام قوات الدعم السريع بشن سلسلة هجمات متواصلة على المدينة منذ أكثر من أسبوع استهدفت أماكن للإيواء في انتهاك صارخ للقانون الدولي، انتهاكات لم تجد أمامها المنظمة سوى توجيه نداءات متكررة تنشد فيها تحركا أمميا ودوليا عاجلا لوقف استهداف المدنيين وحماية أهالي الأبيض. لا صوت يعلو فوق صوت السلاح في بلد تمزقه الحرب منذ أكثر من 3 سنوات.
0: دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإيرلندا والنرويج قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض السودانية فورا، محذرة من مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك قد يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. وأكدت الدول السبع في بيان مشترك ضرورة حماية المدنيين وأهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، داعية أطراف النزاع إلى خفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي الإنساني. كما أشارت إلى أن الدعم الخارجي ما زال يسهم في إطالة أمد النزاع، مطالبة الجهات التي تغذي الصراع بالتوقف عن ذلك، وحثت الدول ذات النفوذ على التدخل لتجنب مزيد من إراقة الدماء، مع التشديد على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. هذا ويعاني آلاف النازحين في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق أوضاعا قاسية جراء القتال المستمر في السودان، حيث يفتقر الفارون من مناطق النزاع إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية والرعاية الصحية.
2: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل معسكر النازحين الذين فروا من مواقع القتال في منطقة الكرموك وكذلك في تخوم منطقة جيسان ومع الحدود مع دولة إثيوبيا وكذلك الحدود مع دولة جنوب السودان. جميعهم هنا أكثر من 150 ألف نازح وصلوا إلى هذا المعسكر وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية. تكشف المشاهد جانبا من الواقع الذي يعيشه آلاف الفارين من القتال، خيام شيدت من القش والمواد البسيطة وبعضها لم يعد قادرا على الصمود أمام الأمطار وتقلبات الطقس هذه الأيام. وداخل المعسكر كما يظهر هنا الأطفال يبيعون سلع محدودة لتوفير ما يسند أسرهم في مواجهة أعباء الحياة اليومية. وتقطع النساء هنا مسافات طويلة وهن يحملن قارورات المياه على أكتافهن في مشهد يلخص حجم التحديات التي يواجهها الأسر النازحة في تأمين أبسط احتياجاتهم. لنقف أكثر على حجم المعاناة بالنسبة للنازحين داخل هذا المعسكر، معنا أحد الساكنين هذا المعسكر مرحبا بك على التلفزيون العربي، ونتعرف على حجم معاناتكم وما تحتاجون لمعينات داخل هذا المعسكر.
3: الناس دي تعبت دين، الحوا شالت الناس دي والمات وشالوا حاجات وشالوهم، لا فرشات لا مشمعات لا بطاطين، يعني اللي شوفها دي دخلوا في معاناة كده ما عادية، عنده لبسة واحدة والحوا شالها.
2: معنا أيضا أحد المشرفين داخل هذا المعسكر، نتحدث معك حول الاحتياجات، ماذا يحتاج السكان هنا، سكان هذا المعسكر من احتياجات أساسية؟ الأخت تحدثت عن عدد من الاحتياجات ودور المنظمات كذلك داخل هذا المعسكر.
4: شكرا لك كثير. أنا هنا في داخل معسكر كرامة 5 هنا، وجانا عديد من التحديات. أولا أنا ببدأ بالغذاء، الغذاء اللي بصرفه لنا هنا هو الفوت، هنا الغذاء غير خافية وما في ولا الحاجات كلها، لأنه النفر الواحد في شهر بده نسكيلة، والنسكيلة ده بيحتاج إنه يودوا طاحونة ويدققوه هنا، النسكيلة بده الزول ده لأنه ما في مصدر دخل تاني، الزول بيبيع منه بودي طاحونة، بيبيع منه بشري منه سكر، بيبيع منه بودي فيه وجنا العلاج. ده واحد من التحديات اللي واجهنا من جانب بتاعت الغذاء.
2: إذن هي حجم المعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان هذا المعسكر، معاناة كبيرة في الغذاء، في الدواء، في المياه، في مواد الإيواء، وسط تدفق أعداد كبيرة جدا للنازحين وصولا إلى هذا المعسكر. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
0: أدى هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على منطقة محطة توليد كهرباء في مدينة سيمفروبول إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية. وكان حاكم سيفاستوبول المعين من قبل روسيا قد أعلن في وقت سابق أن أنظمة الدفاع أسقطت 9 طائرات مسيرة فوق المدينة، وهي الأكبر في شبه جزيرة القرم. قالت السلطات الأوكرانية إن 6 أشخاص أصيبوا جراء غارات روسية على العاصمة كييف، وأن سلاح الجو أسقط قرابة 120 طائرة مسيرة روسية، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت تحصينات عسكرية أوكرانية.
1: مصافي نفط، منشآت وقود وطاقة، ومستودعات سلاح، أهداف يومية في سجال الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تنشر مشاهد استهداف مواقع بمدينة كوستانتينوفكا في دونيتسك، وتقول إنها تحصينات عسكرية أوكرانية. تشير في بيان متصل إلى أن قواتها البرية تمكنت من قتل وإصابة أكثر من 1100 جندي أوكراني. الإدارة المحلية لمدينة زابوريجيا أكدت أن القوات الروسية نفذت أكثر من 1000 ضربة على 56 بلدة وقرية في المقاطعة، ما خلف إصابات وأضرارا جسيمة. بينما رصدت إدارة مقاطعة سومي نحو 50 قصفا استهدف 23 بلدة في محيطها. الرد الأوكراني جاء من خلال مسيرات ضربت العمق الروسي، مع تسجيل مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على مدينة فورونيج الروسية. مجمع ميناء كيرتشان النفطي في شبه جزيرة القرم وقع أيضا تحت طائلة الهجمات الأوكرانية في إطار استهدافها المعلن للبنية اللوجستية الروسية. استراتيجية تركت أثرها في تعطيل إمدادات الوقود في روسيا والمناطق التي تسيطر عليها داخل أوكرانيا.
0: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة لم تعد تسعى لأن تكون وسيطا محايدا لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ مطلع عام 2022.
1: بالنسبة للولايات المتحدة، فإذا حكمنا على أفعالها فيبدو أنها تتخلى عن أي ادعاء بالقيام بدور الوسيط المحايد، وتتبع بدلا من ذلك نهجا يتمثل في تصعيد ضغوط العقوبات على روسيا.
0: أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى أكثر من 1000 حالة، منها 277 وفاة. وأظهرت الأرقام الرسمية أنه خلال الساعات 24 الماضية سجلت 46 حالة جديدة وعشر حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس إيبولا. أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده ستزود البحرية بأسلحة نووية وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الأربعاء. وقال كيم إن البحرية تتحول إلى قوة متكاملة مجهزة بموارد استراتيجية، بينما يمضي برنامج تزويد البحرية بالأسلحة النووية قدما وفق الجدول المخطط له. أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شامباون أن بلادها تعمل على استئناف إرسال شحنات النفط إلى كوبا بشكل فوري، وذلك للمساعدة في تخفيف أزمة نقص إمدادات الطاقة. وأوضحت أن الحكومة تعتزم تنفيذ هذه الخطوة عبر شركات تجارية خاصة بدلا من الشركات المملوكة للدولة، مشيرة إلى السعي للاستفادة من إصلاحات السوق التي أقرتها كوبا في الآونة الأخيرة بالتعاون مع رجال أعمال مكسيكيين في الجزيرة.

0: حقق المنتخب البرتغالي أول انتصار له في كأس العالم 2026 أمام نظيره الأوزبكي بخماسية نظيفة ضمن الجولة الثانية للمجموعة 11، وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هدفين بعد أن كان تعرض لانتقادات عديدة في المباراة الافتتاحية أمام كونغو الديمقراطية، وبذلك رفعت البرتغال رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة لتقترب من حسم التأهل للدور الثاني، بينما ودعت أوزبكستان البطولة بخسارتها الثانية. وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة 12، تعادل منتخب إنجلترا وغانا دون أهداف، رغم السيطرة المطلقة لمنتخب الأسود الثلاثة لم يتمكن زملاء هاري كين من تسجيل أي من الفرص العديدة التي أتيحت لهم ليرفع بذلك المنتخبان رصيدهما إلى 4 نقاط، ويبقى التأهل وصدارة المجموعة مرهونة بالمباراة الثالثة والأخيرة لكل منهما. وفي المجموعة ذاتها فاز المنتخب الكرواتي على نظيره البنمي بهدف دون رد على ملعب تورنتو في كندا، الذي سجل حضورا جماهيريا قياسيا بامتلاء كل المقاعد المتاحة حسب المنظمين. وشهدت المباراة مشاركة قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش الذي لعب مباراته الدولية رقم 200، وستواجه كرواتيا في مباراتها المقبلة غانا لمحاولة التأهل للدور المقبل، بينما تغادر بنما رسميا البطولة. يأمل عشاق المنتخب القطري العنابي أن يضع المنتخب مباراة كندا وراء ظهره ويركز على مباراته أمام المنتخب البوسني لضمان عبور تاريخي للمنتخب القطري في ثاني مشاركته بالمونديال.
1: والله إن شاء الله أن يسوونها، يستاهلون، يعني بطل آسيا مرتين، فالله يوفقهم إن شاء الله بكرة بإذن الله يفوزون إن شاء الله 1-0.
2: أنا شايف أن قطر إن شاء الله تتأهل، يعني حاسس أن هم ممكن أكرم عفيفي يجيب جون 1-0.
3: أأمل بوضع مشرف مع مباراة البوسنة، وأنا أتوقع إن شاء الله الفوز لمنتخب قطر ويكون فوز مشرف بإذن الله.
4: That's a tricky one.
5: أعتقد أن قطر ستفوز 2-1.
4: 2-1.
6: I hope Qatar win, of course.
7: أتمنى فوز قطر وتسجيل أكرم عفيف 2.
6: And save Qatar.
0: تأمل الجماهير المغربية في أن يواصل منتخب بلادها سلسلة نتائجه الجيدة في كأس العالم، حيث يواجه يوم غد الخميس منتخب هايتي في مباراته الثالثة ضمن منافسات المجموعة 3 من كأس العالم 2026.
8: بالنسبة للمنتخب غدا إن شاء الله مربوحة، هايتي ديجا تقصاو و جو بونس با واش غادي

0: اما البرازيل وسكوتلندا كنقول غيتعادلوا واحد لواحد، مورا غيدوز المغرب هو الاول ان شاء الله.
1: بالنسبه للماتش 2-0 ان شاء الله في هذا الماتش، وفي الترتيب والمنتخب المغربي منتخب قوي منافس قوي، وله يوصل للنهائي ان شاء الله، ولهم ربما كاع الكاس ان شاء الله يجي من القاره الامريكيه للمملكه المغربيه ان شاء الله.
2: المنتخب المغربي غادي يفتح السون. المقابله الاولى عجبتنا صراحه، المقابله الثانيه شويه لاحظنا واحد الارتباك وتعطل في الكره من بعض اللاعبين، رغم ان المقابله دازت بواحد الصفر ربحنا فيها. المهم هاد المقابله هادي دابا ديال غدا خص ضروري يربحوا باش يتاهلوا الاولين، وخصهم يربحوا بواحد ثلاثه البيوت مينيمو، لان الكورا فيراج غيلقاو فيه مشكل.
3: فوزي القجا الى في بوكو بور لو فوتبول ماروكان، هذه وحده ياك، وسي كالكان اللي يموت على بلادو، ولا المغاربه كلشي كيموت على بلادهم. انا لو بروميير، انا سوي تري كونتون بهاد ليكيب ما شاء الله. والقضيه ديال شحال غادي يكونوا هذا، انا جو با دير دي شوز اللي انا سوي با فيتوريست، ماشي من جرا سمعتني، ولكن رابحين سيرو سيرتان بلي رابحين وغيمشيو بعيد. وانا جو فوا ديجا لا كوب، نقول هكذا لا كوب دي موند غناخذوها.
4: والمنتخب المغربي تشرفنا في هذه الدوره هذه ديال 2026 اللي كاينه في امريكا وقطر او كندا والمكسيك، وان شاء الله غدا يديروا ماتش مزيان كيفولفونا طبعا، ويدوزوا ان شاء الله هما الاولين في الجروب ديالهم.
5: ديما مفرحين الناس صراحه، كيلعبوا مزيان ومزيان.
6: جوج لواحد المغرب بيان سيغ، ما عمرو ما خيبنا تبارك الله، ديما مفرحنا. وغدا ان شاء الله سليب 5-0 ان شاء الله.
7: اشتعلت المنافسة مبكرا على لقب هداف النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد أن شهدت المباراة الأولى والثانية من البطولة انطلاقة تهديفية تاريخية من نجوم الصف الأول.
8: بعد جولتين فقط من منافسات كأس العالم 2026 اشتعلت المعركة على الجائزة الفردية الأغلى للمهاجمين، الحذاء الذهبي للمونديال. صراع بدأ مبكرا وكأنه المشهد الأخير في البطولة. في الصدارة يقف أسطورة راوغت الجميع، ليونيل ميسي الذي سجل جميع أهداف الأرجنتين الخمسة. البولغا لم يكتفي باعتلاء قائمة الهدافين بل كتب تاريخا جديدا في كأس العالم، هدفيه في شباك النمسا أصبح بهما الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم برصيد 18 هدفا، متجاوزا الرقم الذي صمد سنوات طويلة باسم الألماني ميرسكلاف كلوزا. إنجاز جديد فيما قد يكون المونديال الأخير في مسيرة الأسطورة الأرجنتينية. لكن خلف ميسي مباشرة يظهر منافس يعرف جيدا طريق الشباك، كيليان امبابي. 4 أهداف في أول جولتين، النجم الفرنسي رفع رصيده إلى 16 هدفا في تاريخ المونديال. وعندما تتحدث عن الأهداف دائما ما ترى اسم إيرلينغ هالاند في السباق وبقوة، 4 أهداف في أول ظهور مونديالي له، رسالة واضحة من ماكينة الأهداف النرويجية. ورغم أن الطريق النرويجي يبدو أصعب من فرنسا والأرجنتين، فإن مهاجم مانشستر سيتي أثبت أن تجاهله قد يكون خطأ مكلفا. الجولة الثانية تقترب من الانتهاء، لكن حرب الحذاء الذهبي بدأت للتو. ميسي يحطم التاريخ ومبابي يطارده، وهالاند يهدد الجميع ويقول أنا هنا.
7: إلى جولة في أبرز الصحف العالمية، وبعدها تتابعون أو يلقاكم الزميل نضال حمدي على رأس الساعة. إلى اللقاء.
9: صحيفة نيويورك تايمز نشرت مقالا مشتركا للمبعوث الأمريكي السابق روبرت مالي والمؤرخ ستيفن ويرثوم عن الحرب الأمريكية ضد إيران، اعتبرا فيه أن الحرب غير الضرورية وغير القانونية أدت إلى اضطراب المنطقة وإلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد العالمي وإثارة غضب.

0: بالرأي العام الأمريكي، كما أضعفت الحرب أسس السياسة الأمريكية التقليدية في الشرق الأوسط، إضافة إلى أن العلاقة الوثيقة بين واشنطن وإسرائيل تعرضت لضغوط كبيرة بعد الخلافات التي ظهرت خلال الحرب، بينما تزايدت الانتقادات الشعبية الأمريكية لإسرائيل. كذلك كشفت الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في دول الخليج أن هذه القواعد تشكل نقاط ضعف بدلا من أن توفر الأمن. ومع ذلك اعتبر الكاتبان أن كارثة ترامب في إيران قد تكون هدية لأمريكا، فتكلفة الحرب المرتفعة ستؤدي إلى نفور دائم من فكرة الصراع العسكري مع إيران، وقد تشكل فرصة لاستبدال عقود من السياسات الفاشلة بدبلوماسية جادة. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأى دانييل بايمان أنه مع تأجيل معظم المسائل الشائكة بين واشنطن وطهران من دون التوصل إلى حلول لها بعد، ستكون فترة 60 يوما القادمة صعبة على إدارة ترامب. واعتبر أن الاتفاق مع إيران قد يكون شأنه شأن خطة ترامب في غزة، بحيث ستكون النتيجة الأرجح له ليس تسوية حقيقية بل استمرار الصراع، وإن بشكل متقطع ومحدود من دون وجود رغبة أو مصلحة لدى أي طرف بالعودة إلى الحرب الشاملة. وفي حين أشار الكاتب إلى أن الملف النووي تحديدا يمثل أبرز المشاكل المستعصية للولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، أضاف أن المشكلة الأعمق تكمن في انعدام الثقة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني السابق، ونتيجة لذلك يرجح الآن أن يشكك القادة الإيرانيون في حسن نية واشنطن في المفاوضات وفي استدامة أي اتفاق، كما أن إسرائيل قد تعرقل أي اتفاق إذ قد تشن هجمات على لبنان، ما قد يدفع إيران إلى عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز مجددا، أو تحاول الضغط على حلفاء الولايات المتحدة معتقدة أن السبيل الوحيد لوقف إسرائيل هو الضغط على واشنطن. وخلص الكاتب إلى أنه من المرجح أن يستمر هذا الصراع على مستويات متفاوتة بشكل أو بآخر لفترة طويلة. في مجلة The National Interest الأمريكية كتب إلدر ميندوف عن عودة عقيدة نيكسون إلى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن العقيدة انبثقت بعد إدراك أن الإدارة العسكرية المباشرة للمناطق النائية تفرض تكاليف لا تستطيع الولايات المتحدة تحملها إلى أجل غير مسمى. وبعد الحرب المكلفة على إيران يبدو أن واشنطن مهتمة بشكل متزايد بنظام إقليمي أكثر استدامة وأقل اعتمادا على التدخل الأمريكي المستمر. وأضاف أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تكشف بالفعل عن اتجاه مهم، إذ يبدو أن الولايات المتحدة تعود إلى دورها التقليدي كقوة موازنة تشجع القوى الإقليمية على تحمل مسؤولية أكبر في الحفاظ على الأمن، مع تقديم الدعم الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري عن بعد. ولفت إلى أنه بينما تتوقع الولايات المتحدة من شركائها تحمل مسؤولية الأمن الإقليمي، فإن دعمهم وفق عقيدة نيكسون لا يتطلب بالضرورة نشر قوات قتالية أمريكية، بل يمكن أن يشمل التعاون الدبلوماسي والاستخباراتي، فضلا عن العمل من خلال مؤسسات دولية كالأمم المتحدة. وبحسب الكاتب فإن من شأن هذا النهج أيضا أن يوفق بين الولايات المتحدة والصين، إذ لدى كلتيهما مصلحة في الاستقرار الإقليمي، وهي نتيجة تتماشى مع عقيدة نيكسون الخارجية. في صحيفة The Times البريطانية توقف مراسلها عند علاقة إيران مع حزب الله، بحيث اشترطت وقف إطلاق النار في لبنان لإبرام مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. ونقل عن محللين أن إيران قد تكون مستعدة للمخاطرة بالاتفاق مع أمريكا من أجل حزب الله، لأن الحزب دخل في هذه الحرب في صراع مع إسرائيل ليس بناء على حساباته بل بناء على طلب إيراني، وهذا ما يجعل من الصعب للغاية على الإيرانيين التخلي عنه. كما أنه في حال استؤنفت الحرب فالحوثيون في اليمن سيعيدون النظر في الانضمام إذا رأوا إيران تتخلى عن حزب الله بعد أن زجت به في الحرب. ورأى محللون أيضا أنه بالنسبة للإيرانيين أصبح لبنان بمثابة اختبار لقدرة ترامب على كبح جماح إسرائيل، وإذا لم ينجح في ذلك تخشى طهران أن يجد بنيامين نتنياهو سبلا لتقويض الاتفاق الأمريكي الإيراني لاحقا. في صحيفة لوموند الفرنسية تطرقت إيلان سالون إلى المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، مشيرة إلى أن لبنان يواجه معضلة، وهي كيف يمكنه الاستفادة من وقف إطلاق النار الذي تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران دون السماح لإيران وحزب الله بفرض الشروط بعد الحرب، كما أن لبنان يحاول استعادة زمام المبادرة من خلال المفاوضات المباشرة التي بدأها مع إسرائيل في واشنطن ويحاول استعادة سيادته. ونقلت عن مصدر حكومي أن الحل الوسط الذي يجب على الدولة اللبنانية اتباعه هو مواصلة مسار واشنطن مع مراعاة مذكرة التفاهم ومناقشة القضايا التي لا تتناولها مثل نزع سلاح حزب الله. وبينما لفتت مراسلة الصحيفة إلى أن لبنان يحاول الحصول على التزام من إسرائيل في واشنطن بالانسحاب من الجنوب مع تحديد جدول زمني لذلك، قال مصدر رسمي إن الإسرائيليين يحاولون كسب الوقت، ومع ذلك فإن الرئيس جوزيف عون واثق من أن الأمريكيين سيتدخلون لتحقيق تقدم في المفاوضات.
1: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. سلطنة عمان تعلن إنشاء ممر ملاحي مؤقت لعبور السفن من مضيق هرمز وتدرس مع إيران تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة المضيق. وروبيو يؤكد أن القانون الدولي يمنع فرض رسوم على الممرات المائية العالمية. مجلس الشيوخ الأمريكي يعتمد قراراً يوجه الرئيس الأمريكي بسحب القوات العسكرية من الصراع مع إيران بعد تمريره من مجلس النواب. جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. حزب الله يتهم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار. الجيش السوداني يسقط مسيرة لقوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور ويعلن السيطرة على أحد معاقل الحركة الشعبية في النيل الأزرق. وسبع دول أوروبية تدعو قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض.

0: أفادت وكالة الأنباء العمانية أن سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لتوفير ممر بحري مؤقت لجميع السفن بمضيق هرمز. وكانت وزارة الخارجية العمانية قد أكدت أن مسقط وطهران تدرسان تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي دولة بفرض رسوم أو مصاريف على الممرات المائية الدولية، وهذا قانون دولي قائم.
1: مضيق هرمز، مواقف متباينة وأسئلة مفتوحة بشأن مستقبله رغم توقيع مذكرة التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. فبينما يتواصل المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، أعلنت إيران وعمان تشكيل لجنة لدراسة تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز ضمن ما وصفه البيان المشترك باتفاق ينظم الملاحة في المضيق مستقبلا. البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة أجراها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ومسؤولون آخرون إلى مسقط تحاشى استخدام مصطلح رسوم، لكنه شدد على إمكانية تحصيل تكاليف خدمات في إطار الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق. لم تمضي ساعات على الإعلان الإيراني العماني بشأن المضيق حتى جدد وزير الخارجية الأمريكي موقف بلاده، مؤكدا أنها لن تسمح لأي دولة بفرض رسوم أو مصاريف على الممرات المائية الدولية باعتبار أن ذلك يخالف القواعد المعمولة بها في القانون الدولي.
2: إنه ممر مائي دولي ولا يسمح لأي دولة بفرض رسوم عبور أو رسوم أخرى على الممرات المائية الدولية، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي. لذلك لا أعتقد أن هناك حاجة لإقناع أي طرف في هذا الشأن، وأعتقد أن جميع دول هذه المنطقة ستتفق معنا في هذا الموقف.
1: قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموقف ذاته بقوله إنه لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما، مضيفا أن أي رسوم لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها. في المقابل تؤكد إيران تمسكها بترتيبات جديدة في المضيق، إذ قال قليباف إن بلاده وافقت على إنشاء خط اتصال ساخن في المضيق بهدف منع أي سوء فهم أو معالجته مع الولايات المتحدة أو غيرها. مواقف ومصطلحات متضاربة تثير غموضا مستمرا بشأن مستقبل المضيق، ما يجعل مصيره مرهونا بنتائج المفاوضات بين طهران وواشنطن من جهة، والمباحثات الإيرانية العمانية من جهة أخرى.
0: هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران مخطئة بشأن عدم وجود خطط لقيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية المتضررة في البلاد. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب دون تحديد موعد دقيق لهذه الزيارات.
3: إنهم مخطئون، لقد أبلغونا بذلك بوضوح، ولدينا تأكيد تام ومطلق بشأن عمليات التفتيش، ولو كانوا محقين لألغيت الاجتماعات فورا.
0: في الأثناء أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية مشروع قانون يوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من العمليات القتالية ضد إيران، وذلك بعد أن خالف 4 من الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين موقف حزبهم وصوتوا لصالح تقليص صلاحيات ترامب بصفته القائد العام للقوات المسلحة. وحظي مشروع القانون بأغلبية 50 صوتا لصالحه مقابل معارضة 48، لكن القرار لا يتمتع بقوة القانون الملزم رغم إقراره من مجلس الشيوخ ومن مجلس النواب. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن آلية استخدام الأموال المجمدة ستحدد وفق مصالح طهران، في حين أكد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف أن بلاده لا تقدم أي ضمانات بشأن إنفاق هذه الأموال في السوق الأمريكية.
4: أموال إيران المجمدة قصة خلاف طويل لم تنتهي بعد بدأت فصولها الأولى عام 79 مع أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران، لتتحول المليارات الإيرانية منذ ذلك الحين إلى ورقة ضغط ومساومة في واحدة من أعقد الخصومات بين واشنطن وطهران. بعد أكثر من 4 عقود من الشد والجذب، جاء اتفاق سويسرا ليفتح باب الإفراج عن جزء من هذه الأموال، لكن الخلاف لم ينتهي، بل انتقل من سؤال هل تفرج عنها إلى سؤال آخر أكثر حساسية: من يقرر كيف ستنفق؟ هنا يدخل الرئيس الأمريكي إلى المشهد، فترامب لا يتعامل مع الاتفاقات كسياسي فقط، بل كتاجر يبحث دائما عن صفقة رابحة. لم يكتفي بالتوصل إلى تفاهم مع إيران أو الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة، بل أراد أيضا أن تعود هذه الأموال إلى الولايات المتحدة نفسها عبر شراء الغذاء والحبوب من المزارعين الأمريكيين، بمعنى آخر رفع التجميد من جهة وضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الزراعي الأمريكي من جهة أخرى، وربما أيضا منع هذه الأموال من التوجه نحو أسواق موردين منافسين وفي مقدمتهم الصين وروسيا. لكن طهران سارعت إلى قطع الطريق على هذه الرواية.
5: فيما يتعلق بالأموال المجمدة، فإن آلية التعامل مع هذه الأموال وكيفية الاستفادة منها ستحدد وفق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لدينا الجهات المختصة التي ستتخذ القرار المناسب بشأن هذه الأموال وبما يضمن تحقيق مصالح الشعب الإيراني وحماية حقوقه.
4: ولم يتوقف الموقف الإيراني عند الخارجية، فمحافظ البنك المركزي الإيراني أكد أن التفاهمات الموقعة لا تتضمن أي التزام بشراء القمح والمنتجات الزراعية الأمريكية، موضحا أن الأموال المفرج عنها يمكن استخدامها وفق احتياجات إيران ومصالحها الاقتصادية. أما مندوب طهران لدى الأمم المتحدة في جنيف فبعث برسالة مشابهة توجيه هذه الأموال نحو السوق الزراعية الأمريكية. وهكذا تعود الأموال الإيرانية المجمدة إلى واجهة الخلاف مجددا، لكن هذه المرة ليس بوصفها أموالا محتجزة أو أصولا مجمدة، بل باعتبارها أول اختبار حقيقي لتفاهم ما بعد الحرب. معركة لا تدور حول الصواريخ والبرنامج النووي أو حتى مضيق هرمز فحسب، بل حول سؤال أبسط وأعمق في آن واحد: من يملك حق التصرف بثمن السلام؟
0: قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن من حق إيران أن تمتلك صواريخ باليستية كما هو لدى دول أخرى، مشددا على أنه لا ينبغي أن تكون هناك معايير مزدوجة تسمح لبعض الدول بامتلاك صواريخ باليستية بينما لا تملكها إيران.
1: هناك العديد من البلدان تمتلك صواريخ باليستية في المنطقة والعالم، لماذا يمنع على إيران امتلاكها؟ يجب أن لا تكون معايير مزدوجة في هذا الشأن، مع العلم أن الصواريخ الباليستية لم تكن على أجندة النقاش ولم تكن جزءا من التفاهمات التي تم التوصل إليها بوساطتنا.
0: ينضم إلينا من لوس أنجلوس صحفي والمحلل السياسي توفيق طعمة. سيد توفيق أهلا بك معنا. إذا بدأنا نجمع يعني مكونات المشهد في اللحظة الحالية، لدينا تحديات بين ترامب ومجلس شيوخه أو الغرفتين في مجلس النواب الأمريكي، لدينا أيضا الحديث الإيراني العماني عن إمكانية تحصيل رسوم خدمات وليس بالضرورة ما يمكن أن يسمى ب يعني رسوم عبور، لدينا أيضا حديث باكستاني عن حق إيران في الصواريخ الباليستية. يعني بشكل من الأشكال وكأننا دخلنا في تفاصيل التي كانت مؤجلة، هل تعتقد أن الولايات المتحدة مضت قدما في الوثيقة وفي التفاصيل التي تريدها إيران والتي ربما لم تكن تريد أن تفصح عنها في البداية، وأننا دخلنا فعلا تلك المرحلة؟
6: صباح الخير أستاذ نضال، وصباح الخير أيضا للمشاهدين الكرام. الحقيقة الآن يعني كما نقول أنه الشيطان في التفاصيل، ما يحدث الآن، هناك الآن التحديات الكبرى والكثيرة الآن هي بالتفاصيل حقيقة، لأن الكثير من هذه التفاصيل غير مدرجة وغير مفصلة أيضا بمذكرة التفاهم. فبالتالي من الصعب جدا أن يعني أن أن أن تسير هذه العملية السياسية أو هذه المفاوضات من دون أن يكون هناك توافق من الأطراف جميعها، يعني الطرف الإيراني والطرف الأمريكي وأيضا أطراف أخرى في المنطقة ما يتعلق أيضا في لبنان. فالآن هناك أمام تحديات، وبتقديري أن الطرف الأمريكي هو يستطيع أن يتغلب على هذه التحديات من خلال التزامه بمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم تتحدث مفصلة، مذكرة التفاهم هي اتفاق إطار ويتحدث عن الجميع الكثير من المسائل. فبالتالي يعني حديث الرئيس الأمريكي عن الأرصدة الإيرانية لا يفرج عنها، سيتم بيع المنتجات الأمريكية، الفاصوليا والفول وغير هذا إلى الطرف الأمريكي. هذا غير مفصل، هذا غير موجود في مذكرة التفاهم، وهذا قد يخلق مشكلة في المستقبل أيضا. فبالتالي أيضا أن موضوع الصواريخ البالستية الآن بتقديري هذا الموضوع انتهى من فترة طويلة، لأنه حسب التصريحات الإيرانية هذا الموضوع لم يدرج على طاولة المفاوضات. فهذا الآن أصبح تحصيل حاصل، انتهى هذا الموضوع. حتى إيران ترفض التنازل عنه وترفض الحديث عنه، كون هذه الصواريخ هذه أمن قومي أمريكي، لا يمكن أمن قومي إيراني، لا يمكن التنازل عنه بأي شكل من الأشكال. أيضا مضيق هرمز اللي الآن إيران تريد يعني تفاوض أو يعني تتحدث مع الطرف العماني على إدارة إدارة المضيق. الطرف الأمريكي لا يريد أي سيطرة إيرانية على هذا المضيق، خاصة ما يتعلق بجلب الرسوم. هناك الآن في اتفاقية لمدة 60 يوم يسمح للناقلات من دون جلب الرسوم، لكن قد تكون هذه معضلة في المستقبل. بعد 60 يوم ماذا سيحدث؟ يعني هل ستقوم إيران باستمرار بتعود إلى جلب الرسوم أم لا؟ لا نعرف حقيقة. هذا كله يعتمد على سير المفاوضات وعلى مدى التزام الإدارة الأمريكية ببنود الاتفاق وحقيقة نية الإدارة الأمريكية فعلا تريد إنهاء الحرب وتريد أيضا توافق مع الطرف الإيراني. يعني لا يجوز للإدارة الأمريكية أن تفرض شروط قاسية على إيران بحيث أنه ترفضها. فالتفاوض والجلوس على طاولة المفاوضات بتقديري هذا هو الحل الوحيد للأطراف، بحيث يكون هناك تنازل من الطرف الأمريكي ولا يضع أيضا عراقيل كما تحدث اليوم وتحدث عن المشكلة عن المفتشين غير مدرج حتى الآن. عودة المفتشين وقبول الطرف الإيراني
0: طيب يعني سيد طعمة هذه التفاصيل مثلا المفتشين، ربما لاحقا قد نسمع عن رغبة الولايات المتحدة في فرض أمور أخرى. حتى في البداية كان الحديث من طرف دونالد ترامب أنه سيتم تنفيذ أو المضي قدما في الاتفاق بقدر أيضا استجابة إيران لمعايير الولايات المتحدة، وربما هي معايير ترامب حتى المتغيرة كل يوم. يعني كل ما تقدمنا، هل تتوقع مزيدا من التصعيد من طرف المفاوض الأمريكي أو ربما العكس، أم في رأيك دائما هناك مكان وسط ما بين الطرفين، خصوصا مع الدور الباكستاني الذي يعني واضح أنه يسعى إلى إيجاد دائما هذه الأرضية المشتركة؟
6: طبعا الطرف الباكستاني والأطراف الأخرى التي انخرطت أيضا في مذكرة التفاهم، قطر، تركيا ودول أخرى من العربية السعودية ومصر ودول أخرى، لكن الدول الرئيسية هي الباكستان وأيضا قطر، يعني بذلوا جهدا كبيرا جدا لإنجاح هذا الاتفاق. وبتقديري الأطراف حول الوسطاء سيقومون بتذليل يعني أي صعوبات قد تحدث في المستقبل. أيضا هذا مع مرور الزمن، نعم ستكون هناك إضافات جديدة، سيكون هناك مطالب جديدة غير مدرجة على مذكرة الاتفاق. فبالتالي هذا سيصعب أي نوع من الاتفاق على اتفاق نهائي. فبتقديري الطرف الأمريكي، أنا بتقديري أنه عليه أن لا يصعب الطريق أمام الطرف الإيراني. هذه المطالب اليوم عن دور المفتشين في طهران أو في إيران هذا غير مدرج، إيران رفضت هذا الشيء حتى الآن، لكن هذا الموضوع سابق لأوانه. يعني حتى الآن هذا يأتي من ضمن البرنامج النووي، فالبرنامج النووي الآن مؤجل لمراحل قادمة. فأنا لا أعرف لماذا الرئيس يتحدث عن هذا الموضوع مسبقا، غير أنه يريد أن يعني أن يبعث برسالة للداخل الأمريكي وللرأي الأمريكي وأنه هو صاحب القرار وأنه يفرض شروط على إيران بالقوة وإيران استجابت بالقوة. فهذه الأساليب اللي بيستخدمها الرئيس حقيقة إنها تعرقل المسار التفاوض.
0: هو أصلا رد على مجلس الشيوخ وقال بأن التصويت سيء التوقيت وعديم المعنى وأنه يساعد إيران بشكل من الأشكال، ولكن ترامب سيمضي في أهدافه وينجز ما تعهد به كما قال، هذا في آخر تصريح له. هل ترى أن هذا التصويت في المجلس لديه أثر بالفعل على نوعية التفاوض بحيث يضعف موقف ترامب كما يقول هو، أم إن الأمر يبقى أمريكيا داخليا؟
6: أعتقد هذا التصويت يبقى سياسيا، هذا التصويت غير ملزم للرئيس الأمريكي، لكن يعني هذه قد يبعث برسالة سياسية للرئيس أنه مجلس الشيوخ يطالب الرئيس الآن بإنهاء الحرب، بوقف الحرب أو بعودة الجيش الأمريكي إلى الأراضي الأمريكية. لكن يعني هذا القرار غير ملزم لأنه هذا القرار بحاجة إلى توقيع من الرئيس، والرئيس لن يوقع على هذا التوقيع إلا إذا اجتمع الكونغرس مرة ثانية وكان هناك ثلثي الأصوات، لحظتها يستطيع أن تجاوز صلاحية الرئيس ويصبح قانون. ولكن في الوقت الحاضر من الصعب جدا يعني أن يكون هناك أعداد أكثر من أفراد في الحزب الجمهوري أن يصوتوا لهذا القرار في ثلثين الأصوات. يعني بهذا الاجتماع أو هذا القرار اللي حصل في مجلس الشيوخ كانوا 50-48، انضموا 4 من أعضاء في الحزب الجمهوري لزملائهم في الحزب الديمقراطي، وامتنع 2 من الحزب الجمهوري من التصويت أو تغيبا عن التصويت. فبالتالي هذه رسالة سياسية لترامب أن هناك أصوات في الحزب الجمهوري ترفض هذه السياسة وتريد من ويريدون من الرئيس التقيد بالقانون الأمريكي ولا يتجاوز القوانين القانون الأمريكي. صلاحية الرئيس هي من
0: هل له أثر برأيك كما يقول ترامب على موقفه التفاوضي، حيث يقول بأنه يصعب المهمة عليه ضد إيران وبالعكس كأنه يساعد إيران؟ هو قال حرفيا بأنها رسالة إلى العدو كما قال، أو تحديدا على حسب عبارته ليخبر أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم أن الولايات المتحدة لا تحب ما يفعله ترامب، ثم يختم بالقول إنه رغم كل شيء سينجز ما تعهد به. بمعنى هو اعتبر هذا التصويت مساعدا لإيران حرفيا في التفاوض.
6: صحيح، نعم، هذا مساعد لإيران بالتأكيد، هذا يصب في مصلحة إيران ولكن لا يصب في مصلحة الرئيس. لكن في نفس الوقت الرئيس يعني لا يأبه بهذا التصويت، سيتجاوز هذا التصويت وسيستمر في تنفيذ مذكرة الاتفاق ويستمر بالمفاوضات مع إيران بغض النظر ما قال.
0: يعني بأي طريقة سيستمر في تنفيذها؟ بطريقة التي يكون فيها أثر للتصويت، أم هو لا يبالي به البتة في رأيك؟
6: لا يبالي، حقيقة لا يبالي، لأنه كان هناك تصويت سابق في مجلس الشيوخ، تصويت سابق حصل ولم يأبه بهذا التصويت. وأيضا في الكونغرس في المجلس النواب، مجلس النواب أيضا كان هناك تصويت، ولكن الرئيس تجاوز كل هذه الأصوات. هو يفعل يريد يعني ما يلتزم هو والإدارة وليس الكونغرس، الإدارة التي تحكم الآن، الإدارة التي تدير المفاوضات بنظر الرئيس الأمريكي أنه وليس الكونغرس. فالرئيس الأمريكي سيتجاوز الكونغرس بغض النظر شو التصويت، فالرئيس سيبقى على هذه السياسة، سيبقى على هذه المفاوضات، لا نعرف إلى متى وكيف ستنتهي، لكن الرئيس مستمر. صحيح أنه هذا يعني كما قلت أنه هذا قد تكون هذه ضربة سياسية للرئيس الأمريكي، أنه يعني أعضاء في الحزب الجمهوري وأيضا أعضاء كثر في الحزب الجمهوري غير راضين عن سياسة الرئيس، وهناك من استقال، هناك من تكر كارسن مثلا معروف هو مؤثر وكان من الداعمين لترامب لأكثر من 15 عام. صحيح. اليوم أو امبارح أعلن انسحابه من الحزب الجمهوري لأنه يعتقد أن هذه الحرب هي من أجل إسرائيل وليست من أجل الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتقد أن أن الولايات المتحدة تكون بالنيابة عن إسرائيل في أعمالها، فلا يريد. فبالتالي هناك أصوات كثيرة، الرئيس الأمريكي نعم يتأثر بها، لكن ما يتأثر به أكثر هو الاقتصاد الأمريكي المتدهور من غلاء للأسعار، ارتفاع الأسعار البترول والمواد الاستهلاكية، وأيضا شعبية الرئيس اللي وصلت تقريبا للحضيض، وشعبية الحزب الجمهوري، لأنه في هناك انتخابات قادمة في شهر 11 من هذا العام. فمن المتوقع لو جرت الانتخابات الآن الحزب الجمهوري سيخسر الكونغرس، فبالتالي هذا ستكون أيضا معضلة بالنسبة للرئيس. إذا خسر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الكونغرس بشقيه الاثنين سيقيد عمل الرئيس، الرئيس سيكون مقيد ليس بهذه السهولة. فلهذا السبب الرئيس الأمريكي يتجاوز الكونغرس ويفعل كما يريد ويفعل كما يراه هو مناسبا له ولإدارته.
0: طيب تفاصيل بالتأكيد كبيرة بشأن الانتخابات، أي نتيجة تناسب ترامب أفضل في التفاوض؟ يعني كيف يمكن أن يدخل الانتخابات بأي نتيجة تفاوضية؟ ولكن هذا ربما يكون موضوعا لاحقا. الآن أعود بك باختصار إلى موضوع المضيق وهذا التنسيق مع سلطنة عمان. نذكر أن ترامب هدد بنسف أو تفجير سلطنة عمان سابقا، وكان ذلك صادما للكثير في البداية لأنه لم يكن هناك حالة عداء مع سلطنة عمان، ورغم ذلك سلطنة عمان تواصل التنسيق مع إيران، بل ربما حتى في مستوى المضيق يبدو أن هناك تفاهما أكبر من الذي كان متوقعا. كيف تتوقع أن يكون مصير موضوع المضيق بالنظر أيضا إلى هذا التنسيق؟
6: نعم، هناك تنسيق بين الطرف الإيراني والطرف العماني، هناك زيارة قام فيها المسؤولين الإيرانيين إلى لعمان، وأنا بتقديري هناك نوع من التنسيق، بحيث إنه هذا التنسيق والعمل على إدارة المضيق أن يكون من ضمن القوانين الدولية، القوانين البحرية الدولية. يعني هم لا يريدون التجاوز، هم لا إيران لا تريد التجاوز القوانين الدولية. قد يكون هناك صيغة معينة يتم من خلالها أن يكون هناك سيطرة محدودة لإيران، عدم جلب الرسوم مثلا، قد يكون هناك تقدم نوع من الخدمات بين الطرف الإيراني والطرف العماني، لأن هناك هذه يعني مضيق هرمز، هذه الملاحة بين الطرفين، يعني السفن تمر من المياه العمانية والمياه الإيرانية، فبالتالي هناك عمل مشترك بين الطرفين. طبعا الولايات المتحدة سبق والرئيس ترامب هدد عمان بالمناسبة، هددهم إذا قبل بأي اتفاق مع إيران لإدارة المضيق، لكن الآن يبدو أن الوضع تغير، خاصة أن الرئيس الأمريكي الآن وعد بالإفراج عن 12 مليار دولار وأيضا 300 مليار دولار لإعادة بناء إعادة الإعمار في إيران، وهذه التنازلات اللي قدمها الرئيس الأمريكي محتمل أن تقود إلى تنازلات أخرى أيضا في مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك توفيق طعمة، الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من لوس أنجلوس. أكد مسؤول أمريكي للتلفزيون العربي أن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل انطلقت في واشنطن بمشاركة الوفود السياسية والعسكرية، وأكد المسؤول الأمريكي أن الهدف المشترك لهذه المحادثات هو إنهاء دوامة العنف بشكل نهائي، مضيفا أن واشنطن تسعى لتمكين إسرائيل ولبنان من التفاوض وإيجاد طريق نحو السلام والأمن.
7: على هذه الطاولة انطلقت الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وفي الخلفية هي أول جولة بعد تفاهم واشنطن وطهران الذي أنتج آلية لمتابعة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب. يحمل الوفد اللبناني 4 عناوين أساسية: الانسحاب الإسرائيلي الكامل، انتشار الجيش اللبناني، عودة الأسرى والنازحين، وإعادة الإعمار. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن هذه الجولة حاسمة لاستعادة السيادة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. زخم سياسي يرافق المفاوضات دفع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للقول إن واشنطن تتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية.
8: أما فيما يتعلق بلبنان وما يحدث هناك فسنتفاوض ونتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية، يتواجد ممثلهم هناك على أرض الواقع. الآن هناك مشكلة إيرانية، أما بخصوص لبنان فهي تتعلق بدعمهم ورعايتهم لحزب الله.
7: لكن العقدة الأبرز في هذه الجولة تتمثل فيما يعرف بالمناطق التجريبية، وهي صيغة تقوم على انسحاب إسرائيلي جزئي من منطقة محددة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها من دون اتفاق حول شكل وحدود هذه المناطق. أما حزب الله فيرفض أي صيغة تكرس حرية الحركة الإسرائيلية، كما جدد أمينه العام نعيم قاسم المطالبة بانسحاب كامل وتطبيق بنود اتفاق 2024.
9: يجب أن يتم الانسحاب ضمن جدول زمني، لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية، مع عدم الاحتفاظ بأي شبر تحت أي عنوان من العناوين.
7: هكذا إذن لا تدور الجولة الخامسة حول تثبيت وقف إطلاق النار فقط، بل حول كيفية انسحاب إسرائيل التي تتمسك بما تسميه الخط الأصفر في المناطق الجنوبية لنهر الليطاني، وحول قدرة الدولة اللبنانية في تطبيق أي اتفاق يراعي تحديات الداخل وحسابات الخارج.
0: تأتي هذه المفاوضات في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوقوع شهيدين وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الدير ببلدة النبطية الفوقة جنوب البلاد. من جانبه علق حزب الله على الحادث في بيان بأن جيش العدو الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين كانوا يعملون على فتح الطرقات في حي الدير بمدينة النبطية، وأضاف أن ما أقدم عليه العدو في النبطية انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتى الآن. كما تواصل فرق الدفاع المدني انتشال جثامين شهداء من تحت ركام المنازل المدمرة في كفر جوز.
10: في ظل الهدوء الحذر الذي يشهده الجنوب اللبناني وبعد غياب الاعتداءات الإسرائيلية ليومين في أطول فترة هدوء تشهدها الساحة الجنوبية منذ بدء هذه الحرب في 2 آذار مارس الماضي، سجل اليوم الخرق الأول. الجيش الإسرائيلي أطلق النار على عدد من المواطنين أثناء تفقدهم المنازل في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى بحسب الدفاع المدني إلى سقوط شهيد وجريحين. نتواجد الآن في هذه النقطة التي تقود إلى بلدات زوتر الشرقية، أرنون وكفر تبنيت. نلاحظ الجيش اللبناني أقفل هذه الطريق حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا للاحتكاك مع جيش الاحتلال الذي يتواجد في أجزاء من هذه البلدات، لسيما في بلدة كفر تبنيت. هذا الخرق اليوم يشكل التحدي والاختبار الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، لسيما أنه أيضا يأتي قبيل ساعات قليلة على انطلاق المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن. نشاهد في هذه الصورة عناصر أيضا الجيش اللبناني يتواجدون هنا. كل هذا ولسيما بعد هذا الخرق انعكس على حركة المواطنين التي لا تزال خجولة في منطقة النبطية، تحديدا في النبطية الفوقة وأيضا في جوارها. من مدينة النبطية، رامز القاضي، تلفزيون العربي، جنوبي لبنان.
0: أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية نتائج التقييم السريع للأضرار على مستوى المباني في جنوب لبنان جراء العدوان الإسرائيلي. ومن جهته شكك وزير المالية ياسين جابر بالأرقام المتداولة وقال إنها غير منطقية وإن الكلفة الفعلية للأضرار مرشحة لأن تكون ضعف الرقم المعلن.
11: أرقام صادمة وكارثية يكشف عنها أحدث تقييم سريع للأضرار في لبنان. المؤشرات الأولية تتجاوز كل التوقعات وتضع جرس إنذار حقيقي أمام حجم الكارثة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية أعلن نتائج التقييم السريع للأضرار على مستوى المباني في جنوب لبنان والذي يشمل المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بما في ذلك أقضية بنت جبيل ومرج عيون والنبطية وصور وصيدة. النتائج أظهرت أن إجمالي الأضرار المباشرة في المباني في جنوب لبنان يقدر بنحو 1.38 مليار دولار أمريكي مع حجم ركام يتجاوز 3 ملايين متر مكعب. بالأرقام، أكثر من 11,000 مبنى دمر بالكامل، ما أثر على نحو 18,000 وحدة سكنية، بينما تضرر نحو 2,250 مبنى بشكل جزئي، وتعرض أكثر من 9,300 مبنى لأضرار طفيفة. هذه الأرقام تشمل الأبنية المتضررة فقط، والأضرار المتوقعة أكبر من ذلك، وفق ما أعلن أمين عام مركز البحوث العلمية في لبنان.
12: التقرير اللي طلع مع الأمم المتحدة هي يشمل فقط الأبنية وليس الأضرار في البنى التحتية أو غيرها من القطاعات اللي ممكن تكون مضررة. فحتى هيك الأرقام أكيد حتكون أكبر وأعلى مما وضع بتقرير الأمم المتحدة، علما أنه التقرير مبني على صور أقمار صناعية، والأرقام اللي طلعت هي لحديد 29 أبريل.
11: في وقت سابق أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتائج التقييم السريع للأضرار على مستوى المباني المتضررة في محافظتي بيروت وجبل لبنان. أظهرت النتائج أن إجمالي الأضرار المباشرة في المباني يقدر بأكثر من 365 مليون دولار. سجل التقييم تركزا واضحا للأضرار في عدد من المناطق، أبرزها برج البراجنة، حارة حريك، الشياح، الليلكي وشويفات العمروسية. وبيّنت النتائج تدمير 146 مبنى بشكل كامل وتضرر 264 مبنى بشكل جزئي. من جهته، اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن الأرقام المتداولة في دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن أضرار الحرب في لبنان غير منطقية، وأن الكلفة الفعلية للأضرار مرشحة لأن تكون مضاعفة.
0: استشهد فلسطيني وسقط عدد من الجرحى في غارة لمسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقامت طواقم الإسعاف بنقل جثمان الشهيد إلى مستشفى ناصر بالمدينة. كما أغارت مسيرة ثانية على المنطقة ذاتها التي تكتظ بخيام النازحين قرب شاطئ البحر، مما أسفر عن عدد من الإصابات حسب مصادر طبية. وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة. توغلت آليات إسرائيلية وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأطلقت النار باتجاه خيام النازحين. وشوهدت الآليات وهي تطلق نيرانها الكثيفة باتجاه خيام النازحين ومراكز الإيواء في المنطقة. قال تقرير صادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، مما نتج عنه ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وكشف التقرير أن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 20,000 طفل، أي ما نسبته 30% من إجمالي عدد الشهداء خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 إلى 7 أكتوبر 2025، وهذه النسبة هي الأعلى مقارنة بالحروب السابقة. أعلن الجيش السوداني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة لقوات الدعم السريع شمال مدينة الطويشة في ولاية شمال دارفور، وأضاف أن قواته نفذت تمشيطا شمل مناطق ممتدة في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد سيطرت عليها الشهر الماضي. في المقابل، أظهرت مشاهد بثها أفراد من قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور.
13: مزيد من التصعيد في السودان. يحتكم طرف القتال إلى منطق القوة ويتبادلان الحديث عن مكاسب عسكرية. الجيش السوداني الذي يصر على اجتثاث أي وجود لقوات الدعم السريع يعلن إسقاط دفاعاته الجوية طائرة مسيرة لقوات حميتي شمال مدينة طويشة بولاية شمال دارفور، ويضيف أن قواته نفذت عملية تمشيط شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد منطقتي أبدقلة وأشمبو بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان، والتي سيطرت عليها الشهر الماضي. عملية عسكرية يقول الجيش إنها مكنته من اقتحام منطقة البار، أحد معاقل الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا، وإحكام السيطرة عليها وقتل وأسر عناصر من الحركة والسيطرة على أسلحة وعتاد عسكري. تطورات ترد عليها قوات الدعم السريع ببث مشاهد تقول إنها تظهر سيطرة أفرادها على منطقة أمبورو بولاية شمال دارفور. بؤرة أخرى للصراع المشتعل تنذر بالأسوأ في مدينة الأبيض. استهدافات يومية لقوات الدعم السريع لعاصمة ولاية كردفان لم توقفها التحذيرات الأممية ولا تطمينات الجيش. قصف جديد بالمسيرات استهدف معسكرات الإيواء الموحد بمدينة الأبيض أسفر عن قتلى وجرحى بحسب تقرير لشبكة أطباء السودان. لم تتول المنظمة في اتهام قوات الدعم السريع بشن سلسلة هجمات متواصلة على المدينة منذ أكثر من أسبوع استهدفت أماكن للإيواء في انتهاك صارخ للقانون الدولي. انتهاكات لم تجد أمامها المنظمة سوى توجيه نداءات متكررة تناشد فيها تحركا أمميا ودوليا عاجلا لوقف استهداف المدنيين وحماية أهالي الأبيض. لا صوت يعلو فوق صوت السلاح في بلد تمزقه الحرب منذ أكثر من 3 سنوات.
0: دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأيرلندا والنرويج قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض السودانية فورا، محذرة من مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك قد يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. وأكدت الدول السبع في بيان مشترك ضرورة حماية المدنيين وأهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، داعية أطراف النزاع إلى خفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي الإنساني. كما أشارت إلى أن الدعم الخارجي ما زال يسهم في إطالة أمد النزاع، مطالبة الجهات التي تغذي الصراع بالتوقف عن ذلك. وحثت الدول ذات النفوذ على التدخل لتجنب مزيد إراقة الدماء، مع التشديد على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. يعاني آلاف النازحين في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق أوضاعا قاسية جراء القتال المستمر في السودان، حيث يفتقر الفارون من مناطق النزاع إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية والرعاية الصحية.
10: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل معسكر النازحين الذين فروا من مواقع القتال في منطقة الكرموك وكذلك في تخوم منطقة جيسان ومع الحدود مع دولة إثيوبيا وكذلك الحدود مع دولة جنوب السودان. جميعهم هنا أكثر من 150 ألف نازح وصلوا إلى هذا المعسكر وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية. تكشف المشاهد جانبا من الواقع الذي يعيشه آلاف الفارين من القتال، خيام شيدت من القش والمواد البسيطة وبعضها لم يعد قادرا على الصمود أمام الأمطار وتقلبات الطقس هذه الأيام. وداخل المعسكر كما يظهر هنا
14: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية، منبر الحرية
0: 92.7 اف ام.
2: انتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامه. مع راضي كرامه.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
1: طيب من جديد نحييكم متابعينا الكرام ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. مرة أخرى صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، وبنتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب مع بداية صباح جديد. كتابعنا من خلال الشراكة مع التلفزيون العربي تغطية إخبارية مختلفة هذا الصباح تتعلق بالملفات الإخبارية العالمية وأيضا الدولية المختلفة، لكن تبقى التغطية مستمرة ومتواصلة مع نهار يوم جديد وبداية إطلاقة شمس جديدة. نسأل الله أن تكون شمس خير ويوم خير علينا وعليكم جميعا برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، وإياكم في هذا أو في هذه التغطية الأولى عبر أثير إذاعة منبر الحرية، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية. الليلة الماضية كان في هناك اقتحامات لعدد من المناطق الفلسطينية، كان في هناك هدم لمنزل يعود للمواطن سعود الأطرش في منطقة خربة قلقس، هناك عدة محاولات من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان تلك المنطقة وأيضا مناطق أخرى مختلفة من خلال عمليات النصف التدمير وأيضا عمليات يعني الهدم التي يعني طالت عددا كبيرا من منازل المواطنين الفلسطينيين. كان في قرار لهدم مساكن المواطنين في قرية الصفير بمسافة ريطة والواقعة خلف الجدار، وذلك بعد رفض الالتماس الذي تقدمت به عائلة أبو قبيطة عبر المحامين لمحكمة الاحتلال بعد إخطار مساكنهم طبعا سابقا بالهدم. مجموعة من المستوطنين الليلة الماضية اقتحموا خربة سدة الثعلة بمسافة ريطة، وقاموا أيضا بعمليات تفتيش مساكن بالمسافر، وقاموا بتفتيش الكهوف والحظائر، وحاولوا سرقة مواشي لكن الأهالي منعوهم. كان في حديث أيضا عن اعتداء من قبل المستوطنين على عدد من المواطنين الفلسطينيين في خلة الحمص جنوب يطا، حيث أصيب 2 من المواطنين برضوض وكدمات خلال اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على المواطنين في تلك المنطقة. طبعا ربما استمعنا جميعا إلى قصة المواطن طبعا طميزي الذي إسماعيل طميزي طبعا من إذن الذي سرق الاحتلال والمستوطنين حياته، حيث خرج إلى أرضه وعاد أو خرج هنا يعني ليحمل هم أرضه، خرج من منزله ليتابع هم أرضه التي يحاول الاحتلال الاستيلاء عليها. خرج استيقظ مبكرا كعادته متجها إلى أرضه الزراعية في منطقة الجلايطة غرب بلدية بلدة إذنة،

0: حاملا هموم الحياة اليومية وأحلام بسيطة تشبه أحلام آلاف الشباب الفلسطينيين الذين يتمسكون بأرضه. إسماعيل كغيره طبعا من أو ككثير من المواطنين الفلسطينيين يحاول بشتى الطرق التمسك بأرضه والمحافظة على أرضه ومحاولة ألا يكون هناك أي طرف خارج عن الأطر الإنسانية والدينية والأخلاقية موجود على أرضه. فكان في هناك مستوطنون في بالقرب من أرضه قاموا بعملية يعني عربدة في كل مرة يصل فيها إلى أرضه. رصاصة واحدة من أحد المستوطنين أخرجته عن الحياة للأسف الشديد. خرج على أرضه صباحا على قدميه يسير، عاد مشلولا، وهذه هي رحلة علاج ما تزال مستمرة. ووصف أنه خرج عن الحياة، فعلا خرج عن الحياة لأنه كانت حياته في أرضه التي لا يستطيع اليوم الوصول، أو حتى لو وصل إليها لا يستطيع العمل بها نتيجة الشلل الذي حصل معه نتيجة يعني إطلاق المستوطنين النار عليه وأيضا جيش الاحتلال. طبعا هذا الحال هو ليس أو هذه الحالة ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتعنته وفتح المجال حقيقة لكل المستوطنين بكل الوسائل والطرق لقتل الفلسطينيين وتدمير ما يمكن تدميره وإرهاب ما يمكن إرهابه والسيطرة وتهويد وأسرلة ما يمكن السيطرة وأسرلته لصالح إسرائيل. طيب هذا الصباح الحديث عن إسرائيل تدرس الانسحاب من مناطق بالجنوب لصالح الجيش اللبناني. فيما يتعلق بموضوع الاتفاق، نحن وإياكم في اليوم السابع من توقيع هذا الاتفاق بين إيران وأمريكا، مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 116 يوما من اندلاع الحرب قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، نفت طهران أن تكون قد قدمت أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا، فيما أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنها ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. بيانات ملاحية على منصة مارين ترافيك أظهرت حركة عبور متزايدة للسفن عبر مضيق هرمز. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمر الأهم هو الآن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأضاف أن الأمور ستسير بشكل جيد. فيما يتعلق بلبنان، أوضح البنك المركزي الإيراني أنه وافق أيضا على اتفاقية موقعة تقرر الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى، ثم الإفراج عما تبقى في المرحلة اللاحقة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. الخارجية الإيرانية قالت إنه يجري الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد، مضيفة أن وقف الاعتداءات في لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم وأن التزام أمريكا واضح بهذا الشأن. الدفاع المدني في جنوب لبنان قال إن شخصين قتلا وأصيب آخر جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على لبنانيين في بلدة نبطية الفوقة بجنوبي البلاد. تقرير إسرائيلي يتحدث عن تقليص واشنطن طائراتها العسكرية بمطار بن غوريون. وكيم جونغ يجهز سفينة حربية ويحذره من حافة حرب نووية. روايات متضاربة بشأن التفتيش النووي في إيران والشيوخ الأمريكي يؤيد قرارا لوقف الحرب. تحذيرات من كارثة وفظائع جماعية بهجوم وشيك للدعم السريع على الأبيض. رغم عدم الاعتراف بها، طالبان تجري محادثات في بروكسل لإعادة لاجئين أفغان. هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تبعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الأولى الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة. نلتقي بعد الفاصل، فابقوا ويانا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: فطيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أصواتهم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم ونرحب بحضراتكم هذا الصباح مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. نحن وأنتم ببرنامج مساحة حرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية مع بداية يوم جديد. هو الأربعاء، اليوم 24 من الشهر السادس يونيو حزيران من سنة 2026، هو اليوم 9 من الشهر الأول محرم من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. البداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب، البداية من يطا ومنطقة الشرق، زيف، واد السمن، أيضا زيف، لبويب، من الشقحان، خلة المية، العمور، البادية، كرمة، بني نعيم وإشارات كريات أربع، جميعهم سلكات هذا الصباح. تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 البلوطة، الفحص سالكين، واد السمن وقلقس مغلق بالاتجاهين. تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار ودور الرئيسية، دور الهجرة مغلقة، دور وادي الشاجن سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيميا مغلق، السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظهرية أبو العسجة مغلق، الظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. أما إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، حسكة، زعتري، جسر بيت كاحل، سالكين النبي يونس، سعير، وادي الشرق، بيت أمر الكلية، بيت أمر العروب، أو عفوا هنا جسر بيت أمر العروب، العجوري، العروب أبو شمعة مغلقات، إذن مغلق، تقوم المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم، منطقة شمال أيضا، مراح، رباح، المنشية، دوار تقوع، إمسلمون، جورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي أو، الشغراب، بيت سحور، جميعهم سلكات. الكونتينر سالك هذا الصباح، العزرية كثافة مرور عالية للمتجه شمالا، سالك للمتجه جنوبا، ومعالي دوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة، فمع بداية هذا النهار راح يكون الطقس بشكل عام اليوم في المحافظة فيها استمرار لدرجات الحرارة التي تستمر حول معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. الأربعاء طبعا، غدا الخميس لا يطرأ تغير يذكر عن درجات الحرارة. طبعا اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة راح تكون أعلى من معدلاتها بقليل. غدا الخميس لا يطرأ تغير هام على درجات الحرارة التي تستمر قريبة من معدلاتها العامة. راح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل. الجمعة تستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. السبت راح تكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. اليوم العظمى تسجل 27 درجة، مئوية انخفض 18. بكرة الخميس 27-16، يوم الجمعة 26-16، ويوم السبت 26 أو 28-16. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
4: بحب

أجنادي إنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب، نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام في كل مكان، وبتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب مع بداية هذا الصباح. الحديث ما زال مستمر هنا عن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في القطاع وأيضا في الضفة الغربية. مؤخرا اتهمت لجنة تحقيق دورية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل متعمد، معتبرة أن هذا السلوك الممنهج بات عاملا رئيسيا لإثبات الإبادة الجماعية والمحاولات المستمرة لتدمير المجتمع الفلسطيني كليا أو جزئيا. جاء في التقرير الشامل الذي عرض يوم أمس ضمن أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن عمليات قتل الأطفال وإصابتهم بجروح بليغة لم تتوقف بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة منذ 10 من أكتوبر 2025. وأكد رئيس اللجنة سيرنا فاسان مورا لايدار أن الأدلة الموثقة تظهر بوضوح استهدافا مباشرا للأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في تجاهل تام للقانون الدولي.

0: أفاد إعلام إسرائيلي ببدء الولايات المتحدة الأمريكية تقليص عدد طائرات التزود بالوقود التابعة لها في مطار بن غوريون، وذلك بناء على طلب إسرائيلي. وذكرت قناة A24 أو إسرائيل 24 نيوز الثلاثاء نقلا عن مصدرين مطلعين أن الخطوة تأتي بهدف تخفيف الازدحام في المطار وتوفير سعة إضافية للطائرات استعدادا لزيادة حركة السفر خلال موسم الصيف. وأوضح المصدران أن التقليص لا يعكس خفضا في الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، حيث جرى نقل الطائرات إلى مواقع أخرى دون الكشف عنها. لم تعلن القناة الإسرائيلية عدد الطائرات الموجودة حاليا، غير أن صحيفة أريتس كانت أشارت في الرابع من يونيو حزيران إلى وجود نحو 75 طائرة، مما تسبب بضغط على البنية التشغيلية للمطار وخسائر مالية. بحسب التقديرات بلغت خسائر الإيرادات نحو 190 مليون دولار، مع تحذيرات هنا من ارتفاعها إلى ملياري شيكل، نحو 540 مليون دولار إذا استمر الوضع حتى نهاية العام. بينما اضطرت شركات إسرائيلية للطيران إلى نقل بعض طائراتها إلى مطارات أوروبية. في القطاع تواجه عائلات النازحين في القطاع معاناة قاسية مع اشتداد موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي وشح المياه. تحولت الخيام القماشية والبلاستيكية في مراكز الإيواء بمدينة دير البلح وسط القطاع إلى أفران ملتهبة تحبس الحرارة في داخلها، مما يجعل البقاء فيها ضربا من المستحيل خلال ساعات النهار. تتضاعف هذه المعاناة بحدة لدى المرضى والمصابين داخل المخيمات المنتشرة في المنطقة. في تقارير صحفية أعدت مؤخرا يروي أحد المرضى الذين يعتمدون على اسطوانات الأكسجين لضمان التنفس حجم الوجع اليومي، قائلا أنه يموت في اليوم 30 مرة بسبب ضيق التنفس الناتج عن الحر الشديد. ويؤكد هذا الرجل عدم قدرة الأجساد المنهكة على تحمل هذه الأجواء داخل خيمة تفتقر إلى أبسط مقومات التهوية. في آخر ملفاتنا المحلية، تواجه ثلاث أسيرات فلسطينيات حواملة معاناة مضاعفة داخل سجون الاحتلال نتيجة التجويع وظروف الاحتجاز الصعبة والمأساوية، وهو ما بات يشكل خطرا يهدد حياتهن وحياة أجنتهن. هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أكدتا في بيانين منفصلين مما آلت إليه أوضاع الأسيرات عموما والحوامل على وجه الخصوص، خاصة في ظل حرمان عوائلهن واللجنة الدولية للصليب الأحمر من الزيارة. حسب نادي الأسير، فإن الأسيرات يعتقلن منذ أشهر في ظروف قاهرة ويقضين أحكاما مختلفة بين التوقيف والحكم والاعتقال الإداري ضمن 93 أسيرة في سجون الاحتلال. حكايات كانت موجعة، مثلا منها الصحفية أمينة شهر الطويل 37 عاما من قلقيلية شمال الضفة الغربية، هي حامل في شهرها الرابع وأم لأربعة أطفال، وزوجة أسير محرر أنضم مجموعه 19 عاما في سجون الاحتلال واعتقلت في 18 من مارس أذار الماضي على خلفية ما يدعيه الاحتلال التحريض ولا تزال موقوفة حتى اليوم. دانا عناد جودي 35 عاما من نابلس، هي أم لطفل وحامل في شهرها الخامس، متعلقة طبعا بحياتها الخارجية لكنها معتقلة منذ 8 من إبريل نيسان 2026، وقد حولت إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بلا تهمة أو محاكمة. الأسيرة منار إبراهيم 28 عاما من رام الله، وهي أم لطفلين حامل في شهرها الرابع، اعتقلت في 30 من إبريل نيسان الماضي ولا تزال موقوفة على خلفية ما يدعيه الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي. نادي الأسير ذكر أنه استنادا إلى الزيارات المستمرة التي تجريها الطواقم القانونية للأسيرات والتي أفاد وإلى إفادات طبعا أسيرات أفرج عنهن سابقا، فإن منظومة السجون تواصل التجويع وفرض المزيد من الإجراءات التنكيلية والانتقامية بحق الأسيرات التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة مؤخرا. وأكد أن الأسيرات الحوامل لسنا بمنأى عن صنوف التعذيب والقمع الممنهج والتفتيش المهين والعاري الذي تحول إلى إحدى أبرز السياسات التي تصاعدت على نطاق واسع بحق الأسيرات عموما ومن بينهم الأسيرات في سباق أو في سياق نهج الإبادة داخل السجون الإسرائيلية. كان الله طبعا بعون أسرانا وأسيراتنا، وفك الله بالعز قيدهم بالقريب العاجل. ونحن نتابع هذا الخبر حقيقة نلمس أوجاع الأسيرات الحوامل تحديدا والأسيرات بشكل عام الذين غيبهم الاحتلال قصرا عن أبنائهم وعائلاتهم ومجتمعهم. طيب، مباشرة الآن إلى الأخبار الدولية، ومن بين هذه الأخبار ما آلت إليه الأمور فيما يتعلق بروايات ربما متضاربة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالثلاثاء إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، لكن طهران نفت تقديم أي تنازلات من هذا القبيل خلال المفاوضات، مما أثار تساؤلات حول جدوى الاتفاق الهش بين الجانبين. قدم البلدان اللذان عقدا جولة أولى من المفاوضات في سويسرا انتهت يوم الاثنين روايات متضاربة حول الحوافز المالية لإيران والسيطرة على مضيق هرمز والحرب الموازية التي تشنها إسرائيل في لبنان، وهي جوانب رئيسية من الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي بهدف إنهاء الحرب. نفت إيران أنها ناقشت بشأن برنامجها النووي خلال المحادثات، وأوضحت أنها لم توافق على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إليها. في المقابل أكد ترامب أنه كان سيلغي الاجتماع مع الإيرانيين فورا لو تأكدت صحة التقارير التي تفيد بأن مفتشي الوكالة الدولية لن يذهبوا إلى إيران، مشيرا إلى أن المفتشين سيكونون على الأرض في الوقت المناسب. وأضاف أن الولايات المتحدة وضعت إيران في وضع غير مسبوق خلال الأعوام 47 الماضية، مشددا على أن الأمر الأهم هو ضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا أبدا، وأوضح أن العمل جاري للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وصفه بالرائع، معتبرا أن إيران ليست في موقع تفاوضي قوي. كانت الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا قد اختتمت الاثنين وسط تباين في مواقف الطرفين بشأن قضايا أساسية من بينها القضايا الاقتصادية، السيطرة على مضيق هرمز، التداعيات المرتبطة بالتصعيد في لبنان، وهي ملفات رئيسية في مذكرة الاتفاق الإطاري الموقعة الأسبوع الماضي. قال زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده تمضي في تزويد قواتها البحرية بأسلحة نووية، وذلك خلال تدشينه سفينة حربية جديدة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية اليوم الأربعاء. وجاءت تصريحات كيم خلال مراسم إطلاق المدمرة تشوي هيون في مدينة نامبو الساحلية، وهي واحدة من سفينتين حربيتين بزنة 5000 طن كانت بيونغ يانغ كشفت عنها العام الماضي، وأكد أن برنامج تسليح البحرية نوويا يسير وفق الخطة المحددة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل مسارا استراتيجيا لتعزيز جاهزية القوات النووية وتنويع قدراتها العملياتية في الميدان. طبعا ما تجي إلا منه، والله أقسم بالله هذا زلم شوي يعني عقلاته مساعدينه، مش زي كتير ناس عقلاته مش مساعدينه، هذا عقلاته مساعدينه والوضع عنده 100% فيما يتعلق بموضوع استخدام النووي، وشوي إذا عصب راح يضبطنا كلياتنا إن شاء الله. عربيا، في آخر أخبارنا هذا الصباح، دعت بريطانيا وست دول أوروبية الثلاثاء إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض السودانية بعدما طوقتها قوات الدعم السريع، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية. وجاء في بيان مشترك وقعته بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، هناك مؤشرات حسب ما جاء يعني موثوقة على هجوم وشيك، وقال إنها لحظة حرجة ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك، مضيفا ندعو قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. أشار البيان إلى أن ضربات بطائرات مسيرة أدت خلال الأسابيع الأخيرة إلى مقتل مدنيين والتسبب في نقص حاد في الوقود والغذاء والمياه، كما استهدف عمدا عاملون في مجال الإغاثة أثناء تقديم مساعدات منقذة للحياة. هذه عناويننا وأخبارنا في الجزء الأول من برنامج مساحة حرة، سنقرأ أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية، لكن بعد فاصل قصير من الإعلانات التجارية فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: التراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: برنامج نادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب بحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، وأتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب وسعيد. عدنا لكم بعد الفاصل لمتابعة الجزء الأخير جولة الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي هذا الصباح في ملفاته المختلفة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير.
1: صباح الخير، تحياتي. أهلين سيد راضي.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية مع بداية صباح هذا اليوم.
1: اليوم هو يوم غضب في إسرائيل، يوم غضب عارم في إسرائيل.
0: نعم.
1: ما هو هذا الشيء؟ اليوم سيكون هناك مسيرة بسيارات الحريديم من حوالي 19 مدينة وقرية في إسرائيل باتجاه سجن، وهذا السجن يعني يوجد فيه سجناء من الحريديم الذين يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
0: نعم.
1: وستكون هذه المسيرات بسيارات، وهذه السيارة ستسير ببطء مما سيحدث اختناق كبير في إسرائيل، ولذلك أعتقد بأن الحياة ستشل في إسرائيل بعدها، لأن الناس الآخرين سيتركون أماكن عملهم ويذهبون إلى البيت مبكرا لكي لا يدخلوا في هذه الأزمة، وخاصة بأن إسرائيل هي من الدول التي تحتل مراتب متقدمة في وجود أزمات سير في الشوارع.
0: نعم نعم.
1: والحديث يدور عن يعني حالة غضب شديد ستسود المجتمع الإسرائيلي بشكل عام.
0: نعم.
1: من أن الشرطة يعني تعطي مجالا لهؤلاء الناس أن يغلقوا كيان بأكمله، وهذا يأتي ويندرج في الوقت الذي كان بالأمس هناك خطوة مفاجئة كان قد اتخذها نتنياهو، وهي تدل هذه الخطوة على أنه يعيش في أزمة انتخابية كبيرة.
0: نعم.
1: وعلى أنه يعني أركان حكمه بدأ يتزلزل، وخاصة في حزب الليكود وكرئيس وزراء، وترجمة لمحاولة ترامب لإزاحته عن المشهد، وأراد أن يفاجئ الحلبة السياسية والحزبية بأنه أعلن عن اتفاق مع الأحزاب الحريدية على أن يتم تأجيل موعد الانتخابات.
0: نعم. نعم.
1: لأسبوع أو أسبوعين حتى يأخذ من تنفس معين، مقابل أن يتنازل له عن أمور كثيرة، منها قانون التجنيد، إعفائهم من قانون التجنيد، وأيضا قانون عدم اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية، وأمور كثيرة فيما يتعلق باللجان التحقيق الرسمية، والكثير من الأمور التي يعني من شأنها أن تجعل نتنياهو يدفع ثمن سياسي كبير وباهظ، ولكنه يبدو بأنه دخل هذا الموضوع تحت عنصر المراهنة، يعني خطوة يعني ممكن أن تنقلب عليه سلبيا ويخسر الكثير، وهو بذلك يراهن، وعندما يراهن شخص لديه قوة أساسا هذا يعني بأنه في أزمة.
0: نعم.
1: يعني في أزمة كبيرة انتخابية، وخاصة بأنه يعني كان في تصريح واضح بالأمس، طبعا دير بالك فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات، اليوم صباحا حزب ديجل هاتورا وحزب شاس نفوا انه في اتفاق، ولكن يعني معروف دائما الحريديم هم مراوغين اساسا في السياسة، وهم الحجر القبان او بيضة القبان التي تعزز فكرة وجود حكومة معينة، وهم طبعا قبل ذلك ينفون، ولكن ما حدا بيعرف هذه مفاجآت السياسة. لكن اللافت في الموضوع بأن نتنياهو يتخذ هذه الخطوة كنوع من المراهنة السياسية على مستقبله السياسي إذا استمر في هذا الشيء، لأنه أساسا المجتمع الإسرائيلي العلماني يلفظ هذه المجموعات من المجموعات الحريديم، وبصراحة في كراهية بينهم، وأنا حكيت لك إياها وبظل أحكيها أكثر مرة في المقابلات الأقراضي، هي من أحد أسباب التصدع في المجتمع الإسرائيلي.
0: نعم.
1: التصدع الحالي والقادم في المجتمع الإسرائيلي، ما بالك لما يشكلوا دولة كاملة، وبالك كان كمان برضو كان في مظاهرات، وعشان واحد مقدمين عليه لأهل اتهام، وبعدين يعني بين كبير حائر في التعامل معهم من ناحية شرطية، رغم أنه يعني هناك الكثير من العنف الذي يمارس ضدهم خلال المظاهرة.
0: نعم نعم.
1: هذا الشيء الأول. الشيء الثاني اللي بتحكي لك هي اللي هو فيما يتعلق بسموتريتش. سموتريتش ردا على تصريحات اللي هو بن غفير عفوا على تصريحات نفتالي بنت. نفتالي بنت شو قال؟ قال بأنه يعني رؤيته، لاحظ ألو
0: نعم أسمعك،
1: لاحظ أخ راضي، الطرح اللي طرحه نفتالي بنت شو قال؟ بأنه مناطق نعم، فيه صحيح. ستضم، هذه وجهة نظره فيه ما لو ترأس حكومة أو هو كان وزير في حكومة أيزنكوت.
0: نعم.
1: قال بأن مناطق C ستضم إلى إسرائيل، والمناطق A وB سيتم تحويلها إلى مناطق حكم ذاتي ولا دولة فلسطينية.
0: نعم.
1: ولابد أقول لك يا حاليا يتغير الخطاب كثيرا. زمان في الانتخابات كان يقول الناس بالناس دولة فلسطينية، بينما في آخرين يقولوا بأن يكون في دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، هيك كان يحكوها. والقدس والتسوية النهائية والقدس دولية، وتعرف كانوا يحكوا التصوير. اليوم لا يجرؤ أحد من الساسة الإسرائيليين مهما كان إنه يعني ينضل، يعني يخرج عن سقف إنه يقول إنه أكثر من حكم ذاتي، ممنوع.
0: نعم نعم.
1: لأنه مش أساسا بعد 7 أكتوبر تحولت كل الطروحات والخطابات والإفصاحات عن الموقف السياسي. لكن كمان هذا الموضوع، لكن هذا الموضوع، هذه التصريحات ما أعجبت سموتريتش، وسموتريتش محذر من هذا الخطر. لماذا؟ لأن سموتريتش يتماشى مع نتنياهو، ويبدو بأنه سيكون هناك تحالف ما بين سموتريتش وبين غفير ونتنياهو في الانتخابات القادمة. وبالتالي عندما قال سموتريتش بأنه نفتالي بنت يعني خلاص سيخلي البؤة الاستيطانية الرعوية اللي هي في تيان الجبال هذه، وليس هذا فقط، بل قال بأنه سيقام حكم ذاتي فلسطيني، ما يعني دولة إرهابية في قلب البلاد حسب أقواله. يعني بمعنى آخر إنه كل المنطقة هذه هي أراضي إسرائيلية حسب أقواله، وإحنا قاعدين فيها ضيوف يعني، أو قاعدين فيها غصب عنهم يعني، أو مش لازم نكون موجودين فيها. هذه تصريحات اليمين المتطرف، يعني حتى اللي جاي بيعتبر حاله معتدل يعني أكثر من حكم ذاتي ما فيش.
0: نعم نعم نعم. هذا شيء أصبح واضح اليوم وواقع على أرض الواقع، يعني واضح الأمور أين ستتجه خلال الفترة القليلة القادمة.
1: صحيح صحيح.
0: نعم.
1: هذا من جانب. من جانب آخر طبعا اليوم كلها تصريحات غريبة، تصريحات نوعا ما تقلق إسرائيل. يعني بدي أقول لك مبارح أو أول مبارح كان في تخوف إسرائيلي من أن يصدر أمر من ترامب بأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. مبارح ترامب قال لهم اطلعوا من لبنان. مبارح قال لهم اطلعوا على القليل لو من أماكن معينة حتى يكون في تماشيا مع الانتخابات. وحاليا ترامب ما يقلق إسرائيل بأن هناك مغازلة لشخصيات شرق أوسطية على حساب إسرائيل. يعني مثلا في مغازلة ما بين أحمد الشرع وبين ترامب.
0: نعم.
1: مثلا يعمل شيء في ضد حزب الله. مغازلة كبيرة من ترامب تجاه أردوغان. أردوغان خصم اللدود حاليا أصبح بعد إيران حسب الإعلام العبري لإسرائيل. هذا طبعا كمان يقلق نتنياهو، لأنه هذا نتنياهو يعتبر نفسه بأنه غاب عن الساحة، وبالتالي أعتقد بأنه الأيام القادمة ستكون أوراق انتخابية وتصرفات انتخابية سواء من قبل نتنياهو أو من قبل تصرفات حزبية أو ائتلافية كما تحدث.
0: طيب.
1: في جنرال
0: نروح لدقات الساعة قبل ذلك وأعتذر منك.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب رجعنا لكم بعد الفاصل. أبو أحمد مرة تانية بنرحب فيك وبنحييك على الهواء مباشرة لعودتنا مرة أخرى لمتابعة الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي هذا الصباح.
1: نعم، في جنرال إسرائيلي سابق احتياط اسمه إسحاق بريك. هذا بيسموه في إسرائيل بالإبراني بيسموها ألوفة شفوي، اللي هو الجنرال العقلاني، زلمة بيفهم.
0: نعم.
1: وعنده رؤية واضحة وعنده تنبؤات يعني تتحقق فيما يتعلق بالموضوع العسكري والعسكري. يعني هذا مثلا من الناس اللي حذر نتنياهو من دخول الحرب في غزة، وحذر نتنياهو من الدخول في حرب إيران، وهو في وقتها قال نتنياهو بأنه لن تستطيع استعادة الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة أو بمسار سياسي وليس بالحرب، وكله تحقق. الآن هذا إسحاق بريك يحذر من كارثة وجودية قادمة لإسرائيل. شوف لحد وين المعلومة. يحذر من وجود كارثة وجودية قادمة لإسرائيل إذا استمرت في نهجها العسكري. ويقول بأنه يجب توقيف أو إيقاف الحرب في إسرائيل في كافة الجبهات. في غزة وفي لبنان وفي إيران وفي أماكن أخرى. والتوجه إلى مسار سياسي يبقي لإسرائيل ما تبقى من وجهها الأبدي. ليش؟ لأنه بقول لك إنه في إيران هناك حالة فشل، في غزة هناك حالة فشل، وفي حزب الله وهناك صدمة من قدرات حزب الله. وقال بأنه الجيش مستنزف، الجيش منهك، الاحتياط حكاها بمعنى كأنه مثلث، معنى آخر بأنه القادة العسكريين يرسمون خطط معينة تختلف عما هو في الواقع. وبالتالي يجب العمل على إيقاف هذه الجبهات والتوجه إلى إلى إلى مسارات سياسية. كثير في جنرالات بيحكوا بهذا الخطاب، ولكن تحديدا هذا إسحاق بريك لما يحكي بهز أركان المستوى السياسي وبيأخذوا كلامه يعني بنوع من الجدية، لأنه عنده قدرات على فهم المعادلة. ولكن حتى اللحظة لم يصدر يعني أي رد على هذا المقال الذي تحدث فيه بالأمس.
0: نعم.
1: في صحفي اسمه ماجي هيبرمان وجوناثان سيفان.
0: نعم.
1: هذول بكتبوا زي بسموه الكراس الصحفي أو كتاب صحفي في صحيفة نيويورك تايمز.
0: نعم.
1: كشفوا عن المكالمة التي سبقت الاتفاق وإيقاف الحرب في قطاع غزة. المكالمة المشحونة التي كانت ما بين ترامب وما بين نتنياهو، ونحن نذكر في ذلك الوقت لما فرض عليه إيقاف إطلاق النار وإطلاق النار

0: إسرائيل بأنه قام بإرجاع الأسرى الإسرائيليين. وعندما اعتلى نتنياهو المنصة وقال أرجعنا الأسرى، الكل طبعا كان ينتقد لأنه مش أنت اللي رجعتهم، اللي رجعهم ترامب. لكن اللافت في الموضوع في هذه الصفقة التي كشفت عنها صحيفة معاريف ونيويورك تايمز، بأنه قال له الكل سائمة منك يا بيبي، عليك التماشي مع ما أريده. هذا في ظل بأنه ليس فقط في موضوع إيران أنه نتنياهو يضطر أن يكون صاغرا للأوامر ترامب، بل أيضا أيام الحرب على غزة.
1: نعم نعم.
0: حاميم ليفينسون صحفي سابق في إسرائيل يقول، ووجه انتقادات إلى بن غفير أخراضي.
1: نعم.
0: يقول له يعني أنه أنت خلال 4 سنوات فشلت، بل بالعكس غذيت الجريمة في المجتمع الإسرائيلي، وخاصة طبعا في الوسط العربي وأيضا في الوسط اليهودي. وقال بأنه إسرائيل وصلت إلى مرحلة اللا عودة فيما يتعلق بالجريمة، وأنه إسرائيل تحولت إلى مكسيك 2، لأن المكسيك مشهور يعني الجريمة، هي كولومبيا مشهورين في الجرائم، هناك كل بين وكل 5 دقائق من قتل واحد. لأن هذه يقول لك إسرائيل وصلت إلى مرحلة اللا عودة. وقال بأنه يعني كان يجب إيداع بن غفير في السجن، لأنه أساسا فشل في هذا الشيء، وأنه الدماء تراق في شوارع إسرائيل سواء بين العرب وما بين اليهود.
1: نعم نعم نعم.
0: هاي بدك تقول يعني معظم الأخبار، لكن يعني اللافت كان زي ما قلت لك أخ راضي، هو التصريح الواضح من نفتالي بنت بأنه يعني مناطق في تضم إلى إسرائيل، بينما مناطق A و B حكم ذاتي ولا دولة فلسطينية.
1: كان الله بعون هذا الشعب. شكرا لك الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي ضمن فقرة الأخبار العبرية. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك. طيب متابعينا الكرام، إليكم نكون وصلنا وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لشركة الجنيدي لرعاية هذا البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع. ربح برموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج رضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا لنع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة.

0: على الإنجاب الخليل دوار من رشدة عمارة سان جون الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: فعكس الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: السفن وروبيو يؤكد أن القانون الدولي يمنع فرض رسوم على الممرات المائية العالمية. ترامب يهاجم الكونغرس بسبب اعتماد مجلس الشيوخ قرارا بشأن صلاحيات الحرب ضد إيران ويعتبره عرقلة لجهوده. اختتام أعمال اليوم الأول من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وحزب الله يتهم الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك وقف إطلاق النار.

0: أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لتوفير ممر بحري مؤقت لجميع السفن بمضيق هرمز. وكانت وزارة الخارجية العمانية قد أكدت أن مسقط وطهران تدرسان تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي دولة بفرض رسوم أو مصاريف على الممرات المائية الدولية، وهذا قانون دولي قائم.
1: مضيق هرمز، مواقف متباينة وأسئلة مفتوحة بشأن مستقبله رغم توقيع مذكرة التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. فبينما يتواصل المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، أعلنت إيران وعمان تشكيل لجنة لدراسة تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز ضمن ما وصفه البيان المشترك باتفاق ينظم الملاحة في المضيق مستقبلا. البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة أجراها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ومسؤولون آخرون إلى مسقط تحاشى استخدام مصطلح رسوم، لكنه شدد على إمكانية تحصيل تكاليف خدمات في إطار الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق. لم تمضي ساعات على الإعلان الإيراني العماني بشأن المضيق حتى جدد وزير الخارجية الأمريكي موقف بلاده، مؤكدا أنها لن تسمح لأي دولة بفرض رسوم أو مصاريف على الممرات المائية الدولية باعتبار أن ذلك يخالف القواعد المعمولة بها في القانون الدولي.
2: إنه ممر مائي دولي ولا يسمح لأي دولة بفرض رسوم عبور أو رسوم أخرى على الممرات المائية الدولية، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي. لذلك لا أعتقد أن هناك حاجة لإقناع أي طرف في هذا الشأن، وأعتقد أن جميع دول هذه المنطقة ستتفق معنا في هذا الموقف.
1: قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموقف ذاته بقوله إنه لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما، مضيفا أن أي رسوم لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها. في المقابل تؤكد إيران تمسكها بترتيبات جديدة في المضيق، إذ قال قليباف إن بلاده وافقت على إنشاء خط اتصال ساخن في المضيق بهدف منع أي سوء فهم أو معالجته مع الولايات المتحدة أو غيرها. مواقف ومصطلحات متضاربة تثير غموضا مستمرا بشأن مستقبل المضيق، ما يجعل مصيره مرهونا بنتائج المفاوضات بين طهران وواشنطن من جهة والمباحثات الإيرانية العمانية من جهة أخرى.
0: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في حوار مع صحيفة فاينانشال تايمز إن إنشاء خط اتصال مباشر بين الولايات المتحدة وإيران أمر أساسي لمنع عرقلة فتح مضيق هرمز من جديد، مضيفا أن فرض رسوم على المرور عبر المضيق يتعارض مع البروتوكولات الدولية. وأكد أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعود إلى طبيعته خلال أسابيع قليلة باستثناء المنشأة المتضررة، محذرا من أن شركة قطر للطاقة لن ترفع حالة القوة القاهرة إلا عندما ترى أنها عالجت جميع المشكلات وأصبح التشغيل آمنا. أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية مشروع قانون يوجه الرئيس ترامب بسحب قوات بلاده من العمليات القتالية ضد إيران، وذلك بعدما خالف 4 من أعضاء المجلس الجمهوريين موقف حزبهم وصوتوا لصالح تقليص صلاحيات ترامب بصفته القائد العام للقوات المسلحة. وحظي مشروع القانون بأغلبية 50 صوتا لصالحه مقابل معارضة 48، لكن القرار لا يتمتع بقوة القانون الملزم رغم إقراره من مجلس الشيوخ ومن مجلس النواب. هذا وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس عقب تبني مجلس الشيوخ قرارا رمزيا يدعو إلى إنهاء الحرب مع إيران، معتبرا أن القرار سيء التوقيت وبلا معنى. وكتب ترامب على منصته السوشيال أنه بينما أصبحت إيران محاصرة وفق تعبيره، قرر مجلس الشيوخ إجراء تصويت بلا معنى بشأن قانون صلاحيات الحرب، مضيفا أن أعضاء المجلس جعلوا مهمته أصعب. من طهران ننضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، نقف عند أبرز المواقف الإيرانية بشأن التفتيش النووي وفرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز، وكذلك شراء المنتجات الأمريكية مقابل الإفراج عن أموال.
3: يعني في الواقع إيران تقدم سردية مختلفة بالكامل، تكاد تكون على النقيض من تصريحات المسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بالأموال المفرج عنها. تقول إيران بأن هذه الأموال ستستخدمها في البنى التحتية والمنشآت النفطية وما إلى ذلك، ولكن حاكم مصرف إيران المركزي أشار بطبيعة الحال إلى أن الدفعة الأولى وهي 6 مليارات دولار محكومة أساساً اتفاقية سابقة لعام 2023. هذه الاتفاقية كانت إثر وساطة قطرية في ذلك الوقت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أسفرت عن الإفراج عن هذه الأموال من بنوك كورية جنوبية وإيداعها في حسابات في بنوك قطرية مقابل أن يتم الإفراج عن عدد من السجناء الأمريكيين في إيران، وهذا ما حصل. لكن الولايات المتحدة حالت لاحقا دون وصول إيران إلى هذه الأموال. الأموال هذه محكومة بهذه الاتفاقية، وهذه الاتفاقية كانت تنص أن هذه 6 مليارات مخصصة لشراء مواد أساسية. أما ما عدا ذلك وما تبقى من 24 مليار التي تتحدث عنها إيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرج عنها وستسمح بالوصول إليها، فلا تحكمها هذه القاعدة. وأساسا حتى هذه السلع الأساسية ليست إيران مجبرة بحسب حاكم مصرف إيران المركزي أن تشتري هذه السلع من الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن شراءها من أي سوق آخر. هذا رهن بالعرض والطلب والكيفية والأسعار وما إلى ذلك لهذه السلع. أما ما يتعلق بمضيق هرمز، فإيران منذ البداية قالت بأن مضيق هرمز لن يعود كما في السابق. تقول بأنها لا تريد اتخاذ خطوات تناقض القانون الدولي. المشاورات التي أجراها محمد باقر قالباف رئيس فريق إيران المفاوض في عمان أسفرت عن تشكيل لجنة إيرانية عمانية مشتركة. هذه اللجنة ستعمل على ترتيب الأمور بين إيران وسلطنة عمان من أجل مضيق هرمز، من أجل استيفاء تكاليف كما سماها البيان المشترك لقاء الخدمات التي ستقدم. إيران تقول بأن هذه الخدمات سابقا كانت تقدم مجانا، وهي ترتيب وتسهيل المرور عبر مضيق هرمز بشكل آمن. معروف أيضا بأن هناك تبعات بيئية على المياه الخليجية ومضيق هرمز إثر هذا العبور والمرور للسفن والناقلات. إيران تقول أن كل هذه التكاليف والأموال ستذهب في هذا الاتجاه لقاء هذه الخدمات. واللجنة المشتركة بحسب البيان المشترك الإيراني العماني ستتشاور أيضا مع الدول المستفيدة والمعنية والمهتمة وبشكل أساسي الدول الخليجية بطبيعة الحال. لكن لاحقا وفي وقت متأخر من مساء أمس تم الإعلان من قبل عمان عن إنشاء هذا الممر الخاص بالتنسيق مع منظمة البحرية العالمية. لا نعرف ما هو تعليق إيران عليه بعد، لم ترد أي تصريحات بهذا الصدد. لكن ما يخص إيران بأن المضيق حاليا مفتوح بطبيعة الحال دون أي رسوم وفق مذكرة تفاهم ل60 يوما، والحرس الثوري الإيراني يقول أن حركة العبور والمرور من حيث تعداد السفن والناقلات مرتبط بالأوضاع اللوجستية والميدانية في المضيق، وهي يعني بأعداد تقترب من الأعداد التي كانت قبل 28 من شباط فبراير الماضي. أما ما يتعلق بموضوع المفتشين فإيران تقول بأن العلاقة مع الوكالة لم تنقطع أساسا. المفتشون زاروا خلال الأسابيع الماضية منشآت نووية إيرانية ولكن ليس تلك التي استهدفت في حرب 12 يوما. إيران ترفض ذلك. إيران تقول بأنها عضوة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وملتزمة بتعهداتها وفق اتفاقية الضمانات وفق اتفاقية حظر الانتشار النووي، لكنها تأخذ على الوكالة بشكل كبير عدم إدانتها لاستهداف إسرائيل والولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية قبل نحو عام في حرب 12 يوما ولاحقا كذلك. وبالتالي هذه المنشآت ليست ضمن أي جدول، على الأقل لم تعلن إيران حتى هذه اللحظة وتنفي ذلك، ليست موضوعة على جدول عمل أي من المفتشين إذا ما زاروا إيران خلال الفترة القريبة المقبلة.
0: شكرا حازم. حازم كلاس من طهران. إلى الملف اللبناني، حيث اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال اليوم الأول من الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية. وبحثت الجلسة ما نتج عن المباحثات الأمريكية الإيرانية إلى جانب ما خرج عنها بشأن تشكيل خلية لخفض التصعيد في لبنان. وقال مسؤول أمريكي للتلفزيون العربي إن الجولة الخامسة من المفاوضات انعقدت بمشاركة وفود سياسية وعسكرية. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الهدف المشترك لهذه المحادثات هو إنهاء دوامة العنف بشكل نهائي، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لتمكين إسرائيل ولبنان من التفاوض وإيجاد طريق نحو السلام والأمن.
4: على هذه الطاولة انطلقت الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وفي الخلفية هي أول جولة بعد تفاهم واشنطن وطهران الذي أنتج آلية لمتابعة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب. يحمل الوفد اللبناني 4 عناوين أساسية: الانسحاب الإسرائيلي الكامل، انتشار الجيش اللبناني، عودة الأسرى والنازحين، وإعادة الإعمار. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن هذه الجولة حاسمة لاستعادة السيادة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. زخم سياسي يرافق المفاوضات دفع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للقول إن واشنطن تتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية.
5: أما فيما يتعلق بلبنان وما يحدث هناك فسنتفاوض ونتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية، يتواجد ممثلهم هناك على أرض الواقع. الآن هناك مشكلة إيرانية، أما بخصوص لبنان فهي تتعلق بدعمهم ورعايتهم لحزب الله.
4: لكن العقدة الأبرز في هذه الجولة تتمثل فيما يعرف بالمناطق التجريبية، وهي صيغة تقوم على انسحاب إسرائيلي جزئي من منطقة محددة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها من دون اتفاق حول شكل وحدود هذه المناطق. أما حزب الله فيرفض أي صيغة تكرس حرية الحركة الإسرائيلية، كما جدد أمينه العام نعيم قاسم المطالبة بانسحاب كامل وتطبيق بنود اتفاق 2024.
6: يجب أن يتم الانسحاب ضمن جدول زمني، لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية مع عدم الاحتفاظ بأي شبر تحت أي عنوان من العناوين.
4: هكذا إذن لا تدور الجولة الخامسة حول تثبيت وقف إطلاق النار فقط.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
10: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
0: النبطي الفوق جنوب البلاد. من جانبه علق حزب الله على الحادث في بيان بأن جيش العدو الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين كانوا يعملون على فتح الطرقات في حي الدير بمدينة النبطية، وأضاف أن ما أقدم عليه العدو في النبطية انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتى الآن. كما تواصل فرق الدفاع المدني انتشال جثامين شهداء من تحت ركام المنازل المدمرة في كفر جوز. نقلت صحيفة هارتس عن ضباط في الجيش الإسرائيلي تأكيده الامتناع عن تنفيذ أي هجوم استباقي في لبنان خلال الأيام الأخيرة خلافا لتصريحات المستوى السياسي. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن قوات سلاح الجو والمدرعات والمدفعية تلقت تعليمات واضحة بوقف مهاجمة أهداف حزب الله ما لم ينشأ خطر مباشر وملموس، مع التأكيد على أن الجيش لم يتلقى بعد أمرا رسميا بالانسحاب من الخط الذي توقف عنده في جنوب لبنان. في سياق متصل قالت هارتس إن مصادر استخباراتية إسرائيلية أبدت قلقها تجاه إعلان قطر وباكستان إنشاء خلية لمنع الاحتكاك في لبنان دون وجود لإسرائيل فيها. من بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا بك رامز. منصور معنا رامز. رامز، ما الخروقات الإسرائيلية التي سجلت في الساعات الماضية، وأيضا ماذا عن التصريحات الرسمية والاتصالات التي يجريها الرئيس اللبناني مع الدول المعنية؟
7: بالفعل ريما، الخرق الأبرز الذي سجل هو إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على عدد من المواطنين تحديدا في بلدة النبطية الفوقة والتي هي امتداد لمدينة النبطية. هناك هذا إطلاق النار هذا أدى إلى سقوط شهيدين بحسب الدفاع المدني اللبناني. حزب الله من جهته كان أصدر بيانا أيضا تحذيريا اعتبر أن هذا الخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه ملتزم به حتى الآن، وبدت لافتة هذه العبارة وكأن الحزب يطلق تحذير من استمرار هذه الخروقات الإسرائيلية. إضافة إلى ذلك غابت الاعتداءات الإسرائيلية منذ ليل أمس وحتى اليوم، وطيلت هذه الفترة فيها على مدى 3 أيام إذا ما استثنينا هذا الحادث الذي حصل بالأمس تحديدا في منطقة النبطية. يترافق هذا ويشكل أيضا ما يحصل هنا في الجنوب اللبناني نوع من الاختبار لمسار برغنشتوك في سويسرا وأيضا للمسار التفاوضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي انطلق بالأمس بجولته الخامسة، وعلى مدى 8 ساعات من هذه المفاوضات دخل الوفد اللبناني إلى هذه القاعة وهو يمسك بأربعة عناوين أساسية، هي مسألة الانسحاب الإسرائيلي، وقف الخروقات، وعودة الأسرى، وعودة النازحين. هذه الأمور ناقشها الوفد اللبناني مع الوفد الإسرائيلي، وربما يشكل أبرز التحديات هي مسألة زوال الاحتلال الذي أكد عليه الرئيس اللبناني بالأمس جوزيف عون، وكذلك بدا لافت حديثه عن جزئية أيضا غياب أي وصاية وإنهاء كل الوصايات. عون أيضا ناقش مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وأيضا وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في اتصال مسألة خفض التصعيد، ولا سيما خلية خفض التصعيد التي جرى إقرارها في مسار برغنشتوك في سويسرا. لكن مسار أو الإطار الذي ستتحرك فيه هذه الآلية أو الخلية بعد غير واضح حتى هذه اللحظة، لكن ما بات أكثر وضوحا هو تقاطع هذه المسارات بشكل أساسي، المسار الإيراني مع المسار الأمريكي والمفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن. وبدا لافت أيضا ما قاله رئيس البرلمان نبيه بري أنه يجب أن يطرح مسألة وقف الأعمال العدائية الذي كان نتج عن اتفاق 27 من نوفمبر عام 2024، وبالتالي أسئلة كثيرة ترتسم عن كيفية ترجمة التفاهمات التي خرجت في سويسرا في المسار التفاوضي في واشنطن، لسيما المسار الإجرائي الانسحاب الإسرائيلي، وحتى الآن في ظل التصريحات الإسرائيلية والتأكيدات أنها لن تتخلى عن المنطقة الأمنية، لكن هناك معلومات أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضغط على إسرائيل من أجل تحقيق انسحاب جزئي، وهو ما خرج في الجولة الرابعة وعرف ودخل هذا المصطلح إلى السياسة أو الساحة اللبنانية، مصطلح المناطق التجريبية، أي أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق ويدخل الجيش اللبناني ويتأكد من خلوها من أي سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية. لكن هذا الأمر أيضا يطرح إشكالية عن تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وهذا الأمر لا يزال مرفوض من قبل الجيش اللبناني، وبالتالي ربما البحث عن صيغة لمسألة هذه التنسيق هذا. وبالتالي هناك ترقب الآن لاستكمال هذه الجولة التفاوضية على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، والذي سينطلق اليوم وستستأنف اليوم عند ساعات ما بعد الظهر.
0: شكرا جزيلا رامز. وتنضم إلينا من القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين. أبرز ما نقلته هآريتس عن ضباط في الجيش الإسرائيلي بشأن الانسحاب من جنوب لبنان وكذلك الأعمال القتالية.
11: نعم ريما، نقلت صحيفة هآريتس الإسرائيلية عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم أنه حتى الآن لم يتلقى الجيش أي تعليمات للانسحاب من مواقع في جنوب لبنان، بالتالي القوات موجودة عند الخطوط التي توقفت عندها خلال وقبل اتفاق وقف إطلاق النار. لكن هنالك اتهامات ريما بغياب رؤية واضحة استراتيجية واضحة عند المستوى السياسي، والإشارة هنا إلى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وإلى وزير أمنه يسرائيل كاتس. انتقادات ويقولون أنهم يكذبون في تصريحاتهم بأنه هنالك تقييد لعمل الجيش الإسرائيلي، وأن خلال الأيام الأخيرة امتنع الجيش عن شن أي عمليات هجومية استباقية، فقط يسمح بإطلاق النار عند نشوء خطر ملموس ومباشر على حياة القوات. بالتالي هذا ليس جديدا، هو استمرار لشكوى تكررت على مدى الأيام الماضية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الموجودة في الجنوب اللبناني تشتكي من أن الأيادي مكبلة وأنهم مقيدون وأنهم لا يستطيعون فتح النار بحرية على عناصر حزب الله أو المشتبه بهم بالمنظور الإسرائيلي. بالتالي هو تكرار لما انشغل الإعلام الإسرائيلي بنشره في الأيام الماضية، ولذلك رأينا محاولات تبرير، لذلك رأينا تصريحات متكررة لنتنياهو ولكاتس، وصولا إلى البيان الثلاثي الذي كان مساء قبل يومين عندما قال نتنياهو وكاتس ورئيس الأركان في بيان مشترك وثلاثي إن هنالك حرية كاملة لإزالة التهديدات، وهذا فيه إقرار ضمني بأن إطلاق النار فقط مسموح لإزالة التهديدات بالمنظور الإسرائيلي. بالمجمل نتحدث الآن عن ميدان عاد إلى الهدوء نسبيا بعد إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال يوم أمس في حديثتين اثنتين. جيش الاحتلال أصدر بيانين يوم أمس، قال إنه قضى على مسلحين اثنين من حزب الله في محيط مرتفعات علي الطاهر. في البيان الثاني قال إنه أطلق النار باتجاه 4 لبنانيين، ادعى بأنهم عناصر في حزب الله لكن يعملون تحت غطاء مدني، وقال إنه رصد إصابات، وقال إن الموقع هو مرتفعات علي الطاهر، في حين أن نقل الزملاء عن استهدافات وعن خروقات في بلدة النبطية الفوقاء. سياسيا كما هو معروف تستأنف هذا اليوم المحادثات في واشنطن، الذي نقل عن هذه المحادثات في مستهلها في بدايتها موقف ممتعد من السفير الإسرائيلي لدى واشنطن الذي قال إن المحادثات كادت أن تخرج عن مسارها وأنه يأمل أن تعاد إلى مسارها من خلال المفاوضات المباشرة. هذا انتقاد لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لأنها ربطت ما بين الساحات، بالتالي عبر أيضا لايت عن غضبه تجاه هذه المذكرة التي ربطت ما بين إيران ولبنان. تستمر اليوم المحادثات وتنتهي غدا، وقد يعلن عن انسحابات في ختامها.
0: شكرا كريستين ريناوي من القدس. نرحب بضيفنا من بيروت دكتور خلدون الشريف الباحث السياسي. أهلا بك دكتور خلدون. كيف تسير الأمور برأيك في لبنان وفق ما يقول الرئيس ترامب إن الأمور تسير بشكل جيد في لبنان وهناك كلام عن انسحاب محدود؟
12: من المفيد أن نبدأ من حيث انتهت مراسلتكم في القدس من الحديث الذي بدأ به الجلسة يحئير لايتر، حيث قال أننا كنا نصعد على نفس القطار، كنا نريد التخلص من حزب الله، كنا نريد التخلص من نفوذ إيران، ولكن يبدو أننا الآن قد حدثت كارثة. هو انتقد الأمريكي في حضور الأمريكي وحضور اللبناني، وأراد أن يقول أن المسار التفاوضي بات مرتبطا بالآلية التي وجدت عن جديد، والتي تحدث بموجبها نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية مع رئيس الجمهورية اللبناني ليشرحوا له آلية دخول إيران على خط الحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان. وهذا ما قام به أيضا الجانب القطري الذي ساهم كثيرا في هذا الموضوع. لذا أعتقد أن المفاوضات نهار أمس لم تكن بالحجم الذي يريده اللبناني. فاللبناني كما قال الأستاذ رامز يريد 4 نقاط: أولا الانسحاب الإسرائيلي، والإسرائيلي الآن يريد إيجاد أي مخرج لعدم الانسحاب. ثانيا عودة النازحين أو عودة الذين تركوا بيوتهم، وهو أطلق النار بالأمس على مواطنين في نبطي الفوأة وقتل 2. هو نريد إعادة الأعمار، وهو لا يريد الانسحاب من الخط الأصفر. أصبح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستكون شائكة ومعقدة، لأن الجانب الإسرائيلي يريد عرقلتها، لأنه يريد أن يكمل ما بدأه أو مخططه الأساسي. كان مخططه الأساسي يقضي بإزالة حزب الله من لبنان، أو بإزالة أي تهديد ممكن أن يأتي من هنالك. فإذا به يرى أن الأمريكي قد عاد إدخال الإيراني إلى لبنان وإلى الجنوب تحديداً وإلى آلية وقت
0: الله. نعم. طيب دكتور خلدون، ذكرت نقطة تتعلق بآلية المراقبة ودخول إيران في هذه المنظومة. برأيك كيف لإسرائيل أن تعمل على عرقلة هذه الآلية والالتفاف عليها؟
12: من الواضح أن لديها الإمكانات الكبيرة، طالما أننا لازلنا في منطقة رمادية. نحن في مهلة 60 يوم، وفي مهلة 60 يوم يستطيع الإسرائيلي إيجاد عذار، كما حصل بالأمس في نشرتكم استمعنا أنه قتل عنصرين من حزب الله. أما ما سمعته أنا عبر نشرات الأخبار أنه قتل مواطنين طبيعيين، ثم قال أنه أطلق النار باتجاه 4. بالتالي يستطيع أن يقول أنك أنت أو أنا أو أي كائن من كان هو عنصر في حزب الله حتى لو لم يكن مسلحا، ويطلق عليه النار. ما هو الدليل؟ الإسرائيلي قطعا لا يريد فقط عرقلة المسار اللبناني الإسرائيلي والتفاوض اللبناني.
13: راديو الحرية
14: 97.7 FM.
15: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
16: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عليها الشهر الماضي. في المقابل أظهرت مشاهد دبسها أفراد من قوات الدعم سيطرتهم على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور.
4: مزيد من التصعيد في السودان، يحتكم طرف القتال إلى منطق القوة ويتبادلان الحديث عن مكاسب عسكرية. الجيش السوداني الذي يصر على اجتثاث أي وجود لقوات الدعم السريع يعلن إسقاط دفاعاته الجوية طائرة مسيرة لقوات حميتي شمال مدينة طويشة بولاية شمال دارفور، ويضيف أن قواته نفذت عملية تمشيط شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد منطقتي أبدقلة وأشمبو بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان، والتي سيطرت عليها الشهر الماضي. عملية عسكرية يقول الجيش إنها مكنته من اقتحام منطقة البار، أحد معاقل الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا، وإحكام السيطرة عليها وقتل وأسر عناصر من الحركة والسيطرة على أسلحة وعتاد عسكري. تطورات ترد عليها قوات الدعم السريع ببث مشاهد تقول إنها تظهر سيطرة أفرادها على منطقة أمبورو بولاية شمال دارفور. بؤرة أخرى للصراع المشتعل تنذر بالأسوأ في مدينة الأبيض. استهدافات يومية لقوات الدعم السريع لعاصمة ولاية كردوفان لم توقفها التحذيرات الأممية ولا تطمينات الجيش. قصف جديد بالمسيرات استهدف معسكرات الإيواء الموحد بمدينة الأبيض أسفر عن قتلى وجرحى بحسب تقرير لشبكة أطباء السودان. لم تتوانى المنظمة في اتهام قوات الدعم السريع بشن سلسلة هجمات متواصلة على المدينة منذ أكثر من أسبوع استهدفت أماكن للإيواء في انتهاك صارخ للقانون الدولي. انتهاكات لم تجد أمامها المنظمة سوى توجيه نداءات متكررة تناشد فيها تحركا أمميا ودوليا عاجلا لوقف استهداف المدنيين وحماية أهالي الأبيض. لا صوت يعلو فوق صوت السلاح في بلد تمزقه الحرب منذ أكثر من 3 سنوات.
3: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأيرلندا والنرويج قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض السودانية فورا، محذرة من مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك قد يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. وأكدت الدول السبع في بيان مشترك ضرورة حماية المدنيين وأهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، داعية أطراف النزاع إلى خفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي الإنساني. كما أشارت إلى أن الدعم الخارجي ما زال يسهم في إطالة أمد النزاع، مطالبة الجهات التي تغذي الصراع بالتوقف عن ذلك. وحثت الدول ذات النفوذ على التدخل لتجنب مزيد من إراقة الدماء، مع التشديد على محاسبة المسؤولين على الانتهاكات. يعاني آلاف النازحين في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق أوضاعا قاسية جراء القتال المستمر في السودان، حيث يفتقر الفارون من مناطق النزاع إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية والرعاية الصحية.
5: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل معسكر النازحين الذين فروا من مواقع القتال في منطقة الكرموك وكذلك في تخوم منطقة جيسان ومع الحدود مع دولة إثيوبيا وكذلك الحدود مع دولة جنوب السودان. جميعهم هنا أكثر من 150 ألف نازح وصلوا إلى هذا المعسكر وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية. تكشف المشاهد جانبا من الواقع الذي يعيشه آلاف الفارين من القتال، خيام شيدت من القش والمواد البسيطة وبعضها لم يعد قادرا على الصمود أمام الأمطار وتقلبات الطقس هذه الأيام. وداخل المعسكر كما يظهر هنا الأطفال يبيعون سلع محدودة لتوفير ما يسند أسرهم في مواجهة أعباء الحياة اليومية. وتقطع النساء هنا مسافات طويلة وهن يحملن قارورات المياه على أكتافهن في مشهد يلخص حجم التحديات التي يواجهها الأسر النازحة في تأمين أبسط احتياجاتهم. لنقف أكثر على حجم المعاناة بالنسبة للنازحين داخل هذا المعسكر، معنا أحد الساكنين هذا المعسكر. مرحبا بك على التلفزيون العربي، ونتعرف على حجم معاناتكم وما تحتاجونه لمعينات داخل هذا المعسكر.
1: الناس دي تعبت دين، الحوا شالت الناس دي والمات مات وشالوا حاجات وشالوهم، لا فرشات لا مشمعات لا بطاطين، يعني اللي شوفها دي دخلوا في معاناة كده ما عادية، عنده لبسة واحدة والحوا شالها.
5: معنا أيضا أحد المشرفين داخل هذا المعسكر، نتحدث معك حول الاحتياجات، ماذا يحتاج السكان هنا سكان هذا المعسكر من احتياجات أساسية؟ الأخت تحدثت عن عدد من الاحتياجات ودور المنظمات كذلك داخل هذا المعسكر.
2: شكرا لك كثير. أنا هنا في داخل معسكر كرامة 5 هنا واجهنا عديد من التحديات. أولا أنا ببدأ بالغذاء، الغذاء اللي بصرف لنا هنا والفوت هنا الغذاء غير خافية وما في ولا الحاجات كلها، لأنه النفر الواحد في شهر بده نسكيلة، والنسكيلة ده بحتاج إنه يودوا طاحونة ويدققوه هنا، النسكيلة بده الزول ده لأنه ما في مصدر داكلة تاني، الزول بيبي منه بودي طاحونة، بيبي منه بشرب منه سكر، بيبي منه بودي في وجهنا العلاج. ده واحد من التحديات اللي واجهنا من جانب بتاعت الغذاء.
5: إذن هي حجم المعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان هذا المعسكر، معاناة كبيرة في الغذاء، في الدواء، في المياه، في مواد الإيواء، وسط تدفق أعداد كبيرة جدا للنازحين وصولا إلى هذا المعسكر. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
3: رغم الحراك المكثفة لحل أزمة مضيق هرمز والعودة التدريجية لحركة السفن، ما تزال أسواق العراق تعاني من حالة ركود بسبب ارتفاع الأسعار والتعريفات الجمركية. سوق الشورجة الشهير في بغداد أحد هذه الأسواق التي تواجه ضغوطا اقتصادية قاسية غيرت ملامح الحركة التجارية المعتادة.
6: شلل شبه تام ضرب الشورجة، أعرق وأكبر أسواق بغداد منذ مطلع العام ومعه بقية أسواق البلاد. أزمة مركبة بدأت بفرض الحكومة تعرفة جمركية على البضائع المستوردة، رفعت الأسعار بنسب تصل إلى 30% بحسب تجار، وعمقها إغلاق مضيق هرمز إثر الحرب على إيران، ما شل الإمدادات لبلد يستورد معظم سلعه الاستهلاكية.
7: أكثر موادنا من إيران ومن الصين، وهذه هاي الدول اللي نتعامل وياها، فالحرب اللي صارت أثرت كثير، والتعريفة الجمركية يعني إحنا كل هاي لما أنت حاجة تأخذها مثلا ب30,000 لازم تبيعها فد ب32، بينما هي كانت أقل من هذا السعر بهواية.
6: أما المواطن البغدادي فقد وجد نفسه محاصرا بين مطرقة الحيرة وسندان الصدمة جراء هذا الارتفاع المتصاعد واليومي في أسعار قوت يومه، مشتكيا من وطأة الأزمة المعيشية.
8: اليوم جيت للسوق تفاجأت بالأسعار كلها، يعني المواد كلها غالية كلها صاعدة، زين هذا الفقير منين يجيب؟ هاي الزيت كان الدهن كان ب 11.5 ب 12 هسه ب 17 ب 18 التمن كان ب 8 ب 7 هسه كله على 10 11، هاي المواطن منين يجيب هسه؟ كل المواد غالية.
6: خبراء اقتصاد أكدوا بدورهم أن العمق الحقيقي لهذه الأزمة يعود إلى بنية الاقتصاد العراقي بوصفه اقتصادا ريعيا ومستوردا، وعجز الصناعة المحلية عن تغطية الحاجة أو منافسة المستورد. ويؤكد الخبراء أن محدودية الدعم الحكومي المباشر للإنتاج الزراعي والصناعي وخاصة ما ينتجه القطاع الخاص جرد البلاد من أي دفاعات تحمي أمنها الغذائي، ليترك السوق رهينة للتقلبات الخارجية.
9: خلف هذه الحركة في أزقة الشورجة يختبئ ركود غير مسبوق، فالعصب التجاري الأكبر في بغداد لم يعد محكوما بقوة العرض والطلب المحلية فحسب، بل بات مرتبطا برسوم جمركية أثقلت كاهل التاجر والمواطن معا، وهزات إقليمية تخنق سلاسل الإمداد. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
3: وننوه بهذا العاجل، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يقول تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيحدث. إذن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يقول إن تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيحدث. في أوكرانيا، قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف إن امرأة قتلت في غارة جوية روسية استهدفت المدينة فجر اليوم. في المقابل أدى هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على محطة لتوليد الكهرباء في سفستوبول إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم، وفق ما أفادت به وكالات أنباء روسية. إذن نتابع التطورات الآن في أوكرانيا مع مراسل تلفزيون العربي إياد السيتي من كييف. أهلا بك إياد. هذا الهجوم على جزيرة القرم يأتي بعد تصريحات للرئيس الأوكراني بأن أوكرانيا ستوسع من هجماتها داخل الأراضي الروسية.
10: نعم ريما، بطبيعة الحال منطقة شبه جزيرة القرم هي الأقرب جغرافيا إلى أوكرانيا، وأيضا من خلال الضربات بعيدة المدى التي تقوم بها أو تنفذها القوات الروسية في داخل
11: راديو الحرية
12: 92.7 بالعشرة FM.
13: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
14: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
15: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
16: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
17: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
18: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
19: أصل القهوة مذاق،
18: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
11: راديو الحرية
12: 92.7 بالعشرة.
10: البلدات والمدن تقع في شبه جزيرة القرم. هناك أيضا استهداف بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية لمستودعات للذخائر تعود لأسطول البحر الأسود الروسي في منطقة بخشسراي. طبعا تحاول أوكرانيا إغراق ربما هذه المنطقة من أجل عزلها أو التخفيف كما ذكرت عن جبهاتها، أو تخفيف الضغط عن جبهاتها في كل من خرسون وفي زاباروجيا. تحاول يعني استهداف اللوجستيات والدعم الأساسي، سواء كان ذلك من الوقود والذخيرة التي تأتي من شبه جزيرة القرم إلى الجبهتين الجنوبيتين في أوكرانيا، طبعا عن في خرسون وفي زاباريجيا. طبعا هذه الهجمات الأوكرانية تأتي أيضا بالتوازي مع هجمات كانت قد شهدتها مناطق خاركيف وزاباريجيا ودنيبروبيتروس. بحسب ما أعلنت عنه الإدارات العسكرية في هذه المناطق، سجل مقتل لشخص في قرية بالاكلايا في مقاطعة خاركيف، وإصابة آخر نتيجة هجمات بالمسيرات مما أدى إلى اندلاع حرائق في منزل خاص، إضافة إلى هجمات بالمسيرات كانت قد شهدتها أحياء المدينة وتحديدا حي اندوسترياني وحي أصنابيانسكي في داخل المدينة. عمدة المدينة تاريخ أبقاني قد ذكر بأن أضرار لحقت بأحد المباني السكنية متعددة الطوابق دون تسجيل إصابات. في زاباريجيا طبعا الحديث يدور حول 12 إصابة في صفوف المدنيين خلال هجمات روسية طاولت أكثر من 40 بلدة وقرية، ويعني تحدثت الإدارة العسكرية عن أكثر من 1000 ضربة كانت قد وجهتها القوات الروسية لعدد من البلدات، خاصة في المناطق الجنوبية القريبة من مناطق التماس. تبقى هي البلدات مالاتاكماشكا، ستيبانهيرسك، هولايبولي ضمن هذه البلدات التي تتعرض بشكل يومي للهجمات، سواء كان ذلك بالمسيرات أو عبر القصف المدفعي أو برجمات الصواريخ. صواريخ أضرار لحقت ببنى تحتية مدنية وفق الإدارة العسكرية في مدينة زاباريجيا.
3: شكرا إياد السيتي من كييف. بعد 10 سنوات على استفتاء غير وجه بريطانيا، لا يزال بريكسيت حاضرا في تفاصيل الحياة اليومية، في أسعار الغذاء وفي كلفة الأعمال، وفي نقاش سياسي لم يغلق بعد، من واجهات المخابز في لندن إلى شوارع المتظاهرين المطالبين بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي.
20: وراء واجهات المخابز في لندن ترتصف أصناف الحلويات بانتظار من يشتريها. حلاوة المعروض هنا تمتزج بمرارة البريكزيت، ففي بلد اعتاد على سلاسل توريد أوروبية منخفضة التكلفة، ترك غلاء المواد الأولية أثارا بالغة على أصحاب المخابز والزبائن معا. هنا في سوق ليدنهول يقف المارة أمام الواجهات ينظرون أكثر مما يشترون.
21: البريكزيت أثر علينا بشكل أساسي لأن كل موادنا تقريبا تأتي من فرنسا، الأمر أصبح أكثر كلفة، كثير من العمال عادوا إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ولم يعد ممكنا لهم العودة إلى المملكة المتحدة من دون تأشيرة، لذلك أصبح كل شيء أصعب.

للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. صباح يفيض أملا تتنفس فيه الأرواح طمأنينة وتشرق القلوب فيه قبل الشمس. يوم جديد يحمل في طياته فرصا أجمل ورسائل لطف من الله تعالى لا تخطئها القلوب. اجعل سيداتي وسادتي نيتك نورا وخطواتك يقينا وابتسامتك صدقة، وسترى كيف يفتح الله لك أبواب الخير من حيث لا تحتسب. صباح الخير لكم جميعا من وسط البلد هذا الصباح. لقاء يتجدد يا سادة مع إشراقة كل شمس، هذا لقاؤنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 24 من شهر يونيو حزيران للعام 2026. صباح آخر يطل على فلسطين والأحوال ما زالت على حالها، لا تغيير يذكر على أوضاع الناس، ما زلنا نعيش نفس الظروف، ولكن أملنا بالله تعالى أن يغير هذا الواقع إلى الأفضل بإذنه جل وعلا، فهو رب كل شيء والقادر على كل شيء. صباحكم أمل بأن الأيام الأجمل لم تأتي بعد. صباح الخير لكل متابعينا مستمعي إذاعة منبر الحرية. صباح الخير لرفاقنا في كل المواقع والأماكن. صباح الخير لمتابعينا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الرابط HR Live. صباح الخير أيضا لمن يتابعنا عبر التلفزيونات التفاعلية مدى حضارة والزيتونة. وهذا الصباح تحية خاصة لشركة الاتصالات الخلوية جوال، كالعادة جوال هي رفيق هذا المشوار التي تشاركنا إياه كل صباح. صباح الخير لكل العاملين في جوال، صباح الخير لفريق الحرية. هذا الصباح معي في الهندسة الصوتية ربحي أبو رموز كالعادة، وهذه تحياتي لكم. في إعدادي وتقديم البرنامج معكم محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: الساعة
1: اتركها على رب العالمين وسيب بكرة بقى البكرة، خلي بكرة لبكرة وخلينا في اليوم. صباح الخير إلكو من كل طاقم العمل، ونبلش بصباحات متابعينا والمستمعين أبو العود وأبو نهاد قفيشة. الله يسعد صباحكم.

0: كمان على تامر الشيخ درة، وحيد طويل، أصدقاء البرنامج أبو نهاد قفيشة، محمد الراعي، أبو حسن، وإيهاب ناصر الدين. في عنا كمان تعزية مقدمة من آلي ناصر الدين إلى آلي سرور الكرام بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى الشاب أسيم محمد سرور الذي توفي إثر وعكة صحية مفاجئة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماجدة مسالمي، صباح الخير. محمد الرواجدة وعبد الجبار العزة، إم همام دميري، ولاء عمر، وكمان فوزي أبو جاموس، الله يسعد صباحك يا فوزي. طارق زبلح، صباح الخير يا طارق. محمد المحتسب كمان، شو هذا، صباح الخير للحبايب من الأصل الشايب، تحياتنا يا محمد، الله يجعل أيامك كلها ابتسامة. إم أمير نصر الله من العاصمة، شكرا على كلماتك دائما لطيفة. إم أمير من القدس تحييكم، ورشدي فريحة كمان اللي بيصبح على الوالد والوالدة وأهالي حلحول جميعا. أحمد سبيتان، صباح الخير كمان إلك من حلحول، تحياتنا يا أحمد. وجدي كاتبة وإم رمزي الخطيب، صباحك خير من الله. نصبح على رفعة دويك، أستاذ رفعة يسعد صباحك وإن شاء الله يومك مبارك بإذن الله تعالى. عبود الجعبة، صباح الخير. إم جلال القواسمة، تحياتنا إليك يا إم جلال ولكل اللي عندك والعائلة والأصدقاء. ناصر بريغيث من بيت أمر، تحياتي لكل أهالي بيت أمر كمان، الله يسعد صباحهم. معدي شكرا على رسالتك، شكرا، يعني أحلى رسالة في الدنيا. بتقول صباح الخير أبو رامي، الله يفرح قلبك زي ما فرحت قلبي وهالولاد، والله يجبر بخاطرك يا رب. طب هاي أحلى دعوة بالدنيا ممكن تكون، الله يفرح قلبك زي ما فرحت قلبي وقلب هالولاد، الله يخلي لك إياهم، والله يا رب يفرجها عليك وعلى أمة محمد أجمعين. شكرا وتحياتي يا أم عدي، صباحك خير من الله. خلدون أحمر أبو عبد الله، صباحك خير يا أبو عبد الله. هشام أبو عيشة كمان، وهيفا مسودة من القدس، صباح الخير يا أخت هيفا، يعطيكي ألف مليون عافية. خلدون بلش معانا من بيت البركة، وبالتالي صح أن نقول صباح البركة، صباح الخير، والله يوضع الكل بركة في بيت البركة على الجلدة. الناس الملتزمين المؤدبين، صباح الخير لإبراهيم أحمر. وإبراهيم وكلها للي خلقك، بس للي خلقك، ومش بالضرورة يكرهوك لأنك سيء، لا عادي، ممكن بس لأنك أمورك ماشية، لأنه وضعك منيح، لأنه الناس بتحبك، عادي ممكن يكرهوك وممكن يشتغلوا فيك وممكن يأذوك أو ممكن كل شوية يستفزوك. فدائما وكلها لرب العالمين، قول يا رب. ونصيحة للي بده خضرة فواكه بأسعار مناسبة وبابتسامة حلوة، بس بيت البركة على دوار الجلدة اللي أثبت وجود في فترة قصيرة، وهذا بحد ذاته نجاح. هذا النجاح طبعا بيعجبش كل الناس وبيرضيش كل الناس، لأنه نجاحك ممكن يبين فشل الآخرين وبالتالي ممكن يشتغلوا فيك، فعادي جدا، خذ الأمور ببساطة. صباحك خير والله يوفقك، وطول ما أنت ماشي صح راح تلاقي كتير معيقات في طريقك. صباحك خير إبراهيم، تحياتنا إلك، وكمان لرشدي حبيبنا رشدي، صباح الخير إله. وبعدين بيجي أخونا أبو عبد الله وأخونا مؤمن، بس رشدي أول إشي. صباح الخير لرشدي، وصباح الخير لأبو عبد الله، وصباح الخير لمؤمن، وصباح الخير لكل الشباب الصغار اللي عندك كمان، صباحك فل. ورح أقرأ رسالة وصلتني، رسالة من إبراهيم هلأ رح.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: صباح الخير مرة تانية، تحياتنا، ونصبي على نوال شحاتيت، على كمان أبو الوليد. يسعد صباحك يا أبو الوليد حسني. وزوز من شارع الشلالة، صباح الورد. وطارق زبلح بقول يا ريت تستفسر لنا على موضوع المنصة وين وصل بعد إذنك. هلأ بقول لك. جواد المذبوح أبو إياد، صباح الفل. وكرم أبو عيشة، تحياتي، منور أنت يا سيدي، يسعد لي صباحك. خلينا نأخذ اتصال معنا أبو منجد أولا. ألو،
3: صباح الخير أخي أبو رامي.
2: صباح النور.
3: كيف حالك أبو منجد؟
2: الله يرضى عليك
3: أبو رامي. يسعد صباحك. أنا بدي أطرح موضوع لشركة جوال.
2: تفضل
3: يا أخي. يسعد صباحك. معظم الشعب معاه شرائح جوال، صح؟
2: نعم.
3: ومعظم الشعب يعني اعذرني على الكلمة، بعرفش على التطبيقات جوال وشغلات زي هذه والإسطوانة والشغل زي هذا، صح ولا مش صح؟
2: صحيح، مش الكل بيعرف.
3: يا اخي انا حصل معي موقف، يعني انا مش ركب فاتورة، حقيت ربنا الله الناس اللي موجودين كل احترام لهم، قالوا لنا في عرض لست اشهر بنفس السعر، بعد الست اشهر بيختلف السعر.
2: نعم
3: ماشي. حقيت بعد ست اشهر، خلص بعد ست اشهر اللي هو مختلف السعر، صاير يعني انا فاتورتي 115 غير 145.
2: نعم.
3: يعني 30 شيكل.
2: نعم.
3: قلت انا ما انت بتعرف رواتب الموظفين بتتاخر، متاخر لما ندفع، صار ثلاث فواتير، فصل الخط، رحت ادفع فاتوره لبولي 145 والفاتوره الثانيه 145 واللي انت فيها برضه 145، يعني هدول 30 شيكل في الثلاث دورات. قلت شو واحد بقول لي، واحد بقول لي اتصلت على الشركة يا أخي لو التطبيق، ايه انت على تطبيق جوال؟ طب يا أخي أنا يعني ما احترام، أنا بعرفش على التطبيق جوال، بعرفش على الاسطوانة، ليش ما كنت زي أول اضليته زي أول وطعته موظف؟ والله انت زي ما بيطالبوك مثلا باستحقاق فاتورتك، يجي عليك استحقاق، برنوا عليك بقول لك استحقاق فاتورتك مطلوب ادفعه. طب ليش ما ترنوا على المواطنين وتقولوا لهم؟
2: شو يقولوا لهم يا ابو منجد؟
3: يقولوا لهم انه الفاتوره زادت. شو يقولوا لهم؟
2: طب ما هم من اساس الدنيا قايلين لك انه هيد لو ست اشهر وبعد ست اشهر بتختلف.
3: ماشي، من اساس الدنيا قايلين. طب والواحد يعني فكرك بنسى ولا بنساش؟
2: ماشي بنسى، كلنا بننسى، بس ما هو هم مبالغينك اصلا، يعني نسيت اول شهر، طب ثاني شهر؟
3: طب انا بقول لك روح ادفع.
2: يا ابو منجد، ابو منجد، ابو منجد،
3: تفضل
2: سيبك من الحكي. هلا احنا اسمع، انا بحبش الا الصح. هلا الصح انه انت بتجيك على الجوال رساله بتقول لك انه فاتوره هذا الشهر كذا، اجتك الفاتوره كذا. اول شيء سكر لي الشباك عشان اعرف احكي معك ابو منجد. سكر شباك السياره.
3: حاضر.
2: صوت الشاحنات جنبك والسيارات مزعج.
3: يعني حاضر. وقف كمان
2: ابو منجد. اول شيء هم مبالغينك. هلا بنفعش نقلب الحق باطل، يعني هم لما جيت انت اخذت العرض بلغوك انه هذا لست اشهر، وبعد ست اشهر
3: صحيح،
2: وبعد ست اشهر السعر راح يختلف.
3: نعم.
2: هلا مشت الامور وعدى اول شهر والثاني، نسيت انت، وكلنا نعم. ممكن ننسى بعد ست اشهر، انا الواحد مش فطنان اول امبارح شو تغدى.
3: صحيح صحيح.
2: بس مع بداية الشهر بتجيك رسالة على الجوال انه فاتورتك كذا. هلا انت ما شفتش الرسالة انه السعر مختلف؟
3: لا لا لا.
2: طيب هلا بلاش هيك، بلاش هيك. لا بتوصلك، مستحيل عندك فاتورة وبتصلكش رسالة انه انت عزيزي. ها اقرأ لك اياها من جوالي كيف بتكون يعني.
3: ما بعرف عزيزي. طب ماشي ماشي، انا اقول لك خلص بدنا ندفعهم.
2: طال هاي مشتركنا العزيز، مشتركنا العزيز يرجى العلم ان فاتورتك الخاصة برقم كذا كذا عن شهر كذا استحقت بكذا، يعني هذه.
3: طيب ماشي،
2: هذه بدي اقول لك برضو انت زلمة بتعرفش تقرأ، بديش بدي افترض انك بتعرفش تقرأ. بدي افترض يا سيدي انك انا بدي افترض انك بتعرفش تقرأ وما قرأتش الرسالة. طب ما في لك مفوض، انت مش في مفوض؟
3: لا لا لا لا، شخصية. لا شخصية
2: خلص، معناته برضو اجتك الرسالة. هلأ كمان اول شهر وتاني شهر ورحت على الشهر الثالث. هلا انك انت بتعرفش على التطبيق هذا اشي تاني ملوش علاقة يعني الشركة. بعدين هو مش تطبيق اصلا, هي رسالة صوتية بتجي.
3: والله يا اخي تطبيق, وبقول لك ارجع وبنحكي على الاسطوانه ساعه, بنقول لك هاي بدي احاول.
2: هلا التطبيق, التطبيق لما انت بدك تستخدمه, بس الرساله الصوتيه انت لما بتتصل او هم بيتصلوا فيك ببلغوك برساله صوتيه, لانه مش رح يمسكوا يعني مواطن مواطن ويتصلوا عليه, فهم عاملينها رساله الكترونيه انه كذا كذا كذا كذا عشان توصل لكل مواطن.
3: طيب ماشي, كل كلامك حلو.
2: طب وين يعني وين الاحتجاج عندك؟ انت احتجاجك
3: الاحتجاج انه برضه يخلوا موظف لما واحد بده يستفسر مش على الاسطوانه. يعني انا امبارح ساعتين وانا برن على 111 بحط الارقام المطلوبه, فيش حدا برد بفصل.
2: هلا في الاسطوانه اللي انت بترن عليها او الرقم اللي بترن عليه للخدمات, هذا الرقم في اكثر من فئه, أكثر من جهة, يعني في إشي للصيانة, في إشي للرد. هلا في خيار, في خيار أخير خدمات الجمهور, إذا أنت يعني ما قدرتش يعني توصل لأي حدا فيهم بتحط على رقم 8 برد عليك موظف عادي.
3: رقم 8
2: بتحط رقم 8 بعدين بعدين
3: أنا يكون في موظف يرد على الناس.
2: لا في في في حال إنه ما فيش يعني ولا خدمة من هذول. هلا هم كيف بيتصلوا؟ يعني أنت اتصلت على الحرية مثلا, بترد عليك الاسطوانة تحت بتقول لك بدك على عند ربحي حط رقم 1, بدك عند السكرتيرة حط رقم 2, بدك أبو رامي بتحط رقم 3. هلا إذا ولا واحد من هذول بيرد عليك بقول لك حط مثلا رقم 4, بيكون في حدا أشرف قاعد جنب التليفون على رقم ساعدة. على رقم 4 بيساعدك بوصلك للجهة صحيح. اللي انت بدك اياها.
3: صحيح حبيب ابو رمضان,
2: فكفكنا لك اياها, فكفكنا لك اياها. بعدين تعال هوني انت شوف يا زلمة, انت يعني 24 ساعة ماشي في الشوارع بميل على جوال بعدي بشوف احمد شاهين هناك, والله انه لطيف احمد بجنن.
3: كل احترام
2: بتنحل المشكلة
3: حبيبي ابو
2: بدكش يا احمد, بدكش احمد روح عم وفق روح عم وفق الخطيب, والله انه الثاني بجنن
3: والله كلهم, والله ربنا الله يعني كلهم
2: محلول يا ابو منجد.
3: شروق عاود تقنعتني انا,
2: مش اقنعتك اسمع, هي مش قصة اني اقنعتك, قصة انه خدها بسهولة, خدها اسهل من هيك. اسمع
3: وبيني وبينك اسمع, والله 30 شيكل 3 فردي يضحى عرضهم 100 شيكل.
2: ماشي ماشي اسمع, والله الظروف اليوم بتفرق والله.
3: لا لا بس احنا بتعرف انا والله عمري ما اخرت يا ابو رامي, كانت على
2: اسمعني.
3: على البريد على الدفع الالكتروني
2: بس ما انت
3: شايف الشوات منتظمه.
2: اسمعني انا بقول لك
3: تفضل.
2: انا عارف اليوم كلنا بتفرق معانا, ال 30 وال 40 شيكل بتفرق, بس برغم كل اللي بصير يعني اقول لك شغله, اقسم بالله لو بدك تجي توقف عند التفاصيل في حياتنا اليوم والله ما بتكمل لبكره. اليوم بتشوف لك اعلى عماره في البلد وبتروح تنط عنها اذا بدك. والله اسمع يعني تفاصيل, تفاصيل مزعجه, الحياه اليوم صعبه
3: ابو رامي. يعني انا انت حكيت كلمه جوهريه, ثاني انت بيجيك حالات صعبه والله يكون لك معين. ماشي
2: طب اسمعني اسمعني اقول لك شغله, يعني انت زعلان على 30 شيكل اللي دفعتهم, طب شو رايك هاي المره اللي بعتت من شوي بتقول صباح الخير ابو رامي الله يفرح قلبك زي ما فرحت قلبي وهالي اولاد والله يجبر بخاطرك يا رب, طب بتامن بالله انه هذه الست قعدت يومين هي واولادها فيش اكل عندهم؟
3: صادق
2: والله العظيم انا بحكي لك صح, انا بحكي لك اشي انا مسؤول عنه. يعني تخيل احنا بنقاتل على على زيادة السعر وبنقاتل على سعر اللحمة, أني لحمة هاي الناس مش لاقية عدس.
3: مدام فتحت الحديث في مجال أحكي بعد إذنك.
2: تفضل.
3: يسعد صباحك. والله العظيم إنه كلامك حلو جواهر, أنا بكيف وأنا بقول لك كلامك الله يكون بعون الناس. أنا في السوق
2: لو الشرطي, لو الشرطي في الشارع بيحكي معك زي بخالفك وأنت مبسوط.
3: الوضع الوضع صعب يا أبو رامي
2: على الكل, والله على الكل
3: صعب ماشي. بس يا اخي ما هو انت بتعود تستغرب في حالة الناس. متذكر وقت ما نزلوا سعر السولار كل الناس صارت تطلع, اللي بيعرف واللي ما بيعرف, ليش ما ينزلوا اجرة الراقب, ليش ما ينزلوا اجرة الراقب, صح؟
2: صحيح.
3: طيب اكم واحد طلع قالوا ليش ما ينزلوا الرغيف الفلافل كان 3 شيكل صار 5 شيكل.
2: انا بدي اقول حدا انا بدي اقول لك ليش, في ناس قليل اللي بتحتاج بس اقول لك ليش. لانه رغيف الفلافل بس فكر فيها زي ما انا بدي احكي لك اياها. رغيف الفلافل اختياري يعني انا بقدر, والناس لو بدها, وانا بقول لك الناس بدهاش, هي لو بدها بتقدر تقاطعه عادي. انا بديش اكل فلافل لحد ما تنزلوا السعر, هو اختياري يعني. بتقدر اليوم تقول انا قرار, اذا ما نزلوا سعر الفلافل ما بدي اكله, اذا ما نزلوا سعر اللحمه بديش اشتريها, وهذا قرار شخصي. بس المشكله في السولار انه لا انا ولا انت بنقرر, غصب عني وعنك بدنا اياه, ما بنقدرش نستغني عنه, بنفعش. عشان هيك بلامس كل حدا, بلامس طالب المدرسه وطالب الجامعه والموظف والعامل والاب والام والختيار والشيخ كله. هلا هون بتلاقي احتجاج عام. اما لما الشغله بتكون اختياريه بكيفي وكيفك عادي, انا بقدر اقول لك هلا انت تخيل سعر كيلو اللحمه 130 شيكل يا رجل, اقسم بالله جريمه. انو عامل اليوم بياخد 130 شيكل؟
3: ولا عامل, الوضع بقول لك الله
2: يعني اتخن عامل بياخد له 3000 شيكل, اقول لك خليه 4000 شيكل. لما بتحكي عن 130 شيكل هي ال 4000 شيكل يعني ال 130 شيكل يعني اجرته يوم كامل بده يحرط من الصبح 12 ساعة بنهلك فيهم عشان يجيب كيلو لحمة. لا بديش اياها يا اخي, بديش اياها.
3: ابو رامي الوضع صعب, الله يسر من اللي جاي.
2: وانا بحكي نفس الحكي اللي بتحكيه, انا بقول لك الله يسترنا من اللي جاي. اللي جاي صعب. اسمع هلا هم في هدف, والهدف صار واضح, بدهم يهجرونا غصب, بده يخليك توصل مرحله تقول يا عمي مشان الله روحوني.
3: اسمع انت لحقت ايام التجولات وايام هيك ما كان يصير, كانت شراب يعني
2: يا زلمة. ولا
3: مصاري
2: ولا مرة في التاريخ, ولا مرة في التاريخ, وأنا أتحدى إنه مر على فلسطين. مش بيحكوا على السفر بلك, أنا وإنت ما حضرناهاش. السفر بلك كانت أيام تركيا, والناس عاشت حالة جوع لدرجة إنه بيحكوا, أجلكم الله طبعا ومع احترامي لكل أجداد,
3: من بواقي
2: من فضلات الحيوانات. تخيل الناس نعم تلحق الحصان او الحمار اجلكم الله عشان فضلاته, ينقوا منها الشعير يروحوا يطحنوا يعملوا خبز.
3: صحيح.
2: هذه كانت ايام صعبه,
3: والدي كان يحكي لي اياها.
2: كانت ايام صعبه جدا, بس انا بقول لك ما كانت بصعوبه هاي الايام, لانه في هذيك الايام كان حته الشعير هاي اللي بياخدها من فضلات الحيوانات تكفيه. اليوم لا شعير بكفي ولا طحين بكفي ولا رز بكفي, بدك غاز وبدك كهرباء وبدك مواصلات وبدك كانت البلد كلها في البلد القديمة, كل الخليل ما تتعداش باب البلدية. حتى انه يعني عفوا انا بحكي شغلات يمكن الناس مش كلها بتتقبلها ومش كلها بتعرفها, كان شارع الشلالة هذا موجود فيه مجموعة من النور. هاي نور كانوا يجوا هدول, النور عبارة عن رحل, ناس رحل بيجوا بتنقلوا من بلد لبلد بسموهم النور. كانوا يجوا, كان شارع الشلالة لأنه بعيد عن البلد تخيل, فكانوا النور قاعدين فيه وعاملين خيام وقاعدين هيك, كانوا أجدادنا يحكوا لنا. فتخيل ما حدش بده مواصلات, يعني أنت لما تطلع من عند الحرم لباب البلدية بدكش سيارة, لا بدك بنزين ولا بدك سولر, ما بدكش تلفون, بدكش إنترنت.
3: أبو رامي اليوم صدر. مصاريف الدنيا كثيرة. أيوة. والله غير الحل الأحسن, ونتمنى من الناس إنه يعني تصبر. شو بدنا نعمل؟
2: لا وكمان
3: صبرت بما فيه الكفاية.
2: لا الناس الغلابة صبرت, بس أنا إلي رجاء, وأنا والله العظيم إني كيف بيقولوا واحد مفقوع, أنا مفقوع مرارتي من بعض الناس في هالبلد اللي للأسف بيكون بيعمل لك عزومة بتكلفه بديش أقول كم ألف, وفي نفس الوقت وانا بحكي واقعة, انا مش بحكي كلام خيالي, انا لما بحكي عن شغلة بكون عشت اشي شبيه فيها, بعمل لك عزومة بيعزم اثنين اصحاب بحطلوا عليهم 2000 شيكل بينما اخوه مرمي في المستشفى بين الحياة والموت على 500 شيكل. اخوها, انا بحكي لكش جاره, بحكي لكش ابن عمه, انا بحكي لك اخوه ابن امه وابوه مرمي في المستشفى على 500 شيكل. بنفعش يكون في حدا قاعد بدون اكل, بدون أكل يومين وثلاثة, أطفال صغار بينما ابن عمهم وابن خالهم كل يوم بدخل عليه 3 و4 و10 و15 ألف شيكل. هذا الحكي حرام. أنا بتمنى على الناس اللي اللي بتدور على المظاهر وبتدور على الصور وبتدور على التصوير، يا عمي اقول لكم ساعدوهم وانا بدي اعمل لكم اعلان، بس عيب عيب لما بشوفك انا بتروح تتبرع عشان تبين قدام الكاميرات بجزئيه معينه بينما اهلك واقرب الناس اليك ماكلين هوا. الناس صبرت بس في ناس مش عايشه معانا ولا حاسه باللي بيصير. ابو منجد راح. ابو منجد
3: يا حبيبي. لا لا معاك ابو رامي.
2: خلص هذا اللي بدي احكي.
3: يسعد صباحك حبيبي. صباحك حديثك شيق، ويعني انا اتمنى لو في وقت بعد ضل يحكي معك على طول.
2: حبيبي يسعد قلبك ويعطيك الف عافيه، وشكرا ابو منجد لاتصالك وقت الفاصل، وبنرجع بنكمل، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه جوال، جوال كل يوم جديد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
6: لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

إسبال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: رجعنا كمان مرة ومكملين معاك ومشوارنا اليوم من برنامج وسط البلد. صباح الفل لكل متابعينا. معنا اتصال تليفوني. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا صباح.
0: الله يسعد صباحك.
1: صباح ربعي وأبو أحمد وأبو فهد بلاش يزعلوا علينا.
0: لا. أبو فهد دائما. أبو فهد حبيبنا الله يسعد صباحك وصباحه.
1: كيف انتو كيف
0: حالك؟ والله من الله بخير دائما وابدا. امبارح ماليش
1: كان ليش مصيبة كروبة.
0: انت جاي متأخر شكلك امبارح.
1: صحيح.
0: ولا صحيح. شفت ربحي كمان.
1: ولا ربحي في كمان 20 كمان واحدة.
0: يلا الله يعطيه بالعافية ويعطيك العافية.
1: جبناك
0: وكرت دعوة إن شاء الله عبانها. صحيح شفته. ألف مبارك إن شاء الله. تمام على خير يا أبو يعقوب. الله يسعدك يا رب ويكرمك في حياتك إن شاء الله حبيبنا. الله يسعد صباحك وصباح كل الحبايب. صباح الخير لكل حبايب أبو يعقوب الجبالي حبيبنا وصديق البرنامج الدائم وصديق الإذاعة وعنده مناسبة لحفيده طبعا، فبنقول له ألف مبارك وإن شاء الله التمام على خير. يعني الجمعة هاي بس ما يكونش الجمعة هاي
1: ولا وراها.
0: بدي أقول
1: يعني 10/7
0: لسه في وقت. لا في وقت.
1: في وقت
0: إن شاء الله على خير حبيبي. الله يا ربي يجعله ألف ألف مبروك. تحياتي أبو يعقوب. تحياتي صباحك خير من الله.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
6: أصل القهوة مذاق.
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
0: طبعا أخونا وليد زمعري أبو محمد بيصبي على أبو يعقوب الجبالي وبيبارك لك يا أبو يعقوب. بيبارك لك كثير وإن شاء الله تمام على خير يا ربي إلك ولكل الأحباب وكل الأصدقاء. حبيبنا أبو يعقوب يعني إن شاء الله الفرحة دايما في بيوتك عامرة يا الله. سيرين الأعراج، تعالوا نروح لبعض الرسائل. سيرين الأعراج صباح الخير. إم أحمد الجعبري والحج بسام العملة من أصدقاء البرنامج الدائمين. أبو سالم الزغارني صباح الخير، وصباح الخير لأم محمد الجنيدي، لحسني وزوز، وكمان لمصطفى إمام. يسعد صباحك. من جسر حلحول مصطفى إمام، من جسر حلحول. من مصنع السلام للخزف والزجاج تحديدا. طبعا بنصب عليك يا مصطفى وعلى كل اللي موجودين في المصنع، مصنع السلام للزجاج والخزف. هاي المصانع اللي هي جزء أصيل من تاريخنا على فكرة، يعني هاي المصانع الرائعة اللي يعني ياريت لو ندعمها ونوقف جنبها، لأنه بالفعل هاي المصانع بتعبر جزئيا عن تراث الخليل، خاصة مصانع الزجاج. اصلا عندنا حاره اسمها حاره الازازين احنا في الخليل. الحاج بسام العامله، محمد الجعبري زي ما قلنا صباح الخير، ابو لؤي سدر بقول صباح الخير للجميع اخي ابو رامي، صباح الخير لصديقي الغالي ربحي ابو رموز في الهندسه الاذاعيه. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. عندي رساله شكر وتقدير لجميع الاطباء والممرضين في المستشفى عالية الحكومي اللي اهتموا بصحتي رغم الاضراب عندهم، وأخص بالذكر دكتور أشرف النتشي أخصائي الأمراض القلبية، والدكتور إسماعيل أبو دي أخصائي الدماغ، وجميع العاملين والعاملات في مستشفى عالية الحكومي. ألف شكر لهم وتقدير. كمان أشكر كل من اتصل بي عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهنأوني بالسلامة. وأشكر كل جيراني على دوار المنارة الذين زاروني في المستشفى. كما أشكر كل الأصدقاء والأحباب جميعا، ويعطيك ألف عافية أخي أبو رامي. ألف حمد لله على سلامتك أخونا يعني أبو لؤي. وربنا هيك تنذكر ما تنعاد، ربنا ما يعيدها. حامد الحرباوي صباح الخير تحياتي لك. سناء المحتسب وإم يزن أبو عيشة، إم فراس حسونة وإم أمير نصر الله مها شاور صباح الخير. عبد النتش عبود يا أبو منجد الشاورما طلعت بس هذا للكرش الاشي للكرش بسألوش عنه. فواز النتشي صباح الخير. نجاح المحتسب ليث الفروخ ابو مراد، سفيان الطروي وام خضر ابو داود. كمان بدي اصب على نور الحسيني صباح الخير. بقول نور لماذا لا تقوم البلدية الخليل بتنزيل سعر الكهرباء مع نزول اسعار الطاقة عالميا؟ وحابين نسأل شركة الكهرباء كم مرة رفعت الاسعار خلال السنة الماضية؟ والله أنا عن نفسي بقول لك إنه أنا بعرفش إنه الكهرباء ارتفعت خلال السنة الماضية كلها، بعرفش إذا في إشي أنا بعرفوش. أم حسين الزغارني ورح نسأل على فكرة شركة الكهرباء، بوعدك إلا أسألهم اليوم. سهيل النجار صباح الخير. وليد زماعري طبعا بصبع على الجميع وعلى أبو يعقوب. أم إسلام صباح النور. عبد السلام غلمي أبو أحمد، وكمان رشاد السكافي صباح الخير إليك.

الحصار وهالإغلاقات والأسعار وحجز أموال المقاصة والتعاملات البنكية وكل اللي بيصير واعتداءات المستوطنين اللي للأسف تزايدت بشكل رهيب الفترة الماضية. اليوم نهفة جديدة في تل رميدة حاطين يافطة على منطقة معينة كاتبين فيها إنه هذا الطريق معد للإسرائيليين فقط، يعني حتى أراضينا صاروا يقسموها إلهم خص نص ممنوع نمر منها، يعني أراضينا الفلسطينية العربية اللي تاريخها أكبر من عمر الاحتلال بمئات السنين اليوم ممنوع علينا نمشي فيها. يافطة على منطقة معينة مكتوب عليها هذا الطريق للإسرائيليين فقط في تل رميدة، في قلب تل رميدة، والله يستر من اللي جاي. لسه بنقول الله يستر والله يستر، راحت البلاد وإحنا لسه على أمل أنه لسه الأمور بخير، رغم أنها والله ما هي بخير.

امبارح محمود قعقور كانت بتقول لي شو قصة الخلايلة بيبيعوا دورهم وين بدهم يروحوا يسكنوا. تذكرين هاي الرسالة؟ محمود أكيد يمكن بتتابعنا هلا. فامبارح في ساعات النهار بعثت لي أكثر من إعلان لبيوت معروضة للبيع في الخليل. بيوت فعلا يعني بيوت راقية وبيوت حلوة وفي مناطق حيوية يعني في محيط نادي أضواء المدينة في ضاحية الرامة هون بيوت فعلا حلوة ومعروضة للبيع وجديدة. فتقول لي وين بروح؟ أقول لك وين بروح يسكنوا؟ بروح يسكنوا بالأجار يعني محمود، أو بيكون عندهم بيوت تاني، لأنه البيع مش لأنه بدهم يهاجروا ولا بدهم يتركوا البلد، بس لأنه داءت الحال وفي ناس كتير تورطت. باختصار في ناس كتير يعني ما كانت متوقعة إنه يصير اللي صار، كانت مبلشة مشاريع سواء مشاريع تجارية أو مشاريع عمرانية، اللي كان قاعد يبني بيت جديد، اللي بيبني محلات، اللي مستورد بضاعة، اللي بيفتح مشروع جديد، اللي عليه قروض، اللي كذا. ففجأة صار اللي صار فينا وتدهورت الأوضاع إلى ما نحن عليه اليوم. وأعتقد بعد هيك ما ضلش يعني في ناس جاعت، شو في أكتر من هيك؟ فاضطرت بعض العائلات إلى، لأنه بصراحة بدها تسلك أمورها، بدهاش تتبهدل مع الناس، فعم بتبيع بعض الممتلكات بسعر قليل جدا. وفي البعض الثاني اللي بده يفتح مشاريع جديدة فبيبيع ممتلكات ممكن هو في غنى عنها، يعني واحد بنى فيلا جديدة بده يبيع بيته القديم مثلا. ففي هيك وفي هيك، بس هي مش قضية يعني بدناش نعملها كأنه الناس بلشت تهاجر. لا، ما حدا بيهاجر من هالبلد ولا حدا رح يهاجر أصلا. وين يهاجر؟ طب لو بده يهاجر عوين يهاجر؟ يعني لو شاب قال والله بدي أهاجر ألاقي لي فرصة عمل برا ممكن نقول آه، بس عائلات، هاي عائلات إلها امتدادات، إلها تاريخ، إلها ذكريات، وين تروح؟ من هالمراح ما في ولا رواح زي ما قالوا هالختيارية. برجع بكرر مقولة كل يوم، ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. هذه يعني الكلمات تؤكد وتؤيد قول الله عز وجل في كتابه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فتأكدوا تماما هاي الدقيقة، ما هو دايما بقولوا إذا ما انعكرت ما بتصفى وإذا ما اشتدت ما بترخي. فاتركوها على الله، اتركوها على الله. بس على الأقل يعني أنا برجع للحجة اللي قالت شدوا بعضكم، شدوا بعضكم يا أهل فلسطين. والله اليوم إحنا بأشد الحاجة إنه الناس تدور على بعضها وخاصة المقربين منها. أبو خالد القدسي، أبو خالد بالنسبة للإيداعات البنكية أنت ما سألتنيش اليوم، أنا بدي أجاوبك. واضح إنه إحنا أمام معضلة، واضح انه احنا امام مشكلة، واضح انه ما فيش حلول والافق مش مبين. اخواننا في الغرف التجارية بصراحة حديثهم بارح والمؤتمرات الصحفية اللي طلعوا فيها وكمان لقاءاتهم عبر الاذاعات

0: لا تبشر أبدا، لأنه بصراحة قالوها هيك باختصار، فش بإيدنا إشي نعمله، والحكومة كمان فش إيدها إشي تعمله. فائض الشيكل في البنوك خلى البنوك تتعامل بهاي الطريقة، يجب على العالم أن يضغط على الاحتلال لكي يستقبل الأموال وعملة الشيكل من البنوك الفلسطينية. يعني باختصار تحولت القضية عالميا، وإخواننا في الغرف التجارية ما بعرف شو ممكن يعملوا في ظل حديثهم. أنا اللي استشفيته من كل الحكي أنه والله بدنا نستنى لما العالم يضغط على إسرائيل تضغط على بنوكها تستقبل أموالنا الفلسطينية. هذا الحكي بخليني أوقف عند نقطة، بتمنى توصل لحدا من هالمسؤولين. اليوم في فرصة، اليوم في واضح أنه في غضب من الإدارة الأمريكية على نتنياهو وحكومة نتنياهو، كل المؤشرات تشير إلى ذلك، وكل الخطابات والتغريدات الأمريكية على مختلف المستويات بتقول أنه في نوع من الغضب فعلا على حكومة نتنياهو، على نتنياهو شخصيا ومن ترامب شخصيا. فهاي فرصة للي بيعرف يستغل الفرص، للي بيعرف يحكي، للي بده يحكي وبده يغير هالحال. هاي فرصة ومش كلام، لو جربتوا رح تشوفوا نتيجة. هاي فرصة للضغط على دول العالم الصديقة وعلى دولنا العربية، للضغط بدورها على الإدارة الأمريكية اللي تغير هالواقع، لأنه بصراحة ما بيغير هذا الواقع إلا الإدارة الأمريكية وقراراتها. واضح إنه إحنا يعني مش عايشين في وهم، لا هو حقيقة إنه الإدارة الأمريكية هي اللي بتتحكم في مصير الشعب الفلسطيني من خلال قراراتها وضغطها على الاحتلال. قالوا له حارب بحارب، قالوا له وقف بوقف غصب عنه. وهي الدليل الأكبر إنه اليوم أمريكا تجري مباحثات حول لبنان، ومن ضمن هذه المباحثات إنه يجب على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب من الأماكن التي احتلها في جنوب لبنان. اليوم في خبر، طبعا كل المؤشرات الإسرائيلية كانت تقول لن ننسحب، سموتريتش قال بالعكس سنحتل أكثر، بن غفير قال بدنا نخش كمان على سوريا وعلى غيره، وقالوا اليوم الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هناك خطة للانسحاب من بعض الأماكن في جنوب لبنان، أنه في إطار الاتفاق الذي يجري صياغته في واشنطن حاليا هناك ترتيبات لسحب بعض القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. إذن اللي بيقرر مين؟ لا نتنياهو ولا سموتريتش ولا بن غفير، اليوم اللي بيقرر البيت الأبيض الأمريكي والزلم الأشقر اللي قاعد فيه، هذول اللي بيقرر. قالوا له انسحب، بده ينسحب غصب عنه. إذن برضو لو قالوا له خد الشواكل اللي في البنوك الفلسطينية بياخدها، لو قالوا له افرج عن أموال المقاصة بده يفرج عنها، مش بكيفه. بس ما في حدا بيضغط، واللي يعني زي ما بيقولوها المال السايب بيعلم السرقة، واللي بيصير على أموال المقاصة هذا قرصنة وسرقة. ففرصة إنه حدا يضغط باتجاه تغيير هذا الواقع. أيمن أسيلي، أبو خالد القدسي، إبراهيم الطل، صباح الخير، حنان بدوي كمان، وتامر الدرة، أحمد الصليبي، معتز الكركي، أبو العز، إم عمار الهموني، ورنا أبو تركي، وكمان صلاح الخطيب. صلاح يا عزيزي يا صديقي، والله إنك أنت الطيب، يعني يسعد لي صباحك ويكرمك ربنا ويقدرك ويعينك ويكون معك، وإحنا كلنا معك. صباحك خير، صباح الوفاء. صلاح من الناس الأوفياء، والأوفياء جدا، الأوفياء جدا فعلا، زيه زي إبراهيم أحمره وبيت البركة والناس اللي فيه. صباح الخير للجميع. نروح لفاصل، بعد الفاصل احكولنا كيف مقضين هالأيام، كيف معدي معاكو هالأيام في ظل الظروف الصعبة من ناحية اقتصادية وكمان من ناحية اجتماعية. نرجع بعد الفاصل، خليكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: رجعنا سوا، يسعد صباحكم وتحياتنا ومكملين مشوارنا، وهالمرة رح نروح مباشرة لأخونا أبو خالد القدسي. صباح الخير يا أبو خالد.
1: صباح الخير يا أبو رامي لك ولكل المستمعين الكرام.
0: حبيبي يسعدك، الله يسعد صباحك.
1: إجابتك يعني كانت عن موضوع الإبعاد، واللي كانت المؤتمر الصحفي اللي كانت اتحاد الغرف التجارية.
0: نعم.
1: يعني الرد كان أكثر صدورنا، يعني صدمنا الرد. احنا كنا نتوقع خطوات تصعيدية من اتحاد الغرف.
0: هلا هم
1: بيقولوا عنها،
0: بقول لك قد
1: جديد يعني كل شغل حق اللي جاب الجامعي ابو رامي.
0: ما هو عشان هيك انا بصراحة والله سئمت من سماع الحكي، عشان هيك قررنا. يعني بدك تستضيف حدا يحكي في الموضوع راح يقول لك نفس الكلام، قد نلجأ للإضراب، قد نلجأ، يمكن
1: قد نلجأ.
0: يمكن نروح لإضراب، يعني هذا أقصى ما عنا انه ممكن نلجأ لإضراب.
1: يعني احنا اضراب تجاري بنضرب يوم اثنين ثلاثه فاضي. القضيه الاضراب هو استمرار، يعني انه انا بحتج عن اللي بصير بواسطه الاضراب، ولكن هل الاضراب انه ممكن يجيب نتيجه؟ انا لا اعتقد. اضرابنا يكون كالتالي، مش اضراب تجاري، اضراب مقاطعه، مش نقاطع البنك، نقاطع الشركات اللي بتفرض علينا نتعامل ببطاقه الفيزا اولا، لانه اللي بيدخل مصاري على البنك وبصير معه بطاقه فيزا الموظف، موظف ما بيه راتب، اللي بيدخل مصاري على البنك وبصير معه بطاقه فيزا العامل، العامل صفه طفى، من وين هو ربنا بده ينزل لنا مصاري بالبنك ولا اسحب عليها على الفيزا؟ طبعا لا
0: للاسف.
1: يعني احنا احتجاجنا ابو رامي، اسمع الواحد مش عارف بده يحكي، اقسم بالله بنعطي مجالات لشغلات تانية الامور تمشي فيها بسلاسه، ولكن احنا مصلحتنا كمواطنين كفلسطينيين ما حدا الان فينا لا بمصلحتنا ولا
0: اقتصادنا
1: ولا اشي، وسلامتك وتعيش
0: للأمانة.
1: يعني ما كل حدا حكي.
0: والله انك صادق، والله ما حدا الان فينا نهائيا، احنا شعب ماشي على البركة هيك.
1: يعني انا المعلومات اللي عندي انه كانت البنوك الفلسطينية الاسرائيلية لغاية كانت وقفت في 30/5 مددتها لعشرين ستة تاخذ الشيكل، هلأ بضل الربع الثاني بنتي من السنة، بنتي بثلاثين ستة بالأصل، في الربع الثالث بيكون في أخذ مصاري زائد، يعني بياخدش الشيكل بس بياخد دولار وبياخد دينار البنك الإسرائيلي يا أبو رامي.
0: بياخد.
1: يعني واحد بقول له على يشاك، بقول له جيب دولار حط حسابك دولار.
0: أبو خالد برأيك مين اللي بيعمل فينا كل هذا؟ يعني
1: والله انا بشك غير ان بحالنا يا ابو،
0: والله احنا اللي بنعمل في حالنا، والله
1: احنا اللي بنعمل في حالنا،
0: صرنا شاكين يعني.
1: ايوه، وطول ما احنا ساكتين ما حدا بيسمع من ساكت. انا بطالب من كل اصحاب المحلات على شغلي، على مستوى شغلي، يا سيدي لا تنزل الدخان، اقطع الدخان، اي الله لا يقلقه، الله لا يجعل حدا دخن، خلي الواحد يشيل الجوز زين بين عندك كنادر يريه وبدور على بقيه الدخان، لان اخر ما بتيجي على صاحب المحل بقول لك والله ما عارف اودع، والله البطاقة الفيزا وقفوا لي اياها، الريفلكت انها وقفوها. طب وبعدين كيف نشتغل يا ابو رامي؟
0: والله ما نعرف،
1: الشركات مش قادرة تطلع بضاعة من المينا، في اصناف صارت مفقودة. طب وبعدين خلص يعني خلصنا؟ اذا هيك هم بدهم ما نشتغل ونرجع لايام اللي افرط من صفر برلك، احنا جاهزين نرجع لها يا سيدي، بلاك بناكل عدس،
0: ناكل
1: اللي نفس عدس ناكل كمان.
0: بدي اقول لك شغله، هو فعليا احنا رجعنا، يعني يمكن انا وانت مش حاسين بس في ناس فعلا فعلا وصلت لابعد من هيك
1: كثير.
0: في ناس يعني زمان على ايام السفر بلك أجدادنا كانوا يكتفوا بأي إشي وتمشي معاهم الأمور، ولو الجار مال على جاره عادي بياخد له طبخة لأسبوع. اليوم هذا الحكي بيمشيش، اليوم الأخ مش متطلع
1: لأفرقه. بدي أرجعك للانتفاضة الأولى يا أبو رامي، لما بلش الانتفاضة الأولى أقسم بالله العظيم إحنا الجيران كل واحد كان يفقد جاره، عندك خبز ما عندك خبز، عندك اكل عندك، حتى دخل اذا ما عندك وقت انا عندي
0: باكيت. يا زلمه اقسم لك برب العباد، اقسم لك برب العباد اللي بيصير فينا قليل علينا يا رجل. انا بعرف لك كم ناس اخوه بيحكوش مع بعض،
1: عشان ايش؟ عشان متر ارض،
0: عشان شغلات كتيره، مره نسوان، مره ارض، مره
1: اولاد، ومره
0: الاولاد تقاتلوا، النسوان تقاتلوا، الارض مش عارف ايش، الدار بدنا نتقاسم، الشراكه، المال. اخوه بيحكوش مع بعض، اب بيحكيش مع ابنه، بنت مقاطعه اهلها. شو اللي بيصير يا رجل؟ اللي بيصير فينا مش طبيعي، والله اخر الزمان، والله احنا في اخر الزمان، والله اسمع الوضع مش طبيعي. الاخ مش سائل على اخوه، انا لما حكيت واحد مليونير اخوه محجوز في المستشفى كان على صوره بدها 470 شيكل، انا والله ما كذبت. انا لما بحكي عن بنت من عائله كبيره كبيره، زوجها يعني توفي خلص، يعني قبل هيك اصلا كان متخلي، والله ما هو سائل عن اشي. ابنها كان بده عمليه، والله العظيم ما حدا وقف معاها. اخوها لما كان يوصلها على الدار ياخذ منها اجار الطريق يا رجل، واهلها معاهم مصاري. اليوم هيها بدها عمليه لابنها بعد ما توفى زوجها كمان، والله ما حدا سائل فيها. مرة عجوز بدها كفاله لابنها، إلها شهر بتلف على المحلات يا رجل، أقسم بالله لفت على محلات خير الله. بعتنا لها 500 شيكل على العيد تصرفهم على العيد، لأنه مسكينة وعندها بنات، والله ما صرفتهم، خبتهم لكفالة ابنها، ما خلتش ولا مؤسسة في الخليل إلا لفت عليها تطلب منهم. الكل بقولها ما فيش مجال، وفي ناس من اللي طلبت منهم والله العظيم عمل عزايم بمئات آلاف الشواكل. شو بدك؟
1: وبشرفي يا أبو رامي، بتروح على أعراس بتلاقي بس البواكي المحطوطة في العرس، أقسم بالله بتعيش عيلة لشهر.
0: أخ أخ والله العظيم، بس لو يوقفوا لنا موضوع هالمناسبات والأعراس ويوزعوها على الفقراء ما بيضل ولا فقير. أبو خالد، يعني دقات الساعة، بدي أشكرك لغاية الآن، وخلينا نسمع دقات الساعة سوا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
5: فلسطيني فلسطيني.
0: أحمد شباني بقول أحلى صباح، يسعد صباحك. بدر صلاح، يسعد صباحك يا أبو فضل، تحياتي لك. رنا أبو تركي، محمود قعقور، يسعد صباحك. خالد جبريل، صباح الخير يا أبو محمد، تحياتنا. أم يوسف تدعوكم للصلاة على النبي. رشاد إسكافي بقول لازم يا أبو رامي تطلع على أمريكا تحللنا هالموضوع، وتحكي له كمان على موضوع لما هاي نهيط شوية بعد البرنامج على طول طالع على أمريكا مرة واحدة يا رجل. سناء العملة، صباح الخير. ووديع أبو سنيني، صباح النور. أم طارق البشيتي، وشو هذا أبو وديع أبو سنيني بقول والله أنا قاطع الدخان إلي 8 أشهر، طلع مصروف تاني. تامر الجعبة بقول صباح الخير. كتير ناس بتفكر إنه الغني مرتاح، لكن الحقيقة مش دايما هيك. الغني أحيانا بيعيش بخوف وقلق على ماله ومصالحه، وكل ما زاد المال زادت الهموم والمسؤوليات. أما الفقير مرتاح، الفقير مرتاح، ممكن يكون مرتاح البال. وبرأي الأب لازم يترك لأولاده ما يكفيهم ويسترهم، لكن مش ضروري يترك ثروة كبيرة، لأنه أحيانا المال كتير بيصير سبب فتنة وخلاف بين الإخوة. وكم من عائلات كانت متحابة وبعد الميراث صار بينهم خصام وقطيعة وعداوة. الأهم من المال المحبة والتربية الصالحة والتعاون، لأنه الأخ أغلى من أي ميراث، والرزق بإيد الله، وكل الناس لازم تسعى وتعتمد على نفسها. وأغلب الأغنياء علشان الناس بتحسدهم، هم مش كتير مبسوطين ومرتاحين، دايما قلقانين وخايفين على مالهم، عكس الفقير مرتاح وفي الشي يخسره. هي فكرة ممكن ناس تأيدها وناس ما تأيدها. لا أنا ما بأيدها ولا مرة بأيدها يا تامر. الفقير مرتاح، طب تعال ورجيك حالات من الفقراء شوف وين وصلوا. تخيل ناس بتقول لك إذا بتشوف لي حدا أبيعه كليتي بتقول لي مرتاح، عن أي راحة بتحكي. سهيل النجار بتقول أبو رامي وين حق الأسرة اللي ضيعوا عمرهم هدر بالسجون وما حدا طلع حكى عنهم؟ يا ريت لو تحكي مع حدا من المسؤولين عن الأسرة. طب شو بدي أحكي؟ أول شيء بالنسبة لمخصصات الأسرة نزلت، قبل لا راتبهم مش مقطوع يا سهيل، لو نزلت قبل يومين، قبل يومين الله يسعدك. ماهر ابو عيشه صباح الخير لك. ام ياسين كمان، محمد ام ياسين محمد صباح الخير. سناء الدراويش بتقول فعلا صحيح، الناس كلها في ضيق الحال، صار من بعضه الا من رحم ربي، والله بعض البيوت عليها ستر من الله والحمد لله عليها هاله من الصلاح والطهاره والاباء اللي عاشوا بالصدق والامانه. ياسين محمد بتقول رجعت 8 سنوات لورا، بعين الله يا ام ياسين. كرم ابو عيشه صباحك خير. ام عبد الجعبري كمان صباح النور. سمع حوامدي وام جلال الله يعطيكوا الف الف عافيه. يعني تامر بقول لك الفقير بيرتاح. انا قبل الفاصل كنت سألت سؤال وما بعرف يعني اذا في حدا ممكن يجاوب عليه، انه كيف مقضينها، كيف هالايام هاي بتمر عليكم، مش بس من الناحية المالية. يعني الناس ممكن يروح فكرها انه بس على التجارة والمصاري والفلوس، لا نحكي بشكل عام، يعني تتابع الاخبار والاخبار اللي المزعجة، الاخبار المؤسفة، اعتداءات المستوطنين، لما بتسمع اخبار كمان مفجعة عن سرقات وسطو مسلح وعن اب بيقتل ابنه، يعني الحادثة اللي وقعت في راس العمود قبل 10 ايام وامبارح تكشفت معالمها كانت كارثة، ووقعها كان على الناس صعب جدا. فالناس عايشة يعني كمان ظروف نفسية واجتماعية مش طبيعية، وانا لما بحكي لكم على مشاكل عائلية مش طبيعية عنا، مش طبيعية مش طبيعية بالمرة. إخوة بيحكوش مع بعض، بنت مقاطعة أهلها، أب بحكيش مع أولاده، أم غضبانة على مش عارف مين من أولادها، شركاء 20 سنة في لحظة اختلفوا بصير يقول لك إله 20 سنة بيسرقني بيأكلني، جيران بيتقاتلوا على حيط، وأولاد عمي بيتقاتلوا على متر أرض، و الناس دقة في بعضها. الناس فعلا الألفة المحبة الخير اللي بين الناس بطل يا جماعة. بتلاقي ناس عايشة في في في عالم وملكوت تاني ملوش علاقة بواقعنا الأليم اللي بتعيشه البلد. ناس بتحكي بشغلات، يعني بدناش ننتقد حدا، كل حدا يعني إله طبيعته إله ظروف حياته، بس كمان ارحمونا شوي ارحمونا شوي. بالمناسبة يعني امبارح جامعة الخليل ألغت حفل تخرج طلابها بسبب الظروف الحالية، والله العظيم أنا أقدرها وأحترم هذا القرار وأجل هذا القرار لسبب. يعني عفوا أنا بنتي من اللي كانوا مسجلين في هذا الحفل، يعني عندها الإمكانية، بس أنا بعرف في بنات كتير وطلاب كتير من زميلاتها وزملائها معوش أجار الطريق يجي على الحفل، معوش رسوم التسجيل، معوش ولا إشي. طب ما هو يعني تكسر بخاطره، يعني احنا المكسور بدنا نكسره اكتر، خليه زيه زي زمايله بدون يا سيدي حفل. انا بحترم وما قالوش مين، يعني شفت بوست نازل على مواقع التواصل الاجتماعي بيحكي على عرس صار بمجدرة، لمين العرس والله ما بعرف، بس عاملين الغداء مجدرة. هلا انا بقول مجدرة مجدرة وكويسة، والله العظيم انا من الناس اللي بحبها وباكلها وباكلها بشراها كمان أكتر من المقلوبة وغيره من الأكلات، بس حتى المجدرة ما فيش داعي يا أخي. هو العرس شو دخله بالأكل؟ يعني أعمل لك إذرتين إلى كل أهل العروس وبكفي، وضروري تعزم الناس. أقول لك يعني الأسبوع الماضي كنا معزومين في أكتر من عرس، والله يا جماعة كن أنا شخصيا وعائلتي كنا معزومين في أكتر من عرس، ورحنا على عرس ويمكن كل اللي في العرس هلأ بسمعوني كلهم سبوا على اليوم اللي فكروا فيه يجوا على هالعزومة، لأنه الطريق إلى القاعة كان ضيق وصارت أزمة وأخذت يعني أهل العروس دخلوا الساعة 2، أهل العروس دخلوا يتغدوا الساعة 2 طبعا، وحكينا كتير في هذا الموضوع، قلنا من ضمن الكلام إنه والله اللي بيعزمك إنه بغلبك بيعجب عليك. طب هاي المصاري لو حطها للفقراء للمساكين للغلابة والله أبرك له أحسن له. كمان يوم الجمعة تحديدا لما بيكون في عرس يعني الناس كلها بتحب تلتم في البيت عند العيلة مع الأولاد، يعني أنا واحد من الناس والله بحب يوم الجمعة هيك لمة العيلة والأهل، فيا أخي بلاش تعزمنا يوم الجمعة، هاي أبو يعقوب عازمنا يوم الجمعة، مش اللي جاي ولا اللي بعدها اللي بعدها. طيب يعني والله يا ابو يعقوب يعني انا مع احترامي لك ما هو الواحد بيخجل كمان. بدك تيجي تقول لابو يعقوب تعملش، بقول لك يا عمي انا بنعزم عند الناس، كيف بديش اعزم يا اخي؟ خلي حدا يبادر يكون جريء يقول لك بدي اتحمل كلام الناس، خليهم يقولوا. مش بخل، لا مش بخل. المال اللي بدك تحطه انفقه، انفقه على اشي تاني. روح على المستشفيات شوف الغلابة في المستشفيات، شوف الناس اللي مش قادرة تدفع، شوف الناس في البقالات اللي عليها ديون وناس فقيرة. يعني حالات كتيرة بديش احكي تفاصيل، بس يعني على سبيل المثال للحصر في بعض الحالات يا جماعة كانت تاخد من بعض البقالات، البقالة بطل يعطيها، بطل لانه تراكم عليها دين. هدول الناس روح سد الدين عنهم، ادفع عن هالمرضى في المستشفيات، اشتري أدوية لبعض الناس الغلابة، حليب لأطفال من عائلات فقيرة، اصرفهم المصاري بس مش بعزومة، مش بعزومة. انبادر مرة مرة هيك نعمل اشي، واحد يتحمل. يعني حتى اللي عمل المجدرة مع احترامي وانا والله اني احترمه، اللي عملها ما اعلنوا اسمه خجلا بلاش الناس تقعد تحكي عليه. ليش تحكي عليه؟ المفروض الناس تحكي معه وتوقف معه، مش تحكي عليه. محمد المهدس بقول لك احنا بنستنى في عور الدجال وما يأجوج ومأجوج، جاهز الامور. ابو نظمي جابر بقول يسعد صباحك، هذا حال الدنيا هيك. لا مش حال الدنيا، احنا اللي سويناه هيك. من امتى صار العرس يعني بينفعش الا بصالب 20,000؟ من امتى صار العرس والفرح وإقامة بيت جديد ما بينفع إلا بزواء وبدلة ب30,000؟ من إمتى صار ما بيزبطش إلا نعمل طن لحمة على الغداء ونعمل عشاء قبلها بيوم؟ يعني بعشيك ليلة المباركة وبعدين تاني يوم بدك تيجي تتغدى وتالت يوم بدك تروح على الصبحة. يا أخي من وين كل هالبدع اللي ما أنزل الله بها من سلطان؟ شوفوا الفقراء، البلد مليانة فقراء. مش بقولك إيه، عفوا لأبو منجد الجمل وكل دار الجمل، بقول لك صيت الجمل دبحه، هي هيك الخليل صيتها دبحها. ضلينا نقول قلعة الاقتصاد، قلعة الاقتصاد، أكتر ناس معاهم مصاري، أكتر ناس مش عارف شو. أقسم بالله الخليل أكتر بلد في الضفة الغربية اليوم فيها فقراء، وإذا مش عارفين دوروا بتعرفوا، دوروا بتعرفوا. الفقراء بيطلعوشي، الفقراء بيطلعوش على السوشيال ميديا يقولوا احنا من شان الله عطونا. الفقراء بلفوش على المؤسسات والدوائر وعلى المكاتب وفي الشوارع. قليل منهم اللي بيكون مضطر مجبر يمكن يروح على بعض الشركات يقول لك اعطيني حدا من هالتجار احكي معاه بلكي يساعدني، قليل منهم. لكن الغالبية فيهم اقسم بالله مطحونين، مطحونين. يعني لما زلمة بيكون طوله عرض ومش قادر يجيب أكل أولاده وبيحكي معاك وبطلب منك مساعدة أكل بس وبيبكي، ليش؟ هذا بس لأنه خلاص ما ضلش قدامه ولا طريق، ولا طريق. وهذا دلالة على أنه مش من النوع اللي ممكن يلف ويدور ويوقف بالشوارع يشحدوا. هذول اللي بوقفوا بالشوارع نادرا ما تلاقي فيهم حدا محتاج. المحتاج فعلا قاعد في بيته كاتم على في حدا. والله العظيم يا جماعة الخير هاي عشان أثبت لكم هذا الحكي، احنا بنحكي هيك خراريف، خلينا نقول خراريف مع بعض. في احدى الحالات طلبت مني مساعدة، هاي السيدة اجت تطلب مني مساعدة رغم انه عندها ولد كبير بالعمر، لكن بسبب الظروف الحالية صابته حالة نفسية، بيطلعش من البيت، بيطلعش من باب البيت، مش راضي يطلع. ولما بحاولوا يطلعوه من الدار بيعمل مشكلة. هلأ البعض ممكن يقول لك هذا دلع، هذا كسل. لا مش كسل، الدكتور اللي شافه قال هذا الزلمة اتعرض لصدمة نفسية مش طبيعية وبحاجة لعلاج. طب يا عمي صدمة ايش؟ قال الحالة الاقتصادية اللي وصل لها والدين اللي وصل له هو اللي وصله لهون، الديون اللي تراكمت عليه هي اللي وصلته لهاي الحالة، وبالتالي الزلمة بحاجة لعلاج. فدوروا على بعض، غيروا حال بعض. كيف مقضيينها؟ أنا بقولكو أنا لما سألت كيف مقضيينها، أنا قصدي مع الأهل مع الأصحاب، الناس بتشوفش بعضها، بطلت تزور بعضها، بطلت تطلع. امبارح أحد الأصدقاء بيحكي معي وبقول لي أنا آسف والله زمان ما حكيت معك وهذا، قلت له لا لا لا عادي. قال والله العظيم ما بطلع. الله يسعد صباحه أبو ناصر، إن شاء الله بيكون يسمعنا. قال لي زمان ما حكيتش معك بتاخذنيش والله ما بطلع من البيت نهائيا. اذا بطلع بروح على الارض في هالحول وبضل قاعد هناك وبشوفش ولا حدا. الناس نفسيا تعبت، علاقاتها الاجتماعية دهورت بسبب الحالة اللي وصلنا لها. فأنا لما سألت كيف مقضيينها، مش بس من ناحية مادية ومن ناحية فلوس، لا أنا بحكي بشكل عام. أي معمر الهيموني بتقولك والله العرس بدون غدا مش حلو. آه العرس بدون غدا مش حلو، والعريس يقعد 3 سنين 4 سنين يسد تمن الغدا حلو. آه يا عم معمر الله يهديك يا ربي، الله يهديك. بس العرس اللي الناس بتنعزم عليه وبتروح مرغمة، معظم الناس بتروح خجل. عشان تكوني مطمنة، أنا بدي أطمنك وأطمن الكل، معظم الناس بتروح على المناسبات خجل بس عشان صاحب المناسبة ما يزعلش، بس لو جيتي عليهم والله ما هم حابين. من الأزمات بتضايقوا، من الوضع الاقتصادي بتضايقوا، من الالتزام بتضايقوا، مش كل وقت بيكون متاح. شو هذا؟ محمد محتسب بقول لك فرش الهواء بين النعيم، الفحص دورة والفوار سالك. ماشي. أبو نظمي جابر بقول لك الناس بدها الشهرة. أي شهرة يا زلمة، أي شهرة والله، الناس على الله. فاصل، دورني وهو بقول فاصل. غاضوا إني بحكي على الأكل وعلى الشرب، بدي ضل يروح على العزايم. بدك تضل تروح على العزايم، أيوه مش ماكل من امبارح، من امبارح مش ماكل ربحي. خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل بنكمل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

شوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: يلا مكملين معاك ورجعنا لآخر جزء في لقاء اليوم من برنامجنا وسط البلد. صباح الخير لكل الناس، كل الناس بلا استثناء. وبدي أرجع أقولكوا رنا أبو تركي أول شيء بتصبح على الجميع وبتقول الله يفرج على الجميع. أشرف الشعراوي صباح الخير كمان بصبح على الكل، وإم من جد شو هذا ودي أبو سنين يقول والله كله حرام ولسه طلعوا في أكل الميت، ربنا قال أطعموا آل جعفر مش كل عائلة جعفر. لا أنو عائلة جعفر إذا عائلة البلد كلها بيطعموا اليوم اليوم. آخ يا عمي برضو إحنا كتار صرنا كتار، زمان كانت الناس كلها في موجودة في منطقة معينة قريبة كلها في البلدة القديمة، لما يصير عرس على باب البلدية أكيد اللي عند الحرم يعني مع بيعلم فيه وبيشارك أهله الفرحة. اليوم لا، منتقى الشغلة بتلاقي منقي لك نقاه الناس اللي فيه مصلحة بينه وبينهم فمضطر يعمل بده يبيض وجهه. أنا من شوية صديق اللي بيقول لي يعني سامعنا شو بنحكي، فبقول لي يا زلمة شو بدك تغير لما تغير، ما هي الناس كمان عقولها غير. من ضمن الحكي بقول لي يعني أنا كنا قبل يومين عند صديق لإلنا فالابنه شاب بقول له يا عمي يا ريت تقنع لنا أبي إنه أنا بدي أتزوج بديش أعمل ولا إشي، يعني بدوش يعمل إشي له علاقة ب أكل وشرب وعزايم مش عارف إيش. فقايل له يا أبو فلان الله يمسيك بالخير بدنا نجوز هالولد وبدناش نعمل يعني مسامحينك بالأكل وما إلى ذلك. قال له نعم أخي. قال له إذا بدنا نوفر عليك. قال له بديش توفر علي. هيك الناس بتفكر، هي فعلا هيك الناس بتفكر. دقات الساعة يا سيد ربحي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق، لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

نسينا نحكي لكم عن اللي مش لازم نحكي فيه. انتوا عارفين اصلا من امبارح انه وزارة المالية اعلنت انه رواتب الموظفين عن شهر. احنا في اي شهر يا ربحي؟ والله صار الواحد يخربط، احنا في يونيو حزيران مزبوط، يعني شهر 6. رواتب الموظفين عن شهر 7، قصدي عن شهر اذار، يا رب الله يلعن الشيطان، عن شهر 3 يا جماعة. رواتب الموظفين عن شهر 3 بكرة بدها تنزل، يا ريت حتى اليوم. اسمع طلع الخربطيطة، يعني احنا في شهر 6، رواتب الموظفين عن شهر 3 بدها تنزل بكرة. فهمتوا اشي؟ حزيرة هاي مين طلعت معاه النتيجة؟ رواتب الموظفين عن شهر 3 بدها تنزل في اخر شهر 6 بنسبة 50%، ومش اليوم بكرة. والله حزورة بس حلوة، لا ومش صعبة لانه صرنا فاهمينها. يعني تخيلوا شهر 4 وشهر 5 هدول مؤجلين، وهي شهر 6 كمان معاهم، هدول مش في الحسبة لحد الآن. غير المستحقات القديمة، سيبك من المستحقات، لا هدول كمان ضيفهم عليهم، لأنه اليوم الراتب اللي بده ينزل بكرة هو راتب شهر 3. شهر 3 وبنسبة قديش؟ 50%، قسمه على 4 أشهر بيطلع لك يعني 12.5%. ما شاء الله. باجي سدويك صباح الخير، وبيان الصويتي صباح النور. طب لأيمتى؟ لأيمتى؟ عايش عطف شيخ مصاري مصاري بيتدين ما يتزين. يمكن بدنا شوية أمل عشان نكمل هالطريق اللي ما إله نهاية، وشوية ناس ما نندم على معرفتهم، ناس تقدرنا تحترمنا تحترم مشاعرنا تسندنا بضعفنا. كل اللي احنا محتاجينه اليوم هو شعور بالأمان، شعور بالسلام، وناس حنوني علينا وبس. مين هدول الناس؟ المفروض المسؤولين يكونوا بس. لا والله قلبهم قاسي على فكرة، والله المسؤولين عنا قلبهم قاسي كتير.

يعني قبل ما أنهي لقاء اليوم بدي أسأل سؤال وياريت اللي عنده إجابة يجاوبني هيك خاص بيني وبينه. يعني أنا وصلني معلومات عن شباب مفقودين عنا لهم أكثر من أسبوع، أكثر 4 شباب حسب ما وصلني من البلد، من 3 عائلات، 2 من عائلة وواحد وواحد. الأربع شباب مفقودين من أسبوع وأكثر، وحسب ما وصلني من أحد الإخوة على الخاص إنه عائلاتهم مش راضية تعلن أو خايفة تعلن أو خجلانة تعلن، ما بعرف مصيرهم مجهول. أنا في حدا من إحدى العائلات هاي اللي حكولي عنها اليوم اتصل.

0: أهليهم قاعدين على نار وبدهم أي معلومة عنهم، فياريت اللي عنده أي معلومة وبيقدر يفيد فيها الأهالي يخبرهم أو يخبرنا، يخبرنا وإحنا بنخبرهم، لأنه حرام يعني قاعدين على أعصابهم مش عارفين أولادهم شو مصيرهم، وين راحوا، شو وين هم، ما حدا عارف إشي. مجرد ملاحظة يعني بتمنى تتبعوها، إذا في حدا عنده أي معلومة يخبر الأهالي أو يخبر الشرطة أو يخبر أي جهة مسؤولة في البلد لحتى تعلن عن مصير هدول الشباب، لأنه أهاليهم باختصار على أعصابهم. وخلص خلصنا لقاء اليوم من برنامجنا وسط البلد اللي كنا احنا وياك فيه برعاية جوال ورفقتها، وكان معنا ربحي أبو رموز اللي من امبارح مش ماكل، ما بعرف ليش يعني عامل رجيم، قال عامل رجيم. وشكرا يا ربحي، يعطيك العافية. خلص نلتقي بكرة بإذن الله تعالى في نفس الموعد. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه.

0: يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: راديو الحرية 92.7 FM.

0: في فتح مضيق هرمز من جديد، مضيفا أن فرض رسوم على المرور عبر المضيق يتعارض مع البروتوكولات الدولية، وأكد أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعود إلى طبيعته خلال أسابيع قليلة باستثناء المنشأة المتضررة، محذرا من أن شركة قطر للطاقة لن ترفع حالة القوى القاهرة إلا عندما ترى أنها عالجت جميع المشكلات وأصبح التشغيل آمنا. أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لتوفير ممر بحري مؤقت لجميع السفن بمضيق هرمز. وكانت وزارة الخارجية العمانية قد أكدت أن مسقط وطهران تدرسان تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي دولة بفرض رسوم أو مصاريف على الممرات المائية الدولية، وهذا قانون دولي قائم.
1: مضيق هرمز، مواقف متباينة وأسئلة مفتوحة بشأن مستقبله رغم توقيع مذكرة التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. فبينما يتواصل المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، أعلنت إيران وعمان تشكيل لجنة لدراسة تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز ضمن ما وصفه البيان المشترك باتفاق ينظم الملاحة في المضيق مستقبلا. البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة أجراها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ومسؤولون آخرون إلى مسقط تحاشى استخدام مصطلح رسوم، لكنه شدد على إمكانية تحصيل تكاليف خدمات في إطار الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق. لم تمضي ساعات على الإعلان الإيراني العماني بشأن المضيق حتى جدد وزير الخارجية الأمريكي موقف بلاده، مؤكدا أنها لن تسمح لأي دولة بفرض رسوم أو مصاريف على الممرات المائية الدولية باعتبار أن ذلك يخالف القواعد المعمولة بها في القانون الدولي.
2: إنه ممر مائي دولي ولا يسمح لأي دولة بفرض رسوم عبور أو رسوم أخرى على الممرات المائية الدولية، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي. لذلك لا أعتقد أن هناك حاجة لإقناع أي طرف في هذا الشأن، وأعتقد أن جميع دول هذه المنطقة ستتفق معنا في هذا الموقف.
1: قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموقف ذاته بقوله إنه لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما، مضيفا أن أي رسوم لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها. في المقابل تؤكد إيران تمسكها بترتيبات جديدة في المضيق، إذ قال قليباف إن بلاده وافقت على إنشاء خط اتصال ساخن في المضيق بهدف منع أي سوء فهم أو معالجته مع الولايات المتحدة أو غيرها. مواقف ومصطلحات متضاربة تثير غموضا مستمرا بشأن مستقبل المضيق، ما يجعل مصيره مرهونا بنتائج المفاوضات بين طهران وواشنطن من جهة، والمباحثات الإيرانية العمانية من جهة أخرى.
0: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن مفتشيه سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مؤكدا على أن الزيارة بند أساسي في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب دون تحديد موعد بعينه. يأتي تصريح غروسي ليتسق مع تصريحات أمريكية أكدت أن عمليات التفتيش ستستأنف قريبا، وهو أمر نفته طهران. أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية مشروع قانون يوجه الرئيس ترامب بسحب قوات بلاده من العمليات القتالية ضد إيران، وذلك بعدما خالف 4 من أعضاء المجلس الجمهوريين موقف حزبهم وصوتوا لصالح تقليص صلاحيات ترامب بصفته القائد العام للقوات المسلحة. وحظي مشروع القانون بأغلبية 50 صوتا لصالحه مقابل معارضة 48. لكن القرار لا يتمتع بقوة القانون الملزم رغم إقراره من مجلس الشيوخ ومن مجلس النواب. هذا وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس عقب تبني مجلس الشيوخ قرارا رمزيا يدعو إلى إنهاء الحرب مع إيران، معتبرا أن القرار سيء التوقيت وبلا معنى. وكتب ترامب على منصته السوشيال أنه بينما أصبحت إيران محاصرة وفق تعبيره، قرر مجلس الشيوخ إجراء تصويت بلا معنى بشأن قانون صلاحية الحرب، مضيفا أن أعضاء المجلس جعلوا مهمته أصعب. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أنا بك حازم، نقف معك عند تصريحات رئيس البرلمان الإيراني قليباف بخصوص أمن المنطقة وأن إيران مستعدة للتعاون مع هذه الدول من أجل ضمان أمنها بشرط دون التدخل في الشؤون الداخلية.
3: كلام محمد باقر قليباف جاء خلال اجتماع الدورة 20 لرؤساء برلمانات ومجالس شورى دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باكو. بطبيعة الحال يركز الاجتماع على الأوضاع في المنطقة بعد الحرب، مما قاله قليباف أنه يجب توفير أمن المنطقة إقليميا دون أن يكون هناك استيراد للأمن من الخارج ودون تواجد وحضور لقوات أجنبية في المنطقة. وهذا من النقاط التي لطالما تحدثت عنها إيران قبل الحرب، وبعد الحرب باتت تتحدث بلغة ربما باتت نوعا ما مختلفة بحكم الأمر الواقع نتيجة للاستهدافات التي طاولت القواعد الأمريكية في المنطقة من قبل القوات الإيرانية خلال الحرب. قليباف أكد بأن هذه الحرب لم تكن فقط مجرد مواجهات عسكرية أو صراع عسكري، وإنما كانت تهدف إلى تغيير موازين القوى في المنطقة وفرض إرادة الولايات المتحدة على الشعب الإيراني، وهذا ما لم يتحقق. قليباف اعتبر بأن الأمور مضت على غير ما كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تتوقعان. وبطبيعة الحال فيما يخص أمن المنطقة، أبرز ما أكده هو أن توفير أمن المنطقة يجب أن يكون من خلال التعاون والتنسيق بين دول المنطقة دون الاتكاء على الخارج. إيران في هذا السياق أيضا وبما يتقاطع مع هذا المتغير تحديدا في مضيق هرمز إذا أردنا أن نشير إلى ذلك، وقعت بيانا أو أصدرت بيانا مشتركا مع سلطنة عمان أعلنت فيه تشكيل لجنة مشتركة. هذه اللجنة ستتشاور مع دول المنطقة وتحديدا الدول الخليجية وجميع الدول المعنية بالأوضاع في المياه الخليجية ومضيق هرمز تحديدا، بما ينسجم مع هذا التوجه الذي يتحدث عنه قليباف، وهو التشاور مع دول المنطقة من أجل توفير الأمن إقليميا. هذا يأتي كنتائج من نتائج حرب الأربعين يوما. إيران تعتقد، وهذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم أمس، أن الحرب يفترض أن تكون قد جلبت عبر كثيرة لدول المنطقة بأنه لا يمكن الاتكاء على الخارج ولا يمكن للقواعد الأمريكية الأجنبية أن توفر الأمن لهذه المنطقة بقدر ما أنها تزعزع الأمن والاستقرار. هذه هي رؤية طهران.
0: شكرا حازم كلاس من طهران. لبنان وإسرائيل يتحضران لجلسة ثانية من الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة في واشنطن، آلية وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي على طاولة النقاش. فما هي آليات تثبيت وقف إطلاق النار المطروحة، وهل سينسحب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية؟ الجلسة الأولى انتهت بينما يبقى ملفات تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي عقدة خلاف تحاول الأطراف الوسيطة حلحلتها. يصر الوفد اللبناني على الترتيبات الأمنية والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب لتمكين الجيش اللبناني من الدخول وتطبيق خططه لحصر السلاح. يقلق إسرائيل أكثر تنسيق مشترك بين الدوحة وبيروت وواشنطن وطهران وباكستان لمنع التصعيد في لبنان يشمل التحقق من وقف إطلاق النار؟ ويقترح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري آلية لمنع التصعيد، وهذا ما يقلق تل أبيب لعدم وجودها ضمن أطراف الآلية. وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية فإن إسرائيل تصر على البقاء في بعض المناطق والمحاور التي تعتبرها استراتيجية. هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش يستعد للانسحاب في مناطق محدودة على أن يحل محله الجيش اللبناني، وذلك ضمن اختبار ما سمته مدى قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق. المناطق التجريبية وإن كانت قد لاقت قبولا لدى جميع الأطراف فإنها لا تزال محط خلاف بين اللبنانيين والإسرائيليين، ولا سيما أن نتنياهو يدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية، غالبا تشمل مناطق الخط الأصفر الذي حدد سابقا، ما يعارض فكرة الانسحاب الإسرائيلي الكامل الذي يصر عليه لبنان.

0: من سور جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا بك رامز، أنت في سور الآن وقمت
1: راديو الحرية
2: من 97.10
3: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: هنا بأن وزارة الثقافة اللبنانية أدرجت أثار سور في دائرة الخطر لأنه العدوان الإسرائيلي قد يتجدد في أي لحظة، وبذلك من أجل حماية هذه الأثار وتحمل اليونسكو وأيضا المؤسسات الدولية مسؤولياتها للدفاع عن هذه المواقع. أما ردا عن سؤالك بالنسبة إلى تحرك القوات الإسرائيلية باستثناء ما حصل بالأمس من خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار تحديدا في النبطية الفوق بإطلاق النار على عدد من المواطنين ما أدى إلى استشهاد شخصين، وعلق حزب الله على هذا الأمر في بيان معتبرا إياه خرقا فاضحا ومحذرا من أي خرق إسرائيلي، مؤكدا في الوقت نفسه على التزامه بوقف إطلاق النار. لم يشهد على أي تحركات إسرائيلية أو خرق إضافي لوقف إطلاق النار من غارات أو قصف مدفعي، ولكن الهدوء الحذر لا يزال يخيم على هذه المنطقة، لا سيما في ظل التصريحات الإسرائيلية بالتمسك بالمنطقة الأمنية. هذا الأمر كان مثار بحث في الجولة التفاوضية بنسختها 5 في العاصمة الأمريكية واشنطن. الوفد اللبناني أكد على مسألة أساسية بعد تثبيت وقف إطلاق النار وإيجاد هذه الآلية عبر مخرجات المفاوضات في سويسرا، كان على رأس أولويات الوفد المفاوض اللبناني هي مسألة الانسحاب الإسرائيلي. وبحسب المعلومات أنه تعززت فكرة أو مناقشة المناطق التجريبية. هنا أشير إلى أن الرئيس اللبناني كان قد طرح في الجولة السابقة، الجولة الرابعة عبر الوفد اللبناني، أن تبدأ هذه المناطق التجريبية تحديدا من محيط قلعة أشقيف، من قلعة أشقيف، من زوتر الشرقية وزوتر الغربية. وفكرة هذه المناطق التجريبية أن ينسحب الجيش الإسرائيلي ويدخل إليها الجيش اللبناني ويتأكد من خلوها من السلاح باستثناء سلاح الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، لكن آنذاك لم يجري الموافقة الإسرائيلية. وهناك إشكالية أخرى، مسألة التنسيق المباشر ما بين الجيشين اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي منتظر إذا ما كانت إسرائيل ستوافق وما هي المناطق التجريبية التي ستبدأ بها. هذه المنطقة كانت هي تقع في شمال نهر الليطاني، من هنا كان وأهميتها وأيضا رمزية ثقافية لقلعة أشقيف، من هنا أهمية هذا الطرح اللبناني. وبالتالي هناك ترقب لما سيخرج عن الجولة 5 من المفاوضات في واشنطن، لسيما أن بقاء الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية أكدت الرئاسة اللبنانية أنها أمر مرفوض وأنه أنها لن تقبل بتواجد الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
4: شكرا رامز القاضي من مدينة صور جنوب لبنان. ونرحب بضيفنا سيد عادل شديد الخبير في الشأن الإسرائيلي معنا من الخليل. سيد عادل أهلا بك معنا. يعني هناك مصادر تقول لوسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال حدوث تغييرات على انتشاره في جنوب لبنان بخلاف ما يعلنه المستوى السياسي، برأيك لماذا هذا التباين بين ما هو معلن وما هو مخطط له؟
5: تحياتي لك أستاذ ريما ولمشاهديكم الكرام. الحالة الإرباك التي تمر بها إسرائيل على الصعيد الملف اللبناني وباقي الملفات الأخرى والساحات هو مرتبط بمسألتين، الأولى عملياتيا وميدانيا، يعني لم تجري وتأتي الأمور كما يعني توقعت إسرائيل، ثم سياسيا لم تكن تتوقع إسرائيل هذه الاستدارة من الولايات المتحدة وتحديدا في ظل إدارة الرئيس ترامب، بمعنى أنه لا عسكريا ولا سياسيا الأمور الآن تسير كما خطط بنيامين نتنياهو وإسرائيل، لذلك نرى هذا الإرباك. ولكن بكل الأحوال ما يعقد المشهد اللبناني في إسرائيل هو أنه الخيار السياسي الحالي بات يفسر ويفهم على أنه رضوخ إسرائيل لمعادلة فرضتها إيران، حتى وإن حاولت إسرائيل أن تخرج ذلك من خلال المسار السياسي المباشر مع الحكومة اللبنانية، ولكن هذا لا يمكن أن ينطلي على الرأي العام الإسرائيلي كما على المنطقة. وبنفس الوقت بقاء الجيش الإسرائيلي بالأراضي اللبنانية وتحدي المسار السياسي الأمريكي الإيراني أيضا مكلف ميدانيا وبشريا وعسكريا، كما مكلف سياسيا بالصدام مع الولايات المتحدة، وهذا ما لا تريد إسرائيل وما لا يريد أيضا بنيامين نتنياهو. لذلك تحاول إسرائيل العمل بالوقت الضائع، سواء من خلال محاولة التخريب والتعطيل، وتحديدا ما يتعلق بآلية مراقبة وقف إطلاق النار.
4: هذه النقطة الأساسية سيد عادل، آلية مراقبة تضم وتنسيق مشترك بين الدوحة وبيروت وواشنطن وطهران وباكستان لمنع التصعيد في لبنان، وهذا ما يقلق إسرائيل. كيف لنتنياهو أن يتعامل مع هذا المعطى الجديد؟
5: يعني بالتأكيد لو كانت إدارة أمريكية ديمقراطية غير الإدارة الجمهورية والرئيس ترامب، كان من الممكن أن يكون هامش العمل بالساحة الأمريكية أكبر بكثير مما هو متاح الآن، على الأقل بحين الحزب الجمهوري عن بكرة أبيه يكون داعما لبنيامين نتنياهو وإسرائيل، كما أن جزءا وشريحة مهمة من الحزب الديمقراطي تكون شريكة إضافي للموازين، يعني الضغط ويعني جماعات الهيمنة والنفوذ، سواء الآي باك أو الصقور أو المحافظين أو التيار الإنجيل المسيحي، وكل هاي العناوين والأدوات باتت يعني في خدمة إسرائيل حتى في ظل وجود إدارة الرئيس ترامب. الآن المشهد يبدو مختلف تماما. ثم ما يعقد المشهد أكثر إنه اليوم بالنقاش الأمريكي يتهم بنيامين نتنياهو إنه هو الذي لعب دورا مهما بالوصول إلى هاي الحرب التي باتت مكلفة جدا على كل مواطن أمريكي، بعكس ما تم عرضه من قبل نتنياهو ورئيس الموساد للرئيس ترامب، مما تم إقناعه إنه هاي الحرب خاطفة وسريعة ولن تتجاوز 100 ساعة، الأمر الذي أدى أن تجد الولايات المتحدة نفسها بعد 100 يوم في حرب لا يوجد ما يشير إلى إمكانية تحقيق انتصار، لا بل إنه استمرارها يعني يرفع من كلفتها أكثر بأكثر، تحديدا بعد يعني إحكام سيطرة إيران على مضيق هرمز، وهذا الذي نفى نتنياهو أي احتمالية لسيطرة إيران عليه، وأقنع الإدارة الأمريكية بحينه قبل الحرب إنه لا يمكن لإيران أن تستمر بالسيطرة على قد تسيطر لساعة ساعتين يوم يومين، ولكن بعدها ستتراجع وستتقهر. بكل الأحوال اليوم المشهد المعقد ليس فقط الوجود الإيراني والقطري في في في في هذه الآلية، إنما نتنياهو راهن على إنه يعني المسار اللبناني الإسرائيلي المباشر من شأنه إفشال ذلك المسار، وخاصة أنه كان هنالك تطابق بوجهات النظر بين الأطراف الثلاث الأمريكي واللبناني والإسرائيلي على تحديد الأولويات بلبنان، وكان إجماعا من قبل هاي الجماعات الثلاث أن الأزمة في حزب الله وسلاحه ووجوده، وبالتالي الأولوية لمواجهة وإضعافه كمقدمة لبسط سيادة الدولة. بالأمس بالجلسة الخامسة وصل الوفد اللبناني بخطاب مختلف، يرى أن إسرائيل هي التي يجب أن تبدأ بالانسحاب، وأن موضوع حزب الله وسلاحه لم يعد يعني مسألة إسرائيلية لبنانية بقدر ما هي شأنا لبنانيا داخليا يعالج.
4: نعم، وهذه الجلسة الأولى شهدت انتقادات من قبل السفير الإسرائيلي في واشنطن، الآن نحن أمام جلسة ثانية، ما الذي ستسعى في هذه الجلسة إسرائيل إلى تحقيقه وفرضه على طاولة المفاوضات؟
5: يعني إسرائيل على الأقل أرادت إنه إفشال يعني ما تريد إيران. إيران أرادت من لبنان مسألتين، الأولى لا بداية للمفاوضات بدون وقف إطلاق النار، ولا توقيع لأي اتفاق قبل الانسحاب. إسرائيل حاولت أن تتملص ولكن بدأ وقف إطلاق النار، لكنه ليس تاما، لا يوجد انضباطا إسرائيليا. بالأمس يعني سقط مجموعة من الشهداء اللبنانيين، وهذا مؤشر على إنه الإسرائيلي لا يريد فقط إفشال هذا المسار اللبناني الإيراني الأمريكي القطري الباكستاني، إنما لازال يراهن على أنه من الممكن أن يعيد فرض معادلته عبر كسر المعادلة الإيرانية وإعادة فرض ما يسمى بالمناطق الأمنية كمقدمة لفرض الحل ما يسمى بالمناطق التجريبية، والذي يرفض من قبل حزب الله كما رفض من قبل الرئيس نبيه بري، والذي يعني لا يمكن له أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي عسكري خلال 60 يوم، هكذا ادعت إسرائيل ب 27 نوفمبر 2024 بدعم من الرئيس بايدن بحين والوسطاء الأمريكان، إنه خلال 60 يوم ستنسحب إسرائيل، واليوم بعد شهر سيمضي 600 يوم ولا زال الإسرائيلي موجود في لبنان. بكل الأحوال آخر ما توقعته إسرائيل أن تكون لجنة المراقبة التي ستراقب السلوك الإسرائيلي تضم الحرس الثوري الإيراني، لأنه لن يكون عرقجي موجود بالجبهة ليراقب الإسرائيلي، سيكون قوات تابعة، وهكذا تفهم إسرائيل. إضافة إلى ذلك أنه اليوم ضمن الحلول المطروحة أمريكيا أن يكون دورا سوريا في, في, في, في لبنان، هذا يفهم من قبل إسرائيل أنه ليس فقط دورا سوريا للنظام السوري الجديد، إنما يعني أن القطري والتركي سيكونوا موجودين، وأدخلت لبنان أو جزءا من لبنان بهذا المحور الجديد الذي تقوده تركيا وستنضم لسوريا وقطر والإخوان المسلمين وما شابه. هذا جزيلا. يعني نحن أمام شرق أوسط، شرق أوسط جديد عكس الشرق الأوسط الذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو ووعد الإسرائيليين ووعد المنطقة بإقامته.
4: شكرا جزيلا سيد عادل شديد الخبير في الشأن الإسرائيلي من الخليل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال توغلها على الطريق الواصلة بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة جنوبية سوريا، كما توغلت إلى محيط ثكنة الدرعيات ومفرق عين التينة، حيث أقامت حاجزا للتفتيش قبل أن تنسحب من المنطقة. هذا وأكد مراسل التلفزيون العربي توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف قرية الرفيد، حيث عمدت إلى تفتيش منزلين في المنطقة. إلى قطاع غزة، حيث قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والميليشيات المتعاونة معها لم تتوقف عن ممارسة عمليات الاختطاف والاعتقال بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع، كما تجاوزت الخط الأصفر مرارا. وبحسب المركز فإن 107 أشخاص اعتقلوا من قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، بينما قتل 5 أسرى من غزة في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والتجويع وظروف الاعتقال القاسية. وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال البحرية اعتقلت 37 صيادا فلسطينيا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، مؤكدا أن عددا منهم ما زال رهن الاعتقال. استشهد فلسطيني وسقط عدد من الجرحى في غارة لمسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وقامت طواقم الإسعاف بنقل جثمان الشهيد إلى مستشفى ناصر بالمدينة، كما أغارت مسيرة ثانية على المنطقة ذاتها التي تكتظ بخيام النازحين قرب شاطئ البحر، ما أسفر عن عدد من الإصابات حسب مصادر طبية. وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
6: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
5: نصير في شبه الجزيرة. هذا هو ما جاء في بيان جهاز الأمن الأوكراني حول هذه الضربات، لكن بطبيعة الحال وسائل الإعلام الأوكرانية كانت قد نقلت عن شهود عيان صباح اليوم في شبه جزيرة القرم عدة ضربات كانت قد وجهت إلى منشآت ومعدات نفطية في داخل منشآت للطاقة في داخل شبه جزيرة القرم، من بينها محطة الكهروحرارية في منطقة سيفاستوبل. من بعدها كان قد سجل انقطاعا للتيار الكهربائي عن عدة أحياء في هذه المدينة. إضافة إلى ذلك كانت قد تحدثت وسائل الإعلام الأوكرانية عن ضربات وجهتها المسيرات الأوكرانية إلى بنية تحتية لمنشآت الطاقة في مدينة فيوديسيا في شبه الجزيرة. إضافة إلى ذلك هناك كان استهداف لمنشأة للطاقة أخرى في مدينة سيمفروبل، وأيضا كانت قد تحدثت عن أن هناك ضربات كانت قد نفذتها المسيرات الأوكرانية على مستودع للذخائر في منطقة بخشة سراي. طبعا يعني الحديث عن هذه الضربات يعني خلافا لما قاله جهاز الأمن الأوكراني هو عن وسائل إعلام أوكرانية ونقلا عن شهود عيان في شبه جزيرة القرم، بانتظار طبعا تأكيدات من هيئة الأركان حول هذه الضربات طبيعتها وأهدافها. في التوازي مع ذلك كانت قد شهدت مناطق عدة في شمال وجنوب وشرقي البلاد هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ. نتحدث عن مقاطعة خاركيف حيث سجلت الإدارة العسكرية هناك مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في مختلف مناطق المقاطعة نتيجة لهجمات شنتها القوات الروسية بالمسيرات على مناطق في داخل هذه المقاطعة وأيضا على أحياء في داخل مدينة خاركيف. في مقاطعة خرسون تم تسجيل مقتل شخصين في إحدى القرى التابعة لمدينة خرسون بعد قصف روسي مدفعي وهجمات بالمسيرات على هذه القرية خلال ساعات الليل. أما في زاباريجيا فقد تحدثت الإدارة العسكرية عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، وذلك نتيجة لهجمات روسية بالمسيرات إضافة إلى قصف مدفعي وهجمات برجمات الصواريخ طوال أكثر من 30 بلدة في مقاطعة زاباريجيا. دنيبروبتروفسك تحدثت الإدارة العسكرية عن إصابة شخصين خلال هجمات ليلية بالمسيرات على مناطق نيكوبول وبافلهراد. في هذه المناطق كانت قد تسببت هذه الهجمات أيضا بأضرار في مباني سكنية ومنازل ريفية خاصة. طبعا مقاطعة دنيبروبتروفسك كانت قد شهدت مساء أمس ضربتين روسيتين بالصواريخ وأيضا بالمسيرات تحديدا في منطقة نيكوبول. كانت قد تحدثت الإدارة العسكرية أمس عن ضربة استهدفت منشأة صناعية مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وأصابة أكثر من 20 شخصا. إضافة إلى ذلك كانت قد تحدثت عن ضربات وجهتها القوات الروسية مساء أمس أيضا على منطقة كريبيريه ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص. هذا طبعا قيادة القوات الجوية ريما تحدثت بيانها الصباحي اليوم عن أن القوات الأوكرانية تمكنت من إسقاط أو تحييد 95 مسيرة من أصل 100 ومسيرة روسية أطلقتها القوات الروسية.
7: شكرا جزيلا إياد السيتي. نعم. من كييف. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة عن الرئيس اللبناني، العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية. كمان تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث بانتظار موافقة إسرائيل، والتفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي. إذن تصريحات الرئيس اللبناني بالتزامن مع الجلسة الثانية من الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن. يقول الرئيس اللبناني: العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية، كما أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث بانتظار موافقة إسرائيل، والتفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي. حذرت مجموعة محامي طوارئ سودانية من أن مدينة الأبيض في شمال كردفان تشهد أوضاعا إنسانية متدهورة نتيجة الاستهداف المتكرر للمرافق الحيوية. وذكرت المجموعة أن تدمير محطة الكهرباء التحويلية أدى إلى انقطاع شبه كامل للتيار، وما ترتب عليه من تعطل خدمات المياه وانتظار السكان في طوابير طويلة للحصول على المياه من مصادر محدودة. كما أضافت أن شح الوقود في ظل الاستهداف المتواصل لناقلاته داخل الأبيض ومحيطها تسبب في شلل شبه كامل لحركة النقل بالمدينة وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية. دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإيرلندا والنرويج قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض السودانية فورا، وحذرت من مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك قد يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. وأكدت الدول السبع في بيان مشترك ضرورة حماية المدنيين وأهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، داعية أطراف النزاع إلى خفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي الإنساني. كما أشارت إلى أن الدعم الخارجي ما زال يسهم في إطالة أمد النزاع، مطالبة الجهات التي تغذي الصراع بالتوقف عن ذلك، وحثت الدول على التدخل لتجنب مزيد من إراقة الدماء، مع التشديد على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
1: مزيد من التصعيد في السودان. يحتكم طرف القتال إلى منطق القوة ويتبادلان الحديث عن مكاسب عسكرية. الجيش السوداني الذي يصر على اجتثاث أي وجود لقوات الدعم السريع يعلن إسقاط دفاعاته الجوية طائرة مسيرة لقوات حميتي شمال مدينة طويشة بولاية شمال دارفور، ويضيف أن قواته نفذت عملية تمشيط شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد منطقتي أبدقلة وأشمبو بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان، والتي سيطرت عليها الشهر الماضي. عملية عسكرية يقول الجيش إنها مكنته من اقتحام منطقة البار، أحد معاقل الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا، وإحكام السيطرة عليها وقتل وأسر عناصر من الحركة والسيطرة على أسلحة وعتاد عسكري. تطورات ترد عليها قوات الدعم السريع ببث مشاهد تقول إنها تظهر سيطرة أفرادها على منطقة أمبورو بولاية شمال دارفور. بؤرة أخرى للصراع المشتعل تنذر بالأسوأ في مدينة الأبيض. استهدافات يومية لقوات الدعم السريع لعاصمة ولاية كردفان لم توقفها التحذيرات الأممية ولا تطمينات الجيش. قصف جديد بالمسيرات استهدف معسكرات الإيواء الموحد بمدينة الأبيض أسفر عن قتلى وجرحى بحسب تقرير لشبكة أطباء السودان. لم تتول المنظمة في اتهام قوات الدعم السريع بشن سلسلة هجمات متواصلة على المدينة منذ أكثر من أسبوع استهدفت أماكن للإيواء في انتهاك صارخ للقانون الدولي. انتهاكات لم تجد أمامها المنظمة سوى توجيه نداءات متكررة تناشد فيها تحركا أمميا ودوليا عاجلا لوقف استهداف المدنيين وحماية أهالي الأبيض. لا صوت يعلو فوق صوت السلاح في بلد تمزقه الحرب منذ أكثر من 3 سنوات.
7: من مخيم النازحين في الدمازين بولاية النيل الأزرق ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. أهلا بك عمار، أطلعنا على الأوضاع التي يعانيها النازحون في الدمازين كذلك في مدينة الأبيض وسط مخاوف من هجوم يتحضر له قوات الدعم السريع على المدينة.
8: اسمعيني أنا لا أسمعك، لكن أنا الآن من داخل معسكرات النازحين بإقليم النيل الأزرق. هذه المعسكرات التي تؤوي أكثر من 160 ألف نازح، أي ما يتجاوز 20 ألف أسرة نزحت من مواقع القتال في منطقة الكرموك وكذلك في تخوم جيسان، وكذلك هناك عائدون من رحلة اللجوء من الحدود مع دولة جنوب السودان، وكذلك هناك يعني عائدون أيضا من منطقة الحدود مع دولة إثيوبيا. الأوضاع الإنسانية هنا داخل هذه المعسكرات هي أوضاع إنسانية صعبة للغاية، خصوصا تزامنا مع هطول الأمطار هذه الأيام في إقليم النيل الأزرق. يعيش سكان هذه المعسكرات أوضاع إنسانية صعبة، كما تشاهدين من خلفي الخيم التي تم نصبها للنازحين هي مصنوعة من المشمعات والقش، هي بالكاد تستطيع أن تؤويهم من الحر، ولكن لا تصمد أمام الأمطار الغزيرة التي تتساقط داخل هذا المعسكر بشكل كبير. شاهدنا عدد من الخيام أقلعتها، تم يعني الرياح قامت بإقلاعها من واقع أنها ضعيفة للغاية، لا تستطيع أن تصمد أمام موجات الرياح والأمطار الغزيرة التي تهطل هنا الأزرق. داخل هذا المعسكر يوجد أعداد كبيرة جدا النساء، كذلك من الشباب من كبار السن موجودين داخل هذا المعسكر. الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية داخل هذا المعسكر. دعينا نقف بشكل مباشر مع شكل الأوضاع الإنسانية للنازحين هنا داخل هذا المعسكر. مرحب بك، وانا شايفك الان انت موجوده وجنبك الحله كده، وريني الحله دي فيها شنو.
9: الحله دي فيها احنا حطيت دول بليله كانت الايش
8: بليله دعيش
9: نديها هبه العدس للوجبه للايام.
8: طيب الوضع الغذائي كيف يعني بتاكل شنو؟
9: يا هو اكلنا فضريده ده بس اللي بعودونا له ده، وبعدس ما عندنا له حاجه عشان نشكلوها به للايام، وجبه بطروا بالفضريده بملاها العدس، وتاني او نقبل ايش نديها بد عدس عشان يقولوا لنا وجبه.
8: طيب في اليوم بتقدري توفري كم وجبه خصوصا انت عندك اطفال يعني؟
9: والله بنوفر ثلاث مرات، كان بالمويه يا هو شوفها باكلوا ثلاث مرات في اليوم يعني ناكلهم.
8: بتجيبوا الاكل من وين؟
9: والله رزق اليوم ده بس البدون للمنظمه، ما عندنا حاجة تانية عشان مثلا نتحرك نشتغل نجيب دخلي يعني. أبوي أنا واحد ما في شغل، يمشي يلفوا ما بلقوا يجي زيادة، عايشين يا هول الإيش الفطريدة ده والعدس
8: تاني. طيب المساعدات اللي بقدمها لكم المنظمات أو الجهات المعنية كافية قاعد تكفيكم؟
9: لكن بالبسيط بنحمد، ما بكفينا لكن بنحمد.
8: انت جيتي من وين؟
9: جينا من كرموك.
8: السبب طلعكم شنو من كرموك؟
9: لا طلعنا المسيرة للهرب بتاع اليف، ما كان مرقنا بنتدسى لكن المسيرة ما ريحنا الليل ده كله النهار مجهجينا، ولا نقدر ناكل العيال ولا نشرب العيال، نحن زاد مرقنا هفايا وتعبانين ولا بها حاجة. الله العظيم تعبنا وقاعد اي حاجة هلينا في كرموك.
8: ريما كما سمحتي لهذه السيدة ومن النازحات، كما تابعتي حجم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحين، وكثير من القصص المأساوية التي عايشناها هنا داخل هذا المعسكر. أيضا يكون معنا سيد محمد، هو أحد من المشرفين الإداريين داخل هذا المعسكر. سيد محمد، نريد أن نتعرف عن حجم النازحين الموجودين داخل هذا
10: المعسكر. الحرية
6: 97.7
11: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
12: الأساس تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
13: أصل القهوة مذاق،
10: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
14: راديو الحرية
6: 92.7
15: التي يعيشها النازحون هنا داخل هذا المعسكر، معسكر الذي يعرف بالكرامة 3، وكذلك هناك 14 معسكر داخل مدينة الدمازين، كذلك أكثر من 4 مراكز مدينة الروس.
7: نعم
15: المعسكرات يعني إجمالي.
7: شكرا جزيلا عمار المغربي من مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، شكرا لك. رغم الحراك المكثف لحل أزمة مضيق هرمز والعودة التدريجية لحركة السفن، ما تزال أسواق العراق تعاني من حالة ركود بسبب ارتفاع الأسعار والتعريفات الجمركية. سوق الشورجة الشهير في بغداد أحد هذه الأسواق التي تواجه ضغوطا اقتصادية قاسية غيرت ملامح الحركة التجارية المعتادة.
16: شلل شبه تام ضرب الشورجة، أعرق وأكبر أسواق بغداد منذ مطلع العام ومعه بقية أسواق البلاد. أزمة مركبة بدأت بفرض الحكومة تعرفة جمركية على البضائع المستوردة، رفعت الأسعار بنسب تصل إلى 30% بحسب تجار، وعمقها إغلاق مضيق هرمز إثر الحرب على إيران، ما شل الإمدادات لبلد يستورد معظم سلعه الاستهلاكية.
17: أكثر موادنا من إيران ومن الصين، وهذه هي الدول اللي نتعامل وياها. فالحرب اللي صارت أثرت كثير، والتعريفة الجمركية يعني إحنا كل هاي لما أنت حاجة تأخذها مثلا ب30,000 لازم تبيعها فد ب32، بينما هي كانت أقل من هذا السعر بهواية.
16: أما المواطن البغدادي فقد وجد نفسه محاصرا بين مطرقة الحيرة وسندان الصدمة جراء هذا الارتفاع المتصاعد واليومي في أسعار قوت يومه، مشتكيا من وطأة الأزمة المعيشية.
18: اليوم جيت للسوق تفاجأت بالأسعار كلها، يعني المواد كلها غالية كلها صاعدة. زين هذا الفقير منين يجيب؟ هاي الزيت كان الدين كان ب 11.5 ب 12، هسه ب 17 ب 18، تمن كان ب 8 ب 7، هسه كله على 10 11. هاي المواطن منين يجيب هسه؟ كل المواد غالية.
16: خبراء اقتصاد أكدوا بدورهم أن العمق الحقيقي لهذه الأزمة يعود إلى بنية الاقتصاد العراقي بوصفه اقتصادا ريعيا ومستوردا، وعجز الصناعة المحلية عن تغطية الحاجة أو منافسة المستورد. ويؤكد الخبراء أن محدودية الدعم الحكومي المباشر للإنتاج الزراعي والصناعي وخاصة ما ينتجه القطاع الخاص جرد البلاد من أي دفاعات تحمي أمنها الغذائي، ليترك السوق رهينة للتقلبات الخارجية.
19: خلف هذه الحركة في أزقة الشورجة يختبئ ركود غير مسبوق، فالعصب التجاري الأكبر في بغداد لم يعد محكوما بقوة العرض والطلب المحلية فحسب، بل بات مرتبطا برسوم جمركية أثقلت كاهل التاجر والمواطن معا، وهزات إقليمية تخنق سلاسل الإمداد. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
7: بعد 10 سنوات على استفتاء غير وجه بريطانيا، لا يزال بريكزيت حاضرا في تفاصيل الحياة اليومية، في أسعار الغذاء وفي كلفة الأعمال، وفي نقاش سياسي لم يغلق بعد، من واجهات المخابز في لندن إلى شوارع المتظاهرين المطالبين بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي.
20: وراء واجهات المخابز في لندن ترتصف أصناف الحلويات بانتظار من يشتريها. حلاوة المعروض هنا تمتزج بمرارة البريكزيت، ففي بلد اعتاد على سلاسل توريد أوروبية منخفضة التكلفة، ترك غلاء المواد الأولية أثارا بالغة على أصحاب المخابز والزبائن معا. هنا في سوق ليدنهول يقف المارة أمام الواجهات ينظرون أكثر مما يشترون.
21: البريكزيت

0: ما شأن أي ذريعة تستخدم عندما تقع كارثة بيئية؟ فيقال لنلقي اللوم فقط على تغير المناخ ليبدو كأمر لا يمكن التحكم به.
1: على ضفة نهر التيمز تعزف القرب الاسكتلندية نشيد الفرح رمز الاتحاد الأوروبي تمهيدا لمسيرة أخرى تطالب بالعودة إلى أوروبا. الاتجاه واضح لكن خرائط العودة لا تزال غائمة.
2: كان البريكزيت خطأ فادحا، لقد أضر باقتصادنا، وعلى السياسيين أن يتخلوا عن خطوطهم الحمراء. نحتاج للعودة إلى الاتحاد الأوروبي.
3: استطلاعات الرأي تقول الآن إن الأغلبية غيرت رأيها، لقد رأينا البريكزيت وجربناه، لذلك فلنعد بالأمر إلى الناس لنرى إن كانوا غيروا آراءهم.
1: استطلاعات الرأي ترصد تحولا واضحا في المزاج العام، حيث يشير موقع يوغوف الحكومي إلى أن 55% من الناخبين البريطانيين سيصوتون لصالح العودة للاتحاد الأوروبي إن عقد استفتاء جديد.
4: مئات المتظاهرين يرفعون أعلام الاتحاد الأوروبي، يمضون وسط لندن مطالبين بالعودة إلى أحضان الحليف الجغرافي والتاريخي الأوثق. لكن السؤال الأكبر إن كانت هذه الأصوات ستلقى صدى لدى سكان 10 داونينج ستريت، القدماء منهم أو القادمين. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
5: تواصل موجة حر شديدة اجتياح غرب أوروبا وتسببت في وفاة أكثر من 40 شخصا في فرنسا وحدها، وانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 68 ألف منزل في شمال غرب البلاد، وغرق أشخاص حاولوا الهروب من القيظ إلى الأنهار والقنوات، كما غرق قاصران أثناء السباحة في بحيرة صناعية شرقية بلجيكا. ودخلت أوروبا في واحدة من موجات الحر الكبرى بعدما تمددت كتلة هوائية شديدة السخونة من جنوب القارة وغربها نحو فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وصولا إلى بريطانيا. والآن إلى أخبار كأس العالم.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: بين الولايات المتحدة وإيران أمر أساسي لمنع عرقلة فتح مضيق هرمز من جديد، مضيفا أن فرض رسوم على المرور عبر المضيق يتعارض مع البروتوكولات الدولية. وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعود إلى طبيعته خلال أسابيع قليلة باستثناء المنشأة المتضررة، محذرا من أن شركة قطر للطاقة لن ترفع حالة القوى القاهرة إلا عندما ترى أنها عالجت جميع المشكلات وأصبح التشغيل آمنا. أفادت وكالة الأنباء العمانية أن سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لتوفير ممر بحري مؤقت لجميع السفن بمضيق هرمز. وكانت وزارة الخارجية العمانية قد أكدت أن مسقط وطهران تدرسان تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي دولة بفرض رسوم أو مصاريف على الممرات المائية الدولية، وهذا قانون دولي قائم.
4: مضيق هرمز، مواقف متباينة وأسئلة مفتوحة بشأن مستقبله، رغم توقيع مذكرة التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. فبينما يتواصل المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، أعلنت إيران وعمان تشكيل لجنة لدراسة تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز ضمن ما وصفه البيان المشترك باتفاق ينظم الملاحة في المضيق مستقبلا. البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة أجراها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ومسؤولون آخرون إلى مسقط تحاشى استخدام مصطلح رسوم، لكنه شدد على إمكانية تحصيل تكاليف خدمات في إطار الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق. لم تمضي ساعات على الإعلان الإيراني العماني بشأن المضيق حتى جدد وزير الخارجية الأمريكي موقف بلاده، مؤكدا أنها لن تسمح لأي دولة بفرض رسوم أو مصاريف على الممرات المائية الدولية، باعتبار أن ذلك يخالف القواعد المعمولة بها في القانون الدولي.
5: إنه ممر مائي دولي ولا يسمح لأي دولة بفرض رسوم عبور أو رسوم أخرى على الممرات المائية الدولية، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي. لذلك لا أعتقد أن هناك حاجة لإقناع أي طرف في هذا الشأن، وأعتقد أن جميع دول هذه المنطقة ستتفق معنا في هذا الموقف.
4: قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموقف ذاته بقوله إنه لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما، مضيفا أن أي رسوم لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها. في المقابل تؤكد إيران تمسكها بترتيبات جديدة في المضيق، إذ قال قليباف إن بلاده وافقت على إنشاء خط اتصال ساخن في المضيق بهدف منع أي سوء فهم أو معالجته مع الولايات المتحدة أو غيرها. مواقف ومصطلحات متضاربة تثير غموضا مستمرا بشأن مستقبل المضيق، ما يجعل مصيره مرهونا بنتائج المفاوضات بين طهران وواشنطن من جهة، والمباحثات الإيرانية العمانية من جهة أخرى.
3: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب على إيران في انتكاسة رمزية للرئيس دونالد ترامب، رغم أنه غير ملزم قانونيا. اعتمد القرار الذي كان الكونغرس قد وافق عليه بغالبية 50 صوتا مقابل 48، لكن بسبب قواعد الكونغرس لن يحتاج الرئيس الجمهوري حتى إلى استخدام حق النقد ضده.
6: في واشنطن لا يبدو الجدل الدستوري بشأن صلاحية إعلان الحرب في طريقه إلى الانحصار، بل يتصاعد من جديد، وهذه المرة من بوابة مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة بلغت 50 صوتا مقابل 48. صوت المجلس على قرار يطالب بوقف العملية العسكرية ضد إيران وسحب القوات الأمريكية المشاركة. ورغم أن القرار رمزي وغير ملزم قانونيا، فإنه يمثل انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب. الرسالة السياسية هنا تتجاوز نتائج التصويت نفسها، إذ تعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية بالتزامن مع عودة المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران إلى الواجهة في سويسرا. الرئيس ترامب لم يتأخر في الرد، فعبر منصة تروث سوشيال اعتبر أن إيران أصبحت محاصرة وفي وضع هش، منتقدا ما وصفه بتصويت سيء التوقيت وعديم الجدوى بشأن قانون صلاحيات الحرب. وعقب التصويت حذر جمهوريون من أن تمرير القرار قد يبعث برسائل ضعف إلى طهران ويقوض الموقف التفاوضي الأمريكي، بل وربما يدفع إيران إلى الانسحاب من مسار الدبلوماسية. في المقابل يرى الديمقراطيون أن إدارة ترامب تجاوزت حدود صلاحياتها الدستورية، متهمين البيت الأبيض بالاستمرار في الانخراط العسكري رغم الحديث عن تهدئة ميدانية ووقف لإطلاق النار.
1: لقد تضرر الأمريكيون من هذه الحرب أكثر من أي شيء آخر. وضعنا أسوأ مما كان عليه قبل اندلاعها. لهذا السبب تحديدا يخشى ترامب وروبيو وفانس المثول أمام الشعب الأمريكي ومجلس الشيوخ بأكمله للدفاع عن هذه الحرب.
6: وبالعودة إلى الدستور الأمريكي، فإن إعلان الحرب يبقى من صلاحية الكونغرس حصرا. صحيح أن القانون يمنح الرئيس صلاحية التحرك العسكري في مواجهة تهديد وشيك، لكنه يلزمه بالحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يوما، غير أن ترامب تجاوز هذه المهلة مطلع مايو الماضي، مبررا ذلك بأن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير انتهت فعليا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
3: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم أهلا بك. إذن قلب في باكو، آخر التصريحات الإيرانية بخصوص مسار المفاوضات وتطورات؟
7: يعني ربما ليس هناك الكثير فيما يتعلق بمسار المفاوضات سوى تأكيد محمد باقر قاليباف خلال كلمته أمام الاجتماع 20 لرؤساء برلمانات ومجالس شورى منظمة التعاون الإسلامي في باكو. قاليباف اعتبر أن مذكرة التفاهم هذه وثيقة هزيمة أمريكية، أكد بأن الأهداف التي سعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتجاوز فكرة الحرب العسكرية إلى تغيير موازين القوى استراتيجيا في المنطقة لم تفلح، وإيران تمكنت من تجاوز كل هذه الأمور، تجاوز التبعات الصعبة لحرب 40 يوما. وبطبيعة الحال ربما أبرز ما قاله محمد باقر قاليباف هو التأكيد بأن إيران منفتحة على التعاون الأمني مع دول المنطقة، مستعدة لتعزيز التعاون الأمني مع دول المنطقة خاصة الدول الخليجية في إطار ترتيبات أمنية باتت أمرا واقعا. أشار إلى أن القواعد الأمريكية في المنطقة أثبتت بأنها لا تجلب الأمن بقدر ما أنها تزعزع الأمن حسب تعبيره. قال بأن هذا التعاون الأمني بين إيران ودول المنطقة وخاصة دول الخليجية إذا ما تعزز يمكن تمتينه أيضا وتقويته بتعزيز التعاون الاقتصادي، بتعزيز المشاورات السياسية. وهذا يتقاطع أيضا مع ما كانت إيران قد أعلنته يوم أمس مع سلطنة عمان لجهة إيجاد أو تأسيس لجنة مشتركة للتشاور بشأن الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز، وانفتاح هذه اللجنة على التشاور مع دول المنطقة والدول الخليجية على وجه الخصوص والدول المستفيدة من مضيق هرمز. إيران ترى بأن المسار الدبلوماسي يمضي، ولكن بطبيعة الحال هناك عراقيل، هذه العراقيل يمكن تجاوزها من خلال نظرة واقعية، من خلال آليات تم إيجادها في اجتماع سويسرا الماضي. الأخير. وأيضا بالتزامن مع كل هذا كان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد زار باكستان يوم أمس، وصفت الزيارة بالهامة وتم التوافق خلالها على الكثير من الأمور الثنائية والإقليمية، ومن ذلك أيضا ما أعلنته وزارة الخارجية الباكستانية قبل قليل أن اجتماع جديد على المستوى التقني سيعقد بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني الأسبوع المقبل.
3: شكرا جزيلا لك حازم كلاس في طهران. في وقت تعيد فيه واشنطن صياغة معادلاتها في المنطقة، جولة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منطقة الخليج لبحث ملفات بالغة الحساسية، على رأسها تبديد مخاوف خليجية من الاتفاق الأخير مع طهران. في الواجهة تتصدر أزمة مضيق هرمز الذي يعد شريان رئيسي لمرور النفط الخليجي للعالم، روبيو أكد أن لا دولة تستطيع فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، في وقت تؤكد طهران أن الوضع في هرمز لن يعود أبدا إلى ما قبل الحرب، وأن من حقها إدارة الممر لتأمين سلامته. في المقابل يتمسك الجانب الخليجي بالقانون الدولي وحرية الملاحة، ويرفض أي محاولات إيرانية لفرض أمر واقع مالي أو أمني في المضيق. في قضية السلاح النووي الإيراني تبرز روايات متضاربة بين واشنطن وطهران عقب انتهاء الجولة الأولى من محادثات سويسرا. فبينما يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران وافقت على أعلى مستويات التفتيش النووي وبلا حدود، تنفي طهران تقديم أي التزامات جديدة خارج الأطر السابقة. أما فيما يخص برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات، ورغم أن واشنطن تراجعت عن خطة التفكيك القسري، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي قال لا نهاية للحرب ما دام وكلاء إيران يواصلون إطلاق الصواريخ. في المقابل يشدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن بلاده لن تتفاوض أبدا على قدراتها الدفاعية مع أحد. أما دول الخليج فتنظر بنيبة إلى قضية الصواريخ الباليستية التي استخدمتها طهران ضدها في قصف منشآت وقواعد حيوية، وترفض القبول بمعادلة إقليمية تحظر فيها إيران نوويا وتطلق يدها باليستيا، خاصة مع تصريح ترامب بأن الأمر الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. أخيرا، وبما يتعلق بحلفاء إيران، صدر تصريحات رسمية أمريكية بالغة الأهمية، خصوصا أن الاتفاق المرحلي لم يتطرق لهم. روبيو وجه رسالة إلى طهران مفادها أن القيادة الإيرانية إذا أرادت العودة للاقتصاد العالمي فعليها اتخاذ قرار بأن تصبح دولة طبيعية بدلا من حركة ثورية تصدر الإرهاب.

0: ينضم إلينا من الرياض سالم اليامي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية. أهلا بك معنا سيد اليامي في التلفزيون العربي. بينما صرح به رئيس البرلمان الإيراني قالباف في باكو عن الأمن الإقليمي، وبينما يقوله ماركو روبيو، أين تقع دول الخليج في هذه المعادلة؟ أين يكمن سر الأمن الإقليمي لدول الخليج اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أشكر لقناتكم المباركة كريم الاستضافة. دول الخليج دائما وكما وردت عبارة أعجبتني في التقرير هي مع القانون الدولي، وهي أيضا مع عبارة وردت في التقرير هي مع التعامل الطبيعي بين الدول الطبيعية. لكن يبدو أخي الكريم أن المنطقة ليست طبيعية اليوم، وأن التعاملات ربما بين من كانوا أعداء أو متحاربين بالأمس لم تعد طبيعية حتى بعد التوصل لهذا الاتفاق، لأن أصبح هناك ربما تغييرات أو أصبح هناك ربما تفضيلات ربما مختلفة عن ما كنا نسمعه. دول الخليج يعني يجب أن نعترف أن لديها هاجس، لديها مخاوف، لديها يعني كثير من التساؤلات حول الذي يحدث بعد هذه المرحلة التي أذيت فيها دول الخليج وتم الاعتداء على سيادتها ومنشآتها ويعني نفطها وتنميتها من الجار الإيراني، ولم يكن هناك ربما الدعم والمساندة والمؤازرة ربما التي تقنع دول الخليج من الأطراف الأخرى سواء كانوا حلفاء أو حلفاء تقليديين أو تاريخيين. هناك معاني غابت حقيقة حتى في الاتفاق، يعني لم نعد نسمعها أو حتى في خطابات الجانب الأمريكي. دول الخليج دائما تقول هي تريد أن يكون هناك العلاقات الطبيعية، أن يكون هناك أمن وسلم واستقرار. أيضا وكان هذا تعليق من الدول الخليجية بأن لا تكون هذه الاتفاقات وهذه المعاهدات أو هذه الأوراق الأولية أو مسودات التفاهم مؤقتة ولظروف معينة ثم تعود أو يعود حالة الصراع من جديد. هذا ما طلبت به دول الخليج، أن يكون كل شيء ثابت ومستدام، وأنه يؤدي إلى تنمية حقيقية، إلى استقرار حقيقي، وينزع فتيل المشاكل. لعل من المشاكل التي يتوقع أو تتوقع دول الخليج أنها قد تعود إذا لم تعالج في هذه الاتفاقيات قضية المسيرات وقضية البالستي. قضية البالستي والمسيرات يعني بدأ الصوت الأمريكي يخفض تجاهها حتى في النقاط الرئيسة في هذه الاتفاقات. عزز هذا الشعور لدى دول الخليج التصريحات الإيرانية، ولعل آخرها تصريحات السيد بزشكيان الذي قال لن نهادن، ما معناه يعني لن نهادن على مصدر قوتنا. وحقيقة من يعرف الجانب الإيراني يعرف أن لم يبقى لإيران قوة حقيقية، ربما إلى 3 قوى الآن، هذا بحسب كثير من المحللين، البالستي والمسيرات والقوة الجغرافية بمعنى استثمار الإيران لمضيق هرمز لتكون قوة جديدة تضاف إلى قواها النسبية التي تتمتع بها في مواجهة ليس دول الخليج وليس أمريكا إنما في مواجهة العالم. دول الخليج أيضا هي تنظر ويعني تود أن يكون هناك توثق تأكد من أن قضايا مثل أيضا قضية أخرى وهي قضية الأذرع، يعني الجانب الأمريكي بدأ يتحدث عنها يعني بنوع من الخفوت، خاصة بعد الحديث الذي استمعنا إليه في اليومين الماضيين حول دور لحزب الله في المنطقة ودور لحزب الله في لبنان. يعني ربما هذا أثار حفيظة أو جعل لدى الخليجيين تصور بإمكانية تطبيق هذا المبدأ أو هذه الفكرة أو هذه الآلية على علاقات أيضا مع أطراف أو فاعلين ما دون الدولة تابعين للجانب الإيراني سواء كان في العراق. والكل يعرف أن دول الخليج يعني أوذيت وتوجهت إليها مقذوفات عسكرية من الميليشيات ومن الفاعلين ما دون الدولة في العراق.
0: سيد اليامي، أنا
1: طبعا مؤيدي للإيران،
0: سنتحدث عن مسألة ما ورد في المذكرة بخصوص أذرع إيران كما عبرت، ولكن لفتني جدا ما قاله قالباف عن أن الأمن الإقليمي في المنطقة يجب أن ترعاه دول المنطقة، يعني يشمل دول الخليج وإيران معا في قالب واحد. السؤال هنا، هل بعد ما حدث من اعتداءات على دول الخليج وبعد المشهد الذي رأيناه، الصراع، الحرب الأمريكية الإيرانية في المنطقة، هل أعادت أو هناك توجه خليجي لإعادة تعريف العلاقات مع الولايات المتحدة، ولربما القول إن مسألة أمن المنطقة يمكن حفظه من خلال دول المنطقة؟
1: يعني دعني أقول لك، أنا كباحث وكمراقب، يعني هناك مسارين الآن لرؤية العلاقة مع إيران، ولكن دعني أبدأ بالمسار القديم للعلاقات أو لصيرورة العلاقات الخليجية الإيرانية، هي أنها كانت تفتقر إلى الثقة في الجانب الإيراني. هذه حقيقة لا يمكن تجاوزها، وهي تشكل أكثر من 80% من طبيعة الركون إلى الجانب الإيراني كطرف يمكن أن يكون حليفاً أو طرف يمكن الوثوق به لدرجة التعاون سواء العسكري أو الأمني أو حتى أوجه التعاون الأخرى. ولعلي لا أعيد ما أقوله وسبقاً قلته على شاشتكم، كان هناك مشروع طرحه الجانب الإيراني يسمى بمضيق هرمز في آخر ثمانينيات القرن الماضي. مضيق هرمز هو تعاون أمني بإدارة إيرانية وبين قوسين بهيمنة إيرانية، بمعنى دول الخليج، دول الثورة الإسلامية في إيران لديها فكرة مغلوطة أو عن دول الخليج بأنها دول يعني تأتمر بالأوامر لأطراف دولية معينة وتريد أن تنزع هذه الهيمنة أو السيطرة أو النفوذ القوي وتستبدله بالنفوذ الإيراني، بحكم أن إيران ترى نفسها أنها قوة إقليمية جديرة بأن تكون تقود المنطقة. ثالثة الأثاثي في تقديري هي السلوك العدواني الذي واجهت به إيران دول الخليج، هي أضافت إلى عدم الثقة السابقة مزيدا من عدم الثقة، حتى أن مسؤولين في السياسة الخارجية السعودية على رأسهم سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية تحدث بشكل واضح ومباشر وقال أن عودة العلاقات يعني تريد مجهودات كبيرة لكي تجاوز حالة عدم الثقة التي فاجأنا بها الإيرانيون بضرب 6 عواصم خليجية في الساعات الأولى لبداية الصراع في يوم 28/2/2026. هذا الموضوع أنا في تقديري ربما يعني يجعل هناك عقبات في الموضوع. شيء آخر، أنا في تقديري إيران ليست قادرة في هذه المرحلة، ويعني واقعيا نعرف أن هناك جروح كبيرة في الجسد الإيراني على المستوى الأمني، على المستوى السياسي، على مستوى ربما البنية، ربما على مستوى القيادة أو التفكير في القيادة الاستراتيجية. شيء آخر، هناك هاجس لدى دول الخليج بأن أي تعاون مع إيران، إيران تريد أن تضع من يتعاون معها وخاصة دول الخليج بأن تكون مثل الأطراف التي سبق أن وضعتها إيران كما يقولون تحت يعني مظلتها أو تحت جناحها، بمعنى يكونون فاعلين دون الدولة وتابعين ومنفذين لأوامر الحرس الثوري بين قوسين، لأن الحرس الثوري هو الدينمو لما يسمى أو لما بقي من ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران. هناك أيضا مشكلة في موضوع الأمن في الخليج، وهي شعور لدى بعض الأطراف الخليجية بأن هناك تراجع في العلاقات أو اهتزاز ل طبيعة الثقة مع الأطراف أو الحلفاء الدوليين، وربما في طليعتهم الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ربما لم تقم بكل ما يجب كما ترى بعض الأطراف الخليجية. هذا أيضا أضاف عنصرا من عدم الثقة في العلاقة بين الجانبين، مما جعل المنطقة في الحقيقة في حالة عدم ثقة بالمستقبل. يعني أولا الخوف من تجدد الصراع بين إيران وبين الأطراف الدولية والإقليمية ربما هو يعني بقي له جانب احتمال، خاصة يعزز هذا التصريحات التي سمعنا إليها قبل يوم.
0: لي فقط هنا أيضا، بما أنك تحدثت عن مخاوف دول الخليج في هذا المشهد الذي رأيناه، قد يقول البعض أيضا إن المنطقة ضاقت ذرعا بعلاقة الولايات المتحدة بإسرائيل كذلك، وأن إسرائيل لعبت دورا تخريبيا في لبنان، في سوريا، في فلسطين وفي غيرها من المناطق في المنطقة، وهو ما تنظر إليه إيران على أنه مسوغ طبيعي للقول أن مقابل هذه العلاقة يجب أن يتشكل أمن إقليمي قادر على أن يضمن ألا تكون إسرائيل معتدية على دول المنطقة. كيف تنظر دول الخليج لمسألة إسرائيل؟
1: حقيقة النظرة من دول الخليج هي نظرة شائكة ونظرة في الحقيقة صعبة، ويصعب حقيقة الركون إلى مسار معين في هذه النظرة. السبب بسيط جدا في تقديري أنا كما أفهم، وإن كنت لا أعتمد على معلومات ربما معينة في هذا الجانب لحساسيته ولأنه يشكل مواقف دول. أول شيء العلاقة بإيران، الثقة مع الجانب الإيراني حتى وإن كانت الظروف الإقليمية ربما ليست جيدة، فأنا أعتقد أن إذا كان هناك ربما يعني تجاوز من الجانب الخليجي لكثير من الصورة النمطية للجانب الإيراني ورغبته الجامحة والجامحة جدا في الهيمنة، فأنا أعتقد أنها لن تعدو أكثر من محاولة أن يكون هناك علاقات طبيعية في بعض الأمور، التعاون، التجارة، ربما بعض الأمور الأخرى، لكن لا تصل إلى درجة أن يكون هناك تعاون في الجانب العسكري والجانب الأمني، هذا في تقديري مستبعد خاصة في هذه المرحلة. الجزء الآخر أيضا مما يصعب هذه الصورة على الأطراف الخليجية هو أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا تقوم على ما قالت دول الخليج أنها تريد العلاقات القانونية والعلاقات بين الدول الطبيعية، لأن العلاقة أو جوهر العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هي تقوم على القوة، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني في الحرب مع الجانب الإيراني أو الصراع مع الجانب الإيراني في الأشهر القليلة الماضية كان يعتمد على جانب القوة ولم يكن هناك فيه تثمين أو وضع أهمية لجوانب السياسة أو العلاقات الخارجية. نقطة أيضا أخرى مهمة وهي الجانب الإسرائيلي هو يمارس نفس الطريقة التي يستوحيها من أسلوب الجانب الأمريكي، بدليل أنه يعني الآن يتفاوض مع الجانب مهم في المنطقة هو لبنان، وفي نفس الوقت يحتل أرضا، هو يجاهر ويعلن أنه لن يخرج من بعض القرى السورية التي يعني وجوده فيها غير طبيعي ومدان حسب القانون الدولي، لكن كما قلنا القانون الدولي لا يعمل به، يعمل بقانون القوة. أمريكا هي تشعر بفائض قوة، إسرائيل تشعر في نفس القدر بفائض قوة، وهناك يعني رؤية لدى الجانب الإسرائيلي خاصة في ظل الحكومات الصعبة أو المتشددة بأنها إذا لم تتحقق كثير من الأهداف أو الرؤى الإسرائيلية في هذه المرحلة فلن تتحقق أو سيكون من الصعب تحقيقها في المستقبل.
0: شكرا جزيلا لك سالم اليامي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق لوزارة الخارجية السعودية، كنت معنا من الرياض. ننوه لهذا الخبر العاجل، يقول مصدر طبي للتلفزيون العربي استشهاد طفل ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. إذن في هذا الخبر العاجل تؤكد مصادر طبية للتلفزيون العربي استشهاد طفل وسقوط مصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس في جنوب قطاع غزة. نحن نتابع هذه الصور من خان يونس قبل قليل لأثر الاستهداف الإسرائيلي، يشاهد أثار الدخان بعد الاستهداف. سنذهب إلى مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد هناك في دير البلح. عبد الله، تفاصيل هذا الاستهداف الإسرائيلي.
2: محمد، نحن نتحدث عن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس، تحديدا في منطقة المواصي، وصل إلى مستشفى ناصر الحكومي في وسط مدينة خان يونس شهيد وهو طفل وعدد من المصابين عبر سيارات الإسعاف. هذه الغارة ليست الأولى على هذا المكان، يوم أمس أيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية ذات المنطقة وأسفرت أيضا الغارة عن استشهاد أحد المواطنين وإصابة عدد كبير من النازحين المقيمين في تلك المنطقة. بلا شك منذ ساعات الصباح المسيرات الإسرائيلية لم تغادر أجواء قطاع غزة بصورة عامة، بالإضافة إلى تكثيف وتيرة الاستهداف في المناطق الشمالية من قطاع غزة، تحديدا في شمال غرب بيت لاهيا، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال ساعات الليل خياما للنازحين في المناطق الشمالية الغربية من بلدة بيت لاهيا، بالإضافة إلى تكثيف عمليات نسف المنازل في شرق حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وأيضا استمرار عمليات إطلاق النار من الأليات والمواقع العسكرية المتمركزة في المناطق الشرقية لقطاع غزة عموما.
0: شكرا لك عبد الله مقداد في دير البلح. هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 3 أشهر وسط توقعات باستئناف الصادرات عبر مضيق هرمز. تراجع سعر برميل خام برنت دون $70 مع استمرار تأثر السوق برفع الولايات المتحدة مؤقتا للعقوبات التي كانت تحول دون تصدير النفط الإيراني، مع تراجعه اليوم بواقع يزيد عن 2%، يكون خام برنت قد فقد 34% منذ الذروة التي بلغها في مايو الماضي. قدرت شركة أليانز قيمة البضائع المحمولة على متن السفن المحاصرة في مضيق هرمز بنحو $125 مليار. قالت شركة التأمين الألمانية العملاقة إن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في تقطع السبل بأكثر من 2200 سفينة شحن، ما يظهر مدى هشاشة التجارة العالمية أمام عدد قليل من الممرات البحرية الاستراتيجية. قدرت شركة كوني وناجل أكبر شركة شحن في العالم وجود حوالي 300,000 حاوية بحجم 20 قدما لا تزال عالقة في مياه الخليج العربي. انضم إلينا علي القيسية محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. علي أهلا بك. إذن تهوي أسعار خام برنت، كيف نفهم هذا الانخفاض ونميز بين الانعكاس المباشر على الأسعار، خصوصا وأن كانت الأحاديث تدور على أن حتى فتح المضيق لن يعيد الأمور مباشرة إلى ما كانت عليه؟
3: نعم، هي الأسواق عادة تتفاعل مع التوقعات، بمعنى أنها تتعامل مع المعطيات المستقبلية وليست المعطيات الآنية، بمعنى أنها تتوقع أن تسفر المفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى نتيجة معينة تصب في صالح قطاع الطاقة، بحيث تستأنف صادرات الخام الإيراني بالإضافة لدول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن العراق، وبالتالي تعود المياه إلى مجاريها في قطاع الطاقة. لذلك رأينا بأن هنالك اقترابا في أسعار نفط إلى المستويات التي كانت عليها قبل 28 من شهر فبراير الماضي. لكن هذه التوقعات تبدو متفائلة، لأن عملية استئناف أو استعادة الإنتاج بالقدر الذي كان عليه قبل الحرب ليس بالأمر السهل. شركات الشحن والتأمين ما زالت يعني غير واثقة من مأمونية المرور عبر مضيق هرمز. المسألة الأخرى بأن هناك بعض المنشآت التابعة لدول خليجية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية لا تزال غير عاملة. هناك بعض الدول الخليجية كما هو الحال الكويت طلبت من الجهات المستوردة أن تقوم هي بإرسال ناقلاتها إلى استيراد النفط من الكويت والبتروكيماويات، وبالتالي الصورة ما تزال ضبابية. أعتقد بأن الأسواق استبقت لربما التوصل إلى اتفاق نهائي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وقامت بالضغط على أسعار النفط. نقطة أخيرة لربما هي التي
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
4: 92.7 قطر وباكستان إنشاء خلية لمنع الاحتكاك في لبنان دون وجود لإسرائيل فيها. انضم إلينا منصور في جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي، ومن القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بكما رامز، أبدأ معك. المشهد الميداني في الجنوب اللبناني، رامز هل تسمعون؟ يبدو أن رامز لا يسمعنا. سنذهب إلى القدس مع كريستين ريناوي. كريستين أهلا بك. حديث إسرائيلي عن إعادة تموضع للجيش في الجنوب اللبناني، وعن قرار أو أوامر للمستوى العسكري بعدم شن هجمات استباقية. انعكاسات هذا وتفاصيل التصريح الإسرائيلية كريستين.
5: نعم محمد، هي لازالت استعدادات نشرت في وسائل الإعلام نقلا عن مصادر عسكرية بأن الجيش يستعد لتغيير في انتشار قواته في الجنوب اللبناني، ذلك تحسبا لقرارات سوف تتمخض عنها اجتماعات واشنطن، المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، والتي في نهايتها في نهاية الأيام الثلاثة يفترض أن يكون هنالك بيان فيه يعلن عن تنفيذ لإجراءات معينة وقرارات معينة. التوقعات الإسرائيلية بأن ينسحب جيش الاحتلال من مناطق محددة على أن ينتشر فيها الجيش اللبناني تحت إشراف أمريكي. هذا تطبيق لما يعرف بالمناطق التجريبية أو النموذجية التي هي مشروع أمريكي تضمن انسحابا إسرائيليا وأن ينتشر الجيش اللبناني مكان القوات المحتلة. لا تعرف بعد المناطق التي قد ينسحب منها جيش الاحتلال. في البداية قبل أيام كان الحديث عن مناطق جنوب نهر الليطاني، جنوب الخط الأصفر، لكن إسرائيل اليوم نقلت عن مصدر أمريكي الليلة الماضية بأنه قد يتم الانسحاب من قلعة شقيف، من تلة علي الطاهر، من مناطق احتلت حديثا، وهذه شمال نهر الليطاني. كانت أيضا القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول الليلة الماضية بأن إسرائيل احتلت حديثا أراضي في الجنوب اللبناني لغرض ولأجل المفاوضات، من أجل أن تنسحب منها في إطار المفاوضات. بالمجمل لا تعرف بعد هذه المناطق، لكن بالتأكيد في مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية الحديث هنا عن سحب للقوات سوف يتم، لكن هذا يتوقع أن يكون في إطار نتائج المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. أمس افتتحت هذه المفاوضات بمشاركة سفراء مستوى سياسي وضباط مستوى عسكري. يفترض هذا اليوم أن تكون الاجتماعات على المستوى العسكري، وغدا أن تكون بمشاركة مشتركة وأن يعلن عن نتائج. بالمجمل إسرائيل تعتبر بأن هذه الجولة مهمة لأن الأطراف تنتقل بعد 4 جولات سابقة، تنتقل من المناقشات المبدئية إلى التنفيذ، والتنفيذ الذي أقصده هو انسحاب جيش الاحتلال وأن ينتشر الجيش اللبناني مكانه. وبالتالي لذلك تكتسب هذه الجولة أهمية. لجانب أهمية أخرى لا يعبر عنها الإسرائيليون أن من خلال المفاوضات المباشرة تستطيع إسرائيل أن تقول إنها فصلت الساحات، ساحة إيران عن لبنان، لأن مذكرة التفاهم ولأن اجتماعات سويسرا ربطت تماما الساحات، ساحة إيران بساحة لبنان، ورأينا أن إيران فرضت الإملاءات وأجبرت إسرائيل على وقف إطلاق النار. بالمجمل الميدان هادئ في الجنوب اللبناني هذا اليوم رغم الخروقات التي رأيناها أمس. إسرائيل أصدرت بيانين أمس عن الجيش الإسرائيلي ادعى أنه أطلق النار باتجاه عناصر من حزب الله ولبنانيين يعملون وينتمون لحزب الله لكن يعملون تحت غطاء مدني، هذا كان في النبطية الفوقة وفي تلة علي الطاهر. بالمجمل أعلن عن شهيد
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
7: الله أكبر الله أكبر.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: أضاف أن شح الوقود في ظل الاستهداف المتواصل لناقلاته داخل الأبيض ومحيطها تسبب في شلل شبه كامل لحركة النقل بالمدينة، وارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية. دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأيرلندا والنرويج قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض السودانية فورا، محذرة من مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك قد يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. وأكدت الدول السبع في بيان مشترك ضرورة حماية المدنيين وأهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، داعية أطراف النزاع إلى خفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن الدعم الخارجي ما زال يسهم في إطالة أمد النزاع، مطالبة الجهات التي تغذي الصراع بالتوقف عن ذلك، وحثت الدول ذات النفوذ للتدخل لتجنب مزيد من إراقة الدماء، مع التشديد على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ننبه إلى هذا الخبر العاجل. تقول الخارجية العمانية إن سلطان عمان ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحثان مستجدات جهود إنهاء حالة الحرب. إذن تقول الخارجية العمانية إن سلطان عمان ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية القطري يبحثان مستجدات جهود إنهاء حالة الحرب. أيضا تقول الخارجية العمانية إن سلطان عمان ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحثان مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. كذلك تضيف إذن الخارجية العمانية إن سلطان عمان ووزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحثان مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. انضم لنا من مخيم النازحين في الدمازين بولاية النيل الأزرق مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. عمار أهلا بك. المشهد الإنساني عمار أيضا الذي يحيط بمخاطر ما يمكن أن يحدث في الأبيض، في السودان أيضا عموما، عمار نتحدث عن مشهد إنساني صعب جدا.
10: نعم محمد، المشهد الإنساني قاسي للغاية، صور مفجعة، صور كارثية. نحن الآن داخل معسكر النازحين بمدينة الدمازين إقليم النيل الأزرق. هذا المعسكر الذي نقف فيه الآن هو معسكر الرقم 3، يضم أكثر من 700,000 نازح موجودون داخل هذا المعسكر، من الذين فروا من منطقة الكرموك وتخوم جيسان جراء العمليات العسكرية التي دارت خلال الأشهر الماضية. وبعد اقتحام قوات الدعم السريع على منطقة الكرموك بدأت حركة النازحين تنشط بشكل يومي. حتى هذا اليوم النازحين يصلون إلى المعسكرات المختلفة داخل مدينة الدمازين وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية. الصورة الآن هي أبلغ، تعكس عدد الخيام الكبير جدا التي نصبت داخل هذا المعسكر. خيام هي مصنوعة من المشمعات وكذلك من القش هي بسيطة للغاية، وهذه الأيام تشهد أو يشهد إقليم النيل الأزرق يعني تصاعد في معدلات الرياح وكذلك في الأمطار، الأمر الذي يضع هؤلاء النازحين أمام أوضاع صعبة للغاية خلاف الأوضاع الصعبة الأخرى التي يعانون منها النازحون من نقص في الغذاء ونقص في المياه ونقص كذلك في العلاج والعقاقير الطبية وغيرها من الأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحون هنا داخل هذا المعسكر. دعنا محمد نقف أكثر مع هذه الأسرة ونتعرف على أحوالهم وأوضاعهم الإنسانية داخل معسكر النازحين، هذا المعسكر الذي يعرف بالكرامة 3. مرحب بك، نتعرف عليك، وإنت وصلت بتين المعسكر؟
8: المعسكر ده لي غياب 4 شهور من جد من كرمه.
10: أوضاعكم كيف؟ كلمنا عن وضعكم الآن، سواء كان وضع الغذائي، بتاكلوا كيف، بتشربوا كيف؟
8: لا الأكل ده هنا معروف طبعا، إلا رأس المنظمة هي العدس والإيش والزيت ده، بس البذور تاني مغلف كنا فيها حاجة، الفطور عدس، الغذاء عدس، أنا ما فيها حاجة من غير كيف بذور يا واشر الموضوع حس الآن لليوم الليلة ذات الفطور ما معروف يكون عدس، عدس بليلة بتاعت إيش ومغلف كده تاني ما فيها حاجة، يعني مقرر ايش والعدس والزيت ما كان بدهم حاجه ثانيه، واحدين عندهم مشمات واحدين عندهم مشمات، يعني واحدين بتصرف بيجيب مشمات بيجوا يدقوها بقوه فوق، وواحدين اللي الان ما عندهم مشمات لكن قاعدين بس صابرين، فالمدرجات اللي عندنا ده كله خلينا في كرمك ما عندنا اي حاجه ثانيه، يعني يا اولاد بيجي بيجي بيجي يحاول يجيب له وجبه ولا يجيب له حاجه بتاعتهم ولا يجيب له ترجع تساوي جبنه.

0: العدس وغيره اللي بتوفر بكفي، خصوصا شايف قدامك أطفالك، يعني بكفيك أنت وأسرتك وأطفالك؟
1: والله أصلا ما بكفي، يعني أسبوع كده اشتغلنا ورا بعض بنتهي، تاني نقعد إلا ننتظر شهر لشهر يجيبوا الحاجات دي.
0: طيب الآن كيف، طيب الآن الدمازين والنقلي من الأزرق بيشهد أمطار، كيف مع الأمطار أنتوا الآن؟
1: والله الأمطار دي مرة جاتنا تقيلة مرة واحد وحوى تقيل، لكن بعض المرات جاتنا قبل كم يوم خفيفة ما فيها حوى ولا حاجة.
0: كيف يعني بتتعاملوا معاه؟ كيف يعني شايف أنا الخيام معمولة من مشمعات، يعني كيف الأمطار قادرة يعني تتعاملوا أو تسكنوا داخل هذه الخيام المصنوعة من المشمعات يعني؟
1: والله بنقعد في المشمع دي، يعني في أحيانا المشمع تكون مقدقدة المطر ما تكون فيها، يلا المطر المشمع مقدقدة المطر شنو بكون فيها، انت هل بتقدر هل الماء مقدود ده بتتجر عليه؟ يعني مرة الشهر بس ادونا فيها المشمعات دي، يعني لما نقول للناس دايرين مشمعات بجيبوا في الخير ده بدو بدو.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
1: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في المنطقة، تطورات الأحداث في عدة اتجاهات.

بقطاع غزة بداية أحداث لا زالت مستمرة ومتواصلة، وكان هنالك تسجيل لنسف منازل وراء ما يعرف الآن بالخط الأصفر. إجمالا عدة أحداث جرت في مناطق القطاع سنتابعها في سياق البرنامج، هذا يضاف إلى التطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة بكل الأحوال. يعني الأحداث الإقليمية لا زالت تتعلق بالمحادثات الفنية بين واشنطن وطهران التي متوقع أن تستأنف خلال فترة الأسبوع المقبل، في ظل خروج عدة تصريحات من جهات مختلفة حول ما يجري في إطار المحادثات. أخبار عديدة ستكون حاضرة ضمن برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. على هندسة صوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

اهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي واياكم على الهواء مباشره ونبدا بمتابعه الملفات الاخباريه المختلفه لهذا المساء. عده تقارير اقتصاديه خرجت ايضا خلال الساعات الماضيه. جنيه شيكل فاصلة 99 أجورا اليوم، سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، الدينار ب 4 شيكل و 22 أجورا، واليورو ب 3 شيكل و 40 أجورا.

بعد قليل سنتابع فعالية ستنطلق في فلسطين، وهي فعالية تأتي على مستوى مناطق الضفة الغربية والداخل الفلسطيني. إجمالا تنطلق يوم الخميس غدا وحتى السبت بطولة فلسطين لجمال الخيل العربية الأصيلة.

0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. إجمالا ستنطلق فعالية تستمر لثلاثة أيام، هي فعالية تأتي على مستوى الضفة الغربية وكذلك الداخل الفلسطيني. هذه الفعالية تقام هذه المرة في مدينة روابي. على الخط الهاتفي نتحدث مع الأخ مجدي الشريف بدائرة العلاقات العامة والإعلام في مدينة روابي. أستاذ مجدي، بداية مساء الخير.
1: مساء الخير لكم جميعا ولجميع المستمعات والمستمعين في راديو منبر الحرية ولكل أهلنا في الخليل والمحافظات الجنوبية.
0: أهلا بك سعد مساك. يعني فعالية راح تنطلق لجمال الخيل العربية الأصيلة هاي المرة في روابي، تحكي لنا عن تحضيراتكم استعداداتكم، شو اللي راح يصير عندكم في روابي؟
1: إن شاء الله إحنا بنتحدث عن بطولة روابي فلسطين لجمال الخيل العربية واللي راح تنطلق للمرة الأولى غدا إن شاء الله من مدينة روابي. طبعا هاي البطولة راح تضم مجموعة كبيرة ونخبة كبيرة من الخيول العربية الأصيلة وفرسانها في سباق راح يكون محتدم إن شاء الله للتتويج في اللقب. البطولة إن شاء الله إحنا تحضيرات جارية على قدم وساق وإحنا في تحضيرات النهائية لإطلاق هذه البطولة. راح يكون عندنا تقريبا أكثر من 300 فرس وخيل عربي أصيل للمشاركة في هذه البطولة على مدار ثلاث أيام، بالإضافة لفعاليات حتكون على هامش وعلى في نفس الوقت اللي حتقام فيه البطولة حتكون عندنا في فعاليات متنوعة في المركز التجاري لمدينة روابي كيو سنتر.
0: نعم، طيب هون سؤالنا، يعني هاي البطولة هي الاختيار الأجمل، الصفة الأجمل مثلا أو الكاريزما أو إيش المعايير اللي ممكن يتم اختيارها ومين بقدر يشارك، وهل هناك باب للتسجيل إن كان متاح مثلا لو حدا عم بيتابعنا حاليا، أم إنه التسجيل انتهى وفقط من سجل هو من سيكون مشارك؟
1: هو إحنا فعليا هذه البطولة فعلا لجمال الخيول العربية الأصيلة. تعرف الخيول العربية تتميز بشكل مميز عن بقية الخيول في العالم، حتى إنها كمان تتميز عن مختلف الحيوانات الأخرى بمستوى الجمال ومستوى الذكاء وما إلى ذلك. البطولة حتكون هي عبارة عن تقييم لجمال الخيل من حيث مجموعة من المعايير. هي بشكل أساسي حتكون خمس معايير. في المعيار الأول الهوية العربية، بتعرف إحنا الخيل العربي دائما نحكي له شخصية وله كاريزما وله عنفوان وحضور، فبالتالي هذا جزء مهم بيتم التقييم على أساسه. في عندنا كمان إحنا بنحكي في الجسم، تعرف الخيل العربي دائما إحنا بنطلع عليه كشكلا بنستمتع وإحنا بنشاهده لأنه سبحان الله جسمه متناسق، بتمتع في البنية والقوام الجميل والمتناسق والقوي. بالإضافة لهيك إحنا بنحكي بالرأس والرقبة، جمال العيون والجبهة وحتى جمال الرأس وانسيابيته. بالإضافة لذلك كمان إحنا عندنا القوائم، يعني اللي هي الأرجل الخيل، كمان هي معيار مهم في عملية التحكيم وعملية اختيار الفرس الأجمل. تحديدا إننا نحكي إحنا مهم الخيل يكون بقوام رشيق بقوام صلب وقوي جدا. والنقطة الأخيرة أو المعيار الأخير اللي هو بيتحدث عن الحركة، الطريقة اللي بيدخل فيها الخيل على ميدان البطولة أو ميدان المنافسة، فالطريقة كمان اللي بيدخل فيها هاي كمان طريقة كتير مهمة بمعيار التحكيم، لأنه إحنا بنحكي على دقيقتين، هم فعليا بس دقيقتين اللي هنشوف فيهم الخيل، ولكن هم جهد وتعب وعناء كبير ومتواصل لأصحاب الخيول. هذا فيما يتعلق في النقطة الأولى. فيما يتعلق بالنقطة الثانية اللي إحنا بنحكي على المشاركة، إحنا باب التسجيل لمشاركة الخيول أغلق، ولكن إن شاء الله في الفعاليات القادمة، وإن شاء الله هي السنة لأول مرة تقام في مدينة روابي، ولكن إن شاء الله ستكون بشكل سنوي ومستدام في المدينة، فمن لم يحالف الحظ في هذه المرة إن شاء الله بيكون معنا في السنوات القادمة
0: إن شاء الله. طيب يعني الفعالية رح تكون مش بيوم واحد إنما في ثلاث أيام، وهون بتحكي عن فترة كمان زمنية حيقضيها ممكن المشاركة أو حتى الزائر لو متابعة هاي الفعالية، لكن هون بنسأل روابي كيف عم تستعد كمان لاحتضان هاي الفعالية على مدار الثلاث أيام؟
1: والله إحنا يعني هذا الشيء جدا مهم بالنسبة لنا في روابي. روابي اليوم بتشكل وجهة حضارية، وهي اليوم صارت نقدر نحكي عنها إنها حاضنة للفعاليات الوطنية الثقافية والاجتماعية وأيضا الرياضية، فبالتالي إحنا مجهزين حالنا لثلاث أيام من الفعاليات المتواصلة من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء فيما يتعلق ببطوط الخيل. وفي نفس الوقت حتكون عندنا في فعالية في مركز تجاري اسمها كيو أدرينالين، حتكون هي فعالية متواصلة يوميا من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 10 مساء. حتكون هي عبارة عن فعاليات وألعاب، و خلينا نحكي كمان إشي بيشمل كل أفراد العائلة. فإحنا بنحكي مش بس ألعاب، نحكي كمان تحديات وعروض ترفيهية لكل أفراد العائلة. فبالتالي إحنا حاضرين ومستعدين، وإحنا بندعو كل أبناء شعبنا سواء في شمال الضفة وفي وسطها وفي جنوبها، أهلنا في الجنوب يمكن شوي بعاد عنا مسافة، ولكن هم دائما يعني حاضرين معنا في كل الفعاليات، وإحنا نسعد بوجودهم ونفتخر فيهم. وإن شاء الله إحنا يعني ندعو الجميع يكون موجود معنا ويشاركنا بالفعالية، يشوف جمال الخيل ويشوف جمال روابي ويستمتع بجمال بلادنا، وفرصة كمان نكسر الحواجز الموجودة واللي يعني تسبب فيها الاحتلال من خلال الحواجز العسكرية والبوابات. لا، نتحداها ونتحرك ونكون موجودين ونشارك في كل هاي الفعاليات.
0: نعم، يعني احنا بنتمنى لكم التوفيق، ويعني فعالية جميلة، نتمنى لكم اكيد يعني التوفيق بتنظيمها وحتى تتويج الفائز، واعتقد رح يكون في ممكن عدة مراكز للفائزين، صحيح؟
1: صحيح صحيح، هذا حيكون كمان في نهاية الفعالية يوم السبت في ساعات المساء ان شاء الله، حيكون في هناك تتويج للفائزين يعني خلال فعالية رسمية ستقام.
0: نعم، كل الاحترام لكم، اشكرك على كل هاي المعلومات. شكرا لك اخونا مجدي الشريف من دائرة العلاقات العامة والاعلام في مدينة روابي، نتمنى لكم التوفيق، ورح نتابع معكم الفعالية ان شاء الله بالايام القادمة.

هذا جزء من الفعاليات، لكن كان هنالك أيضا عدة أحداث وأخبار تأتي من مناطق مختلفة. أولا يعني من بين التصريحات الأهم اللي خرجت مؤخرا كان تصريح يتعلق بعدد حراس المسجد الأقصى المبارك. هنا ننتقل إلى مستشار محافظة القدس معروف الرفاعي اللي حذر من خطورة التراجع التاريخي وغير المسبوق في أعداد حراس المسجد الأقصى نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة واللي بتستهدف دائرة الأوقاف الإسلامية والعاملين فيها. أكد بأنه ما يجري يشكل إجمالا تهديدا مباشرا لقدرة الأوقاف على إدارة دورها في حماية المسجد. قال أيضا بأن سلطات الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة لتقليص عدد الحراس والموظفين داخل المسجد. لم يعد عدد الحراس المناوبين خلال الفترة الصباحية يتجاوز 20 حارسا من أصل أكثر من 50 كانوا يشكلون العدد الرسمي للمناوبة الواحدة في محاولة أو في واحدة تعتبر من أخطر الأزمات اللي بتواجه منظومة الحراسة منذ سنوات. طبعا ما يجري هو يأتي نتيجة سلسلة من الإجراءات التعسفية، أبرزها كان إبعاد أكثر من 37 حارس وموظف عن المسجد الأقصى وإلغاء تصريح 30 موظف إداري من الضفة الغربية. هذا ما أدى إلى شلل واضح في عمل مختلف أقسام دائرة الأوقاف بما يشمل الجوانب الإدارية والفنية والخدماتية.

0: المشوار يتواصل متابعينا الكرام، بعد فاصل واستراحة قصيرة سنعود لنتابع وإياكم ملفات إخبارية أخرى، فابقوا وإيانا.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

0: نواصل وإياكم المشوار ولا زلنا معكم على الهواء مباشرة.
1: اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشني.
0: كان في اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني في ختام جلسته يعني بقول لك شدد على مواصلة تنفيذ أجندة الإصلاح تحديدا في مجال الحوكمة وإدارة المال العام. أشادوا على تعديلات ضريبة القيمة المضافة. قالوا إن هاي التعديلات بتتيح إطلاق برنامج للبناء المؤسسي في وزارة المالية وتشكيل مجلس أعلى للإيرادات العامة وإعادة هيكلة وتطوير المديريات في المحافظات. بقول لك إنه هذا المشروع من شأنه إنه يعزز الاستجابة للمعايير الدولية في مكافحة التهرب والتهريب.
1: ليالي ليالي ليالي.
0: المشكلة إنه مش عارف تفاصيل أكثر. هذا اللي حكوا بس. هلا كل تابع بالأيام الماضية موضوع جسر الملك حسين. حتى اللحظة على أرض الواقع ما تغير شيء. أنت شفت كلمات واحدة وناس راحت زارت واجتماعات ما تغير شيء فعليا على أرض الواقع. لكن طلع اليوم تصريح من قبل المتحدث باسم الداخلية الأردنية قال بأنه المنصة ضرورية لتنظيم السفر على جسر الملك حسين. فأنت لازم تفوت على المنصة وتأخذ تذكرة مسبقة. المشكلة هي مش بالتذكرة، هي المشكلة بالواقع باختصار.

هذا طبعا جزء من الأحداث الاقتصادية. وطبعا الجانب الاقتصادي كل يوم بكل ساعة بكل دقيقة ممكن يكون في عليه تغييرات.

لكمان دوليا الأنظار تتجه إلى أسعار النفط خاصة مع بداية هذا الشهر، الشهر اللي جاي ضايل حوالي أسبوع. المشروع حيصير حتنزل أسعار السولر والبنزين والغاز ولا حفضلها كمان عالي؟ طبعا ارتفاع أسعار النفط عايش أثرت؟ أثرت على الاستيراد، الكونتينر اللي كان شحنه بألفين تلات آلاف دولار اليوم واصل 7,000-8,000. فإمتى بالنسبة للتاجر رح ترجع الأسعار وتنزل؟ ما حدش عارف.

اليوم بالخليل حوالي 28 درجة مئوية، بغزة 29 درجة مئوية الحرارة حاليا، بآريحة 39 درجة مئوية الحرارة، بالليل بريحة بتصير 27، قريب لجو الخليل حاليا. رفح 30، خان يونس 29.

آخر تصريحات سياسية طلعت من أمريكا. وزير الخارجية الإيراني اللي هو عباس عراقجي قال, كان يحكي تليفون مع باسم نعيم, فحاكي إنه الفريق الإيراني إنه رح يثير القضية الفلسطينية في المفاوضات مع أمريكا. هلا شو المقصود بهذا الكلام؟ الله أعلم. هلا أمريكا همها شغلة واحدة وهي إجمالا جاهز, عملوا تلفون باختصار خط ساخن زي ما بيسموه بين أمريكا وإيران بعيدا عن المشاكل واللي بيصير. هذا ليش؟ عشان موضوع بوابة هرمز, همهم بس تظل المضيق مفتوح, بعد هيك احكي سوي اللي بدك إياه.

كانت من التصريحات اللي خرجت من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قال بأنه يعني الحصار المالي والاقتصادي يشكل تهديد خطير لقدرة المؤسسات الفلسطينية على الاستمرار، وقال بأنه إسرائيل تواصل حجز عائدات الضرائب اللي هي المقاصة بصورة غير قانونية وصلت قيمتها ل$6 مليار، بالإضافة لتجميد حوالي $5 مليار أخرى من أموال البنوك الفلسطينية، يرفض البنك المركزي الإسرائيلي استلامها. هذا اللي كلف الاقتصاد الفلسطيني خسارة بتوصل ل$11 مليار سنويا. المشكلة مش هون، انه انت بتحكي كل ميزانية الدولة ومشكلتك ب$10 أو $20 مليار. في مواجهة عسكرية واحدة بتنصرف، كيف لو فلسطين دخلت في حرب عسكرية مع دولة تانية؟

طبعا هذا يأتي في الوقت اللي بتستمر فيه كمان مباريات كأس العالم. امبارح كان في عدة مباريات واليوم كمان في منتخبات مختلفة. إجمالا يعني هاي المباريات بإمكانكم متابعتها من خلال يعني تلفزيون الحرية الرياضية. اليوم قطر مع البوسنة والهرسك راح تكون إلها مباراة. للأسف يعني المنتخبات العربية وضعها كلها أصعب من بعضها، ما في غير مصر اللي طالع خارج عن المألوف بهاي البطولة، ولحتى اللحظة ما بتعرف بكرة شو جاي. الجزائر فازت على الأردن ب2-1، العراق خسرت، مين بدك كمان؟ مصر فازت على نيوزيلندا ب3-1. نحكي عن المنتخبات العربية. تيجي تحكي على السعودية لما لعبوا مع مقابل كريستيانو وضعهم صعب، خسروا 4-0. المغرب فازت على اسكتلندا

بكره رح يكون في لعبه او مباراه للمغرب مع هايتي مثلا. طبعا حتزيد عدد المباريات شوي بالايام اللي جايه، حيصيروا 6 مباريات باليوم الواحد.

يوم السبت حتكون في مباراة. المشكلة في مواعيدهم والمواعيد هاي جاية غريبة عشان بأمريكا. يعني مصر راح تلعب مع إيران هذا يوم السبت. السعودية مع الرأس الأخضر. شو راح يصير ما حد بيعرف. فالمباريات لسه يعني مستمرة بدور المجموعات.

0: شباب بوابة فرشها وفاتحة.
1: محنا قلنا لك فاتحة منظل يقول لك فاتحة. شو رأيك اروح اقعد على السدة؟ بدك تيجي تقول لي هاي ابو هيثم فاتحة ولا مسكرة؟ لا اي بدي انزل اكشف لك فاتحة بنقول لك.

سيره البوابات يا ربحي بانك تسال عن فرش الهواء، ما في غير راس الجوره والهجره وادي الشاجنه والعروب الجسر وبوابه بيت امر وبوابه اذن هدول المسكرات، الباقي تقريبا سالك ومفتوح زي الفحص بين النعيم. راس فرش الهواء على قولتك. مشكلة انه على الفاضي يعني قد ما بدك انت مرات، مش مشكلتك انه فاتحة او مسكرة بقدر ما في ازمة او ما في ازمة مثلا.

وهون نرجع من ذكر بتحذيرات الأرصاد الجوية الفلسطينية اللي حذرت أولا من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة طويلة خاصة بساعات الذروة من 11 لـ4 المساء، وأيضا من خطر إشعال النار بالمناطق اللي بتكثر فيها الأعشاب الجافة. طبعا بالنظر إلى حركة الشوارع أو حركة السيارات بالشوارع في الخليل، إجمالا حركة سلسة انسيابية في كل المناطق، وللأسف يعني الوضع مثل امبارح مثل اول، مش الحركه الكبيره، مش الازمات المروريه اللي انت بتشوفها اللي بتدل على حركه شراء مثلا وبيع موجوده في اسواق المدينه. فانت بتطلع مش عارف شو اللي موجود، كيف نهار رمضان لكن بدون الصيام. وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، حنلتقي واياكم بكره ان شاء الله بحلقه جديدة من برنامج أطياف الوطن، ونأمل أنه يكون بكرة أفضل من اليوم، وأنه يكون في أخبار إيجابية حتى كمان بقطاع غزة اللي عم تترقب أي شيء جديد خلال يعني المباحثات اللي عم بتصير في جمهورية مصر العربية، وأيضا بخصوص يعني حركة المعابر على الأقل ودخول ما يتم إدخاله من خلال الشاحنات والبضائع وما إلى ذلك. الجميع يترقب أخبار إيجابية، الموظف كمان بالضفة الغربية وبغزة بترقب يعرف شيء عن الرواتب اللي مش حارف لإمتى يعني حيستمر هذا الحال، رغم أنه تأقلم صار له 3-4 سنين بالراحة وهو ماشي على هذا الحال. فبتوصل لمرحلة أنت أصلا مش عارف شو بدك تسوي، بطلت الموضوع موضوع بوابة يا ربي، صار الموضوع أكبر بكتير من هيك. بس هي معلومة كمان بسيطة، لازم بصراحة هون إخواننا في غرفة تجارة الخليل إنهم ينظموا بعض الفعاليات، بعض الأشياء اللي يستقطبوا فيها أهلنا من الداخل الفلسطيني. اليوم بصراحة يعني أهلنا بالداخل مناطق 48 توجههم للشراء هو يذهب إلى محافظات الشمال أكثر من الخليل، فأنت روح اطلع نابلس على جنين في ظل الأوضاع الاقتصادية أو السياسية الحالية والميدانية، لكن حركة يعني التجارة عندهم أقوى من الخليل. هلا ليش صار هيك مع الخليل؟ ليش بطل حدا يجي؟ يعني هاي لها أكيد أسبابها، وبدها تحرك عشان ترجع هاي الرجل لمدينة الخليل، لأن المدينة كمان لما تنتعش كله بيرجع يعني تأثيره على كل القطاعات. أملنا برب العالمين أنه يغير هذا الحال. وقت البرنامج انتهى، نلتقي وإياكم غدا في حلقة جديدة. شكرا لمتابعتكم، دمتم في أمان الله.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
7: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً

0: وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
0: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
4: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، فيها نواكب تطورات المنطقة والعالم بأعين مراسلينا، والبداية بالعناوين. الرئيس اللبناني يؤكد استمرار التفاوض على تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال. معاريف تتحدث عن احتمال إجراء تغييرات على انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. عقب تصريحات لجروسي بقرب تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، طهران ترد بأن لا خطة لوصول مفتشي الوكالة الذرية إلى المنشآت والمواد النووية التي تعرضت للهجوم. استشهاد طفل وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. جيش الاحتلال ينذر عشرات العائلات غربية مدينة غزة بالإخلاء. وفيات جراء موجة حر قياسية في أوروبا. قطاع التيار الكهربائي في فرنسا. العلماء يحذرون من ظواهر جوية أكثر شدة جراء التغير المناخي.

0: ننوه إلى هذه الأخبار الواردة قبل قليل. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول ذهبنا إلى مفاوضات واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة ولا يمكننا التنبؤ بنتائجها. يضيف رئيس الوزراء اللبناني لن نقبل ببقاء أي نقاط إسرائيلية في جنوب البلاد ونطالب بالإفراج عن الأسرى. كذلك يقول رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام نحن بحاجة إلى وجود قوى دولية في الجنوب حتى لو توصلنا إلى اتفاق مع إسرائيل. وفي التصريح عينه يقول نحن جزء من الخلية التي تشكلت في سويسرا وهدفها تثبيت وقف إطلاق النار. إذن أخبار عاجلة عن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي يقول أن لبنان ذهب إلى المفاوضات في واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة ولا يمكننا التنبؤ بنتائجها. وأيضا يقول رئيس الوزراء اللبناني لن نقبل ببقاء أي نقاط إسرائيلية في جنوب البلاد ونطالب بالإفراج عن الأسرى. يقول نواف سلام أيضا نحن بحاجة إلى وجود قوة دولية في الجنوب حتى لو توصلنا إلى اتفاق مع إسرائيل. ويضيف رئيس الوزراء اللبناني نحن جزء من الخلية التي تشكلت في سويسرا وهدفها تثبيت وقف إطلاق النار. نرحب بمراسل التلفزيون العربي من طهران، مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس من واشنطن، عماد الرواشد مراسل التلفزيون العربي، ومن القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، من صور في جنوب لبنان مراسلنا رامز القاضي، ومن بيروت مراسلنا أحمد حسين، وفي دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، من الدمازين في ولاية النيل الأزرق مراسلنا عمار المغربي. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع حازم كلاس. نبدأ مع أحمد حسين في بيروت. بطبيعة الحال بالنظر إلى ما تواتر من تصريحات عن نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني واضحة مطالب لبنان، يقول عدم بقاء إسرائيل في أي نقطة في الجنوب اللبناني أحمد، ولفت إلى ملف الأسرى. التفاصيل وأبرز ما رشح من تصريحات تضاف إلى تصريح نواف سلام.
1: نعم محمد، بالفعل يعني في البداية يجب أن أوضح النقاط الخمس التي يتمسك بها لبنان ويعتبرها من المحددات الرئيسية في جولة التفاوض أو في جولات التفاوض المباشرة مع إسرائيل. النقطة الأولى هي الانسحاب الكامل الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، وقف كل الاعتداءات بجميع أشكالها للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، الإفراج عن الأسرى، عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم في جميع المناطق إلى آخر نقطة على الحدود اللبنانية، والأمر الأخير هو إعادة الإعمار. هذه النقاط الخمس هي أيضا الأهداف التي يطالب بها حزب الله من الناحية الأخرى، لكن يظهر الاختلاف في طريقة الوصول وتنفيذ هذه النقاط الخمس. كانت هنالك تصريحات لرئيس الحكومة نواف سلام عقب لقاء بوفد من نقابة الصحفيين، وتحدث فيها عن أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج المفاوضات الحالية التي تستضيفها العاصمة واشنطن، لكن لبنان يطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، لن يسمح ببقاء خمس نقاط لإسرائيل ولا حتى نقطتين، يطالب بإعادة الأسرى. لكن نواف سلام تحدث أيضا في نقاط بارزة وشديدة الأهمية، وأنه جدد مطالبته لحزب الله بالوفاء بالتزاماته وتعهداته بتنفيذ اتفاق الطائف وتنفيذ القرار الأممي 1701 وتنفيذ تعهداته التي جدد التأكيد عليها في حكومة 2006 وحكومة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، وأيضا في حكومته وهو حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ اتفاق 2024 الذي حدد بشكل واضح الجهات التي لها شرعية حمل السلاح في الدولة اللبنانية. تصريحات الرئيس سلام تتماشى تماما وتتوافق مع تصريحات رئيس الجمهورية جوزيف عون، وكان له تصريحات لافتة اليوم عقب لقائه مجموعة من البرلمانيين البريطانيين. لكن أريد أن أشير وأسلط الضوء على تصريح شديد الأهمية فيها، وهو مسألة المناطق التجريبية والتي قال إن المقترح ما زال قيد المناقشة في مفاوضات واشنطن، ولبنان ينتظر موافقة إسرائيل على هذه المناطق التجريبية التي من المفترض أن تنسحب منها إسرائيل ويتسلمها الجيش اللبناني ويضمن خلوها من السلاح باستثناء السلاح الشرعي في يد الجيش اللبناني. وهذا المعطى الجديد الذي تحدث به الرئيس اللبناني يشير إلى أن هذا المقترح ليس مقترحا إسرائيليا ولكن يجري التفاوض بشأنه مع إسرائيل. لكن هذه النقطة تحديدا هي أبرز النقاط الخلافية في الوقت الحالي بين الحكومة اللبنانية والرئاسة والطرف الآخر حزب الله وحركة أمل الذي رفض فكرة هذه المناطق التجريبية. رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو رئيس حركة أمل أيضا رفض المناطق التجريبية، وأيضا كان هنالك ربما عدم أريحية لفكرة حتى الخلية التي يتم تشكيلها أو أعلن عن البدء في إجراءات تشكيلها والتي تتضمن لبنان وإيران والولايات المتحدة الأمريكية. في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي بالأمس بري قال إنه يفضل لجنة الميكانيزم ويدعو لتبني لجنة الميكانيزم التي انبثقت عن اتفاق العام 2024 كآلية لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة هذا الوقف وتحديد الخروقات تأتي من أي اتجاه. وفي وقت سابق قال إنه يضمن أن المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل لن يكون فيها سلاح تابع لحزب الله، وهو ما ذكره أيضا يعني الأمين العام لحزب الله في كلمة له بالأمس عندما قال أن منطقة جنوب الليطاني سيكون فيها السلاح أو الانتشار حصرا للجيش اللبناني وحصرية السلاح في هذه المنطقة ما جنوب الليطاني. طبعا كل هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع الجولة الخامسة للمفاوضات والتي تأتي في يومها الثاني على مسارين دبلوماسي وعسكري في العاصمة واشنطن.
0: أحمد حسين في بيروت شكرا لك، ومن بيروت إلى الميدان في الجنوب مع مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. رامز، كيف يبدو المشهد الميداني في جنوب لبنان؟
2: محمد، هذه المعطيات تنعكس على الجنوب اللبناني بأن معالم المشهد لم تكتمل بعد. صحيح أنه جرى التوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار ربطا بمخرجات المفاوضات بسويسرا وانطلاق مسار المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن، لكن هذا يضع الجنوب اللبناني حتى هذه اللحظة بين منزلتين، لا حرب ولا سلم. وربما يكون السؤال الأكثر ترددا في الجنوب اللبناني كيفما جلت، هل انتهت الحرب؟ هذا الأمر بطبيعة الحال أرخى بثقله على حركة السكان وولد نوع من القلق، لسيما أن التجارب السابقة مع إسرائيل في الفترات الماضية لا تبشر بالخير، وبالتالي هناك ترقب لإمكانية تحويل هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، إلى استقرار دائم، لسيما أنه يأتي أيضا في ظل التصريحات الإسرائيلية التي ترفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها والتخلي عن المنطقة الأمنية. لكن كل هذا لم يمنع السكان الذين عادوا، محمد، إلى هذه القرى والبلدات ومنهم مدينة صور أن يحاولوا ترميم منازلهم وإن كان بما تيسر من أجل أن يعودوا إليها. سأنتقل بالصورة قليلا، نشاهد مثلا هذا المشهد يتكرر كثيرا في ويمكن أن يشكل عينة عما يحصل في شوارع مدينة صور وغيرها من البلدات. هذه المظاهر، مظاهر الاستمرار أو التمسك بالحياة وإرادة الحياة جنبا إلى جنب مع الدمار الكبير هنا في مدينة صور. هذا المشهد، بعض السكان بدأوا بترميم على نفقتهم الخاصة بعض الشقق على الرغم من الدمار الكبير. يعني إلى جانب هذا المبنى مثلا شقة في هذه البناية التي تدمرت بشكل كبير، إلا أن بعضها سلم، كهذه الشقة في الطابق الثالث رممها سكانها هنا من أجل العودة إليها والاستقرار فيها. وبالتالي هذا المشهد يشير أو يعطي ملامح أو عينة عن التمسك بإرادة الحياة وبإرادة العودة إلى هذه القرى والمدن ومنهم مدينة صور. أما على الوضع الميداني، محمد، فباستثناء الخرق الذي حصل بالأمس تحديدا في منطقة النبطية الفوقة أثناء عودة أيضا بعض المواطنين وإطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم ما أدى إلى سقوط شهيدين وأصدر حزب الله بيانا حذر فيه معتبرا هذا الأمر خرق فاضح لوقف إطلاق النار، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى التزام حزب الله بوقف إطلاق النار. حتى الآن لم يحصل أي خرق إضافي منذ يوم أمس في هذه القرى والبلدات التي شهدت، لسيما في مدينة النبطية، على عودة خجولة إليها بفعل الدمار وغياب شبكات الكهرباء والمياه عن هذه المدينة. اليوم لفت أيضا في المدينة زيارة بعض المسؤولين، منهم وزير الثقافة اللبناني الذي عاين أيضا جانب من هذه الحرب، وهي تضرر الآثار في مدينة سور، وأكد على مسألة مهمة أنه أن الوزارة وبالتواصل مع اليونسكو وضعت أثار سور في دائرة الخطر من أجل حمايتها ومن أجل أن تتحمل المؤسسات الدولية مسؤولياتها، لأن العدوان قد يتجدد في أي لحظة، وهذه الأثار تضررت بشكل جزئي في مدينة سور نتيجة الغارات التي حصلت بالقرب منها.
0: شكرا لك رامز القاضي في سور جنوب لبنان. استطلع الجانب الإسرائيلي الآن مع مراسلة التلفزيون العربي كريستين رناوي من القدس. كريستين أهلا بك. تقارير إسرائيلية تتحدث عن تغييرات في انتشار الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وكذلك على ما يبدو لا تزال الطائرات المسيرة الإسرائيلية تستطلع في أجواء جنوب لبنان. النظرة الإسرائيلية للمرحلة المقبلة كريستين؟
3: النظرة الإسرائيلية عبر عنها وزير الأمن إسرائيل كاتس في أحدث المواقف، كان ادعى بأنه لا انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني حتى لو طلبت واشنطن ذلك. هذا في إطار تصريحات أدلاها في مؤتمر في تل أبيب، مؤتمر للحكم المحلي، وادعى بأن نحو 200,000 من اللبنانيين لن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم، منازلهم المدمرة وقراهم في الجنوب اللبناني، لأنها مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. الادعاء الذي ساقه وزير الأمن بأن من التجربة الإسرائيلية السابقة بأن في المناطق الأمنية كما سماها التي يكون فيها مدنيون أنه تنفذ هجمات منها باتجاه قوات جيش الاحتلال، بالتالي لن تسمح بإسرائيل بوجود لا المدنيين ولا المسلحين في القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. وكانت في النبرة تحدي بأنه حتى لو طلبت أمريكا ذلك فلن تنسحب إسرائيل. لا يعرف إن كانت تصريحات عبارة عن ثرثرة بأنها فارغة من مضمونها، بأنه تحت الضغط هو والمستوى السياسي بشكل عام، لأنهم يتعرضون للانتقاد كما رأينا محمد خلال الأيام الماضية، سلسلة من التصريحات، البيانات، الفيديوهات التي نشرها ممثلو المستوى السياسي نتنياهو وكاتس بالأساس، وصولا إلى بيان ثلاثي بمشاركة رئيس الأركان أن لقوات جيش الاحتلال حرية كاملة للعمل في الجنوب اللبناني لإزالة التهديدات. هذا في إطار الرد على موجة من الانتقادات، عسكريون قادة وضباط وجنود يجرون مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية ويشتكون من أن أيديهم مكبلة، أنهم لا يستطيعون فتح النار باتجاه اللبنانيين، وأن هذا يجعل منهم أهدافا سهلة، وأن هذا يضعهم في مرمى الخطر، لأن القوات تحتل مناطق في الجنوب اللبناني بدون حرية لفتح النار. بالتالي قد يكون هذه التصريحات في إطار الرد والرسائل الداخلية لأن المستوى السياسي تحت الضغط. وقد
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
4: راديو الحرية
3: 92.7 FM. فهم الإيرانية الأمريكية وفي أعقاب اجتماعات سويسرا، ومن خلال هذه التطورات السياسية الدبلوماسية جرى ربط ساحة إيران بساحة لبنان. بالتالي هذا عبر عنه السفير الإسرائيلي في أمريكا خلال افتتاح هذه الجلسة. على أي حال نتحدث عن محادثات تجري في واشنطن. إسرائيل يفترض أنها قدمت خرائط وخطط لانسحاب تدريجي من الجنوب اللبناني، مواقع سوف يتم الانسحاب منها في إطار التطبيق لما يعرف بالمناطق التجريبية أو النموذجية. لا يعرف بعد هذه المناطق، كانت التقديرات الإسرائيلية تتحدث أنها سوف تكون في جنوب نهر الليطاني أي جنوب الخط الأصفر، لكن إسرائيل اليوم نقلت عن مصدر أمريكي الليلة الماضية بأنه قد يتم الانسحاب من قلعة شقيف، من تلة علي الطاهر، من كفر تبنيت، وهذه المناطق الاستراتيجية التي احتلت حديثا وهي تقع شمال نهر الليطاني. ليس معروفا بعد المناطق التي سوف تنسحب منها، لكن مختلف وسائل الإعلام تنقل عن الجيش بأنه يستعد لتغيير في انتشار قواته ولأمر من المستوى السياسي بالانسحاب. طبعا هذا القرار سوف يأتي، ويظهر أنه يأتي في ختام المحادثات المباشرة غدا الخميس بعد انتهاء اليوم الثالث من هذه المباحثات. وتظهر إسرائيل أنها قدمت تنازلات بمفهومها، أي أن تسحب قوات، لكن ذلك يتمخض عن المباحثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، وبذلك تحاول الرد على ربط الساحات، تحاول أن تظهر بأن في حال لو قدمت أي خطوة يكون ذلك عبر المسار المباشر. وهذا ما قالته مصادر إسرائيلية. فقط أمس هارتس نقلت عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل مهتمة، ترى هذه الجولة بأنها مهمة وهي معنية بحلول وتدابير تبعد طهران عن ساحة لبنان من خلال هذه المفاوضات المباشرة. محمد،
0: شكرا جزيلا لك. كريستين ريناوي في القدس، ومن طهران حازم كلاس، وكذلك من واشنطن عماد الرواشدي، أهلا بكما. حازم، إسرائيل تقول أنها تسعى إلى مسار مفصل، إيران شددت على أن مسار المفاوضات مع واشنطن يرتبط مصيره بما سيحدث في الجنوب اللبناني. وهنا أسأل عن آخر المواقف الإيرانية بخصوص مسار المفاوضات مع واشنطن.
4: أبرز التصريحات جاءت اليوم على لسان محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال مشاركته في اجتماع الدورة 20 لرؤساء برلمانات ومجالس شورى دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باكو في أذربيجان. عدة نقاط أشار إليها، ركزت على مرحلة ما بعد الحرب. أبرز هذه النقاط مرتبط بلبنان، أكد بأن وقف إطلاق النار وتثبيت إنهاء الحرب في لبنان لا يقل أهمية عن وقف إطلاق النار وتثبيت إنهاء الحرب في إيران. أيضا أشار في إطار أوسع إلى فلسطين، وقال بأن أيضا القضية الفلسطينية يجب أن تحل، الشعب الفلسطيني يحق له تقرير مصيره من خلال استفتاء، وهذا المشروع الإيراني الرسمي المسجل في الأمم المتحدة بطبيعة الحال. وربما الأهم في كل هذا هو تصريحاته المتعلقة بمد يد التعاون مع دول المنطقة، يد الأخوة والصداقة كما قال. أكد بأن التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة والأجنبي عموما أثبت بأنه لا يجلب الأمن بل يزعزع الأمن والاستقرار، وأن إيران مستعدة لاتفاقيات أمنية مع دول المنطقة خاصة الدول الخليجية، وتدعيم هذه الاتفاقات الأمنية بتعاون اقتصادي بتشاور سياسي من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة. أيضا في إطار ربما نظرة إيران الأوسع للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، أجرى وزير خارجية إيران اتصالا هاتفيا مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس وقال باسم النعيم، وقال بأن إيران ستطرح قضية غزة في المفاوضات، ويجب أن يكون هناك ضمان واحترام لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. أيضا من القضايا التي طرحت اليوم جاءت على لسان معاون وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي وهو كبير وفد إيران التقني المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، أكد بما كانت الخارجية الإيرانية يوم أمس أيضا قد تحدثت عنه، وهو أنه لم يعقد أي اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في سويسرا رغم طلبه ذلك، وأنه ليس على جدول الأعمال بأي حال من الأحوال زيارة لمفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية التي تم قصفها سابقا في حرب الاثني عشر يوما قبل نحو عام من الآن، وأيضا للمواقع التي موجود فيها مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، وهي من ضمن المواقع التي تم قصفها كما يعتقد. أكد بأن هذه الأمور يجب أن تكون نتيجة للاتفاق النهائي الذي يجري العمل عليه الآن من خلال التفاوض الذي يفترض أن يستمر 60 يوما قابلة للتمديد بطبيعة الحال بتوافق من الطرفين إذا لزم الأمر، وليس مقدمات في هذا الإطار. هنا لابد لي من الإشارة محمد إلى أن العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة، لم تنقطع، ليس يعني يجب أن لا يكون هناك ربما لبس بهذا الأمر. العلاقة مرتبطة بين إيران والوكالة وفق اتفاقيتين محددتين، هما اتفاقية الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي MPT. وخلال الأسابيع والأشهر الماضية زار مفتشو الوكالة عدد من المنشآت النووية الإيرانية، من بينها مفاعل بوشهر، من بينها مفاعل طهران البحثي، ولكن إيران ترفض زيارة المفتشين إلى المواقع التي تم قصفها. بطبيعة الحال هناك أيضا تفصيل مهم في هذا الإطار، وهو أن إيران تنتقد سلوك الوكالة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنه لم يدن القصف الإسرائيلي الأمريكي لهذه المنشآت في حرب الاثني عشر يوما ولاحقا. أيضا نقطة أخيرة أشير لها أثارت جدلا، وهي الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج. التأكيدات الإيرانية تقول بأن الأموال التي ستحصل عليها إيران يحق لها التصرف بها كما تشاء، باستثناء مبلغ 6 مليارات دولار تحكمه اتفاقية سابقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وقعت عام 2023 بوساطة قطرية، وهذه الأموال ستخصص للسلع الإنسانية، مواد غذائية وأدوية، وليس شرطا أن تكون من السوق الأمريكية كما قال حاكم مصرف إيران المركز.
0: شكرا لك حازم كلاس في طهران، ومن طهران إلى واشنطن عماد الرواشدي. يمكن تسمية ما حدث بانتكاسة رمزية في الكونغرس لدونالد ترامب، ما الذي يمكن فهمه من خلال ما جرى في الكونغرس عماد، وكذلك آخر ما صرح به المسؤولون الأمريكيون بخصوص مسار سويسرا؟
7: نعم طبعا هو رمزي، لأن هذا التصويت لا يحتاج موافقة الرئيس، بالتالي لا يمكن أن يتحول إلى قانون له سلطة القانون، ليس لديه سلطة القانون. رمزيته هو أن 4 جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت، أي من حزب الرئيس. هذا سبب إحراج للرئيس الأمريكي، خرج على تروث سوشيال أنبهم، قال بأن هذا التصويت لا معنى له، أن هؤلاء يخدمون إيران. بالتأكيد انزعج، لأن هذا يرسل رسائل للمصوتين، مصوتي الحزب الجمهوري، بأن شعبية الرئيس حتى داخل حزبه داخل الكونغرس ليست بهذه الجودة، بالتالي قد يؤثر على حظوظه في الانتخابات النصفية بعد 5 أشهر. هذه هي الرمزية الكبيرة لهذا التصويت. طبعا هو جاء بعد تصويت آخر للغرفة الثانية في مجلس في الكونغرس، وهي غرفة مجلس النواب، أيضا انضم مجموعة من النواب الجمهوريين من حزب الرئيس للديمقراطيين، وصوتوا على تمرير مثل هذا المشروع الذي كما أشرت ليس له سلطة القانون، لكن هذه الرمزية كبيرة. طبعا معظم الأمريكيين، 60% من الأمريكيين يعارضون الحرب على إيران، وصغار السن داخل الحزب الجمهوري أيضا يعارضون الحرب على إيران. دونالد ترامب لا يريد هذا الزخم، لا يريد أن تبدو الصورة وكأنه دخل هذه الحرب دون أي إجماع وأن حزبه يعاني من تشققات في بنية التحالف الجمهوري، لا يريد لكل ذلك أن يحدث، لكن ذلك يحدث بسبب الضغط الاقتصادي. طبعا يوم أمس أيضا هو أشار لمسألة الضغط الاقتصادي، قال بأن شركات النفط لا تقوم بخفض الأسعار كما يجب، محطات الوقود لا تقوم بخفض الأسعار كما يجب، رغم أن أسعار النفط انخفضت كما تعلم، أسعار خام برنت نزلت إلى حوالي 77 دولار للبرميل، نفط تكساس الوسيط نزل أيضا إلى حوالي 73 دولار للبرميل، لكن الأسعار في الولايات المتحدة إلى حد بعيد لا تزال كما هي فيما يتعلق بالمنتج النهائي للمستهلك أي أسعار الجازولين. بشكل عام الآن الموقف فيما يتعلق بالمفاوضات من إيران يبدو أكثر التباسا مما كان عليه الحال في بداية التفاوض. اليوم نسمع من وزير الخارجية حديثا عن أن الصواريخ البالستية جزء من الاتفاق، رغم أن الإيرانيين يقولوا بأنها ليست جزء من الاتفاق، والواقع أنها ليست جزء من الاتفاق لأننا نعرف وقرأنا الاتفاقية، نص الاتفاقية 14 نقطة لا تحتوي على أي إشارة للصواريخ البالستية. مسألة العلاقة بالحلفاء أيضا، ماركو روبيو الذي يزور الخليج.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يعيشها النازحون هنا في معسكرات النيل الأزرق. هذه المعسكرات التي أطلق عليها اسم الكرامة هي يعني تحتوي على أكثر من 13 معسكر موزع على مدينة الدمازين وكذلك على مدينة الرصيرز. هنا في الدمازين هناك أكثر من 10 مراكز إيواء، وفي مدينة الرصيرز يوجد أكثر من 4 مراكز. إجمالي هذه المراكز، نحن الآن نقف في هذا المكان الذي في هذه اللحظة يشهد توزيع لبعض المساعدات الإنسانية لمنظمة الغذاء العالمي وبعض المنظمات المحلية التي تقوم الآن بتوزيع بعض المساعدات الإنسانية، وهي عبارة عن مواد تموينية مكونة من العدس والذرة وكذلك الزيت وبعض الاحتياجات التي يحتاجونها سكان هذا المعسكر. هنا يعني في هذا المعسكر يوجد أكثر من 2700 نازح موجودون داخل هذا المعسكر، وهو يسمى بمعسكر الكرامة 3. يوجد به عدد كبير جدا من النازحين في هذا المعسكر. أيضا نزعت يكون معنا الأخت، مرحب بك. نريد أن نتعرف الآن، أنت حصلت على بعض المساعدات، نتعرف على شنو الحاجات اللي أنت حصلت عليها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم كريمة مرشد العمير من الكرامة 3 محلية الكرموك. والله الحمد لله من جينا العيش دي 3 مرات كده بدون العيش. أنا فربق عليه 2.5 كيلو والزيت كريستالين صغار ومعاه الملح وهذا العدس. والله دي هو بقى علينا. وفي الحاجات دي هي
3: يعني بيوزعوا عليكم كله كم؟
4: والله كل شهر، لكن كده تقريبا دي الشهر الثالث علينا.
3: طيب الحاجات اللي انت قاعد تاخديها دي بتكفيك كم يوم؟
4: والله هو بتكفي، لكن هو الكافي على ما بتكفينا بصراحة، إنه نحن بنشيل العيش دي منه نبيعه ولا نبدل بها ندقق منه. أحيانا بنجيب في طريقنا فحة.
3: ليه أنت كنت بتبيعها؟ ليه بتبيعيها مع إنه هي موزعة من أجل الاستخدام؟ بتبيعها ليه؟
4: إنه ما عندي فحة مشده بها، ما عندي ما عندي مثلا عد زيت بصل، ما عندي له يحوز زيت والبصل والملح بس الحاجات اللي عندنا له.
3: يعني أنت بتبيعي بعض المنتجات عشان تحصلي على حاجة أخرى.
4: حاجة أخرى وما بتكفي يعني كده، ما قاعدين نبدل غير العدس دي. يا كسرة بموية يا إما عدس بويكة، مرات ما في حطب ما في فحم، بنجيب في الطريقنا.
3: يعني بتستخدمي الحاجة الأدنى منها والأخرى بتحاول تبيعيها عشان توفر احتياج آخر.
4: أيوة
3: دي حبيب. طيب معنا الأخت برضو، مرحب بك. أنت عندك أسرتك بتكون من كم؟
5: عندي 7 أطفال. أنا 7 أطفال ده، لكن الحمد لله رب العالمين الزول بحمد ربه. قايتو انا ده ما عندي اسم، الناس ما قاعد نصرف عليه، لكن اخواتي الحمد لله بجازف لي بدوني حبه حبه، باكل بها الحمد لله، باكل معايا شوفها الاطفال الصغار، لكن انا ما صارفه مع الناس في الايش، اسمي ما في.
3: طيب محمد، كما تابعت هذه هي بعض المعاناه التي يعيشها النازحون هنا. هذه المساعدات لا تكفي بحسب ما سمعت من شهاده النازحين، لا تكفيهم. بعضهم يقوم ببيع بعض الذين يحصلون عليه من أجل توفير احتياج آخر، وهذه بكل تأكيد هناك نقص كثير جدا في المواد الغذائية ونقص في مياه الشرب وكذلك في الأدوية الصحية. عموما المعاناة هنا بصورتها يعني معاناة كبيرة جدا يعيشها النازحون داخل معسكرات النازحين في الدمازين وكذلك في مدينة الرصيرس.
6: شكرا جزيلا لك من الدمازين في ولاية النيل الأزرق، مراسل التلفزيون العربي عمار المغرب. إلى دير البلح مع مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله أهلا بك. إذن استهدافات إسرائيلية لا تتوقف، وكذلك عمليات اختطاف تقوم بها ميليشيات على ما يبدو تابعة للاحتلال.
7: يعني محمد، نبدأ بالتطورات الميدانية التي شهدها قطاع غزة هذا اليوم. استهدفت مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أسفرت هذه الغارة التي استهدفت خيمة للنازحين عن استشهاد أحد الأطفال وإصابة عدد آخر، نقلوا جميعا إلى مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. سبق هذه الغارة بلا شك سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأرض، أبرزها كانت عملية استهداف لمخيم للنازحين في المنطقة الشمالية الغربية من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وصل عدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وذلك بعد أن حذرت قوات الاحتلال الإسرائيلي وطالبت المواطنين بضرورة إخلاء هذه المنطقة. تبعتها أيضا غارة على منطقة حيتل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، دمرت أعداد كبيرة من خيام النازحين المتواجدة في تلك المنطقة. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن استمرار هذه العمليات، سواء عمليات نسف المنازل أو حتى عمليات إطلاق النار أو حتى الغارات المركزة والمكثفة من قبل المسيرات الإسرائيلية التي تستهدف إما تجمعات للمواطنين أو حتى مركبات مدنية تسير في شوارع قطاع غزة. وبالتالي نحن أمام مشهد يومي ودامي يتكرر في قطاع غزة. الخروقات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسقط أكثر من 3000 مصاب، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 107 أشخاص من سكان قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وفقا لمصادر حقوقية. وبالتالي نحن نتحدث عن خروقات بالجملة توازيها أيضا أزمة إنسانية خانقة وكبيرة يعيشها قطاع غزة حتى هذه اللحظة. الواقع الإنساني لا زال في أسوأ أحواله، والواقع الحياتي بالنسبة للمواطنين يزداد سوءا ويزداد تعقيدا، وحتى هذه اللحظة لا يوجد في الأفق أي بوادر يمكن أن تساهم في تغيير المنح الحياتي للفلسطينيين في غزة إلى الشكل الإيجابي في ظل ازدياد القيود واتساع حدة ورقعة الخروقات الإسرائيلية على الأرض.
6: شكرا لك عبد الله مقداد في دير البلح. قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في مناطق عدة بأوكرانيا جراء غارات جوية روسية متفرقة. ففي إقليم زابوروجيا صادف قصف روسي إحدى محطات الوقود، بينما قتلت امرأة وأصيب شخصان في هجوم بقنبلة انزلاقية، كما سقط 3 قتلى و5 جرحى في هجمات بطائرات مسيرة في إقليم دنيبرو بتروفسك، بينما قتل رجل آخر في مدينة خرسون وفقا لحاكم الإقليم. قال حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا أن التيار الكهربائي انقطع في المدينة الواقعة في القرم عقب هجوم شنته أوكرانيا. وأضاف الحاكم أن أنظمة الدفاع أسقطت 9 طائرات مسيرة فوق سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم. أفاد حاكم منطقة أورينبورغ الروسية بإسقاط عدد من الطائرات المسيرة فوق منشأة صناعية دون أن يقدم تفاصيل إضافية، ولم يتضح حتى الآن هل وقعت أي أضرار في المنطقة الواقعة على بعد أكثر من 1000 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من موسكو، وتضم عددا من المنشآت الصناعية بما فيها مصنع لمعالجة الغاز ومصفاة نفط. ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. محمد، الميدان مشتعل بين الطرفين الروسي والأوكراني.
1: نعم محمد، ويبدو أنه سيشتعل أكثر خاصة مع التصريحات العاجلة التي صدرت قبل قليل عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب اجتماعه مع رئيس دائرة الاستخبارات التابعة للجيش الأوكراني. قال بأن أوكرانيا ستوسع ضرباتها على روسيا، وقال بأن الجيش الأوكراني يحضر للمزيد من الضربات على الأراضي الروسية ردا على الهجمات الروسية على المناطق الأوكرانية. وفقا لزيلينسكي الضربات الأخيرة خاصة في العمق الروسي أدت إلى تدمير أكثر من 60,000 طن من الذخائر التابعة لأسطول البلطيق الروسي في منطقة سان بيترسبورغ خلال الضربات الأخيرة. وقال بأنه وفقا لمعلومات الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بدأت السلطات الروسية السلطات العسكرية تنقل أنظمة الدفاع الجوي إلى العاصمة موسكو من أجل تحصينها، وأيضا في منطقة كيرتشك في شبه جزيرة القرم. وقال بأن أوكرانيا ستواصل المزيد من الضربات. هذا التصريح محمد يأتي عقب ضربات التي أيضا تتحدث عنها السلطات الأوكرانية، سواء ما تعلق بمصنعين مهمين للغاز في منطقة أورينبورغ التي تبعد عن خط الجبهة في أوكرانيا بحوالي 1200 كيلومتر، وفق ما قالت قيادة الجيش الأوكراني التي قالت بأن هذه الضربات تسببت في أضرار لهاتين المنشآتين المهمتين اللتان تخدمان الجيش الروسي كما تقول رواية الجيش الأوكراني. أيضا تتحدث قيادة جهاز الأمن الأوكراني بأن وحدات العمليات الخاصة المعروفة باسم ألفا وجهت ضربات خلال الليلة الماضية لمطارين عسكريين في منطقة ساكي في شبه جزيرة القرم. هذين المطارين كانت تخزن بهم طائرات عسكرية. هناك حظيرتين على الأقل أصيبتا في هذا الهجوم الأوكراني وفق ما تقول رواية جهاز الأمن الأوكراني. تتحدث تقارير العسكرية الأوكرانية أيضا عن ضربات للجيش الأوكراني لمواقع تضم أنظمة S-400 للدفاع الجوي وأنظمة دفاعية أخرى بالقرب من منطقة كيرتشك في شبه جزيرة القرم. هذه الضربات محمد هي استمرار للضربات الأوكرانية وللتركيز الأوكراني الواضح من خلال ما نشهده في تكرر هذه العمليات على المنطقة الجنوبية في القرم والجنوبية الشرقية. نتحدث خاصة عن زابوريجيا ومحور خيرسون في الجنوب. يبدو أن أوكرانيا تريد كما تقول الرواية هنا في كييف قطع الطرق اللوجستية وطرق الإمدادات الرابطة سواء بين جنوب أوكرانيا والقرم وكذلك بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية. في طبعا في المقابل محمد لدينا هجمات يومية تتكرر من قبل الجانب الروسي على مناطق واسعة هنا في أوكرانيا.
6: شكرا جزيلا لك محمد زاوي في كييف. ننوه إلى هذا الخبر العاجل. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغتنا بألا رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز، وإذا حدث عكس ذلك فستنتهي المفاوضات فورا. إذن يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بألا رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز، وإذا حدث عكس ذلك فستنتهي المفاوضات فورا. هذا باتساق مع ما جاء على لسان مارك روبيو بالمناسبة في خلال جولته الخليجية، تحدث أيضا عن ملف الرسوم في مضيق هرمز وقال أن الأمر يخالف القانون الدولي. تتواصل موجة الحر الشديدة في غرب أوروبا متسببة في أكثر من 40 وفاة في فرنسا وحدها، وانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 68 ألف منزل شمال غربي البلاد، إلى جانب غرق أشخاص حاولوا الهروب من القيد إلى الأنهار والقنوات المائية، كما غرق قاصران أثناء السباحة في بحيرة صناعية شرقية بلجيكا. دخلت أوروبا في واحدة من موجات الحر الكبرى بعدما تمددت كتلة هوائية شديدة السخونة من جنوب القارة وغربها نحو فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وصولا إلى بريطانيا وأطراف هولندا. هذا يتفاقم موجة الحر الشديدة أيضا خطر حرائق الغابات والجفاف في البلدان المتأثرة، لا سيما أن التربة ما زالت متشققة في إثر موجات الحر في مايو. هذه الصور التي نشاهدها هي من لندن.
2: راديو الحرية
8: 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
2: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
12: راديو الحرية
13: 92.7
6: في باريس أشد عنفا بطبيعة الحال لأنها تقع جنوب العاصمة البريطانية لندن. سنجول على مراسلينا في الغرب الأوروبي من مدريد معاذ حامد، وانضم إلينا من باريس دلال معوض مراسلة التلفزيون العربي، ومن برلين ياسر أبو معيلق. أهلا بكم. أبدأ معك معاذ، في إسبانيا الحرارة مرتفعة جدا إذن.
14: نعم، في الحقيقة الآن درجات الحرارة تبلغ هنا وسط العاصمة الإسبانية مدريد ما يقارب 35 و 36 درجة مئوية، وألطف هذا اليوم من يوم أمس التي بلغت فيها درجات الحرارة تقريبا ما يقارب 42 درجة مئوية. تسجيل الحرارات قياسي، يوم أمس سجلت إسبانيا 45 درجة مئوية في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في التاريخ الحديث في شهر حزيران من كل عام، لأن درجات الحرارة التي أتت على إسبانيا هذا العام هي هذا الشهر تحديدا يجب أن تأتي في شهر أغسطس آب المقبل وليس في شهر حزيران. هنالك حالتي وفاة، هنالك أكثر من 44 شخصا تم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب الإصابات بسبب تعرضهم لضربات الشمس محمد. بالتالي السلطات تحذر أيضا من موجة من الحرائق التي قد تضرب عموم إسبانيا. شمال إسبانيا محمد، منطقة إقليم الباسك في بلباو، في مثل هذا في مثل هذه الأيام من كل عام تبلغ درجات الحرارة ما يقارب ما بين 18 و22. اليوم درجات الحرارة هنالك تصل إلى 41 درجة مئوية. إذا نحن نتحدث عن بعض المناطق في إسبانيا صار هنالك فيها حرارة أكثر مرتين من الاعتيادي. بالتالي السلطات تحذر أن هذه الموجات قد تستمر خلال الأسبوع الحالي. أيضا تؤثر هذه الظاهرة الجوية على أنه مع اشتداد درجات الحرارة يحدث هنالك عواصف رعدية وبرد وتهطل أمطار طينية. قبل يومين هطلت أمطار طينية، الرائحة التي كانت لدى هذه الأمطار شديدة وقوية جدا. بالتالي نتحدث عن ظواهر جوية كبيرة متغيرة جدا في إسبانيا وفي عموم أوروبا طبعا. محمد إليك.
6: شكرا معاذ في مدريد. سنذهب من مدريد إلى برلين، نقطع فرنسا وصولا إلى ألمانيا. برلين ياسر أبو معيلق، الإجراءات المتخذة في خضم موجة الحرارة المرتفعة.
15: نعم محمد، هنا في برلين درجات الحرارة قد لا تكون بنفس القدر الذي موجود لدى الزميل معاذ أو الزميلة دلال في باريس وفي مدريد، ولكن درجات الحرارة مرتفعة للغاية مقارنة بمتوسطها عموما في السنوات السابقة. الخبراء الأرصاد هنا يتحدثون عن شهر يونيو أو حزيران الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل الأحوال الجوية في ألمانيا عام 1881، أي قبل أكثر من 140 عاما. هنالك أكثر من 15 يوما متواصلا ارتفعت فيها درجات الحرارة خلال هذا الشهر فوق 28 درجة مئوية. نحن الآن نقف في شمس الظهيرة، الحرارة تصل إلى نحو 30 درجة مئوية، ولكن مع الرطوبة العالية فإن الشعور بالحرارة يبلغ ربما أكثر من ذلك بكثير. طبعا هذا هو كله يؤثر على الفئات الضعيفة، الأطفال، كبار السن، المرضى. هيئة الطقس الألمانية نصحت الجيران بتفقد جيرانهم من كبار السن بشرب يعني قدر أكبر من المعتاد من السوائل خلال اليوم، وأيضا الابتعاد عن التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، حيث يلجأ الكثير من الألمان في مثل هذا الطقس إلى الذهاب إلى البحيرات وإلى الشواطئ، وهذا أيضا يشكل عبئا على المنقذين هنا في ألمانيا، حيث أن الأنهار هنا أنهار جارية، أنهار تمر بها الملاحة البحرية التجارية أيضا في الأنهار، وبالتالي فإن التيارات التي تنشأ والدوامات التي تنشأ عن هذه التيارات قد تخاطر بحياة المصطفين والسابحين. ولذلك فإن خطر الطقس أو ما بات يسمى بالقبة الحرارية الممتدة من فرنسا إلى ألمانيا يجازف ليس فقط بتعريض الكبار السن والفئات الضعيفة إلى الخطر التعرض لأشعة الشمس وما ينجم عن ذلك من أمراض ومن ضربات شمس، وأيضا لكنه يجازف بأن من يحاولون اللجوء من حرارة الشمس إلى برد الماء قد يجازفون بأن تعرضهم للدوامات أو للغرق. بالطبع هنالك عدد من حالات الإصابة خلال اليوم بشكل مستمر، سيارات الإسعاف تهرع إلى مختلف مناطق العاصمة الألمانية برلين من أجل إنقاذ الأشخاص الذين تعرضوا لضربات شمس أو الأشخاص الذين بقوا في منازلهم ولكن الأجواء حارة للغاية، أو الكبار السن الذين عادة ما ينسون شرب كميات كافية من الماء لكي يستطيعوا مقاومة هذه الحرارة، وبالتالي فإن ذلك يعني يشكل أيضا ضغطا على هيئات الإسعاف والدفاع المدني. طبعا الحرائق هنا كمان أيضا يعني أمر خطير للغاية، هنالك غابات كثيرة في ألمانيا، ربع مساحة ألمانيا تقريبا تتكون من الغابات، ومع استمرار موجة الحر هنا فإن ذلك أيضا يجازف بأن أي شرارة أو أي دخان قليل قد يجازف بحرائق غابات. طبعا تتوقع هيئة الأرصاد الألمانية أن تستمر هذه الموجة وأن تتعاظم مع نهاية الأسبوع الحالي على أن تنكسر مع مطلع الأسبوع المقبل، وما يرافق ذلك أيضا من أمطار وأعاصير وأيضا ضربات رعد وبرق سببت خلال الأسبوع الماضي أو مطلع الأسبوع الماضي سببت عددا من الإصابات ووفية واحدة على الأقل جراء ضربة صاعقة، وأيضا جراء يعني الصواعق التي تضرب الأشجار وتقطع خطوط السكك الحديدية وتقع أحيانا على الأشخاص العاديين.
6: شكرا لك ياسر أبو معلق في برلين. نذهب إلى باريس مع مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. دلال، أعداد من حالة الوفاة في باريس وفرنسا في إثر موجة الحر يبدو أنها الأعنف هناك في فرنسا، ما الذي تتخذه السلطات من إجراءات وما المتوقع؟ هل هي مستمرة خلال الأيام المقبلة؟
13: محمد، من المتوقع وبحسب يعني السلطات المحلية أن تستمر هذه الموجة حتى منتصف هذا الشهر. وأذكر هنا بأن هذه الموجة، موجة الحر، بدأت منذ أيام وهي الأشد في تاريخ فرنسا. لم تشهد فرنسا على درجات حرارة مرتفعة بهذه النسبة في تاريخها. نحن نتحدث الآن عن درجة تصل إلى 41 درجة.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: قد يفقد الإنسان أحد حواسه أو يولد دونها. ماذا لو كانت الظروف الاجتماعية والتعليمية وبيئة العمل تستوعب الاختلاف؟ بالتأكيد سنفتح المجال للحاسة السادسة. برنامج الحاسة السادسة يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من إعداد وتقديم إسراء أبو داود.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: التراوي عالم من التسالي.
1: مساء الخير، مساء الفل، مساء الياسمين لكل مستمعي إذاعة منبر الحرية على التردد 92.7، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاسة السادسة، البرنامج الأسبوعي اللي بتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. ودائما بنحكي إنه إحنا صوت كل شخص ذوي إعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الصوت والرسالة لحتى نلاقي الحل على أرض الواقع موجود. في برنامجنا لليوم رح نكون في القسم الأول مع صبية حلوة كتير اسمها صابرين عواد لحتى تحكي لنا عن مبادرة مرافقة العروسة، لفت انتباه الأسم. وأما بالقسم الثاني رح نكون مع الأستاذ تيسير عودة رئيس جمعية تأهيل ورعاية الكفيف في جنين لحتى نحكي عن كرة القدم للمكفوفين. متابعة طيبة بتمناها لكم وإن كنتوا عم تسمعونا مع شركة القصراوي التجارية، القصراوي عالم من التسالي. وبرنامجنا طبعا بنجحش إلا بوجود المتألق دائما في الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز، مساء الفل، أهلا وسهلا. وإهاب النتشة، مساء الياسمين، كمان أهلا وسهلا نيالي أنا. وأنا رح أكون معكم على مدار ساعة من الزمن إسراء أبو داود.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

دائما انا بحكي انه الحياه لازم نعيشها بكل تفاصيلها، وحالات الحياه بوجود الناس اللي حوالينا فيها. كتير احنا بنوصل لمرحله انه ما في امل، ما في تفاؤل، ما في ياس، حتى بنتعب كمان، وبنوصل لمرحله انه صحتنا بتتعب. بس لما يكون في حياتنا ناس قلبهم كبير وبيحترموك كتير وبيقدروك كتير، هون احنا بألف نعمة. عشان هدول الناس احنا لازم نعيش، عشان هدول الناس لازم احنا عن جد نضل متمسكين بالأمل ونضل متمسكين بالقوة اللي جواتنا. عشان هدول الناس دائما بحبوا يشوفونا انه احنا مبسوطين، لازم احنا عن جد نرجع ونوقف على رجلينا شو ما كانت ظروفنا. معلش نتعب شوي ونزعل شوي ونتضايق شوي، بس كمان لا ننسى انه في حوالينا ناس كتير بتحبنا، كرمالهم لازم نعيش.

خليني هون في شكر خاص لحدا أنا كتير بعزه وبحترمه. هذا الحدا يمكن هو نفسه يستغرب إني أنا بدي أشكره، بس تجاوزا في برنامج الحاسة السادسة، ربحي أبو رموز. ربحي أبو رموز، عندك انتماء رهيب لشغلك، بس اللي خلاني أشكرك اليوم هو سبب كتير بسيط. أنا دائما بشكرك وأنت بتستحق التقدير، بس خليني أحكي لك ليش. شكر إلك اليوم، إحنا الأسبوع اللي عدى إذا متذكر كان عنا ضيف وللأسف صارت عنده ظروف وما قدر يكون موجود معنا. الحلو إنه ربحي ضل على متابعة وخلى الزملاء بالراديو إنهم يطلعوا ويحكوا بموضوع التوجيه، وتحديدا الطلابنا وطالباتنا ذوي الإعاقة، وشو عملت وزارة التربية والتعليم لحتى تهيئ لهم المكان المناسب والجو المناسب لحتى يقدموا الامتحانات مثلهم مثل أي طالب وأي طالبة. فربحي أبو رموز، عن جد شكرا للانتماء، شكرا للجهد اللي عم تبذله معي، شكرا لك كمان على كل الوقت. وبالإضافة شكرا إنه احيانا الضيوف اللي ما بتكون او ما بزبط تكون معي، شكرا لانك بتحولها للزملاء والزميلات براديو الحريه. هون خليني كمان اشكر محمود قنيب اللي استضاف ناطق الاعلام لوزاره التربيه والتعليم الاسبوع العدى الاستاذ صادق الخطور، وخليني اشكر كمان كل الزملاء والزميلات اللي عندهم انتماء لحقنا كاشخاص ذوي اعاقه. شكرا لكم.

0: يعني أنا بكون مبسوطة وسعيدة بوجود ربحي أبو رموز دائما معي في الهندسة الإذاعية، بس كمان مبسوطة إنه معي مهندس تاني إيهاب النتشي. يسعد هالمساء إيهاب يا جماعة الخير، مش لأنه موجود كمان، إيهاب من الناس اللي دائما بعطي دعم كبير للشباب، فإيهاب أنت قدوة لكل الشباب الفلسطيني، وأنا فخورة فيك وفخورة بإرادتك وفخورة بحماسك وفخورة بتمسكك بعملك كمان. يعطيك ألف عافية. نرجع لمواضيع برنامجنا. معنا تلت دقايق صح؟ بالتلت صارت دقيقة. طب بالدقيقة بس اوكي تلت دقيقة. في الدقيقة هاي خلينا نحكي شوي عن الأشخاص اللي بيستخدموا الكراسي المتحركة. احنا في كل حلقة بنحكي بموضوع لمدة دقيقة دقيقة ونص. الأشخاص اللي بيستخدموا الكراسي المتحركة نفس الشيء يا جماعة الخير، لما انت تيجي بدك تساعد الشخص اللي بيستخدم كرسي متحرك بدون ما تطلب منه إذن ممكن تأذيه. ليش؟ لأنه الكرسي المتحرك في عنا أنواع، في عنا الكراسي المتحركة الكهربائية وفي عنا الكراسي المتحركة اللي مش على كهرباء. هلأ لما يكون بيستخدم كرسي كهربائي على كهرباء وانت تيجي، أو كرسي متحرك على كهرباء وانت تيجي، بعرف انه عن حسن نية، دائما انا بحب اكرر هاي الجملة، عن حسن نية انتو بتعملوا هيك، تيجي تسحبه بدون ما تطلب منه اذن ممكن تخرب عيار الكرسي، ممكن توقعه، لانه هو بيكون عامل خطة مشي لنفسه. الكرسي المتحرك هو رجلين الاشخاص ذوي الاعاقة الحركية، فخلينا بس ننتبه شوي لما بدنا احنا نساعدهم، سواء بالشارع سواء بالعمل سواء بالاسانسير. كمان ما نلعب بالكرسي المتحرك لانه له عيارات معينة، في حال انا لعبت بعياره برضه ممكن اذي. بالاضافة حتى وانا بحكي مع الاشخاص ذوي الاعاقة الحركية كمان يا جماعة الخير اللي بيستخدموا كراسي متحركة، بس كل الموضوع انه ما تحكي معه هو واقف وانت واقف، يعني ربحي ما تحكي مع شخص بيستخدم كرسي متحرك وانت واقف، لا بتجيب كرسي بتحط الكرسي قباله، بتكون انت وياه قبال بعض وبتحكوا مع بعض، لانه هو اكيد صعب يرفع نفسه وممكن كمان يأثر على صحته فكرة انه انت وانت بتحكي معه انت واقف وهو قاعد. فخلينا بس ناخد في هاي الارشادات وننتبه كتير منيح في طلب او في تقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، انه بس كل الموضوع كيف بتحب اساعدك، كيف بتحبي اساعدك. بعد الدقات صابرين عواد من رام الله ومبادرة مرافقة العروسة.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.
2: وأول أوردر.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.
2: رجعنا لكم من جديد في برنامج الحساسات عبر إذاعة الحرية 92.7 مع شركة القصراوي التجارية القصراوي، عالم من التسالي. دائما بقول أنا حلو البني آدم يكون ملك نفسه، حلو البني آدم يعتمد على حاله، حلو البني آدم يكون صاحب شغله. فبحب كتير دائما أكون مع الشباب والصبايا اللي بيكون عندهم أفكار لمشاريع أو لمبادرات ريادية تحديدا، بيعطونا هيك دفعة وبقولونا يلا بس اطلعوا واشتغلوا. صابرين عواد من الصبايا اللي بجننوا، عم تشتغل على مشروع ومبادرة اسم المبادرة مرافقة عرايس. لفت انتباهي الموضوع كتير، فحبيت انه نكون معها اليوم في برنامج الحاسة السادسة. مساء الخير.
3: مساء الخير،
2: كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير، كيف حالك؟
2: حبيبتي اسفين طلعناك من المحاضرة بس ما قدرنا.
3: مش مشكلة، انا عشانك بس طلعت.
2: حبيبة قلبي، امورك تمام؟ طمنينا عنك بالاول.
3: تمام بخير، انا حاليا في محاضرة ماستر وطلعت اخذت اذن وطلعت عشان احكي معك.
2: الله يسعد قلبك، كل التوفيق يا رب، وان شاء الله منبارك لك لما تناقش الرسالة ان شاء الله.
3: ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله. عرفينا عنك بالاول.
3: أنا صابرين عواد، مترجمة لغة إشارة. أطلقت مبادرة مرافقة عروس. طبعاً الفكرة إجتني بالبداية للأشخاص ذوي الإعاقة اللي هم عندهم إعاقة سمعية وما بيسمعوا وما بيحكوا، بيكون صعب عليهم يتواصلوا مثلاً مع صاحبة الصالون، مع التصوير، مثلاً صوت الأغاني هم بيكونوا مش سامعينها، فأنا بكون نفس صوت الأغاني لإلهم، بعطيهم حركات إنه مثلاً ممكن تركز بهاي الطريقة، بنكون متفقين على إشارات معينة إنه إذا مثلاً كانوا مش عارفين صوت الأغاني كثير يتحمسوا أو يعني يكونوا هادين، فإحنا بنكون متفقين على إشارات معينة. يعني هيك بيكونوا يطلعوا علي، فأنا بعطيهم الإشارات هاي، وكمان بروح مع سامعين. نفس الإشي، بروح معهم في يومهم من الصبح من الصالون، أول ما يكونوا في الصالون على الفيرست لوك، على جلسة التصوير، من بداية ما يدخلوا على القاعة إلى تلبيس الزبال، للرقصة الأولى، لرقصة السلو، لتقطيع الكيك، لآخر إشي.
2: تحضري معهم العرس كله يعني؟
3: مزبوط.
2: من وين أجتك فكرة المبادرة أو المشروع؟
3: يعني بصراحة في البداية أنا كنت يعني متعوة على عرس لصديقة لإلي كانت عندها إعاقة سمعية. بحكي لصابرين أنا مش سامع، فأنا من هون إجتني الفكرة أنه أنا وقفت وكنت معها في كل العرس، فحكيت أنه ليش ما يصير مشروع أو مبادرة أنه أنا بروح معهم، ويعني أنا بكون متوفرة معهم دايما. وحاليا أنا بأسس في مجموعة بنات، يعني تكون المبادرة موجودة في كل، يعني المشروع يكون موجود في كل المناطق.
2: حلو والله. يعني شوفي عن جد أحيانا الصبايا لما بدهم يتزوجوا بيكونوا بيدوروا على حدا دوارة، اللي بتاخد أختها، اللي بتاخد بنت عمها، وأحيانا بتعرفي ممكن الخوات يقول لك طب أنا بدي أكون مع أمي، بدي أروح
3: وحاليا هم أصلا يمكن مش موجودين لأنه بيكونوا مثلا مع عائلاتهم مع أولادهم، أو حتى أصلا بيكونوا مشغولين في حالهم.
2: صحيح.
3: إن هم كمان مشغولين، إن هم كمان خوات العروس بدهم يطلعوا في مظهر لائق، في مظهر حلو، فبيكونوا مشغولين في حالهم. فمن هون الفكرة إجت إنه حدا بعيد عن كل أصلا العرس بيجي بيوقف معاكي، بيكون معاكي في كل تفاصيل يومك، حدا أنتي هيك يهون عليك توترك
2: بالضبط،
3: ويكون يعني ينغش عليك الحياة ويخفف عليك التوترات.
2: حلو كتير.
3: فمن هون إجت الفكرة.
2: طب أنتي إمتى بلشتي في الموضوع؟
3: من بداية هاي الصيف.
2: حلو كتير. ولقيتي في إقبال؟
3: طبعا في إقبال جدا، يعني أنا أول ما بلشت ونشرت على صفحتي على الفيسبوك وعلى الإنستغرام وعلى السناب شات مباشرة، لقيت بيجيني رسائل كتير، حتى في ناس بتواصلوا معايا واتساب.
2: طب خلينا نحكي هون عن موضوع الاستقلال المادي كمرافقة عروس. أكيد أنت هذا المشروع بالنهاية بدك تستفيدي منه، يعني أوكي أكيد. إنه أنا بدي أفيد العروسة وكمان بدي أستفيد أنا وبدي أقدر تعبي وجهدي، عم بتلاقي او عم بتشوفي انه هذا المشروع عن جد ممكن يخليك تعيشي مستقلة ماديا لقدام؟
3: ايه شوفي، عشان انا اكون صريحه معاكي، انا ما بطلب اسعار خياليه. يعني الفكره انا اول ما نشرتها صار في ناس ثانيين، بتعرفي سرقه الافكار في بلدنا هي مش شيء جديد
2: طبعا،
3: صار في ناس ياخذوها ويستغلوها ويطلبوا مبالغ كثير عاليه. انا بصراحه المبالغ اللي انا باخذها كثير زهيده بالنسبه للخدمه اللي انا بقدمها.
2: حلو.
3: انا بالنسبه لي الهدف الاول انه انا تكون العروس مبسوطه ومرتاحه وهاديه وراضيه وهيك. وبعدين شو المبلغ المادي انا وياها يعني بنتفق عليه، يعني حسب امكانياتها. بصراحه انا ما بطلب إشي خيالي
2: على فكره،
3: يعني كثير ناس بيجوا بيحكوا لي بنكون متفقين على سعر ووقت العرس بتيجي بتحكي لي صبرين بس انا يعني السعر هذا مش قادر ادفع لك اياه. بحكي لها خلص، المهم انت راضيه على الخدمه اللي تقدمت لك، انت انبسطتي طول اليوم، كنتي هاديه، كنتي راضيه، نتفق على مبلغ معين وخلص.
2: حلو كثير،
3: يعني الموضوع بسيط،
2: يعني حلوه القناعه وحلوه حلو التساهل مع الناس. وهذا بيخليكي هذا اصلا بعتبره انا اسلوب من اساليب النجاح، وبيخليكي تبني زباين لقدام
3: طبعاً.
2: كمان
3: طبعا هاي الشغله اللي انا بحكي لك عنها هي الاساس اللي بتخلي الناس ترجع تتوجه لي بعد ما تروح مثلا تشوف الناس التانيين. انا بحكي لك سرقة الافكار موجوده في بلدنا بس مش مشكله، يعني المهم انها تتطبق. فبس يشوفوا الاسعار يعني وبيرجعوا لي وبيرجعوا بحكوا لي صابرين، يعني الأسعار كتير خيالية، يعني مثلا على اليوم 1000 شيكل. لا شو على اليوم 1000 شيكل كتير.
2: يعني ما بعرف، هي زي ما انت قلتي، أنا بالعكس مع الفكرة تتعمم بس تكون يكون زي ما انت قلتي بمعقول، يعني بحدود وبمعقولية، وبأنه نراعي ظروف الناس، لأنه الناس الله يعينها كمان. فأنا يعني بحييكي، وانت عن جد ما شاء الله، أنا أصلا هيك شخصيتك لطيفة ومرحة، فالعرايس نيالهم. طب قوليلي، يعني مرافق عروس وطول اليوم انت بتكوني مع العروس، وانت ما شاء الله ماستر، وبالإضافة انه عندك بيت وعيلة، كيف قادرة تلحقي؟
3: بصراحة شكرا لأمي شكرا لزوجي، لأنه بصراحة يعني زوجي وأمي هم القائمين في الدور الأكبر.
2: الله يخلي لك.
3: كمان بدي أحكي لك إشي، إنه تلاقي زوج داعم، أهل داعمين، وكمان ما بنسى دار حماي أبدا، يعني إسلافي عمامهم للأولاد.
2: حلو.
3: وحماتي كمان هم كثير داعمين.
2: حلو.
3: الأولاد ممكن، يعني أنا حاليا هركت في محاضرة الماجستير في الجامعة وهيك، وأولادي تركهم عند عمامهم وستهم.
2: يعني أنا
3: شكرا كثير لإلهم إنهم هم بيقبلوا أصلا يخلوا الأولاد عندهم وهيك.
2: حبيبتي، وأنا كمان بشكرهم وبحييهم، والله يخليكم لبعض.
3: هم بيئة داعمة جدا فعلا كثير لإلهم.
2: يعني فكرة وجود البيئة الداعمة حوالينا كمان بتساعدنا إنه نستمر بهاي الحياة، صحيح؟
3: طبعا، وزوجي حدا كثير داعم.
2: الله يخليك.
3: من أول ما عرفت على الفكرة حكيت له أنا عندي فكرة كذا كذا، كلي صبرين يلا بلشي يلا روحي. حكيت له طب والأولاد، حكى لي طيب ماشي الأولاد موجودين، هاي إحنا كلنا
2: المهم اطلع اشتغلي يعني.
3: حكى لي روحي، هو بعرف أنا كداش حدا طموح، وما يعني ما بحب يخليني يعني ما أجرب، بخليني أجرب، وإذا أنا حكيت خلص ما بدي أوقف خلص هو معايا.
2: حبيبتي كل التوفيق. طيب جربتي تقدمي فكرة مشروعك لجهة معينة لتساعدك بتمويل أو بدعم معين في حال كان المشروع بحاجة لتمويل مثلا، ولا لساتك عم تشتغلي بجهود فردية؟
3: بصراحة أنا لسه بشتغل في جهود فردية وبأسس في مجموعة بنات هيك، يعني شوي ممكن لقدام شوي إنه ممكن أتوجه لجهة معينة، بس حاليا لا، جهود فردية.
2: حبيبتي كل الحب أنا صابرين، وكل التوفيق لإلك، وأنا حبيبتي. مبسوطة فيك كتير. بس قبل ما أودعك بدي منك رسالة لكل الشباب والصبايا اللي عم بسمعونا اليوم، بنحب هيك ناخد منك الطاقة الإيجابية كمان، تفضلي.
3: رسالتي للشباب والصبايا، ما في حدود للإبداع. أي فكرة صغيرة أنت بتفكري فيها حطيها على أرض الواقع وطبقيها. مين حكى أنه في حدود لأي فكرة ممكن أنها ما تطبقش؟ أي صح. فكرة صغيرة لو شو ما كانت بتعود عليك يفتخل، ممكن مش مادي بس معنوي
2: أكيد.
3: ونفسي كثير كبير.
2: أكيد حبيبتي صابرين، كل التوفيق لإلك، وهيك أعطي البنوتات اللي معك كمان أساسيات لغة الإشارة، كتير مهم. أكيد أنت بتفكري بهذا الموضوع صح؟
3: أكيد هم على معرفة أصلاً في لغة الإشارة.
2: حلو، هيك خلينا نشتغل على تعميم لغة الإشارة مع بعضينا يعني.
3: أكيد
2: حبيبتي أكيد. بشكرك كتير، وإن شاء الله بلتقي فيك عن قريب في رام الله
3: إن شاء الله،
2: وكل التوفيق في محاضرتك، وأشكر لنا الدكتور إنه طلعك من المحاضرة
3: إن شاء الله. أنا عندي امتحان فاينل.
2: الله يوفقك حبيبتي، شكرا لك صابرين عواد من رام الله، صاحبة مشروع مرافقة العروس.

يعني قديش حلو نفكر. احيانا في افكار بتطلع معنا ما بتكون بحاجة لمصاري، يعني لتمويل، بحاجة لانه احنا نطلع ونشتغل. صدقوني احنا في فلسطين بعرف انه الوضع الاقتصادي كتير صعب عندنا، بس بنفس الوقت عن جد في افكار احنا ممكن نطلع فيها تخلينا اصحاب مشاريع. يعني هي هيك فكرت ومجرد يلا

0: كل التوفيق لصابرين. كتير ناس بتسأل الكفيف بيلعب كرة قدم؟ الكفيف بيلعب رياضة؟ بيلعب رياضة. بعد الفاصل رح نسمع من المدرب تيسير عودة ورئيس جمعية التأهيل ورعاية الكفيف في جنين بخصوص لعبة كرة القدم للمكفوفين وكيف المكفوفين بيلعبوا كرة قدم. كونوا معنا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.

مساء الخير، مساء الفل، مساء الياسمين من جديد في برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7 مع شركة القصراوي التجارية القصراوي، عالم من التسالي.

0: إحنا كأشخاص ذوي إعاقة في فلسطين عم نفتقد لفرصتنا بالرياضة وبالمشاركة بالأنشطة الرياضية، سواء بالنوادي الرياضية، سواء حتى للأسف في كتير من المدارس الأشخاص ذوي الإعاقة بنحرموا من حصة الرياضة لكتير من الأسباب، أهمها إنه ما في موائمة، ما في أدوات بتساعد الأشخاص ذوي الإعاقة، كل إعاقة على نوعها يعني، سواء البصري أو سواء الحركي وما شابه ذلك. لكن في بعض الناس عم تشتغل على إنها تعزز وتدعم فكرة إنه الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم كمان يلعبوا رياضة. ومن هون إحنا اليوم رح نحكي عن كرة القدم والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. يا جماعة الخير، الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية صح ما بيشوفوا، بس عندهم قدرات وبيقدروا يلعبوا كرة قدم، وكمان في كرة هدف رح نحكي عنها في حلقات تانية. هاي الكرة بس مختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، لكن اليوم بدنا نحكي أكتر عن كرة القدم مع الأستاذ تيسير عودة، رئيس جمعية تأهيل ورعاية الكفيف في جنين. هو معنا على الخط الهاتفي. مساء الخير.
1: مساء الخير. مساء الخير لحضرتك ولجميع المستمعين.
0: كيف حالك؟
1: حياك يا الله وسهلا فيك، تشرفنا.
0: الله يسعد قلبك يا رب. أنا يعني بالصدفة بندردش أنا وبعض الزملاء، فإجت فكرة كرة القدم للمكفوفين، وكيف حضرتك أنت مدرب كرة قدم لأشخاص ذوي إعاقة بصرية. بالأول خليني أسألك، يعني الناس بتتساءل عن جد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بيقدروا يلعبوا كرة قدم؟
1: أكيد أكيد، إذا في عندهم الطموح والقدرة والإمكانيات والاهتمام أكيد رايحين يقدروا.
0: طيب إيش الآليات اللي بتتبعها كمدرب مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لحتى يلعبوا كرة قدم؟
1: أكيد أول شيء هي المهارة والذكاء وحسن الاستماع.
0: نعم،
1: هذا أهم شيء في كرة القدم المكفوفين. وإذا بدك أحكي لك عن كرة القدم المكفوفين، إحنا بلشنا فيها في 2017 في جمعية تأهيل ورعاية الكفيف في جنين.
0: نعم.
1: طبعاً عن طريق منظمة التضامن الفلسطيني الفرنسية، زارونا شباب من فرنسا وكانوا معهم مكفوفين ويلعبوا كرة قدم، وطرحوا علينا الفكرة، وإحنا يعني شفنا الفكرة مميزة وحبينا ننفذها.
0: حلو.
1: بعدها طلعت أنا وأخذت معي من الزملاء والطلاب خمسة على فرنسا. أخذت دورة التدريب أنا وهم تدربوا هناك وشاركوا مع فرق في فرنسا، والحمد لله يعني جابوا إنجازات مميزة. وبعدها بلشنا الحمد لله رب العالمين، أنا أنشأت ملعب كرة قدم خاص للمكفوفين خماسي في جمعية الكفيف. طبعا موائم وحسب المواصفات العالمية للعبة.
0: طب هون بس خليني أقاطعك، كيف وأمت الملعب؟
1: تعرف يعني خاصة مش نشتغل فيها حسب المواصفات.
0: يعني تحكي لنا توصف لنا إياه بالضبط.
1: طوله 20 متر وطوله 50 متر وعرضه 20.
0: نعم.
1: وبتقسم لأربع أقسام، اللي هو قسم لحارس المرمى وقسم لحارس المرمى المنافس، وقسم بالوسط للمدرب اللي هو أنا.
0: نعم. طب في إشارات معينة على الأرض بتنحط لحتى الكفيف يقدر يلعب أو يتحرك براحته؟
1: لا فيش طبعا، اللعبة بتعتمد على المدرب. المدرب شو بيحكي اللاعبين بينفذوا. وقف وقف بوقف، امشي بمشي، شمال شمال يمين. طبعا في مصطلحات خاصة باللعبة بتعلموا عليها. بس الملعب، الحدود تبعت الملعب بتكون زي جدار مصنوع من مادة خاصة ما تأذيش اللاعبين. ارتفاع تقريبا 1.20 متر، يعني الملعب حدوده بتكون مسكرة من جميع الجهات.
0: طب الكرة اللي بيلعبوا فيها بيكون لها صوت ولا كرة؟
1: أكيد الكرة كرة كرة جراس.
0: نعم.
1: دي تقريبا بحجمها قد حجم كرة الطائرة. في لها جراس، بناء على الجرس هذا بيتحرك اللاعبين وبيتبعوا الطابة.
0: أنت عندك فريق من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الجمعية لليوم صح؟
1: أكيد. إحنا في عندنا بال 2017 أسسنا أول فريق في فلسطين، وبتوقع كان أيامها في الوطن العربي.
0: نعم.
1: من تقريبا 15 لاعب من كل محافظات الشمال.
0: حلو كتير. يعني احنا في الحلقات القادمة ممكن كمان نحكي اكتر عن الخدمات اللي بتقدموها انتو للاشخاص ذوي الاعاقة البصرية. بس خليني اسألك هون، جربتوا تدمجوا الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية في اللعبة مع اشخاص او مع طلاب ما عندهم اعاقة؟
1: اكيد.
0: كيف كانت ردود الفعل؟
1: يعني بحكي لك بس عن اللاعبين، يعني حتى اللي بيكون في عنده بقايا نظر احنا بنحط له زي الماسك مشان ما يشوفش من مره. يعني دمجناهم مع لاعبين اصحاء واعطيناهم نفس هاي الماسكات وبلشوا يلعبوا مع بعض، يعني حتى المبصر خلينا يعيش الجو اللي بيعيش فيه الكثيف ويلعبوا مع بعض، ولعبناهم برضو مع المبصرين كيف يعني مبصر يلعب
0: يلعب مع
1: كثيف،
0: كفيف.
1: وكانوا يعني وقد المسؤولية ولعبوا 100%.
0: طب أستاذ تيسير، يعني خليني أسألك أنا، شو اللي بيخلينا إحنا لليوم فرصتنا ضعيفة بالمشاركة بالرياضة كأشخاص ذوي إعاقة، وأنا واحدة منهم طبعا؟
1: يعني أول شغلة وحاولنا نتفاداها إن نعمل اتحاد لكرة القدم المكفوفين.
0: نعم.
1: حاولنا أكثر من مرة وما زبطش معنا طبعا بسبب الظروف والأوضاع والإغلاقات وتسكير المدارس. يعني من 2020 لليوم الوضع كان صعب. حاولنا أكثر من مرة وإن شاء الله بالمستقبل رايحين نحاول، يعني بلكي عملنا اتحاد وصرنا نشارك على مستوى العالم.
0: بس كمان أنا بشوف إنه مش بس كمان وجود فكرة اتحاد، حتى بصراحة الوعي لليوم بخصوص رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة محدود. يعني بتحس إنه الناس لليوم ما في عندها وعي إنه الأشخاص ذوي الإعاقة بيقدروا يلعبوا رياضة، سواء في نوادي سواء في اتحادات. يعني حلو ندمجهم في هيك أماكن.
1: أكيد. وبرضو دير بالك يعني هم نفسهم حتى الأشخاص ذوي الإعاقة لازم برضو يثابروا يعني
0: بالضبط،
1: يبحثوا في هاي المواضيع ويدوروا على حقوقهم، مش يستنوا تماما حدا يجي يعطيهم حقهم.
0: صحيح. طيب غير لعبة كرة القدم، ايش المكفوفين بيلعبوا رياضة؟ بحكم انه انت رئيس جمعية للمكفوفين اصلا، وانا
1: يعني
0: كمان سمعت كتير
1: انا مدير جمعية مش رئيس جمعية.
0: انا كمان سمعت كتير عن مهارات انت بتعملها مع المكفوفين، فحكي لنا ايش في العاب.
1: انا اول شيء عملت لهم في 2011 نادي رياضي اللي هو جيم خاص بالمكفوفين، يعني حتى حصة الرياضة كانوا الطلاب يعملوها من خلال الجيم. في يعني كثير انواع رياضيات، يعني رياضات مع التربية والتعليم، عملنا اكثر من نشاط شد الحبل وشغلات زي هيك، وبرضه كرة الهدف اللي حكيت عنها انت بالاول. يعني كانوا في عندنا منطقة في الجنين في نقول حرش السعادة، فيها ملعب هناك للقوات الأمن الوطني. كانوا يتدربوا فيها ويلعبوا. يعني انا اللي شايفه انه الكفيف يعني بيقدر يلعب كل اللعبات طالما في عنده الإصرار والإمكانيات.
0: حلو كتير. يعني أنا بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى إنه فعلا، أنا حبيت أخذك اليوم معنا عشان كمان صوتك يوصل للخليل ويوصل لكل الناس اللي بتسمعنا، إنه يا جماعة الخير كرسوا الرياضة، الأشخاص ذوي الإعاقة بيقدروا يلعبوا وبيقدروا يشاركوا إذا هم حابين وإذا هم عندهم القدرة. بس كل الموضوع إنه بدنا تهيئة، بدنا مواءمة، بدنا نشتغل أكتر على الشمولية لحتى الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركوا بالأنشطة الرياضية وين ما كان. قبل ما أودعك تفضل تفضل.
1: بس بكيت بدي أحكي عن شوية معيقات هيك
0: عمالي احكي لنا عن المعيقات اللي انتو بتواجهوها، تفضل.
1: يعني بجوز أنا أكثر إعاقة بكيت أشوفها يعني في الموضوع، إنه كيف تجمع اللاعبين اللي من رام الله من الخليل. يعني بعرفش حكوا لك الشباب، إحنا عملنا بجوز قبل سنتين معسكر في رام الله.
0: صحيح حكولي.
1: وجمعنا بجوز تقريبا بجوز فوق 70 أو 80 كفيف.
0: نعم.
1: وعملنا لهم دورة. وبعدها حاولنا يعني قديش بنقدر ان نجمعهم، يعني المشاكل الماديه والمواصلات والظروف الامنيه بتمنع.
0: بالضبط.
1: لانه بدي الصراحه اذا بدهم يجوا عندي على الجمعيه مشان يلعبوا، انا في عندي مبيت يعني وفي عندي اوتيل
0: بقدر
1: استضيفهم فيه، يعني فيش اي مشكله. بس المهم هم وقتهم يسمح والوضع الامني برضه يسمح.
0: نعم.
1: وان شاء الله بالمستقبل زي ما حكيت رايحين اكيد نعمل لهم دورات الملعب احنا عملنا الملعب والجمعية معمول لهم يعني مش لحدا غيرهم.
0: ايوه صح.
1: تحت امرهم وتحت خدمتهم ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يعني انا بتفق معك في موضوع التحديات تحديدا المسافات، يعني بعد المسافة احيانا للأسف بتحرم الشخص انه يشارك، بس بما انه في مبيت يعني ممكن لقدام ينشغل او نفكر مع بعض مع اصحاب القرار كيف ممكن عن جد نرجع نفعل رياضة الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية سوا.
1: ان شاء يعني الله، واحنا يعني مستعدين في اي خدمة للاشخاص ذوي الاعاقة البصرية.
0: كل الاحترام لك استاذ تيسير، بس قبل ما اودعك بحب اسمع توصياتك لصناع القرار بخصوص رياضة المكفوفين، وبحب أسمع منك رسالة لكل الناس اللي بسمعونا.
1: يعني أول شغل بالنسبة لصناع القرار زي ما حكيت إنهم يعملوا اتحاد لكرة القدم المكفوفين.
0: نعم.
1: ويفعلوا الاتحاد اللي هو الاتحاد المعاقين للألعاب للمعاقين.
0: نعم.
1: أول شغل. والشغل الثاني دعم الرياضة ماديا ومعنويا.
0: نعم.
1: وبالنسبة للمجتمع يعني المجتمع يطلع على المكفوفين، يعني يعمل حساب انه مظولة مثلهم مثل المبصرين، يعني بدهم يفرغوا عن حالهم، بدهم يلعبوا، بدهم يشاركوا في الألعاب. يعني أسوة بالمبصرين.
0: نعم. وأنا بضم صوتي لصوتك أكيد، دائما الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم انهم يندمجوا بكل أنشطة الحياة سواء رياضية سواء ثقافية وما شابه ذلك. كل التوفيق لكم، ولنا لقاء آخر لحتى نحكي عن برامج الجمعية بشكل عام إن شاء الله في الأيام الجاية.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ تيسير، يعطيك ألف عافية.
1: الله
0: يعافيك. شكرا أستاذ تيسير عودة، مدير جمعية التأهيل ورعاية الكفيف في جنين الحبيبة.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

يعني كل شيء جديد في برنامجي أنا يا ربحي، صح؟ كل شيء جديد بجديد. طيب يعني بحب للأشخاص ذوي الإعاقة قبل ما أنهي، عن جد أي حدا بحس حاله إنه من حق بحب يمارس الرياضة، خلينا نجرب مع بعض عن جد نشتغل على موضوع تفعيل أو إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية في المناطق، سواء في الخليل، في نابلس، وين ما كان. منتفق مع بعض ومنحاكي المؤسسات ومنشوف كيف بدنا نشتغل على موضوع رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة. لهون أكون وصلت معكم لنهاية برنامجنا لليوم. كل متابعينا شكرا لكم. شركة القصراوي التجارية شكرا كتير، يعطيكم ألف عافية. ربحي أبو رموز يعطيك ألف ألف ألف ألف عافية. وهاب النتشة شكرا كتير، محبتي للجميع. إسراء أبو داود، إلى اللقاء.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفروشات.

0: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
1: أصل القهوة مذاق،
0: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: سيح بسنفسنا رونالدو، رونالدو رونالدو، لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
0: الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت واشنطن بأنها لن تفرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز. حذر ترامب من أن المفاوضات ستتوقف فورا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لم تدفع أي أموال لإيران ولم تفرج عن أي جزء من أموالها المجمدة، مشيرا إلى أن أي أموال قد يفرج عنها مستقبلا ستستخدم لشراء المنتجات الزراعية من مزارعين أمريكيين. في مسقط أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته إلى سلطنة عمان ولقائه وزير الخارجية بدر البوسعيدي، أكد على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. شدد المسؤول القطري بحسب بلاغ للخارجية القطرية على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية دون رسوم وفقا لقواعد القانون الدولي ومذكرة التفاهم. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي ومن طهران مراسلنا حازم كلاس. أهلا بكما عماد، أبدأ معك بخصوص ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي عن مضيق هرمز وتحديدا ملف الرسوم وكذلك حضور أمريكي في التفتيش الدولي.
1: نعم، الرئيس الأمريكي قال بأن إيران خلافا لما ينشر في الصحافة الأمريكية كما يقول لم تسعى الآن لاستيفاء رسوم من أي نوع على العبور في مضيق هرمز، وإنهم إن فعلوا ذلك لن يكون هناك أي اجتماعات معهم في المستقبل، يقصد طبعا جولات التفاوض التي يفترض أن تستكمل جولات الخبراء خلال 60 يوم المقبلة. يقول أيضا بأن الأموال الإيرانية أو لم يتم تسليم أي أموال للإيرانيين، لأن بعض الصحف كما يزعم تقول بأن الولايات المتحدة أفرجت عن أموال لإيران، يقول ليس هناك أي أموال، هذه الأموال ستبقى تحت السيطرة الأمريكية والتحكم الأمريكي، لتضمن واشنطن بأن هذه الأموال ستستخدم لشراء فول الصويا والقمح والذرة من المزارعين الأمريكيين، بما يعود بالفائدة على المزارع الأمريكي وعلى الإيرانيين الذين يحتاجون هذه المواد كما يقول. إذن واضح أن الرئيس الأمريكي يحاول أن يقول حتى هذه اللحظة لا يوجد استيفاء لأي رسوم على العبور في مضيق هرمز. طبعا منظمة الملاحة الدولية ستبدأ بتسيير إخراج السفن من المضيق عبر ممرات خاصة، ليس عبر كل المضيق، لأنها تقول بأن الممرات في باقي المضيق ليست آمنة، هناك ممر خاص شمالي وجنوبي كما فهمنا من المصادر في الولايات المتحدة. سيتم إخراج حوالي 11,000 سفينة من المضيق، سيأخذ الأمر وقتا طويلا، هذا مهم بالنسبة للرئيس الأمريكي. هذه السفن بعضها يحمل نفطا، سيؤدي ذلك لزيادة المعروض في السوق العالمي، سيزيد من الرصيد السياسي للرئيس الأمريكي باعتباره تمكن من فتح المضيق، لكن الأهم سيؤدي لخفض أسعار البترول في العالم تباعا في الولايات المتحدة. حتى الآن أسعار البترول هوت في الواقع من حدود $100، الآن نتحدث عن حوالي $73 لنفط تكساس الوسيط، وحوالي 77 دولار للبرميل لنفط برنت الثقيل. ما دون ذلك الفروقات بين الطرفين، بين الطرف الأمريكي والإيراني، كبيرة جدا في معظم المواضيع الحساسة، الخطوط الحمر لكلا الطرفين، في موضوع تخصيب أو عدم تخصيب اليورانيوم في المستقبل، موضوع دخول المفتشين. الرئيس الأمريكي يصر على أن إيران وافقت خلف الأبواب المغلقة كما يقول على دخول المفتشين، وإنها إن عادت في كلامها كما يقول فذلك سيؤدي إلى التوقف عن التفاوض، سيلغي كل جولات التفاوض المقبلة. أيضا موضوع الصواريخ البالستية، ماركو روبيو الذي يزور الخليج قبل قليل في الواقع حط في الكويت، يقول بأن دول الخليج لديها قلق من موضوع الصواريخ البالستية والعلاقة بالحلفاء، وأن الولايات المتحدة ستضمن أن تناقش هذا الموضوع، وأنه جزء من الاتفاق رغم أنه ليس في الواقع جزء من النص الذي نعرفه، 14 نقطة، ليس هناك أي إشارة لا للصواريخ البالستية ولا للعلاقة بالحلفاء بشكل واضح على الأقل. بالعكس الإشارة في المذكرة تربط بين لبنان وبين إيران، وهو مطلب إيراني، وهو أيضا تحول كبير في السياسة الأمريكية التي حرصت منذ عهد جو بايدن على ما يسمى فصل الساحات، الفصل بين لبنان، التفاوض على لبنان بشكل منفصل عن إيران. سمعنا تصريحات مختلفة تماما يوم أمس لماركو روبيو يقول أن الموضوع اللبناني موضوع لبناني خاص بلبنان، هو سيتم التعامل فيه مع الحكومة اللبنانية، وكأنه يقول إيران ليس لها أي صلة في هذا الملف. لا نعرف إن كان ذلك سيرضي الإيرانيين أم لا، لكن يبدو أن الهم الإيراني هو مسألة وقف إطلاق النار. اليوم ستتواصل المفاوضات بالمناسبة في وزارة الخارجية للوفدين الإسرائيلي واللبناني، وفد عسكري ووفد سياسي من كل دولة، ستستمر حتى يوم غد. يوم غد يتوقع أن يعلن عن ما يسمى بايلوت بروجكت كما أسماه الأمريكيون، مشروع مبدئي لانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في الجنوب كاختبار للقوات اللبنانية هل تستطيع السيطرة على تلك المناطق، في مقابل أن يحتفظ بمنطقة عازلة على الشريط الحدودي، أي الجيش الإسرائيلي يحتفظ بمنطقة عازلة على الشريط الحدودي. لكن للذهاب نحو هذه الخطوة كما تقول المصادر هنا، يجب على الجيش الإسرائيلي أن يقوم بالتحقق الأمني من أسماء الجيش اللبناني الذين سيتواجدون في تلك المناطق ليتأكد من أنهم ليس لهم صلة في حزب الله. التوقع بأن تنشر هذه الخطوة يوم غد الخميس لدى انتهاء جولة المفاوضات المتوقع انتهاءها يوم غد طبعا.
0: عماد الراشد في واشنطن، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى طهران مع حسام دياب مراسل التلفزيون العربية. حسام، هل من رد إيراني على ما جاء على لسان ترامب بخصوص مضيق هرمز، بخصوص كذلك المفتشين الأمريكيين، وأيضا المواقف الإيرانية التي صدرت إزاء ما جاء على لسان الأمريكيين مارك روبيو وغيره؟
2: فيما يتعلق بمضيق هرمز، وقبل الحديث عن ردود أفعال الإيرانيين، هناك إطار نظري قانونيا يحدد طبيعة علاقة كل من إيران وسلطنة عمان بالمضيق بعيدا عن السردية الأمريكية. لا يحق قانونيا للدول المتشاطئة السيطرة بالقوة على مضيق هرمز، لكن يمكن لهذه الدول المتشاطئة إجراء بعض الخطوات من باب الإشراف على مضيق هرمز، تسيير حركة الملاحة، تلقي بعض الأموال، لقاء خدمات، حماية البيئة وما إلى ذلك من عناوين. هذا وفق القانون الدولي متاح للدول المتشاطئة، أسوة بجميع الدول المطلة على ممرات مائية هامة. هذه النقطة ركزت عليها إيران كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي تنطلق من فكرة أن لها الحق كما للجميع الحق بذلك. كانت قد فتحت المجال أمام السفن لعقود طويلة للمرور بشكل حر وبشكل مجاني. الآن وبعد أن اكتشفت إيران أهمية مضيق هرمز بالنسبة لها على المستوى الجيوسياسي، وإمكانية أن ما فعله أو ما قدمه مضيق هرمز لها على المستوى العسكري بعد أن ساهم بإنقاذ النظام الإيراني ككل في نهاية المطاف خلال مواجهته مع الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت إيران على ما يبدو بخفض حدة لهجتها المتعلقة بإدارة مضيق هرمز بالقوة، رغم الانتشار العسكري الكبير للحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية ككل عند تلك المنطقة. التصريحات الإيجابية نسبيا منذ انتهاء جولة سويسرا في بيرغنشتوك وحتى الآن ساهمت على ما يبدو في خفض أسعار النفط. بدأنا نتحدث عن أسعار تتراوح بين 73 إلى 75 دولار للبرميل الواحد، تتهاوى الأسعار بشكل ملحوظ بعد أن هددت إيران خلال الأشهر الماضية الأمريكيين بأن عليهم الانتظار أن يصل سعر البرميل الواحد إلى 200 دولار في محاولة ربما للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولوضعه في مواجهة مع الداخل. التحركات الإيرانية على مستوى الإقليم، زيارة قاليباف ووزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي إلى سلطنة عمان يوم أمس، والبيان المشترك الذي صدر عن الطرفين لاحقا عن دور الطرفين، دور مسقط وطهران في إدارة الملاحة، تنظيم حركة الملاحة عبر المضيق، السير وفق القانون الدولي، ربما هذا أبعد الإيران الأمريكيين قليلا أو ساهم بشكل ما في يخفض حدة لهجة الأمريكيين، وإن كان ترامب يتحدث بين الحين والآخر عن أنه عن أن إيران لن تتسلم فلسا واحدا لقاء الخدمات التي قد تقدمها عبر مضيق هرمز وما إلى ذلك. لا تنفي إيران ذلك، هي لا تقول بأنها ستأخذ رسوم من هذه السفن بالقوة، قلنا بأنه وحسب القانون ستأخذ رسوم لقاء خدمات ستقدمها، والإطار القانوني يتيح لكل من سلطنة عمان والجانب الإيراني القيام بذلك، وهذا ما يدفع إيران للغوص أكثر في العمق فيما يتعلق بتمتين العلاقة مع مسقط فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز لاحقا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن لم يصدر أي شيء عن الجانب الإيراني ردا على الجانب الأمريكي سوى البيان المشترك الذي خرج يوم أمس من الجانبين الإيراني والعماني، لكن فيما يتعلق بمسألة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان هناك كلام مهم للغاية اليوم لكاظم غريب أبادي رئيس الفريق التفاوضي الفني وهو عضو الفريق الإيراني المفاوض، عندما قال بأنه لم يجري أي لقاء مع رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جرى بالفعل الحديث على ما يبدو مع الأمريكيين خلال جولة بيرغنشتوك في سويسرا عن زيارة للمفتشين، لكن هذا ضمن إطار الاتفاق النهائي أو المرحلة الأخيرة من مسار المفاوضات الممتدة لستين عاما، وهذا أكدته أو دعمته الكثير من التقارير المحلية. إيران لا تمنع المفتشين من زيارة الأراضي الإيرانية المنشآت الإيرانية، هي حددت فقط مجال أو مساحة حركة المفتشين منذ أشهر طويلة داخل الأراضي الإيرانية. من ناحية ردا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقارير وصفتها إيران مرارا وتكرارا بأنها مسيسة، تقارير دفعت الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بعمل عسكري وتدمير هذه المنشآت بنسبة كبيرة، المنشآت منشآت نطنز وفوردو المعنية بتخصيب اليورانيوم، لكن زيارة المفتشين الآن مرهونة بالتوصل للمرحلة الأخيرة، عندها قد تظهر إيران بالفعل شيء من الليونة يسمح لمفتشي الوكالة بالعودة إلى الأراضي الإيرانية. هناك نقطة في غاية الأهمية دعني أشير لها بسرعة، بأن إحدى الأسباب بحسب بعض التحليلات هنا في إيران التي تدفع إيران حتى الآن للتشديد على فكرة عدم وجود أي مفتش على أراضيها تحديدا زيارة هذه المنشآت المستهدفة، هي خشية إيران من الناحية الأمنية من أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من معرفة حجم الضرر الذي أصاب هذه المنشآت. نعلم تماما محمد بأنه في العام الماضي طائرات B2 أتت خلال عملية مطرقة منتصف الليل وألقت بقنابل من العيار الثقيل، وقالت الولايات المتحدة الأمريكية حينها وحتى الآن بأنها دمرت البرنامج النووي الإيراني كليا. كلما طالت المدة أو كلما أخرت إيران عملية وصول المفتشين إلى الأراضي الإيرانية هذا يتيح للإيرانيين مساحة أكبر على مستوى صيانة هذه المنشآت، ربما ما يدفع أو يجعل الإيرانيين في حيرة من أمرهم حول طبيعة أو إمكانية قنابلهم لاحقا في حال تجدد العمل العسكري مستقبلا، لا أحد يدري ذلك. لن تعرف الولايات المتحدة الأمريكية ربما ما الذي سببته هذه القنابل لهذه المنشآت، وهذا كما قلنا يتيح مساحة أكبر للإيرانيين لإعادة صيانة هذه المنشآت لاحقا، والقرار يعود لطهران في نهاية المطاف مع الوصول إلى الاتفاق النهائي بالسماح للمفتشين بزيارة الأراضي الإيرانية من عدمها.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. ينضم إلينا من واشنطن ريتشارد ويتس كبير الباحثين في مؤسسة ويكيستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية. أهلا بك معنا سيد ريتشارد. إلى أي مدى يمكن أخذ تصريح
3: راديو الحرية
4: 97.7 بالعشرة FM
5: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
4: 97.7 بالعشرة
7: متردد في استئناف الحرب، وهذا التردد سوف يزداد مع كل أسبوع بينما نقترب من الانتخابات النصفية. حتى الآن الاقتصاد الأمريكي في مرحلة خطيرة، واستئناف الحرب ربما سيدفع الاقتصاد الأمريكي إلى قاعي الهاوية. أعتقد أن السياسة والاقتصاد في داخل الولايات المتحدة الأمريكية سوف تثنياها عن هذا الفعل. وأيضا طبعا هناك زعماء الخليج والأوروبيين الذين بطبيعة الحال غير متحمسين البتة إذا ما استؤنفت الحرب.
0: ولكن الرئيس ترامب لا يقدم هذه الصورة عند حديثه عن إيران. إذا لاحظنا سيد ريتشارد حتى في حديثه عن الاقتصاد الأمريكي يعني لا يقول أن الاقتصاد الأمريكي تضرر، يقدم صورة جيدة أنه أنجز وقدم منجزات، أن أسعار الأسهم في حقبته كان الأفضل. هل هذه الصورة هي للرأي العام بينما في قرارات نفسه يرى أمرا آخر؟
7: في واقع الأمر هو ليس مخطئا خلال الأسبوعين الماضيين. الاقتصاد استقر، أسعار النفط انخفضت، ثمة طبعا ارتفاع في معدلات التضخم، ولكن الحرب بطبيعة الحال سوف تؤثر سلبيا على هذه الأسعار. وهناك أيضا قضية عسكرية أساسية، إذا ما قصفت الولايات المتحدة الأمريكية إيران على مدى 7 أو 8 أسابيع وتوقفت، وإذا ما أردت أن تستأنف، ما هي الأهداف الأخرى التي سوف تستهدفها الحملة العسكرية؟ سيما أن إيران سمح لها أن تستأنف تصدير النفط، عند ذلك سوف تتوقف هذه الأمور، ربما ستستأنف الحملات العسكرية وإيران سوف تضرب الدول الجار. ربما إسرائيل ستكون سعيدة ولكن لن تكون سعيدة الدول الأخرى بخلاف إسرائيل.
0: من اللافت أنك أتيت على ذكر إسرائيل، سنعود لها، ولكن بما يعنى بمضيق هرمز أولا وما يعنى بمفتشي الوكالة الدولية ثانيا، إيران تقول أنها لن تتقاضى رسوم عبور، إنما ربما قنعتها بكلمة خدمات وأن القانون الدولي يتيح لها هذا. هل هذا الأمر حتى هو يندرج تحت ما يرفضه دونالد ترامب تماما، مسألة أن يكون هناك حتى رسوم خدماتية، لأن إيران تقول أنها ستتحصل عليها؟
7: وزير الخارجية روبيو صرح وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل أي نوع من الدفعات التي ستصل إلى خزينة الحكومة الإيرانية إذا ما مرت السفن من خلال مضيق هرمز، ودول أخرى سوف تنسج على منوال وزير الخارجية الأمريكي. في اعتقادي الرئيس ترامب أيضا قال خلال الساعات القليلة الماضية إن هذا غير مقبول، لذا ربما لا يتم فرض الرسوم إلا إذا ما كانت الأموال سوف تتدفق ليس فقط إلى إيران ولكن إلى دول الخليج وربما الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة بناء قواعدها وما شكل ذلك. ربما مشاطرة هذه الأموال سيكون مقبولا كجزء من الحزمة، حيث تشتري إيران البضائع الأمريكية مقابل المال، ولكن الآن لا، ليس هنالك رسوم وليس هنالك دفعات سوف تصل إلى جعبة إيران.
0: طيب بالنسبة لإسرائيل، هناك توجه لدى من يعرف بصقور التأييد الإسرائيلي في الولايات المتحدة اللي يرفض هذه المذكرة ويعتبرونها أنها تنازل ويعتبرون أن إيران حققت مكاسب فيها. هل باستطاعة هذا اللوبي أن لربما يضغط باتجاه انهيار المفاوضات أمام هذه العقبات التي نتحدث عنها، أم أن إدارة ترامب وصلت إلى مرحلة أصبحت رؤيتها لهذه الحرب مختلفة استراتيجيا عن إسرائيل؟
3: Right. So...
7: نعم. اللوبي لا يكون وقعه وقعا كبيرا. طبعا اللوبي يلعب دورا أساسيا عندما يمارس ضغوطات ولكن من دون معارضة، ولكن هناك الكثير من القوى نشطة فيما يخص المذكرة وفاعلة، وبالتالي لا يكون للوبي دورا كبيرا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ما حصل هو أن إسرائيل في لبنان وحزب الله في الجهة المقابلة، إذا ما استؤنف ذلك النزاع فإن ذلك سيشكل طريقة يمكن من خلالها لإسرائيل أن ترمي العصا في الدواليب وتخرب المفاوضات عوضا عن تغير المزاج داخل الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر، لأن العلاقة بين نتنياهو وترامب علاقة متشنجة الآن، ونتنياهو يبدو وكأنه بالفعل يخرب ويعطل اتفاق السلام الذي يسعى إليه ترامب، والعلاقة يمكن أن تتوتر أكثر فأكثر، ولكن ربما يمكن أن يكون هنالك سيناريو آخر.
0: وبالنسبة للبنان، هل يعني ملف لبنان اليوم تقول سيد ريتشارد أنه قد يكون الأكثر حساسية بين الطرفين، بين نتنياهو وترامب، عندما نتحدث عن سعي نتنياهو لعرقلة مسار المفاوضات؟
7: نعم، أعتقد أن قضية غزة والملف السوري وملف الحوثيين وبطبيعة الحال الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، كل هذه الملفات نحيت جانبا، والتركيز الآن انصب على وضع حد أو التخفيف من وطأة النزاع في لبنان وفصل هذا الملف عن النزاع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكي تكون الاختلالات في لبنان التي يمكن أن تحصل لكي لا تؤثر على علاقة إيران بالولايات المتحدة الأمريكية والمفاوضات التي تجري. ربما هذا هو تركيز الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك سيد ريتشارد ويتس، كبير الباحثين في مؤسسة ويكستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية. شدد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأمريكية في الصراع مع إيران. قبل اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب، قال روتي لشبكة فوكس نيوز أن آلاف عمليات إقلاع وهبوط المقاتلات الأمريكية جرت في قواعد أوروبية، ومن المقرر أن يلتقي روتي ترامب في واشنطن اليوم قبيل قمة للناتو بأنقرة بعد أسبوعين في محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات داخل الحلف. صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن مفتشي الوكالة سيزورون في وقت قريب مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مشيرا خلال مؤتمر صحفي إلى أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يتطلب تنفيذ تلك الزيارة.
8: الاتفاق ينص صراحة على أن الأنشطة النووية وما يتعلق بمنشآت المواد النووية في إيران ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما تعنيه الكلمة، وللقيام بذلك علينا إجراء تفتيش، سواء حدث هذا بعد غد أو خلال أسبوع أو خلال 10 أيام.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن دول الشرق الأوسط وحدها هي التي ينبغي أن تحدد النظام السياسي والأمني في المنطقة، وعبر عن رفض التدخل الخارجي ودعا إلى توسيع التعاون داخل المنطقة. وأدلى قالباف بتعليقاته خلال اجتماع لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في باكو عاصمة أذربيجان.
8: بالنسبة لنا كان وقف إطلاق النار ثم إنهاء الحرب في لبنان ولا يزال بنفس أهمية وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على إيران.
0: بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي آخر التطورات في المنطقة وفلسطين خلال اتصال مع عضو مكتب السياسي وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني لحماس بطبيعة الحال. وبحسب وكالة تسنيم فقد أبلغ عراقجي باسم نعيم أن الفريق الإيراني المفاوض سيثير قضية العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات المتواصلة واستمرار الإبادة الجماعية في جميع المحافل الدولية، كذلك مع الوسطاء والجانب الأمريكي. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب على إيران في انتكاسة رمزية للرئيس دونالد ترامب، رغم أنه غير ملزم قانونيا بها. اعتمد القرار الذي كان الكونغرس قد وافق عليه بغالبية 50 صوتا مقابل 48، لكن بسبب قواعد الكونغرس لن يحتاج الرئيس الجمهوري حتى لاستخدام حق النقد ضده.
9: في واشنطن لا يبدو الجدل الدستوري بشأن صلاحيات إعلان الحرب في طريقه إلى الانحصار، بل يتصاعد من جديد، وهذه المرة من بوابة مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة بلغت 50-48. صوت المجلس على قرار يطالب بوقف العملية العسكرية ضد إيران وسحب القوات الأمريكية المشاركة. رغم أن القرار رمزي وغير ملزم قانونيا، فإنه يمثل انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب. الرسالة السياسية هنا تتجاوز نتائج التصويت نفسها، إذ تعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية بالتزامن مع عودة المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران إلى الواجهة في سويسرا. الرئيس ترامب لم يتأخر في الرد، فعبر منصة تروث سوشيال اعتبر أن إيران أصبحت محاصرة وفي وضع هش، منتقدا ما وصفه بتصويت سيء التوقيت وعديم الجدوى بشأن قانون صلاحيات الحرب. وعقب التصويت حذر جمهوريون من أن تمرير القرار قد يبعث برسائل ضعف إلى طهران ويقوض الموقف التفاوضي الأمريكي، بل وربما يدفع إيران إلى الانسحاب من مسار الدبلوماسية. في المقابل يرى الديمقراطيون أن إدارة ترامب تجاوزت حدود صلاحياتها الدستورية، متهمين البيت الأبيض بالاستمرار في الانخراط العسكري رغم الحديث عن تهدئة ميدانية ووقف لإطلاق النار.
10: لقد تضرر الأمريكيون من هذه الحرب أكثر من أي شيء آخر. وضعنا أسوأ مما كان عليه قبل اندلاعها. لهذا السبب تحديدا يخشى ترامب وروبيو وفانس المثول أمام الشعب الأمريكي ومجلس الشيوخ بأكمله للدفاع عن هذه الحرب.
9: وبالعودة إلى الدستور الأمريكي، فإن إعلان الحرب يبقى من صلاحية الكونغرس حصرا. صحيح أن القانون يمنح الرئيس صلاحية التحرك العسكري في مواجهة تهديد وشيك، لكنه يلزمه بالحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يوما، غير أن ترامب تجاوز هذه المهلة مطلع مايو الماضي، مبررا ذلك بأن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير انتهت فعليا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل. يقول مراسل التلفزيون العربي غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في محيط كفر رومان جنوبي لبنان. إذن في هذا الخبر العاجل يقول مراسل التلفزيون العربي غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في محيط كفر رومان جنوبي لبنان. بطبيعة الحال كفر رومان هي من قرى قضاء النبطية، ويقع تقريبا في نطاق جغرافي واحد مع ما سمعنا اسمه في الأخبار مؤخرا كثيرا، تلة علي الطاهر. هذه الصور التي نشاهدها هي من كفر رومان قبل قليل. بالنظر إلى موقع الجغرافي لهذه البلدة، من المهم الإشارة إلى أن التلة، تلة علي الطاهر، تشرف على بلدات عدة في قضاء النبطية، أحدها هي كفر رومان، مناطق قريبة جدا من
11: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
12: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وعلى خلاف ما قالته هآرتس بشأن عدم تلقي الجيش أي أوامر للانسحاب، هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب محدود على أن يحل محله الجيش اللبناني، وذلك ضمن ما سبمته اختبار قياس قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق.
4: ننوه إلى هذا الخبر العاجل. تقول الوكالة الوطنية للإعلام شهدان في غارة إسرائيلية صادفت سيارة في محيط كفر رمان جنوبي لبنان. بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. نناقش مع مراسلين من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين، وأيضا من القدس مراسلنا أحمد دراوشي. تبعات ما حدث أحمد، إذن استهداف إسرائيلي هذا يعتبر انتهاك لوقف إطلاق النار، وكذلك مواقف لبنانية عدة بخصوص مسار المفاوضات، هل من ردود فعل أقله آنية بخصوص ما حدث؟
5: محمد، هو استمرار لمسلسل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، استهداف سيارة قبل قليل في خلال الساعة الماضية، وأسفر وفقا للمعلومات الأولية عن سقوط شهيدين، يضاف إليهما شهيدان آخران. أعلن الجيش الإسرائيلي أنهما يتبعان لحزب الله وقام باستهدافهما في محيط تلة علي الطاهر، وهي تقع ضمن ما يقول الجيش الإسرائيلي أو يدعي أنها المنطقة الآمنة التي حددها لانتشار قواته في الجنوب اللبناني. وبالأمس كان هنالك أيضا إطلاق رصاص على عدد من المواطنين الذين كانوا يحاولون فتح طريق والبحث عن جثامين 6 شهداء. هذا ما يعني أحصيناه منذ الأمس حتى اليوم. لكن الغارة التي وقعت قبل قليل نفذت عن طريق استخدام الطيران المسير، وهو يعني أمر لافت أن يتم استخدام الطيران المسير أو الحربي خلال اليومين أو 3 أيام الماضية، حيث لم يسجل أي غارات باستخدام الطيران المسير. هذا الاستهداف يأتي في الوقت الذي تنعقد فيه جولة المفاوضات 5 مباشرة بين لبنان وإسرائيل في يومها 2، والتي من المفترض أن تناقش بشكل مفصل كيف ستنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان عبر جدول زمني، كيف سيتم تثبيت وقف إطلاق النار، كيف سيتم العمل بالآلية الجديدة التي تقول الإدارة الأمريكية وناقشتها مع الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية خلية مراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار، والتي ستشمل إيران مع لبنان والولايات المتحدة. كلها أمور لم تتضح حتى الآن في مناقشات الجولة 5 على صعيديها الدبلوماسي والعسكري، وإن كانت الأنباء تشير إلى صعوبات ومعوقات تعترض المسار العسكري على وجه التحديد في مفاهيم تتعلق بكيف يفهم الإسرائيليون مسألة وقف إطلاق النار. لكن هذا الوضع الهش الذي تنتهكه إسرائيل بشكل متواصل بالقطع ينعكس على الأجواء السياسية والتصريحات السياسية. لبنان الرسمي لا يريد أن يخوض مفاوضات تحت النار، هذا هو كان المبدأ منذ بداية هذه المفاوضات. كذلك وضعت إيران لبنان في صلب مباحثاتها، وأسفر ذلك عن إعلان إسرائيل قبل عدة أيام أنها ستتوقف عن عملياتها العسكرية باستثناء تلك التي تشعر بأن قواتها تواجه خطرا مباشرا من عناصر حزب الله. وبالتالي اتصال الموقف في لبنان بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة التي جرت في سويسرا، بينما تقول الرئاسة اللبنانية إنه مسار منفصل، على الأقل هذا ما يؤكد عليه مرارا الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في تصريحاتهما اليوم التي عقبت عدة لقاءات. كان من اللافت والبارز فيها أن الرئيس اللبناني قال إن لبنان ينتظر موافقة إسرائيل على مقترح أو مبادرة المناطق النموذجية التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويسلمها إلى الجيش اللبناني، وهي نقطة خلافية كبيرة جدا بين حزب الله والسلطة في لبنان، يرفضها حزب الله ترفضها حركة أمل، والحزب يقول إنه لا مناطق تجريبية ولا مناطق بأي ألوان في الجنوب اللبناني، ويطلب انسحابا وفق جدول زمني معروف ومعلن من جميع الأراضي اللبنانية. تتفق السلطة في لبنان على الأقل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على مبادئ 5 لهذه المفاوضات يجب أن تحققها، ويطالب كذلك حزب الله بهذه النقاط 5: وقف العدوان والانسحاب الكامل وعودة المهجرين وإعادة الإعمار وأيضا إعادة الأسرى، لكن يختلف الطرفان في كيفية الوصول إلى هذه الأهداف. من اللافت أيضا أن الحكومة اللبنانية تكثف اتصالاتها الدبلوماسية على مستوى الرئاسة على مستوى الحكومة للحديث عن مرحلة ما بعد اليونيفيل، وهذا جاء في مناقشات جوزيف عون مع وفد من البرلمانيين البريطانيين، وأيضا في مناقشات نواف سلام رئيس الحكومة مع ممثل الأمم المتحدة المقيم وقائد قوات اليونيفيل في لبنان، وكان محور نقاش رئيسي في زيارة سلام الأخيرة إلى باريس، والاتصالات التي أجراها ماكرون بالرئاسات 3 يوم الأمس، كيف سيتم استبدال قوات اليونيفيل التي تنتهي ولاياتها في نهاية هذا العام. ولبنان يحضر لهذا المشهد على اعتبار أن مفاوضاته التي يصعب التنبؤ بها وفقا لما قاله رئيس الحكومة مع إسرائيل فيها في النهاية لابد أن تفضي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، ويجب أن يكون هناك حضور دولي لثلاثة أهداف أبرزها بالطبع التنسيق بين الجانبين ومراقبة الأوضاع.
4: شكرا لك أحمد في بيروت، وإلى أحمد في القدس أحمد دراوشي. إذن إسرائيل تستهدف سيارة في كفر رومان، بلدة في محيط تلة علي الطاهر. أحمد، هل هذا مسعى إسرائيلي لقول أن هذه المنطقة مضمومة أمنيا بالنار، وأن لم تكن هناك يعني دخول فعلا بري إسرائيلي إلى هذه التلة؟ وكذلك أحمد، ما الذي صدر من مواقف إسرائيلية بخصوص مسار المفاوضات وانعكاسها على الوجود الإسرائيلي في لبنان؟
1: محمد، الجيش الإسرائيلي موجود بشكل عام في وضع غير مريح بحسب ما شرح قائد العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا اللواء احتياطي جيورا آيلاند، قال إن الوضعية الحالية للجيش الإسرائيلي غير مريحة، من غير المعقول أن ينتشر في هذه المساحة الواسعة جدا وليس في مواقع ثابتة. إن بقي أصلا في مواقع ثابتة فهذا بحد ذاته سيكشف هذه المواقع لحزب الله وسيعرضها للاستهداف، فإن تحرك طوال الوقت فهذا الوضع ليس مريحا. الوضع الذي كان سابقا هو أكثر راحة، خصوصا عندما كان الحديث يقتصر أو كان وجود الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يقتصر على 5 مواقع بين خريف العام 2024 وبين شتاء العام 2026، لكن الآن الصورة مختلفة. المنطقة الإشكالية الأساسية هي منطقة تلة علي الطاهر، حيث لا تزال المعارك مستمرة، وحيث الاحتلال الإسرائيلي موجود على خطوط التماس، حزب الله أيضا موجود في تلك المنطقة بحسب إقرار الاحتلال الإسرائيلي. لا يمكن بطبيعة الحال تجنب الاحتكاك بين حزب الله وبين الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، وبالتالي آلية التصعيد تبقى قائمة طوال الوقت حتى عند الحديث عن وقف لإطلاق النار. لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يصر على أنه يحاصر عشرات مقاتلي حزب الله داخل أو تحت تلة علي الطاهر، والحديث عن نحو 30 مقاتلا من حزب الله، ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال يولي أهمية كبيرة لهذه التلة التي توصف بإسرائيل بأنها استراتيجية على اعتبار أن هناك مقرات لحزب الله كما يزعم، وفيها غرفة عمليات هي غرفة العمليات المركزية في الجنوب اللبناني والتي أدار حزب الله منها الحرب خلال الفترة السابقة بحسب ما تزعم المصادر الإسرائيلية. أيضا هناك عبارة مستخدمة في الإعلام الإسرائيلي تصف هذه التلة بالإضافة إلى التلة القريبة منها وهي تلة شقيف، التلة التي عليها قلعة شقيف، فهي أن هذه المناطق مسيطرة باللغة العبرية، بمعنى أن من يسيطر على هذه المناطق يسيطر ناريا على المناطق المحيطة فيها ويهدد مدينة النبطية. لكن هناك في داخل إسرائيل من انتقد هذه التوصيفات قائلا هذا تحديدا ما وقعت إسرائيل فيه في العام 82 في الجنوب اللبناني. كل تلة مسيطرة، كل تلة استراتيجية، هناك تلة استراتيجية قريبة منها، ومن أجل الحفاظ على التلة التي أنت فيها عليك أن تحتل التلة التي تليها، ثم هناك تلة أخرى تطل عليها، وهكذا دواليك، حتى وجد الاحتلال الإسرائيلي نفسه في مستنقع طويل في الجنوب اللبناني قتل فيه مئات الجنود والضباط الإسرائيليين خلال سنوات الاحتلال، ثم اضطر الاحتلال الإسرائيلي في نهاية المطاف إلى الانسحاب من هناك في العام 2000. هناك مخاوف في إسرائيل من أن يتكرر هذا المستنقع، لأن إسرائيل تكرر نفس العبارات المستخدمة في ذلك الحين. هل هناك قيادة سياسية حالية في إسرائيل قادرة على اتخاذ أوامر بالانسحاب؟ كاتس يصر على عدم الانسحاب من الجنوب اللبناني، يقول حتى لو طلبت الإدارة الأمريكية منا الانسحاب من هناك فلن ننسحب خلال الفترة المقبلة. ويبدو أن بنيامين نتنياهو يريد أن يجعل من موضوع الجنوب اللبناني عنوانا للحملة الانتخابية خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن جادي أيزنكوت وهو مرشح بارز الأبرز من بين منافسي بنيامين نتنياهو اليوم، عندما كان قائدا في الجيش الإسرائيلي خدم في الجنوب اللبناني وكان ممن دفعوا باتجاه الانسحاب من تلك المنطقة، يريد بنيامين نتنياهو التركيز على الجنوب اللبناني وعلى ما يبدو جعل
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: في تبنين ودير كيفة وشقرة والشقيف وشمع أيضا ذخيرة للبشرية جمعاء.
4: أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. قال الدفاع المدني أن فرقه نقلت الشهيد والمصابين إلى المستشفى من منطقة أرض البصل غرب خان يونس. دمرت غارة إسرائيلية عشرات الخيام المقامة فوق أنقاض منازل الفلسطينيين في حي الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة. قصف جيش الاحتلال المنطقة بعد أمر إخلاء قصري للنازحين.
12: تم استهداف المكان، وكان المكان عبارة عن خيام تأوي نازحين. استهداف المكان تم بخمس دقائق، وأنا كان عندي معاقة، يعني بالعافية طلعنا. اليوم إحنا فوق الردم، فوق أنقاض الخيام، وين بدنا نروح؟ وين بدنا نقعد؟ وين بدنا ننام؟ أنا عندي 8 تنفار، فراشي راح، ولبسي راح، ملابسي راحت، وين بدي أقعد؟ وين بدي أروح؟
13: اللي صار كنا نايمين، يعني حسينا انه في اخلاء في المكان. تمام، اجيت اخذت اولادي باللي تفهمهم، يعني نتشتهم نتش وهم نايمين، حضنتهم واخذت طلعت الوالده معاقه مسنه مريضه، وهي اللي صار، فيش مكان نروح عليه.
4: في قطاع غزه ايضا قال مركز فلسطين لدراسات الاسرى ان قوات الاحتلال الاسرائيليه والميليشيات المتعاونه معها لم تتوقف عن ممارسة عمليات الاختطاف والاعتقال بحق الفلسطينيين من مختلف مناطق القطاع. تجاوزت الخط الأصفر مرارا بحسب المركز، فإن 107 أشخاص اعتقلوا من قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، بينما قتل 5 أسرى من غزة في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والتجويع وظروف الاعتقال القاسية. وأشار مركز فلسطين إلى أن قوات الاحتلال البحرية اعتقلت 37 صيادا فلسطينيا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، مؤكدة أن عددا منهم ما زال رهن الاعتقال. تشهد مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق تزايدا في أعداد النازحين القادمين من مناطق النزاع في الكرمك وقيسان إلى جانب العائدين من اللجوء في دولة جنوب السودان، ما يفرض ضغوطا متزايدة على مراكز الإيواء والخدمات الأساسية. وأفادت مفوضية العون الإنساني للتلفزيون العربي أن مخيمات النازحين في الدمازين والرصيرس تضم أكثر من 170 ألفا يمثلون نحو 40 ألف أسرة ويتوزعون على 13 مركزا للإيواء ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية. حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بسبب انعدام الأمن وتصاعد أعمال العنف التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات المنقذة للحياة. وأضافت المنظمة أنها خزنت إمدادات طبية أساسية تكفي لعلاج أكثر من 25 ألف شخص تشمل علاج الإصابات والوقاية من الأمراض المعدية وخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والأطفال والتغذية، لكنها أكدت أن الاحتياجات ما تزال كبيرة ومتزايدة. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى إعادة فتح الممرات الإنسانية فورا لضمان وصول المساعدات الصحية والإنسانية بشكل آمن ومستدام، وطالبت باحترام حرمة المرافق الصحية وحماية العاملين في القطاع الصحي والمرضى. ننوه لهذا الخبر العاجل، وزارة الصحة الفلسطينية تقول استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة اليمون غرب جنين بالضفة الغربية. إذن تقول وزارة الصحة الفلسطينية الآن أن شابا استشهد برصاص الاحتلال في بلدة اليمون غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا في البلاد، وذلك لدى طبيب عائد من مهمة إنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. قد أفادت السلطات الكونغولية أن عدد الحالات المصابة لديها قد تخطى 1000 إصابة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قد تكون تأخرت في الاستجابة المطلوبة لمكافحة انتشار الفيروس. تعيش أوروبا موجة حر قياسية وهي من بين الأشد والأكبر في تاريخ القارة الحديث، بعدما اجتاحت درجات الحرارة المرتفعة مناطق واسعة من القارة متسببة في اضطرابات طاولت الحياة اليومية والبنية التحتية. وهذه الصور التي نتابعها هي من باريس ولندن، هناك حيث تبلغ درجة الحرارة 39 درجة في باريس و 34 درجة في لندن، يعني حرارة مرتفعة جدا بالنظر إلى تاريخ المدينتين وحرارة أوروبا عموما، خصوصا أوروبا الغربية. نتحدث عن بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وصولا إلى ألمانيا وحتى في بعض مناطق هولندا، حرارة مرتفعة جدا تعيشها القارة العجوز. هذه الخريطة الحرارية يظهر بشكل واضح وقوع فرنسا في قلب تقريبا المنطقة الحمراء. عموم المناطق الفرنسية تقع في قلب المنطقة الحمراء، وكذلك إسبانيا أيضا، شبه الجزيرة الإيبيرية عموما يقع في المنطقة الحمراء والبرتقالية، والتي تشير إلى الحرارة التي تقع بين 30 إلى 35 درجة، بينما تعد المنطقة الحمراء هي المنطقة التي تقع فيها أو تقبع فيها درجات الحرارة من 35 إلى 40 درجة. بعض المدن التي تظهر في الصورة: نوند تبلغ درجة الحرارة فيها 42 درجة، وكذلك بوردو ب 42 درجة.
0: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
14: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
15: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
16: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: في مضيق هرمز، وشدد المسؤول القطري بحسب بلاغ الخارجية القطرية على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية دون رسوم وفقا لقواعد القانون الدولي ومذكرة التفاهم. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت واشنطن بأنها لن تفرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وحذر ترامب من أن المفاوضات ستوقف فورا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لم تدفع أي أموال لإيران ولم تفرج عن أي جزء من أموالها المجمدة، مشيرا إلى أن أي أموال قد يفرج عنها مستقبلا ستستخدم لشراء المنتجات الزراعية من مزارعين أمريكيين. وقال الرئيس الأمريكي إن مفتشي الولايات المتحدة سينضمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تفتيش المواقع النووية الإيرانية. وأضاف في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن الإيرانيين وافقوا على عمليات التفتيش، لكنه يرى أنه لا عجلة في الوصول إلى المواد النووية المدفونة تحت الأرض. في المقابل، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا توجد حاليا أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو للمواد النووية. وأضاف أبادي أن هذه القضايا لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي مع واشنطن وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن مفتشي الوكالة سيزورون في وقت قريب مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مشيرا خلال مؤتمر صحفي إلى أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يتطلب تنفيذ تلك الزيارة.
4: الاتفاق ينص صراحة على أن الأنشطة النووية وما يتعلق بمنشآت المواد النووية في إيران ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما تعنيه الكلمة، وللقيام بذلك علينا إجراء تفتيش، سواء حدث هذا بعد غد أو خلال أسبوع أو خلال 10 أيام.
3: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن دول الشرق الأوسط وحدها هي التي ينبغي أن تحدد النظام السياسي والأمني في المنطقة، وعبر عن رفضه التدخل الخارجي ودعا إلى توسيع التعاون داخل المنطقة. وأدلى قاليباف بتعليقاته خلال اجتماع لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في باكو عاصمة أذربيجان.
4: بالنسبة لنا، كان وقف إطلاق النار ثم إنهاء الحرب في لبنان ولا يزال بنفس أهمية وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على إيران.
3: ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة، من طهران أيضا حسام دياب. أهلا بكما، وأبدأ معك عماد. إذن يضيف الرئيس الأمريكي في تصريحات أخيرة بأن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين سيزورون إيران لإجراء عمليات التفتيش عن اليورانيوم والنووي في إيران. نتحدث عن تفاصيل أكثر حول هذه التصريحات الأخيرة، وأيضا نطلع عن الموقف الإيراني فيما يتعلق بهذه المسألة بالتحديد.
5: نعم، طبعا تصريحات الرئيس تأتي في سياق سلسلة من البيانات التي أطلقها منذ يوم أمس وهو يطلقها، لكن اليوم صباحا أيضا تحدث عن نفس المواضيع. الرئيس الأمريكي يعتقد بأن إيران يجب أن تسمح بالتفتيش. هو يقول بأنها قالت بأنها ستسمح للمفتشين بالدخول إليها خلف الأبواب المغلقة، قال ذلك، وقال إذا غيروا رأيهم سيلغي أي محادثات ستجري مع إيران. واضح أن الرئيس يعتقد بأن هذا الأمر مهم لأنه يريد أن يتوثق من أن الإيرانيين لن يعيدوا بناء البرنامج النووي. البرنامج النووي هو سبب هذه الحرب، وهو الذي يستخدم من قبل معارضي الرئيس الأمريكي في انتقاده القول بأن الاتفاق الذي أجراه 14 نقطة لا تمر بشكل تفصيلي على البرنامج النووي الإيراني. أيضا هناك فجوة ثقة بينه وبين الإيرانيين، ويعتقد بأنهم يريدون بناء البرنامج النووي، يريدون الحصول على السلاح النووي، وهذه قناعة إسرائيلية تسربت للبيت الأبيض بأي حال. والرئيس مقتنع بأنه يريد أن يفرض آليات أو ميكانيزمات ليتأكد من أنهم لن يقوموا بذلك. طبعا هناك أسئلة، علامات استفهام لدى الطرف الآخر من النشاط الاستخباري، المفتشين إلى آخره من هذه الأسئلة المعلقة. لكن الموضوع ليس لا ينحصر فقط في المفتشين. الرئيس يعتقد بأن الأموال الإيرانية يجب أن تشتري بضائع أمريكية، يعتقد بأن إيران يجب أن تتنازل عن حقها في التخصيب مثلا. الإيرانيون يقولون بأن هذا حق سيادي، هو خط أحمر لدى الولايات المتحدة، لكنه لم يرد ذكره في المذكرة، في 14 نقطة في المذكرة. الصواريخ البالستية الرئيس لم يتحدث عنها كثيرا، لكن وزير الخارجية تحدث عنها. وزير الخارجية اليوم في الخليج قبل حوالي الساعة حطت طائرته في الكويت، يقول في تصريحات معلنة بأن الدول الخليج لديها قلق من مسألة الصواريخ البالستية التي استهدف بعضها دول الخليج. الولايات المتحدة تعتقد بأن الصواريخ البالستية موجودة أصلا لحماية إيران، وجعل إيران قادرة على تطوير برنامج نووي تحت الأرض، بالتالي هي أيضا معنية بتفكيك هذه المنظومة، لأنها أيضا استهدفت أهم حليف في المنطقة للولايات المتحدة وهو إسرائيل، وهو أيضا مطلب إسرائيلي أساسي رغم أنه لم يرد في الاتفاق. لكن ماركو روبيو يقول بأنه جزء من الاتفاق، الإيرانيون يقولون بأنه ليس جزء من الاتفاق. هذه الفجوات تكرر نفسها منذ أن وقع الاتفاق. الأمريكيون يقولون بأن بعض البنود، الخطوط الحمر سابقا للرئيس الأمريكي، هي جزء من الاتفاق. الإيرانيون يقولون بأن 14 نقطة لا تمر على أي منها، لا تمر لا على التخصيب ولا على الصواريخ البالستية ولا على العلاقة بالحلفاء، لكن واشنطن تصر أنها جزء من الاتفاق. لا نعرف إن كان ذلك سيؤدي لانهيار الاتفاق، لكن هناك حالة من عدم التفاؤل والحذر بالنظر إلى أسلوب الرئيس الأمريكي. هو مؤخرا قال مع فوكس نيوز بأنه يحق له أن يفعل ما يريد بعد انتهاء 60 يوما، مما أوحى لكثير من المراقبين بأن هذا الاتفاق لا يزال هش، خصوصا أنه أيضا مرتبط في لبنان، ولبنان لا يزال الوضع الأمني فيه غير مستقر. صحيح أن هناك إلى حد ما هدوء منذ يوم الأحد، لكن في أي لحظة قد يعود الجيش الإسرائيلي للعمل العسكري هناك، وهذا سيؤثر كما أثر سابقا على الاتفاق مع إيران.
3: نعم عماد الرواجدة، شكرا جزيلا لك، ونذهب إلى طهران. من هناك معك حسام دياب. إذن نائب وزير الخارجية الإيراني يقول بأنه هذه القضايا لن تناقش إلا في إطار اتفاقية نهائية مع الجانب الأمريكي، وبعد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. هل يعني ذلك أن إيران غير رافضة بالمبدأ لمسألة دخول مفتشين دوليين لإيران؟
1: هناك مسار طويل ومعقد جدا في التعامل بين إيران وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيران تحاول بشتى الطرق أن لا يكون هناك دور لرافائيل جروسي، دور مهم في المبدأ على في مسار المباحثات الجارية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ونتذكر بأن إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل أيام قليلة، وبالنظر إلى تواجد رافائيل جروسي من مقر بالقرب من مقر المباحثات في بيرغنشتوت في سويسرا، حذر من جروسي وقال بأن وجوده بالقرب من أي مكان يضم مفاوضين إيرانيين وأمريكيين هو أخطر من وجود إدارة القيادة، قيادة العمليات العسكرية الوسطى سنتكوم في الشرق الأوسط. إلى هذا الحد إيران لديها حساسية عالية من تواجد رافائيل جروسي بالقرب من أي مكان تتواجد فيه. تدرك تماما بأن لدى جروسي عدة أهداف، يحاول أن يوائم هذه الأهداف وأن يجعلها قريبة جدا من السردية الأمريكية، بحيث يحقق اختراق ما على مستوى عودة المفتشين إلى الأراضي الإيرانية. هناك شيء في القضية يتعلق بأهداف وطموحات رافائيل جروسي من ناحية، وشيء آخر على المستوى الأمني يتعلق ب ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية، إن لم يكن الآن فهو لاحقا، حتى وإن تحدثنا عن مرحلة ما بعد التوصل إلى اتفاق، وهي المرحلة التي ما يزال يحيط بها الكثير من علامات الاستفهام هل ستتحقق أم لا في نهاية المطاف. هناك هاجس أمني بحسب بعض التحليلات يمنع إيران من السماح للمفتشين بالعودة في مثل هذا التوقيت إلى الأراضي الإيرانية لزيارة المنشآت التي جرى استهدافها في العام الماضي بطائرات B-2 الأمريكية. نتحدث عن منشآت نطنز وفوردو ومنشآت في أصفهان. الخشية الأمنية لدى الإيرانيين هي من تمكن المفتشين من معرفة حجم الضرر الذي لحق بهذه المنشآت وأن تصل المعلومات للولايات المتحدة الأمريكية. وإيران لا تنكر بأن بعض المفتشين يسربون بعض المعلومات بين الحين والآخر لبعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي خطوة اعترف رافائيل جروسي في فترة من الفترات بأنه لا يستطيع الحد منها وأن المعلومات تسرب بشكل لا يدري حتى هو به. هذه ورقة ضغط تستخدمها إيران ضد رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. خشية إيران من أن تعرف أمريكا حجم الضرر الذي لحق بهذه المنشآت ربما ينبع من خشية إيران من أن يتجدد العمل العسكري مرة أخرى. لا تريد إيران أن تعرف الولايات المتحدة الأمريكية حجم الضرر الذي لحق بهذه المنشآت، تريد على ما يبدو استغلال الوقت وعدم السماح حتى الآن للمفتشين بزيارة الأراضي الإيرانية للقيام بأي أعمال صيانة ممكنة تضفي شيء من الإبهام على الفكرة أو النتيجة النهائية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الخروج بها، وهي معرفة ما الذي سببناه من أضرار لهذه المنشآت، إلى أي حد تستطيع إيران تحصين منشآتها في حال جرى عمل عسكري لاحقا، إن لم يكن الآن فخلال الأعوام المقبلة في حال فشل الاتفاق أو في حال قدوم إدارة جديدة وفتح صفحة جديدة مع الجانب الإيراني وما إلى ذلك. هذه نقطة تتعلق بالهاجس الأمني، لكن من ناحية أخرى إيران على مستوى التعامل الثنائي مع الوكالة لم تنفي إمكانية عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أراضيها. هي قامت بتحديد حركة مفتشي الوكالة منذ عدة أشهر لا أكثر ولا أقل، تسمح لهم بزيارة بعض المنشآت البحثية، بعض المنشآت الكهروذرية الموجودة في جنوب الأراضي الإيرانية كمنشأة بوشهر المدارة ثنائيا مع الجانب الروسي منذ عدة عقود. تقول بأن للمفتشين دور فني يتعلق بتغيير الوقود النووي المتعلق بهذه المنشأة والذي يجري على ما يبدو كل 6 أشهر تقريبا، لكن تحد كما قلنا من حركة المفتشين ضمن سردية أو إطار تضعه إيران لمفتشي الوكالة. تقول بأن هناك خطورة أمنية على مفتشي الوكالة إن اقتربوا من تلك المناطق المستهدفة، وأن اليورانيوم ما يزال في تحت الأرض لم تتمكن إيران من إخراجه حتى الآن، وهناك بروتوكول أو إطار عام قانوني يجب أن يحدد مسار أو عمل المفتشين مفتشي الوكالة في الحالات التي تتعرض فيها منشآت دولة مستقلة لعمل عسكري ما أو في حالات الحروب. هذا لم يتم تحديده أو التوصل له لحل حتى الآن بين إيران وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. على ما يبدو استطاع جروسي خلال تواجده في بيرغنشتوك الأسبوع الماضي بالقرب من مقر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إقناع الجانب الأمريكي بالحصول على شيء ما أو انتزاع اعتراف ما من إيران يسمح للمفتشين بالعودة إلى الأراضي الإيرانية، لكن ليس الآن. إيران تشدد على فكرة أن هذا يأتي في المرحلة الأخيرة من مسار المفاوضات، المسار الذي سيستمر إلى مدة 60 يوما، والمرحلة الأخيرة منه تتضمن بطبيعة الحال بحسب مذكرة التفاهم بحث الملف النووي الإيراني. عندها ستسمح إيران ربما للمفتشين بالعودة إلى أراضيها، ولا أحد يعلم ربما زيارة هذه المنشآت المستهدفة العام الماضي نطنز وفوردو ومنشأة في أصفهان.
3: شكرا جزيلا لك حسام دياب.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان وضع في إطار اتفاق سويسرا، لكن مسار واشنطن مختلف والمفاوضات هناك هي الطريق الأقل كلفة على لبنان بحسب تعبيره. وأضاف سلام خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة أن لبنان لن يقبل أي وجود إسرائيلي على أراضيه، ويطالب خلال المفاوضات بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وأتابع أنه لا يطالب حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وجعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح، مؤكدا أن حصر السلاح بشأن داخلي هو شأن داخلي لبناني متفق عليه ولا علاقة له بإرضاء إسرائيل وفق تعبيره.
4: تحركات دبلوماسية متسارعة تدخل خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ملفات تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، عقدة خلاف تحاول الأطراف الوسيطة حلحلتها. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن تحديد مناطق تجريبية لكنها لا تزال بحاجة لموافقة إسرائيلية، إلا أن ذلك قد يتعارض مع تطلعات نتنياهو الرافض للانسحاب من جنوبي لبنان. لبنان دخل الجولة الخامسة وبيده ورقة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية يسعى لانسحاب إسرائيلي كامل من أراضيه، ضغوط أمريكية ودولية لتنفيذ الانسحاب، ونتنياهو يحاول إقناع ترامب والدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية غالبا تشمل مناطق الخط الأصفر الذي حدد سابقا. الحديث عن الانسحابات ترافق مع ضغوط لتثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروقات الإسرائيلية. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه قدم مقترحا يشمل إنشاء آلية للتحقق من وقف إطلاق النار جنوبي لبنان. بشأن المقترح، صحيفة هآريتس الإسرائيلية تنقل عن مصادر استخباراتية أن إسرائيل قلقة من إعلان قطر الذي يشمل بيروت وواشنطن وطهران وإسلام أباد من دون وجود تل أبيب فيه. تصريحات تنقلها الصحيفة الإسرائيلية تعكس تخبطا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. المستوى السياسي يؤكد شن مزيد من الضربات، لكن مصادر في الجيش الإسرائيلي تقول إنه لا يسمح للقوات بإطلاق النار إلا في حالة وجود تهديد مباشر. وعلى خلاف ما قالته هآريتس بشأن عدم تلقي الجيش أي أوامر للانسحاب، هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب محدود على أن يحل محله الجيش اللبناني، وذلك ضمن ما سمته اختبار قياس قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق.
3: من بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا بك أحمد مجددا، ونتحدث إذن عن الحديث في الداخل اللبناني وبعد تصريحات لجوزيف عون ونواف سلام أيضا الذي استضاف نقابة الصحافة اللبنانية.
5: صحيح، تصريحات مهمة للرئيس اللبناني ورئيس الحكومة، أبدأ بآخرها وهو الاجتماع الذي عقده نواف سلام مع الممثل الأممي المقيم في لبنان بالإضافة إلى قائد قوات اليونيفيل في لبنان للحديث عن مستقبل ما بعد قوات اليونيفيل والبحث في ضرورة تواجد قوات دولية تحت أي صيغة أو مسمى يتم الاتفاق عليه وتشرعه الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن لثلاثة مهام رئيسية، أبرزها هي بالطبع مراقبة الحدود والاتصال مع الجانب الآخر. لكن التصريحات الأكثر بروزا اليوم لرئيس الحكومة هي كانت في أثناء اجتماعه بوفد من نقابة الصحافة اللبنانية، عندما تحدث بأن لبنان جرى تضمينه في مباحثات سويسرا عن طريق الخلية التي سيتم إنشاؤها أو تريد الإدارة الأمريكية أن تؤسس لها لمراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار، وتتشكل من الولايات المتحدة وإيران ولبنان. لكن سلام يقول بأن رغم ذلك فإن مسار المفاوضات في واشنطن، المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، هو مسار مختلف عن مسار سويسرا واتخذته الدولة اللبنانية، لأنه المسار الأقل كلفة وصعب التنبؤ بما ستخرج به هذه المفاوضات. لكن الهدف منها هو تحقيق انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. سلام أيضا خصص جزءا كبيرا من تصريحاته للحديث عن حزب الله، ودعاه مجددا للالتزام بتعهداته التي اتفق عليها قبل ذلك في اتفاق الطائف، وبعدها في الحكومات المتعاقبة بداية من عام 2006، وهي مسألة نزع السلاح وحصرية السلاح بيد الدولة، وأن اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024 كان ينص ويوضح الجهات التي لها شرعية حمل السلاح في الدولة اللبنانية. سبق ذلك تصريحات هامة للرئيس اللبناني جوزيف عون أثناء لقائه بوفد من البرلمانيين البريطانيين، البارز فيها هو حديثه عن مسار المفاوضات المباشرة التي تجري حاليا في يومها الثاني ضمن جولتها الخامسة في العاصمة واشنطن، عندما قال بأن المناطق النموذجية أو التجريبية ما زال يجري بحثها والتفاهم بشأنها، وينتظر لبنان ردا من الجانب الإسرائيلي أو موافقة من الجانب الإسرائيلي على البدء بهذه الخطوة. هذه النظرية أو التصور أعلنته الخارجية الأمريكية في ختام الجولة الرابعة مطلع هذا الشهر، لكن اصطدمت برفض قاطع من حزب الله وحركة أمل لأي تصور لهذه المناطق التجريبية، مناطق محدودة يبدأ الجيش الإسرائيلي في الانسحاب منها ويسلمها إلى الجيش اللبناني الذي يشرف على انتقال وعودة الأهالي إليها، وبإشراف ومعاونة من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التصور ما زال حزب الله وحركة أمل تصر على عدم الحديث فيه، ووجهة نظر حزب الله بأن الدولة اللبنانية يجب أن تستثمر ما تم تحقيقه في مفاوضات سويسرا ووقف إطلاق النار، الذي يقول الحزب إن إيران حصلت عليه من أجل لبنان، وبالتالي توقفت العمليات الإسرائيلية بشكل كبير رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة حتى الساعات القليلة الماضية، ولكن يجب استثمار هذا الوقف، ويجب الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني محدد. يبدو أيضا أن مسألة الخلية التي ستشرف على تثبيت ووقف إطلاق النار لم تجد قبولا أو بحثا بعد لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث قال في تصريحاته بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت بالأمس، بأن يعني سلطة الميكانيزم أو لجنة الميكانيزم التي تشكلت عقب حرب العام 2024 هو نموذج يفضله بري، ويفضل أن يتم إقراره في مفاوضات باريس لأنه آلية أسهل وجرى اختبارها بشكل فعال طوال الفترة الماضية، وبالتالي لا ضرورة لإنشاء ربما خلية جديدة من وجهة نظره. كل هذا السياق الدبلوماسي يسير أثناء عقد المفاوضات وأثناء أيضا استمرار الخروقات الإسرائيلية التي كان آخرها خلال الساعتين الماضيتين باستهداف مسيرة لسيارة في بلدة كفر رمان، وأعلن الدفاع المدني بأنه استشهد إثر هذه الغارة شهيدين، هذا الرقم يضاف إلى شهيدين أيضا كان بالأمس جرى استهدافهما بالرصاص من قبل القوات الإسرائيلية، وأيضا كانت هنالك استهدافات أخرى في اليوم الذي سبقه، وكان بالأمس أيضا حزب الله قد أعلن عن أنه ملتزم بوقف إطلاق النار رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية في بلدات مختلفة في الجنوب اللبناني.
3: شكرا لك أحمد حسين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب بحاجة إلى تقليل اعتمادها على السلاح الأمريكي وبناء منظومة تصنيع عسكرية مستقلة، في مؤشر جديد على وجود أزمة مع الولايات المتحدة بسبب التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير.
1: لا يمكن لإسرائيل أن تعيش من دون هاجس عسكري تربط سياستها دائما بمدى قدرتها على امتلاك السلاح والتهديد به في محيط تعتبره تهديدا وجوديا لها، قناعة لطالما كانت واشنطن داعمة لها سياسيا وعسكريا. لكن حرب إيران أدخلت بعض الشك في هذه العلاقة. أمام ضباط الاحتياط في مستوطنة جنوبي الضفة الغربية المحتلة، يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة تحرر تل أبيب من الاعتماد على واشنطن في مجال التسليح.
4: أقدر عاليا الدعم الذي تلقيناه من أصدقائنا الأمريكيين، لكننا بحاجة إلى التحرر من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل خاص بنا. فلنبني المزيد من القوة، ولندخل المزيد من التكنولوجيا، ولندرب المزيد من الأجيال من القادة أمثالكم، لأن هذا ما سيحدد في نهاية المطاف مكانتنا.
1: تصريح نتنياهو يأتي على خلفية ما سمته القناة 12 الإسرائيلية أزمة ثقة وتباينات متزايدة بين واشنطن وتل أبيب بسبب التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير. ويأتي أيضا بعد انتقاد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لوزراء في الحكومة الإسرائيلية بسبب موقفهم من الاتفاق مع إيران. ذكرهم بأن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي تحمي إسرائيل صنعت في أمريكا.
6: رسالتي إلى بعض أعضاء حكومة نتنياهو الذين يهاجمون رئيس الولايات المتحدة: خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم بناء ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت وطنكم بأيد أمريكية وبتمويل من دافع الضرائب الأمريكيين.
1: هوس تل أبيب بالتسلح والخروج عن التبعية الأمريكية يظهر أيضا في تصريحات وزراء نتنياهو التي تحاول تقديم إسرائيل بصورة المدافع عن النفس وسط ساحة من المتربصين. الحديث هنا عن وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية.
7: تركيا أردوغان وسوريا الشرع أصبحتا الآن أكثر إثارة للقلق من إيران. عصر الإمبراطورية الشيعية الإيرانية انتهى. المحور الجديد هو محور الإخوان المسلمين.
1: تحاول تل أبيب إيجاد مبررات لجوعها الدائم للتسلح، ورغم أن الممول الأمريكي أقر لها بتقديم 38 مليار دولار لتعزيز ترسانتها العسكرية حتى عام 2028، فإنها لا تخفي طموحها إلى الاستقلالية التسلحية.
3: وإلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. وقال الدفاع المدني إن فرقه نقلت الشهيد والمصابين إلى المستشفى من منطقة أرض البصل غرب خان يونس.
8: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
9: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. FM.
4: الأردنية والجماهير الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف جزء من هذه التحديات للمؤثرين الأردنيين وبنرجع لكم.
5: التحدي كالتالي: إذا الجزائر بتفوز على الأردن راح أجيب الماكينة وحلق شعري على السفر. بتخلوها حبية وبتخلوها ودية بيني وبينكم.
6: اسمعوا من الآخر، إذا الأردن بيخسر من الجزائر ده أشيل شواربي ولحيتي، ده أشيل من هنا شوي ومن هنا شوي وخليهن زي هتلر، أخلي شوي هون شوية شعر.
7: إذا بقولوا حسب الجزائر أقسم بالله يا إخواني وأنا بدي أحكيها وهي بثقتي بنشامة، إذا الجزائر بيفوز على الأردن عيب على شواربي وعلى لحيتي اللي أحلق لحيتي وشواربي إذا منتخب الجزائر بيفوز على الأردن.
8: كلمة ده طلعت زي طلقة يا أبو سطام.
7: وأنا أقسم بالله وأقسم بالله ثقة عمياء
8: تحلق مباشر
7: وحياة الله اللي أحلق شواربي وأحلق لحيتي إذا الجزائر بفوت على
8: نشامة،
7: لأنه نشامة داخلين امتحان.
4: لك مين بس بيقول الأردنيين مش مهضومين؟ أهضم عالم. طبعا حانت اللحظة الحاسمة الآن، انتهت المباراة وطبعا كلنا عارفين من ربح ومن خسر. كيف كان تصرف الأردنيون الذين أعلنوا تحدي حلق الشارب؟ فور فوز الجزائر امتلأت منصات التواصل الاجتماعي، قالوا لهم تعوا تحديتونا، حطيتوا مقاطع الفيديو، تعوا لنشوف شو نعمل. لأن مقاطع الفيديو كانت تظهر عددا من المؤثرين في المنصات وهم يقومون بتنفيذ وعودهم ويحلقون شعر رؤوسهم ولحاهم في مشهد حظي بإشادة الجمهور الجزائري. أكيد انبسط لأنه التزموا الأردنيين بتنفيذ وعدهم، لأنه أخذوا وعد الحردين وتعاملهم يعني مع الخسارة بروح رياضية.
7: أبو يامن، أنت صار تحدي.
8: نعم.
7: وأنت أنت كنت في المباراة وجيت اليوم وأول مرة بتشوفني أحلق.
8: نعيماً نعيماً أبو سطام.
7: إيش شعورك؟
8: حلوة، حلقة حلوة ونعيماً عادي. عادي عادي.

0: هلا عجد طريفين ولطيفين بالعكس، والمشاهد مش انه يعني خفيفه على القلب، بس حرام اخر حدا كانت دموعه بعينه. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع مقاطع الفيديو. عبد النور عبدو قال مخاطبا قدني عم بضحك على الفيديو، كان مجرد تحدي في كره القدم للترفيه فقط، ما كانش لازم عليك انك تقطع شعرك لانه بالاخير مجرد لعبه. ولا هني كانوا لطيفين صراحه. ماجد خالد بيقول كثير ناس قالوا رح نحلق على الصفر، لكن انتم كنتم اول المنفذين لكلامكم، بيعجبني الشخص يلي بتعز عليه كلمته، طبعا هيدي بتتاخذ بعين الاعتبار. محمد بيقول بعد مباراه الجزائر ضد الاردن عرفت انه الشعب الاردني مربى ومؤدب وحضاري بشكل رائع، والله كل الحب والتقدير والاحترام لكم طبعا. وكتبت الاء اغتيشات مع ذلك هذه المناكفات هي التي صنعت المتعه، كل الاحترام لحبايبنا الجزائريين بنبقى اخوه. وسلمى بتقول اطيب شعب الاردن، ضحكنا معاهم وهن كذلك يعطيهم العافيه وبنتلاقى بمناسبات اخرى. طب يا جماعه، اخر واحد ظهر بالفيديو عم يحلق شعره تماما هو المؤثر الاردني عمر زوربا، يلي قلت انا الدمعه بعيونه. هو معنا هلا عن عبر تطبيق
1: لسه الدمعه بعيوني يعني.
0: لسه الدمعه بعيونك. اول شيء شو هاللوك الحلو، شو هالقصة؟ قصة هيدي قصة الصيف صح؟ ما خاصة بالمباراة.
1: شكراً على المجاملة، شكراً إلك على المجاملة.
0: لا جد جد عن جد.
1: ولا لا مبسوط فيها، أكيد مبسوط فيها يعني. حلو.
0: نحن ما بنمنع حالنا غلب
1: أصلاً. لا بالعكس،
0: نحن
1: بالعكس
0: أصلاً كنا ما نحلق شعراتنا لأين حجة.
1: أنا أصلاً بدي أحلق على الصفر، فشفت المباراة قلت يا ولد ليش ما تعمل هيك وتحلق على الصفر خلاص.
0: والله العظيم. طيب شو هالثقة يا عمر؟ إنه بعرف إنه كل واحد بيثق بمنتخب بلده، وفعلاً الأردن كان عامل شغل كتير حلو بالفترة الأخيرة، بس كمان إنه هيدي مباراة فوتبول يا جماعة، يعني بآخر ثانية ممكن يصير شي مصيبة. شو هالثقة اللي خليكن تروحوا طب إنه شارط لك على كباية عصير على ظهرة على شي بلوزة تلبسها؟
1: والله صراحة أول إشي يعطيك العافية وشكرا على المقابلة. كنت صراحة واثق في منتخبنا الأردني، وهم أصلا يعطيهم العافية ما قصروا، بس كنت خلص حاسس ومتأكد إنه خلص هاي المباراة اللي هي تعرف في فاصل لازم فيها الفوز عشان تأهل، أو يعني مثلا يكون مركز ثاني مركز ثالث الواحد، وأكيد الواحد فريقه وفريق بلده بده يكون متأكد 1000000% إنه رح يفوز. بس خلص الحظ ما حالفهم. ثانيا كمان الجزائر مش قلال كمان.
0: هل يعني كانت هيدي الثقة جاية من أنه منتخب عربي مش منتخب أوروبي مثلا من المنتخبات الكبيرة؟ فيعني مثلا لو كان لعب الأردن، لو قلنا أرجنتين برازيل، كنتوا ما كنتوا هالقد واثقين رح يربح أنه يلا الجزائر رح نربح عليهم؟
1: والله صراحة لو مع مين ما لعبوا، كان لو حتى لو لعبوا مع البرازيل احنا كنا متأكدين أنه بدنا نفوز، لأنه بتحسي في مرات مباريات هيك الروح بتلعب فيها اكثر من التكتيك بس خلص الحظ ما حلفنا. وانا كثير يعني مبسوط انه كسبت الجمهور الجزائري، قديش طلع دمه خفيف
0: لطيفين
1: صراحه يعني. انا اكيد هم مش انه ما كانش دمهم خفيف، بس ظهروا كثير، وانا على الفيديو تبعي كان معظم الكومنتس كلها جزائريين. كثير انبسطت في
0: لا الكل اخذها بروح رياضية وجميلة
1: طبعا
0: ايه، وعم بيشيدوا فيكم وبأخلاقياتكم. خلينا نتفق مين ربح. هلا
1: الجزائري بجنن.
0: انا بلاقي انه بهيدي المباراة بالذات يلي ربح هو تحالف الحلاقين بالاردن، كتات جديدة نزلت على السوق.
1: انا صراحه انا اصلا حلقت لحالي، بس كمان رحت كملت عند الحلاق. والله كسبوا، كانها ليلة عيد كانت امبارح. ليلة عيد كانت امبارح عند الحلاقين صراحة.
0: طب احكي لنا شعورك مع الأهداف الجزائرية، هل لما كان هيك الهدف يعني أول هدف أكيد ذكرز الدنيا كلها لأنه عادلنا، بس هل كمان العربي اللي جواتك خلينا نقول طلع هيك شوي صغير وقال الجزائر ربحت اتس اوكي؟
1: صراحة أنا طبعا مبسوط إنه فريقين عربيين بالأخير، أكيد بتمنى لمنتخبي الفوز، بس لأنه الجزائر الواحد هيك يكملها أصلا بروح حلوة وهيك، لأنه فريق عربي وفريق بيستاهل، وفريق الجزائر يعني الجزائر أنت عارفة منتخب الجزائر قديش هو يعني من الأسماء الأولى طبعا ولما يحط براسه الفوز بفوز أكيد. لو انه فريق تاني كان كثير زعلت. بس
0: طيب هلا عندنا منتخبات عربيه هلا مكمله، المغرب لعب حلو، هلا الجزائر، بعد في عندنا كمان مصر. قديش الدعايه المصريه مهضومه كانت انه هن ما علوا سقف التوقعات لشعبهم وقالوا لهم احنا راجعين احنا مطولين المره دي يعني.
1: يعني انا الصراحه صراحه انا بترك يعني بعد كل مباراه لمصر خلاص بروح على السوشيال ميديا اشوف شو بيعلقوا على الموضوع. يعني الشعب المصري مش عارف شو بدي احكي لك عنه، انت
0: حط
1: عارف
0: العين
1: اكيد الشعب المصري مش طبيعيين، يعني مش
0: صحيح
1: طبيعيين. وان شاء الله انا بتمنى للمغرب ومصر، ومش بس انه تمني، هم بيستاهلوا. انت عارف قديش منتخب مصر قوي
0: وبعدي
1: ومنتخب
0: عنا
1: الجزائر
0: قطر
1: شو،
0: كمان
1: مصر تعادل وفوز، وقطر كمان نفس الاشي ان شاء الله بوصلوا وانت عارف كأس العالم الماضي كمان المغرب
0: صح
1: لوين وصلت.
0: صح
1: وانا بتوقع مصر كمان، مصر فريق كثير قوي ومنظم ووراه جمهور، وراه 100 مليون،
0: ايه بس هني كانوا بيعرفوا
1: فان شاء
0: دائما
1: الله انه
0: بيطلعوا
1: بنشوف
0: من
1: المراكز
0: بكير
1: المقدمة.
0: وحضروا الجمهور على انه نحن طالعين بكير اتس اوكي
1: كانوا خلص، يعني انه خلص. بس بنفس الوقت دير بالك يعني لما يحكوا انه خلص وهيك، بتروحي على الشوارع في مصر الساعة 5 الصبح بتلاقي في مئات الالاف
0: صح
1: بروحوا بتابعوا.
0: ايه بيكونوا قاعدين
1: فهذا اشي
0: ناطرين وعم
1: حلو. وانا
0: بيتابعون ويحضروا
1: بصراحة يعني انا حاسس انه بكأس العالم هذا بين لنا قديش الجمهور العربي بحب منتخباته، يعني بحب يشجع وواثق في منتخباتهم قديش انه ممكن يوصلوا لمراحل
0: طب
1: متقدمة.
0: عمر هلا بنهيد الثقة بمنتخبنا الوطني الحبيب وأنا رحت على الأردن وحبيت الأردن كتير هلا عندكم مباراة قدام الأرجنتين هل عندك أي نية أرجوك يا عمر حلال الشعرات حلال نتذكر أوكي شو هي
1: يعني
0: النية
1: انا
0: هلا بالمباراة
1: شو
0: اللي
1: ضل
0: جاية
1: احلى، يعني انا بحكي ان شاء الله ميسي يرتاح ما يلعب لانه عنده مباريات جاي، ان شاء الله انه كمان يرتاح.
0: ايه
1: يعني
0: لازم
1: ميسي
0: يرتاح
1: تعب،
0: عشان
1: انا
0: ما بدناش
1: حسيت
0: احنا
1: انه
0: يعني
1: كمان لا بتعرفي ليه؟ لاني بحب ميسي وما بدي اشوفه بخسر من
0: ايه
1: الاردن.
0: صح
1: انا عشان هيك ما بدي اياه يلعب صراحة. ان شاء
0: عمر
1: الله بالتوفيق لمنتخبنا، بس هاي المباراة مش راح اراهن عليها باشي ابدا صراحة، مش راح احكي، مش
0: معطيكم
1: راح
0: قلبي يا جماعة
1: ما ايوه انا ما ولا اشي.
0: عمر
1: بتمنى
0: شكرا كثير
1: لمنتخبنا
0: كثير
1: الفوز.
0: كثير اول شيء نفسيتك الحلوه ولطافتك وقد كلمتك ومراهنه رياضيه والكل حبكم وحب حتى يعني شو صار على السوشيال ميديا وكيف انتم ضليتكم قد كلمتكم وكل التوفيق للاردن اذا مش هالمره بالمره الجايه وبالمباريات اللي جايه اكيد شكرا لك
1: شكرا لك وشكرا لقناة العربي وعلى المقابلة الحلوة. شكرا.
0: مع السلامه

0: أعزائي المشاهدين، عندما تتقدم في السن، بس بدي أعرف، بس خلص بدي أعرف مين كتب عن تتقدم في السن وهيك، عشان أنا ما عم بتقدم بالسن، بس ماشي. ويعتقد الجميع أنك انتهيت ولم تعد كما كنت. ليس هذا فقط، بل خسرت منافسة أسطورية في عالم كرة القدم امتدت على مدار أكثر من 20 عاماً، والآن تكتب نهايتها لصالح منافسك. تكون أمام لحظة فارقة، إما أن تفعل شيئاً أو أن ترفع الراية البيضاء وتعلن الاستسلام لهذه النهاية. عرفتوا من الصورة أنا عن مين رح أحكي؟ أكيد الدون كريستيانو رونالدو CR7، الذي لا يستسلم أبداً. مبارح شفته حكينا أشعار عن ميسي، ويلي كتب الأشعار مبارح كتب اليوم عن رونالدو. رونالدو بعمر 41 سنة يسجل حضوراً مذهلاً، يحطم أرقاماً قياسية للتاريخ ويرد على كل المشككين والمنتقدين. كثير من الضغوط تعرض لها رونالدو في هذه البطولة بعد الظهور الأول أمام الكونغو، المباراة التي انتهت بالتعادل ولم يستطع خلالها رونالدو تقديم شيء لفريقه، بينما كان ميسي يتألق في الجهة الأخرى ويسجل العديد من الأهداف. دائما رونالدو كنجم كبير مطالب يعني بتقديم الكثير للبرتغال طوال الوقت، ويا ويلي لو تراجع فترة شو بيعملوا فيه طبعا محبي ميسي، لأنه هي هيك القاعدة كانت دايما، رونالدو ميسي، ميسي رونالدو. مبارح الأحوال تبدلت، رونالدو رد بطريقته الخاصة كما عودنا دائما، هو يعني لما يغيب بيغيب عشان عم بيفكر ويخطط. هدفان زرعا في شباك
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM FM FM.
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM FM FM.
0: ميسي ورونالدو لم تنتهي بعد. الاثنان بعد كل هذه المسيرة الحافلة ما زالا يتنافسان ويحطمان الأرقام القياسية، والاثنان ما زالا مستمرين في منافسات هذه النسخة ورافضين، رافضين رفض نهائي أنه يكتبوا نهاية القصة. أنا شخصيا طبعا وبعتقد كتار مثلي ما بدهم تنتهي، طالما الاثنان حاضرين يعني في متعة مستمرة وهذا هو المطلوب. طبعا أولتراس ميسي غير أولتراس كريستيانو مش على هواهم، يعني هيدا الحكي كل جانب شايف الجانب يلي هو بس بخصه. محبي ميسي دايما يتحدثون عن موهبته الفذة، ومحبي رونالدو شايفين انه مثال للعمل الجاد المتواصل وتحدي الذات الذي يلي جعله يحقق كل هذه الأرقام رغم انه لا يمتلك موهبة ميسي. لكن الحقيقة اللي لازم نقوله انه الاثنين أساطير من أساطير كرة القدم. خلونا نشوف مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا عشاء رونالدو ولعوا الدنيا، حقهم من أول البطولة ما بنحكي غير عن ميسي ميسي ميسي ميسي، واليوم إجا دور رونالدو. آدم بيقول رونالدو ظاهرة خارقة للطبيعة، من كتر ما عودنا على المستحيل صرنا نشوفه ممكن. ولا لاعب بهيدا العمر بيقدر يقدم نصف يلي قدمه هذا اللاعب. الموضوع شغف للعبة من المقام الأول. إذا كان لكرة القدم أيقوني فهو حتما رونالدو. ديسلر بيقول: كنت أعلم أنك قادم للانتقام، كنت أعلم بأنك سترد على الجميع، على العالم، على المونديال، على المشككين وعلى التواصل وعلى أولئك الذين فقدوا الذاكرة، أولئك الذين أصيبوا بالألزهايمر. أما مش فيقول: جملة تلخص مسيرة رونالدو: رجل عائد من الموت، شخصية فولاذية، كلما ازداد الضغط على رونالدو ظهر رونالدو سيد أسياد لاعبي الكرة، كرة القدم وهرم الرياضة، استفزازه ضرب من الجنون. وأخيرا فارموس بيقول: مهمته التي لا تنتهي إسكات أفواه المنتقدين والمشككين، انتقامه كان دائما وأبدا بأرضية الملعب، كل مستنقص له لاجم، ورونالدو لا يكف عن إلجام المتصيدين.

0: باتريك لومومبا، الاسم الذي ارتبط طويلاً بأوساط النخبة المهتمة بالنضال السياسي، صار الآن واحداً من أكثر الأسماء شهرة في اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ليس كلاعب وإنما كمشجع. وفي اختيار أن يخلد اسم رجل ساهم في تحرير بلاده بالطريقة التي يتقنها، ميشيل أمبولادينغا هو مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية، اشتهر بحضوره مباريات بلاده أينما كانت لا تعيقه المسافات الجغرافية عن حضور مباريات منتخب بلاده مهما كانت بعيدة. اكتسب شهرة عالمية واسعة ونال لقب المشجع التمثال ولومومبافية، وتعني باللغة الكونغولية لومومبا إلى الأبد بسبب طريقته الغريبة في التشجيع. هو دايما بيقف طيلة المباراة دون حركة كما تشاهدون هنا في الصورة، يرفع ذراعه عاليا وكأنه يحيي الجماهير. أما ملابسه الزاهية فتجذب الأنظار لأنه يرتدي بدلة رسمية كاملة تحمل في معظم الأحيان ألوان علم جمهورية الكونغو الديمقراطية. أول ظهور للمشجع التمثال كان في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في المغرب قبل أشهر، ونال شهرة كبيرة وإعجاباً واسعاً وتفاعلاً كثيراً، وتكلمنا عنه هنا في تواصل. وكان كثيرون ينتظرون إطلالته الأولى مشجعاً لمنتخب بلاده أمام العالم وجماهير الكرة في كل مكان. هلأ المهم بلش المونديال، لعب منتخب الكونغو المباراة الأولى ولومومبا المشجع الأزلي غير موجود. أين لومومبا يا جماعة؟ يعني معقول منتخب الكونغو ينزل على الملعب وهو مش موجود؟ دوروا عليه ما بعرف. فجأة وفي لحظة ما بنعرف شو، لومومبا عاد إلى ظهوره مجدداً يوم أمس للمرة الأولى منذ بدء مباريات كأس العالم 2026. شهد وسط مشجعي منتخب الكونغو الديمقراطية الذي واجه نظيره الكولومبي في مباراة غوادالاخار بالمكسيك، يقف شامخاً كعادته. شوفوا هالوقفة، شوفوا الملابس، يحيي المنتخب بطريقته الخاصة. ظهوره لم يمنع متابعيه طبعاً عن السؤال، قالوا له شو السبب؟ ليه ما كنت موجود؟ ليه تخلفت عن حضور المباراة الأولى للمنتخب الوطني؟ لسيما أن المباراة الافتتاحية للكونغو ضد البرتغال والتي جرت في 16 من الشهر الجاري لم يكن موجوداً فيها. موقع CNBC الأمريكي سلط الضوء على رحلة شديدة الصعوبة خاضها المشجع الكونغولي ليتمكن من حضور مباريات بلاده، وهو واحد من آلاف الكونغوليين غير المحظوظين للأسف الذين حرموا من المونديال بسبب تفشي فيروس إيبولا في بلادهم، وبسبب أيضاً القيود المفروضة عالمياً لمكافحة الوباء والحيلولة دون وصوله إلى البلدان التي تقام فيها البطولة. بس هيدي مش كل الحقيقة مشاهدينا، هناك سبب آخر لتأخر المشجع الكونغولي العتيد والمشهور من حضور المباريات. عرفتوا شو هي؟ أكيد، وحكينا عنها كمان كتير. التأشيرة، العقبة الكبيرة التي منعت وصول المئات إلى كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وبحسب وسائل الأعلام فقد عانى لومومبا للحصول على التأشيرة، السفر حرام لكينيا من بعد لأثيوبيا، وكان عم بيحاول يحصل على تأشيرة لحضور المباراة التي أقيمت أيضا في غوادالاخارا المكسيكية. وبعد الوصول اضطر إلى البقاء في حجر صحي لأيام بسبب فيروس إيبولا. كما غاب لومومبا أيضا عن مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية ضد جامايكا في الملحق العالمي المؤهل للمونديال. يعني بتحسوا شكله ووجوده دايما مرتبط بمباريات بلده الذي جرى في وقت سابق من هذا العام بسبب عدم تمكنه أيضا من الحصول على تأشيرة بالوقت المناسب. طيب هلأ عرفنا ليش كان غايب لومومبا، ولكن خلونا نشوف مع بعض ليش دايما بيختار هيدي الطريقة الغريبة للتعبير عن تشجيعه لفريق بلاده، وإن كانت هذه الطريقة ميزته طبعا. وسائل أعلام كونغولية كتبت عن هذا الموضوع كثيرا وقالت أن ميشيل مبولادينغا يعمل هذه الحركة تجسيدا لتمثال الزعيم الكونغولي الراحل باتريك لومومبا الذي قاد بلاده إلى الاستقلال عام 1960. كان لومومبا الزعيم الكونغولي ناشطا سياسيا، ساهم في إنهاء الاستعمار البلجيكي للكونغو الديمقراطية، وأصبح أول
1: راديو الحرية 92.7 FM.
2: أقوى
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع

0: جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. رئيس الوزراء اللبناني يرفض بقاء أي نقاط إسرائيلية جنوبية البلاد ويقول إن نتائج مفاوضات واشنطن لا يمكن التنبؤ بها. استشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. جيش الاحتلال ينذر عشرات العائلات غربية مدينة

0: أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته إلى سلطنة عمان ولقائه وزير الخارجية بدر البوسعيدي، أكد على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وبحسب بيان للخارجية القطرية، فقد أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية دون رسوم وفقا لقواعد القانون الدولي ومذكرة التفاهم بما يكفل الحقوق السيادية للدول المتشاطئة على مضيق هرمز والدول المطلة على الخليج. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت واشنطن بأنها لن تفرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وحذر ترامب من أن المفاوضات ستتوقف فورا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لم تدفع أي أموال لإيران ولم تفرج عن أي جزء من أموالها المجمدة، مشيرا إلى أن أي أموال قد يفرج عنها مستقبلا ستستخدم لشراء المنتجات الزراعية من مزارعين أمريكيين. أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينيغيز بدء تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11,000 بحار وما يقارب 600 سفينة عالقة في مضيق هرمز. وأكد دومينيغيز أن الأولوية تتركز على حماية البحار المدنيين المتضررين من تداعيات الصراع في منطقة الخليج وتقديم الدعم اللازم لهم.
1: أعلن بدء تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة لنحو 11,000 بحار وحوالي 600 سفينة عالقة بمضيق هرمز. هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار الدورة الاستثنائية للمجلس، وتركيزنا ينصب بالدرجة الأولى على الأشخاص المتضررين. الأهم للمنظمة يتمثل في تحديد سبل دعم البحارة الأبرياء الذين تأثروا سلبا جراء الصراع في منطقة الخليج.
0: انضم الينا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، استاذ مساعد بقسم الشؤون الدوليه في جامعه قطر. اهلا بك معنا دكتور عبد الله.
2: اهلا وسهلا.
0: هل اليوم بعد ما شاهدناه في مسقط وتصريح رئيس الوزراء وزير الخارجيه القطري يمكن القول ان هذه الازمه غيرت كيف تنظر دول الخليج الى امنها الاقليمي، الى مساله مضيق هرمز؟
2: بشكل كبير محمد، اعتقد بان بعد ما حدث في سويسرا من الجلسه الاولى بدأ الحراك في المنطقة بشكل كبير. نجد اجتماعات في القاهرة، اجتماعات في عمان الأردن، زيارة إيرانية في باكستان، في عمان، حديث عن زيارة أيضا للصين. هناك العديد من الحراك الذي يحدث في المنطقة في ملفات، واضح بأن أصبح لدينا الآن ثلاث ملفات رئيسية: النووي، لبنان، وهرمز. طبعا ليس جميعها يهتم به صانع القرار الأمريكي، الأمريكي يركز بشكل كبير على النووي. هناك مواضيع أخرى غير مهمة لها لكنها متداخلة بشكل كبير في الأمن الإقليمي لدول المنطقة ولإيران. بالتالي نجد أن دول المنطقة الآن مركزة بشكل كبير على هرمز. أعتقد أننا نحن انتقلنا الآن من الحديث محمد عن موضوع السيادة إلى موضوع الحوكمة في هرمز، بطريقة أنه منز كيف سيدار مضيق هرمز مستقبلا. هناك زيارة للوفد التفاوضي الإيراني لعمان، وأعتقد سلطنة عمان قد كان هناك بيان بأنه سيكون هناك حرية ملاحة، سيكون هناك مراجعة لآلية مع إيران. أعتقد مهم جدا أن لا يترك موضوع هرمز لإيران أن يتخذ فيه قرار بشكل أحادي. طوال فترة الحرب كان الجميع يتحدث بأنه لا يريد الانخراط في هرمز نظرا لأن هرمز إلا بعد انتهاء فترة الحرب. الآن فترة الحرب انتهت، دخلنا في مرحلة مفاوضات، رغم أن يعني ما زال شبح الحرب موجودا دائما في في في هذا الملف الإيراني الأمريكي بشكل خاص. بالتالي لا يجب إعطاء فرصة لإيران أن تكون هي صاحبة القرار الأحادي به. بالتالي وجود سلطنة عمان مهم، بيان عمان عن وجود عن استحداث طرق بديلة أمر أيضا مهم جدا ومميز. أعتقد يجب الدفع من أجل هذا القرار. بالتالي يجب أن يكون هناك قرار لدول المنطقة بالتشارك مع إيران وعمان نظرا لأنه يهم دول المنطقة، يهم العالم بشكل كبير، وأعتقد أنه موضوع مهم. وهنا محمد لو نظرنا إلى موضوع الملفات في المفاوضات نجد أن يتم الحديث عن لبنان، بعد ذلك يتم الانتقال إلى النووي، ثم بعد ذلك ننتقل إلى موضوع هرمز. أعتقد أن هناك نوع من، لا أريد أن أقول تشتيتا، لكنه قد تكون استراتيجية إيرانية بأن إتعاب إنهاك الوسطاء وإنهاك الجانب الأمريكي وإنهاك جميع الدول المنخرطة في الملفات بالانتقال من ملف لملف وإقحام أطراف أخرى، مثل الحديث عن زيارة محتملة لقاليباف للصين. بالتالي قد يكون ادخال الصين، الحديث عن نقل اليورانيوم المخصب ممكن الى روسيا، بالتالي اقحام روسيا بشكل غير مباشر، خلط الاوراق.
0: هل لفتك اليوم تصريح قاليباف من باكو عندما تحدث عن ان امن المنطقه تضمنه دول المنطقه؟ هل ترى دول الخليج ان فعليا ايران تسعى لنوعا ما هيمنه على قضيه مضيق هرمز، ام انها تسعى لابعاد الولايات المتحده من المنطقه ونوعا ما التوجه نحو إدارة الخلافات مع دول الخليج؟
2: لا أعتقد موضوع يعني إيران تستخدم مضيق هرمز ككرت ضغط، يعني هو هذا كرت الضغط هو الذي أجبر الولايات المتحدة على المفاوضات، لأن حتى عندما قامت الولايات المتحدة بحصار لحصار إيران أصبح العالم متعطل، بالتالي هو ليس حل، لكنه كان كرت ضغط على الأطراف بينهم وبين بعض للجلوس على طاولة الحوار. بالتالي تعلم إيران بأنه هو كرت ضغط، ميزة هذا الكرت أنه يبقى دائما مفتوحا للجميع حتى يشعر العالم بالخطر إغلاقه. إذا كان برسوم معينة بالتالي سيتمر السفن بأموالها، بالتالي تفقد إيران هذا الكرت. بالتالي إيران تعلم هذا الجانب لكنها تركز عليه، لأن هناك عدة ملفات. إذا ضغطت إيران في هرمز بشكل كبير قد يتنازل الجانب الأمريكي مثلا في لبنان، أو قد يتنازل في النووي، بالتالي هو نوع من المساومات. أعتقد هذه هي الاستراتيجية الإيرانية بشكل كبير. موضوع هناك مصالح متداخلة في عالمنا، لا يمكنك أن تبعد الولايات المتحدة ولا روسيا ولا الصين ولا أي دولة، لأن هناك ترابط بشكل جدا كبير. يعني هناك 20% من الغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق هرمز، 30% من الطاقة، الأسمدة، المنطقة مهمة جدا للعالم، لا يمكن إغفال هذا الجانب وإبعاد المنطقة. لكن إيران تعمل على أنه كرة ضغط تضغط به على الولايات المتحدة وعلى دول المنطقة، أعتقد من أجل ملفات أخرى هي أهم، وخصوصا ملف لبنان.
0: قبل الانتقال للحديث عن مسألة اجتماع مرتقب خليجي إيراني، أريد أن أفهم منك دكتور، هل دول الخليج كلها على قلب رجل واحد من كيفية التعاطي مع إيران مستقبلا في حرب يقول البعض ويستعمل وصف أن إيران خرجت منها نوعا ما غير مهزومة صامدة وبيدها أوراق قوة؟
2: لا، الجانب الإيراني يعني هو إذا كان هدف الحرب هو سقاط النظام فأعتقد أنه لم يسقط النظام، بالتالي هذا يعتبر انتصارا لإيران، لكن القوة العسكرية ضعفت، القوة الاقتصادية، البنى التحتية تدمرت، بالتالي إيران محتاجة إلى الدعم المالي أيضا، محتاجة إلى الأموال المجمدة، محتاجة إلى تصدير البترول والنفط والغاز من خلال مضيق هرمز، هي محتاجة لكل هالأمور، بالتالي هناك حاجة لدى إيران. دول المنطقة تعلم هذا الشيء. أعتقد أنه يمكن لأول مرة يتم الحديث عن انتقال الولايات المتحدة من الأدوات السلبية في الاقتصاد الدولي إلى الأدوات الإيجابية، يعني من العقوبات إلى نوع من الحوافز، نوع بشكل أنه كلما كان لإيران سلوك أفضل كلما كان هناك حوافز إيجابية لإيران بشكل أو بآخر. هناك صندوق ب 300 مليار، هناك نوع من زيادة الدعم بين الشطي الخليج، لكن هذا رهن لتنازلات إيرانية. هنا السؤال الأصعب محمد، هل ستتنازل إيران أم بشكل أولي، أو تتنازل الولايات المتحدة بشكل أولي؟ هل تتنازل دول المنطقة عن بعض حقوقها؟ هذا أمر جدا صعب، نحن في مرحلة صعبة الآن، لا أعتقد أن مرحلة 60 يوم مرحلة يعني يمكننا أن نحصل عليها على اتفاق نهائي يحقق الأمن بشكل كامل في المنطقة، أعتقد هذا صعب، لكن بإمكاننا الوصول إلى مرحلة متقدمة إذا كان هناك تركيز على ملف واحد وتقديم مصلحة أو تقديم مصالح لبعض، بالتالي ممكن يتم تحقيق شيء إيجابي، بالتالي في ملف آخر ممكن للطرف الآخر أن يتنازل قليلا.
0: طيب نحن الآن قد نكون أمام اجتماع خليجي إيراني في المرحلة المقبلة، ولكن لكل دولة من دول الخليج رؤيتها الخاصة، يعني حتى قطر على سبيل المثال تجمعها علاقة يتخللها مسألة الجغرافيا الطاقوية، جغرافيا الطاقة بالنظر إلى الحدود وحقل الغاز الموجود في شمال دولة قطر. عندما ندرك هذه المعطيات، ما الذي يجمع دول الخليج كهدف في الاجتماع الذي قد يحدث مع إيران، وما الذي يفرقها بين مصالح كل دولة على حدة في الرؤية المستقبلية لإيران في المنطقة؟
2: أعتقد أنه هو في النهاية إذا نتحدث عن مجلس التعاون هو مجلس تنسيقي في النهاية، هو نوع من تبادل الآراء والتنسيق في, في, في, في توجهات، لكن لا يحكم على الجميع أن يكون نفس الاتجاه. هناك دول مجبر على التعاون مع إيران بغض النظر عن ما حدث، يعني قطر مثلا كما تحدث محمد في موضوع الغاز، غاز مشترك، السعودية فيما يخص الزيارات الدينية ومكة والحج والعمرة، أنت مجبر على التعاون مع إيران، عمان مجبر على التعاون من خلال مضيق هرمز، وقد يكون الإمارات مجبرة أيضا من ناحية التجارة الموجودة. هناك دول لديها ملفات مشتركة مع إيران هي يجب أن تتعامل، لكن مهم جدا أن يكون هناك رؤية في المنطقة لأن حسب كلام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية سيكون هناك عدة ملفات، ذكر من ضمنهم ملفين مهمين للمنطقة وهو ملف الأمن الإقليمي وملف هرمز. إذا لم تكن هناك وجهة نظر موحدة لدول المنطقة مع إيران في هذا المجال، أو خلينا نكون واضحين أكثر، رؤية موحدة لدول المنطقة قبل الذهاب للحديث مع إيران ثم بعد ذلك مع إيران يتم بلورة اتجاه معين في المنطقة، هذا سيكون في صالح المنطقة. أما إذا لم يكن هناك توجه معين في هرمز أو توجه معين في الأمن الإقليمي، ونحن نتحدث عن العديد من الملفات في الأمن الإقليمي، يعني عندما نقول الأمن الإقليمي ماذا نقصد؟ هل نقصد الصواريخ البالستية؟ بالأمس رئيس الوزراء الباكستاني قال أنه ليس من ضمن الأحاديث. هل نحن نقصد النووي بالملف الإقليمي؟ هل نحن نقصد سياسة دعم الأطراف والجماعات في المنطقة مثل في لبنان حزب الله أو في العراق أو في اليمن؟ ماذا نقصد؟ أعتقد الكلمات العامة كانت مهمة للحصول على مذكرة تفاهم، لكن بعد ذلك كيف يمكن تعريف هذه النقاط الواسعة؟ هذا أعتقد هي المهمة الجديدة الآن والقادمة والكبرى للوسطاء ولدول المنطقة لتعريف ما يندرج، لأن هرمز واضح، النووي واضح، لكن يعني هناك أمور واضحة فيما يخص الجانبين، لكن موضوع مثل الأمن الإقليمي ماذا نقصد به؟ وإذا كان توجه واحد لا يمكن أن نغفل أيضا أن ملف الأمن الإقليمي لا يمكن أن نعزل منه إسرائيل، لأن هي المهدد للأمن الإقليمي. بالتالي إذا تم إقحامها ضمن هذه الرؤية، هل ستتوافق إسرائيل مع دول المنطقة؟ وإذا تم عزلها ستكون هي المخرب الدائم للأمن الإقليمي. هذه أيضا معضلة جديدة لدول المنطقة،
0: ربما خصوصا إذا ما اجتمع الطرفان على رؤية واحدة تجاه إسرائيل.
2: وأعتقد أن هذا سيكون مهددا رئيسيا للأمن القومي الإسرائيلي، وبالتالي سنجد مغامرة جديدة لنتنياهو في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور على حضورك معنا، الدكتور عبد الله بندر العتيبي أستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. في ملف آخر، قال الرئيس الأمريكي أن مفتشي الولايات المتحدة سينضمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز أن الإيرانيين وافقوا على عمليات التفتيش، لكنه يرى أنه لا عجلة في الوصول إلى المواد النووية المدفونة تحت الأرض. في المقابل، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه لا يوجد حاليا أو لا توجد حاليا أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو للموارد النووية وأضاف أبادي أن هذه القضايا لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي مع واشنطن وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. أما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي فقال أن مفتشي الوكالة سيزورون في وقت قريب مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مشيرا خلال مؤتمر صحفي لأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يتطلب تنفيذ تلك الزيارة.
3: الاتفاق ينص صراحة على أن الأنشطة النووية وما يتعلق بمنشآت المواد النووية في إيران ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما تعنيه الكلمة، وللقيام بذلك على
4: راديو الحرية. الساعة الآن 5:15، الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
4: راديو الحرية
3: 97.10 FM. لك علينا إجراء تفتيش سواء حدث هذا بعد
6: غد. تواجد قبل يوم من اجتماعات بيرغنشتوك في سويسرا وبقي اليوم آخر بحسب بعض التقارير الإيرانية لمتابعة تفاصيل الإجراءات التمهيدية المتعلقة بمذكرة التفاهم والتي بدأ الطرفان الإيراني والأمريكي على ما يبدو بالعمل عليها تباعا لتسهيل أو تمهيد الطريق وصولا إلى المرحلة النهائية بعد انتهاء مهلة 60 يوما الواردة في مذكرة التفاهم والتي تتضمن دراسة الملف النووي. ما أهم جملة حتى الآن أتت هو أن إيران بالفعل ربما تحدثت مع الولايات المتحدة الأمريكية أو قدمت تطمينات عن أنها ستسمح للمفتشين بزيارة الأراضي الإيرانية، لكن هذا في وقت لاحق، وهذا ما أتى أيضا على لسان ترامب وما أشار إليه أيضا رافائيل غروسي خلال ساعات النهار. توافق هذه الأطراف الثلاثة أو وجود فكرة أو صيغة واحدة يتحدث عنها الثلاثة عن أن هناك زيارة ولكن في وقت لاحق يعني بأن هناك توافق ضمني ما سيتم الإعلان عنه لاحقا. هذا يجب في البداية تمهيد الطريق وحل الخلافات المتبقية المتعلقة ببقية الفصول أو البنود الواردة في مذكرة التفاهم قبل الحديث عن المرحلة الأخيرة كونها الأعقد. ترامب يبحث عن انتصار شخصي له ولإدارته من بوابة الاتفاق النووي. إيران ترى بأنها قد تقدم الكثير من التنازلات للجانب الأمريكي، لكن في المقابل عليها الحصول على الكثير من المكاسب، وهذا ما يدفعها ربما للتريث كثيرا قبل الإتيان بأي خطوة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. عناصر البرنامج النووي حاليا تقول إيران بأنها ما تزال قائمة، هناك منشآت تعرضت للتخريب بالفعل، لكن المعرفة النووية التي يتحدث عنها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بين الحين والآخر ما تزال بيد الإيرانيين. إمكانية أن تنطلق إيران نحو ضمن بعد آخر أو مسار آخر على مستوى تنشيط أو تطوير برنامجها النووي بعد التوصل لتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا وارد للغاية، حينها سيعطى الضوء الأخضر ربما للوكالة الدولية للطاقة الذرية للعمل والتعاون أكثر مع الجانب الإيراني من الناحية العلمية، وهناك ميادين يحتاج كل طرف منها للآخر. أتحدث هنا عن طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن ما تزال إحدى العوائق حاليا على مسار عودة المفتشين هي رفض إيران الإتيان بمثل هذه الخطوة لعدة اعتبارات، منها ما يتعلق بالشق الأمني وخشية إيران بأن تصل معلومات للولايات المتحدة الأمريكية حول مدى الضرر الذي لحق بالمنشآت المستهدفة نطنز وفوردو وأصفهان في حزيران يونيو من العام الماضي بعد ضربة مطرقة منتصف الليل. الخشية هذه تنطلق من فكرة مفادها أن إيران لا تريد أن تعطي معلومات للولايات المتحدة الأمريكية حول حجم هذا الضرر، لأنه سيعطي معلومات أدق للأمريكيين حول مدى قدرة إيران على تحصين منشآتها، وإن كانت القنابل التي استخدمت العام الماضي مفيدة أم يجب الاستعانة بأنواع مختلفة أو أخرى من القنابل في حال تجدد العمل العسكري لاحقا ضد الجانب الإيراني. لكن كما قلنا ما يزال الحديث مبكرا عن السماح للمفتشين بالعودة إلى الأراضي الإيرانية رغم حديث الإيرانيين عن وجود نية ما أو إظهار ليونة قد تظهر خلال الشهرين المقبلين.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الوالي العجلوني مستشار علمي في الأمن النووي والسلامة الإشعاعية، أهلا بك معنا دكتور.
7: أهلا بك الله.
0: ومن طهران ينضم إلينا عماد أبشناس أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. أبدأ معك سيد أبشناس لمعرفة فقط ما ختم به مراسلنا، يقول مسألة الوصول إلى المنشآت النووية لا يزال بعيد، لماذا تصر إيران على أن أي دخول للمنشآت إن كان منشآت التخصيب أو معرفة أين يوجد اليورانيوم عالي التخصيب لن يتم قبل التوصل إلى إطار النهائي؟
8: تحياتي لك أستاذ محمد الضيف العزيز والمشاهدين الكرام. في الواقع أولا لأسباب أمنية لحد الآن الحرب لم تنتهي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وعمليا المنظمة الدولية للطاقة الذرية أثبتت أنها تتجسس على البرنامج النووي الإيراني وتسلم هذه المعلومات إلى إسرائيل والولايات المتحدة، وعمليا هذه المنظمة لم تتصرف وفقا ل وظيفتها حسب القوانين الدولية أن تحتفظ بسرية هذه المعلومات، وحتى بعد أن تم قصف هذه يعني المنشآت على الرغم من وظيفة هذه المنظمة كي تحمي هذه المنشآت، ولكن مدير عام هذه المنظمة حتى لم يقم بإدانة هذا القصف على الرغم من أنه حسب وظيفته كان عليه أن يرفع تقرير لمجلس الأمن الدولي يضيف فيه الولايات المتحدة وإسرائيل على استهداف منشآت تحت إشراف المنظمة الدولية للتقدرية، لم يفعل ذلك. يعني لا يمكن لجروسي أن يطلب من إيران أن تلتزم بتعهداتها في حين هو نفسه لا يلتزم بتعهداته في هذه المنظمة. إضافة إلى ذلك، هناك بعض المتفجرات التي لم تنفجر، القذائف التي لم تنفجر، وإيران وظيفتها أن تؤمن أمن المفتشين، لا تستطيع تأمين أمنهم بسبب هذه المتفجرات، وأنه ممكن حتى أن تقوم إسرائيل باغتيال أحد هؤلاء وعمليا يرموا الكرة. يعني هناك أسباب عديدة، إيران لا تريد، لا تسمح للمفتشين بزيارة هذه المنشآت، وعلى رأس هذه الأمور أن إيران تتخوف من أنه إذا ما تم استلم مفتشين هذه المنظمة معلومات عن مكان وجود اليورانيوم المخصب بنسب عالية أو وضعية المنشآت النووية، ممكن أن يعني تقوم إسرائيل والولايات المتحدة بقصف مكان وجود اليورانيوم المخصب أو تصحيح أخطائهم في قصف المنشآت. لكل هذه الأسباب إيران ترفض السماح لهؤلاء تفتيش المنشآت التي تم استهدافها. يعني فقط لربما علي أن أشير، باقي المنشآت الإيرانية هي تحت إشراف المنظمة وما زال المفتشون موجودون فيها. المنشآت المستهدفة خارج إطار الزيارة، لأن زيارة المفتشين، لأنه ليس هناك بروتوكول متفق عليه بين إيران والوكالة لزيارة هذه المنشآت.
0: طيب سأعود بطبيعة الحال لمناقشة الجانب الإيراني، ولكن مما لا شك فيه دكتور عبد الوالي أن هناك رغبة أمريكية واضحة، يعني على لسان الرئيس الأمريكي يقول أن مفتشي الولايات المتحدة سيكونون جزءا من مفتشي الوكالة. على المستوى التقني، لماذا تصر واشنطن على أن الحضور الأمريكي مهم، خصوصا مسألة الوصول إلى هذه المنشآت تحديدا؟
7: هذا شيء طبيعي، أنه الوصول لمعلومات عن وضع منشآت التخصيب، وضع التجهيزات الموجودة، العلماء العاملين في المكان، وين أين تقع كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، هذه معلومات مهمة جدا للأمريكان، وهي كمان جزء أساسي من الحرب. وبالتالي الأمريكان يفترض أن يثقوا بالوكالة في أن أو مفتشي الوكالة في معرفة ما يحصل، ولكن رغبتهم في إرسال مفتشين من قبلهم حتى يبرئوا ساحة الوكالة من أنها قد تنقل معلومات للأمريكان، يريدون أن يكونوا موجودين بواقع الحال أو بأنفسهم. المشكلة هنا إذا أنه يعني الأمور واصل إلى هذا الحد، فيعني ما نسمعه في الإعلام ومن تصريحات السياسيين يعني نجد أنها في الواقع كلها غير صحيحة، وما يتفق عليه في الاجتماعات المغلقة غير ما يتم تداوله إعلاميا أو أمام الشعوب. وهذا طبعا من المهم جدا أنه الأمريكان يعرفوا هذه المعلومات. ولكن حتى لو لم يكن هناك مفتشين أمريكيين، فالواقع أن يعني وكالة التقدري الدولية هي في الآخر منظمة تابعة لمجلس الأمن الدولي، ومن الممكن أن المعلومات تصل للحكومات من خلال الـ يعني منظومة الوكالة، ويعني ممكن يعرفوا كل التفاصيل اللي هم بحاجة لها.
0: سنستطلع تفاصيل أكثر بخصوص الجانب التقني، ولكن دكتور تقول الآن في هذا الخبر العاجل، الخارجية الإيرانية تقول عرقجي أطلع هاتفيا نظيره السعودي على مسار المفاوضات والتقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات. إذن تقول الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي أطلع هاتفيا نظيره السعودي على مسار المفاوضات والتقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات. طب دكتور، أيضا بما ذكرته بخصوص المنشآت، لإيران نوعا ما تمايز في المنشآت التي استهدفت، تحديدا فوردو على سبيل المثال.
7: نعم.
0: مدى صعوبة أن يصل أو تصل الوكالة والولايات المتحدة إلى تلك المنشآت المهندسة في قلب الجبال، وخصوصا إذا ما كان اليورانيوم المخصب مدفون هناك؟ هل هذا يشكل خطر لربما على مستوى الإشعاع أو غيره؟
7: يعني هو من ناحية الخطر الإشعاعي لا يوجد. أولا منشآت التخصيب لا تمثل خطرا إشعاعيا، يعني ممكن يؤدي إلى إصابات أو، ولكن المشكلة وين؟ أنه هل يعني الاتفاق ينص على وصول المفتشين أو لا؟ الآن الوصول الفيزيكالي بأجسامهم يصلوا للمكان ممكن، لأنه أكيد في طرق تؤدي لهذه المواقع، والوكالة سبق أنها مفتشي الوكالة زاروها، فالأمر ليس بالأمر الصعب أنهم يصلوا لهذه الأماكن. ضيفك اللي من طهران حكى أنه ممكن يكون في متفجرات ممكن تؤدي بسلامة المفتشين. طبعا أتوقع أنه هذه الدول إذا يعني الوكالة قررت ترسل المفتشين لازم تكون الإجراءات الأمنية سليمة حولهم، زائد إذا أنه جروسي قال أن المفتشين رح يروح يعني يذهبوا إلى طهران، فهو يعني بيكون الأمور منتهية أنهم أو يعني سيزورون المواقع النووية، فإنهم سيزورونها. بالتالي إحنا قاعدين بنحكي عن تفاصيل ثانوية يعني ما إلها علاقة بلب الموضوع، أنه هل في البداية إيران كانت رافضة وصول المفتشين، رافضة التعامل مع جروزني. قبل حوالي أسبوعين أو ثلاث أسابيع جروزي قال أنه راح نبدأ نتدخل تقنيا، ومن وقتها وضح أنه يعني الأمور يعني تتجه نحو الحلحلة وانتهاء الصراع.
0: طيب سيد عماد، في طهران ما الذي يتوجب على الولايات المتحدة والوكالة حتى إذا كانت أيضا من إطار عدم الثقة من الجانب الإيراني فعله، لكي تقول إيران نعم يمكن لكم الوصول والتحقق من هذه المنشآت، أم أن الأمر لن يصير إلا حين وضع الاتفاق النهائي كذاك الذي وضع في حقبة باراك أوباما؟
8: في الواقع خلينا نوضح موضوع في إطار أو ما تم تسميته مسار عمان، في مفاوضات مسار عمان ما حدث أنه تم التفاهم بالسماح لمفتشي الوكالة بزيارة المنشآت النووية الإيرانية بعد التوقيع على الاتفاق، وأيضا حتى إيران لم تكن لديها أي مانع إن كان المفتشين الأمريكيين ضمن مفتشي الوكالة، ولكن بعد الاتفاق. ولكن ما حصل أن الأمريكي هجم على إيران خلال المفاوضات، يعني قبل بضعة أيام من توقيع الاتفاق قاموا بالهجوم على إيران، وهذا زاد من أزمة عدم الثقة بالنسبة للإيرانيين. وخلال تلك الفترة أعلن جروسي أن الوكالة تعتبر أن اليوران أو يعني تشك بأن اليورانيوم موجود في منطقة ما في إصفهان، والأمريكيين قاموا بعملية إنزال في تلك المنطقة يعني تصورا منهم بأن اليورانيوم موجود هناك، وكان الإيرانيين قد وضعوا أفخاخ للأمريكيين وفشلت العملية الأمريكية. وتأكد الإيرانيون من أنهم بمجرد أن يطلعوا جروسي أو المنظمة خلال ثوان تكون المعلومات عند الأمريكي والإسرائيلي، ولهذا الشكوك تجاه المنظمة وتجسس المنظمة على البرنامج النووي الإيراني زاد.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
11: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الكمية ممكن تصلح لإنتاج حوالي 10 قنابل. في نقطة مهمة اللي هو المتعلق في وعي الناس لهذا الموضوع. القنبلة النووية حتى في حالة هيروشيما وناغازاكي هي قاتل مثالي أنتج الإنسان، أعظم قاتل صممه الإنسان لحد الآن هو القنبلة النووية. ولكن لا يعني استعمال قنبلة نووية واستخدامها إنه راح يبيد دولة كاملة مثلاً أو يفجأ يعني ينهي مدينة كاملة. يعني بصير ضرر بالغ في منطقة بحدود 4 كيلو 5 كيلومتر، ولكن المناطق الأخرى لن تتأثر. بس المخاوف الناس بطبيعة تفكيرنا إحنا، يعني إحنا يعني جاي من تفكير عدنان ولينا من المسلسل الكرتوني إنه إحنا نعتقد إنه أي قنبلة نووية في أي مكان هي نهاية العالم، وهذه مش حقيقة.
4: ربما وخلطت مع القنبلة الهيدروجينية، لربما
3: حتى القنبلة الهيدروجينية مدارها يعني كبيرة، يمكن 10 أو 100 ضعف من القنبلة النووية، ولكن لا يوجد قنبلة تؤدي إلى فناء الكوكب أو الأفكار اللي في الأفلام الكرتون. فهناك مخاوف كثيرة في عقول الناس ما لهاش أساس من تصورات يعني غير حقيقية عن هذه الأسلحة. بالتالي هناك مخاطر أخرى غير السلاح النووي، مثلا الأسلحة البيولوجية، الأسلحة الكيميائية، الآن الدرونز، كل هذه مخاطر يفترض الدول والشعوب تنتبه لها أكثر من انتباههم يعني أو بقدر انتباههم للأسلحة النووية.
4: طيب أعود إليك سيد عماد، بالنسبة للمخاوف الإيرانية عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن تعليق المفاوضات وأنها لن تستمر في حال عدم التزام إيران بمسألة مثل مضيق هرمز، وأيضا مسألة وجود المفتشين الأمريكيين هنا، هل هذا يعد خطا أحمر بالنسبة لإيران؟ وأيضا إيران على ما يبدو بدأت الحديث عن جوانب تقنية في الإطار النووي، أليس كذلك؟
5: فقط تعليق صغير، أنا أيضا دكتور، يعني لا أعرف لماذا لا
4: تستعمل دكتور عماد
5: ولا تستعمل هذه. نعم، ولكن بالنسبة للموضوع الذي السؤال، عمليا لا أتصور، يعني الرئيس الأمريكي معروف بأنه يقوم بتهديدات كثيرة، ولكن عمليا هو يعلم جيدا أن مصلحة الولايات المتحدة تقتضي حاليا الاستمرار في المفاوضات وليس الخروج من المفاوضات. الموضوع النووي حسب تفاهم الإطار هو في المرحلة الثانية بعد الوصول إلى اتفاقية سلام تنهي الحرب بين الجانبين، حينها يتم بحث الموضوع النووي، والبحث النووي حسب أيضا تفاهم الإطار على أساس مسار عمان، يعني استمرارا لمفاوضات عمان. مفاوضات عمان تقريبا وصلت إلى نتائج ملموسة، وأتصور أنه بعد الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الوصول وينهي العداء بين إيران والولايات المتحدة. إن المشكلة الأساسية حاليا هي العداء بين إيران والولايات المتحدة، وطالما هذا العداء موجود لو وقعنا على 100 اتفاقية لن تثمر أي من هذه الاتفاقيات، وليس هناك ثقة لا بالإيراني بالأمريكي ولا الأمريكي.
4: كيف ينتهي هذا العداء دكتور؟
5: يجب حل هذا الموضوع قبل التطرق إلى الملف النووي، وإلا فالاتفاق النووي لن يثمر.
4: كيف ينتهي هذا العداء دكتور باختصار؟
5: في الواقع الشهرين المقبلين، يعني عمليا أتصور أن إيران والولايات المتحدة يريدان بحث هذه المواضيع، يعني هم أعطوا فرصة شهرين لبحث المواضيع الخلافية والعداء ويضعوا هذا الموضوع جانبا. وجاء هذا الموضوع في كلام جي دي فانس أنهم يريدون فتح صفحة جديدة مع إيران. الإيراني اليوم لديه ريبة في هذه التصريحات الأمريكية، لأنهم فعلوا نفس الشيء مع ليبيا، يعني حتى وقعت الدول الأوروبية على اتفاقيات دفاع مشترك، بريطانيا فرنسا إيطاليا وقعوا على اتفاقية دفاع مشترك مع ليبيا، ليس فقط على اتفاقية سلام، ولكن في النهاية رأينا ما فعلوه بليبيا. هنا الريبة موجودة لدى إيران، هل التوقيع على اتفاقية سلام ووضع العداء جانبا سوف ينهي هذا العداء بين إيران والولايات المتحدة، أو هي مرحلة من المؤامرة من قبل الأمريكي والإسرائيلي لأن يقوموا بالهجوم على إيران مجددا ويفعلوا ما فعلوه بليبيا؟
4: شكرا جزيلا لك الدكتور عماد أبشناس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، والشكر أيضا لك دكتور عبد الوالي العجوني مستشار علمي في الأمن النووي والسلامة الإشعاعية. شكرا. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن دول الشرق الأوسط وحدها هي التي ينبغي أن تحدد النظام السياسي والأمني في المنطقة، وعبر عن رفضه التدخل الخارجي ودعا إلى توسيع التعاون داخل المنطقة. وأدلى قليباف بتعليقاته خلال اجتماع لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في باكو عاصمة أذربيجان.
6: بالنسبة لنا كان وقف إطلاق النار ثم إنهاء الحرب في لبنان ولا يزال بنفس أهمية وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على إيران.
4: أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم أن الفريق المفاوض الإيراني سيثير قضية العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات المتواصلة واستمرار الإبادة الجماعية في جميع المحافل الدولية، كذلك مع الوسطاء والجانب الأمريكي. وبحث عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نعيم في التطورات في المنطقة وفلسطين، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية. في لبنان أفاد الدفاع المدني باستشهاد شخصين في غارة إسرائيلية جنوبية البلاد، وأضاف الدفاع المدني أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر رمان بقضاء النبطية. يعد هذا الاستهداف الخرق الإسرائيلي الثاني من نوعه بعد إطلاق النار أمس على اللبنانيين في بلدة النبطية الفوأة، ما أدى لاستشهاد شخصين. في واشنطن تنطلق جلسة ثانية من جولة المحادثات المباشرة الخامسة بين لبنان وإسرائيل. كانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين أن المحادثات تتضمن اقتراحا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق جنوب لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. ذكر مسؤولون إسرائيليون لرويترز أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان وضع في إطار اتفاق سويسرا، لكن مسار واشنطن مختلف والمفاوضات هناك في الطريق الأقل هي الطريق الأقل كلفة على لبنان بحسب تعبيره. وأضاف سلام خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة أن لبنان لن يقبل أي وجود إسرائيلي على أراضيه، ويطالب خلال المفاوضات بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود، وتابع أنه لا يطالب حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وجعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح، مؤكدا أن حصر السلاح شأن داخلي لبناني متفق عليه ولا علاقة له بإرضاء إسرائيل وفق تعبيره. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى في حال طلبت الولايات المتحدة ذلك، وأشار كاتس إلى أنه لا يوجد حاليا أي طلب أمريكي بهذا الشأن، واصفا بقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها جنوبية لبنان بالإنجاز السياسي.
7: الجيش متمركز على خط انتشاره ولن يتراجع، لقد أعلننا بوضوح أننا لن ننسحب بأي حال من الأحوال. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي طلب أمريكي من إسرائيل للانسحاب من لبنان، وهو ما نعده إنجازا سياسيا.
4: نقلت صحيفة معارف الإسرائيلية عن مصدر قوله أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث تغييرات على انتشاره في جنوب لبنان وفقا لقرارات المستوى السياسي.
8: تحركات دبلوماسية متسارعة تدخل خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ملفات تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، عقدة خلاف تحاول الأطراف الوسيطة حلحلتها. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن تحديد مناطق تجريبية، لكنها لا تزال بحاجة لموافقة إسرائيلية، إلا أن ذلك قد يتعارض مع تطلعات نتنياهو الرافض للانسحاب من جنوبي لبنان. لبنان دخل الجولة الخامسة وبيده ورقة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية يسعى لانسحاب إسرائيلي كامل من أراضيه، ضغوط أمريكية ودولية لتنفيذ الانسحاب، ونتنياهو يحاول إقناع ترامب والدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية غالبا تشمل مناطق الخط الأصفر الذي حدد سابقا. الحديث عن الانسحابات ترافق مع ضغوط لتثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروقات الإسرائيلية. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه قدم مقترحا يشمل إنشاء آلية للتحقق من وقف إطلاق النار جنوبي لبنان. بشأن المقترح، صحيفة هآريتس الإسرائيلية تنقل عن مصادر استخباراتية أن إسرائيل قلق من إعلان قطر الذي يشمل بيروت وواشنطن وطهران وإسلام أباد من دون وجود تل أبيب فيه. تصريحات تنقلها الصحيفة الإسرائيلية تعكس تخبطاً على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. المستوى السياسي يؤكد شن مزيد من الضربات، لكن مصادر في الجيش الإسرائيلي تقول إنه لا يسمح للقوات بإطلاق النار إلا في حالة وجود تهديد مباشر. وعلى خلاف ما قالته هآريتس بشأن عدم تلقي الجيش أي أوامر للانسحاب، هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب محدود على أن يحل محله الجيش اللبناني، وذلك ضمن ما سمته اختبار قياس قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق.
4: أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. قال الدفاع المدني إن فرقه نقلت الشهيد والمصابين إلى المستشفى من منطقة أرض البصل غرب خان يونس. أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الاحتلال يواصل حربه الممنهجة بحق أطفال غزة عقب استشهاد الطفل أحمد الرقب في مدينة خان يونس في قصف نفذته طائرة مسيرة. شدد قاسم على أن استشهاد أكثر من 20,000 طفل فلسطيني منذ بدء الحرب على قطاع غزة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن استهداف الاحتلال للأطفال وقتلهم يجري بصورة مقصودة وممنهجة. دمرت غارة إسرائيلية عشرات الخيام المقامة فوق أنقاض منازل الفلسطينيين في حي الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة. قصف جيش الاحتلال المنطقة بعد أمر إخلاء
0: راديو الحرية
9: من 97.10 FM FM
10: FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
12: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
13: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
14: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
15: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق لصاحبها أبو أحمد النتشي. جوال
16: 0593-6966-6666.
17: أصل القهوة مذاق،
16: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
18: راديو الحرية
19: 92.7 FM.
20: به الحياة، هنا لا يبدأ الصباح بصوت المنبهات بل بالبحث عن الماء، ولا ينتهي النهار بالراحة بل بالقلق من ليل مجهول. تقييم أممي جديد يرسم صورة ثقيلة لواقع النزوح في القطاع. نحو 1,700,000 شخص يعيشون اليوم فيما يقارب 1,600 موقع نزوح، فيما باتت الغالبية الساحقة من سكان غزة بعيدة عن منازلها. لكن المأساة لا تقاس بعدد النازحين فقط، بل بما يفتقدونه كل يوم. الماء أقل من الحاجة، والدواء أبعد من المتناول، والكهرباء تحولت إلى رفاهية نادرة. أما الأمان فأصبح حلما أكثر منه واقعا. في بعض الخيام تتشارك عدة عائلات مساحة بالكاد تتسع للنوم، ويبيت عشرات الآلاف في العراء بلا سقف يحميهم ولا جدران تقيهم. لكن الخطر لا يأتي من السماء وحدها، ففي الأرض أيضا ما يهدد الحياة. مئات الآلاف لا يحصلون على ما يكفي من مياه الشرب، ففي كثير من المواقع تختلط الخيام بالنفايات ومياه الصرف الصحي المكشوفة، وتنتشر القوارض في معظم المخيمات، كما تحاصر مخاطر الحرائق أماكن مكتظة لا تملك الكثير لتخسره. أما الأكثر قسوة فهو ما خلفته الحرب وراءها، قنابل لم تنفجر ما زالت كامنة بين الركام، تحيط بمئات آلاف النازحين وتحول كل خطوة إلى مخاطرة. وهكذا بين خيمة لا تقي من الحر ولا البرد وما إلا يكفي، وأرض تخفي أخطارها تحت الأنقاض، تستمر الحياة في غزة، حياة لا تشبه الحياة كما يعرفها العالم، بل معركة يومية مفتوحة عنوانها الصراع من أجل البقاء فوق الركام.
4: أعلن وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن بتسليل سموتريتش مصادرة 465 دنما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة سنجن شمال شرقي رام الله. قال سموتريتش إن هذه المصادرة من أجل توسيع مستوطنة رفعت رونيه المقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال توغلها على الطريق الواصلة بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة جنوبية سوريا. توغلت إلى محيط ثكنة الدرعيات ومفرق عين التيني، حيث أقامت حاجزا للتفتيش قبل أن تنسحب من المنطقة. هذا وأكد مراسل التلفزيون العربي توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف قرية الرفيد، حيث عمدت إلى تفتيش منزلين في المنطقة.

0: إلى السودان، تشهد مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق تزايدا في أعداد النازحين القادمين من مناطق النزاع في الكرمك وقيسان، إلى جانب العائدين من اللجوء في دولة جنوب السودان، ما يفرض ضغوطا متزايدة على مراكز الإيواء والخدمات الأساسية. وأفادت مفوضية العون الإنساني للتلفزيون العربي أن مخيمات النازحين في الدمازين ورصيرس تضم أكثر من 170 ألفا يمثلون نحو 40 ألف أسرة، ويتوزعون على 13 مركزا للإيواء، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية. حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية في مدينة الأبيض بسبب انعدام الأمن وتصاعد أعمال العنف التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات المنقذة للحياة. وأضافت المنظمة أنها خزنت إمدادات طبية أساسية تكفي لعلاج أكثر من 25 ألف شخص، تشمل علاج الإصابات والوقاية من الأمراض المعدية وخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والتغذية. وعن الأوضاع الإنسانية في الأبيض، كذلك تتفاقم أزمة مياه الشرب في المدينة التي تحشد قوات الدعم السريع قواتها لمهاجمتها في وقت وصل فيه سعر برميل المياه إلى 25 ألف جنيه. وذكرت تقارير محلية أن الأزمة استفحلت خلال الأيام الماضية بعدما فشلت السلطات في تشغيل محطات المياه والكهرباء، مضيفة أن المدينة تعاني أيضا من انعدام تام للمواصلات، ما دفع المواطنين إلى قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام لجلب المياه. إلى الحرب في أوكرانيا، حيث قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في مناطق عدة بأوكرانيا جراء غارات جوية روسية متفرقة. ففي إقليم زابوروجيا سادف قصف روسي أحد محطات الوقود، بينما قتلت امرأة وأصيب شخصان في هجوم بقنبلة انزلاقية. سقط 3 قتلى و5 جرحى في هجمات بطائرات مسيرة في إقليم دنيبرو بيتروفسك، بينما قتل رجل آخر في مدينة خيرسون وفقا لحاكم الإقليم. قال حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا أن التيار الكهربائي انقطع في المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم عقب هجوم شنته أوكرانيا. وأضاف الحاكم أن أنظمة الدفاع أسقطت 9 طائرات مسيرة فوق سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم. في داخل روسيا، أفاد حاكم منطقة أورينبورغ بإسقاط عدد من الطائرات المسيرة فوق منشأة صناعية دون أن يقدم تفاصيل إضافية، ولم يتضح حتى الآن إذا ما وقعت أي أضرار في المنطقة الواقعة على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من العاصمة موسكو، تضم عددا من المنشآت الصناعية بما فيها مصنع لمعالجة الغاز ومصفاة نفط. تعيش أوروبا موجة حر قياسية هي من بين الأشد والأبكر في تاريخ القارة الحديث، بعدما اجتاحت درجات الحرارة المرتفعة مناطق واسعة من القارة متسببة في اضطرابات طاولت الحياة اليومية والبنية التحتية.
1: تحت وطأة الحرارة الحارقة وبدرجات تزيد عن ضعف المتوسط العالمي، ترزح القارة الأوروبية بجزئيها الجنوبي والغربي. في فرنسا، وبفعل الحرارة، حدث أول انقطاع واسع نطاق للكهرباء عن حوالي 68 ألف منزل في شمال غرب البلاد. وقبلها بيوم أعلن رئيس وزراء فرنسا أن 40 شخصا لقوا حتفهم غرقا خلال الأيام الماضية أثناء محاولتهم التبرد في أحد الأنهار أو القنوات المائية. سجلت فرنسا درجة الحرارة الأعلى في تاريخها بأكثر من 44 درجة مئوية، بينما أعلنت حالة التأهب القصوى في أكثر من نصف مقاطعتها. وعلى إثر كل ما سبق، اتخذت أهم المعالم السياحية الفرنسية وعلى رأسها متحف اللوفر وبرج إيفل قراراً بإغلاق الأبواب مبكراً بوجه الزوار. وفي إسبانيا، أصدرت الأرصاد الجوية إنذارات حمراء في أجزاء من البلاد، وفتحت العاصمة مدريد ملاجئ للمشردين وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر. وبالانتقال قليلا نحو الشمال الشرقي حيث إيطاليا، أصدرت وزارة الصحة أعلى مستوى من الإنذار لعدد من المدن.
2: راديو الحرية من
3: 97.10 FM.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار

0: مفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: البوسعيدي أكد على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وبحسب بيان للخارجية القطرية، فقد أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية دون

0: الرسوم وفقا لقواعد القانون الدولي ومذكرة التفاهم بما يكفل الحقوق السيادية للدول المتشاطئة على المضيق والدول المطلة على الخليج. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت واشنطن بأنها لن تفرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وحذر ترامب من أن المفاوضات ستتوقف فورا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لم تدفع أي أموال لإيران ولم تفرج عن أي جزء من أموالها المجمدة، مشيرا إلى أن أي أموال قد يفرج عنها مستقبلا ستستخدم لشراء المنتجات الزراعية من مزارعين أمريكيين. أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومانغيز بدء تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11,000 بحار وما يقارب 600 سفينة عالقة في مضيق هرمز. وأكد دومانغيز أن الأولوية ستتركز على حماية البحارة المدنيين والمتضررين من تداعيات الصراع في منطقة الخليج وتقديم الدعم اللازم لهم.
1: أعلننا بدء تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة لنحو 11,000 بحار وحوالي 600 سفينة عالقة بمضيق هرمز. هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار الدورة الاستثنائية للمجلس، وتركيزنا ينصب بالدرجة الأولى على الأشخاص المتضررين. الأهم للمنظمة يتمثل في تحديد سبل دعم البحارة الأبرياء الذين تأثروا سلبا جراء الصراع في منطقة الخليج.
0: وفي ملف آخر قال الرئيس الأمريكي إن مفتشي الولايات المتحدة سينضمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن الإيرانيين وافقوا على عمليات التفتيش، لكنه يرى أنه لا عجلة في الوصول إلى المواد النووية المدفونة تحت الأرض. في المقابل قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا توجد حاليا أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو للمواد النووية. وأضاف أبادي أن هذه القضايا لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي مع واشنطن وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. أما المدير العام للوكالة الوطنية الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قال إن مفتشي الوكالة سيزورون في وقت قريب مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مشيرا خلال مؤتمر صحفي إلى أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يتطلب تنفيذ تلك الزيارة.
2: الاتفاق ينص صراحة على أن الأنشطة النووية وما يتعلق بمنشآت المواد النووية في إيران ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما تعنيه الكلمة، وللقيام بذلك علينا إجراء تفتيش، سواء حدث هذا بعد غد أو خلال أسبوع أو خلال 10 أيام.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن دول الشرق الأوسط وحدها هي التي ينبغي أن تحدد النظام السياسي والأمني في المنطقة، وعبر عن رفضه التدخل الخارجي ودعا إلى توسيع التعاون داخل المنطقة. وأدلى قالباف بتعليقاته خلال اجتماع الاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في باكو عاصمة أذربيجان.
2: بالنسبة لنا كان وقف إطلاق النار ثم إنهاء الحرب في لبنان ولا يزال بنفس أهمية وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على إيران.
0: وينضم إلينا السفير ريتشارد شماير الدبلوماسي الأمريكي السابق من واشنطن. أهلا وسهلا بك سيد ريتشارد. إذا نتحدث عن هذا التباين في الروايتين الإيرانية والأمريكية، نتحدث عن اختلاف فعلي في الاتفاق الإيراني الأمريكي أم صيغة نعم. طيب قبل أن أبدأ معك أستاذ ريتشارد شماير، نذهب إذن لمتابعة لهذا المؤتمر أو هذه الكلمة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الكويت.
3: هل هل هناك مخاوف أنه عند الماضي قدما في المفاوضات سوف يكون هناك عقبات إضافية؟ في كل مفاوضات هناك عملية تبادل، هذه الآن على المرحلة لـ60 يوما، ونتيجة ذلك نحن نتوقع أن يلتزموا بالالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها في سويسرا. إذا لم يحصل ذلك، الرئيس الأمريكي لديه خيارات كثيرة، أنا لا أقول أنه سوف يقوم بها، ولكن إحدى الخيارات ربما متعلق بالعقوبات وإعادة فرض العقوبات، والرئيس كان واضحا أنه يجب الالتزام بهذه الوعود، وإلا الرئيس لديه خيارات متاحة، ونحن نأمل أن يتم الالتزام بكل هذه الوعود. فيما يتعلق أيضا بالمعتقلين الأمريكيين، نحن نركز على هذه العمليات في أي مكان في العالم، ونحن نحاول أن يتم الإفراج عنهم، ولكن لا نريد أن نفصح عن تفاصيل قد تعقد ظروفهم، ليس فقط في إيران ولكن في دول أخرى أيضا. هذا الأمر مرتبط بعملنا، هناك مكتب مخصص للعمل على المعتقلين الأمريكيين، وهي أولوية بالنسبة لنا وأيضا بالنسبة للرئيس، والرئيس لديه سجل قياسي من الإفراج عن عدد من الأمريكيين من دول مختلفة حول العالم نتيجة جهود هذا المكتب المتعلق بهذه العملية وجهود الرئيس أيضا، ونحن نضع دائما المعتقلين الأمريكيين كأولوية بالنسبة لنا أينما وجدوا. القرار يعود للرئيس الأمريكي أيضا فيما يتعلق بالنفط، نحن نرى أنه كان هناك اضطراب في السوق الطاقة على المستوى العالمي، ولكن من الواضح الرئيس لديه خيارات متعددة، وإذا انخفضت أسعار النفط اليوم نحن نرى أنها انخفضت بنسبة قياسية حتى قبل ما كانت عليه قبل هذا النزاع، فبالتالي يجب أخذ بالاعتبار كل هذه العوامل عند اتخاذ القرارات. فيما يتعلق بإسرائيل ولبنان أيضا، سبب وجود إسرائيل في لبنان هو إطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات، وهذا الأمر كان واضحاً، ومع استمرار المحادثات اليوم والتي بدأت يوم أمس وإذا استمرت، نحن نتواصل بالمحادثات مع اللبنانيين في هذا الإطار، ونحن نأمل أن الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية السيادية يمكنها أن تسيطر أكثر على أراضيها، لأن هذا من يجب أن يسيطر ويتحكم بالأراضي اللبنانية، ليس مجموعة إرهابية مثل حزب الله، فبالتالي هذا الهدف، وإسرائيل كانت واضحة، وليس هناك أي مشكلة مع الشعب اللبناني، وليس هناك أي مزاعم متعلقة بالأراضي اللبنانية. السبب للوجود هناك هو لأن الأراضي اللبنانية تستخدم لإطلاق الصواريخ والمسيرات ضد إسرائيل، ولكن إذا تمكن الجيش اللبناني من تأمين هذه المناطق من دون سيطرة حزب الله فسوف يقل وجود إسرائيل في لبنان، ولكن نحن نعلم ما قيل حتى الآن. هل تعتقد أن الجيش اللبناني حاليا قادر على القيام بذلك؟ هذا ما يجب أن نفعله، يجب أن نبني هذه القدرات، هذا كان تحدي طويل، وأعتقد أن الإرادة موجودة، ولكن يجب أن نساعد في بناء هذه القدرات. وأحد المسائل التي نوقشت في هذه المحادثات هي حول وضع مناطق مخصصة حيث يمكن للجيش اللبناني الدخول وتأمين هذه المناطق والأراضي وثم الانتقال إلى المنطقة التالية، فسوف تكون عملية لن تحصل بين ليلة وضحاها. أن أذكر الجميع أن إسرائيل كانت تقوم بعمليات في جنوب لبنان حتى قبل هذه العملية، وهذا أمر يجب أن نرى نهاية له بالنسبة لنا لمستقبل لبنان، ويجب أن يكون هناك حكومة محلية من دون أي تدخل لحكومات أجنبية، وهذا سبب وجود إسرائيل هناك بسبب إطلاق الصواريخ والمسيرات، إذا لم يكن حزب الله يقوم بذلك لن تكون إسرائيل تكون موجودة هناك. فيما يتعلق بالمفتشين داخل إيران، بأسرع وقت ممكن الرئيس قال أنه سوف يحصل في الوقت المناسب، ولكن هذا التزام ضروري. ما قاله الرئيس واضح، نحن نتوقع منهم الالتزام، إذا كانوا يريدون التفاوض نحن مستعدون، وإذا حافظوا على هذه الالتزامات هذا جيد، ولكن إذا لم يحصل ذلك الرئيس لديه خيارات متعددة منها العقوبات، والرئيس كان واضحا، إذا كنا نريد التوصل إلى اتفاق يجب أن يكون حقيقيا، وإذا لم تكن إيران مستعدة لذلك الرئيس لديه خيارات. نحن نريد أن تعمل الأمور بطريقة جيدة ونأمل ذلك، ولكن إذا لم يحصل ذلك الرئيس يعلم ما هي خياراته، وهذا كل ما سوف أقوله بشأن ذلك. ما هي المرحلة التالية من المفاوضات مع إيران في الأسبوع القادم؟ أعتقد أن المجموعة الفنية سوف تعود، سوف يكون هناك نقاشات على هذا المستوى، وسوف يعودون إلى سويسرا بحسب اعتقادي، ولكن الفريق الفني سوف يجتمع مجددا. وكان هناك تقسيم للمفاوضات على مستويات مختلفة ومتعددة، وفي الأسبوع القادم سوف تستمر هذه المحادثات. هل تعتقد هل هناك أي تقييم بحسب الاستخبارات أن إسرائيل تحاول تقويض هذه المفاوضات؟ أي مال أن يلتزموا بكافة الالتزامات؟ المفاوضات الفنية هي على مستوى خبراء في مجال الطاقة النووية على سبيل المثال والعقوبات ومجالات أخرى، فالنقاش الفني سوف يكون من أشخاص أيضا ربما من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة إلى آخره، هذا مستوى المحادثات الفنية. هل ذكرتم أيضا السودان في نقاشاتكم في الإمارات؟ نحن دائما ما نناقش هذه المسائل، ونحن بحاجة إلى الالتزام بكافة هذه المسائل. لدينا أيضا المبعوث الخاص الذي يعمل على هذه المسائل يوميا، في كل فرصة نحن نتكلم عن هذا الأمر، سوف نناقش الأمر غدا أيضا مع كافة الأطراف المعنية والتي لديها علاقات مع الأطراف على الأرض، ولكن نريد أن نرى وقف إطلاق نار بالإضافة إلى فتح المناطق الإنسانية والإغاثة الإنسانية وأيضا التوصل إلى سلام مستدام. أولوياتنا الأساسية هي إنهاء القتال وإدخال المساعدة الإنسانية، وهذا ما نواجهه هناك هو أزمة أو كارثة إنسانية، وسوف يزداد الأمر سوءا، وهذا لا يمكن أن يحصل. فنحن نستمر بفرض الضغط، أنا لا أريد أن أقول ضغط، ولكن نحن نستمر بتكلم عن هذه المسألة مع كافة الشركاء والدول المعنية والتي لديها نفوذ على الأطراف على الأرض. شكرا لكم. شكرا. مايكل بولوس كان هنا لزيارة أخيه. ولكن كان هناك غداء للعمل، نعم، ولكن النقاشات كانت فقط لأنه هنا، لأنه هو يزور أخاه الذي يعيش هنا. شكرا.
0: إذن تابعنا هذه الكلمة والمؤتمر الصحفي الذي أجاب فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تساؤلات صحفيين من الكويت في خلال هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى دول الخليج، والتي بدأت أمس بالإمارات واليوم وقف في الكويت، وسيكمل بطبيعة الحال إلى البحرين ولحضور اجتماع مجلس تعاون الدول الخليجية، سيكون مشاركا وحاضرا في الاجتماع الذي سيعقد في البحرين. أشار روبيو في خلال إجابته على تساؤلات الصحفيين إلى عدة من الملفات، تحدث عن الملف اللبناني وما يعقده وفدي إسرائيل ولبنان في واشنطن هذه الأثناء من اجتماع ثاني ضمن الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي ترعاها الولايات المتحدة، تحدث عن رغبة أمريكية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: والمتحدث باسم بين الطرفين على مستوى هذه المذكرة المرحلية والمبدئية، أم يحاول كل من الأطراف أن يسوق خطابا داخليا في بلاده ولجمهوره؟
4: مساء الخير لكم وللمشاهدين. أعتقد أن ما نراه هو أمر اعتيادي لأي نوع من المفاوضات، وهو أن مع استمرار المفاوضات سوف نرى أن كل طرف يحاول أن يظهر المفاوضات والمحادثات بطريقة لصالحه. أنا لا أعتقد أننا نرى أي نوع من الانقسام أو الاختلاف الجوهري، بل هي فقط مسألة السماح للعمليات والمفاوضات الفنية بأن تستمر حول مسائل مختلفة، وهذا ما يبدو أنه سوف يحصل. وفي الواقع هناك أيضا عدد من الالتزامات الدبلوماسية في المنطقة، الوزير روبيو يزور المنطقة أيضا، وهناك نقاشات قائمة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. كل هذه الأمور أعتقد أنها مؤشرات إيجابية عن أنه قد نرى نتائج لهذه الاختلافات الجوهرية. فأنا أحافظ على التفاؤل، خاصة مع مذكرة التفاهم التي قد تؤدي إلى نهاية هذا النزاع وإلى حل للمسائل الجوهرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
3: مع هذا التفاؤل، هنالك أيضا الكثير ممن يتخوفون من انهيار هذه المذكرة وانهيار هذه الجهود أيضا التي خاض فيها الطرفين شوطا كبيرا. يتحدثون عن خلافات مثلا تتعلق بشكل أولي بإدارة مضيق هرمز. إيران تتمسك بحقها في أن تفرض استراتيجية للإدارة هي ودول المنطقة كما تقول، بينما الرئيس الأمريكي يرى بأن حرية الملاحة هي الاستراتيجية التي لابد أن يعمل بها المضيق بعد انتهاء هذه الحرب. في هذه المسألة كيف يمكن أن يصل الطرفين إلى توافق؟
4: بكل تأكيد
5: في هذه المرحلة ليس هناك اتفاق، هناك اختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بما يجب أن يحصل في مضيق هرمز في المستقبل. من المثير للاهتمام أن إيران يبدو وكأنها تبتكر هذه اللغة الخلاقة وهذه الأساليب الخلاقة لمحاولة فرض نفوذها حول أو على الملاحة في المنطقة. يتكلمون عن برنامج التأمين على سبيل المثال، وأيضا كان هناك نقاش مع عمان حول الأمن في هذه المياه، لأن هذه دولة أيضا تقع على شواطئ مضيق هرمز، ولكن هذا يجب أن يشمل أيضا دول الخليج، هناك أيضا أمن الدول الخليجية. فكل هذه الدول يمكن أن تجتمع ويمكن أن تتفق لإيجاد هيكلية تضمن الأمن في المضيق من دون أن يفرض أي طرف أي رسوم. فأمل أن تكون هذه النتيجة وأن يكون هناك اتفاق تعاون لضمان الأمن وحرية الملاحة في المنطقة.
3: وفيما يعنى بمسألة إرسال فريق من الوكالة الدولية الذرية من المفتشين، ويقول أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات بأن مفتشين أمريكيين سيكونون ضمن هذا الفريق. إيران تتحدث عن أنها لم تسمح ولن تتحدث في هذه المرحلة عن أي إجراءات تمس سيادتها. كيف ترى الولايات المتحدة هذه المسألة، وهل سيقبل الرئيس الأمريكي بتأجيل هذه الزيارة إلى ما بعد 60 يوما وصياغة اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة؟
5: بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وللرئيس ترامب، الملف النووي هو الأكثر أهمية، ولكن في هذه المرحلة ليس المسألة الأولية التي يتم مناقشتها حاليا. نحن ننظر إلى المسائل الإقليمية مثل مضيق هرمز وإغلاق المضيق والعقوبات والنفط، ولكن في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك نقاش وحل المسألة النووية. فمن المرجح أن رئيس ترامب ربما حاليا يركز في المفاوضات على اقتراح أن ما هي الخيارات المتاحة، ولكن أعتقد أنه في نهاية المطاف سوف نصل إلى مرحلة حيث يكون هناك مفتشين من الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الدولية ومن مفتشين ومن خبراء يدخلون إلى إيران لرؤية أيضا المواد النووية، ومن ثم أن يكون هناك حالة مراقبة ونظام للمراقبة، ولكن كل هذا سوف يحصل في مرحلة لاحقة. فأتوقع أنه يمكن أن نرى أن كل طرف سوف يصدر بيانات لإبعاد هذه الأمور حاليا وإبعاد عن المفاوضات الحالية التي على الأقل سوف تحل هذا المسألة لاحقا.
3: وفيما يخص موضوع الأموال المجمدة سيد ريتشارد، تقول إيران بأن هذه الأموال، الإفراج عن الأموال المجمدة، هو ضمن المرحلة الأولى ومن البنود الأولوية بالنسبة لإيران، لكن الرئيس الأمريكي تحدث مؤخرا عن أنه لم يفرج ولن يفرج، وإن تم الإفراج عن أموال ستكون لدعم المزارعين الأمريكيين و لشراء من يعني هذه المنتجات الزراعية ودعم المزارعين الأمريكيين. كيف ينظر إلى هذا التباين سيد ريتشارد؟
4: بكل تأكيد نحن نتوقع من إيران أن تحصل على مصدرين للإغاثة المالية عبر مذكرة التفاهم، أولا بيع النفط وأن تحصل على الأموال بالدولار، وهذا بالتالي سوف يعود إلى الحكومة الإيرانية لاستخدامه. النقطة الثانية هي عبر الأصول المجمدة، وحتى هذه النقطة الرئيس ترامب وموقفه كان أن هذه الأصول يجب أن يتم استخدامها لإغاثة إنسانية للشعب الإيراني بشكل أساسي. هذا يشمل الغذاء والأدوية والمأوى وأمور مشابهة، وهو بشكل محدد قال أنه يجب أن يشتروا هذه الأمور من الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن إيران سوف توافق على أمر مشابه لأنها سوف يكون لديها المصدر الآخر من العائدات، فهي بالتالي بحاجة إلى الإغاثة الإنسانية على الرغم من كل شيء وإعادة البناء الإنسانية. فيمكن استخدام الأصول لهذا الهدف، ويمكن استخدام الأموال الأخرى لأهداف أخرى، ولكن أعتقد في نهاية المطاف أن هذه المسألة سوف تحل.
3: وأمام كل هذه المسائل التي لا تزال مثار جدل سيد ريتشارد، هل 60 يوما التي بدأت بالفعل كافية لحل كل هذه المسائل العالقة بين الطرفين وإيجاد صيغة تفاهمية سياسية نهائية بين إيران والولايات المتحدة؟
4: لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أن المسائل الأولية مثل فتح المضيق وحرية الملاحة وأمور متعلقة بالعوامل المالية، أعتقد أن هذه العوامل يمكن حلها بشكل نهائي بكل تأكيد خلال 60 يوما أو حتى أقل، ولكن المسألة التي سوف تتطلب وقتا أكثر أعتقد أنها الملف النووي، ولكن مذكرة التفاهم تسمح بتمديد، وأعتقد أننا قد نرى خلال الأسابيع القادمة تقدم محدد حول الملف النووي. ربما سوف يكون هناك اتفاق بين الطرفين أن تستمر المحادثات إلى حين توصل إلى اتفاق نهائي، ولكن الاتفاق النووي تطلب سنة ونصف، ولا أعتقد أننا سوف نصل إلى اتفاق مشابه خلال 60 يوما فقط، ولكن أعتقد أننا سوف نصل إلى ذلك في نهاية المطاف في وقت لاحق مع تمديد هذه المذكرة.
3: شكرا لك سفير ريتشارد شماير الدبلوماسي الأمريكي السابق من واشنطن. أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم أن الفريق المفاوض الإيراني سيثير قضية العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات المتواصلة واستمرار الإبادة الجماعية في جميع المحافل الدولية وكذلك مع الوسطاء والجانب الأمريكي. وبحث عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نعيم التطورات في المنطقة وفلسطين، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية. وفي لبنان أفاد الدفاع المدني باستشهاد شخصين في غارة إسرائيلية جنوبية البلاد، وأضاف الدفاع المدني أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، ويعد هذا الاستهداف الخرق الإسرائيلي الثاني من نوعه بعد إطلاق النار أمس على لبنانيين في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى استشهاد شخصين. وفي واشنطن تنطلق جلسة ثانية من جولة المحادثات المباشرة الخامسة بين لبنان وإسرائيل، وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين أن المحادثات تتضمن اقتراحا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق جنوب لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. وذكر مسؤولون إسرائيليون لرويترز أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستتحفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان وضع في إطار اتفاق سويسرا، لكن مسار واشنطن مختلف والمفاوضات هناك هي الطريق الأقل كلفة على لبنان بحسب تعبيره. وأضاف سلام خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة أن لبنان لن يقبل أي وجود إسرائيلي على أراضيه، ويطالب خلال المفاوضات بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وتابع أنه لا يطالب حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وجعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح، مؤكدا أن حصر السلاح شأن داخلي لبناني متفق عليه ولا علاقة له بإرضاء إسرائيل وفق تعبيره. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى في حال طلبت الولايات المتحدة ذلك. وأشار كاتس إلى أنه لا يوجد حاليا أي طلب أمريكي بهذا الشأن، واصفا بقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها جنوبية لبنان بالإنجاز السياسي.
1: الجيش متمركز على خط انتشاره ولن يتراجع. لقد أعلنا بوضوح أننا لن ننسحب بأي حال من الأحوال. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي طلب أمريكي من إسرائيل للانسحاب من لبنان، وهو ما نعده إنجازا سياسيا.
3: نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث تغييرات على انتشاره في جنوب لبنان وفقا لقرارات المستوى السياسي.
6: تحركات دبلوماسية متسارعة تدخل خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ملفات تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، عقدة خلاف تحاول الأطراف الوسيطة حلحلتها. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن تحديد مناطق تجريبية، لكنها لا تزال بحاجة لموافقة إسرائيلية. إلا
3: إن الجيش الإسرائيلي.
7: راديو الحرية
2: 97.7
8: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. اللبنانية باعتبار أن كل من الحكومة اللبنانية وإسرائيل ضحايا لحزب الله، هكذا هي القراءة الأمريكية، وهي قراءة أمريكية إسرائيلية بأن الحكومة الأمريكية تريد لهذا الهدوء أن يستمر لأنه سيؤدي إلى استكمال المسار التفاوضي مع الإيرانيين، لأنه إذا انفجر الوضع في لبنان ربما يؤدي ذلك لانفجاره في إيران والعودة للمربع العسكري الأول مرة أخرى، وهو ما لا يبدو أن الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة تريده.
5: شكرا لك عماد الرواشدة. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. وقال الدفاع المدني إن فرقه نقلت الشهيد والمصابين إلى المستشفى من منطقة أرض البصل غرب خان يونس. دمرت غارة إسرائيلية عشرات الخيام المقامة فوق أنقاض منازل الفلسطينيين في حي الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، وقصف جيش الاحتلال المنطقة بعد أمر إخلاء قسري للنازحين.
6: تم استهداف المكان، وكان المكان عبارة عن خيام تأوي نازحين. استهداف المكان تم بخمس دقائق، وأنا كان عندي معاقة، يعني بالعافية طلعنا. اليوم إحنا فوق الردم، فوق أنقاض الخيام، وين بدنا نروح؟ وين بدنا نقعد؟ وين بدنا ننام؟ أنا عندي 8 تنفار، فراشي راح، ولبسي راح، ملابسي راحت، وين بدي أقعد؟ وين بدي أروح؟
7: اللي صار كنا نايمين، يعني حسينا أنه في إخلاء في المكان، تمام؟ جيت أخذت أولادي باللي تفهمهم، يعني نتشتهم نتش وهم نايمين، حضنتهم وأخذت طلعت الوالدة معاقة مسنة مريضة، وهي اللي صار، مفيش مكان نروح عليه.
5: إذن تستضيف العاصمة الألمانية برلين اجتماعا رفيع المستوى لزعماء 5 دول أوروبية فاعلة بدعوة من المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، وذلك في إطار تنسيق المواقف المشتركة قبل أسبوعين من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. نتابع إذن.
8: أيضا فيما يتعلق بأوكرانيا ومستقبل الشرق الأوسط، هذا النقاش سوف يعيد التأكيد بقوة كثيرة هذه القاعدة الأوروبية التي نشكلها نحن نلتزم بقوة ونحن نزيد من موازناتنا ومن قدراتنا. وأشدد على ما قيل مسبقا أيضا، في أوروبا نحن نريد بناء حلول مشتركة وبناء هذا التعاون المشترك الذي سوف يزيد من قدراتنا. زيادة الموازنة أيضا في السنوات الأخيرة بيننا وبين شركائنا في كندا أيضا هو مؤشر على التزامنا للعمل معا وتقوية هذه الشركة الصناعية. لا أريد أن أكرر ما قاله المستشار فريدريك الذي تكلم عن كافة المسائل، ولكن أنا سعيد بلقائي هنا مع زملائي اليوم، وأيضا أنا سعيد هنا بوجودي، وأيضا أود أن أحيي رئيس الوزراء كير ستارمر لعمله في السنتين الماضيتين، ليس فقط لتقوية دور المملكة المتحدة إلى جانب أوروبا والناتو، ولكن هو أبدع عن شجاعة كبيرة بالنسبة لنا كانت بغاية الأهمية. وأنا أعتقد أنه كان هناك مسائل أساسية في هذا المسار، حيث اتخذ قرارات قوية لدولته إلى جانبنا نحن. كان لدينا فرصة للعمل معه في السنوات الماضية، وكان هناك قرارات جيدة واستراتيجية للمملكة المتحدة، وأنا أشكره وأهنئه.
3: Dunque buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui, grazie al cancelliere Merz, grazie Friedrich per aver
8: Thank you very much, Federal Chancellor Merz. شكرا جزيلا حضرة المستشار ميرتز. شكرا لهذا الاجتماع اليوم. أود أن أشكر أيضا كير ستارمر رئيس الوزراء لتعاونه الممتاز الذي كان موجودا خلال السنتين الماضيتين بين المملكة المتحدة وإيطاليا وبين أوروبا والمملكة المتحدة، فشكرا جزيلا كير. الاجتماع اليوم يمنحنا فرصة للتكلم عن التحديات الهائلة التي نواجهها في هذا الوقت. هذه لحظة تاريخية، حيث أن أمننا والأمن العالمي يتغير بشكل سريع جدا، ونحن أدركنا بالفعل ما يحصل، وأوروبا تريد أن تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بالشؤون الأمنية والدفاعية، خاصة فيما يتعلق بأن تشكل أوروبا دورا أقوى في حلف الناتو والتشديد على قوتنا الخاصة وزيادة أيضا قدراتنا الصناعية الدفاعية. كل الدول الأعضاء في الناتو التزمت بتعهد لاهاي أيضا فيما يتعلق بالمرونة الاستراتيجية وجمع البيانات وحماية حدودنا، فبالتالي نحن نهدف إلى العمل على مقاربة متعددة الأبعاد، وهذا بكل تأكيد يجب أن يشمل كل مجالات التحالف. يجب أن ندافع عن سيادتنا وحريتنا في وجه المخاطر الممنهجة في هذا العالم الذي يواجه الاضطرابات، ونرى أيضا زيادة في المنافسة وفي الخصومة. نحن نعلم أنه بغاية الأهمية أن نصبح قادة في مجال الذكاء الاصطناعي أيضا. إيطاليا تريد أن تساهم في هذا المجال بحسب دراياتنا وخبرتنا لزيادة قوة حلف الناتو. هذه إحدى العوامل الأساسية في تحالفنا، ونحن بكل تأكيد سوف نركز على كل المسائل الدولية المهمة مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا. فيما يتعلق بأوكرانيا، نحن نريد سلام عادل ودائم، ولكن لن يكون الأمر ممكنا إلا إذا أمننا الدعم المستمر إلى أوكرانيا إلى حين الوصول إلى سلام عادل ودائم. إيطاليا سوف تستمر باحترام هذا الالتزام، خاصة في هذا التحالف. مع الرئيس زيلينسكي خلال القمة الأوروبية وقمة الدول السبع. نحن أعدنا التأكيد على أهمية هذا النوع من الدعم فيما يتعلق بالشرق الأوسط. من الجيد أن نرى هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن نحن نعلم جميعا أن البيئة لا تزال مضطربة، ونحن نريد أن نساهم في زيادة الاستقرار في هذا الوضع وأن ننقذ ونحافظ على حرية الملاحة. بكل تأكيد مضيق هرمز هو أولوية استراتيجية بالنسبة لنا جميعا، وإيطاليا ذكرت مسبقا استعدادها للالتزام، ولكن الظروف الضرورية يجب أن تكون موجودة. نحن ننتظر الاجتماع القادم ليكون هناك وضوح أكثر. شكرا لكم. شكرا حضرة المستشار، أنا سعيد جدا بتواجدي هنا إلى جانبكم، وشكرا لعباراتكم الجميلة. كان شرف لي أتعامل معكم خلال هذه السنتين على مسائل مهمة، وأنا فخور جدا بما أنجزناه في السنتين الماضيتين وإعادة بناء العلاقة مع حلفائنا في أوروبا وحول العالم. أنا فخور جدا أن بريطانيا تدافع مجددا عن الاحترام وعن سيادة القانون. الأسبوع الماضي مجموعة السبع، وأكرر أيضا شكري للرئيس إيمانويل ماكرون حيث عبرنا عن دعمنا الكامل لأوكرانيا.
5: تابعنا إذن مشاهدينا ونتابع هذه المشاهد المباشرة لهذا اللقاء الأول من نوعه لمجموعة الخماسي، هذه المجموعة التي تضم دول ألمانيا، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا وبولندا أيضا. ويعتبر هذا الاجتماع أول منذ قمة لاهاي التي تم عقدها في يونيو في من العام الماضي. مشاهدينا، هذه القمة تأتي وهي تكتسب أهمية بالغة في ظل الجدل الدائر حول التمثيل الأوروبي في ملفات الحرب، ملفات السلم، حيث تشهد أروقة الاتحاد انقساما بين دور الثلاثي ألمانيا، فرنسا وبريطانيا الذي يقود الدبلوماسية حاليا، وبين مطالبة بولندا وإيطاليا بدور محوري ومباشر في صنع القرار، وهو ما أكده رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بوصف بلاده حلقة وصل لا غنى عنها لمستقبل المنطقة. The most successful military alliance in history.
9: That is the big strategic challenge. راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
12: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
13: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
14: أصل القهوة مذاق.
13: قهوة مذاق أصل القهوة مذاق.
14: راديو الحرية
10: 92.7 FM FM FM.
5: ومحيطية تسبب المعدن النفيس أدنى مستوياته منذ 11 يونيو قبل أن يتداول قرب 4010 دولار للأوقية، ومع استمرار صعود الدولار إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا ما زاد تكلفة شراء الذهب للمستثمرين خارج الولايات المتحدة. ويأتي هذا التراجع في وقت تسعر فيه الأسواق 3 زيادات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية غدا للحصول على مؤشرات جديدة بشأن توجيهات السياسة النقدية.

0: إذن ونشير إلى هذه الأخبار العاجلة، وبحسب وزير الطاقة الأمريكي نحو 72 سفينة غادرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة محملة بنحو 20 مليون برميل من النفط. إذن نحو 72 سفينة غادرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة محملة بنحو 20 مليون برميل من النفط، وهذا بحسب وزير الطاقة الأمريكي. وأيضا يضيف الوزير الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستضمن تدفق النفط عبر مضيق هرمز حتى بدون اتفاق مع إيران. إذن يقول وزير الطاقة الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستضمن تدفق النفط عبر مضيق هرمز حتى بدون اتفاق مع إيران. إذن بهذه المستجدات نناقشها مع ضيفنا الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال. أبدأ معك إذن دكتور بهذه التصريحات الأخيرة، عبور 72 سفينة أو مغادرتها مضيق هرمز خلال 24 ساعة في الوقت الذي يعني النفط سجل أرقاما قياسية منذ بداية الحرب، يعني النفط دون 70 دولار وأيضا برنت دون 75. هل مرحلة الخطر قد انتهت بالنسبة للأسواق؟
1: في بداية حياتي لحضرتك وحياة السادة المشاهدين، أعتقد التصريحات كلها اللي بيتم التصريح من الوقت للآن إن انتهت المشكلة في مضيق هرمز وما شابه ذلك، أعتقد لسه بدري على الأوان ده إن إحنا نفكر في الفكرة دي. ولكن انخفاض أسعار برميل بترول للأسعار زي ما قلنا 75 دولار بالنسبة لبرنت أو 73 بالنسبة لـ WTI، أعتقد إحنا بنتكلم اللي بيتم الإفراج عنه هي حجم مخزون معطل لم يتم إخراجه أو لم يتم تصريفه حتى الآن، ولكن الآن يتم تصريفه. هل كل المعروض ده كله هيواجه الطلب؟ إحنا بنتكلم الصين بس قللت من حجم الطلب بتاعها قرابة حوالي 6.5 مليون برميل عشان تعمل صدمة في الطلب وليس صدمة في العرض، وأيضا بعض الدول الأخرى اللي ابتدت تضخ من المخزون الاستراتيجي بتاعها. وأعتقد إن موقف أو وقت الحساب لكل ما هو النهارده يقال عن برميل بترول في ارتفاعه أو انخفاضه، أعتقد 15/7 أو منتصف 7 سيكون هو بالفعل الوقت الحاسم للجميع. الطلب الحقيقي اللي هيبتدي النهارده لعملية الملء علشان الشتاء سيبتدئ في هذا الموعد. عندنا النهارده الدول اللي ابتدت تخفض حجم المخزون بتاعها الاستراتيجي عشان تقدر تثبت الاسعار وما شابه ذلك، هتبتدي تكون احتياطي استراتيجي مره اخرى. فبالتالي احنا بنتكلم الفتره الحاليه هي عمليه افراجات فقط لا غير، ولكن هل البواخر والحملات البترول وما شابه ذلك عندما تعود مره اخرى في توقيت زمن النهارده سيكون سريع ولا يكون في بطء في اعاده الملء والتحميل مره اخرى عشان تقدر تواجه كميه الطلب الموجوده في العالم الفتره القادمه؟ اعتقد لسه ما نقدرش نحسم حتى الان، ولكن احنا بنقول مضاربه حول الهبوط لسعر برميل البترول وليس مضاربه حقيقيه نحو الطلب الحقيقي او حتى
0: إذا نتحدث عن عامل نفسي أو معنوي أكثر منه عامل عملي؟
1: بالفعل بالفعل بالفعل.
0: ماذا بشأن الذهب؟ يعني هبوط الذهب في هذا الوقت الذي سجل فيه ارتفاعا خلال هذه الأزمة، هل بدأ المستثمرون بالفعل يعني التخلي عن الملاذ الآمن والعودة إلى الأصول التي تعتبر أعلى خطورة؟
1: لا، احنا بنتكلم الذهب في الشهرين الاخرين بالذات عرض لصدمه كبيره جدا. الصدمه الاولى اللي احنا بنتكلم عليها هي صدمه نقل كميه ضخمه جدا من الاحتياطي الذهب الخاص بفرنسا الى فرنسا، ده كانت اول صدمه بيعيه ظهرت في قلب الاسواق وحصل فيها الكوركشن العنيف اللي احنا شفناه وبعوض الصعود مره اخرى للذهب. بعد كده كان عندنا دخولنا لاكتساب الضخم جدا بالنسبه لسبيس اكس 350 مليار دولار على مستوى العالم، حصل فيها تسهيل من الاصول اللي كان فيها ربحيه كبيره جدا من اول العام حتى، فده ادى الى تقليص النهارده السعر لسعر الذهب على الشاشه العالميه. ولكن تصريحات كيفن وورش وتصريحات النهارده اللي بتقول ان هيبتدي يفكر ان ربما ان يكون هناك في زياده في اسعار الفائده بالنسبه للدولار على الدولار الامريكي، اعتقد دي كانت صدمه او اعلان صريح جدا من الفدرالي الامريكي نحو المضاربه. الجميع الان يضارب نحو انخفاض وليس نحو الارتفاع. كنا في بدايه تولي الرئيس الامريكي كان مضارب نحو الارتفاع، الان المضاربه نحو انخفاض السعر وليس نحو الارتفاع. وده معناه حاجه واحده بس، ان في قوه بيعيه بتبتدي تسيطر على الاسواق حتى الهبوط. ولكن الهبوط الى امتى؟ ممكن احنا نقوله بعد الكلام اللي جاي ده كله. عندنا 30/6 القادم هي مشكله كبيره جدا من اللي ممكن انها تواجه كافه صناديق التحوط على مستوى العالم او حتى بالنسبه لصناديق الاستثمار، وهي اعاده الوزن النسبي لهذه المحافظ داخل هذه الصناديق. في اعتقاد الشخص البيع الموجود النهارده في الاسهم والقنبله اللي انفجرت في اول امس بالنسبه لسبيس اكس اللي انخفض حوالي 31% واثر على كافه الاسهم على مستوى العالم بكامل بما فيهم المؤشرات الكوريه وما شابه ذلك، اعتقد قد صدمه نحو التسهيل في الذهب او البيع في الذهب لاعاده ضبط مره اخرى الاوزان النسبيه بالنسبه للمحافظ او عمليه النهارده تغطيه المارجن اللي بالفعل تم تصفيه محافظ كبيره دي جدا بالنسبه له. ولكن الفتره اللي احنا بنتكلم عنها البيع النفسي اللي احنا بنقول عليه وكسرنا منطقه ال 4000 اللي هي منطقه نفسيه مهمه جدا بالنسبه لحاملي الذهب او قناه الذهب، هي في الفتره اللحظه اللي احنا بنتكلم عليها في مجموعه بتحاول انها تكيش فلوس في انتظار اعاده مره اخرى تظبيط الاوزان النسبيه في مؤشرات الصناديق والاسهم.
2: انتم مع اذاعه منبر الحريه من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر

0: من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: والدول المطلة على الخليج. أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز بدء تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11,000 بحار وما يقارب 600 سفينة عالقة في مضيق هرمز. وأكد دومينغيز أن الأولوية تتركز على حماية البحار المدنيين المتضررين من تداعيات الصراع في منطقة الخليج وتقديم الدعم اللازم لهم.
4: أعلن بدء تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة لنحو 11,000 بحار وحوالي 600 سفينة عالقة بمضيق هرمز. هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار الدورة الاستثنائية للمجلس، وتركيزنا ينصب بالدرجة الأولى على الأشخاص المتضررين. الأهم للمنظمة يتمثل في تحديد سبل دعم البحارة الأبرياء الذين تأثروا سلبا جراء الصراع في منطقة الخليج.
3: قال الرئيس الأمريكي إن مفتشي الولايات المتحدة سينضمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن الإيرانيين وافقوا على عمليات التفتيش، لكنه يرى أنه لا عجل في الوصول إلى المواد النووية المدفونة تحت الأرض. في المقابل قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا توجد حاليا أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو للمواد النووية. وأضاف أبادي أن هذه القضايا لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي مع واشنطن وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. أما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي فقال إن مفتشي الوكالة سيزورون في وقت قريب مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مشيرا خلال مؤتمر صحفي إلى أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يتطلب تنفيذ تلك الزيارة.
5: الاتفاق ينص صراحة على أن الأنشطة النووية وما يتعلق بمنشآت المواد النووية في إيران ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما تعنيه الكلمة، وللقيام بذلك علينا إجراء تفتيش، سواء حدث هذا بعد غد أو خلال أسبوع أو خلال 10 أيام.
3: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن دول الشرق الأوسط وحدها هي التي ينبغي أن تحدد النظام السياسي والأمنية في المنطقة، وعبر عن رفضه التدخل الخارجية ودعا إلى توسيع التعاون داخل المنطقة. وأدلى قليباف بتعليقاته خلال اجتماع لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في باكو عاصمة أذربيجان.
5: بالنسبة لنا كان وقف إطلاق النار ثم إنهاء الحرب في لبنان ولا يزال بنفس أهمية وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على إيران.
3: أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم أن الفريق المفاوض الإيراني سيثير قضية العدوان الإسرائيلية على غزة والانتهاكات المتواصلة واستمرار الإبادة الجماعية في جميع المحافل الدولية، وكذلك مع الوسطاء والجانب الأمريكي. وبحث عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نعيم التطورات في المنطقة وفلسطين، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا عماد الرواجدي، ومعنا أيضا من طهران مراسلنا حسام دياب. أهلا بكما. أبدأ معك عماد لنقف على الموقف الأمريكي المتعلق بضرورة زيارة المواقع النووية الإيرانية قبل يعني الاستمرار في المفاوضات مع الجانب الإيراني.
6: نعم، هذا تحذير الرئيس الأمريكي صباحا، ويقول بأن الإيرانيين وافقوا خلف الأبواب المغلقة على التفتيش، وأنهم إن تراجعوا عن ذلك سيلغي أي اجتماعات معهم. هذا يعني تقنيا انتهاء المفاوضات، لا نعرف إن كان سيعود بالرئيس الأمريكي إلى مربع العمل العسكري أم لا، لكنه هذا من الناحية التقنية يعني أن المفاوضات ستنتهي إن لم يسمح الإيرانيون. لكن الرئيس الأمريكي ترك نافذة بسيطة رويدة لاحتمال أن تتواصل المفاوضات رغم عدم دخول المفتشين، وهو أنه قال أنه ليس في عجلة من أمره لإدخال هؤلاء المفتشين. كذلك قال ماركو روبيو إن توقيت دخول المفتشين ليس مهما، المهم أنهم سيدخلون. لا يبدو من الطرف الإيراني أن لدى إيران اعتراض من حيث المبدأ على دخول المفتشين. المسألة هي أن الطرفين يحاولان الآن أن يبنيا نوعا من أنواع الثقة، هذا ما يقوله المراقبون. واشنطن لا تثق بإيران، تقول بأنها ربما تستغل فرصة الهدوء لإعادة بناء منظومتها حتى برنامجها النووي. إيران لا تثق في الولايات المتحدة، تعتقد بأن السماح بدخول المفتشين الآن، السماح بفتح المضيق بشكل كلي، التخلي عن أوراقها تحديدا علاقتها بالحلفاء أو صواريخها البالستية، سيعني في النهاية التخلي عن كل شيء دون أن يكون هناك ضمانة أن دونالد ترامب لن يعود للحرب مرة أخرى. الرئيس طبعا أوحى بذلك حينما قال بأنه يستطيع فعل أي شيء بعد انتهاء 60 يوما، هذا ما قاله يوم أمس في لقاء مع فوكس نيوز. تقريبا الرئيس الأمريكي يهدد كل يوم بالعمل العسكري ضد إيران. النبرة التي يستخدمها مختلفة جوهريا عن النبرة التي يستخدمها جيدي فانس. جيدي فانس يبدو ككبير مفاوضين يبدو أكثر تفاؤلا، إيجابي أكثر في حديثه عن مفاوضاته بالإيرانيين، لا يتحدث كثيرا عن الفجوات بقدر ما يتحدث عن نقاط التقدم في التفاوض. الرئيس الأمريكي دائما ما يشير للفجوات ويهدد باللجوء للقوة والعنف إن لم يستجب الإيرانيون لطلباته، وهذا الانفصال بين تصريحات الرئيس الأمريكي وتصريحات نائب الرئيس الأمريكي تثير حالة من التشكك في مدى صلابة هذا الاتفاق. كثيرون يعتقدون بأنه ربما يكون اتفاق هش، بأن التفاوض مع الإيرانيين بشكل عام تاريخيا يأخذ وقتا طويلا. هو أخذ الرئيس السابق باراك أوباما حوالي 2 سنين، وبعض المراقبين قالوا بأن المفاوضات الحالية إن قدر لها أن تمضي للأمام ربما لن تنتهي قبل 2029، أي قبل مغادرة الرئيس الأمريكي لسلطاته في 2028 رويدا.
3: شكرا جزيلا لك عماد. نذهب الآن إلى حسام لنقف على التصريحات الإيرانية المتعلقة بزيارة المنشآت النووية، هذا من جهة، وأيضا بالرسوم التي تنوي طهران فرضها على السفن العابرة من منطقة هرمز.
1: حددت إيران طبيعة هذه الرسوم منذ مدة طويلة بالتعاون مع الجانب العماني انطلاقا من الإطار أو الهامش أو مساحة التحرك التي يتيحها القانون الدولي البحري للدول المتشاطئة عند مضيق هرمز أو الممرات المائية المهمة لاستقطاع شيء من الرسوم مقابل خدمات مادية ملموسة تقدم من قبل هذه الدول المتشاطئة. بعيدا عن الحدة في التصريحات التي كانت تستعملها إيران منذ الحرب الماضية حرب 40 يوما ودخولها أو تحركها نحو إغلاق مضيق هرمز والقول أو استعمال توصيفات كأن هذا المضيق سيبقى بأيدي الإيرانيين إلى يوم القيامة وأنه المضيق الأبدي للإيرانيين وما إلى ذلك، كما أتى على لسان إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم. تعلم إيران تماما بأنها من الأفضل لها أن تتحرك ضمن الإطار القانوني الدولي ضمن مسعى أوسع ربما لإعادة تموضع إيران في المنطقة والتشبيك مع دول المنطقة بحيث تضمن أن لا يجري أي عمل عسكري ضدها وأن لا تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية أو أن لا تتمكن من استخدام أراضي الدول الأخرى للقيام بأي عمل عسكري ضدها مرة أخرى في حال فشلت المفاوضات. هذا يعتبر انتصار استراتيجي على المدى البعيد بالنسبة للإيرانيين، فتح صفحة جديدة مع دول المنطقة وما إلى ذلك. وهذا وهذا ما يدفعها للتحرك ضمن الهامش القانوني الذي تحدثت عنه قبل أيام قليلة أو قبل مدة مع الجانب العماني. ودعم هذا الأمر زيارة قاليباف إلى سلطنة عمان يوم أمس رفقة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي. البيان المشترك من قبل الجانب العماني والجانب الإيراني أوضح للجميع بأن دور هذين البلدين هو الإشراف على تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز بالشكل الذي يضمن سيادة هذين البلدين، وأن الرسوم التي قد تؤخذ من هذه السفن التي ستمر لاحقا من المضيق هي مقابل خدمات تتعلق بالشق البيئي والخدمات اللوجستية وما إلى ذلك. ما زال من المبكر الحديث حول الصيغة النهائية التي سيصل إليها الطرفان. ربما تنتظر إيران إلى أن تصل إلى مرحلة التوافق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث تستكمل كل ما يتعلق بالملفات الأخرى بما فيها ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز إلى جانب الطرف العماني. لكن بعجالة ما يتعلق بمسألة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران لم تنفي إمكانية أن يزور المفتشون الأراضي الإيرانية، لكن خلال المرحلة النهائية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما أكد عليه كاظم غريب أبادي رئيس الفريق الإيراني التقني وعضو الفريق الإيراني المفاوض صباح هذا اليوم. هناك عدة أسباب تمنع إيران من السماح للمفتشين حاليا من زيارة الأراضي الإيرانية، لكنها تسمح لهم بزيارة بعض المنشآت السلمية أو الكهروذرية أو المنشآت البحثية بين الحين والآخر ضمن إطار التعامل العام بين الوكالة وبين إيران منذ سنوات طويلة انطلاقا من اتفاق الضمانات ومعاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
3: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون عربي حسام تيار. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يأمر بسحب القوات.
0: راديو الحرية
2: 97.7
7: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب على إيران في انتكاسة رمزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أنه غير ملزم قانونياً. واعتمد القرار الذي كان الكونغرس قد وافق عليه بغالبية 50 صوتاً مقابل 48، لكن بسبب قواعد الكونغرس
9: للرئيس دونالد ترامب. الرسالة السياسية هنا تتجاوز نتائج التصويت نفسها، إذ تعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية بالتزامن مع عودة المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران إلى الواجهة في سويسرا. الرئيس ترامب لم يتأخر في الرد، فعبر منصة تروث سوشيال اعتبر أن إيران أصبحت محاصرة وفي وضع هش، منتقدا ما وصفه بتصويت سيء التوقيت وعديم الجدوى بشأن قانون صلاحيات الحرب. وعقب التصويت حذر جمهوريون من أن تمرير القرار قد يبعث برسائل ضعف إلى طهران ويقوض الموقف التفاوضي الأمريكي، بل وربما يدفع إيران إلى الانسحاب من مسار الدبلوماسية. في المقابل يرى الديمقراطيون أن إدارة ترامب تجاوزت حدود صلاحياتها الدستورية، متهمين البيت الأبيض بالاستمرار في الانخراط العسكري رغم الحديث عن تهدئة ميدانية ووقف لإطلاق النار.
10: لقد تضرر الأمريكيون من هذه الحرب أكثر من أي شيء آخر. وضعنا أسوأ مما كان عليه قبل اندلاعها. لهذا السبب تحديدا يخشى ترامب وروبيو وفانس المثول أمام الشعب الأمريكي ومجلس الشيوخ بأكمله للدفاع عن هذه الحرب.
9: وبالعودة إلى الدستور الأمريكي، فإن إعلان الحرب يبقى من صلاحية الكونغرس حصرا. صحيح أن القانون يمنح الرئيس صلاحية التحرك العسكري في مواجهة تهديد وشيك، لكنه يلزمه بالحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يوما، غير أن ترامب تجاوز هذه المهلة مطلع مايو الماضي، مبررا ذلك بأن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير انتهت فعليا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
3: شدد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأمريكية في الصراع مع إيران. وقبل اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب قال روتا لشبكة فوكس نيوز إن آلاف عمليات إقلاع وهبوط المقاتلات الأمريكية جرت في قواعد أوروبية. ومن المقرر أن يلتقي روتا ترامب في واشنطن اليوم قبيل قمة للناتو في أنقرة بعد أسبوعين في محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات داخل الحلف. انتقدت إيطاليا تصريحات الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا بشأن استخدام القوات الأمريكية قواعد عسكرية إيطالية خلال الحرب على إيران، معتبرة أنها قدمت صورة مضللة تماما عن طبيعة الدعم الذي قدم لواشنطن. وأكدت وزارة الدفاع الإيطالية أن روما سمحت فقط برحلات أمريكية تقنية ولوجستية غير قتالية في إطار الاتفاقات الثنائية القائمة، مشددة على أنها لم تمنح أي إذن لعمليات خارج هذا النطاق. وأوضحت الوزارة أن استخدام القواعد الإيطالية في مهام قتالية يتطلب موافقة الحكومة والبرلمان. وفي لبنان أفاد الدفاع المدني باستشهاد شخصين في غارة إسرائيلية جنوب البلاد. وأضاف الدفاع المدني أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية. يعد هذا الاستهداف الخرق الإسرائيلي الثاني من نوعه بعد إطلاق النار يوم أمس على لبنانيين في بلدة النبطية الفوق، ما أدى إلى استشهاد شخصين. وفي واشنطن تنطلق جلسة ثانية من جولة المحادثات المباشرة الخامسة بين لبنان وإسرائيل. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين أن المحادثات تتضمن اقتراحا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق جنوب لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. وذكر مسؤولون إسرائيليون لرويترز أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان وضع في إطار اتفاق سويسرا، لكن مسار واشنطن مختلف والمفاوضات هناك هي الطريق الأقل كلفة على لبنان بحسب تعبيره. أضاف سلام خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة أن لبنان لا يقبل أي وجود إسرائيلي على أراضيه، ويطالب خلال المفاوضات بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وتابع أنه لا يطالب حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وجعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح، مؤكدا أن حصر السلاح شأن داخلي لبناني متفق عليه ولا علاقة له بإرضاء إسرائيل وفق تعبيره. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى في حال طلبت الولايات المتحدة ذلك. وأشار كاتس إلى أنه لا يوجد حاليا أي طلب أمريكي بهذا الشأن، واصفا بقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها جنوب لبنان بالإنجاز السياسي.
11: الجيش متمركز على خط انتشاره ولن يتراجع. لقد أعلننا بوضوح أننا لن ننسحب بأي حال من الأحوال. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي طلب أمريكي من إسرائيل للانسحاب من لبنان، وهو ما نعده إنجازا سياسيا.
3: من بيروت انضم إلينا مراسلنا أحمد حسين، ومن القدس معنا مراسلنا أحمد دروشي. أهلا بكما أحمد. يعني نريد أن نقف معك على ما يرشح من المصادر اللبنانية من معلومات عن جلسة التفاوض الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، وأيضا التصريحات الأخيرة التي صدرت عن نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية.
12: نعم رويدة، اليوم الثاني للجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية المباشرة والتي تأتي برعاية أمريكية وتجرى على مسارين. النسق الأول هو الدبلوماسي الذي يقوده السفير اللبناني السابق سيمون كرم، والنسق الثاني هو عسكري بقيادة مجموعة من كبار ضباط الجيش اللبناني. هذه الجولة تركز على مجموعتين من النقاط، الأولى تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار وتثبيت وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والأمر الآخر هو بحث المناطق النموذجية كما يقول الرئيس اللبناني بشكل مفصل، والآليات التي التنفيذية التي ستتبع انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني كما يطالب لبنان منذ الجولة الأولى لهذه المفاوضات. هنالك 5 أهداف حددتها الإدارة اللبنانية كأهداف يجب الوصول إليها من هذه المفاوضات. الأول هو وقف العدوان بشكل كامل، الانسحاب حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وأيضا عودة الأسرى الذين أسرتهم إسرائيل. يعني يختلف عدد الأسرى لكن يتراوح العدد من 35 إلى 40 مواطنا لبنانيا. والأمر الآخر هو عودة الأهالي المهجرين إلى بلداتهم في الجنوب اللبناني، وأخيرا بدء إعادة الإعمار. النقطة الأكثر صعوبة في هذه الجولة من المفاوضات هي المناطق النموذجية. حتى الآن ووفقا لما نعلمه فإن هنالك صعوبات تواجه المسار العسكري في أولا يعني فهم والاتفاق على تعريف وقف العدوان الشامل. إسرائيل تقول إنها يجب أن تتمتع بحرية الحركة، يجب أن تتمتع بحرية الرد على أي خروقات أو تهديدات تعتقد أنها وشيكة أو ستلحق بقواتها المحتلة أصلا للأراضي اللبنانية. الأمر الآخر هو أيضا مفهوم وقف إطلاق النار وكيف يتم تطبيقه وآلياته، والمناطق النموذجية والتسلسل الزمني لهذه المناطق وآلية دخول الجيش اللبناني وكيف سيتم الإشراف على دخول الجيش اللبناني، والتأكد وفقا لما يقول الجانب الإسرائيلي التأكد من أن حزب الله لن يعود إلى المناطق التي ستنسحب إسرائيل منها. في هذا المسار تحديدا المناطق النموذجية يقول الرئيس اللبناني إنهم ينتظرون ردا من إسرائيل أو موافقة من إسرائيل بشأن المقترح اللبناني الأمريكي بهذه المناطق. وفي هذا المسار اتصال بالمسار السياسي في مفاوضات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الإدارة اللبنانية على حد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تريد الفصل بين هذين المسارين، ويقول الاثنان أن هذا مسار منفصل تماما عن مسار المفاوضات، وإن تشكل من أو نتج عن مفاوضات سويسرا ما جرى بحثه خلال الأيام الماضية مع الإدارة الأمريكية بشكل مباشر مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وهي خلية مراقبة وقف إطلاق النار وتثبيته، والتي ستشكل من لبنان والولايات المتحدة وإيران دون إسرائيل.
3: شكرا جزيلا أحمد حسين. أذهب الآن إلى أحمد دراوشي مراسلنا في القدس. أحمد، يعني لا أعلم لماذا تذهب إسرائيل إلى جولة التفاوض الخامسة مع لبنان في واشنطن إذا كان يعني وزير الأمن الإسرائيلي يخرج ليقول بأن إسرائيل لن تنسحب من لبنان حتى لو طلبت الولايات المتحدة ذلك، على ماذا تفاوض إسرائيل إذن؟
13: سؤال يطرح وبجدية، لكن قبل الحديث عن إسرائيل كاتس أشير إلى تصريحات بنيامين نتنياهو اليوم، لأنها للمرة الأولى منذ أشهر طويلة لا يتحدث بنيامين نتنياهو لا عن نزع سلاح حزب الله ولا عن القضاء على حزب الله، إنما يتحدث عن الحفاظ على المنطقة الأمنية. النقطة المركزية التي تحدث عنها نتنياهو اليوم هي مسألة البقاء في المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، وتحدث عن أن رؤساء الوزراء في إسرائيل أحيانا يجب أن يقولوا لا للإدارة الأمريكية. من غير الواضح بعد إن كنا أمام نقطة تحول في الخطاب الإسرائيلي، بمعنى إدراك إسرائيلي بأنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله، أو أن نتنياهو يتعامل مع تلك التصريحات باعتبارها أصبحت مفهومة ضمنا، والآن يريد التركيز على الأمور الأخيرة المتطورة وهي مسألة المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، على اعتبار أن هذه المنطقة هي القضية الحارقة الآن إسرائيليا. تجري مفاوضات على عدة مستويات أو تطرح أفكار على عدة مستويات في إسرائيل، جميع هذه الأفكار تجمع على عدم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من المنطقة الأمنية، إنما بالأساس الانسحاب من بعض المواقع التي تطرح باعتبارها مواقع تجريبية. لا نعرف مساحة هذه المناطق التي يطرح الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب منها، لكنه يتحدث عن مناطق تجريبية، مناطق اختبار سيتم إدخال قوات من الجيش اللبناني بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية لفحص أيضا قدرة الجيش اللبناني على تطهير تلك المناطق، بين قوسين طبعا وفق المصطلحات العسكرية الإسرائيلية. حتى هذا المخطط الإسرائيلي لا يوجد فيه أي سقف زمني واضح، بمعنى تستطيع إسرائيل أن تقول بعد عام وبعد عامين وبعد 10 أعوام أن مهمة الجيش اللبناني لم تكتمل وأنها لن تستطيع الانتقال نحو مراحل أخرى، أفكار فضفاضة وليست أفكارا مركزية بجدول زمني. هذا الأمر شاهدناه سابقا في قطاع غزة في الاتفاق، وشاهدنا كيف أن الاحتلال الإسرائيلي ليس أنه لم ينسحب إلى أطراف بيت حانون وإلى الأطراف الشرقية من خان يونس وإلى الجنوب من مدينة رفح، إنما وزع سيطرته من 50% إلى 70%. هناك انطباع عام أن إسرائيل لا تملك استراتيجية فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، كما حارب نتنياهو طويلا لأشهر طويلة فيما يتعلق بالعملية العسكرية لرفح وجعلها شعارا لهذه المعركة ومحور صلاح الدين، محور فيلادلفي، وتذكرين تلك الأيام بالتأكيد رويدة عندما كان يتحدث يوميا عن محور فيلادلفي وأهمية هذا المحور وعن رفح، وجر الحرب في ذلك الحين إلى ما بعد أو إلى ما قبل الانتخابات الأمريكية بقليل. وهناك خشية في إسرائيل أن نتنياهو يسعى الآن للتركيز على المنطقة الأمنية دون طرح أي شيء جدي إلى أن تأتي الانتخابات الإسرائيلية، وقبلها بقليل أو بعدها بقليل بالأحرى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.
3: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دروش. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الدفاع المدني إن فرقة نقلت الشهيد والمصابين إلى المستشفى من منطقة أرض البصل غرب خان يونس. دمرت غارة إسرائيلية عشرات الخيام المقامة فوق أنقاض منازل الفلسطينيين في حي الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، وقصف جيش الاحتلال المنطقة بعد أمر إخلاء قسري للنازحين.
14: تم استهداف المكان، وكان المكان عبارة عن خيام تأوي نازحين. استهداف المكان تم بخمس دقائق وأنا كان عندي معاقة.
7: راديو الحرية
2: 97.7
15: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سنويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الاحتلال يدخل عددا محدودا جدا من هذه الشاحنات. معظم هذه الشاحنات تحمل مواد غير أساسية، تكاد تجد أن كثيرا من المشروبات الغازية والعصائر والشوكولاتة والبسكويت تملأ الأسواق، في حين يعجز الناس ويعجز الأهالي عن إيجاد مسكنات الآلام لكثير من المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة. وبالتالي الحرب عمليا وعلى أرض الواقع وما نرصده بين الناس لا تزال مستمرة، بالرغم من أن إسرائيل استطاعت أن تقنع العالم بأنها أوقفت الحرب، لكنها أوقفتها فقط على شاشات التلفاز وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. على أرض الواقع
7: حسب المركز فإن 107 أشخاص اعتقلوا من قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، بينما قتل 5 أسرى من غزة في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والتجويع وظروف الاعتقال القاسية. وأشار مكتب أو مركز فلسطين إلى أن قوات الاحتلال البحرية اعتقلت 37 صيادا فلسطينيا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، مؤكدة أن عددا منهم ما زال رهن الاعتقال. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 80% من سكان القطاع نزحوا من منازلهم ويواجهون مخاطر صحية متزايدة بسبب شح المياه وتراجع الخدمات الطبية وانتشار القوارض ومخلفات الحرب غير المنفجرة، فيما ينام نحو 40,000 شخص في العراء.
8: في غزة لا تكفي الخيمة لتحمي من حر الصيف أو قسوة الشتاء، ناهيك عن جحيم الحرب. بين أنقاض الموت وتحت أقمشة مهترئة تتمايل مع الريح يحاول مئات الآلاف أن يصنعوا شيئا يشبه الحياة. هنا لا يبدأ الصباح بصوت المنبهات بل بالبحث عن الماء، ولا ينتهي النهار بالراحة بل بالقلق من ليل مجهول. تقييم أممي جديد يرسم صورة ثقيلة لواقع النزوح في القطاع. نحو 1,700,000 شخص يعيشون اليوم فيما يقارب 1,600 موقع نزوح، فيما باتت الغالبية الساحقة من سكان غزة بعيدة عن منازلها. لكن المأساة لا تقاس بعدد النازحين فقط بل بما يفتقدونه كل يوم. الماء أقل من الحاجة والدواء أبعد من المتناول والكهرباء تحولت إلى رفاهية نادرة، أما الأمان فأصبح حلما أكثر منه واقعا. في بعض الخيام تتشارك عدة عائلات مساحة بالكاد تتسع للنوم، ويبيت عشرات الآلاف في العراء بلا سقف يحميهم ولا جدران تقيهم. لكن الخطر لا يأتي من السماء وحدها، ففي الأرض أيضا ما يهدد الحياة. مئات الآلاف لا يحصلون على ما يكفي من مياه الشرب، ففي كثير من المواقع تختلط الخيام بالنفايات ومياه الصرف الصحي المكشوفة، وتنتشر القوارض في معظم المخيمات، كما تحاصر مخاطر الحرائق أماكن مكتظة لا تملك الكثير لتخسره. أما الأكثر قسوة فهو ما خلفته الحرب وراءها، قنابل لم تنفجر ما زالت كامنة بين الركام تحيط بمئات آلاف النازحين وتحول كل خطوة إلى مخاطرة. وهكذا بين خيمة لا تقي من الحر ولا البرد وما إلا يكفي وأرض تخفي أخطارها تحت الأنقاض، تستمر الحياة في غزة، حياة لا تشبه الحياة كما يعرفها العالم، بل معركة يومية مفتوحة عنوانها الصراع من أجل البقاء فوق الركام.
7: بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ميلادينوف تطورات الأوضاع في القطاع والمنطقة. وأضافت الخارجية المصرية في بيان أن عبد العاطي شدد على ضرورة استكمال تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، بما في ذلك مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة لمهامها من داخل القطاع في أقرب فرصة، ونشر قوة الاستقرار الدولية وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية. من جانبها، جددت لجنة الطوارئ الحكومية في غزة دعوتها للجنة الوطنية لإدارة القطاع لبدء استلام مهامها، وأكدت لجنة الطوارئ في بيان أن جميع الطواقم والمؤسسات الرسمية ستواصل أداء واجباتها لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتعزيز السلم الأهلي. هذا وأعلنت قبرص استضافة اجتماع لممثلي الهيئات المكلفة بإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته الأسبوع المقبل. من جهته، قال مسؤول في مجلس السلام لوكالة الأنباء الفرنسية أن المجلس يعقد اجتماعاته بانتظام، وأن الاجتماع المزمع عقده في قبرص لن يكون مختلفا. أعلن وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش مصادرة 465 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال شرق رام الله. وقال سموتريتش إن هذه المصادرة من أجل توسيع مستوطنة جفعاد هاروني المقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال توغلها على الطريق الواصلة بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف القنيطرة جنوب سوريا، كما توغلت إلى محيط ثكنة الدرعيات ومفرق عين التيني، حيث أقامت حاجزا للتفتيش قبل أن تنسحب من المنطقة. هذا وأكد مراسل تلفزيون العربي توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف قرية الرفيد، حيث عمدت إلى تفتيش منزلين في المنطقة. إلى السودان، حيث تشهد مدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق تزايدا في أعداد النازحين القادمين من مناطق النزاع في الكرمك وقيسام، إلى جانب العائدين من اللجوء في دولة جنوب السودان، ما يفرض ضغوطا متزايدة على مراكز الإيواء والخدمات الأساسية. وأفادت مفوضية العون الإنساني للتلفزيون العربي أن مخيمات النازحين في الدمازين والرصيرس تضم أكثر من 170 ألفا يمثلون نحو 40 ألف أسرة، ويتوزعون على 13 مركزا للإيواء، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية. هذا وحذرت مجموعة محامو الطوارئ السودانية من أن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان تشهد أوضاعا إنسانية متدهورة نتيجة الاستهداف المتكرر للمرافق الحيوية. وقالت المجموعة إن تدمير محطة الكهرباء التحويلية أدى إلى انقطاع شبه كامل للتيار، وما ترتب عليه من تعطل خدمات المياه وانتظار السكان في طوابير طويلة للحصول على المياه من مصادر محدودة. وأضافت أن شح الوقود في ظل الاستهداف المتواصل لنقلاتها داخل الأبيض ومحيطها تسبب في شلل شبه كامل لحركة النقل في المدينة وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية في مدينة الأبيض بسبب انعدام الأمن وتصاعد أعمال العنف التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات المنقذة للحياة. وأضافت المنظمة أنها خزنت إمدادات طبية أساسية تكفي لعلاج أكثر من 25 ألف شخص، تشمل علاج الإصابات والوقاية من الأمراض المعدية وخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والتغذية. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى إعادة فتح الممرات الإنسانية فورا لضمان وصول المساعدات الإنسانية والصحية بشكل آمن ومستدام، كما طالبت باحترام حرمة المرافق الصحية وحماية العاملين في القطاع الصحي والمرضى. وعن الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، كذلك تتفاقم أزمة مياه الشرب في المدينة التي تحشد قوات الدعم السريع قواتها لمهاجمتها في وقت وصل فيه سعر برميل المياه إلى 25 ألف جنيه. وذكرت تقارير محلية أن الأزمة استفحلت خلال الأيام الماضية بعدما فشلت السلطات في تشغيل محطات المياه والكهرباء، مضيفة أن المدينة تعاني أيضا من انعدام تام للمواصلات، ما دفع المواطنين إلى قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام لجلب الماء. عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في مقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس لقاء مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال مسار سياسي ليبي شامل يفضي إلى توحيد المؤسسات وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. كما شدد المنفي على أن نجاح أي مسار سياسي يتطلب مشاركة جميع الأطراف الليبية المعنية بما يضمن تحقيق توافق وطني شامل ويعزز فرص الوصول إلى حلول قابلة للاستمرار. من طرابلس ينضم إلينا مراسلنا عبد الناصر خالد. عبد الناصر، ما زال هذا الحراك السياسي يتفاعل على الساحة الليبية، ضعنا في صورة آخر ما استجد اليوم عن اللقاءات مع البعثات الدبلوماسية.
4: نعم رويدة، ما حصل اليوم في المجلس الرئاسي من لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بعدد من الرؤساء البعثات الدبلوماسية في ليبيا، هي تصف هنا بأنها محاولة من المجلس الرئاسي من أجل الحصول على دعم الدول لوثيقة المبادئ التي كانت صدرت الأيام الماضية. نتحدث عن
7: بس كيف عم تطلعوا معي
4: عن الرئاسات الثلاث، المجلس الرئاسي وأيضا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. ما يحاول المنفي
5: راديو الحرية
9: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
14: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
15: أصل القهوة مذاق،
14: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: راديو الحرية
4: 92.7 FM. اليوم في المجلس الرئاسي نتحدث عن جلسة للمبعوثة الأممية، وهي الجولة الرابعة لممثلي تقسم السلطة في المبادرة الأمريكية، القيادة العامة وحكومة عبد الحميد دبيبة، جديد لمرحلة انتقالية أخرى لكن بضمانات وبدعم دولي. ما يعمل عليه المنفي وبقية الأعضاء مجلس النواب والدولة هي محاولة عرقلة هذه المبادرة، وربما دعوة الجميع لتبني مبادئ الوثيقة الثلاثية. رويدة، نعم،
7: شكرا جزيلا لك عبد الناصر خالد مراسلنا من طرابلس. والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يخوض المنتخب القطري مباراة مصيرية الليلة أمام نظيره البوسني على ملعب سياتل لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، وتمثل هذه المواجهة الفرصة الأخيرة للعنابي من أجل التمسك بحظوظ التأهل إلى دور الثاني كأفضل ثالث عن المجموعة، وتحقيق إنجاز تاريخي يتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في مشاركته الثانية في كأس العالم. في المقابل وبنفس الطموح يبحث المنتخب البوسني عن عبور غير مسبوق أيضا يتجاوز الدور الأول في مشاركته الثانية.
1: صحيح أننا نواجه تحديا كبيرا جدا. في العام الماضي كنا نسعى وراء حلم كبير وهو أن نكون هنا، وبعد ذلك أصبحنا نطارد حلما آخر، الحصول على أول نقطة في تاريخنا أو امتلاك فرصة حقيقية للتأهل. البوسنة منتخب قوي بدنيا وفنيا، منتخب مثل هذا يتمتع بمستوى عال من الجودة الفنية وكذلك اللياقة البدنية.

0: من سياتل ينضم إلينا السيد نزار الأكحل الصحفي الرياضي. أهلا بك معنا سيد نزار. اليوم هي فرص العنابي بحسم المعركة أمام البوسنة والتأهل إلى الدور الثاني.
1: مرحبا. بالفعل هي إذا مباراة مصيرية بالنسبة للعنابي لتحقيق الثلاث نقاط التي قد تجعله يتأهل لأول مرة في تاريخه إلى الدور المقبل، بما أنه يعني هذه المشاركة الثانية. الاعتبار هذه مباراة مصيرية يتأتى من كونها ربما الآن العنابي بنقطة واحدة، ويتعين عليه الحصول على ثلاث نقاط لتأمل أن يكون في المركز الثالث المؤهل بطبيعة الحال في هذه النسخة الجديدة لكأس العالم. الآن من حولي جماهير العنابي وأيضا جماهير البوسنية تتواجد بكثافة تستعد للدخول إلى الملعب. قبل تقريبا ساعة من الآن ستنطلق هذه المواجهة تحت أنظار العالم وتحت أنظار هذه المجموعة التي يوجد أيضا فيها المنتخب السويسري وأيضا المنتخب الكندي الذي الآن أمله كبيرة أيضا في تصدر هذه المجموعة، وأيضا المنتخب السويسري بذات النقاط. عموما بالنسبة لهذه المواجهة مثل ما تابعنا تحضيرات العنابي كانت أكثر من رائعة، وبنتيجي قال بأن الحلم أصبح ممكنا بعد تحقيق نتيجة التعادل في المباراة يعني في المباراة الماضية. بالتالي الآن يتجه ويرغب من أن يعزز موقفه من بعد أن كان يبحث عن نقطة تاريخية، الآن يبحث عن فوز لكي يحقق هذا التأهل المهم بالنسبة لكرة القدم القطرية. الجماهير القطرية منذ الصباح تتواجد حول هذا الملعب، ملعب سياتل، وقد شاهدت في الداخل الأماكن المخصصة لها، وهي كلها يعني تؤكد بأن هذه المباراة هي فرصة للمنتخب القطري للتأهل للدور المقبل، خاصة وأن المنتخب البوسني صحيح بأنه من المنتخبات الجيدة على صعيد الأوروبي، لكن هو أيضا لأول مرة يشارك في كأس العالم وتنقصه الخبرة، بينما هذه المشاركة الثانية بالنسبة للعنابي، وبالتالي أماله كبيرة إن شاء الله بتحقيق الثلاث نقاط التي قد تجعل حلمه يكبر في هذه المنافسة تدريجيا، ولو أننا نعلم دائما صعوبة مواجهة المنتخبات الأوروبية. في الجهة المقابلة أيضا بعيد عن هنا تقريبا بخمس ساعات يجري المنتخب المغربي مباراته أمام هايتي في أتلانتا، يعني مباراة هامة جدا بالنسبة للفريق المغربي الذي يتصدر المجموعة رفقة البرازيل، وتقريبا ضمن مقعدا في الدور المقبل، فالآن يبحث عن الصدارة، صدارة هذه المجموعة التي قد يفتكها من البرازيل، البرازيل التي تلعب أمام اسكتلندا، فبالتالي منتخب المغرب حظوظه كبيرة إن شاء الله للتأهل وذهاب بعيدا في هذه البطولة.
0: نتمنى كل الحظ والتوفيق للمنتخبات العربية في كأس العالم. شكرا جزيلا لك من سياتل السيد نزار الأكحل الصحفي الرياضي. كما ذكر السيد نزار، يخوض المنتخب المغربي فجر غد مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام نظيره الهايتي على ملعب أتلانتا ضمن منافسات المجموعة الثالثة. يتطلع منتخب أسود الأطلس بقيادة نجمه أشرف حكيمي إلى مواصلة نتائجه اللافتة في هذه البطولة بتحقيق الفوز الثاني تواليا وحسم بطاقة التأهل في الصدارة. وعلى الجانب الآخر يدخل منتخب هايتي الذي ودع أجواء المونديال بعد خسارتين من أجل تسجيل نتيجة مشرفة أمام المغاربة.
2: نريد أن ننهي الدور الأول في صدارة المجموعة، نريد أن نهزم هايتي ونتقدم على البرازيل. من ناحية معسكرنا الأساسي فإن إنهاء دور المجموعات في الصدارة يعني أننا لن نضطر إلى السفر لمسافة بعيدة، وسنتمكن من العودة إلى نيوجيرسي إن شاء الله.

0: ينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون العربي شام أبو فلاح من منطقة المشجعين هنا في لوسيل، ومن الرباط ينضم إلينا أيضا مراسلنا يوسف البقالي. أهلا بكما. كيف تبدو الأجواء شام في لوسيل؟ ما زال أمام قطر فرصة للتأهل اليوم إلى الدور الثاني في حال حسمت هذه المواجهة ضد البوسنة.
1: نعم ديما، بعد قليل سيبدأ توافد الجماهير القطرية والعربية أيضا هنا لمؤازرة المنتخب القطري في مباراته الأخيرة في دور المجموعات، وهم لا يريدونها أن تكون الأخيرة في المونديال. فقد تحدثت إلى المنظمين هنا في منطقة المشجعين في جزيرة المها، وقد قالوا أن جميع المقاعد قد نفذت، لذلك نتوقع حضورا كبيرا هنا في منطقة المشجعين. لقد قمت بالتحدث إلى بعض مشجعي العنابي الذين يتواجدون حاليا داخل منطقة المشجعين، وهم يريدون من كتيبة لوبيتيغي ومن العنابي أن يدخلوا المباراة وهم يهاجموا، على عكس ما بدأوا مباراتهم أمام منتخب كندا، حيث بدأوا المباراة أمام كندا من شاهد المباراة بطريقة دفاعية ومن ثم اعتمدوا على الهجمات المرتدة

0: إلا أطفال في قمة الاستهداف.
1: نعم دكتور إياد نصر، هنا في الاستوديو يبدو أن الوجود الفلسطيني بحد ذاته مستهدفاً أو مستهدف بحسب الممارسات التي نسمع عنها وبحسب تقرير الأمم المتحدة. يقول التقرير حرفيا: هذه الممارسات تمثل وفقا للجنة جزءا من نمط طويل الأمد ذي طابع عرقي، أكرر، ذي طابع عرقي وعابر للأجيال. نتحدث هنا عن إقرار أممي بأن إسرائيل تمارس التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
2: التقرير كما تحدثنا سابقا في بداية النشرة، التقرير واضح وصريح، وهو للمرة الأولى أن تقريرا أمميا يربط الممارسات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وركز على الأطفال لسبب معين، هو أن الطفولة هي المستقبل، هي مستقبل الجيل. وعندما تحدث هذا التقرير عن الأطفال فإنه يركز بشكل واضح على أن إسرائيل بسياستها المعلنة وبإجراءاتها العسكرية القمعية وبممارسات الحصار والحد من الإمكانيات المتاحة للشعب الفلسطيني، فإنه يقتل بذلك البذرة المستقبلية للجيل. وبالتالي هذا الاستهداف يؤدي بشكل واضح إلى، كما تفضل الدكتور أحمد، إلى إيجاد جيل مستقبلي إما ضعيف إما مريض، لا يجد الغذاء، لا يجد المقومات، لديه تشوهات خلقية وجسدية وعاطفية وأيضا إدراكية. كل ذلك يؤدي إلى عدم وجود فرصة لأن يكون هناك نمو ورخاء لهذا الشعب. كل ذلك لجأ إليه وتحدث عنه التقرير إما بالإشارة المباشرة أو غير المباشرة. إذن هذه من أهم النقاط التي ركز عليها هذا التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي كلف بذلك منذ العام 21، أي أن هذه الممارسات الممنهجة تدور وتسير بخطى واضحة، وعبر عن هذا المجلس، ولكنها وصلت الذروة اليوم في هذا التقرير الذي صدر يوم أمس في يونيو 2026.
1: طيب
2: إضافة إلى ذلك أستاذ وائل، الخطورة القصوى في ذلك أن نسبة الأطفال الذين تم استهدافهم زادت عن 30% ممن قتلوا في قطاع غزة، وأن إسرائيل في ردها بأن كانت هذه هي خسائر جانبية لعمليات عسكرية قامت بها ضد من أسمتهم المطلوبين أو المقاومة في ذلك. فإنه لا يمكن اليوم في ظل هذه الأرقام، وأشار إليها التقرير، بأن تكون هذه أضرار جانبية. 30% من القتلى هم من الأطفال. هذا النوع من السلاح الذي استخدم وهذا النمط من الاستهداف المباشر للتجمعات المدنية يعني بالضرورة إصرار إسرائيلي عسكري وسياسي. وقد تزامن والتصقت التهم للإسرائيليين من السياسي إلى التصريحات السياسية إلى الممارسة الإسرائيلية الفعلية على الأرض. ووجد هذا التقرير بأن هناك ترابطا بين الأداء العسكري الإسرائيلي والممارسات والتصريحات الإسرائيلية، وبذلك هذا يجعل من الإبادة الجماعية حتمي، ولكن يبقى ذلك تقريرا أمميا يطلب ويريد ويحتاج إلى قرار قضائي لكي تثبت هذه. طيب، الإبادة.
1: هناك الآن دكتور قضية منظورة أمام محكمة العدل الدولية.
2: نعم.
1: هي قضية الإبادة الجماعية.
2: نعم.
1: التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي. كيف يمكن، هل يمكن ضم وثائق وتقارير من هذا النوع إلى ملف القضية؟
2: بالضرورة وبالتأكيد، جنوب أفريقيا قدمت ادعاءات وقدمت تحقيقاتها كدولة عضو في المحكمة. أما اليوم فإننا نجد هيئة أممية، لجنة أممية شكلت من قبل مجلس حقوق الإنسان سابقا وسابق لهذه الأحداث لكي ترصد الممارسات الإسرائيلية. لكن هذا التقرير اليوم يضاف إلى الوثائق الموثوقة
1: والكثيرة.
2: هذا التقرير مختلف، هذا التقرير فعليا هو مختلف، إذ أنه لم يدع مجالا للشك بربط ما تقوم به إسرائيل بهذه القضية، قضية مناهضة ومكافحة الإبادة الجماعية. وبالتالي هذه المحاكم تأخذ، ويجب عليها اليوم أن تأخذ هذا التقرير على محمل الجد. نجد وللمرة الأولى في تقارير الأمم المتحدة بأنها تضع المجتمع الدولي وتضع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها اليوم. إن الصمت عن هذا التقرير وعدم تحويله إلى أفعال هو بحد ذاته مشاركة فعلية في ذلك، وهذا استنادا للمادة الأولى المشتركة لاتفاقية جنيف 4 أن على الدول الأعضاء في الاتفاقية أن تضمن احترامها وأن تكفل احترامها وأن تعمل على ضمان احترامها وإجبار من لا يحترمها على احترامها.
1: هذه نقطة مهمة دكتور. السيدة ألكسندرا سايفي واشنطن، التقرير وصف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المروعة، كيف السبيل للانتقال إلى موضوع المساءلة أو المحاسبة طالما أن هناك جرائم مروعة، إبادة، تطهير عرقي، إبادة جيل، كيف يمكن الانتقال من التوصيف إلى المساءلة؟
3: نحن بحاجة إلى رؤية الإرادة السياسية من الحكومات لاتخاذ الإجراءات. محكمة العدل الدولية وحسب الرأي الاستشاري كان هناك خارطة واضحة من قبل الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات، وكان يجب التأكد من أن هناك تفادي أيضا لزيادة هذه الإجراءات في الضفة الغربية أيضا. بالإضافة إلى قضية المحكمة من قبل جنوب أفريقيا، كان هناك وضوح في التوصيات للحكومات لاتخاذ إجراءات فيما يتعلق بغزة، وما رأيناه هو أنه هذه الإجراءات تقريبا بشكل كامل لم يتم اتخاذها، والمجتمع الدولي بشكل فعال يساهم في هذا الوضع الرهن. نحن بحاجة إلى رؤية الإرادة السياسية من قبل الحكومات ورؤية إجراءات فعلية. هذا يشمل تعليق إرسال الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية طالما هناك خطر من استخدامها في ارتكاب الانتهاكات بحق القانون الإنساني الدولي بما فيه جرائم حرب. أيضا نحن رأينا القوات الإسرائيلية تستمر بأن يتم وضعها في تقارير الأمم السنوية المرتبط بالنزاعات والأطفال. الآن كانت الدولة الأكثر ارتكابا للانتهاكات بحق الأطفال، غالبيتهم من الأطفال الفلسطينيين. فنحن رأينا هذه الجرائم توثق في هذه التقارير مرارا وتكرارا، ولكن حان الوقت لاتخاذ الإجراءات والأفعال. الآن نحن نرى تحرك بعض الشيء، رأينا في عدد من الدول تغيير في السردية، ولكن ليس سريع بما فيه الكفاية. يجب أن نرى تعليق لبيع الأسلحة وأيضا منع هذه الاتفاقيات التجارية مع المستوطنين في الضفة الغربية، وأن يكون هناك مساءلة قانونية، وهذا يشمل تطبيق توصيات المحكمة الدولية.
1: نعم سيد دكتور أحمد، لا ليس دكتور أحمد فروة، إنما سيد علاء أسكافي في خان يونس. إذا انتقلنا كما أشرنا قبل قليل إلى موضوع المساءلة، هناك دول خصوصا في الاتحاد الأوروبي وغيرها اتخذت إجراءات تعليق بعض الصفقات الأسلحة، مقاطعة إسرائيل. كحقوقيين كيف ترون هذا المسار؟ هل هو فعلا مجد وضاغط على دولة الاحتلال لكي تتوقف عن ممارساتها، أم المطلوب أكثر بكثير من الضغط والإجراءات؟
4: المطلوب أكثر بكثير، على الرغم من أنه بعض الدول الأوروبية خضعت بعض الأعمال التجارية وتصدير بعض الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذه خطوات لا تكفي لمنع استمرار الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات. المطلوب أن تكون كما تفضلت ضيفتك، بأن يكون هناك إرادة سياسية قوية لمحاسبة الاحتلال على عدم الإفلات من العقاب، على الرغم من كل ما يتم من يعني إجراءات لمحاسبة الاحتلال، إلا أن الدول الأوروبية لا زالت هناك غير مكتفية بالصمت، بل تذهب إلى أكثر من ذلك عندما تمد الاحتلال بالأسلحة التي تقتل الأطفال. وهذا
1: سمي لنا أستاذ على أسكافي لو سمحت، سمي لنا هذه الدول التي تواصل إمداد إسرائيل بالأسلحة، خلي الرأي العام يعرف.
4: عندما يعني تكون كالإدارة الأمريكية من تفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية وتطالبهم وتقوم بتهديدهم وابتزازهم، كالحكومة البريطانية عندما تستمر بمد الاحتلال، والحكومة الفرنسية والحكومة الإيطالية ومعظم الدول الأوروبية التي تتفاخر وتدعي بأنها حماة حقوق الإنسان، إلا أنها في الواقع بالرغم يعني صمتها بل ذهبت إلى أكثر من ذلك وقامت بمد الاحتلال بهذه الأسلحة والذخائر التي تقتل الأطفال والتي تناولها التقرير الصادر بالأمس. الدول يعني كما لاحظنا في الحرب الأوكرانية الروسية عندما قامت الدول الأوروبية بالمقاطعة حتى وصلت المقاطعة الرياضية، في حين أن دولة الاحتلال نجدها ونجد أن بعض الدول كدولة المجر سمحت للمجرم نتنياهو بالدخول أراضيها واستقباله على الرغم من صدور مذكرة قبض عليه، إلا أنه المجر استقبلت المجرم نتنياهو في هذه الدولة كدولة أوروبية. هناك الكثير من القضاء الذي كان يسمح بمحاسبة الاحتلال على ارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في كثير من المنظمات الحقوقية والجهات الفلسطينية التي توجهت إلى هذه الدول وإلى قضائها الوطني لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وجدنا بأن هذه الدول قامت بتغيير الأنظمة القانونية والقضائية لعدم محاسبة وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب وجرائم انتهاكات حقوق الإنسان. فالدول الأوروبية خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بعد عام 2023 كان اختبار صعب وقاسي لهذه الدول وإلى المجتمع الدولي بشكل عام، لأنه لم يوقف على الرغم من عشرات القرارات الصادرة من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، إلا أن المجتمع الدولي ومنظومة العدالة للأسف لم يعني تسعف أو لم تنصف الضحايا الشعب الفلسطيني أو توقف العدوان عنه.
1: نعم دكتور أحمد الفرق، يرصد التقرير أيضا وأيضا أنه رغم الهدنة المفترضة بعد اتفاق شرم الشيخ فإن الانتهاكات الإسرائيلية متواصلة بحق الأطفال وبحق الشعب الفلسطيني عموما، الحصار، التجويع مستمر، التضييق الشديد على إدخال المساعدات الغذائية والطبية. حدثنا عن هذه المعاناة لو سمحت.
0: سيدي الكريم ضيوفك الكرام، يعني لك أن تعلم أنه كانت المعادلة قبل التهدئة تقريبا 38 طفل يستشهد يوميا، يعني نتكلم عن صف كامل دراسي يستشهد يوميا قبل التهدئة، لكن التهدئة للأسف الشديد هذه هشة وما زال مسلسل الاستهداف مستمر. إحنا نتكلم عن طفل إلى طفلين يوميا يستشهدوا حاليا في الفترة الحالية. أخي الكريم اسمح لي، أنا عملت دراسة خاصة على بعض الأطفال الناجين من الحوادث اللي هي تعرضوا لها خلال هذه الحرب، للأسف الشديد جلهم يعاني من اضطرابات القلق والخوف الدائم، الأطفال بيعيشوا في حالة ترقب مستمر للخطر، لديهم نوبات خوف مفاجئة، لديهم توتر وقلق دائم، أيضا الخوف من الأصوات المرتفعة، القصف، يعني كل أهل قطاع غزة يعلمون أنه في هذه الأيام كل الليالي هناك أصوات قصف، هناك استهداف هنا واستهداف هناك، أنا يعني كل ليلة أصحو على أطفالي يعني أحاول أهدئهم أخفف من روعهم ثم يعودوا مرة أخرى بكوابيس ويعني أحلام مزعجة ليلا. أخي الكريم معهد بوسطن عمل دراسة في أطفال قطاع غزة، 50% من أطفال قطاع غزة يتمنون الموت، 80-90% يشاهدون فيها كوابيس مزعجة. التقرير الأمم اللي حضرتكم تكلمتوا فيه يتكلم عن أنه سياسات إسرائيل وسلوكها سيتركان أثار طويلة الأمد على أطفال قطاع غزة، هذه الأطفال للأسف الشديد صعب جدا جدا جدا إزالة آثارها. طيب أنا بدي أدي مثال بسيط، الآن القطاع غزة ملوث بكميات مهولة من اليورانيوم والقذائف والقذائف المدفعية، وأيضا أرضه الزراعية أصبحت غير صالحة، هذه التربة مسرطنة بكل حال من الأحوال، الآن الطفل أو الكهل أو السيدة التي دخلت في طور من أطوار السرطان، اليوم السرطانات والأورام يعني انتشرت بشكل كبير جدا في قطاع غزة، هذه آثار من سيتحمل مسؤوليتها؟ من سيتكفل بعلاجها؟ اليوم نتكلم عن استهداف للإنسان الفلسطيني من جذوره، اليوم نتكلم عن يعني موجات ما بعد الصدمة، التحصيل العلمي كما أشرنا يعني تدهور أصبح في أصعب حالاته، اليوم بتكلم عن اكتئاب وحزن عميق. أنا أعرف أطفال أقسم بالله كبروا 10 سنوات في خلال هذه السنة، أصبحت ملامحهم يعني تتجه نحو الشيخوخة، يعني بعضهم شاب شعره مما رأى. اليوم ما في بيت في قطاع غزة إلا وعانى يعني كباره ونساؤه وشيوخه وأطفاله مما يرون. أيضا على اتصال مع يعني بعض المدارس التي تحاول النهوض بالعملية التعليمية، هناك يعني مشكلة عند الطلاب في التحصيل العلمي، ويعني يسرح الطفل كثيرا خلال الفصل الدراسي. التحصيل العلمي أصبح صعب جدا، ما يعني ما يزال هناك معاناة قاسية جدا. ولا أبالغ إذا أقول إن إحنا الآن في فترة لا تقل في المعاناة عن أيام الحرب الأولى، لأنه إحنا أمام العالم هناك تهدئة، لكن على أرض الواقع لا يوجد تهدئة بأي حال من الأحوال. ووضع المعابر ما زال مزري، الكهرباء غير موجودة، الماء النظيف غير موجود، الغذاء الصحي غير موجود، وأسعار يعني الأغذية الفواكه والخضار مرتفعة جدا، ليست في متناول اليد، وهناك حصار مطبق على قطاع غزة، التحويلات لا تخرج. اليوم يعني يخرج إلى خارج قطاع غزة 10 أو 15 أو 20 حالة بأفضل الحالات، حالات الكانسر والسرطان والأورام تتمنى جرعة علاج كيميائي لا تستطيع أن تحصله وتتوفى. مريض القلب الولادي يعني يحتاج في أي مكان في العالم يولد يعني تجرى له عملية جراحة قلب ويعيش، إلا في قطاع غزة كتب عليه الموت لأنه ولد طفلا في قطاع غزة. طفل الحضانة الذي لم يجد له مكان بسبب تدمير الاحتلال للحواضن أيضا كتبت له شهادة الوفاة لأنه ولد خليجا في قطاع غزة للأسف الشديد.
1: دكتور إياد نصر هنا في الاستوديو، مما تقوله اللجنة المستقلة الخاصة بغزة إن لديها أسماء وحدات عسكرية وألوية يعتقد أنها مسؤولة عن هذه الانتهاكات المروعة ضد أطفال فلسطين في غزة، كم هي مهمة هذه الجزئية؟
2: أعتقد أن المسؤولية الفردية في انتهاكات القانون الدولي الإنساني هي مهمة جدا، إذ أن المحاكم عندما تصدر أوامر الاعتقال يجب أن تصدر ضد أشخاص، ولكن هذا التقرير لم يرد أن يبقى في الإطار العموميات وفي إطار توجيه الاتهام إلى الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، وإنما خلص إلى الوحدات بعينها والأوامر بعينها تنفيذا وإلزاما وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني بالمسؤولية الفردية، أي أن كل فرد وكل ضابط وكل مسؤول هو مسؤول عما حدث وما يحدث، وأن الاتهام أو استخدام هذه التقارير في القضاء سيلزم السلطات الإسرائيلية بتسليم هؤلاء الأشخاص لهذه المحاكم عندما تصدر ضدهم. هذه المؤسسة العسكرية، هذه الفصائل والوحدات بعينها يجب عليها أن تقدم تحقيقاتها الداخلية بشأن ممارساتها، وإن فشلت في ذلك فيبقى الأمر متروكا للقضاء. إذن استخدام الأسماء لهذه الوحدات ولبعض مسؤوليها هو مهم إحقاقا لمبدأ المسؤولية الفردية وليس فقط المسؤولية الجمعية للجيش الإسرائيلي.
1: وهل يمكن طالما أن الأسماء صارت مكشوفة بل مفضوحة أن يردع هذا الشيء هؤلاء عن استمرار ممارساتهم؟
2: أعتقد بأن السلطات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية باتت تدرك بشكل واضح بأن جنودها وضباطها ومسؤوليها مطلوبين للقضاء وللمحاكم الدولية. هناك وحدات قضائية في وزارة الخارجية الإسرائيلية وفي الجيش الإسرائيلي تفرض على من يريد السفر إلى خارج إسرائيل بضرورة الحصول على الموافقة من هذه اللجان لكي يتم منع من تصدر ضدهم لوائح من دول، ولكن اليوم عندما تصدر هذه اللوائح من المحاكم الدولية فإن المسؤولية تقع مرة أخرى على الدول بإلزامها وتنفيذها. أعتقد اليوم أن هذا التقرير مرة أخرى هو تقرير تعدى ما المألوف، ولكن أردنا، هل هو كافي؟ هذا التقرير ليس كافيا، ولكن نقول بأن هذا التقرير وصل إلى هذه الدرجة لسببين رئيسيين. الأول وهو انتهاء السيمفونية والسردية الإسرائيلية التي كانت تصدق أو يتم الإيمان بها لتصبح نشازا غير قانوني.
1: وهي السردية؟
2: السردية بأن ما تقوم به هو دفاع عن نفسها وأن ذلك هو ضد إرهابيين، والمجتمع الدولي سئم هذا النشاز.
1: سقطت هذه السردية
2: ولكن أمميا أيضا اليوم عندما يصدر هذا التقرير فإنه يصدر عن مجلس حقوق الإنسان وهو مدعوم من كافة الدول التي قالت يكفي وكفى لذلك. أعتقد أن هذا التقرير هو محاولة أممية بأن يبتعد عن مجلس الأمن ولا يريد الفيتو السياسي أن يصدر ضد قرارات، وإنما هذا تقرير أممي مهني قانوني ويصل إلى المحاكم بشكل مباشر. إبطال مفعول المحاكم سياسيا لن يدوم ولا يمكن أن يدوم، ولكن هذه التقارير وغيرها الكثير التي ستلي بعد صدور هذا التقرير أحدثت زلزالا في داخل الحكومة الإسرائيلية وفي منظومتها القضائية، ولم نرى من الممثل الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة إلا هذا التوتر وهذا الخوف الشديد الذي مرارا وتكرارا يعبر عنه بأن يكيل الاتهام للمسؤولين الأمميين.
1: بدأ فقدان الأعصاب واضحا عليه.
2: هي فقدان الاتزان والتوازن والقدرة على الرد المنطقي وتوجيه الاتهام لهؤلاء الأشخاص بدلا من انتقاد الأدلة فإنه ينتقد الأشخاص.
1: تمام. سيدة ألكسندرا شاي في واشنطن، قبل قليل طالبت كما يطالب حقوقيون كثيرون في الواقع الدول والحكومات بالتحرك لفرض عقوبات على إسرائيل، إيقاف صفقات الأسلحة وغير ذلك، لكن حتى تقيم أو حتى تتخذ هذه الدول هذه الإجراءات، ما الشيء العملي الذي يمكن فعله من قبل جمعيات حقوق الإنسان المهتمون حول العالم بقضايا حقوق الإنسان؟ ما الذي يمكن عمله فعليا قبل الحكومات أو حتى تفعل ذلك الحكومات إذا اتخذت أي إجراءات ضد إسرائيل؟
3: نحن نستمر بإيصال هذه الرسالة إلى الحكومات أن ما يحصل في غزة وما يحصل تجاه الأطفال في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل أوسع هو أمر مرفوض. نحن نعمل على الأرض في منظمتنا، نحاول تأمين المساعدات للأطفال، ونحن نرى كل يوم ما هي الإجراءات الإسرائيلية وما تفعله الأطفال، ونشارك ذلك مع الحكومات، ونشارك الإثباتات والأدلة وما نراه في برامجنا والإثباتات والأدلة من الأرض، ونحن نطالب الحكومات لاتخاذ الإجراءات كل يوم. ونحن أيضا يجب أن نرى الإعلام بشكل مستمر يحاول تغطية الوضع في غزة. منذ وقف إطلاق النار نحن رأينا نقص في التغطية الإعلامية، هذا أيضا قلل الضغط على الحكومات لاتخاذ الإجراءات، فيجب أن نرى زيادة في العمل الإعلامي في التغطية. أيضا يجب أن نرى عمل من المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني، وأن يكون هناك توصيات للحكومات ورسائل مستمرة، وأيضا المدنيين يجب أن يرفعوا هذه المخاوف مع الحكومات، هذا ما يجب أن يحصل. يجب أن نستمر برؤية الضغط على الحكومات لاتخاذ الإجراءات.
1: نعم. سيد علاء اسكافي في خان يونس، هذه نقطة مهمة أشارت إليها ألكسندرا ساي في واشنطن، أنتم كحقوقيين فلسطينيين على الأرض هل تواصلون التشبيك التواصل مع حقوق الإنسان جمعيات حقوق الإنسان حول العالم لإبقاء القضية الفلسطينية حية في ضمائرهم؟ أنتم مؤسسة الضمير.
4: بكل تأكيد، يعني بشبه يوميا يكون هناك اجتماعات مع المؤسسات الدولية في قطاع غزة، وبالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة وخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان ولا سيما المقررين.

0: عدواني وفيه يعني أركان الجريمة الواضحة، بالإضافة إلى التواصل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وتم تبليغه ونقل كافة الإفادات والتوثيقات التي قامت بها المؤسسة من خلال عمليات العنف الجنسي والاغتصاب للمعتقلين. بالإضافة إلى هناك يعني خطوات للتوجه إلى
1: شكرا لك سيد
0: الجنائية
1: علي.
0: الدولية
1: إحاطة
0: عدد من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.
1: شكرا
0: في قطاع غزة.
1: جزيلا لكل الضيوف، علاء أسكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، في واشنطن ألكسندرا ساي رئيسة قسم السياسات والتأثير الاستراتيجي العالمي في منظمة إنقاذ الطفولة، هنا في استوديو الدكتور إياد نصر أستاذ قانون النزاعات المسلحة والحروب، ومن خان يونس نشكر الدكتور أحمد الفرة مدير مبنى الأطفال في مجمع ناصر الطبي. وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا. الآن ساعة إخبارية جديدة مع رويداء أبو عيد.
2: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة جديدة من التلفزيون العربي، نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد من مسقط على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية دون رسوم، وروبيو يقول إنه لا توجد دولة غير إيران تؤيد فرض رسوم على مضيق هرمز. ترامب بعد دخول المفتشين الأمريكيين إلى المواقع النووية الإيرانية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطهران تشترط التوصل إلى إطار اتفاق نهائي مع واشنطن لدخول المفتشين. شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، ورئيس الوزراء اللبناني يرفض بقاء أي نقاط إسرائيلية في الجنوب، وكاتس يرفض الانسحاب حتى لو طلبته واشنطن. منظمة الصحة العالمية تحذر من انعدام الأمن وتصاعد العنف في الأبيض وسط السودان، وتحذر من هجوم وشيك للدعم السريع على المدينة.

0: أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال زيارته إلى سلطنة عمان ولقائه وزير الخارجية بدر البسعيدي، أكد على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وبحسب بيان للخارجية القطرية، فقد أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية دون رسوم، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومذكرة التفاهم بما يكفل الحقوق السيادية للدول المتشاطئة على مضيق هرمز والدول المطلة على الخليج. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لن تقدم على أي خطوة من شأنها تفويض أو تقويض أمن حلفائها في منطقة الخليج. وأضاف روبيو أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا أمام الملاحة الدولية ومن دون فرض أي رسوم.
1: لدينا علاقات وطيدة مع دول الخليج ونشكرهم على دعمهم. نحن نطلعهم على كل ما يتعلق بقرارات المفاوضات مع إيران. لن نضر بشركائنا بالمنطقة وسنواصل التعاون معهم.
0: أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11,000 بحار وما يقارب 600 سفينة عالقة في مضيق هرمز، وأكد أن الأولوية تتركز على حماية البحارة المدنيين المتضررين من تداعيات الصراع في منطقة الخليج وتقديم الدعم اللازم لهم.
1: أعلننا بدء تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة لنحو 11,000 بحار وحوالي 600 سفينة عالقة بمضيق هرمز. هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار الدورة الاستثنائية للمجلس، وتركيزنا ينصب بالدرجة الأولى على الأشخاص المتضررين. الأهم للمنظمة يتمثل في تحديد سبل دعم البحارة الأبرياء الذين تأثروا سلبا جراء الصراع في منطقة الخليج.
0: قال الرئيس الأمريكي إن مفتشي الولايات المتحدة سينضمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز أن الإيرانيين وافقوا على عمليات التفتيش، لكنه يرى أنه لا عجلة في الوصول إلى المواد النووية المدفونة

0: الأرض. في المقابل قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه لا توجد حاليا أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو حتى للمواد النووية. وأضاف أبادي أن هذه القضايا لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي مع واشنطن وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. أما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي فقال إن مفتشي الوكالة سيزورون في وقت قريب مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مشيرا خلال مؤتمر صحفي إلى أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يتطلب تنفيذ تلك الزيارة.
1: الاتفاق ينص صراحة على أن الأنشطة النووية وما يتعلق بمنشآت المواد النووية في إيران ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما تعنيه الكلمة، وللقيام بذلك علينا إجراء تفتيش، سواء حدث هذا بعد غد أو خلال أسبوع أو خلال 10 أيام.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن دول الشرق الأوسط وحدها هي التي ينبغي أن تحدد النظام السياسي والأمنية في المنطقة، وعبر عن رفضه التدخل الخارجي ودعا إلى توسيع التعاون داخل المنطقة. وأدلى قليباف بتعليقاته خلال اجتماع لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في باكو عاصمة أذربيجان.
1: بالنسبة لنا كان وقف إطلاق النار ثم إنهاء الحرب في لبنان ولا يزال بنفس أهمية وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على إيران.
0: أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم أن الفريق المفاوض الإيراني سيثير قضية العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات المتواصلة واستمرار الإبادة الجماعية في جميع المحافل الدولية وكذلك في مع الوسطاء والجانب الأمريكي. وبحث عرقجي خلال اتصال هاتفي مع نعيم التطورات في المنطقة وفلسطين، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية. من طهران ينضم إلينا مراسلنا حسام دياب، معنا أيضا من مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أبدأ معك عبد الرحمن، في كل يوم تتكشف خلافات أمريكية إيرانية جديدة حول تفسير مذكرة التفاهم وتنفيذها، اليوم الخلاف الأكبر حول زيارة المنشآت النووية الإيرانية. رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول بأن تنفيذ مذكرة التفاهم يعني تنفيذ هذه الزيارات للمنشآت النووية الإيرانية.
2: نعم صحيح، ودونالد ترامب اليوم حينما سئل عن هذه التصريحات قال للصحفيين أن الإيرانيين مخطئون ويعرفون أنهم مخطئون، ولكنه أشار إلى عدم التعجل سواء فيما يتعلق بالنقطة المثيرة للجدل التي قال فيها أن مفتشين أمريكيين سيصحبون مفتشين الوكالة الدولية، وهو أمر بطبيعة الحال لم يرد في نص المذكرة، ولا نعرف إذا كان قد قيل في الغرف المغلقة أم لا، هذا ربما يحتاج ردا من الإيرانيين. لكن مسألة عدم التعجل تركها دونالد ترامب يعني غائمة، هل هو يقصد عدم التعجل بوصول المفتشين الأمريكيين مع أو دخولهم مع المفتشين الدوليين، أم فقط الوصول إلى الغبار النووي أو الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب؟ لكن دونالد ترامب على مدى يومين يؤكد هذه النقطة، يؤكد 3 نقاط تحديدا، ودائما يتحدث عن مسألة مضيق هرمز وأنه لن يغلق أبدا ولن يكون هناك فيه رسوم ولن يغلق إلى الأبد ولن يكون عليه رسوم. النقطة الثانية التي دائما ما يتحدث عنها دونالد ترامب هي مسألة الأموال والمسألة المتعلقة بأنهم لن يحصلوا على أموال سائلة، وأن الأموال التي سيحصلون عليها ستكون في حساب أمريكي، ويتم شراء الأدوية والغذاء والأمور الإنسانية من خلالها ومن خلال منتجات أمريكية، وهو ما طبيعة الحال يجد نفيا من الإيرانيين. الأمر الثالث هو المسألة، وهي الأمر الذي أثار الجدل وهو الأمر الذي يعتبر جديدا، هي فكرة البدء في مسألة التفتيش ووجود أمريكيين معهم، مفتشين أمريكيين مع مفتشي الوكالة الدولية، ونفي ما يقوله الإيرانيين، بمعنى أنه لم يقله وينتظر الإيرانيين، بل يعتبر أن الإيرانيين مخطئين. الأمر الوحيد الذي لا يتحدث فيه أو لم يتحدث فيه بشكل مكثف اليوم خلافا لمارك روبيو لم يتطرق إليه هي مسألة اللبنانية، ولم يشير إلى الصواريخ البالستية التي كان قد أشار إليها بشكل عابر في رده على الصحفيين مارك روبيو خلال زيارته إلى بعض الدول الخليجية. وبالتالي الفروق تتكشف على كل المستويات، لكن دونالد ترامب لا يركز بشكل كبير جدا على المسألة اللبنانية في تصريحاته الخاصة أو على تروث سوشيال، غالبا ما يطرحها في إجابة على سؤال هنا أو هناك، ودائما ما يطرح أنه قادر على التفاهم مع أو حل المشاكل مع نتنياهو. لكن الأمور التي يركز فيها بشكل كبير جدا خاصة أنها تمثل رسائل إلى الداخل على ترتيب المسألة الخاصة بمضيق هرمز، لأنها تتعلق بانخفاض أسعار النفط أو انخفاض أسعار البنزين، دائما يذكرها في التهديدات المبطنة في تروث سوشيال في رديها على الصحفيين حتى لو لم يسألوا الصحفيين. على المستوى الثاني من حيث الأهمية بالنسبة لدونالد ترامب هي مسألة الخاصة بالأموال وكيفية أنه لن يكون مثل دونالد ترامب ومثل أوباما، وأنه لن يعطيهم أموالا أمريكية، وأنهم سيستخدمونها في أشياء إنسانية فقط في محاولة لدفع أي شبهة أو أي اتهام من الديمقراطيين له بأنه سيكون يسير أو أنه يسير على نهج أوباما، وأنه خسر هذه الجولة الخاصة بتقييد الإيرانيين في استخدام أموالهم، بما يعني أنهم حققوا ما يريدون. الأمر الثالث على الترتيب وعلى مستوى الأهمية، والذي هو يعني حدث له البوب أب اليوم أو يعني الظهور المفاجئ، هو الحديث بكثافة وتفصيل، لأنه لم يكن يتحدث بهذا التفصيل سابقا، حول مسألة آلية التنفيذ ومن سيكون في التنفيذ في مسألة التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية. لا نعرف ما إذا كان سيستدعي الملف اللبناني وملف التواريخ البالستية كروبيو في الأيام اللاحقة أم لا، لكنه حتى الآن هذه الثلاث نقاط الرئيسية التي يركز عليها في تصريحاته على تروس سوشيال أو في مبادرته في أي حديث مع فوكس نيوز.
0: يبدو، شكرا عبد الرحمن. حسام، يبدو أن ما يركز عليه الأمريكيون والرئيس ترامب مغاير أو مخالف لما يركز عليه الإيرانيون في هذه المرحلة. نائب وزير الخارجية يقول بأنه يعني إيران ليست في وارد السماح لزيارة منشآتها النووية في هذه المرحلة. كيف تفسر إيران إذن مذكرة التفاهم فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد؟
3: يتحدث كاظم غريب أبادي عن الوقت الحالي، عدم سماح إيران للمفتشين بزيارة إيران في الوقت الحالي، لكنه لم ينفي إمكانية حدوث هذا لاحقا، خاصة وأن إيران لا يوجد لديها شيء أو عنوان عام مفاده أنه لا يمكن السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الأراضي الإيرانية. هي محاولة لعرقلة هذا المسار بين الحين والآخر، نظرا إلى أن إيران ترى بأن دور الوكالة في بعض النقاط المتعلقة بالملف النووي الإيراني لسنوات طويلة لم يكن موقفا بناء، وأن الوكالة مخترقة، وأن أمريكا ودول أخرى أوروبية تسيطر على القرار، أيضا إسرائيل تسيطر بشكل أو بآخر على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا ما يدفع الإيرانيين للانتقام ولو بشكل مخفف نسبيا من الوكالة بين الحين والآخر، وتحديدا من شخص رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فيما يتعلق بالتصريحات الأمريكية هناك نقطتان رئيسيتان. النقطة الأولى تتعلق بزيارة المفتشين بشكل عام، هذه النقطة قد تحدث بالفعل لكن في المرحلة الأخيرة من تنفيذ مذكرة التفاهم، أي بعد انتهاء مرحلة 60 يوما. هذا يتطلب الكثير من خطوات بناء الثقة وحسن النوايا من قبل الجانب الأمريكي. هذا هكذا تتحدث إيران منذ ما قبل اجتماعات بيرغنشتوك في سويسرا. ما لم تقم أمريكا بالتزاماتها بدءا من وقف الحرب على مختلف الجبهات وصولا إلى أو مرورا بمسألة رفع العقوبات عن إيران وتحرير أو فك التجميد عن أموال إيران، بقية المبلغ المقرر تسليمه للإيرانيين مع انتهاء المهلة والمحدد ب 25 مليار دولار أو أقل من ذلك بقليل، لن تقدم إيران ربما أوراق للأمريكيين على طاولة المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، على اعتبار أن كل الأوراق التي تحاول إيران الحصول عليها ضمن مذكرة التفاهم ترى بأنها طبيعية وتوازي من حيث الأهمية ما ستقدمه للأمريكيين على طاولة المفاوضات، خاصة وأنها تعلم بأن دونالد ترامب يحاول التوصل إلى بناء مجد شخصي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من بوابة عدة عناوين العالمين وملفات معقدة على المستوى الدولي، من أهمها الملف النووي الإيراني، وهذا ما يرشح بين الحين والآخر على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. النقطة الأخرى متعلقة بزيارة مفتشين أمريكيين إلى الأراضي الإيرانية، وهذه نقطة جديدة أشار إليها الأمريكيون صباح هذا اليوم. بالتزامن كان هناك تعليق ساخر لأحد نشطي مواقع التواصل الاجتماعي، قال بأن الأمريكيين يشددون على زيارة أو تواجد مفتشين أمريكيين على الأراضي الإيرانية. ما الفرق بالنسبة للأمريكيين إن كانوا مفتشين دوليين أو مفتشين أمريكيين؟ لكن دعونا ننظر إلى المسألة من جانب آخر. قد يقدم الأمريكيون بالفعل الطلب لزيارة مفتشين أمريكيين للأراضي الإيرانية، ولإيران حرية التصرف باختيار المفتشين الذين سيتواجدون على أراضيها، والقانون المتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول صاحبة البرامج النووية يتيح للدول اختيار من سيزور أراضيها من الأشخاص الذين لن تقدم لهم تصاريح أو تعطيهم تصاريح للدخول إلى أراضيها. ولكنه أشار إلى نقطة أيضا ساخرا، قال بأن فريق أو منتخب كرة قدم إيراني كامل بكادره الفني يقدر بنحو 50 شخصا يتواجد على حدود الأراضي الأمريكية، لا يسمح له بالدخول للمشاركة في كأس العالم سوى قبل المباراة بيوم واحد. هل تتوقعون من الإيرانيين أن يتعاملوا مع الولايات المتحدة الأمريكية ببساطة شديدة؟ الفريق الإيراني يهان على الحدود الأمريكية، لكن علينا في المقابل أن نقرص أذن الأمريكيين من ناحية أخرى ونجعلهم يشعرون بالانزعاج الشديد كما يزعجون الإيرانيين في بطولة يجب أن تتحلى بالأخلاق أو الأخلاق الرياضية بحسب تعبيره، وهذا ما لم يتواجد لدى الأمريكيين خاصة عندما يتعاطون مع الإيرانيين رغم كل ما يتحدثون عنه عن محاولة فتح صفحة جديدة مع الجانب الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك من طهران حسام دياب مراسل التلفزيون العربي. من واشنطن ينضم إلينا جورج لاندرث رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث. أهلا بك معنا سيد جورج. يعني كما ذكرت لمراسلين الآن هناك خلاف يعني على عدد كبير من النقاط بين الأمريكيين والإيرانيين على تفسير مذكرة التفاهم بحد ذاتها. اليوم الخلاف ينشط بشكل كبير حول زيارة المنشآت النووية الإيرانية. يقول نائب وزير الخارجية الإيراني بأنه ليس الوقت المناسب الآن لزيارة هذه المنشآت. هل هذا بالنسبة للأمريكيين خط أحمر؟
4: نعم أعتقد أنه كذلك، لأنه يجب التأكد أن هناك آليات تدقيق موضوعة، لأنه في السابق كان هناك تاريخ من انتهاك الاتفاقيات والتقدم في مجال البرنامج النووي الإيراني سرا واستخدام المفاوضات فقط للاستفادة من الوقت. فيجب أن يكون هناك جهود لتخطي هذه المشكلة، وهذا جزء من هذه المسألة. وأعتقد على الأقل من وجهة النظر الأمريكية إحدى الأمور الأساسية التي يجب أن يشملها الاتفاق هو أن إيران لا تريد الحصول على الأسلحة النووية. فأعتقد أن هذا السبب لوجود انعدام اتفاق حول نقاط معينة، وهم والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون هناك مفتشين أمريكيين، لأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في السابق كان هناك بعض القيود ولم يكن هناك فعالية كاملة. نعم هم يقومون بعمل جيد، ولكن فرضت قيود عليهم في السابق ولم يتمكنوا دائما من القيام بعملهم بشكل كامل، فيجب أن يكون هناك أمريكيين أيضا.
0: يعني هذه النقطة مثيرة للجدل، وجود مفتشين أمريكيين، يعني في النهاية هي منظمة وكالة دولية، في حال يعني قدم مفتشون دوليون لماذا الإصرار الأمريكي على وجود مفتشين أمريكيين؟ ما من الممكن أن يكون يعني نقطة خلاف كبيرة مع إيران.
4: أعتقد أن السبب الأساسي هو أنهم يريدون التأكد أنه هناك آليات قوية جدا للتأكد ولتفحص كل شيء. أنا لا أعتقد أن هناك ثقة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤمن هذه الآليات الصارمة. في الغالب يقومون بعمل جيد، ولكن أعتقد أنهم بحاجة إلى أكثر من ذلك الآن.
0: على كل حال قبل المتابعة معك سيد لاندرث، اسمح لي أن أشير إلى المشاهدين ولك أن أنوه بهذه العواجل التي تظهر على شاشتنا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول التصريحات الأمريكية المتناقضة لن تسهم في تقليل انعدام ثقة الإيرانيين. وأيضا في تصريح آخر يقول ينبغي لواشنطن تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم. إذن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول ينبغي لواشنطن تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم، ويقول أن التصريحات الأمريكية المتناقضة لن تسهم في تقليل انعدام ثقة الإيرانيين. أعود إليك سيد لاندريث، يعني كما استمعت، الإيرانيون يعتقدون بأن واشنطن تقوم بتحريف أو تفسير مغاير لنص مذكرة التفاهم، يعني يقول الإيرانيون النص واضح. هنا يعني تلتبس علينا الأمور، من فعلا يفسر النص بشكل صحيح، وهل تقوم واشنطن بطلب المزيد من إيران من غير المتفق عليه في داخل مذكرة التفاهم؟
4: مذكرة التفاهم لم تكن معاهدة، هي مجرد إطار للمحادثات لرؤية ما هي المواضيع التي سوف يتم مناقشتها. مثلا هناك مسائل أساسية مثل تطوير الأسلحة وأيضا فتح مضيق هرمز ومسائل أخرى، ولكن الشروط لم يتم تحديدها وكان يجب التفاوض بشأنها لاحقا. فبصراحة أنا لا أثق فعلا ما يقوله النظام الإيراني، لأن إيران قتلت عشرات الآلاف من شعبها، وكان هناك انتهاك لاتفاقيات في السابق، وكان هناك استخدام للمفاوضات فقط لطريقة للاستفادة من الوقت والمماطلة. فنتيجة لذلك عندما يكون هناك انتقاد لعملية، أنا لا أتخذ ذلك على محمل الجد، لأنني أتخذ الشعب الإيراني بجدية ولكن ليس النظام الإيراني، لأنه بعد كل ذلك النظام هاجم الدول المجاورة في الخليج بالصواريخ وبالمسيرات.
0: على كل حال سيد لاندريث، انعدام الثقة يبدو بأنه متبادل بين الطرفين، ولكن أيضا لا نستطيع أن ننكر أن التصريحات الأمريكية فعلا متناقضة، وأن تصريحات الرئيس ترامب غير متجانسة فيما يتعلق ب يعني ملف إيران منذ بداية هذه الحرب وحتى اللحظة. على كل حال، هل من الممكن أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية نحو العودة إلى العمليات العسكرية في حال أصرت إيران على نقطة عدم السماح للمفتشين الأمريكيين بزيارة المنشآت النووية في هذه المرحلة؟
4: نعم، أعتقد بكل تأكيد أن هذا احتمال، لأن هدف الاتفاق هو التأكد أنهم سوف يتوقفون عن برنامجهم النووي، وإذا لم يكن هناك آليات صارمة للتأكد من ذلك، فبالتالي أعتقد أن العمليات العسكرية قد تستمر. ولكن أعتقد أن المسألة الأساسية هنا، إذا كان هناك اتفاق سلام، إحدى المشاكل أعتقد أن كل طرف يجب أن يريد السلام فعليا، ومن الواضح أن النظام الإيراني لا يريد السلام في الواقع، لأنه إذا كان كذلك لم يكن النظام الإيراني ليهاجم الدول المجاورة وأيضا يقتل شعبه، ولكن أعتقد أنهم يريدون فقط التحكم والسيطرة. أنا لا أثقه بهم فعلا، وأعتقد أن معايير الحصول على الثقة يجب أن تكون مرتفعة، وهذا خطأهم. هم يدعون أن الولايات المتحدة الأمريكية غير عادلة تجاههم، ولكن يجب أن نفهم أن هذه دولة لتقريبا 50 عاما كانت تصدر الإرهاب حول العالم، وكانت تقود في مجال قتل المواطنين في الشرق الأوسط وفي دول عربية أخرى.
0: هذه اتهامات أيضا يوجهها الإيرانيون للأمريكيين أيضا. سيد جورج لاندريث، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا، وأنت رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب على إيران في انتكاسة رمزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أنه غير ملزم قانونياً. واعتمد القرار الذي كان الكونغرس قد وافق عليه بغالبية 50 صوتاً مقابل 48، لكن بسبب قواعد الكونغرس لن يحتاج الرئيس الجمهوري حتى إلى استخدام حق النقد ضده.
5: في واشنطن لا يبدو الجدل الدستوري بشأن صلاحيات إعلان الحرب في طريقه إلى الانحصار، بل يتصاعد من جديد، وهذه المرة من بوابة مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة بلغت 50 صوتا مقابل 48. صوت المجلس على قرار يطالب بوقف العملية العسكرية ضد إيران وسحب القوات الأمريكية المشاركة. ورغم أن القرار رمزي وغير ملزم قانونيا، فإنه يمثل انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب. الرسالة السياسية هنا تتجاوز نتائج التصويت نفسها، إذ تعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية بالتزامن مع عودة المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران إلى الواجهة في سويسرا. الرئيس ترامب لم يتأخر في الرد، فعبر منصة تروث سوشيال اعتبر أن إيران أصبحت محاصرة وفي وضع هش، منتقدا ما وصفه بتصويت سيء التوقيت وعديم الجدوى بشأن قانون صلاحيات الحرب. وعقب التصويت حذر جمهوريون من أن تمرير القرار قد يبعث برسائل ضعف إلى طهران ويقوض الموقف التفاوضي الأمريكي، بل وربما يدفع إيران إلى الانسحاب من مسار الدبلوماسية. في المقابل يرى الديمقراطيون أن إدارة ترامب تجاوزت حدود صلاحياتها الدستورية، متهمين البيت الأبيض بالاستمرار في الانخراط العسكري رغم الحديث عن تهدئة ميدانية ووقف لإطلاق النار.
6: لقد تضرر الأمريكيون من هذه الحرب أكثر من أي شيء آخر. وضعنا أسوأ مما كان عليه قبل اندلاعها. لهذا السبب تحديدا يخشى ترامب وروبيو وفانس المثول أمام الشعب الأمريكي ومجلس الشيوخ بأكمله للدفاع عن هذه الحرب.
5: وبالعودة إلى الدستور الأمريكي، فإن إعلان الحرب يبقى من صلاحية الكونغرس حصرا. صحيح أن القانون يمنح الرئيس صلاحية التحرك العسكري في مواجهة تهديد وشيك، لكنه يلزمه بالحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يوما، غير أن ترامب تجاوز هذه المهلة مطلع مايو الماضي، مبررا ذلك بأن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير انتهت فعليا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
0: شدد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأمريكية في الصراع مع إيران. وقبل اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب قال روتا لشبكة فوكس نيوز إن آلاف عمليات إقلاع وهبوط المقاتلات الأمريكية جرت في قواعد أوروبية، ومن المقرر أن يلتقي روتا ترامب في واشنطن اليوم قبيل قمة للناتو في أنقرة بعد أسبوعين في محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات داخل الحلف. أعلنت الولايات المتحدة إعادة فتح سفارتها في الكويت واستئناف عملياتها خلال مراسم رسمية شارك فيها وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الذي قام برفع العلم داخل مقر السفارة في مدينة الكويت. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السفارة ستستأنف فورا تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين على أن تتم إعادة تشغيل باقي الخدمات بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة. في لبنان مشاهدين، أفاد الدفاع المدني باستشهاد شخصين في غارة إسرائيلية جنوب البلاد. وأضاف الدفاع المدني أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، ويعد هذا الاستهداف الخرق الإسرائيلي الثاني من نوعه بعد إطلاق النار يوم أمس على لبنانيين في بلدة النبطية فوق، ما أدى إلى استشهاد شخصين. وفي واشنطن تنطلق جلسة ثانية من جولة المحادثات المباشرة الخامسة بين لبنان وإسرائيل. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين أن المحادثات تتضمن اقتراحا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق جنوب لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني، وذكر مسؤولون إسرائيليون لرويترز أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان وضع في إطار اتفاق سويسرا، لكن مسار واشنطن مختلف والمفاوضات هناك هي الطريق الأقل كلفة على لبنان بحسب تعبيره. وأضاف سلام خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة أن لبنان لن يقبل أي وجود إسرائيلي على أراضيه، ويطالب خلال المفاوضات بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وتابع أنه لا يطالب حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وجعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح، مؤكدا أن حصر السلاح شأن داخلي لبناني متفق عليه ولا علاقة له بإرضاء إسرائيل وفق تعبيره. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات على إسرائيل. وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة في جنوب لبنان وقواته ستبقى هناك ما دام رئيسا للوزراء. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى في حال طلبت الولايات المتحدة ذلك. وأشار كاتس إنه لا يوجد حاليا أي طلب أمريكي بهذا الشأن، واصفا بقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها جنوب لبنان بالإنجاز السياسي.
7: الجيش متمركز على خط انتشاره ولن يتراجع. لقد أعلنا بوضوح أننا لن ننسحب بأي حال من الأحوال. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي طلب أمريكي من إسرائيل للانسحاب من لبنان، وهو ما نعده إنجازا سياسيا.
8: تحركات دبلوماسية متسارعة تدخل خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ملف تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، عقدة خلاف تحاول الأطراف الوسيطة حلحلتها. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن تحديد مناطق تجريبية، لكنها لا تزال بحاجة لموافقة إسرائيلية، إلا أن ذلك قد يتعارض مع تطلعات نتنياهو الرافض للانسحاب من جنوبي لبنان. لبنان دخل الجولة الخامسة وبيده ورقة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية يسعى لانسحاب إسرائيلي كامل من أراضيه. ضغوط أمريكية ودولية لتنفيذ الانسحاب، ونتنياهو يحاول إقناع ترامب والدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية غالبا تشمل مناطق الخط الأصفر الذي حدد سابقا. الحديث عن الانسحابات ترافق مع ضغوط لتثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروقات الإسرائيلية. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه قدم مقترحا يشمل إنشاء آلية للتحقق من وقف إطلاق النار جنوبي لبنان. بشأن المقترح، صحيفة هارتس الإسرائيلية تنقل عن مصادر استخباراتية أن إسرائيل قلقة من إعلان قطر الذي يشمل بيروت وواشنطن وطهران وإسلام أباد من دون وجود تل أبيب فيه. تصريحات تنقلها الصحيفة الإسرائيلية تعكس تخبطا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. المستوى السياسي يؤكد شن مزيد من الضربات، لكن مصادر في الجيش الإسرائيلي تقول إنه لا يسمح للقوات بإطلاق النار إلا في حالة وجود تهديد مباشر. وعلى خلاف ما قالته هارتس بشأن عدم تلقي الجيش أي أوامر للانسحاب، هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب محدود على أن يحل محله الجيش اللبناني، وذلك ضمن ما سمته اختبار قياس قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق.
0: من القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي. أحمد، يعني يصر الإسرائيليون على لسان نتنياهو ووزير الأمن أن القوات الإسرائيلية باقية في جنوب لبنان ولن تنسحب حتى إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك. هذا طبعا يطرح أسئلة عن جدوى المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن.
9: بالفعل رويدة، وأبدأ من المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا المساء بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس وقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالإضافة إلى ضباط برتبة لواء لبحث الأوضاع في لبنان وكذلك الأوضاع في الأراضي السورية على ضوء التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخل سوري محتمل في الأراضي اللبنانية. على الرغم من نفي سوريا لهذا الأمر على لسان الرئيس السوري أحمد الشرع، وعلى الرغم أيضا من رفض لبنان لهذا الأمر على لسان عدد من كبار مسؤوليه، إلا أن إسرائيل تعقد مشاورات لبحث هذه التطورات، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرر هذا الموضوع أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. يفترض أن الاجتماع بدأ عند الساعة 6:30، كما هو الحال في مثل هذا النوع من الاجتماع لا نعرف إن كان قد انتهى أو لا، لكن حتى الآن لا توجد مخرجات نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية. أيضا زيارة مهمة يجريها يفترض أن تبدأ إما هذا المساء أو صباح الغد قائد القيادة الأمريكية الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال كوبر، الذي سبق أن زار إسرائيل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لبحث عدد من الملفات. سيلتقي بإسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي بإيال زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لبحث الأوضاع في عدد من الساحات والجبهات، منها الجبهة اللبنانية، الجبهة السورية، قطاع غزة، إيران وغيرها من الملفات، بالإضافة طبعا إلى العلاقات الاستراتيجية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بحسب ما تذكر وسائل إعلام إسرائيلية. فيما يتعلق بسؤالك، صحيح إسرائيل تصر على هذه المسألة، مسألة البقاء في الجنوب اللبناني، هي مستعدة لإعطاء انسحابات محدودة، أن تنسحب من نقاط معينة بعضها يقع إلى الجنوب من الخط الأصفر، وبعد ذلك الحين سترى إسرائيل ما الذي يحدث. حتى هذه الأمور أو هذه المناطق التي سينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي أو يطرح فكرة الانسحاب عنها لا يتحدث عن جداول زمنية واضحة لتوسيعها والانتقال نحو المراحل الأخرى. مهم أقر به وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن لا تعليمات ولا طلب من الإدارة الأمريكية بالأحرى بأن تنسحب إسرائيل من جنوب الخط الأصفر. هو حتى الآن يقول إنه لو حتى لو أصرت الإدارة الأمريكية على هذا الطلب فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب، لكن يبقى هذا الكلام بطبيعة الحال افتراضيا، لكن الواضح أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى جعل مسألة البقاء في الجنوب اللبناني باعتبارها مسألة انتخابية. سيركز طوال الفترة المقبلة على هذه المسألة، على البقاء في الجنوب اللبناني وغيرها. سبق لبنيامين نتنياهو أن فعل هذا الأمر في انتخابات العام 96 عندما قال إن بيريس الذي نافسه في ذلك الحين سيجزئ القدس إلى قسمين، والآن سيركز على هذه المسألة، خصوصا أن من ينافسه على هذه الانتخابات هو غادي أيزنكوت الجنرال الذي خدم في لبنان ودفع باتجاه انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من هناك في العام 2000.
0: شكرا جزيلا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دروش. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الدفاع المدني إن فرقه نقلت الشهيد والمصابين إلى المستشفى من منطقة أرض البصل غرب خان يونس. دمرت غارة إسرائيلية عشرات الخيام المقامة فوق أنقاض منازل الفلسطينيين في حي الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، وقصف جيش الاحتلال المنطقة بعد أمر إخلاء قصري للنازحين.
10: تم استهداف المكان، وكان المكان عبارة عن خيام تأوي نازحين. استهداف المكان تم بخمس دقائق، وأنا كان عندي معاقة، يعني بالعافية طلعنا. اليوم إحنا فوق الردم، فوق أنقاض الخيام، وين بدنا نروح؟ وين بدنا نقعد؟ وين بدنا ننام؟ أنا عندي 8 أنفار، فراشي راح، ولبسي راح، ملابسي راحت، وين بدي أقعد؟ وين بدي أروح؟
11: اللي صار كنا نايمين، يعني حسينا أنه في إخلاء في المكان، تمام؟ جيت أخذت أولادي باللي تفهمهم، يعني نتشتهم نتش وهم نايمين، حضنتهم وأخذت طلعت الوالدة معاقة مسنة مريضة، وهي اللي صار، مفيش مكان نروح عليه.
0: من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، يعني نريد تفاصيل أكثر عن هذه الاعتداءات الإسرائيلية اليوم على خيام النازحين المقامة أصلا على أنقاض منازلهم.
12: نعم، حقيقة هذه سياسة إسرائيلية ليست جديدة، انتهجها خلال عامي الإبادة ومؤخرا خلال الأسابيع الماضية بات ينتهجها. خلال الأشهر الأولى من وقف إطلاق النار كان الاحتلال يستهدف المشاة، بعض الدراجات الهوائية، بعض الدراجات النارية والسيارات، لكنه اعتمد هذه السياسة مؤخرا، بات يطلب إخلاء مربعات سكنية كاملة أو مخيمات كاملة كما حدث بالأمس في منطقة الشيخ عجلين، دمر عشرات الخيام وأدى إلى نزوح عشرات العائلات التي وجدت موطنا في تلك الأراضي الفارغة في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. عمليا الآن وبحسب آخر التقارير الأممية 1,800,000 مواطن من أصل 2 مليون إنسان هم يسكنون في الخيام في ظروف صعبة للغاية، في صيف حارق ولاهب، ووسط عدم وجود وعدم توفير أدنى المقومات الإنسانية، إضافة بطبيعة الحال إلى شح المياه، تسرب كميات كبيرة من الصرف الصحي، تراكم النفايات، وحتى انتشار القوارض بشكل كبير جدا وغير مألوف، إضافة إلى الحشرات التي تقتحم هذه الخيام وتسبب الأمراض والأوبئة المختلفة لكل الفئات، وخاصة الفئات الهشة كالأطفال، الحوامل، وأيضا غير ذلك من المصابين والجرحى. الاستهدافات الإسرائيلية تدمير الممنهج وأيضا زيادة حالات النزوح داخل قطاع غزة ليست فقط بسبب الاستهدافات الإسرائيلية، وإنما أيضا بسبب سياسة إسرائيل القاضية باقتضام المزيد من مساحات قطاع غزة. أصلاً الناس يعيشون في مساحات ضيقة للغاية، هناك تدمير لأكثر من 90% من المساكن والمنازل والبنى التحتية في المدينة، والناس يتكدسون في مخيمات نزوح وفي مراكز إيواء وفي مناطق ضيقة، حتى أنهم يضطرون للعودة إلى منازل آيلة للسقوط بسبب عدم وجود خيارات أخرى. لكن بالرغم من كل ذلك أيضا إسرائيل تقتضم المزيد من المساحات، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل دوري بتحريك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب، وبالتالي اقتضام المزيد من مساحات القطاع الضيقة أصلا التي يعيش فيها الناس. كل هذه التضييقات وكل هذه الانتهاكات والخروقات تأتي بالتوازي مع تقييد شديد لدخول المساعدات المنقذة للحياة، ونحن هنا لا نتحدث فقط عن قطاع الأمن الغذائي، بمعنى أنك عندما تمشي في الأسواق يمكن أن تجد كميات هائلة جدا من المشروبات الغازية والعصائر، لكن بالكاد تجد بعض الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة أو حتى المستهلكات الطبية اللازمة لكثير من الحالات المرضية داخل القطاع. القوات، قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمنع خروج هذه الحالات المرضية للعلاج خارج القطاع. بحسب وزارة الصحة هناك 20,000 حالة إنسانية مرضية تحتاج المغادرة بشكل عاجل، وهي أيضا لا تسمح بدخول المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج هؤلاء المرضى. هذا التقييد الشديد أيضا هو ينعكس على كل القطاعات الحيوية الأخرى، ولذلك نجد هناك حالة من التعقيد في الحياة اليومية، سواء فيما يتعلق بالحصول على مياه الشرب، بالمياه العادية، بالتنقل داخل مدينة غزة، حتى الزيوت، زيوت السيارات والمحركات اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء، لأن هناك اعتمادا كليا داخل قطاع غزة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وحتى اليوم هناك اعتماد كلي على المولدات الكهربائية، وهناك نقص في السولار والوقود وأيضا حتى في الزيوت اللازمة لتشغيل هذه المولدات.
0: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبي. قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والميليشيات المتعاونة معها لم تتوقف عن ممارسة عمليات الاختطاف والاعتقال بحق الفلسطينيين من مختلف مناطق القطاع، كما تجاوزت الخط الأصفر مرارا. وبحسب المركز فإن 107 أشخاص اعتقلوا من قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، بينما قتل 5 أسرى من غزة في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والتجويع وظروف الاعتقال القاسية. وأشار مركز فلسطين إلى أن قوات الاحتلال البحرية اعتقلت 37 صيادا فلسطينيا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، مؤكدة أن عددا منهم ما زال رهن الاعتقال. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 80% من سكان القطاع نزحوا من منازلهم ويواجهون مخاطر صحية متزايدة بسبب شح المياه وتراجع الخدمات الطبية وانتشار القوارض ومخلفات الحرب غير المنفجرة، فيما ينام نحو 40,000 شخص في العراء.
13: في غزة لا تكفي الخيمة لتحمي من حر الصيف أو قسوة الشتاء، ناهيك عن جحيم الحرب. بين أنقاض الموت وتحت أقمشة مهترئة تتمايل مع الريح، يحاول مئات الآلاف أن يصنعوا شيئا يشبه الحياة. هنا لا يبدأ الصباح بصوت المنبهات بل بالبحث عن الماء، ولا ينتهي النهار بالراحة بل بالقلق من ليل مجهول. تقييم أممي جديد يرسم صورة ثقيلة لواقع النزوح في القطاع. نحو 1,700,000 شخص يعيشون اليوم فيما يقارب 1,600 موقع نزوح، فيما باتت الغالبية الساحقة من سكان غزة بعيدة عن منازلها. لكن المأساة لا تقاس بعدد النازحين فقط، بل بما يفتقدونه كل يوم. الماء أقل من الحاجة، والدواء أبعد من المتناول، والكهرباء تحولت إلى رفاهية نادرة. أما الأمان فأصبح حلما أكثر منه واقعا. في بعض الخيام تتشارك عدة عائلات مساحة بالكاد تتسع للنوم، ويبيت عشرات الآلاف في العراء بلا سقف يحميهم ولا جدران تقيهم. لكن الخطر لا يأتي من السماء وحدها، ففي الأرض أيضا ما يهدد الحياة. مئات الآلاف لا يحصلون على ما يكفي من مياه الشرب، ففي كثير من المواقع تختلط الخيام بالنفايات ومياه الصرف الصحي المكشوفة، وتنتشر القوارض في معظم المخيمات، كما تحاصر مخاطر الحرائق أماكن مكتظة لا تملك الكثير لتخسره. أما الأكثر قسوة فهو ما خلفته الحرب وراءها، قنابل لم تنفجر ما زالت كامنة بين الركام، تحيط بمئات آلاف النازحين وتحول كل خطوة إلى مخاطرة. وهكذا بين خيمة لا تقي من الحر ولا البرد وما إلا يكفي، وأرض تخفي أخطارها تحت الأنقاض، تستمر الحياة في غزة. حياة لا تشبه الحياة كما يعرفها العالم، بل معركة يومية مفتوحة عنوانها الصراع من أجل البقاء فوق الركام.
0: يواجه آلاف النازحين السودانيين في مدينة دمازين أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، تتفاقم مع بداية موسم الأمطار واشتداد الرياح، في ظل اعتماد كثير من الأسر على خيام مصنوعة من القش والمشمعات التي لا توفر الحماية الكافية من الظروف الجوية القاسية.
14: تجاهد هذه السيدة النازحة لإعادة نصب خيمتها التي اقتلعتها الرياح والأمطار، محاولة لترميم مأوى لم يعد قادرا على حمايتها مع أطفالها من تقلبات الجو. مشهد يلخص جانبا من معاناة آلاف النازحين في معسكرات النيل الأزرق.
15: معاناة شديدة بمناسبة من المطر، وإحنا محتاجين لخيام، محتاجين لحاجات يعني كثيرة بالمناسبة. والوقت ده تمام مساعدة، الموية لما تجي بتكون كثير، والأطفال الأبرياء كلهم بيدعانوا من الذباب والحاجات دي كلهم. يعني زي ما أنتم شايفين طبعا خيامنا مشمعاتنا دي ردونا لا وحندلها انتهت.
14: تزداد التحديات مع دخول موسم الأمطار هذه الأيام في إقليم النيل الأزرق، وتتسع معها دائرة الاحتياجات داخل المعسكرات، بينما تبقى قدرة الاستجابة محدودة أمام الأعداد المتعاظمة للنازحين.
16: مواد الإيواء بالذات يعني اللي قدموها لأخوان النازحين ما كافية، هي مواد أنا ممكن أقول بدائية. وانتم شايفين المعسكر يعني مليء بالأطفال والأجهزة وكبار السن، فبالتالي الناس محتاجة لمواد إيواء أكثر.
14: رسمت السماء آثارها على وجه الأرض، فيما تنذر السحب المتراكمة بهطولات جديدة قدومها المتوقع يبعث الخوف وسط مخاوف آلاف الأسر النازحة التي ما تزال تفتقر إلى مأوى يحميها من الأمطار.
15: مطر كثيرة وما عندنا مشمعات، وبتنزل بتحت بتقش علينا في الفرشة.
17: مطر ده صعب، ما عندنا مشمعات عديل كده ده. باقي الناس عندهم مشمعات، باقي الناس ما صرفوهم المشمعات، قاعدين زي ده.
14: الأرقام هي خير ما يكشف عن حجم الأزمة الإنسانية في الدمازين التي تضم أكثر من 14 معسكرا تؤوي ما يزيد عن 170 ألف نازح من نحو 40 ألف أسرة. وبحسب مسؤولين محليين فإن أكثر من 4,000 أسرة ما تزال تفتقر إلى المأوى في ظل استمرار الأمطار والرياح، والحاجة إلى عمل إغاثي عاجل ومنسق وشامل يبدأ بتوفير متطلبات الإيواء.
18: هنا لا تقاس الأمطار بكمية المياه التي تهطل، بل بحجم الأعباء التي تضيفها إلى حياة آلاف النازحين. فكل مطر غزير يعني مزيدا من المعاناة لأسر تكافح من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مقومات العيش داخل مخيمات النزوح. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكر النازحين الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
0: هذا وحذرت مجموعة محامو الطوارئ السودانية من أن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان تشهد أوضاعا إنسانية متدهورة نتيجة الاستهداف المتكرر للمرافق الحيوية. وقالت المجموعة أن تدمير محطة الكهرباء التحويلية أدى إلى انقطاع شبه كامل للتيار وما ترتب عليه من تعطل خدمات المياه وانتظار السكان في طوابير طويلة للحصول على المياه من مصادر محدودة. وأضافت أن شح الوقود في ظل الاستهداف المتواصل لناقلاته داخل الأبيض ومحيطها تسبب في شلل شبه كامل لحركة النقل في المدينة وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية في مدينة الأبيض بسبب انعدام الأمن وتصاعد أعمال العنف التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات المنقذة للحياة. وأضافت المنظمة أنها خزنت إمدادات طبية أساسية تكفي لعلاج أكثر من 25 ألف شخص تشمل علاج الإصابات والوقاية من الأمراض المعدية وخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والتغذية. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى إعادة فتح الممرات الإنسانية فوراً لضمان وصول المساعدات الصحية والإنسانية بشكل آمن ومستدام، كما طالبت باحترام حرمة المرافق الصحية وحماية العاملين في القطاع الصحي والمرضى. كشفت شبكة أطباء السودان عن وفاة أكثر من 215 مدنياً محتجزاً في سجن دقريس الخاضع لقوات الدعم السريع في ولاية جنوب دارفور غرب البلاد خلال أقل من شهرين، بينما لا يزال مصير 31 معتقلا بينهم أطفال. وأوضحت أن الوفيات نتجت عن تفشي الأمراض والأوبئة وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى أبسط مقومات الرعاية الصحية والإنسانية. ولفتت الشبكة إلى تردد أنباء عن ممارسة قوات الدعم السريع عمليات سحب دم من المعتقلين لإنقاذ جرحى العمليات، مطالبة بالوقف الفوري للاحتجاز القسري والسماح للجهات الإنسانية والطبية بالوصول إلى أماكن الاحتجاز. عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في مقر رئاسة المجلس في العاصمة الليبية طرابلس لقاء مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة ليبيا. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال مسار سياسي ليبي شامل يفضي إلى توحيد المؤسسات وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. كما شدد المنفي على أن نجاح أي مسار سياسي يتطلب مشاركة جميع الأطراف الليبية المعنية بما يضمن تحقيق توافق وطني شامل ويعزز فرص الوصول إلى حلول قابلة للاستمرار. والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يخوض المنتخب المغربي فجر غد مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام نظيره الهايتي على ملعب أتلانتا ضمن منافسات المجموعة الثالثة. ويتطلع منتخب أسود الأطلس بقيادة نجمه أشرف حكيمي إلى مواصلة نتائجه اللافتة في البطولة بتحقيق الفوز الثاني تواليا وحسم بطاقة التأهل في الصدارة. وعلى الجانب الآخر يدخل منتخب هايتي الذي ودع أجواء المونديال بعد خسارتين من أجل تسجيل نتيجة مشرفة أمام المغاربة.
1: نريد أن ننهي الدور الأول في صدارة المجموعة، نريد أن نهزم هايتي ونتقدم على البرازيل. من ناحية معسكرنا الأساسي فإن إنهاء دور المجموعة في الصدارة يعني أننا لن نضطر إلى السفر لمسافة بعيدة، وسنتمكن من العودة إلى نيوجيرسي إن شاء الله.
0: من الرباط ينضم إلينا مراسلنا يوسف البقالي. أهلا بك معنا يوسف. يعني أجواء ترقب بطبيعة الحال ليس فقط من الجمهور المغربي بل من الجمهور العربي بأكمله للمباراة المقبلة، وهناك أمال كبيرة معلقة على منتخب المغرب للفوز بهذه المباراة.
2: بالفعل رويدا، الجماهير المغربية تنتظر هذه المباراة بتفاؤل كبير وحماس كبير أيضا، مع طموح يتجاوز حسم التأهل إلى صدارة المجموعة عبر سيناريو الاستفادة من تعثر المنتخب البرازيلي بالتعادل أو الخسارة أمام منتخب اسكتلندا، أو عبر فوز عريض على منتخب هايتي وتصدر المجموعة، وما يعني ذلك من جهة تموضع مريح في الأدوار المقبلة، تجنب المنتخبات القوية، وأيضا البقاء والاستقرار وإكمال باقي المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية. نظريا المباراة تبدو سهلة لفائدة المنتخب المغربي، الأفضلية واضحة للمنتخب المغربي إن على مستوى الإمكانيات الفردية أو التقنية أو التكتيكية، لكن منتخب هايتي أيضا يدخل هذه المباراة دون ضغوط، يدخلها بحماس كبير برغبة كبيرة بعد أن خسر كل حظوظه في التأهل لتحقيق نتيجة ترضي ربما جماهيره وتعيد إليه الاعتبار. على بعد ساعات تقريبا أو على بعد ثلاث ساعات تقريبا من انطلاق سافرة البداية، الجماهير هنا في المغرب تأخذ أماكنها ومقاعدها سواء في البيوت والتجمعات العائلية أو في المقاهي أو في أماكن الخاصة بالجماهير كهذا المكان الذي نتواجد فيه الآن، ملعب المولاي الحسن في الرباط، حيث فضل عدد كبير من الجماهير المئات ربما مشاهدة المباراة في أجواء حماسية أمام شاشة عملاقة، وطبعا القلوب والعيون نحو أتلانتا مع أمل كبير في تحقيق الفوز وحسم التأهل والصدارة، ولما لا الذهاب بعيدا في هذه المنافسة.
0: شكرا جزيلا لك من الرباط مراسل التلفزيون العربي يوسف البقالي. في بريطانيا شهدت لندن تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخها بشهر يونيو بواقع 35.7 درجات مئوية، وحطم مستوى درجات الحرارة هذا الرقم القياسي السابق البالغ 35.6 درجات مئوية والذي سجل عام 1976. وقد دفعت موجات الحرارة الشديدة التي تضرب المملكة المتحدة على غرار دول أوروبية عدة السلطات إلى وضع مناطق عدة في البلاد في حالة تأهب قصوى.

0: سجلت فرنسا يوم الأربعاء الأكثر حراً في تاريخها أيضاً، وتسببت موجة الحر غير المسبوقة في وفاة 50 شخصاً على الأقل، معظمهم غرقاً، كما أدت إلى انقطاع في الكهرباء وتعطيل للمواصلات العامة.
1: هذه البركة من خلفي هنا في باريس ليست بركة للسباحة عادة، لكنها تحولت إلى متنفس لسكان العاصمة الفرنسية مع اشتداد درجات الحرارة وموجة حر غير مسبوقة في تاريخ فرنسا. وصلت درجات الحرارة في باريس إلى أكثر من 40 درجة مئوية وإلى ما يقارب 50 درجة مئوية في بعض المناطق الفرنسية. اشتداد في الحرارة ليس فقط في جنوب فرنسا لكن أيضا في الشمال. هذه الموجة الغير مسبوقة في تاريخ البلاد تتسبب بتعطيل وشلل اقتصادي، تعطيل في التنقل مع توقف الباصات والقطارات، تسكير المدارس، حوالي 1000 مدرسة أغلقت أبوابها كاملا وألاف المدارس عدلت دواماتها، أيضا عمال لا يذهبون إلى العمل، شركات تغلق أبوابها، محال، مطاعم أيضا أغلقت أبوابها بسبب غياب التكييف عامة في البلاد. ليس هناك مكيفات في المستشفيات، في المحال التجارية، أيضا في الأبنية الحكومية أو حتى في المنازل الخاصة، وبالتالي الوضع صعب جدا. موجة الحر هذه تدوم منذ أيام وستدوم حتى الأسبوع المقبل. وطبعا كان هناك أيضا انقطاع في الكهرباء، عشرات آلاف المنازل من دون كهرباء بسبب اشتداد الحرارة. هناك أيضا إغلاق لبرج إيفل الشهير ورائي. هذه الساحة بالعادة مكتظة بالسياح والزوار، ولكن اليوم البرج مغلق بسبب هذه الموجة، وبالتالي هذه الساحة

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل. أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. بالتزامن مع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، خطة أوروبية لنشر قوات مساندة للجيش اللبناني لثلاث سنوات، والنواف سلام يؤكد الحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب. نسأل ما ملامح هذه القوات الدولية وما دورها المفترض في لبنان. في سوريا جدل العدالة الانتقالية يتصدر المشهد السياسي، بدء محاكمات لمتهمين بارتكاب جرائم إبان حكم الأسد، وهيومن رايتس ووش تحذر من التحريض القائم على الهوية. نسأل عن واقع العدالة. وفي ملفنا الثالث، أصدقاء ممداني يكتسحون الانتخابات التمهيدية للكونغرس في الحزب الديمقراطي في نيويورك. ترامب يهاجم التيار التقدمي الفائز ويصفه بالشيوعي. نسأل عن أسباب هذا التحول ومستقبله.

تدخل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن مرحلة أكثر تعقيداً مع انعقاد الجلسة الثانية من الجولة الخامسة، فلبنان يتعامل مع المفاوضات باعتبارها مساراً لتنفيذ وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال، أما إسرائيل فتتمسك بما تسميه المناطق الأمنية وحرية الحركة، وهي تواصل خروقاتها لوقف إطلاق النار وترفض عملياً أي انسحاب كامل. كل ذلك يأتي تزامناً مع اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل نهاية العام وبدء البحث في مستقبل الوجود الدولي في الجنوب باعتباره أحد التحديات التي ستواجه أي ترتيبات مقبلة، وسط تساؤلات كثيرة عن شكل الجنوب وسبل الانسحاب وحدود المناطق التجريبية، والأهم من سيراقب الميدان؟ تركز الجولة الخامسة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب على آليات الانسحاب الإسرائيلي وترتيبات المرحلة اللاحقة، لكن الخلاف سريعا برز حول ما يعرف بالمناطق التجريبية التي يفترض أن تشكل المرحلة الأولى من أي انسحاب محتمل. فلبنان اقترح أن تكون البداية من زوطر الشرقية وزوطر الغربية ويحمر وقلعة شقيف، على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي منها وينتشر الجيش اللبناني فيها. في المقابل ترفض إسرائيل الطرح وتتمسك بمناطق تقع خارج الأراضي التي تحتلها حاليا. لذلك لا يدور الخلاف حول منطقة جغرافية فحسب، بل حول طبيعة المفاوضات نفسها، فلبنان يتعامل معها باعتبارها مسارا لتنفيذ وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال، بينما تسعى إسرائيل إلى تحويلها إلى تفاوض على ترتيبات أمنية تسبق أي انسحاب. التصريحات الإسرائيلية تعكس تصلبا باتجاه كل ما يمس بالسيادة اللبنانية، وتسعى لإفراغ العملية التفاوضية من مضمونها عبر سلوكيات عدة، أبرزها رفض الانسحاب من الجنوب حتى لو طلبت واشنطن ذلك، كما قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس. على الضفة اللبنانية أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان ذهب إلى مفاوضات واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة، وشدد على رفض بقاء أي نقاط إسرائيلية محتلة في الجنوب وعلى ضرورة الإفراج عن الأسرى. لكن بالتوازي مع مسار المفاوضات يقترب استحقاق آخر في الجنوب، فولاية قوات اليونيفيل تنتهي في 31 من ديسمبر المقبل، ما يفتح النقاش حول شكل الوجود الدولي الذي قد يواكب أي ترتيبات مقبلة. وفي هذا الإطار أكد نواف سلام أن لبنان يحتاج إلى قوة دولية في الجنوب حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة طرحت ثلاثة خيارات يجري بحثها حاليا، من بين تلك الخيارات الإبقاء على وجود دولي جديد تحت مظلة الأمم المتحدة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، خيار ثاني يتمثل في توسيع مهمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في المنطقة منذ عام 1948، أما أحد الخيارات اللافتة فيقوم على ترتيبات من خارج الأمم المتحدة، سواء عبر قوة أوروبية جديدة تكون مساندة للجيش اللبناني أو عبر اتفاقيات عسكرية ثنائية مع دول منفردة. وبموازاة ذلك يقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالات مع عدد من الدول الأوروبية لبحث مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

وتكشف وكالة رويترز عن خطة أوروبية مقترحة لنشر قوة في جنوب لبنان لمساندة الجيش لثلاث سنوات. غير أن هذه الخيارات جميعها تصطدم بعقبات سياسية كبيرة، فإسرائيل والولايات المتحدة دفعتا سابقا إلى إنهاء تفويض اليونيفيل، بينما لا يزال الموقف الأمريكي من أي بديل محتمل غير واضح. أما السيناريو الأكثر حساسية بالنسبة للبنان فيبقى انسحاب اليونيفيل من دون أي بديل، بما يعني غياب أي جهة دولية تراقب تنفيذ التفاهمات المتوقعة مع إسرائيل أو توثق الخروقات على الأرض. هكذا إذن لا يقتصر التحدي في واشنطن على التوصل إلى صيغة للانسحاب الإسرائيلي، بل يتداخل مسار التفاوض مع سؤال آخر لا يقل أهمية: من سيراقب أي اتفاق محتمل، ومن سيضمن تنفيذه على الأرض إذا غادرت القوات الدولية؟

0: معنا من بيروت جوني منير الكاتب السياسي، ومن عمان محمد أصماضي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. سيد جوني منير، هل تبدو الخطة الأوروبية المتداولة حاليا والتي يقودها الرئيس ماكرون واقعية؟
1: مساء الخير لك ولضيفك. الخطة الأوروبية الموجودة، يعني أولا أوروبا ملزمة، خصوصا فرنسا ملزمة بأن تبقي لها الحركة حول الموضوع في جنوب لبنان، ولهذا الأمر أسباب العديدة، من الأسباب اللبنانية كون لبنان يعني الواقع اللبناني، فرنسا لديها علاقات مع مختلف الأطراف في لبنان، علاقات ممتازة، وخصوصا أيضا لديها علاقات مع حزب الله، وبالتالي قادرة أن ترتب هذه الأمور، ولديها علاقات العربية على المستوى الخليجي مع المملكة العربية السعودية مع قطر، ما يحتم أنها قادرة للعب هذا الدور. وثانيا، وهو ربما الموقف الأهم أو السبب الأهم، أنها تعرف جيدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تذهب بحلول تؤدي إلى ترك فرنسا خارج الحلبة اللبنانية، لإخراجها من الحلبة اللبنانية لأسباب عدة، منها بعض ما يتعلق بالموضوع، حصر الموضوع اللبناني الإسرائيلي بيد واشنطن، وبعض الآخر له علاقة بالكيمياء المفقودة ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي. لكن فرنسا لأجل ذلك تريد أن تطرح المشاريع التي الموجودة كي لا تكون خارجا أي،
0: نعم، ولكن سيد يعني منير أي أن تروح قوة أوروبية وليس فقط فرنسية،
1: صحيح، لكون لكن عماده سيكون أوروبي. مثلا على سبيل المثال كنت أستمع في التقرير منذ قليل حول موضوع ماذا يمكن أن يحصل عند في حال مغادرة قوات الطوارئ الدولية ولم يكن قد تشكلت هذه القوة. فرنسا هنا مثلا، والتي هي آخر قوة موجودة في اليونيفيل ستغادر لبنان، فرنسا هنا بدأت بجس النبض أو إنجاز ترتيبات ما بالتمديد لقوات الطوارئ الدولية لأشهر في حال لم تكن قد توفرت بعد الموضوع القوات الطوارئ أو قوات المتعددة الجنسيات كبديل على الواقع الجنوبي، بحجة بذريعة أن هذا سيخلق فراغا وبالتالي هو ليس في مصلحة الأوضاع في لبنان. إذن هي تتمسك بالبقاء، هي القوة الوحيدة التي ستقوم بالانتقال من قوات الطوارئ لتصبح لتبقى وتنتقل إحدى أو العمود الفقري للقوات المتعددة الجنسيات التي هي بمعظمها أوروبية لجنوب لبنان.
0: نعم، اللواء أصماضي، هل تعتقد أن إسرائيل قد ترحب بفكرة نشر قوة أوروبية؟ يقول السيد جوني منير أن عمادها فرنسي، طالما أن إسرائيل اعترضت أصلا على وجود اليونيفيل وأرادت إنهاء وجودها.
2: سيدي، من الآن الخلاف واضح. إسرائيل تقول بأنها لن تنسحب من العديد من النقاط داخل المنطقة في جنوب لبنان وبالذات التلال الحاكم، وستخلق من الذرائع والحجج العديد منها لعدم الانسحاب، لأنها قالت سابقا بأنها لن تنسحب إلا إذا نزع سلاح المقاومة، وهذا غير قابل للتطبيق. ولذلك إسرائيل احتصلت حقيقة على العديد من المكتسبات الميدانية على المستوى التكتيكي والعملياتي، وليس من السهولة أن يتم الانسحاب من هذه المناطق من قبل إسرائيل. يعني ستبقى هذه القوة التي سيتم نشرها، القوة الأوروبية بمشاركة فرنسية، هي أداة لإدارة التوتر وليس لإنهاء بصورة نهائية. ولكن السؤال الحقيقي يعني هو الذي يجب علينا أن نسأله، هل يمكن نشر قوات دولية تكون قادرة على أن تفرض الأمن على الكيان الإسرائيلي؟ التجربة التاريخية تثبت بأن القوات الدولية تستطيع أن تراقب، لكنها لا تستطيع فرض الأمن بالقوة إذا غابت الإرادة السياسية لدى الأطراف المتنازعة. باعتقادي الدولة اللبنانية الإرادة موجودة، ولكن إسرائيل بأطماعها التوسعية وبإقامة المناطق العازلة، وهي من تريد أن تقيم منطقة عازلة من رأس الناقورة غربا إلى حوض اليرموك شرقا، بالإضافة إلى المنطقة العازلة في قطاع غزة، وهذا ما يقول أركان الحكومة، حكومة اليمين المتطرف والجيش الإسرائيلي. ولذلك لا أعتقد بأن هذه الفرصة سيتم يعني الحصول على فرص للنجاح بها إلا إذا كان هناك مزيد من الضغوط على الكيان الإسرائيلي، ولا يبدو بأن إسرائيل تلقي بالا للضغوط الموجودة حاليا.
0: نعم سيد جوني مناير، فعلا هل هناك أي جدوى من الحديث عن نشر قوات دولية؟ يتحدث الرئيس نواف سلام عن ثلاثة خيارات مطروحة، هل هناك أي جدوى من نشر قوات دولية أو تمديد اليونيفيل أو غير ذلك، طالما أن إسرائيل لن تنسحب وتقول إنها لن تنسحب؟
1: صحيح ما تقوله، حتى قوات الطوارئ الدولية عندما كانت في لبنان، هي في لبنان أعتقد منذ العام 1978 على ما أعتقد، لكنها لم تؤدي إلى يعني لم تؤدي إلى واقع مؤثر في جنوب لبنان. جل ما كانت تقوم به كانت يعني للمراقبة للإبلاغ، لكن يعني دور عملي جدي لم يكن، هذا لم يحصل خلال إبانة طوال هذه المدة التي كانت فيها في لبنان. وبالتالي الوجود قوات الطوارئ الآن هل ستكون مختلفة؟ هل ستكون لديها بكل الأحوال أعتقد أن هذه القوات وجودها مفيد للبنان، كون الساحة يعني علينا أن نتذكر دائما أن هنالك مطامع إسرائيلية كما كان يقول ضيفك منذ قليل، وبالتالي إسرائيل لا تريد أن يكون هنالك رقابة دولية، وبالتالي هذه القوات ولو في إطار المراقبة الدولية أو كرقابة خارجية يمكن أن تساعد وأن لا تبقي هذه الساحة اللبنانية متفلتة تجاه إسرائيل. ولذلك مثلا إسرائيل كانت ترفض، هي ترفض الآن أي دور فرنسي، هي لا تريد دور فرنسي على مستوى القوات المتعددة، وكما قلت سابقا الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من سبب لا تريد لفرنسا خصوصا أن تكون موجودة، لكن في كل الأحوال فرنسا لأسباب لها علاقة هي تريد، هي آخر ساحة تقريبا، لبنان هو من آخر البلدان التي تحظى لفرنسا نفوذ أو دور لها خارج الحدود الفرنسية. لكن هذه القوات ستكون مفيدة أولا كون دائما الواقع الفرنسي مختلف عن الواقع الأمريكي في لبنان، الواقع الفرنسي تاريخيا وحتى خلال العقود الماضية كانت هي تكون أقرب إلى وجهة النظر اللبنانية. على سبيل المثال مع عملية عناقيد الغضب التي حصلت في العام 97 على ما أعتقد، يومها حاولت إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية إخراج دور وزير الخارجية الفرنسي الذي كان يحاول أن يكون، الذي أتى إلى المنطقة ويحاول أن يكون له دور، يومها تمسك بهذا الدور الرئيس حافظ الأسد ومعه طبعا حزب الله والفريق، كون الواقع الفرنسي كان يمكن أن يشكل بديلا، ليس بديلا بمعنى البديل لكن حركة موازية تخفف من سطوة الدور الأمريكي المنحاز لمصلحة إسرائيل. وبالتالي إذا كنا نريد أن نعتقد أن هذه القوات المتعددة ستكون قوات ضاربة قوات عملنية أعتقد أن هذا غير واقعي، لكن هذه القوات يمكن أن تعطي حضورا دوليا مساعدا للبنان ولا يترك الجنوب اللبناني أسيرا فقط للولايات المتحدة الأمريكية المتحالفة بشكل كبير والمنحازة يعني بالرأي إلى جانب إسرائيل، ما يعني أن هذه المجموعة نعم يمكن أن تكون مساعدة في هذا الإطار.
0: اللواء صمدي، هل تتفق مع هذا التقييم من الناحية العسكرية؟ هل وجود هذه القوى الدولية أوروبية أو دولية أو بغطاء أو يونيفيل مجدد لها، هل هناك أهمية عسكرية بالفعل لوجودها في هذه المنطقة؟
2: يعني الأهمية العسكرية موجودة، ولكن هل تستطيع هذه القوات الدولية فرض الأمن؟ هنا تكمن العقدة الأساسية. عادة قوات حفظ السلام ليست جيوش احتلال، وهي لا تمتلك صلاحيات هجومية، وعادة نجاحها يعتمد على ثلاث عناصر من وجهة نظر تحليلية. العنصر الأول أن يكون هناك اتفاق سياسي بين الأطراف، أن يكون هناك قبول محلي بالوجود لهذه القوات، وأن يكون هناك قواعد اشتباك واضحة وقابلة للتنفيذ. والتجارب الدولية عادة يعني تشير أنه قوات حفظ السلام تنجح عندما تراقب اتفاق قائم، ولكن تواجه صعوبات كبيرة عندما يطلب منها فرض اتفاق غير متوافق عليه. ولذلك لغاية الآن الاتفاق غير متوافق عليه، إسرائيل ستعيق أي اتفاق، ستخلق أي يعني العديد من المشاكل والمعاضل، وستنتهك أي اتفاقية. عندما تم وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 حتى الثاني من مارس، إسرائيل خرقت الاتفاق، وهذا موثق لدى اليونيفيل ولدى الجيش اللبناني أكثر من 13 ألف مرة، وكان حزب الله قد التزم التزام تام بالاتفاقية. المعضلة بأنه عندما يكون هناك طرف من الأطراف لا يريد لهذا الاتفاق أن يكون ناجح، هنا تكون بؤرة الصراع وهنا تكون بؤرة المشكلة، لأن هناك أطماع استيطانية وأطماع في التوسع، بالإضافة إلى أن إسرائيل لا تريد أن يكون هناك احتمالية ولو 1 بالمليون لحزب الله لأن يكون قادر على إعادة تموضع قوات جنوب نهر الليطاني مستقبلا.
0: نعم، وهذا يقودنا سيد جوني منير إلى الحديث عن مفاوضات واشنطن التي بدأت جولة جديدة منها اليوم. هل تعتقد أن الموضوع نشر القوات الدولية مطروح في هذه المفاوضات؟ لأن لبنان كما سمعنا رسميا مصر على الانسحاب الإسرائيلي من أكثر من نقطة، وإسرائيل طبعا لا تريد حتى المناطق التجريبية التي اتفق عليها تريدها إسرائيل خارج ما تسميها المنطقة الأمنية.
1: نعم، وفق المعلومات التي أملكها من واشنطن وهي مختلفة بعض الشيء عن ما جرى إشاعاته في الإعلام، أن هذه المفاوضات تشهد صعوبات بالغة كون التعنت الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية تساير الموقف الإسرائيلي لأسباب عدة يعني منحازة بعض الشيء له. لكن في نهاية هذا المطاف ستصدر غدا لائحة نوايا، ورقة نوايا، وأيضا سيجري الاتفاق على موضوع المنطقة البايلوت زون، المنطقة التجريبية. والمنطقة التجريبية كان هنالك اشتراط من قيادة الجيش أن تكون بالكامل كانت تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أن تنسحب بالكامل إسرائيل منها وأن تدخل إليها القوى العسكرية اللبنانية، بما معناه أن السعي مثلا لإيقال قول أن مثلا تلة علي الطاهر هي من ضمن المنطقة التجريبية لن يقبل لبنان ذلك، لأن ذلك سيكون كمن يساعد إسرائيل وليس كمن يقوم بالحلول مكان الاحتلال الإسرائيلي. فإذا هذه المسائل ستكون وسيجري إبرازها غدا في الورقة النووية. لكن بموضوع القوى المتعددة حتى الآن لم يظهر أن هنالك اعتراض جدي أو رفض جدي لفكرة القوة المتعددة. هذه القوة المتعددة كما قلنا ستتولى هي موضوع المساعدة في الموضوع الأمني، لكنها ليست قوة ضاربة أو قوة قتالية كما يعتقد، لن تكون قوة قتالية. لكن في الوقت نفسه هذه القوة الأوروبية مثلا ستساعد أيضا فرنسا من خلالها كما فهمت على يعني إنشاء أو إقامة مؤتمر دعم الجيش الذي الجيش اللبناني بحاجة ماسة له لكي يستطيع القيام بالمهام المطروحة عليه إن كانت جنوبا أو حتى في المنطقة على كامل الأراضي اللبنانية. وبالتالي هذا يسهل أكثر في موضوع نتكلم حصرا عن موضوع القوة المتعددة. أما الاعتقاد بأن إسرائيل يعني تريد الانسحاب، هو نتنياهو اليوم قال أنا متمسك بالمكان ولن أنسحب.
0: نعم. وصار موضوع انتخابي في إسرائيل أصلا سيد جوني منير، يعني موضوع انتخابي داخلي صار في إسرائيل هذا هذه القضة كما تعرف. لكن طالما خبرتنا أن عندك معلومات بخصوص مفاوضات واشنطن، نريد نحن كصحفيين أن نعرف المزيد. هل هناك سيد جوني منير في علمك مناطق جرى الاتفاق عليها لتكون البايلوت أو المناطق التجريبية؟
1: نعم، طرح حسب ما فهمت كان هنالك منطقتين، منطقة لها علاقة بالزوترين، زوتر الغربية والزوتر الشرقية، ومنطقة أخرى طرحت في غرب الجنوب، يعني تقريبا في المنطقة القريبة من سور والمنطقة القريبة لها لسهولة الوصول إليها ولأنها منطقة أقل تعقيدا وما إلى هنالك. لم أعرف يعني لم يصلني بالتحديد أين حصل التفاهم، لكن في نهاية الأمر حصل التفاهم على هذا الشيء، رغم ما أقول لك بأن هذه المفاوضات كانت صعبة وكانت تأخذ ساعات طويلة تعليقا على كلمة كانت تستبدل إسرائيل كلمة وكانت مفخخة هذه الكلمات، وبالتالي كانت المفاوضات مضنية ولم تكن سلسة. وأكرر القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تترك إسرائيل تتعنت في هذه المفاوضات.
0: يعني لا يوجد مفاجأة طبعا في الانحياز الأمريكي الكبير لإسرائيل. اللواء أصمادي، كيف تنظر من ناحية عسكرية إلى هذه الفكرة التي خرجت من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بخصوص مناطق تجريبية؟ هل مر عليك شيء كهذا في المفهوم العسكري؟
2: نعم، يعني المناطق التجريبية هي موجودة، ولكن إسرائيل تنظر يعني إلى هذه القوات باعتبارها وسيلة حتى توسع هامش أمنها الحدودي، وفي نفس الوقت هي لن تتخلى بسهولة عن حرية تنفيذ عمليات عسكرية إذا رأت أن هناك تهديد مباشر. يعني هذا يعني أن أي قوة دولية قد تجد نفسها بين متطلبات التفويض الأممي من جهة وضغوط أمنية إسرائيلية من جهة أخرى. ولذلك المناطق التجريبية التي يجب أن تنسحب منها إسرائيل لتسمح للجيش اللبناني أن يقوم بملئها، لأنه حقيقة جنوب لبنان ليست منطقة فراغ أمني تحتاج إلى قوات تدخل، بل يعني المنطقة هي أصلا من أكثر المناطق كثافة بالقوات النظامية والدولية، وهناك الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة اللي منتشرة من عام 78. ولكن حقيقة يعني علينا أن نعي تماما بأنه حتى أي خطة يتم وضعها من قبل أي قوة أممية سواء كانت أوروبية فرنسية أو حتى من حليف إسرائيل الولايات المتحدة في المنطقة، ستقوم إسرائيل بخرق هذه الاتفاقية. وهناك ازدواجية في المعايير، المناطق التجريبية إسرائيل ستعيق العملية. ولكن النقطة الأهم، هل هناك توافق على ما يسمى بالمناطق التجريبية؟ كل التلال الحاكمة الآن هي هدف لإسرائيل لأن تبقى داخل هذه التلال الحاكمة مسيطرة في العديد من المواقع بعمق قد يصل إلى 10 كيلومتر في بعض من المواقع. ولذلك فكرة المناطق التجريبية، إن لم يكن هناك ضغوط دولية فاعلة أو أن يكون هناك قوة عسكرية تجبر إسرائيل، لن تنسحب من هذه المناطق، وستكون إسرائيل منتشرة في الجنوب اللبناني كما ينتشر السرطان في جسم الإنسان.
0: شكرا جزيلا للضيفين، محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، والكاتب السياسي جوني مناير.

0: مشاهدينا الآن إلى واشنطن وتصريحات للرئيس ترامب مع الأمين العام للناتو.
1: أنا ليس لدي اختلافات كبيرة مع الرئيس ترامب، بل خلافات قليلة. نعم، أنا أوافق أن هناك عوامل لخيبة الأمل، ولكن عندما ننظر إلى الصورة العامة، انظر إلى ألمانيا على سبيل المثال، منذ اليوم الأول كان هناك التزامات متعلقة بالشؤون الفنية والتكنولوجية، كان هناك التزامات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك التزامات كبيرة وكان هناك وعود، وهذا أدى إلى استخدام القواعد الأوروبية أيضا. نعم، أعتقد أنه من الصعب أن يكون هناك تعامل مع الوضع إذا لم يكن هناك دور لأوروبا. نعم، هو على حق، هناك أسباب لخيبة الأمل، ولكن بصورة عامة كان هناك جهود كبيرة. وافقوا منذ 6 أشهر على دفع 5%، هل هم التزموا بذلك؟ بغالبيتهم لا يفعلون ذلك. لننظر إلى ألمانيا على سبيل المثال، لا يمكن أن يزيد الإنفاق بعام واحد، ولكن لنعطي المسألة سنتين. ألمانيا تمكنت من مضاعفة إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من 50 مليار دولار بحلول عام 2029، أكثر من فرنسا وبريطانيا مجتمعتين. يمكن أن ننظر إلى بولندا أيضا على سبيل المثال، ودول مثل الدنمارك التي تزيد من إنفاقها الدفاعي. أيضا في دول الشمال هناك جهود كبيرة والتحالف أقوى بفضل هذا الرجل. ما الذي تعرفونه بشأن أندي بيرنهام؟ وكيف ترون العلاقة؟ رئيس الوزراء القادم في المملكة المتحدة، أنا لا أعرف أي شيء. أنا كنت أسمع أنه ليبرالي للغاية، وهذا يعني ربما أنه لن يفتح بحر الشمال. أنا كنت أعطي نصائح جيدة لكير ستارمر، وكنت أقول له أنه يجب أن يعمل على اتخاذ إجراءات في بحر الشمال، وكان هناك مدن تحوي نفط كثير ولكنهم أغلقوها، وأنا لم أصدق ما يحصل. بحر الشمال ممتلئ للغاية، وأنا كان لدي كل شركة نفط تأتي لزيارتي ولقائي ويقولون هل يمكن أن تمنحونا إمكانية الوصول للمملكة المتحدة، قد نفعل أي شيء للحفر والتنقيب هناك. الأمر المذهل هم أنهم يشترون نفطهم من النرويج التي تحصل على نفطها من تلك المنطقة، والآن النرويج لديها تريليوني دولار في المصارف والمملكة المتحدة تعاني، فيجب أن يعملوا في تلك المنطقة، وهذا أمر سهل، وهناك أمور إيجابية ربما ما يمكن أن تحصل، إنها أفضل السبل في العالم. كما رأينا أن المرشحين الديمقراطيين حصلوا على نتائج جيدة في الانتخابات في نيويورك، لماذا تعتقد الآن أن دعم زهران ممداني يعني أكثر من دعم حكيم جافريز؟ نحن نرى أن هناك توجه لليسارية الراديكالية، وهذا أمر مشابه للشيوعية. هذا ليس أمرا، هذه الامرأة هي شيوعية، وما لا يقولونه هو أنه كان هناك بعض الأمور كان هناك جمهوريين أيضا، ولكن إذا نظرنا إلى السنتين الماضيات.
0: إذا مشاهدينا، كان هذا جانبا من تصريحات يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ضيفه الأمين العام للناتو مارك روتي في البيت الأبيض. وكالعادة وجه ترامب انتقادات للدول الأوروبية قائلا إنها لم تقف إلى جانب الولايات المتحدة في حرب إيران. في سوريا لا ينظر إلى العدالة الانتقالية بوصفها مجرد مسار قانوني لمحاسبة المتورطين في جرائم الماضي، بل باعتبارها اختبارا لقدرة الدولة الجديدة على طي صفحة الصراع دون فتح أبواب انتقام جديدة. ومع انطلاق محاكمات لرموز النظام السابق، تتصاعد في المقابل مخاوف حقوقية من أن تؤدي الممارسات الفردية هنا وهناك أو الانتهاكات المرتبطة بمرحلة الانتقال إلى تكريس شعور بازدواجية المعايير. وبين مطلب المحاسبة وضرورة حماية سيادة القانون، يبقى نجاح العدالة الانتقالية مرهونا بقدرتها على أن تكون شاملة ومتساوية، لا تستثني أحدا وتطلع الدولة بتنفيذها حصرا بصفتها الجامعة. إذن انطلقت في دمشق أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد المتهم بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري خلال فترة حكم النظام السابق، أبرزها شن حملات عسكرية أفضت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين. محاكمة الأسد تزامنت مع محاكمات عدة شرع فيها القضاء السوري لعدد من رموز النظام السابق ومتهمين آخرين بارتكاب جرائم بحق أبناء الشعب السوري، لا سيما عقب اندلاع الثورة ضد نظام الأسد في 2011. وقد كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن مكافحة الإرهاب تحتجز حاليا نحو 6000 عسكري برتب مختلفة من عناصر نظام الأسد. بالتزامن مع محاكمة وسيم الأسد، وثق عدد من أهالي بلدة عربين بريف دمشق بالصوت والصورة قيام عدد من الأشخاص باستخراج متوفى من قبره بعد ساعات من دفنه، بحجة أنه كان يتعامل مع أفرع المخابرات خلال حقبة نظام الأسد ولا يجوز دفنه في مقبرة تضم ضحايا النظام البائد. يعيد تزامن الحادثتين إلى الواجهة الجدل المتعلق بالعدالة الانتقالية بين مسار قضائي يسعى إلى محاسبة المتهمين عبر المحاكم المختصة وممارسات فردية تعكس نزعات للانتقام خارج إطار القانون، ما يثير مخاوف من انتقائية العدالة وازدواجية المعايير في التعامل مع إرث ثقيل لسنوات خلت. هذه الزاوية هي ما تحدثت عنه تحديدا منظمة هيومن رايت ووتش، التي قالت إن مظاهرات نظمت بين 13 و17 من هذا الشهر للمطالبة بمحاسبة رموز نظام الأسد تزامنت مع تصاعد هجمات من قبل مجموعات أهلية وتحريض قائم على الهوية. وأضافت المنظمة أن ما وصفته بالمجازر وعمليات القتل التي سادفت أقليات في 2025 أظهرت مدى سرعة تحول استهداف الأفراد إلى عقاب جماعي لمجتمعات بأكملها. طالبت المنظمة كذلك السلطات السورية بحماية الأشخاص المتهمين بصلات مع النظام السابق مما وصفته بهجمات الحشود، بالإضافة إلى ضمان عدم تحول استهداف أفراد متهمين بعينهم إلى عقاب جماعي لمجتمعات بأكملها، وألا تصبح العدالة ذريعة لاستهداف الناس لمجرد دينهم أو خلفيتهم وفق تعبيرها. ويشار في الواقع إلى أن العدالة الانتقالية هي مجموعة من الآليات القانونية والسياسية والاجتماعية تطبق بعد النزاعات أو سقوط الأنظمة الاستبدادية بهدف كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا وإصلاح مؤسسات الدولة ومنع تكرار الجرائم. في سوريا يعد هذا الملف من أكثر القضايا التي يعلق عليها السوريون آمالهم بعد سقوط الأسد، ذلك أن مئات آلاف الضحايا ومعتقلين ومفقودين ما زالوا ينتظرون الحقيقة والإنصاف. وقد اتخذت السلطات السورية بقيادة الرئيس أحمد الشارع خطوات بارزة في الواقع حيال ذلك، منها تضمين مبدأ العدالة الانتقالية في الإعلان الدستوري لعام 2025 وإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين في مايو من العام نفسه، إلى جانب الالتزام رسميا بمحاسبة مرتكبي الجرائم وكشف مصير المفقودين. الرئيس الشرع أدلى بتصريحات قبل أيام أكد فيها أن مسار العدالة الانتقالية يتطلب وقتا ويتماشى مع الحاجة إلى بناء مؤسسي ومرجع قانوني واضح لتجنب استخدام المحاسبة كأداة للانتقام أو التسلط. لكن مسار العدالة واجه انتقادات واسعة من الطرف منظمات حقوقية وخبراء اعتبروا أن الهيئات الجديدة تفتقر إلى الاستقلالية الكافية وأن مشاركة الضحايا والمجتمع المدني ما زالت محدودة، كما أثيرت مخاوف من بطء الإجراءات وإمكانية تسييس العدالة أو حصرها بجهة واحدة من أطراف النزاع. منظمات دولية وحقوقية قالت أيضا إنها وثقت انتهاكات خطيرة خلال عمليات أمنية استهدفت عناصر النظام السابق، شملت عمليات قتل على أساس الهوية واعتقالات تعسفية وتهجيرا قسريا وانتهاكات ضد مدنيين في بعض المناطق وغيرها، وسط تأكيدات بأن بعض الانتهاكات ارتكبت من قبل عناصر حكومية أو مجموعات متحالفة معها. تبعا لذلك شكلت السلطات السورية لجنتين مستقلتين للتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت في مارس العام الماضي وأحداث مدينة السويداء في يوليو من العام نفسه، وأفضت التحقيقات إلى توقيف عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وإحالتهم إلى القضاء المختص بعد ثبوت وجود تجاوزات وانتهاكات خلال الأحداث، بينما تؤكد الأمم المتحدة أن نجاح الانتقال في سوريا يتطلب عدالة شاملة وغير انتقائية واحترام حقوق جميع المكونات الدينية والعرقية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات أيا كانت هويتهم، وحذرت من أن الإفلات من العقاب قد يهدد الاستقرار والمصالحة الوطنية.

0: معنا هنا في الاستوديو فاضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. سيد عبد الغني، من وجهة نظر حقوقية، كيف يبدو لكم مسار العدالة الانتقالية في سوريا حتى الآن؟
1: يعني بالبداية المسار حقيقة يعني تعثر منذ التأسيس. شفنا نحن تشكيل مركزي للهيئات عبر مراسيم، ونحن قلنا أنه الأفضل أنه هي ينترك تشكيلها للبرلمان. صحيح البرلمان تأخر، ولكن أنت الهيئات هي مو بس هي اللي بتمشي بمسار العدالة الانتقالية. يعني كان مثلا على سبيل المثال الملاحقات والمحاكمات فيها تمشي بدون الهيئات، وهي يعني الهيئات ما ساهمت كتير بهي المحاكمات أصلا، وبالتالي حتى تعطي أنت مصداقية لهي الهيئات. وحتى ليش؟ لأنه مسار العدالة الانتقالية هو في جزء منه مسار محاسبة، فأنت بدك توقف على مسافة واحدة من الجميع حتى المجتمع يعطي هم تكسب مصداقية المجتمع وأيضا المجتمع الدولي، ولكن الأهم هو السوريين، لأنه هذا هو البعد الثقافي خلينا نقول للعدالة الانتقالية حتى تعطيها الشرعية، وإلا بتفقد قيمتها. هلأ نظام الأسد هو ارتكب أكثر الانتهاكات مثل ما كلياتنا بنعرف 90%، ولكن في أطراف أخرى ارتكبت، فهذا استثناء هون هو ما بيصب بصالح العدالة. أنت بتحاسب وبتعوض للضحايا بالقسم الأكبر، ولكن ما بتستثني الآخرين، بتعملهم صفر، لا، لأنه كمان أعدادهم يعني هي 10% هي أعداد كبيرة. وائل، هلا المحاكمات بدات، انا شايف يعني
0: اليوم لوسيم الاسد مثلا
1: طبعا له رمزيه، لانه اول شيء من عائله الاسد. نعم. الامر الاخر انه هو ما استندت المحاكمات بس انه هو لانه قرايبه لبشار الاسد، لا، وانما استندت على ادله، وهناك وايضا المحاكمات هي اختبار للقانون السوري. يعني هلا انت شفت هي مرايت ووتش عم تراقب المحاكمات، يعني مواقع عالمية من الأعلى في العالم مثل
0: والسوريون أيضا
1: مثل جاست سيكوريتي عم يراقب المحاكمات. نعم. فإذا نحن عم نختبر قدرة القضاء السوري. نعم. أنه هو يحاسب. شو اللي عم يصير الآن؟ يعني هاي المحاكمات هي بالعادة بيأخذ وقت لتنظيم إطارها القانوني، يعني بناء على ماذا هي تحاسب، هذا بيأخذ وقت. ولكن أنه أنت كمان بدك المحاكمات من طرف تبدأ، لأنه أنت في عندك ضغط سياسي شعبي، خلينا نقول ما في أحزاب. نعم. ولكن سياسي شعبي حتى تبدأ المحاكمات حتى يخف الاحتقان
0: وينتقل إلى احتقان في الشارع.
1: طبعا
0: شهدنا في الأيام الماضية
1: شفنا الاحتقان. نعم. في الشارع. نعم. فأنت يعني كيف بدك تمشي؟ فأنت المحاكمات هي بالعادة بتأخذ وقت، لأنه كيف تكتب إطار قانوني لهي المحكمة، لأنه أنت ما عم تحاكم وفق قانون سوري. شفنا نحن إحالة إلى جرائم دولية، وهذا هو التوتر. إذا القانون السوري ما في مشكلة، يعني في قانون العقوبات، بس ما بدنا نحاكم نحن مجرم كبير جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية. ما في،
0: لا يلحظ لا توجد في القانون السوري موضوع جرائم إنسانية.
1: طيب كيف نحن
0: نحتاج إلى تشريع؟
1: صح، ولكن فيك ترممها، فكيف بدك ترممها؟ هذا بده وقت وبده نقاش، لأنه هي مو بس تعريف الجرائم. تعريف الجرائم هو شغلة وحدة. أنا كتبت ورقة بحثية نشرها المركز العربي للدراسات حول، وكمان الشبكة السورية حقوق الإنسان طالع التقرير، إنه شو الثغرات بالمحكمة حتى يتم ترميمها، لأنه أنت بدك تحصن المحكمة، لأنه نجاح هذا المسار هو بيعنينا كلنا. ليش عم نقدم هذا النقد؟ بدنا إياه ينجح. تمام. لأنه هذا النجاح هو ما بيعمل عنف، بتخلص بيصير في ثقة بالمسار. نعم. ثقة سورية وثقة أممية. نعم. إنه المسار ماشي، مو إنه كمان ما بدنا نعطي انطباع إنه خلص هدول مجرمين وخلص على الإعدام، لا، عنده دفاع، في أدلة، في شفنا اليوم المدعين ما نون كافين، في النيابة قدامها مسارات تثبت،
0: وهناك برنامج حماية الشهود. نعم. هذه مصطلحات جديدة على السوريين.
1: نعم، حماية الشهود. نعم. مصطلحات جديدة. نعم. بس هذا مثلا حماية الشهود إذا بدنا نعلق عليه له إيجابيات، ولكن له حد معين حتى أنت كمان ما تخفي الحقيقة. صح. إنه ما تطلع على الإعلام. نعم. وإذا في شغلات أنت تصرح. نعم. عنها قالوا الشهود، يعني شايف. نعم. فإذا هاي المواضيع كلها جديدة، يعني هل أنت شفت مثلا الجلسة الأولى تبع عاطف نجيب كان فيها نقد وهيك. نعم. تحسنت. الان وسيم الأسد عم نشوف تحسن. نعم. يعني هذا اللي احنا بدنا اياه، بدنا المسار ينجح. طيب. وبالتالي بنقدم نقد. نعم. لنبني. نعم.
0: هل تعتقد يا فضل ان هذه المحاكمات، هناك حديث ايضا عن محاكمات قريبه للمفتي السابق ايضا؟
1: نعم.
0: غدا. نعم، وايضا شخصيه اخرى
1: محمد الشعار
0: وزير الداخليه ايام الاسد.
1: هذا طيب. على واحد.
0: هل تعتقد ان هذه المحاكمات تخفف احتقان الشارع السوري؟
1: نعم، انا اعتقد ذلك اذا هي جرت بالشكل المضبوط. ويعني كمان هناك اساليب اخرى تخفف احتقان الشارع، بمعنى التسويات هي اخطر شيء، وهذا اللي دائما علمتنا اياه. وكمان موضوع العزل السياسي، يعني المحاكمات نحن ما بدنا نخدع الناس. كم شخص فينا نحاكم استاذ وائل؟ بالكثير ممكن نحاكم 1000. اذا حاكمنا 1000 هذا انجاز يعني خارق. هذا
0: وزير
1: الداخلية
0: قال انه عندهم 6000 معتقل.
1: صحيح.
0: من ضباط النظام
1: أنا
0: السابق
1: على اطلاع، ولكن انت. نعم. بالمحاكمات هي الى امكانيات، وشفت موارد ودفاع، وبدك توكل له محامي دفاع وطويل تاخذ سنوات. فانت اذا حاكمت 1000 هذا انجاز يعني غير مسبوق. غير مسبوق يعني بما تعني الكي، ولكن إذا قلنا ألف ماذا عن عشرات أو مئات ألف تستهدفهم بآليات أخرى تعمل عزل سياسي؟ ما بدنا نشوفهم نحن عم يتجولوا بالشوارع، ولا بدنا مناصب إلهم ولا مناصب اجتماعية.
0: وبعضهم يا فضل، وهذا أثار غضب كبير بين السوريين، بعضهم يرفع دعاوى على نشطاء الثورة السورية.
1: تماما، هذا
0: وهي مفارقة.
1: هذا أسوأ بكثير، لأنه نشطاء الثورة منتوفين، صرفوا أغلب أموالهم خلال الثورة وضحوا ببيوتهم وتشردوا، هذا كان عم يأخذ مصاري ويجمع، فصار عنده يتخذ هاي البيروقراطية وسيلة لحتى ليه يهاجم نشطاء الثورة،
0: ويستغلون قوانين صادرة على أيام الأسد.
1: تماما، ولهيك نحن طالبنا قبل البارحة بأنه هيدا مثلا القانون المعلوماتي، هذا
0: جرائم المعلوماتية،
1: هذا بتم مراجعته، لأنه هو قانون أسدي صدر بـ20، ونحن نقدناه عندما صدر قانون 20، ويعني المعلوماتية جرائم هاي كل الدول لازم تحاربها، هاي واجب الدولة انه تحاذى حدا عمل لك اختراق او هجم على مؤسسات، ولكن هو استهدف حرية التعبير بنفس الوقت،
0: كان اداة قمعية اخرى لحرية التعبير.
1: نعم. وطبعا في قوانين مطاطة، وهون يعني في مصطلح يعني قانوني شائع انه لا عقوبة بدون نص، هذا مصطلح خاطئ، هي الترجمة اللاتينية الادق لا عقوبة بدون نص قانوني محدد، يعني الجريمة يجب أن تحدد نص قانوني، أما هو يقول لك يعني صارت نعرات طائفية أو تهديد الأمن القومي، هذا ليس تحديد، فبيصير هو بيحاسب على
0: النيل من هيبة الدولة.
1: نعم، وبالتالي هاي القوانين الأسدية وهيك الآن الإعلان الدستوري يجب أنه يكون في مراجعة لها وإيقاف يعني استخدامها. التسويات هي تضرب مسار العدالة في مقتل، بمعنى بدي أرجع لسؤالك الأساسي، أنه هاي المحاكمات نعم تنجح، ولكن أنت إذا المحاكمات ماشية ووزارة العدل ماشية فيها والنيابة العامة والداخلية عم تعتقل، ومن جانب آخر عملت تسويات ضربت هاي، بس اللي يجب أن يكون هناك تناغم.
0: نعم.
1: لا هيك إن الهيئات بتشتغل، مؤسسات المجتمع المدني، الوزارات، هذا كلهم بينخرطوا بمسار العدالة الانتقالية بشكل نعم. متناغم.
0: كيف يمكن يا فضل حماية هذا المسار الذي يتطلع إليه السوريون من بعض المشاهد التي شهدناها الأسبوع الماضي؟ هناك ربما يتم استهداف البعض على أساس هوياتي طائفي.
1: نعم، كما قالت هيومن رايتس ووتش.
0: كيف يمكن الدولة السورية وهي نشرت قوات أمن ومنعت اقتحام بعض المناطق، كيف يمكن أنا أريد أن أحاكم المجرمين لكن هناك حدود يجب الوقوف عندها هي السلم الأهلي؟
1: يعني في الحقيقة سوريا تواجه معضلة كبيرة. نعم. بهذا الإطار، ويعني لا يتم كثيرا مواجهتها، بمعنى أنه وهنا هيومن رايتس ووتش ونحن تحدثنا وتحدث يعني الإعلام الغربي أكثر والباحثين الغربيين تحدثوا بشكل أوضح بالمصطلح الطائفي، بمعنى أنه الطائفة العلوية، لأنه كان أغلب المنتسبين الأمن والجيش هم من الطائفة، بس ما بيعني أنه تستهدف الطائفة العلوية كلها بأبنائها وأطفالها زوجة، إذا تستهدف المجرمين من الطائفة العلوية، فهذا التمايز هو اللي ما عم يصير، انه هي حمله قاطعوهم واستشجره.
0: نعم.
1: هذا دمار للمجتمع، لا يمكن التعميم، انت ولو كان عدد الاكبر من المجرمين هو منتسب الى طائفه معينه، تحاسب مهما كبر العدد، تحاسب الفرد، لانه المسؤوليه هي جنائيه
0: وفرديه،
1: هذا فرديه فرديه. نعم. المسؤوليه الجنائيه. نعم. هي فرديه.
0: فرديه،
1: فهذا التمايز هو غايه في الاهميه.
0: نعم.
1: اما بالنسبه الى غضب الشارع، كمان صار موضوع غضب الشارع والمظاهرة، هذا غضب الشارع هو حصل في كل النزاعات في الدنيا، يجب ان نفهم هذا الغضب، ولكن لا نفهم الانتقام، الغضب كيف نمأسسه، كيف الدولة تتعامل معه، كيف تتواصل مع الغاضبين، هذا بيتحول إلى روابط مجتمعية، روابط مجتمع مدني، روابط ضحايا عند مطالب محددة.
0: نعم. وهنا مسؤولية المجتمعات
1: ولا يتحول الأهل. إلى غضب. نعم. ويصب هذا الغضب. نعم. ليس على المجرمين. نعم. يصب باتجاه. نعم. فئة أخرى.
0: كمؤسسات مجتمع مدني
1: جداً.
0: ومجتمع أهلي منتشرة بكثرة في سوريا، هل تقوم بواجبها في هذا الأساس؟
1: أنا أعتقد صحيح، ولكن هي ما زالت تتبلور، ما زالت أيضا تعاني من التأسيس، وهناك بيروقراطية في التأسيس، أيضا عمليات نقص التمويل، نحن بحاجة إلى مجتمع مدني فاعل، لأنه هناك هو كبير جدا ما زال في المجتمع المدني، وهذا مسؤولية استقرار سوريا لا تلعب فيها، يعني الدول المشغولة الآن في ما يحصل مع إيران وما يحصل من حروب وكذا، وأما استقرار سوريا أصبح يعني رجع إلى الوراء، لعملية الاستقرار هي غاية في الأهمية في النزاعات، ولهذا دائما هناك ما بعد النزاع، أنت تشاهد حتى ما يرجع يتجدد النزاع، مثلا ما حصل في العراق وفي ليبيا وفي أماكن أخرى، كيف تمنع عدم حصول النزاع؟ يجب أن يكون هناك دعم دولي وعربي.
0: نعم.
1: واهتمام لا نشعر أن سوريا تترك. نعم. وبالتالي هذا
0: لكنها مسؤولية السوريين أولا وقبل كل شيء،
1: شيء. وايضا نعم. لانه اكبر مسؤوليه سوريا ان عندك جرائم كبيره تمام. وعندك تشريد قسري ودمار وايضا الدوله منهكه اقتصاديا فلا بد من الدعم الدولي.
0: شكرا لك فضل. شكرا فضل عبد الغني مدير الشبكه السوريه لحقوق الانسان.

لم يكتفي زهران ممداني بالفوز برئاسة بلدية نيويورك نهاية العام الماضي، بل بدأ بإعادة رسم ملامح الحزب الديمقراطي نفسه. ففي أول اختبار انتخابي كبير بعد صعوده، قاد حلفائه التقدميون انتصارات مدوية في الانتخابات التمهيدية للكونغرس، هزمت مرشحي المؤسسة الديمقراطية ورسخت مكانته بوصفه صانع ملوك جديدا داخل الحزب. جميع هؤلاء المرشحين تقريبا يتشاركون برنامجا اقتصاديا تقدميا ومواقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل وحروب نتنياهو. أما دونالد ترامب فاختار وصفهم جميعا بالشيوعيين، وحذر من تحول الولايات المتحدة إلى دولة شيوعية. لكن ما جرى في نيويورك يطرح سؤالا أكبر داخل واشنطن، هل يشهد الحزب الديمقراطي أكبر تحول في موقفه من إسرائيل منذ سنوات؟ وماذا عن مستقبل الولايات المتحدة أمام هذا التيار المتنامي في خطابه التمردي داخليا وخارجيا؟ البداية إذن من نيويورك. حلفاء ممداني اكتسحوا الانتخابات التمهيدية للكونغرس في واحدة من أقوى موجات الانتصارات التي حققها الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي منذ سنوات. براد لاندر أطاح بالنائب الحالي دان جولدمان، وكلير فالديز فازت في الدائرة السابعة، وداريليزا أفيلا شوفاليه حققت مفاجأة بإسقاط النائب النافذ أدريانو سبايات. وجميعهم حظوا بدعم مباشر من ممداني وحققوا انتصارات على المؤسسة الديمقراطية. النتائج منحت ممداني أكبر من انتصار انتخابي. وستريت جورنال مثلا وصفت ما جرى بأنه تكريس لمكانته كصانع ملوك قادر على التأثير في انتخابات الكونغرس وتوجيه مسار الحزب الديمقراطي. لكن المعركة لم تكن اقتصادية فقط، ففي أبرز السباقات تحولت إسرائيل وحروبها في غزة والإقليم إلى قضية مركزية. براد لاندر مثلا دعا إلى حجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل واتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتمكن من هزيمة دان جولدمان المعروف بعلاقاته الوثيقة مع اللوبي الإسرائيلي الأشهر إيباك. أما فالديز وأفيليا شوفاليه فتعدان من أكثر الأصوات الديمقراطية انتقادا لحكومة نتنياهو، وقد شاركت شوفاليه في تجمع مؤيد للفلسطينيين في نيويورك غداة الهجمات 7 أكتوبر. نيويورك تايمز وصفت النتائج بأنها مؤشر على تشكك متزايد داخل الحزب الديمقراطي تجاه إسرائيل وسياساتها، وتقول إن 3 مرشحين جعلوا انتقاد إسرائيل جزءا أساسيا من هويتهم السياسية، حققوا انتصارات بارزة في نيويورك. في الواقع هذا التحول ليس عاديا، فكبيرة موظفي النائب جيرولد نادلر وصفت حجم النتائج بقولها: هل تحركت حدود الآراء المقبولة سياسيا بشأن إسرائيل خلال الأشهر 6 الماضية أكثر مما تحركت طيلة مسيرة المهنية؟ وتجيب: بالتأكيد وبلا شك. وتعكس هذه التطورات ما يوصف بتحول جيلي داخل الحزب الديمقراطي، فمع خروج شخصيات تاريخية مثل نانسي بيلوسي وستيني هوير يصعد جيل جديد أقل ارتباطا بالمواقف التقليدية المؤيدة لإسرائيل. في المقابل اختار ترامب مواجهة هذا الصعود بالهجوم، فبعد إعلان النتائج كتب: أمريكا الجميلة لن تصبح أبدا دولة شيوعية، وهو سبق أن وصف ممداني بأنه شيوعي مجنون بنسبة 100%. لكن ترامب يواصل الخلط بين الشيوعية والاشتراكية الديمقراطية، فبينما تدعو الأولى إلى الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والممتلكات، تركز الثانية على توسيع دور الحكومة في الاستثمار في العمال والخدمات العامة وشبكات الأمان الاجتماعي وفقا لتعريف منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا. لذلك لا تكمن أهمية انتخابات نيويورك التمهيدية في المقاعد التي كسبها حلفاء ممداني فقط، بل في التحول الذي كشفت عنه. ففي أكبر مدينة أمريكية وبين دوائر تضم أكبر تجمع يهودي في الولايات المتحدة، حقق مرشحون جعلوا انتقاد إسرائيل جزءا من خطابهم السياسي انتصارات مدوية. وهذا التحول سيكون له تداعيات كبيرة داخل الحزب الديمقراطي نفسه وفي الكونغرس، وعلى ترامب القلق من هذه النتائج أيضا كما يقول منتقدون.

0: معنا من واشنطن ديفيد بولجر المستشار السابق في الحزب الديمقراطي. سيد بولجر، ما الذي جعل فوز أشخاص ينتقدون إسرائيل بشدة أمرا واقعا بل ممكنا جدا في مدينة مثل نيويورك؟
1: شكرا جزيلا على استضافتي. هذا كان يوما مميزا يوم أمس في نيويورك، وأنا كوني كنت في نيويورك في السابق أنا فخور جدا بالحزب الديمقراطي وأنه كان هناك عدد من المرشحين في هذه الانتخابات التمهيدية، ويبدو أن المرشحين الذين كانوا هم الأفضل توصلوا إلى هذه النتيجة. ونعم، العمدة مداني هو شخص لديه هذه القوة الآن، وهو يتمتع بإمكانية تواصل قوية ولديه شعبية جدا في مدينة نيويورك، وهو يحاول أن يعكس ذلك في أمور إيجابية، وأعتقد أن هذا مؤشر إيجابي وجيد أن الحزب الديمقراطي قوي وأقوى مما كان عليه منذ 24 ساعة، ونحن حزب بوسعنا أن نعيش مع الأصوات المختلفة. وما وجدناه في هذه الانتخابات بشكل خاص أيضا في أجزاء من مانهاتن ونيويورك، هناك شعبية كبيرة من اليهود، وكان هناك أيضا رفض لما يحصل في إسرائيل في السنوات الماضية إذا لم يكن في سنوات قبل ذلك. فبالتالي نحن نرى الآن حراك متزايد ضد رئيس الوزراء نتنياهو أكثر مما هو معاد لإسرائيل بحد ذاتها. فبالتالي هذا موقفنا الحالي، وأعتقد أن يوم أمس يمكن أن أعتبر أنه يوم إيجابي للغاية ومؤشر مع المضي قدما تجاه الانتخابات النصفية.
0: نعم سيد بولجر، هل تعتقد أن من بين أسباب فوز هؤلاء هو وجود تحول جيلي؟ نتحدث عن جيل شباب، طلاب جامعات مطلعين على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى ما يحدث في العالم خارج البالونة البابل الأمريكية إذا صح التعبير، أم هناك تحولات اجتماعية تدفع بهؤلاء إلى يسار الحزب الديمقراطي؟
1: أعتقد أن هناك عدد من العوامل. أولا، العمدة ممداني هو شخص محبوب في المجال السياسي، وهو لديه قدرات تواصل فعالة، وإذا نظرنا إلى ما حصل معه في الأشهر الماضية أيضا في نيويورك مع فريق الباسكتبول، كان موجودا وكان يعمل أيضا بأمور إيجابية وبرسائل إيجابية. ثانيا، يجب أن نتذكر أن هذه انتخابات أولية وتمهيدية، وهذه فقط للناخبين الديمقراطيين، وهؤلاء سوف يتمكنون، إذا فازوا سوف يتمكنون من أن يخوضوا الانتخابات التالية. فبالتالي كل هؤلاء الأشخاص اتخذوا قراراتهم فيما يتعلق بمن يريدون أن ينتخبوا. ونعم، هناك جيل من الشباب حاليا، هذه المقاربة الشبابية. ممداني هو شاب وهو شخص يمكن أن يحصل على شعبية من مختلف المجموعات الاجتماعية، وأعتقد أنه تمكن من جمع مجموعة في هذه الانتخابات، مجموعة مميزة. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب الآن بشكل مباشر بدأ بالمهاجمة وتكلم عن الشيوعية، وهذا التفكير. دونالد ترامب عالق في الخمسينيات من القرن الماضي، وهو يفكر بأن هذا الهجوم يزال فعالا، وهو حاليا أقرب من فلاديمير بوتين، وهو أكثر شيوعية من ما هو قريب من جون ثون على سبيل المثال. فبالتالي الأمر غريب بالنسبة لي أن الرئيس ترامب يصنفهم كشيوعيين، لأنه يعتقد أن هذا سوف يعكس الأشخاص ضد ما يحاول القيام به العمدة والمرشحين الجدد أيضا.
0: نعم سيد بولجر، كيف تعتقد أن مؤسسة الحزب الديمقراطي DNC، اللجنة الديمقراطية الوطنية، ستتعامل مع ما يبدو أنه تحول أيديولوجي داخل الحزب الديمقراطي إلى اليسار؟
1: بشكل اعتيادي في هذه الانتخابات التمهيدية، وكانت هذه في مدينة نيويورك، هناك تركيز أكبر على اليسار أكثر من الوسط. هذا ما يحصل في العادة، ومن ثم عند الانتقال إلى الانتخابات التالية سوف يكون هناك مقارنة أكبر مع الحزب المواجه وهو الحزب الجمهوري، فبالتالي سوف نرى ربما مقاربة أوسع وأكثر شمولية. فأعتقد أن رسالة المرشحين الذين أيضا عملت معهم على المستوى المحلي ومستوى الدولة والفيدرالي أيضا أن هذا الانتقال الذي سوف يحصل، فبالتالي أعتقد أن الحزب الديمقراطي ومؤسسة الحزب يجب أن تجمع مواقفها، وهذا ما سوف يفعلونه خلال الصيف إلى حين حلول الانتخابات النصفية وحملات الانتخابات بعد يوم العمل في سبتمبر. ولكن أعتقد أنها فرصة حقيقية هنا مع العمدة ممداني.
0: نعم. سيد بولجر، نعم سيد بولجر، هل تعتقد أن الجناح التقدمي يسار الحزب الديمقراطي سيحقق نتائج كبيرة في الانتخابات النصفية في نوفمبر بناء على ما جرى أمس في نيويورك؟
1: نعم أعتقد ذلك. أعتقد كما حصل في عام 2018 عندما كان هناك عدد كبير من التقدمين الفعالين، ولكن على الحركة التقدمية أن تفهم كيفية الحوكمة، فهذا الانتقال والتحول يجب أن يرتكز على الرسائل بطريقة فعالة للوصول إلى شعبية أكبر، وأعتقد أن هذا سوف يكون التحدي الأكبر للحزب الديمقراطي.
0: شكرا جزيلا ديفيد بولجر المستشار السابق في الحزب الديمقراطي في واشنطن، شكرا جزيلا. مشاهدينا الأخير انتهت لهذه الليلة، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل نشرة إخبارية جديدة مع رويدة أبو عيد.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي. نبدأ هذه الساعة بالعناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد من مسقط

رئيس الوزراء اللبناني يرفض بقاء أي نقاط إسرائيلية في الجنوب، وكاتس يرفض الانسحاب حتى لو طلبته واشنطن. منظمة الصحة العالمية تحذر من انعدام الأمن وتصاعد العنف في الأبيض وسط السودان، وتحذر من هجوم وشيك للدعم السريع على المدينة.

0: أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال زيارته إلى سلطنة عمان ولقائه وزير الخارجية بدر البسعيدي، أكد على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. من جانبه هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المفاوضات مع إيران إذا فرضت أي نوع من الرسوم على عبور السفن لمضيق هرمز.
1: ما زال ملف مضيق هرمز من بين أهم القضايا التي تشهد سجالا واسعا ليس فقط بين طهران وواشنطن، وإنما كذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تفرض أي رسوم مهما كان نوعها على السفن العابرة للمضيق، محذرا من أن المفاوضات ستتوقف فورا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. ذلك أيضا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي.
2: لا أعرف أي دولة على وجه الأرض تؤيد فرض رسوم على استخدام المضائق، هذا ببساطة غير وارد ولن يحدث، لقد كان الرئيس واضحا تماما في هذا الشأن.
1: حركة الملاحة في مضيق هرمز حضرت كذلك في مباحثات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي. وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة إبقاء المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية من دون رسوم، بما يكفل الحقوق السيادية للدول المتشاطئة على المضيق والدول المطلة على الخليج. في سياق متصل بالجهود الهادفة إلى إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز، تطبيقا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بدء عمليات إجلاء آلاف البحارة ومئات السفن العالقة في المضيق.
3: أعلن بدء تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة لنحو 11 ألف بحار وحوالي 600 سفينة عالقة بمضيق هرمز. هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار الدورة الاستثنائية للمجلس، وتركيزنا ينصب بالدرجة الأولى على الأشخاص المتضررين. الأهم للمنظمة يتمثل في تحديد سبل دعم البحارة الأبرياء الذين تأثروا سلبا جراء الصراع في منطقة الخليج.
1: في واقع الأمر، بدأت حركة الملاحة عبر المضيق بالعودة تدريجيا إلى طبيعتها، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من أي انتكاسة سياسية أو أمنية قد تعيد التوتر إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مفتشي الولايات المتحدة سينضمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن الإيرانيين وافقوا على عمليات التفتيش، لكنه يرى أنه لا عجل في الوصول إلى المواد النووية المدفونة تحت الأرض. في المقابل، قال قاسم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا توجد حاليا أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو للمواد النووية. وأضاف أبادي أن هذه القضايا لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي مع واشنطن وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. أما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي فقال إن مفتشي الوكالة سيزورون في وقت قريب مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مشيرا خلال مؤتمر صحفي إلى أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يتطلب تنفيذ تلك الزيارة.
4: الاتفاق ينص صراحة على أن الأنشطة النووية وما يتعلق بمنشآت المواد النووية في إيران ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

0: بكل ما تعنيه الكلمة، وللقيام بذلك علينا إجراء تفتيش، سواء حدث هذا بعد غد أو خلال أسبوع أو خلال 10 أيام.
1: من مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن ينضم إلينا الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك معنا عبد الرحمن. يعني نقف معك على الموقف الأمريكي الصارم فيما يتعلق بزيارة المنشآت النووية الإيرانية في القريب العاجل، الموقف الذي دعمه على ما يبدو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: نعم رويدة، هذا هو الموقف الأمريكي الذي تكرر اليوم أكثر من مرة، بالإضافة إلى الحديث عن مضيق هرمز، ربما هاتان نقطتان رئيسيتان اللتان تكررتا في أكثر من موضع، سواء من وزير الطاقة في حالة مضيق هرمز أو حول المنشآت النووية وتفتيشها، سواء من دونالد ترامب نفسه في أكثر من موضع، سواء على تريث سوشيال أو على شبكة فوكس نيوز، وكذلك ماركو روبيو في حديثه إلى الصحفيين خلال زيارته إلى بعض الدول الخليجية. لكن لم يحدد كلا الطرفين أو كلا الشخصين دونالد ترامب وماركو روبيو في أي توقيت سيحدث هذا. ماركو روبيو قال أنه سيحدث في الوقت المناسب، لكن ما هو الوقت المناسب لم يشر إلى أي مدة زمنية. هو قال فقط أن الفرق الفنية ستقوم باستئناف المفاوضات في الأسبوع القادم، دون أن يقول هل هذا مرتبط بمسألة المفتشين الذين يجب أن يذهبوا إلى المواقع النووية الإيرانية بحسب وجهة النظر الأمريكية، أم دونالد ترامب الذي أضاف المفتشين الأمريكيين إلى عباراته وتصريحاته، بحيث أنهم يصاحبون المفتشين من وكالة الطاقة الذرية. أيضا دونالد ترامب حينما سئل عن نفي الإيرانيين لهذه النقطة قال هم مخطئون، وأكد على أنهم يعرفون أنهم مخطئون، وبالتالي يعني الإدارة الأمريكية أيضا في تصريحات أخرى لروبيو مع دونالد ترامب يرون أن الإيرانيين يخالفون ما اتفق عليه، ربما خلف الأبواب المغلقة أو في بروتوكول لا نعلم إذا كان مشتملا ولا يعرف عنه إلا الوسطاء أم لا. هذا لأن هذه النقطة أصبحت الآن أيضا طرح وسؤال من بعض المؤسسات الأمريكية، وإن كان همسا، لأنه يقولون أن الإيرانيين يعرفون هذا. إذا لم يكن هذا موجودا توقيت وصول المفتشين ودخولهم إلى المواقع والحصول على الغبار النووي، إذا لم يكن موجود في مذكرة أو الاتفاق الـ14 نقطة مذكرة التفاهم، فأين هو حتى يكون هناك إلزاما به؟ هذه النقطة الآن تطرح بشكل كبير. لذلك دونالد ترامب استخدم فكرة التهديد من حيث أنه إذا لم تنفذ إيران اتفاقاتها فإنه سيفعل ما يجب أن يفعله، وقال أيضا صباحا أنه بعد 60 يوما لديه الحق في أن يفعل ما يشاء. لم يتحدث عن فكرة أو بند أو الدباجة التي تتحدث عن أنه إمكانية مد هذه الفترة، وإن كان المراقبون جميعهم يرجحون أن يكون هناك مد لهذه المدة 60 يوما، لأن النقاط العالقة والنقاط المتداخلة والمعقدة تحتاج إلى مديد من الوقت. لكنه يبدو أن دونالد ترامب يحاول أن يضغط للحصول على أكبر قدر من المكاسب قبل الوصول إلى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم، لا سيما أنه في النتائج التمهيدية تبدو مؤشرات كثيرة بأن هذه الانتخابات لن تكون سهلة على الجمهوريين، وبالتالي يرغب في أن يكون هو في موقع الصدارة بحيث يكون قد حقق كل الأهداف التي أعلن عنها. وبالتالي يمكن القول أن مسألة مضيق هرمز ومسألة اليورانيوم عند التخصيب وذهاب المفتشين وكالة الطاقة الذرية بغض النظر فأصحابهم أمريكيين أم لا، هما مسار الحديث اليوم ومسار التعليقات الأمريكية، وأكثر الأسئلة من الصحفيين تدور حول هاتين النقطتين حتى الآن.
1: طيب عبد الرحمن، إلى أي مدى من الممكن أو هناك يعني طروحات في الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى العمليات العسكرية في حال أصرت إيران على موقفها من النقاط الخلافية في مذكرة التفاهم؟
2: نحن نعلم رويدة في آخر استطلاعات الرأي التي أجريت أن أكثر من ثلثي الأمريكيين سعيدون بوقف هذه الحرب ولا يريدون العودة إليها. آخر استطلاع رأي لرويترز إبسوس تجاوز 67%، وبالتالي يعني النظرة إلى العودة إلى الحرب هي ينظر إليها إلى أنها مجرد تهديدات حتى الآن كلامية من دونالد ترامب، لا سيما بعد تمرير مشروع القرار الذي هو ليس إلزاميا لكنه يحمل دلالة سياسية أمس في مجلس الشيوخ بعدما تم تمريره في مجلس النواب، وهجمه منذ قليل، هجمه أمس دونالد ترامب، وهجمه منذ قليل في لقائه مع مارك روتا كبير الناتو أو مسؤول الناتو أمين عام حلف الناتو في البيت الأبيض. هما يتحدثان بينما نحن نتحدث، وكان يتحدثان منذ 30 دقيقة، وأثنى مارك روتا على ما قام به دونالد ترامب في إيران ونعت النظام الإيراني بالإرهابي وما إلى ذلك، وتحدث دونالد ترامب عن مسألة مضيق هرمز وأكد على أنه إذا وضع رسوم سيكون هذا تغيير لقواعد اللعبة وما إلى ذلك من تصريحات، وتطرق إلى مدرسة ميناب ويعني نفى أن يكون الجانب الأمريكي هو من قام بهذا وقال أنه لا يعرف من فعل هذا وما إلى ذلك. وبالتالي لا أحد يرغب في العودة إلى الحرب والهجوم من دونالد ترامب على الجمهوريين، لأنه يقول أنهم الذين صوتوا مع الديمقراطيين من أجل تمرير مشروع القرار الذي يقضي به، الذي يستند إلى مشروع قانون صلاحية الحرب، والذي يقضي به أو يوجه الرئيس دونالد ترامب كقائد على القوات المسلحة لسحب القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران وإنهاء هذه الحرب، يعتبر أن هذا إعلان أو رغبة في أن تخسر الولايات المتحدة الأمريكية الحرب رغم أنها فازت بها. وبالتالي لا حديث واضح ومباشر عن فكرة العودة إلى الحرب سوى تهديدات عبر كلمات عامة، سنفعل ما يجب أن نفعله، الخيارات جميعها مفتوحة، سيحق لي أن أفعل ما يجب أن أفعله، كل هذه الأمور التي هي غامضة وتصريحات لا تتحدث عن وسيلة محددة. بالعكس، نحن رأينا الجانب الأمريكي يضغط على الجانب الإسرائيلي لدرجة جعلت بعض هذه الخلافات ينظر إليها بأنها خلافات جادة وليست أمور تكتيكية فيما يتعلق بالتعامل مع جنوب لبنان. جي دي فانس خطابه حاضر، قام بأكثر من على مدى الأسبوع الماضي وخلال 3 أيام تحديدا منه، قام بأكثر من 14 مقابلة ما بين بودكاست وما بين إحاطة في البيت الأبيض ولقاءات تلفزيونية وتصريحات في المطارات، جميعها يدافع عن هذه المذكرة ويؤكد أن على مسار التفاوض. وبالتالي الرغبة والعودة إلى حرب لا هي شعبية ولا يبدو أن الإدارة مستعدة إليها الآن، لا سيما أن أصلا دونالد ترامب يهاجم الشركات التي لا تخفض أسعار البنزين في الداخل الأمريكي ويقول أن أسعار البنزين يجب أن تنخفض إلى 2.25 سنت دولار، في حين أنها الآن وصلت إلى 3.75 سنت من الدولارات، بالمعنى أنها تحتاج إلى فترة من الأيام حتى يقوم الماركت أو السوق بخفضها للمستوى الذي يقول به. وبالتالي العودة إلى الحرب في مدى 60 يوما لا تبدو أنها تلوح في الأفق حتى الآن، لكن لا نعرف ما إذا كان سينفذ تهديده الذي قاله أو يعني تصريحاته التي قالها لفوكس نيوز من أنه يحق له أن يفعل ما يشاء بعد 60 يوما، وإن كان كما قلت رويدة جميع المراقبين يرجعون مد هذه الفترة ولو حتى لبعد نتائج انتخابات التجديد النصفي.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن من مقر الخارجية الأمريكية الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن دول الشرق الأوسط وحدها هي التي ينبغي أن تحدد النظام السياسي والأمني في المنطقة، وعبر عن رفض التدخل الخارجي ودعا إلى توسيع التعاون داخل المنطقة. وأدلى قاليباف بتعليقاته خلال اجتماع الاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في باكو عاصمة أذربيجان.
0: بالنسبة لنا كان وقف إطلاق النار ثم إنهاء الحرب في لبنان ولا يزال بنفس أهمية وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على إيران.
1: أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم أن الفريق المفاوض الإيراني سيثير قضية العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات المتواصلة واستمرار الإبادة الجماعية في جميع المحافل الدولية وكذلك مع الوسطاء والجانب الأمريكي. وبحث عرقجي خلال اتصال هاتفي مع نعيم التطورات في المنطقة وفلسطين، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب على إيران في انتكاسة رمزية للرئيس دونالد ترامب رغم أنه غير ملزم قانونيا. واعتمد القرار الذي كان الكونغرس قد وافق عليه بغالبية 50 صوتا مقابل 48، لكن بسبب قواعد الكونغرس لا يحتاج الرئيس الجمهوري حتى إلى استخدام حق النقد ضده.
3: في واشنطن لا يبدو الجدل الدستوري بشأن صلاحية إعلان الحرب في طريقه إلى الانحصار، بل يتصاعد من جديد، وهذه المرة من بوابة مجلس الشيوخ الأمريكي. بأغلبية ضئيلة بلغت 50 صوتا مقابل 48 صوت. المجلس على قرار يطالب بوقف العملية العسكرية ضد إيران وسحب القوات الأمريكية المشاركة. ورغم أن القرار رمزي وغير ملزم قانونيا، فإنه يمثل انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب. الرسالة السياسية هنا تتجاوز نتائج التصويت نفسها، إذ تعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية بالتزامن مع عودة المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران إلى الواجهة في سويسرا. الرئيس ترامب لم يتأخر في الرد، فعبر منصة تروث سوشيال اعتبر أن إيران أصبحت محاصرة وفي وضع هش، منتقدا ما وصفه بتصويت سيء التوقيت وعديم الجدوى بشأن قانون صلاحيات الحرب. وعقب التصويت حذر جمهوريون من أن تمرير القرار قد يبعث برسائل ضعف إلى طهران ويقوض الموقف التفاوضي الأمريكي، بل وربما يدفع إيران إلى الانسحاب من مسار الدبلوماسية. في المقابل يرى الديمقراطيون أن إدارة ترامب تجاوزت حدود صلاحياتها الدستورية، متهمين البيت الأبيض بالاستمرار في الانخراط العسكري رغم الحديث عن تهدئة ميدانية ووقف لإطلاق النار.
4: لقد تضرر الأمريكيون من هذه الحرب أكثر من أي شيء آخر. وضعنا أسوأ مما كان عليه قبل اندلاعها. لهذا السبب تحديدا يخشى ترامب وروبيو وفانس المثول أمام الشعب الأمريكي ومجلس الشيوخ بأكمله للدفاع عن هذه الحرب.
3: وبالعودة إلى الدستور الأمريكي، فإن إعلان الحرب يبقى من صلاحية الكونغرس حصرا. صحيح أن القانون يمنح الرئيس صلاحية التحرك العسكري في مواجهة تهديد وشيك، لكنه يلزمه بالحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يوما، غير أن ترامب تجاوز هذه المهلة مطلع مايو الماضي، مبررا ذلك بأن الحرب التي اندلعت في 28 من فبراير انتهت فعليا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
1: انتقدت إيطاليا تصريحات الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا بشأن استخدام القوات الأمريكية قواعد عسكرية إيطالية خلال الحرب على إيران، معتبرة أنها قدمت صورة مضللة تماما عن طبيعة الدعم الذي قدم لواشنطن. وأكدت وزارة الدفاع الإيطالية أن روما سمحت فقط برحلات أمريكية تقنية ولوجستية غير قتالية في إطار الاتفاقات الثنائية القائمة، مشددة على أنها لم تمنح أي إذن لعمليات خارج هذا النطاق. وأوضحت الوزارة أن استخدام القواعد الإيطالية في مهام قتالية يتطلب موافقة الحكومة والبرلمان. أعلنت الولايات المتحدة إعادة فتح سفارتها في الكويت واستئناف عملياتها خلال مراسم رسمية شارك فيها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قام برفع العلم داخل مقر السفارة في مدينة الكويت. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السفارة ستستأنف فورا تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين على أن تتم إعادة تشغيل باقي الخدمات بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة. وفي لبنان أفاد الدفاع المدني باستشهاد شخصين في غارة إسرائيلية جنوب البلاد. وأضاف الدفاع المدني أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، ويعد هذا الاستهداف الخرق الإسرائيلي الثاني من نوعه بعد إطلاق النار يوم أمس على لبنانيين في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى استشهاد شخصين. في واشنطن تنطلق جلسة ثانية من جولة المحادثات المباشرة الخامسة بين لبنان وإسرائيل. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين أن المحادثات تتضمن اقتراحا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق جنوب لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. وذكر مسؤولون إسرائيليون لرويترز أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان وضع في إطار اتفاق سويسرا، لكن مسار واشنطن مختلف، والمفاوضات هناك هي الطريق الأقل كلفة على لبنان بحسب تعبيره. وأضاف سلام خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة أن لبنان لا يقبل أي وجود إسرائيلي على أراضيه، ويطالب خلال المفاوضات بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وتابع أنه لا يطالب حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وجعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح، مؤكدا أن حصر السلاح شأن داخلي لبناني متفق عليه ولا علاقة له بإرضاء إسرائيل وفق تعبيره. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات على إسرائيل. وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة في جنوب لبنان وأن قواته ستبقى هناك ما دام رئيسا للوزراء. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى في حال طلبت الولايات المتحدة ذلك. وأشار كاتس لأنه لا يوجد حاليا أي طلب أمريكي بهذا الشأن، واصفا بقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها جنوب لبنان بالإنجاز السياسي.
5: الجيش متمركز على خط انتشاره ولن يتراجع. لقد أعلننا بوضوح أننا لن ننسحب بأي حال من الأحوال. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي طلب أمريكي من إسرائيل للانسحاب من لبنان، وهو ما نعده إنجازا سياسيا.
1: بالعودة الآن إلى ملف مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، ينضم إلينا من طهران عباس خميار دبلوماسي إيراني سابق. سيد عباس، يعني تكثر الخلافات والتفسيرات المختلفة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لبنود مذكرة التفاهم، هناك عدد كبير من النقاط العالقة. اليوم النقطة الأهم التي تمت إثارتها هي زيارة المنشآت النووية الإيرانية. الجانب الأمريكي يقول بأن إيران كانت قد وافقت على ذلك، على هذه النقطة، بينما يقول نائب وزير الخارجية الإيراني بأن إيران غير مستعدة لاستقبال أي مفتشين في هذه المرحلة. ألا ينذر ذلك بتفجر المسار التفاوضي؟
6: نعم، تحية لك ولكل المشاهدين. الحقيقة يعني مذكرة التفاهم هي صريحة وشفافة وواضحة، واضحة البنود، لن تشير إلى أي نقطة بما يتعلق بزيارة المفتشين. البحث حول يعني المشروع النووي الإيراني، وهذا هو بحد ذاته يكون في المرحلة الثانية من التفاوض. إضافة إلى ذلك هناك وسطاء يعني موجودين، وهؤلاء الوسطاء يستطيعون أن يشهدوا ماذا كانت الأمور وكيف تداول الأمر. التفسير الأمريكي هو يتحدث عن يعني تفاهمات شفوية، وهذا لن يحدث ولن يستطيع أحد أن يستند إلى يعني إلى مكالمات أو إلى تصريحات شفوية وحديث شفوي. لذلك أنا أتصور هناك ما يقال هو الاستهلاك الداخلي الأمريكي، لأن الضغوط المعارضة للحرب أصبحت أكثر كبيرة وأكثر أكبر من أي وقت مضى. على أي حال يجب أن نضع هذه الأمور في ونفسرها في هذا الإطار. لا أتصور
1: يعني حتى قبل أن تبدأ الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إيران كانت تكرر أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وأن برنامجها النووي هو برنامج سلمي. إذا ما وجه اعتراضها على زيارة مفتشين دوليين أو حتى أمريكيين إلى منشآتها النووية في هذه المرحلة؟
6: لا، هو أولا إذا كان المشروع النووي قد والمنشآت النووية قد أنهتها الولايات المتحدة الأمريكية واحتفلت وأقامت الدنيا وأقعدتها والمهرجانات والتصريحات والاحتفالات التي أقامها الرئيس ترامب بأنه قضى على هذه المنشآت في بداية هجومه على إيران، إذن ما جدوى الحديث عن منشآت يعني قد انتهت؟ هذه نقطة تصور مهمة للغاية. النقطة الثانية، إيران تقول بأن لن يكون هناك أي بروتوكول بزيارة المفتشين لمنشآت قد قصفت بشكل كامل. أول لنأتي إلى يعني نرى ما هي هذه البروتوكولات، وعند ذلك نستطيع أن نتحدث عن هذه الزيارات المرتقبة أو الزيارات التي تراد أن تنفذ بالفعل. إضافة إلى ذلك، إيران تعرف بأن مع الأسف يعني الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة النووية هو عادة هو الذي مهد لهذا الهجوم من خلال تصريحاته المتناقضة قبل الحرب، وهو في النهاية يريد له أطماع شخصية وطموحات شخصية للوصول إلى الأمانة العامة للأمم منظمة الأمم المتحدة، ويريد تسييس هذا الملف والاستفادة منه. لذلك هو سافر إلى سويسرا للقاء المسؤولين الإيرانيين وللمشاركة في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وإيران كانت له يعني لا أريد أن أتلفظ هذه الكلمة، ولكن بالحقيقة الإيرانيون لن يسمحوا له لالتقاط هذه الصور التي هو يريد استخدامها لمآربه الشخصية.
1: طيب، نقطة خلافية أخرى أيضا بين الولايات المتحدة وإيران تتعلق بمضيق هرمز. هناك على ما يبدو اعتراض ليس فقط أمريكي، إقليمي أيضا، على الرسوم التي تنوي أو تريد طهران فرضها على السفن العابرة عبر المضيق، حتى أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يقول بأن إيران هي الدولة الوحيدة التي تريد ذلك ولا أحد يوافق على هذه النقطة. لماذا تصر إيران على ذلك رغم أن المضيق هو ممر مائي دولي، ويقول القانون الدولي أنه ليس من حق الدول يعني فرض رسوم على أي من السفن المارة فيه؟
6: نعم، هذا السؤال يعني هو بحاجة إلى إجابة تفصيلية، لأنه أساسا القواعد التي توضع سواء في الممرات أو في أمور أخرى هي قواعد تنتج من الحرب. هذه الحرب هي التي أوجدت القواعد، وعندما يعني يكون هناك نوع من الحل السياسي لهذه الحروب فتكون هناك إرساء لقواعد جديدة، لا أحد يستطيع أن يعترض عليها، وهذا ما شاهدناه على مدى القرون الماضية بعد الحروب. هذه النقطة. النقطة الثانية، يعني لا أتصور أحد أعطى هذه الصلاحية لوزير أو الخارجية الأمريكي أو المسؤولين الأمريكيين حتى يتحدثون بالنيابة عنهم. هناك مباحثات مهمة جرت بين مسقط وطهران، وأجلت هذه أو وكلت بإيجاد لجنة مشتركة لدراسة هذه الأمور، وأتصور هذه ستدرس وستولى النتائج. لكن النقطة الأهم التي لو تسمحين أقولها هو بأن هو ليس الجانب المالي أو المادي أو الاقتصادي الذي تريده طهران من خلال هذا المضيق، وهذا لا يعتبر شيئا، وإنما الأهم هو استخدام هذه الورقة التي تعتبرها طهران ورقة ذهبية كورقة ردع لأي اعتداء مستقبلي ضد طهران أو لأي انسحاب أمريكي من تنفيذ البنود التي اتفقتها مع طهران. لذلك هذه الورقة قبل أن تكون ورقة اقتصادية أو تجارية فإنها عامل ردع حصلت عليها طهران، وهذه من نتائج الحرب كما قلت.
1: شكرا جزيلا لك من طهران عباس خميار دبلوماسي إيراني سابق. الآن ننتقل إلى قطاع غزة مشاهدين، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الدفاع المدني إن فرقه نقلت الشهيد والمصابين إلى المستشفى من منطقة أرض البصل غرب خان يونس. دمرت غارة إسرائيلية عشرات الخيام المقامة فوق أنقاض منازل الفلسطينيين في حي الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة. وقصف جيش الاحتلال المنطقة بعد أمر إخلاء قسري للنازحين.
7: تم استهداف المكان، وكان المكان عبارة عن خيام تأوي نازحين. استهداف المكان تم بخمس دقائق، وأنا كان عندي معاقة، يعني بالعافية طلعنا. اليوم إحنا فوق الردم، فوق أنقاض الخيام، وين بدنا نروح؟ وين بدنا نقعد؟ وين بدنا ننام؟ أنا عندي 8 تنفار، فراشي راح، ولبسي راح، ملابسي راحت، وين بدي أقعد؟ وين بدي أروح؟
8: اللي صار كنا نايمين، يعني حسينا إنه في إخلاء في المكان، تمام؟ جيت أخذت أولادي باللي تفهمهم. يعني نتشتهم نتش وهم نايمين، حضنتهم وأخذت طلعت الوالدة معاقة مسنة مريضة، وهي اللي صار، مفيش مكان نروح عليه.
1: قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والميليشيات المتعاونة معها لم تتوقف عن ممارسة عمليات الاختطاف والاعتقال بحق الفلسطينيين من مختلف مناطق القطاع، كما تجاوزت الخط الأصفر مرارا. وبحسب المركز فإن 107 أشخاص اعتقلوا من قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، بينما قتل 5 أسرى من غزة في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والتجويع وظروف الاعتقال القاسية. وأشار مركز فلسطين إلى أن قوة الاحتلال البحرية اعتقلت 37 صيادا فلسطينيا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، مؤكدة أن عددا منهم ما زال رهن الاعتقال. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 80% من سكان القطاع نزحوا من منازلهم ويواجهون مخاطر صحية متزايدة بسبب شح المياه وتراجع الخدمات الطبية وانتشار القوارض ومخلفات الحرب غير المنفجرة، فيما ينام نحو 40,000 شخص في العراء.
9: في غزة لا تكفي الخيمة لتحمي من حر الصيف أو قسوة الشتاء، ناهيك عن جحيم الحرب. بين أنقاض الموت وتحت أقمشة مهترئة تتمايل مع الريح، يحاول مئات الآلاف أن يصنعوا شيئا يشبه الحياة. هنا لا يبدأ الصباح بصوت المنبهات بل بالبحث عن الماء، ولا ينتهي النهار بالراحة بل بالقلق من ليل مجهول. تقييم أممي جديد يرسم صورة ثقيلة لواقع النزوح في القطاع. نحو 1,700,000 شخص يعيشون اليوم فيما يقارب 1,600 موقع نزوح، فيما باتت الغالبية الساحقة من سكان غزة بعيدة عن منازلها. لكن المأساة لا تقاس بعدد النازحين فقط بل بما يفتقدونه كل يوم. الماء أقل من الحاجة، والدواء أبعد من المتناول، والكهرباء تحولت إلى رفاهية نادرة، أما الأمان فأصبح حلما أكثر منه واقعا. في بعض الخيام تتشارك عدة عائلات مساحة بالكاد تتسع للنوم، ويبيت عشرات الآلاف في العراء بلا سقف يحميهم ولا جدران تقيهم. لكن الخطر لا يأتي من السماء وحدها، ففي الأرض أيضا ما يهدد الحياة. مئات الآلاف لا يحصلون على ما يكفي من مياه الشرب، ففي كثير من المواقع تختلط الخيام بالنفايات ومياه الصرف الصحي المكشوفة، وتنتشر القوارض في معظم المخيمات، كما تحاصر مخاطر الحرائق أماكن مكتظة لا تملك الكثير لتخسره. أما الأكثر قسوة فهو ما خلفته الحرب وراءها قنابل لم تنفجر ما زالت كامنة بين الركام تحيط بمئات آلاف النازحين وتحول كل خطوة إلى مخاطرة. وهكذا بين خيمة لا تقي من الحر ولا البرد وما إلا يكفي وأرض تخفي أخطارها تحت الأنقاض تستمر الحياة في غزة، حياة لا تشبه الحياة كما يعرفها العالم، بل معركة يومية مفتوحة عنوانها الصراع من أجل البقاء فوق الركام.
1: بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ملادينوف تطورات الأوضاع في القطاع والمنطقة. وأضافت الخارجية المصرية في بيان أن عبد العاطي شدد على ضرورة استكمال تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، بما في ذلك مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة لمهامها من داخل القطاع في أقرب فرصة، ونشر قوة الاستقرار الدولية وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية. من جانبها جددت لجنة الطوارئ الحكومية في غزة دعوتها للجنة الوطنية لإدارة القطاع لبدء استلام مهامها. وأكدت لجنة الطوارئ في بيان أن جميع الطواقم والمؤسسات الرسمية ستواصل أداء واجباتها لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتعزيز السلم الأهلي. أدلى عدد من ناشطي أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة بتصريحات لوكالة فرانس بريس قالوا فيها إنهم تعرضوا لممارسات قاسية وسادية وغير إنسانية خلال احتجازهم في إسرائيل عقب اعتراض سفنهم في عرض البحر في مايو أيار الماضي. وأوضح الناشطون للوكالة أن قوات إسرائيلية اعترضت السفن في المياه الدولية قبل اقتيادهم إلى سفن احتجاز، حيث قالوا إنهم تعرضوا للضرب والإهانة وتقييد الحركة، إضافة إلى إجبارهم على البقاء في أوضاع صعبة. وأضافوا أنه تم نقلهم لاحقا إلى حاويات ومناطق احتجاز مؤقتة في ظروف قاسية شملت نقص الغذاء والمياه، إلى جانب معاملة مهينة منذ لحظة الاعتراض وحتى وصولهم إلى أماكن الاحتجاز داخل إسرائيل. وأشار بعضهم إلى تعرضهم لاعتداءات جسدية وإصابات متفاوتة، مؤكدين أن ما جرى بحقهم بحسب وصفهم يرقى إلى التعذيب. كشف تقرير جديد للأمم المتحدة عن الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لأطفال غزة ونيتها القضاء على الفلسطينيين كليا أو جزئيا في القطاع. التقرير يوضح تعمد جيش الاحتلال استهداف الأطفال بشكل خاص. المزيد في العرض التالي.
10: الأطفال في غزة وفق تقرير اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة باتوا الدليل الأكثر وضوحا على طبيعة السلوك الإسرائيلي. فالتقرير الذي عرض أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يذهب إلى أن الاستهداف المتعمد للأطفال يشكل أحد العناصر الأساسية لإثبات وجود نية تستهدف القضاء على الفلسطينيين كليا أو جزئيا، ووضع مصير الطفولة الفلسطينية في مركز اتهامات الإبادة الجماعية. يوثق التقرير مئات الضحايا من القاصرين بعد بدء الهدنة المفترضة في تجاهل إسرائيلي صريح لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية المدنيين أثناء النزاعات. والحديث هنا بالمناسبة ليس عن أخطاء ميدانية أو حوادث معزولة، وإنما عن نمط متكرر ومنهجي. هذه كلمة مهمة، نمط متكرر ومنهجي يضع الطفل الفلسطيني كهدف إسرائيلي أينما كان. لم يتوقف الحديث الأممي عند اتهامات القتل المباشر، فالفعل الإسرائيلي يمتد إلى استهداف مراكز الولادة ورعاية الأمهات والأطفال حديث الولادة. يرى التقرير أيضا أن تدمير هذه المرافق تسبب في ارتفاع معدلات الإجهاض والعيوب الخلقية، مهددا ما وصفه بالمستقبل الإنجابي للفلسطينيين في بعد يتجاوز الحرب الراهنة إلى استهداف الأجيال الفلسطينية المقبلة. سياسة إسرائيلية أخرى يرصدها التقرير هي الحصار والتجويع باعتبارهما أخطر الأدوات المستخدمة ضد أطفال غزة، كما يتوقف عند آثار نفسية واجتماعية ستلازم الأطفال مدى الحياة، وهذه كلها عوامل صنعت وتصنع صدمة جماعية عميقة في القطاع. كشف التقرير أيضا وأيضا عن تعرض الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية للتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والاحتجاز في ظروف قاسية، مع غياب معلومات عن أماكن وجود بعضهم. هذه الممارسات كلها تمثل وفقا للجنة جزءا من نمط طويل الأمد ذي طابع عرقي وعابر للأجيال، يهدف إلى الإذلال وقمع الوجود الفلسطيني منذ الطفولة. وأمام هذه المعطيات وفي خطوة تقترب من المساءلة القانونية، يدعو التقرير الأممي بوضوح إلى المحاسبة الدولية، خصوصا مع إعلان اللجنة امتلاكها قائمة بأسماء ألوية ووحدات عسكرية إسرائيلية يعتقد أنها مسؤولة بشكل مباشر عن قتل أطفال في حوادث موثقة. وهذا ما يمكن اعتباره انتقالا من حالة التوصيف، توصيف الجرائم، إلى تحديد المسؤوليات.
1: أعلن وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن بسليل سموتريتش مصادرة 465 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال شرق رام الله. وقال سموتريتش إن هذه المصادرة من أجل توسيع مستوطنة جفعات هاروئي المقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة. إلى السودان، حيث تشهد مدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق تزايدا في أعداد النازحين القادمين من مناطق النزاع في الكرموك وقيسام، إلى جانب العائدين من اللجوء في دولة جنوب السودان، ما يفرض ضغوطا متزايدة على مراكز الإيواء والخدمات الأساسية. وأفادت مفوضية العون الإنساني للتلفزيون العربي أن مخيمات النازحين في الدمازين والرصيرس تضم أكثر من 170 ألفا يمثلون نحو 40 ألف أسرة، ويتوزعون على 13 مركزا للإيواء، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية. يواجه آلاف النازحين السودانيين في مدينة دمازين أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة تتفاقم مع بداية موسم الأمطار واشتداد الرياح، في ظل اعتماد كثير من الأسر على خيام مصنوعة من القش والمشمعات التي لا توفر الحماية الكافية من الظروف الجوية القاسية.
11: تجاهد هذه السيدة النازحة لإعادة نصب خيمتها التي اقتلعتها الرياح والأمطار، محاولة لترميم مأوى لم يعد قادرا على حمايتها مع أطفالها من تقلبات الجو، مشهد يلخص جانبا من معاناة آلاف النازحين في معسكرات النيل الأزرق.
12: معانين شديد بمناسبة من المطر، وإحنا محتاجين لخيم، محتاجين لحاجات يعني كثيرة بالمناسبة، والوقت ده تمام مساعدة، المويه لما تجي بتكون كثير، والأطفال الأبرياء كلهم بيدعانوا من الذباب والحاجات دي كلهم، يعني زي ما انتوا شايفين طبعا خيامنا مشماتنا دي ردونا لا وحنديلها انتهت.
11: تزداد التحديات مع دخول موسم الأمطار هذه الأيام في إقليم النيل الأزرق، وتتسع معها دائرة الاحتياجات داخل المعسكرات، بينما تبقى قدرة الاستجابة محدودة أمام الأعداد المتعاظمة للنازحين.
13: مواد الإيواء بالذات يعني اللي قدموها لأخوان النازحين ما كافية، هي مواد أنا ممكن أقول بدائية. وانتم شايفين المعسكر يعني مليء بالأطفال والأجهزة وكبار السن، فبالتالي الناس محتاجة لمواد إيواء أكثر.
11: رسمت السماء آثارها على وجه الأرض، فيما تنذر السحب المتراكمة بهطولات جديدة قدومها المتوقع يبعث الخوف وسط مخاوف آلاف الأسر النازحة التي ما تزال تفتقر إلى مأوى يحميها من الأمطار.
12: مطر كثيرة وما عندنا مشمعات، وبتنس بيتحت بتقش علينا في الفرشة.
14: مطر ده سابق ما عندنا مشمعات عديل كده، ده باقي الناس عندهم مشمعات، باقي الناس ما صرفوا من المشمعات قاعدين زي ده.
11: الأرقام هي خير ما يكشف عن حجم الأزمة الإنسانية في الدمازين التي تضم أكثر من 14 معسكرا تؤوي ما يزيد عن 170 ألف نازح من نحو 40 ألف أسرة. وبحسب مسؤولين محليين فإن أكثر من 4000 أسرة ما تزال تفتقر إلى المأوى في ظل استمرار الأمطار والرياح والحاجة إلى عمل إغاثي عاجل ومنسق وشامل يبدأ بتوفير متطلبات الإيواء.
15: هنا لا تقاس الأمطار بكمية المياه التي تهطل، بل بحجم الأعباء التي تضيفها إلى حياة آلاف النازحين، فكل مطر غزير يعني مزيدا من المعاناة لأسر تكافح من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مقومات العيش داخل مخيمات النزوح. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكر النازحين الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: هذا وحذرت مجموعة محامو الطوارئ السودانية من أن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال دارفور شمال كردفان تشهد أوضاعا إنسانية متدهورة نتيجة الاستهداف المتكرر للمرافق الحيوية. وقالت المجموعة إن تدمير محطة الكهرباء التحويلية أدى إلى انقطاع شبه كامل للتيار وما ترتب عليه من تعطل خدمات المياه وانتظار السكان في طوابير طويلة للحصول على المياه من مصادر محدودة. وأضافت أن شح الوقود في ظل الاستهداف المتواصل لناقلاته داخل الأبيض ومحيطها تسبب في شلل شبه كامل لحركة النقل في المدينة وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية. والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: فاز منتخب البوسنة على نظيره القطري بنتيجة 3 أهداف لهدف على ملعب سياتل لحساب الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. وسجل أهداف منتخب البوسنة كريم أليغوفيتش وسلطان ألبريك بالخطأ في مرماه وإرمين ماهيميتش، بينما سجل حسن الهيدوس هدف منتخب قطر. وبهذه النتيجة يودع المنتخب القطري منافسات بطولة كأس العالم برصيد نقطة واحدة. ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي شام أبو فلاح من منطقة المشجعين في لوسيل. شام، يعني للأسف خسارة أخرى للمنتخب القطري، لابد أن الأجواء يعني فيها نوع من خيبة الأمل الآن في لوسيل.
1: نعم، خيبة أمل كبيرة بالنسبة لعشاق العنابي الذين ودعوا البطولة مجددا من دوري المجموعات، لكنهم خرجوا متفائلين من منطقة المشجعين هنا في جزيرة المها، فهم كانوا يقولون أن الهدف الأول أتى في مشاركتهم الأولى في عام 2022 في مونديال قطر، والنقطة الأولى أتت في مونديال 2026 أمريكا كندا والمكسيك، وهم يريدون طبعا يعملون الآن في تحقيق الفوز في مونديال 2030. لذلك كانت هناك يعني تفاؤل بالنسبة لعشاق العنابي، خصوصا أنهم كانوا يلعبون أمام منتخب ليس بالسهل رويدة، فهو كان طبعا البوسنة هو المنتخب الذي أقصى منتخب إيطاليا من كأس العالم، وحرمه من المشاركة في مونديال 2026. لذلك المنتخب البوسني ليس بالمنتخب السهل، وهو الآن حجز بطاقة العبور، لكن عشاق العنابي طبعا كانت فخورة بما قدمه المنتخب القطري، خصوصا في الشوط الثاني حيث ونهاية الشوط الأول، حيث تمكن المنتخب القطري من السيطرة على المباراة وسيطرة على مجريات اللقاء، وكان يهدد المرمى في أكثر من مناسبة، وكان بإمكانه طبعا أن يخرج من الشوط الأول متعادلا، لكن الحظ لما يقف إلى جانبه ضرب طبعا العارضة، وأكرم عفيف كانت له تسديداته، ومعز علي عندما دخل أرضية الميدان حاول أن يسجل، لكن مجريات المباراة لم تسير للعنابي، وصارت للمنتخب البوسني الذي سدد تسديدات أقل من المنتخب القطري طيلة المباراة. لكن هذه هي كرة القدم، هناك فائز وهناك من يودع البطولة، ولكن الجماهير القطرية كانت طبعا متفائلة لأن المنتخب القطري حصل على العديد من الخبرات هنا، وربما في مونديال 2030 رويدة.
0: شكرا جزيلا لك شاب فلاح، معنا من منطقة المشجعين في لوسيل، شكرا جزيلا لك. يخوض المنتخب المغربي فجر غد مباراته الأخيرة في دوري المجموعات أمام نظيره الهايتي على ملعب أتلانتا ضمن منافسات المجموعة الثالثة. يتطلع منتخب أسود الأطلس بقيادة نجمه أشرف حكيمي إلى مواصلة نتائجه اللافتة في البطولة بتحقيق الفوز الثاني تواليا وحسم بطاقة التأهل في الصدارة. وعلى الجانب الآخر يدخل منتخب هايتي الذي ودع أجواء المونديال بعد خسارتين من أجل تسجيل نتيجة مشرفة أمام المغاربة.
2: نريد أن ننهي الدور الأول في صدارة المجموعة، نريد أن نهزم هايتي ونتقدم على البرازيل. من ناحية معسكرنا الأساسي فإن إنهاء دور المجموعة في الصدارة يعني أننا لن نضطر إلى السفر لمسافة بعيدة، وسنتمكن من العودة إلى نيوجيرسي إن شاء الله.
0: من الرباط ينضم إلينا مراسلنا يوسف البقالي لينقل لنا أجواء الحماسة لدى الجمهور المغاربي بانتظار بدء المباراة مع هايتي، مباراة يعني ما هي التوقعات يوسف للجمهور المغربي الذي تحدثت إليه خلال تغطيتك؟
3: نعم رويدة، على إيقاع الحماس والثقة تترقب الجماهير المغربية المباراة التي ستنطلق قبل دقائق من الآن. الجماهير بشكل عام في الرباط وفي مختلف المدن، الشوارع الشبه خالية، الجماهير حجزت مقاعدها سواء في المقاهي أو في البيوت أو في التجمعات المخصصة للجماهير كما هو الحال هنا حيث نحن الآن في ملعب مولاي الحسن، يجتمع آلاف من الجماهير لمتابعة المباراة، مباراة طبعا يتوقع أن تكون لصالح المنتخب المغربي، مع طبعا طموح الجماهير بأن يتجاوز المنتخب، يحسم المنتخب المغربي الصعود إلى الدور المقبل، ولما لا تصدر المجموعة على حساب البرازيل، بالاستفادة إما من سيناريو الفوز العريض على هايتي بأكثر من 3 أهداف، أو تعثر البرازيل أمام تعثر ومحتمل في النهاية أمام اسكتلندا سواء بالتعادل أو بالخسارة. يرتقب أن تخرج الجماهير المغربية بعد المباراة مباشرة، خاصة في حال تصدر المجموعة للاحتفال في مختلف الشوارع المغربية. الآن لا صوت يعلو على صوت الحماس، الانتظار، الترقب، طبعا مع آمال كبيرة في تحقيق نتيجة عارضة والتأهل وتصدر المجموعة، مع ما يعنيه ذلك رويدة من طبعا تجنب للمنتخبات أو مواجهات قوية في الدور المقبل، وأيضا الاستمرار لعب المباريات في أمريكا وتجنب السفر وما يشكله من تعب وإرهاق إضافي للاعبين سواء على المستوى الذهني أو المستوى الجسدي. هنا في الرباط حيث نتواجد نحن مئات وربما آلاف من الجماهير تنتظر المباراة بحماس كبير، تشجع بقوة، تأمل في أن يحقق المغربي ربما رقما تاريخيا جديدا بأن يصعد إلى الدور المقبل للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال قطر، وطبعا مع كل الأماني بأن يمضي بعيدا في هذه البطولة ويحقق الإنجاز الذي تحقق في قطر عام 2022 ولما لا تجاوزه.
0: شكرا جزيلا ليوسف البقالي وكل التوفيق للمنتخب المغربي، كنت معنا من الرباط. مع ترقب جولة المحادثات الجديدة بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل، توقفت صحف أجنبية عند التصريحات المتضاربة بين الجانبين بشأن النقاط الجاري التفاوض بشأنها، معتبرة أن هذا التناقض يسلط الضوء على الفجوة بينهما والتي من شأنها تهديد المحادثات. بعد هذا التقرير يلقاكم وائل التميمي في ساعة إخبارية جديدة، إلى اللقاء.
4: صحيفة نيويورك تايمز تطرقت إلى التناقض بين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران بشأن المحادثات، وآخرها المتعلقة بالسماح للمفتشين الدوليين بدخول المواقع النووية الإيرانية الرئيسية، واعتبرت أن ترامب يعتمد أسلوبا يقوم على وصف النتائج التي يريدها بأنها صفقات جانبية تم التفاوض عليها بالكامل على أمل إلزام الإيرانيين بكل بند من بنود أي اتفاق نهائي، إلا أنه بحسب الصحيفة يبدو أن الإيرانيين قد استوعبوا الأمر ويسارعون إلى إنكار التصريحات الأمريكية فورا وعلنا لتجنب الوقوع في مأزق حتى لو كان فيها جانب من الحقيقة. وتنقل عن خبراء أن التباين العلني في التصريحات بين واشنطن وطهران يسلط الضوء على قلة النقاط التي تم الاتفاق عليها حتى الآن، وعلى الفجوة الهائلة التي يجب معالجتها في فترة زمنية قصيرة. كما أن التناقضات العلنية هي دليل على أن الجانبين يختلفان اختلافا جوهريا مع بعضهما البعض ويحاولان التغطية على ذلك. وأضافت الصحيفة أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت هذه الخلافات العلنية ستؤدي في نهاية المطاف إلى إفشال المحادثات. بدورها توقفت صحيفة وول ستريت جورنال عند مواصلة ترامب تهديداته لإيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما من شأنه عرقلة المفاوضات، مشيرة إلى أن الوسطاء حذروا الولايات المتحدة مرارا وتكرارا خلال المفاوضات من أن هذه المنشورات تهدد جهود إبرام الاتفاق، وحاولوا حث إيران على تجاهل تصريحاته العلنية والتركيز على ما قاله مفاوضوه في جلساتهم الخاصة. وبينما نقلت عن مسؤولين إيرانيين ووسطاء أن منشورات ترامب على وسائل التواصل جعلت من الصعب على المسؤولين في طهران إقناع المتشددين بأنه يمكن الوثوق بالولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها، قال خبراء ومحللون إن الرئيس الأمريكي يطبق دروس كتاب فن التفاوض ويطلق تهديدات متطرفة لاختبار عزيمة الطرف الآخر، لكن الإيرانيين يدركون جيدا أساليبه ولم تسفر تهديداته عن تنازلات إضافية. وبحسب الصحيفة أفاد بعض الوسطاء بأن المفاوضين الإيرانيين أبلغوهم بأنهم استشاروا فريقا من علماء النفس لمساعدتهم على فهم عقلية ترامب. في مجلة The Atlantic الأمريكية انتقدت برينت تانيهيل الحرب على إيران واعتبرت أن الفشل كان متوقعا منذ البداية لأن الخطة اعتمدت أساسا على القصف الجوي دون وجود عوامل أخرى تجبر إيران على الاستسلام. وأضافت أن الولايات المتحدة وإسرائيل افترضتا أن الضربات الجوية المكثفة ستدفع الشعب الإيراني إلى إسقاط النظام أو ستجبر القيادة الإيرانية على الرضوخ للمطالب الأمريكية، لكن أيا من الأمرين لم يحدث، لافتة إلى أن التاريخ يبين أن القصف الجوي وحده نادرا ما يحسم الحروب، مستشهدا بالحرب العالمية الثانية وفيتنام وحرب الخليج الأولى وصربيا وأفغانستان. وخلصت إلى أن القوة الجوية وحدها لا تكفي لكسب الحروب، وأن الفشل العسكري في إيران أدى إلى استنزاف الذخائر الأمريكية وتضرر سمعة الولايات المتحدة، في حين خرجت إيران في موقع استراتيجي أقوى مما كانت عليه قبل الحرب. بدوره رأى جيل باريس في صحيفة لوموند الفرنسية أن ترامب فقد مصداقيته واستراتيجية الأمن القومي التي نشرت في ديسمبر عام 2025 تعرضت لتقويض شديد بسبب الحرب على إيران. وأضاف أن استخدام القوة العسكرية الواسع أثبت محدوديته، وتبين أن مجرد التهديد باستخدام القوة كان أكثر ردعا من اللجوء إليها فعليا. وفي حين لفت الكاتب إلى أن الحرب على إيران كانت مكلفة للغاية ماليا وعسكريا، وكشفت عن ثغرات كبيرة في أنظمة الدفاع أمام الطائرات المسيرة والصواريخ منخفضة الكلفة، اعتبر الكاتب أن هذه الحرب جعلت الحلفاء أقل ثقة بالولايات المتحدة، وباتوا يستذكرون وزير الخارجية الأمريكي الراحل هنري كيسنجر الذي قال: ربما كان من الخطير أن تكون عدوا لأمريكا، لكن أن تكون صديقا لها فهو أمر كارثي. من جهته اعتبر المسؤول الأمريكي السابق سيدني بلومنتل في مقال نشرته صحيفة The Guardian البريطانية أن مزاعم ترامب بالفوز تفاقم الكارثة التي تسبب بها في إيران، ورأى أن الرئيس الأمريكي خسر حربه منذ البداية بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز، محققة بذلك تفوقا استراتيجيا غير متكافئ من خلال سيطرتها على شريان حيوي للاقتصاد العالمي، كما أن ترامب لم يستطع التمييز بين التكتيكات والاستراتيجية، فقد خلط بين القنابل والخطابات الرنانة، وكان كلما زاد قصفه ازداد ارتباكه. وخلص إلى أن ادعاء ترامب النصر أدى إلى جعل إيران من القوى المهيمنة إقليميا والفاعلة في الاقتصاد العالمي، مما زاد من نفوذ الصين وحطم هيبة الولايات المتحدة، ولم يعد أحد في النهاية يصدق كلام ترامب.
5: أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير خارجية قطر يؤكد من مسقط على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية دون رسوم. وروبيو يقول إنه لا توجد دولة غير إيران تؤيد فرض رسوم على المضيق. ترامب يعد بدخول المفتشين الأمريكيين إلى المواقع النووية الإيرانية

0: أكد رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارة إلى سلطنة عمان ولقاء مع وزير الخارجية بدر البوسعيدي على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. من جانبه هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المفاوضات مع إيران إذا فرضت أي نوع من الرسوم على عبور السفن لمضيق هرمز.
1: ما زال ملف مضيق هرمز من بين أهم القضايا التي تشهد سجالا واسعا ليس فقط بين طهران وواشنطن، وإنما كذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تفرض أي رسوم مهما كان نوعها على السفن العابرة للمضيق، محذرا من أن المفاوضات ستتوقف فورا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. ذلك أيضا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي.
2: لا أعرف أي دولة على وجه الأرض تؤيد فرض رسوم على استخدام المضائق، هذا ببساطة غير وارد ولن يحدث، لقد كان الرئيس واضحا تماما في هذا الشأن.
1: حركة الملاحة في مضيق هرمز حضرت كذلك في مباحثات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي. وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة إبقاء المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية من دون رسوم، بما يكفل الحقوق السيادية للدول المتشاطئة على المضيق والدول المطلة على الخليج. في سياق متصل بالجهود الهادفة إلى إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز، تطبيقا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بدء عمليات إجلاء آلاف البحارة ومئات السفن العالقة في المضيق.
3: أعلن بدء تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة لنحو 11 ألف بحار وحوالي 600 سفينة عالقة بمضيق هرمز. هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار الدورة الاستثنائية للمجلس، وتركيزنا ينصب بالدرجة الأولى على الأشخاص المتضررين. الأهم للمنظمة يتمثل في تحديد سبل دعم البحارة الأبرياء الذين تأثروا سلبا جراء الصراع في منطقة الخليج.
1: في واقع الأمر، بدأت حركة الملاحة عبر المضيق بالعودة تدريجيا إلى طبيعتها، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من أي انتكاسة سياسية أو أمنية قد تعيد التوتر إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وأضاف في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن إيران وافقت على عمليات التفتيش، لكنه يرى أنه لا عجلة في الوصول إلى المواد النووية المدفونة تحت الأرض. في المقابل، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا توجد حاليا أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو للمواد النووية، وأضاف أن هذه القضايا لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأمريكية على إيران. بدوره، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن مفتشي الوكالة سيزورون في وقت قريب مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مشيرا إلى أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يتطلب تنفيذ تلك الزيارة.
4: الاتفاق ينص صراحة على أن الأنشطة النووية وما يتعلق بمنشآت المواد النووية في إيران ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما تعنيه الكلمة، وللقيام بذلك علينا إجراء تفتيش، سواء حدث هذا بعد غد أو خلال أسبوع أو خلال 10 أيام.
0: ومعنا من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، ما زالت هناك في العلن على الأقل تناقضات كبيرة بين ما نسمعه من الرئيس ترامب بخصوص

0: فرض رسوم أو عدم فرض رسوم على مضيق هرمز على السفن العابرة، وكذلك بخصوص زيارة مفتشين أمريكيين إلى المواقع النووية الإيرانية. تقول إيران ليس بعد.
1: صحيح، وليبدو أن تمت فجوة حول مسألة المواعيد والتوقيتات. يعني الجانب الإيراني لا ينفي فكرة أنه يمكن أن يكون هناك تفتيش أو وصول لبعض المواقع النووية في إيران من قبل مفتشين وكالة الطاقة الذرية، لكن يربطون هذا ربما بمسار أطول. الرؤية الأمريكية تبدو متعجلة أكثر، وتطرح هذا بأن يكون خلال مدة 60 يوما، بل في الأيام الأولى حتى من مدة 60 يوما. ربما ماركو روبيو هو الذي لم يضغط أو لم يتحدث عن الوقت القريب، لكن قال أنه سيحدث وفي الوقت المناسب. دونالد ترامب بطبيعة الحال نراه يلح على هذه النقطة، بل يضيف إليها وجود مفتشين أمريكيين. هذه النقطة لم ترد ولم نسمع عنها في أي من المذكرات أو شروح المذكرات حتى من المراقبين الأمريكيين في وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة بما فيها اليمينية التابعة لدونالد ترامب. فليس معروف حتى الآن إلى ماذا يستند دونالد ترامب فيما يتعلق بوجود مفتشين أمريكيين على الأراضي الإيرانية بمصاحبة وكالة الطاقة الذرية التي هي من المفترض وكالة دولية محايدة حتى لو انتقدتها إيران واتهمتها بالانحياز. لكن وجود هؤلاء المفتشين الأمريكيين في الخطاب الترامبي هو جديد ولم يذكر حتى من ماركو روبيو خلال أسئلته، وبالتالي لا نعرف مدى التأكيد، ولا حتى جي دي فانس قد أشار إليه سابقا. الأمر الآخر أيضا هو مسألة مضيق هرمز التي استدعاها دونالد ترامب في حديثه اليوم. كان حديثه اليوم يتركز حول نقطتين رئيسيتين: مسألة التفتيش على المواقع النووية الإيرانية، ومسألة مضيق هرمز التي قال أنه لن يكون هناك عليها رسم مرور في أي وقت. وقال في لقائه مع مارك روتا الأمين العام لحلف الناتو منذ ما يقرب من ساعة أو ساعة ونصف في البيت الأبيض بأن هذا سيكون جيم تشينجينج، أو يعني تغيير لقواعد اللعبة إن حدث. وأيضا تحدث عن أن الخيارات لديه مفتوحة، بل بالعكس، يعني في إطار حديثه عن الاستعجال بصفة عامة، العجالة في تنفيذ كل ما يريده من هذه المذكرة وما يريده الجانب الأمريكي، قال أنه بعد 60 يوما، في رد على سؤال في فوكس نيوز، قال أنه بعد 60 يوما من حقه أن يفعل ما يحلو له، وكأنها إشارة تهديدية أيضا لمسألة الوقت. وبالتالي يبدو أن عنصر الوقت هو، بالإضافة طبعا إلى التأويلات، لأنها تأويلات تتعلق بالوقت في كثير منها، هي النقطة ربما الجديدة حتى في النقاط التي هناك اتفاق على مضامينها العامة أو مبادئها العامة. لكن تبدو مسألة الوقت حاضرة بشكل كبير في خطاب دونالد ترامب، وحتى على مستوى الداخل الأمريكي هو يهدد شركات المسؤولة عن توريد البنزين في محطات البنزين، شركات البترول وغيرها من المسؤول عن هذا القطاع، بأن إذا لم تخفض أو لم تخفض أسعارها فإنه يوجه وزارة العدل للتحقيق معها، لأنه يرى أن أسعار البنزين يجب أن تنخفض. وأكد ما ذهب إليه وزير الطاقة الأمريكي بأنه قد تم تمرير ما يقرب من 19 مليون أو 20 مليون، قال 19 مليون مع مارك روتا، وزير الطاقة قال 20 مليون صباحا برميل من مضيق هرمز، وهو يرى أن هذا يخفض الأسعار بشكل كبير، ونافيا أنه سيكون هناك رسوم وأن هذا المضيق سيغلق بل سيكون مفتوحا إلى الأبد. وبالتالي مسألة النقاط الرئيسية بالنسبة لدونالد ترامب هي مسألة فتح مضيق هرمز وانخفاض الأسعار، أسعار البنزين تحديدا، ومسألة التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية للحصول على نتائج يستطيع أن يروج منها بشكل عملي قدرته على تدمير البرنامج أو إضعافه أو سيطرته على المسار الإيراني في التعامل مع أدواتها النووية، إنجاز التعبير. نقطتين أشار إليهما ماركو روبيو في لقائه مع الصحفيين قبيل وجوده في أو خلال وجوده في بعض الدول الخليجية لم يذكرهما دونالد ترامب خلال خطابه اليوم، سواء حديثه الصحفية أو الردية على أسئلة الصحفيين أو على تروس سوشيال، وهو الجزء الخاص بلبنان والصواريخ البالستية. ماركو روبيو أشار إليه في رد على سؤال ملمحا إليها وإن كانت لم ترد في المذكرة. فهل ماركو روبيو يحاول أن يخلق مسارا موازيا لمسار جي دي فانس الذي يحاول أن يدفع قدما بخطاب إيجابي باتجاه الدفاع عن المذكرة والتركيز فقط على النقاط التي جاءت بها في مقابل روبيا الذي نعرف أنه منافسا رئيسيا له في انتخابات 2028 ويمثل الجناح المتشدد الذي دعا إلى هذه الحرب على خلفية مجموعة من النقاط كان ما بينها الصواريخ البالستية، هل يقوم روبيو بهذا الأمر بسبب هذه النقطة، يعني الإشارة للصواريخ البالستية ومسألة لبنان بشكل ملح؟ يعني هذه النقاط بطبيعة الحال ستظهر في صراعات أجنحة حول تفسير هذه المذكرة، كما كان هناك صراعات أجنحة داخل الإدارة الأمريكية حول السبل الأفضل في التعامل مع إيران والتي أفضت إلى هذه الحرب بعد انتصار هذا الجناح الصقوري القريب من الإسرائيليين. وبالتالي لدينا رؤية أمريكية تتشكل حول مسألة تفسير المذكرة وحول مسألة تطبيقاتها العملية وفقا للجدول الزمني الذي يرى كل طرف منه أنه يجب أن يسير بوتيرة وسرعة معينة، وبالتالي الأيام القادمة ستكشف عن كل هذه الصراعات.
0: شكرا جزيلا عبد الرحمن يوسف في واشنطن. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن دول الشرق الأوسط وحدها هي التي ينبغي أن تحدد النظام السياسي والأمني في المنطقة، وعبر عن رفضه التدخل الخارجي ودعا إلى توسيع التعاون داخل المنطقة. أدلى قاليباف بتعليقاته خلال اجتماع لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في باكو عاصمة أذربيجان.
2: بالنسبة لنا كان وقف إطلاق النار ثم إنهاء الحرب في لبنان ولا يزال بنفس أهمية وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على إيران.
0: وقد أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم أن الفريق المفاوض الإيراني سيثير قضية العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات المتواصلة واستمرار الإبادة الجماعية في جميع المحافل الدولية وكذلك مع الوسطاء والجانب الأمريكي. وبحث عرقجي خلال اتصال هاتفي مع نعيم التطورات في المنطقة وفلسطين بحسب وسائل إعلام إيرانية. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في طهران عن تصريحات مسؤولين إيرانيين على المتعلقة بالملف النووي ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة المقبلة.
3: يتحدث كاظم غريب أبادي عن الوقت الحالي، عدم سماح إيران للمفتشين بزيارة إيران في الوقت الحالي، لكنه لم ينفي إمكانية حدوث هذا لاحقا، خاصة وأن إيران لا يوجد لديها شيء أو عنوان عام مفاده أنه لا يمكن السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الأراضي الإيرانية. هي محاولة لعرقلة هذا المسار بين الحين والآخر، نظرا إلى أن إيران ترى بأن دور الوكالة في بعض النقاط المتعلقة بالملف النووي الإيراني لسنوات طويلة لم يكن موقفا بناء، وأن الوكالة مخترقة وأن أمريكا ودول أخرى أوروبية تسيطر على القرار، أيضا إسرائيل تسيطر بشكل أو بآخر على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا ما يدفع الإيرانيين للانتقام ولو بشكل مخفف نسبيا من الوكالة بين الحين والآخر، وتحديدا من شخص رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فيما يتعلق بالتصريحات الأمريكية هناك نقطتان رئيسيتان، النقطة الأولى تتعلق بزيارة المفتشين بشكل عام، هذه النقطة قد تحدث بالفعل لكن في المرحلة الأخيرة من تنفيذ مذكرة التفاهم، أي بعد انتهاء مرحلة 60 يوما. هذا يتطلب الكثير من خطوات بناء الثقة وحسن النوايا من قبل الجانب الأمريكي. هكذا تتحدث إيران منذ ما قبل اجتماعات بيرغنشتوك في سويسرا، ما لم تقم أمريكا بالتزاماتها بدءا من وقف الحرب على مختلف الجبهات وصولا إلى أو مرورا بمسألة رفع العقوبات عن إيران وتحرير أو فك التجميد عن أموال إيران، بقية المبلغ المقرر تسليمه للإيرانيين مع انتهاء المهلة والمحدد ب 25 مليار دولار أو أقل من ذلك بقليل. لن تقدم إيران ربما أوراق للأمريكيين على طاولة المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، على اعتبار أن كل الأوراق التي تحاول إيران الحصول عليها ضمن مذكرة التفاهم ترى بأنها طبيعية وتوازي من حيث الأهمية ما ستقدمه للأمريكيين على طاولة المفاوضات، خاصة وأنها تعلم بأن دونالد ترامب يحاول التوصل إلى بناء مجد شخصي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من بوابة عدة عناوين. العناوين وملفات معقدة على المستوى الدولي، من أهمها الملف النووي الإيراني، وهذا ما يرشح بين الحين والآخر على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. النقطة الأخرى متعلقة بزيارة مفتشين أمريكيين إلى الأراضي الإيرانية، وهذه نقطة جديدة أشار إليها الأمريكيون صباح هذا اليوم. بالتزامن كان هناك تعليق ساخر لأحد نشطي مواقع التواصل الاجتماعي، قال بأن الأمريكيين يشددون على زيارة أو تواجد مفتشين أمريكيين على الأراضي الإيرانية. ما الفرق بالنسبة للأمريكيين إن كانوا مفتشين دوليين أو مفتشين أمريكيين؟ لكن دعونا ننظر إلى المسألة من جانب آخر. قد يقدم الأمريكيون بالفعل الطلب لزيارة مفتشين أمريكيين للأراضي الإيرانية، ولإيران حرية التصرف باختيار المفتشين الذين سيتواجدون على أراضيها، والقانون المتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول صاحبة البرامج النووية يتيح للدول اختيار من سيزور أراضيها من الأشخاص الذين لن تقدم لهم تصاريح أو تعطيهم تصاريح للدخول إلى أراضيها. ولكنه أشار إلى نقطة أيضا ساخرا، قال بأن فريق أو منتخب كرة قدم إيراني كامل بكادره الفني يقدر بنحو 50 شخصا يتواجد على حدود الأراضي الأمريكية، لا يسمح له بالدخول للمشاركة في كأس العالم سوى قبل المباراة بيوم واحد. هل تتوقعون من الإيرانيين أن يتعاملوا مع الولايات المتحدة الأمريكية ببساطة شديدة؟ الفريق الإيراني يهان على الحدود الأمريكية، لكن علينا في المقابل أن نقرص أذن الأمريكيين من ناحية أخرى ونجعلهم يشعرون بالانزعاج الشديد كما يزعجون الإيرانيين في بطولة يجب أن تتحلى بالأخلاق أو الأخلاق الرياضية بحسب تعبيره، وهذا ما لم يتواجد لدى الأمريكيين خاصة عندما يتعاطون مع الإيرانيين رغم كل ما يتحدثون عنه عن محاولة فتح صفحة جديدة مع الجانب الإيراني.
0: صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب على إيران في انتكاسة رمزية للرئيس دونالد ترامب، رغم أن القرار غير ملزم قانونيا. واعتمد القرار الذي كان الكونغرس وافق عليه بغالبية 50 صوتا مقابل 48، لكن بسبب قواعد الكونغرس لن يحتاج الرئيس الجمهوري حتى إلى استخدام حق النقد ضده.
4: في واشنطن لا يبدو الجدل الدستوري بشأن صلاحيات إعلان الحرب في طريقه إلى الانحصار، بل يتصاعد من جديد، وهذه المرة من بوابة مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة بلغت 50 صوتا مقابل 48. صوت المجلس على قرار يطالب بوقف العملية العسكرية ضد إيران وسحب القوات الأمريكية المشاركة. ورغم أن القرار رمزي وغير ملزم قانونيا، فإنه يمثل انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب. الرسالة السياسية هنا تتجاوز نتائج التصويت نفسها، إذ تعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية بالتزامن مع عودة المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران إلى الواجهة في سويسرا. الرئيس ترامب لم يتأخر في الرد، فعبر منصة تروث سوشيال اعتبر أن إيران أصبحت محاصرة وفي وضع هش، منتقدا ما وصفه بتصويت سيء التوقيت وعديم الجدوى بشأن قانون صلاحيات الحرب. وعقب التصويت حذر جمهوريون من أن تمرير القرار قد يبعث برسائل ضعف إلى طهران ويقوض الموقف التفاوضي الأمريكي، بل وربما يدفع إيران إلى الانسحاب من مسار الدبلوماسية. في المقابل يرى الديمقراطيون أن إدارة ترامب تجاوزت حدود صلاحياتها الدستورية، متهمين البيت الأبيض بالاستمرار في الانخراط العسكري رغم الحديث عن تهدئة ميدانية ووقف لإطلاق النار.
5: لقد تضرر الأمريكيون من هذه الحرب أكثر من أي شيء آخر. وضعنا أسوأ مما كان عليه قبل اندلاعها. لهذا السبب تحديدا يخشى ترامب وروبيو وفانس المثول أمام الشعب الأمريكي ومجلس الشيوخ بأكمله للدفاع عن هذه الحرب.
4: وبالعودة إلى الدستور الأمريكي، فإن إعلان الحرب يبقى من صلاحية الكونغرس حصرا. صحيح أن القانون يمنح الرئيس صلاحية التحرك العسكري في مواجهة تهديد وشيك، لكنه يلزمه بالحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يوما، غير أن ترامب تجاوز هذه المهلة مطلع مايو الماضي، مبررا ذلك بأن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير انتهت فعليا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
0: انتقدت إيطاليا تصريحات الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي بشأن استخدام القوات الأمريكية قواعد عسكرية إيطالية خلال الحرب على إيران، واعتبرت أنها قدمت صورة مضللة تماما عن طبيعة الدعم الذي قدم لواشنطن. وأكدت وزارة الدفاع الإيطالية أنها سمحت فقط برحلات أمريكية تقنية ولوجستية غير قتالية في إطار الاتفاقات الثنائية، وشددت على أنها لم تمنح أي إذن لعمليات خارج هذا النطاق. وأوضحت الوزارة أن استخدام القواعد الإيطالية في مهام قتالية يتطلب موافقة الحكومة والبرلمان. أعلنت الولايات المتحدة إعادة فتح سفاراتها في الكويت واستئناف عملياتها خلال مراسم رسمية شارك فيها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي قام برفع العلم داخل مقر السفارة. وقالت الخارجية الأمريكية أن السفارة ستستأنف فورا تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين على أن تتم إعادة تشغيل باقي الخدمات بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة. أفاد الدفاع المدني اللبناني باستشهاد شخصين في غارة إسرائيلية جنوب البلاد، وأضاف أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر رمان بقضاء النبطي. ويعد هذا الهجوم الخرق الإسرائيلي الثاني من نوعه بعد إطلاق النار أمس على لبنانيين في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى استشهاد شخصين. بدوره قال حزب الله إن الجيش الإسرائيلي استهدف للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة مواطنين لبنانيين كانوا يتفقدون منازلهم في منطقة كفر رمان. وأضاف أن غارة صاروخية نفذتها مسيرة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد مدنيين، مشيرا إلى أن الهجوم جرى بشكل مباشر. واعتبر الحزب الهجوم انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أنه يتابع ويرصد ما وصفه بالخروقات الإسرائيلية المستمرة. وفي واشنطن تعقد جلسة ثانية من المحادثات المباشرة الخامسة بين لبنان وإسرائيل. ونقلت رويترز عن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين أن المحادثات تتضمن اقتراحا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق جنوب لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. وذكر مسؤولون إسرائيليون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الولايات المتحدة لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما تحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان وضع في إطار اتفاق سويسرا، لكن مسار واشنطن مختلف، وإن المفاوضات هناك هي الطريق الأقل كلفة على البلاد بحسب تعبيره. وأضاف سلام خلال استقبال وفدا من نقابة الصحافة أن لبنان لن يقبل أي وجود إسرائيلي على أراضيه، ويطالب بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وتابع أنه لا يطالب حزب الله سوى بالوفاء بالتزاماته وتطبيق القرار 1701 وجعل جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح، وأكد أن حصر السلاح شأن داخلي لبناني متفق عليه ولا علاقة له بإرضاء إسرائيل كما قال. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات على إسرائيل، وأشار إلى أن إسرائيل ستحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة وأن قواتي ستبقى هناك ما دام رئيسا للوزراء. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تل أبيب لن تنسحب من جنوب لبنان حتى في حال طالبت الولايات المتحدة بذلك، وأشار إنه لا يوجد حاليا أي طلب أمريكي بهذا الشأن، وصف بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالإنجاز السياسي.
6: الجيش متمركز على خط انتشاره ولن يتراجع. لقد أعلننا بوضوح أننا لن ننسحب بأي حال من الأحوال. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي طلب أمريكي من إسرائيل للانسحاب من لبنان، وهو ما نعده إنجازا سياسيا.
7: تحركات دبلوماسية متسارعة تدخل خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ملفا تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، عقدة خلاف تحاول الأطراف الوسيطة حلحلتها. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن تحديد مناطق تجريبية، لكنها لا تزال بحاجة لموافقة إسرائيلية، إلا أن ذلك قد يتعارض مع تطلعات نتنياهو الرافض للانسحاب من جنوبي لبنان. لبنان دخل الجولة الخامسة وبيده ورقة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية يسعى لانسحاب إسرائيلي كامل من أراضيه. ضغوط أمريكية ودولية لتنفيذ الانسحاب، ونتنياهو يحاول إقناع ترامب والدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية غالبا تشمل مناطق الخط الأصفر الذي حدد سابقا. الحديث عن الانسحابات ترافق مع ضغوط لتثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروقات الإسرائيلية. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه قدم مقترحا يشمل إنشاء آلية للتحقق من وقف إطلاق النار جنوبي لبنان. بشأن المقترح، صحيفة هآريتس الإسرائيلية تنقل عن مصادر استخباراتية أن إسرائيل قلقة من إعلان قطر الذي يشمل بيروت وواشنطن وطهران وإسلام أباد من دون وجود تل أبيب فيه. تصريحات تنقلها الصحيفة الإسرائيلية تعكس تخبطا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. المستوى السياسي يؤكد شن مزيد من الضربات، لكن مصادر في الجيش الإسرائيلي تقول إنه لا يسمح للقوات بإطلاق النار إلا في حالة وجود تهديد مباشر. وعلى خلاف ما قالته هآريتس بشأن عدم تلقي الجيش أي أوامر للانسحاب، هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب محدود على أن يحل محله الجيش اللبناني، وذلك ضمن ما سبمته اختبار قياس قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق.
0: وفي مداخلة سابقة تناول مراسل التلفزيون العربي في القدس أبرز التصريحات الرسمية وردود فعل المسؤولين الإسرائيليين المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
8: أبدأ من المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا المساء بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس وقارة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالإضافة إلى ضباط برتبة لواء لبحث الأوضاع في لبنان وكذلك الأوضاع في الأراضي السورية على ضوء التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخل سوري محتمل في الأراضي اللبنانية. على الرغم من نفي سوريا لهذا الأمر على لسان الرئيس السوري أحمد الشرع، وعلى الرغم أيضا من رفض لبنان لهذا الأمر على لسان عدد من كبار مسؤوليه، إلا أن إسرائيل تعقد مشاورات لبحث هذه التطورات، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرر هذا الموضوع أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. يفترض أن الاجتماع بدأ عند الساعة 6:30، كما هو الحال في مثل هذا النوع من الاجتماع لا نعرف إن كان قد انتهى أو لا، لكن حتى الآن لا توجد مخرجات نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية. أيضا زيارة مهمة يجريها يفترض أن تبدأ إما هذا المساء أو صباح الغد قائد القيادة الأمريكية الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال كوبر الذي سبق أن زار إسرائيل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لبحث عدد من الملفات. سيلتقي بإسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي بإيال زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لبحث الأوضاع في عدد من الساحات والجبهات منها الجبهة اللبنانية، الجبهة السورية، قطاع غزة، إيران وغيرها من الملفات، بالإضافة طبعا إلى العلاقات الاستراتيجية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بحسب ما تذكر وسائل إعلام إسرائيلية. فيما يتعلق بسؤالك، صحيح إسرائيل تصر على هذه المسألة، مسألة البقاء في الجنوب اللبناني، هي مستعدة لإعطاء انسحابات محدودة، أن تنسحب من نقاط معينة بعضها يقع إلى الجنوب من الخط الأصفر، وبعد ذلك الحين سترى إسرائيل ما الذي يحدث. حتى هذه الأمور أو هذه المناطق التي سينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي أو يطرح فكرة الانسحاب عنها لا يتحدث عن جداول زمنية واضحة لتوسيعها والانتقال نحو المراحل الأخرى. مهم أقر به وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن لا تعليمات ولا طلب من الإدارة الأمريكية بالأحرى بأن تنسحب إسرائيل من جنوب الخط الأصفر، هو حتى الآن يقول إنه لو حتى لو أصرت الإدارة الأمريكية على هذا الطلب فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب، لكن يبقى هذا الكلام بطبيعة الحال افتراضيا، لكن الواضح أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى جعل مسألة البقاء في الجنوب اللبناني باعتبارها مسألة انتخابية، سيركز طوال الفترة المقبلة على هذه المسألة، على البقاء في الجنوب اللبناني وغيرها. سبق لبنيامين نتنياهو أن فعل هذا الأمر في انتخابات العام 96 عندما قال إن بيريس الذي نافسه في ذلك الحين سيجزئ القدس إلى قسمين، والآن سيركز على هذه المسألة، خصوصا أن من ينافسه على هذه الانتخابات هو غادي أيزنكوت الجنرال الذي خدم في لبنان ودفع باتجاه انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من هناك في العام 2000.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وقال الدفاع المدني إن فرقه نقلت الشهيد والمصابين إلى المستشفى من منطقة أرض البصل غرب خان يونس. ودمرت غارة إسرائيلية عشرات الخيام المقامة فوق أنقاض منازل الفلسطينيين في حي الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة. وقصف جيش الاحتلال المنطقة بعد أمر إخلاء قسري.
9: تم استهداف المكان، وكان المكان عبارة عن خيام تأوي نازحين. استهداف المكان تم بخمس دقائق، وأنا كان عندي معاقة، يعني بالعافية طلعنا. اليوم إحنا فوق الردم، فوق أنقاض الخيام، وين بدنا نروح؟ وين بدنا نقعد؟ وين بدنا ننام؟ أنا عندي 8 تنفار، فراشي راح، ولبسي راح، ملابسي راحت، وين بدي أقعد؟ وين بدي أروح؟
10: اللي صار كنا نايمين، يعني حسينا أنه في إخلاء في المكان، تمام؟ جيت أخذت أولادي باللي تفهمهم، يعني نتشتهم نتش وهم نايمين، حضنتهم وأخذت طلعت الوالدة معاقة مسنة مريضة، وهي اللي صار، فيش مكان نروح عليه.
0: وفي مداخلة سابقة تناول مراسل التلفزيون العربي في قطاع غزة آخر التطورات الميدانية والوضع الإنساني هناك.
11: عملياً الآن وبحسب آخر التقارير الأممية 1,800,000 مواطن من أصل 2,000,000 إنسان هم يسكنون في الخيام في ظروف صعبة للغاية، في صيف حارق ولاهب، ووسط عدم وجود وعدم توفير أدنى المقومات الإنسانية، إضافة بطبيعة الحال إلى شح المياه، تسرب كميات كبيرة من الصرف الصحي، تراكم النفايات، وحتى انتشار القوارض بشكل كبير جدا وغير مألوف، إضافة إلى الحشرات التي تقتحم هذه الخيام وتسبب الأمراض والأوبئة المختلفة لكل الفئات، وخاصة الفئات الهشة كالأطفال الحوامل، وأيضا غير ذلك من المصابين والجرحى. الاستهدافات الإسرائيلية تدمير الممنهج وأيضا زيادة حالات النزوح داخل قطاع غزة ليست فقط بسبب الاستهدافات الإسرائيلية، وإنما أيضا بسبب سياسة إسرائيل القاضية باقتضام المزيد من مساحات قطاع غزة. أصلا الناس يعيشون في مساحات ضيقة للغاية، هناك تدمير لأكثر من 90% من المساكن والمنازل والبنى التحتية في المدينة، والناس يتكدسون في مخيمات نزوح وفي مراكز إيواء وفي مناطق ضيقة، حتى أنهم يضطرون للعودة إلى منازل آيلة للسقوط بسبب عدم وجود خيارات أخرى. لكن بالرغم من كل ذلك، أيضا إسرائيل تقتضم المزيد من المساحات، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل دوري بتحريك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب، وبالتالي اقتضام المزيد من مساحات القطاع الضيقة أصلا التي يعيش فيها الناس. كل هذه التضييقات وكل هذه الانتهاكات والخروقات تأتي بالتوازي مع تقييد شديد لدخول المساعدات المنقذة للحياة، ونحن هنا لا نتحدث فقط عن قطاع الأمن الغذائي، بمعنى أنك عندما تمشي في الأسواق يمكن أن تجد كميات هائلة جدا من المشروبات الغازية والعصائر، لكن بالكاد تجد بعض الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة أو حتى المستهلكات الطبية اللازمة لكثير من الحالات المرضية داخل القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع خروج هذه الحالات المرضية للعلاج خارج القطاع. بحسب وزارة الصحة هناك 20,000 حالة إنسانية مرضية تحتاج المغادرة بشكل عاجل، وهي أيضا لا تسمح بدخول المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج هؤلاء المرضى. هذا التقييد الشديد أيضا هو ينعكس على كل القطاعات الحيوية الأخرى، ولذلك نجد هناك حالة من التعقيد في الحياة اليومية، سواء فيما يتعلق بالحصول على مياه الشرب، بالمياه العادية، بالتنقل داخل مدينة غزة، حتى الزيوت، زيوت السيارات والمحركات اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء، لأن هناك اعتمادا كليا داخل قطاع غزة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وحتى اليوم هناك اعتماد كلي على المولدات الكهربائية، وهناك نقص في السولار والوقود وأيضا حتى في الزيوت اللازمة لتشغيل هذه المولدات.
0: قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن قوات الاحتلال والميليشيات المتعاونة معها لم تتوقف عن عمليات الاختطاف والاعتقال بحق الفلسطينيين من مختلف مناطق القطاع، كما تجاوزت الخط الأصفر مرارا. وبحسب المركز فإن 107 أشخاص اعتقلوا من القطاع منذ اتفاق وقف إطلاق النار، بينما قتل 5 أسرى من غزة في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والتجويع وظروف الاعتقال القاسية. وأشار مركز فلسطين إلى أن قوات الاحتلال البحرية اعتقلت 37 صيادا فلسطينيا منذ بدء الهدنة، مؤكدة أن عددا منهم ما زال رهن الاعتقال. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 80% من سكان القطاع قد نزحوا من منازلهم ويواجهون مخاطر صحية متزايدة بسبب شح المياه وتراجع الخدمات الطبية وانتشار القوارض ومخلفات الحرب غير المنفجرة، بينما ينام نحو 40,000 شخص في العراء.
12: في غزة لا تكفي الخيمة لتحمي من حر الصيف أو قسوة الشتاء، ناهيك عن جحيم الحرب. بين أنقاض الموت وتحت أقمشة مهترئة تتمايل مع الريح، يحاول مئات الآلاف أن يصنعوا شيئا يشبه الحياة. هنا لا يبدأ الصباح بصوت المنبهات بل بالبحث عن الماء، ولا ينتهي النهار بالراحة بل بالقلق من ليل مجهول. تقييم أممي جديد يرسم صورة ثقيلة لواقع النزوح في القطاع. نحو 1,700,000 شخص يعيشون اليوم فيما يقارب 1,600 موقع نزوح، فيما باتت الغالبية الساحقة من سكان غزة بعيدة عن منازلها. لكن المأساة لا تقاس بعدد النازحين فقط بل بما يفتقدونه كل يوم. الماء أقل من الحاجة، والدواء أبعد من المتناول، والكهرباء تحولت إلى رفاهية نادرة، أما الأمان فأصبح حلما أكثر منه واقعا. في بعض الخيام تتشارك عدة عائلات مساحة بالكاد تتسع للنوم، ويبيت عشرات الآلاف في العراء بلا سقف يحميهم ولا جدران تقيهم. لكن الخطر لا يأتي من السماء وحدها، ففي الأرض أيضا ما يهدد الحياة. مئات الآلاف لا يحصلون على ما يكفي من مياه الشرب، ففي كثير من المواقع تختلط الخيام بالنفايات ومياه الصرف الصحي المكشوفة، وتنتشر القوارض في معظم المخيمات، كما تحاصر مخاطر الحرائق أماكن مكتظة لا تملك الكثير لتخسره. أما الأكثر قسوة فهو ما خلفته الحرب وراءها، قنابل لم تنفجر ما زالت كامنة بين الركام، تحيط بمئات آلاف النازحين وتحول كل خطوة إلى مخاطرة. وهكذا بين خيمة لا تقي من الحر ولا البرد وماء لا يكفي وأرض تخفي أخطارها تحت الأنقاض، تستمر الحياة في غزة، حياة لا تشبه الحياة كما يعرفها العالم، بل معركة يومية مفتوحة عنوانها الصراع من أجل البقاء فوق الركام.
0: في الضفة الغربية أعلن وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن بسلائيل سموتريش مصادرة 465 دنما من أراضي الفلسطينية في بلدة سنجل شمال شرق رام الله. وقال سموتريش إن المصادرة من أجل توسيع مستوطنة جفعات هاروئي المقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال توغلها على الطريق الواصلة بين قريتي المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة جنوبية سوريا، كما توغلت إلى محيط ثكنة الدرعيات ومفرق عين التينة، حيث أقامت حاجزا للتفتيش قبل أن تنسحب. وأكد مراسل التلفزيون العربي توغل قوات الاحتلال عند أطراف قرية الرفيد، حيث عمدت إلى تفتيش منزلين في المنطقة قبل أن تنسحب. في السودان تشهد مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق تزايدا في أعداد النازحين القادمين من مناطق النزاع في الكرمك وقيسان، إلى جانب العائدين من اللجوء في دولة جنوب السودان، ما يفرض ضغوطا متزايدة على مراكز الإيواء. وأفادت مفوضية العون الإنساني للتلفزيون العربي أن مخيمات النازحين في الدمازين والرصيرس تضم أكثر من 170,000 يمثلون نحو 40,000 أسرة، ويتوزعون على 13 مركزا للإيواء، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية. ويواجه آلاف النازحين في مدينة الدمازين أوضاعا بالغة الصعوبة تتفاقم مع بداية موسم الأمطار واشتداد الرياح، في ظل اعتماد كثير من الأسر على خيام مصنوعة من القش والمشمعات التي لا توفر الحماية الكافية من الظروف القاسية.
13: تجاهد هذه السيدة النازحة لإعادة نصب خيمتها التي اقتلعتها الرياح والأمطار، محاولة لترميم مأوى لم يعد قادرا على حمايتها مع أطفالها من تقلبات الجو، مشهد يلخص جانبا من معاناة آلاف النازحين في معسكرات النيل الأزرق.
14: معاناة شديدة بمناسبة من المطر، وإحنا محتاجين لخيم ومحتاجين لحاجات يعني كثيرة بالمناسبة، والوقت ده تمام مساعدة الموية لما تجي بتكون كثير، والأطفال الأبرياء كلهم بيدعانوا من الذباب والحاجات دي كلهم، يعني زي ما أنتم شايفين طبعا خيامنا مشماتنا دي ردونا لا وحندلها انتهت.
13: تزداد التحديات مع دخول موسم الأمطار هذه الأيام في إقليم النيل الأزرق، وتتسع معها دائرة الاحتياجات داخل المعسكرات، بينما تبقى قدرة الاستجابة محدودة أمام الأعداد المتعاظمة للنازحين.
15: مواد الإيواء بالذات يعني اللي قدموها لأخوان النازحين ما كافية، هي مواد أنا ممكن أقول بدائية. أنتم شايفين المعسكر يعني مليء بالأطفال والأجهزة وكبار السن، فبالتالي الناس محتاجة لمواد إيواء أكثر.
13: رسمت السماء آثارها على وجه الأرض، فيما تنذر السحب المتراكمة بهطولات جديدة قدومها المتوقع يبعث الخوف وسط مخاوف آلاف الأسر النازحة التي ما تزال تفتقر إلى مأوى يحميها من الأمطار.
14: مطر كثيرة وما عندنا مشمعات، وبتنزل تحت بتقش علينا في الفرشة.
16: مطر ده صعب، ما عندنا مشمعات عديل كده ده. باقي الناس عندهم مشمعات، باقي الناس ما صرفوا من المشمعات قاعدين زي ده.
13: الأرقام هي خير ما يكشف عن حجم الأزمة الإنسانية في الدمازين التي تضم أكثر من 14 معسكرا تؤوي ما يزيد عن 170 ألف نازح من نحو 40,000 أسرة، وبحسب مسؤولين محليين فإن أكثر من 4,000 أسرة ما تزال تفتقر إلى المأوى في ظل استمرار الأمطار والرياح والحاجة إلى عمل إغاثي عاجل ومنسق وشامل يبدأ بتوفير متطلبات الإيواء.
17: هنا لا تقاس الأمطار بكمية المياه التي تهطل، بل بحجم الأعباء التي تضيفها إلى حياة آلاف النازحين، فكل مطر غزير يعني مزيدا من المعاناة لأسر تكافح من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مقومات العيش داخل مخيمات النزوح. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكر النازحين الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
0: وقد حذرت مجموعة محامو الطوارئ السودانية من أن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان تشهد أوضاعا إنسانية متدهورة نتيجة الهجوم المتكرر على المرافق الحيوية. وقالت المجموعة إن تدمير محطة الكهرباء أدى إلى انقطاع شبه كامل للتيار، وترتب على ذلك تعطل في خدمات المياه وانتظار السكان في طوابير طويلة. وأضافت أن شح الوقود في ظل الاستهداف المتواصل لناقلاته داخل الأبيض وفي محيطها تسبب في شلل شبه كامل لحركة النقل بالمدينة وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية في الأبيض بسبب انعدام الأمن وتصاعد أعمال العنف التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات المنقذة للحياة. وأضافت المنظمة أنها خزنت إمدادات طبية تكفي لعلاج أكثر من 25,000 شخص، تشمل علاج الإصابات والوقاية من الأمراض المعدية وخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والتغذية، ودعت إلى إعادة فتح الممرات الإنسانية فورا. وعن الأوضاع الإنسانية في الأبيض، كذلك تتفاقم أزمة مياه الشرب في المدينة التي تحشد قوات الدعم السريع قواتها لمهاجمتها، في وقت وصل فيه سعر برميل المياه إلى 25,000 جنيه. وذكرت تقارير محلية أن الأزمة استفحلت خلال الأيام الماضية بعد فشل السلطات في تشغيل محطات المياه والكهرباء. كشفت شبكة أطباء السودان عن وفاة أكثر من 215 مدنيا محتجزا بسجن دجريس الخاضع لقوات الدعم السريع في ولاية جنوب دارفور غرب البلاد خلال أقل من شهرين، بينما ما زال مصير 31 معتقلا بينهم أطفال مجهولا. وأضافت أن الوفيات نتجت عن تفشي الأمراض والأوبئة وتعرض المعتقلين للتعذيب في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى أبسط مقومات الرعاية الصحية. ولفتت إلى تردد أنباء عن ممارسة الدعم السريع عمليات سحب دم من المعتقلين لإنقاذ جرحى العمليات، وطالبت بالوقف الفوري للاحتجاز والسماح للجهات الإنسانية والطبية بالوصول إلى مراكز الاحتجاز. عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمقر رئاسة المجلس في طرابلس لقاء مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في ليبيا. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والجهود الرامية إلى إنهاء مرحلة الانتقال السياسي من خلال مسار سياسي ليبي شامل يفضي إلى توحيد المؤسسات. وشدد المنفي على أن أي نجاح يتطلب مشاركة جميع الأطراف بما يضمن تحقيق وتوافق وطني. إلى أوكرانيا، حيث قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في مناطق عدة جراء غارات جوية روسية متفرقة. ففي إقليم زابوروجيا استهدف قصف روسي إحدى محطات الوقود وقتلت امرأة وأصيب شخصان في هجوم بقنبلة انزلاقية، كما سقط 3 قتلى و5 جرحى في هجمات بمسيرات في دنيبروبيتروفسك، بينما قتل رجل آخر في خيرسون. وقال حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا أن التيار الكهربائي انقطع في المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم عقب هجوم أوكراني، وأضاف أن أنظمة الدفاع أسقطت 9 طائرات مسيرة فوق المنطقة.

0: فاز منتخب البوسنة على نظيره القطري بثلاثة أهداف لهدف على ملعب مدينة سياتل لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. وسجل أهداف البوسنة كريم ألابيوفيتش وسلطان البريك بالخطأ في مرماه وإرمين ماهيميتش، بينما سجل حسن الهيدروس هدف منتخب قطر. وبهذه النتيجة ودع منتخب قطر منافسات كأس العالم برصيد نقطة واحدة فقط. ويخوض المنتخب المغربي الآن مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام نظيره الهايتي على ملعب أتلانتا ضمن منافسات المجموعة الثالثة. وسجل لهايتي جوزيف ليني جوزيف لمنتخب هايتي في الدقيقة العاشرة من المباراة، فيما سجل أشرف حكيمي لأسود الأطلس هدف التعادل في الدقيقة 40 من الشوط الأول. وبعد دقيقتين عادت هايتي لتتقدم بهدف ثان قبل أن يعود المغرب ويعدل النتيجة بهدف ثان. معنا من الرباط مراسل التلفزيون العربي يوسف البقالي. يوسف، أتابع النتيجة الآن، هدفان لهدفين في نتيجة مفاجئة حتى الآن.
1: بالفعل كما كان متوقعا المباراة صعبة وليست يسيرة بالشكل الذي كان يتوقعه كثيرون. الهايتي يدخل هذه المباراة دون أي ضغوط تذكر وخارج حسابات التأهل بعد أن خسر المباراتين في الجولة الأولى أمام اسكتلندا ثم أمام البرازيل. لا شيء، يعني يلعب المباراة دون خوف، لا شيء لديه ليخسره، بالتالي يلعب الكل ضد الكل، يلعب بقوة، يلعب بحماسة، ويلعب باندفاع كبير. في المقابل المنتخب المغربي، المنتخب المغربي يدخل هذه المباراة بالتشكيلة الاحتياطية لأكثر من سبب، أبرزها الخوف على اللاعبين من الإصابات، وأيضا دفع بالتشكيلة الاحتياطية إلى أجواء المنافسة استعدادا ربما نحتاجهم في المباريات المقبلة. الشوط إلى حدود هذه اللحظة يقترب من نهاية هدفين لهدفين، ربما الشوط الثاني سيحمل أهداف أكثر. هو شوط المدربين محمد وهبي قد يدفع بتغييرات جديدة تنعش وتضخ دماء جديدة في المباراة، لكن بشكل عام الجماهير ما تزال متحمسة، ما تزال متفائلة، عينها على التأهل، تسعى وتطمح طبعا لتصدر المجموعة على حساب البرازيل التي تلعب مباراتها ضد اسكتلندا في هذه اللحظات وتتقدم بهدف لصفر. المباراة الثانية كما أشرت ربما تكون أقوى، ربما تحمل اندفاع أكبر، تحمل تغييرات من كلا المنتخبين، على أمل أن يحقق المنتخب المغربي الفوز، يدفر بسبع نقاط ثمينة تضمن موقعه أو موقع مريح في الجولة المقبلة، سواء كمتصدر للمجموعة أو كثاني في هذه المجموعة.
0: شكرا لك يا يوسف. يوسف البقالي من الرباط. على أي حال، إذا استمرت النتيجة بهذا الشكل يتأهل المغرب إلى جانب البرازيل كثان لهذه المجموعة. شكرا لك يوسف. في بريطانيا شهدت مدينة لندن تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخها في شهر يونيو بواقع 35.7 درجات مئوية، وحطم مستوى درجات الحرارة هذا العام الرقم القياسي السابق البالغ 35.6 درجات مئوية، والذي سجل في 1976 قبل 50 عاما يعني. وقد دفعت موجات الحرارة الشديدة التي تضرب المملكة المتحدة ودول أوروبية عدة السلطات إلى وضع مناطق عدة في البلاد في حالة تأهب قصوى. وفي فرنسا سجلت الأربعاء اليوم الأكثر حرا في تاريخها، وتسببت موجة الحر غير المسبوقة في وفاة 50 شخصا على الأقل معظمهم غرقا، كما أدت إلى انقطاع في الكهرباء وتعطيل المواصلات العامة.
2: هذه البركة من خلفي هنا في باريس ليست بركة للسباحة عادة، لكنها تحولت إلى متنفس لسكان العاصمة الفرنسية مع اشتداد درجات الحرارة وموجة حر غير مسبوقة في تاريخ فرنسا. وصلت درجات الحرارة في باريس إلى أكثر من 40 درجة مئوية وإلى ما يقارب 50 درجة مئوية في بعض المناطق الفرنسية. اشتداد في الحرارة ليس فقط في جنوب فرنسا لكن أيضا في الشمال. هذه الموجة الغير مسبوقة في تاريخ البلاد تتسبب بتعطيل وشلل اقتصادي، تعطيل في التنقل مع توقف الباصات والقطارات، تسكير المدارس، حوالي 1000 مدرسة أغلقت أبوابها كاملا وألاف المدارس عدلت دواماتها. أيضا عمال لا يذهبون إلى العمل، شركات تغلق أبوابها، محال، مطاعم أيضا أغلقت أبوابها بسبب غياب التكييف عامة في البلاد. ليس هناك مكيفات في المستشفيات، في المحال التجارية، أيضا في الأبنية الحكومية أو حتى في المنازل الخاصة، وبالتالي الوضع صعب جدا. موجة الحر هذه تدوم منذ أيام وستدوم حتى الأسبوع المقبل. وطبعا كان هناك أيضا انقطاع في الكهرباء، عشرات آلاف المنازل من دون كهرباء بسبب اشتداد الحرارة. هناك أيضا إغلاق لبرج إيفل الشهير ورائه. هذه الساحة بالعادة مكتظة بالسياح والزوار، ولكن اليوم البرج مغلق بسبب هذه الموجة، وبالتالي هذه الساحة شبه يعني خالية من الزائرين ومن السواح. خبراء المناخ يقولون بأن أوروبا تدفع الثمن الأعلى والأكبر للتغير المناخي والاحتباس الحراري، وأن الأشهر ولكن أيضا السنوات المقبلة ستكون أصعب بكثير مما تشهده القارة العجوز اليوم. دلالة معوض، التلفزيون العربي من باريس.
0: ألا مشاهدينا إلى عرض الصحف، ثم يلتقي بكم أبان الحكيم عند رأس الساعة.
3: صحيفة نيويورك تايمز تطرقت إلى التناقض بين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران بشأن المحادثات، وآخرها المتعلقة بالسماح للمفتشين الدوليين بدخول المواقع النووية الإيرانية الرئيسية، واعتبرت أن ترامب يعتمد أسلوبا يقوم على وصف النتائج التي يريدها بأنها صفقات جانبية تم التفاوض عليها بالكامل على أمل إلزام الإيرانيين بكل بند من بنود أي اتفاق نهائي. إلا أنه بحسب الصحيفة يبدو أن الإيرانيين قد استوعبوا الأمر ويسارعون إلى إنكار التصريحات الأمريكية فورا وعلنا لتجنب الوقوع في مأزق حتى لو كان فيها جانب من الحقيقة. وتنقل عن خبراء أن التباين العلني في التصريحات بين واشنطن وطهران يسلط الضوء على قلة النقاط التي تم الاتفاق عليها حتى الآن، وعلى الفجوة الهائلة التي يجب معالجتها في فترة زمنية قصيرة. كما أن التناقضات العلنية هي دليل على أن الجانبين يختلفان اختلافا جوهريا مع بعضهما البعض ويحاولان التغطية على ذلك. وأضافت الصحيفة أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت هذه الخلافات العلنية ستؤدي في نهاية المطاف إلى إفشال المحادثات. بدورها توقفت صحيفة وول ستريت جورنال عند مواصلة ترامب تهديداته لإيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما من شأنه عرقلة المفاوضات، مشيرة إلى أن الوسطاء حذروا الولايات المتحدة مرارا وتكرارا خلال المفاوضات من أن هذه المنشورات تهدد جهود إبرام الاتفاق، وحاولوا حث إيران على تجاهل تصريحاته العلنية والتركيز على ما قاله مفاوضوه في جلساتهم الخاصة. وبينما نقلت عن مسؤولين إيرانيين ووسطاء أن منشورات ترامب على وسائل التواصل جعلت من الصعب على المسؤولين في طهران إقناع المتشددين بأنه يمكن الوثوق بالولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها، قال خبراء ومحللون إن الرئيس الأمريكي يطبق دروس كتاب فن التفاوض ويطلق تهديدات متطرفة لاختبار عزيمة الطرف الآخر، لكن الإيرانيين يدركون جيدا أساليبه ولم تسفر تهديداته عن تنازلات إضافية. وبحسب الصحيفة أفاد بعض الوسطاء بأن المفاوضين الإيرانيين أبلغوهم بأنهم استشاروا فريقا من علماء النفس لمساعدتهم على فهم عقلية ترامب. في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية انتقدت برين تانيهيل الحرب على إيران، واعتبرت أن الفشل كان متوقعا منذ البداية لأن الخطة اعتمدت أساسا على القصف الجوي دون وجود عوامل أخرى تجبر إيران على الاستسلام. وأضافت أن الولايات المتحدة وإسرائيل افترضتا أن الضربات الجوية المكثفة ستدفع الشعب الإيراني إلى إسقاط النظام أو ستجبر القيادة الإيرانية على الرضوخ للمطالب الأمريكية، لكن أيا من الأمرين لم يحدث، لافتة إلى أن التاريخ يبين أن القصف الجوي وحده نادرا ما يحسم الحروب، مستشهدا بالحرب العالمية الثانية وفيتنام وحرب الخليج الأولى وصربيا وأفغانستان. وخلصت إلى أن القوة الجوية وحدها لا تكفي لكسب الحروب، وأن الفشل العسكري في إيران أدى إلى استنزاف الذخائر الأمريكية وتضرر سمعة الولايات المتحدة، في حين خرجت إيران في موقع استراتيجي أقوى مما كانت عليه قبل الحرب. بدوره رأى جيل باريس في صحيفة لوموند الفرنسية أن ترامب فقد مصداقيته واستراتيجية الأمن القومي التي نشرت في ديسمبر عام 2025 تعرضت لتقويض شديد بسبب الحرب على إيران، وأضاف أن استخدام القوة العسكرية الواسع أثبت محدوديته، وتبين أن مجرد التهديد باستخدام القوة كان أكثر ردعا من اللجوء إليها فعليا. وفي حين لفت الكاتب إلى أن الحرب على إيران كانت مكلفة للغاية ماليا وعسكريا، وكشفت عن ثغرات كبيرة في أنظمة الدفاع أمام الطائرات المسيرة والصواريخ منخفضة الكلفة، اعتبر الكاتب أن هذه الحرب جعلت الحلفاء أقل ثقة بالولايات المتحدة، وباتوا يستذكرون وزير الخارجية الأمريكي الراحل هنري كيسنجر الذي قال: ربما كان من الخطير أن تكون عدوا لأمريكا، لكن أن تكون صديقا لها فهو أمر كارثي. من جهته اعتبر المسؤول الأمريكي السابق سيدني بلومنتل في مقال نشرته صحيفة ذا جارديان البريطانية أن مزاعم ترامب بالفوز تفاقم الكارثة التي تسبب بها في إيران، ورأى أن الرئيس الأمريكي خسر حربه منذ البداية بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز، محققة بذلك تفوقا استراتيجيا غير متكافئ من خلال سيطرتها على شريان حيوي للاقتصاد العالمي، كما أن ترامب لم يستطع التمييز بين التكتيكات والاستراتيجية، فقد خلط بين القنابل والخطابات الرنانة، وكان كلما زاد قصفه ازداد ارتباكه، وخلص إلى أن ادعاء ترامب النصر أدى إلى جعل إيران من القوى المهيمنة إقليميا والفاعلة في الاقتصاد العالمي، مما زاد من نفوذ الصين وحطم هيبة الولايات المتحدة، ولم يعد أحد في النهاية يصدق كلام ترامب.
4: أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد من مسقط أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية دون رسوم، وروبيو يقول إنه لا توجد دولة غير إيران تؤيد فرض رسوم على مضيق هرمز. ترامب يعد بدخول المفتشين الأمريكيين إلى المواقع النووية الإيرانية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطهران تشترط التوصل إلى إطار اتفاق نهائي مع واشنطن لدخول المفتشين.

0: أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال زيارته إلى سلطنة عمان ولقائه وزير الخارجية بدر البوسعيدي، أكد أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. من جانبه هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المفاوضات مع إيران إذا فرضت أي نوع من الرسوم على عبور السفن مضيق هرمز.
1: ما زال ملف مضيق هرمز من بين أهم القضايا التي تشهد سجالاً واسعاً ليس فقط بين طهران وواشنطن، وإنما كذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تفرض أي رسوم مهما كان نوعها على السفن العابرة للمضيق، محذرا من أن المفاوضات ستتوقف فورا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. ذلك أيضا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي:
2: لا أعرف أي دولة على وجه الأرض تؤيد فرض رسوم على استخدام المضائق، هذا ببساطة غير وارد ولن يحدث، لقد كان الرئيس واضحا تماما في هذا الشأن.
1: حركة الملاحة في مضيق هرمز حضرت كذلك في مباحثات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي. وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة إبقاء المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية من دون رسوم، بما يكفل الحقوق السيادية للدول المتشاطئة على المضيق والدول المطلة على الخليج. في سياق متصل بالجهود الهادفة إلى إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز، تطبيقا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بدء عمليات إجلاء آلاف البحارة ومئات السفن العالقة في المضيق.
3: أعلن بدء تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة لنحو 11 ألف بحار وحوالي 600 سفينة عالقة بمضيق هرمز. هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار الدورة الاستثنائية للمجلس، وتركيزنا ينصب بالدرجة الأولى على الأشخاص المتضررين. الأهم للمنظمة يتمثل في تحديد سبل دعم البحارة الأبرياء الذين تأثروا سلباً جراء الصراع في منطقة الخليج.
1: في واقع الأمر، بدأت حركة الملاحة عبر المضيق بالعودة تدريجيا إلى طبيعتها، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من أي انتكاسة سياسية أو أمنية قد تعيد التوتر إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مفتشي الولايات المتحدة سينضمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن الإيرانيين وافقوا على عمليات التفتيش، لكنه يرى أنه لا عجلة في الوصول إلى المواد النووية المدفونة تحت الأرض. في المقابل، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا توجد حاليا أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو للمواد النووية. وأضاف غريب أبادي أن هذه القضايا لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي مع واشنطن، وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. أما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي فقال إن مفتشي الوكالة سيزورون في وقت قريب مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مشيرا خلال مؤتمر صحفي إلى أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يتطلب تنفيذ تلك الزيارة.
4: الاتفاق ينص صراحة على أن الأنشطة النووية وما يتعلق بمنشآت المواد النووية في إيران ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما تعنيه الكلمة، وللقيام بذلك علينا إجراء تفتيش، سواء حدث هذا بعد غد أو خلال أسبوع أو خلال 10 أيام.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن دول الشرق الأوسط وحدها هي التي ينبغي أن تحدد النظام السياسي والأمني في المنطقة، وعبر عن رفضه التدخل الخارجي ودعا إلى توسيع التعاون داخل المنطقة. وأدلى قاليباف بتعليقاته خلال اجتماع لاتحاد برلمانات

0: منظمة التعاون الإسلامي في باكو عاصمة أذربيجان.
1: بالنسبة لنا كان وقف إطلاق النار ثم إنهاء الحرب في لبنان ولا يزال بنفس أهمية وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على إيران.
0: أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم أن الفريق المفاوض الإيراني سيثير قضية العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات المتواصلة واستمرار الإبادة الجماعية في جميع المحافل الدولية وكذلك مع الوسطاء والجانب الأمريكي. وبحث عراقشي خلال اتصال هاتفي مع نعيم التطورات في المنطقة وفلسطين، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية. أعلنت الولايات المتحدة إعادة فتح سفارتها في الكويت واستئناف عملياتها خلال مراسم رسمية شارك فيها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي قام برفع العلم داخل مقر السفارة في مدينة الكويت. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن السفارة ستستأنف فورا تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين على أن تتم إعادة تشغيل باقي الخدمات تدريجيا خلال المرحلة المقبلة. وفي لبنان أفاد الدفاع المدني باستشهاد شخصين في غارة إسرائيلية جنوبية البلاد. وأضاف الدفاع المدني أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، ويعد هذا الاستهداف الخرق الإسرائيلي الثاني من نوعه بعد إطلاق النار أمس على لبنانيين في بلدة النبطية الفوقة ما أدى إلى استشهاد شخصين. وقال حزب الله إن الجيش الإسرائيلي استهدف للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة مواطنين لبنانيين كانوا يتفقدون منازلهم في منطقة كفر رمان جنوبي لبنان. وأضاف الحزب أن غارة صاروخية نفذتها مسيرة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد مدنيين اثنين، مشيرا إلى أن الاستهداف جرى بشكل مباشر. واعتبر حزب الله أن الهجوم يمثل انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه يتابع ويرصد ما وصفه بالخروقات الإسرائيلية المستمرة. وفي واشنطن تعقد جلسة ثانية من جولة المحادثات المباشرة الخامسة بين لبنان وإسرائيل. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين أن المحادثات تتضمن اقتراحا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوبي لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. وذكر مسؤولون إسرائيليون لرويترز أن القوة اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.

0: قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان وضع في إطار اتفاق سويسرا، لكن مسار واشنطن مختلف والمفاوضات هناك هي الطريق الأقل كلفة على لبنان بحسب تعبيره. وأضاف سلام خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة أن لبنان لن يقبل أي وجود إسرائيلي على أراضيه، ويطالب خلال المفاوضات بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وتابع أنه لا يطالب حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وجعل منطقة جنوب الليطان خالية من السلاح، مؤكدا أن حصر السلاح شأن داخلي لبناني متفق عليه ولا علاقة له بإرضاء إسرائيل وفق تعبيره. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات على إسرائيل. وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة في جنوب لبنان وأن قواته ستبقى هناك ما دام رئيسا للوزراء. نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث تغييرات على انتشاره في جنوب لبنان وفقا لقرارات المستوى السياسي.
1: تحركات دبلوماسية متسارعة تدخل خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ملفات تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، عقدة خلاف تحاول الأطراف الوسيطة حلحلتها. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن تحديد مناطق تجريبية لكنها لا تزال بحاجة لموافقة إسرائيلية، إلا أن ذلك قد يتعارض مع تطلعات نتنياهو الرافض للانسحاب من جنوبي لبنان. لبنان دخل الجولة الخامسة وبيده ورقة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية يسعى لانسحاب إسرائيلي كامل من أراضيه، ضغوط أمريكية ودولية لتنفيذ الانسحاب، ونتنياهو يحاول إقناع ترامب والدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية غالبا تشمل مناطق الخط الأصفر الذي حدد سابقا. الحديث عن الانسحابات ترافق مع ضغوط لتثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروقات الإسرائيلية. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه قدم مقترحا يشمل إنشاء آلية للتحقق من وقف إطلاق النار جنوبي لبنان. بشأن المقترح، صحيفة هآريتس الإسرائيلية تنقل عن مصادر استخباراتية أن إسرائيل قلق من إعلان قطر الذي يشمل بيروت وواشنطن وطهران وإسلام أباد من دون وجود تل أبيب فيه. تصريحات تنقلها الصحيفة الإسرائيلية تعكس تخبطا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. المستوى السياسي يؤكد شن مزيد من الضربات، لكن مصادر في الجيش الإسرائيلي تقول إنه لا يسمح للقوات بإطلاق النار إلا في حالة وجود تهديد مباشر. وعلى خلاف ما قالته هآريتس بشأن عدم تلقي الجيش أي أوامر للانسحاب، هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب محدود على أن يحل محله الجيش اللبناني، وذلك ضمن ما سبمته اختبار قياس قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق.
0: وفي الأخبار العاجلة، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تفيد بوقوع زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب فنزويلا. إذن في الأخبار العاجلة، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تفيد بوقوع زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب فنزويلا. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد طفل وإصابة آخرين في غزة في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وقال الدفاع المدني إن فراقه نقلت الشهيد والمصابين إلى المستشفى من منطقة أرض البصل غرب خان يونس. دمرت غارة إسرائيلية عشرات الخيام المقامة فوق أنقاض منازل الفلسطينيين في حي الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، وقصف جيش الاحتلال المنطقة بعد أوامر إخلاء قسري أو بعد أمر إخلاء قسري للنازحين.
2: تم استهداف المكان، وكان المكان عبارة عن خيام تأوي نازحين. استهداف المكان تم بخمس دقائق، وأنا كان عندي معاقة، يعني بالعافية طلعنا. اليوم إحنا فوق الردم، فوق أنقاض الخيام، وين بدنا نروح؟ وين بدنا نقعد؟ وين بدنا ننام؟ أنا عندي 8 أنفار، فراشي راح، ولبسي راح، ملابسي راحت، وين بدي أقعد؟ وين بدي أروح؟
3: اللي صار كنا نايمين، يعني حسينا أنه في إخلاء في المكان، تمام؟ جيت أخذت أولادي باللي تفهمهم، يعني نتشتهم نتش وهم نايمين، حضنتهم وأخذت طلعت الوالدة معاقة مسنة مريضة، وهي اللي صار، فيش مكان نروح عليه.
0: قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والميليشيات المتعاونة معها لم تتوقف عن ممارسة عمليات الاختطاف والاعتقال بحق الفلسطينيين من مختلف مناطق القطاع، كما تجاوزت الخط الأصفر مرارا. وبحسب المركز فإن 107 أشخاص اعتقلوا من قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، بينما قتل 5 أسرى من غزة في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والتجويع وظروف الاعتقال القاسية. وأشار مركز فلسطين إلى أن قوات الاحتلال البحرية اعتقلت 37 صيادا فلسطينيا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، مؤكدة أن عددا منهم ما زال رهن الاعتقال. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 80% من سكان القطاع نزحوا من منازلهم ويواجهون مخاطر صحية متزايدة بسبب شح المياه وتراجع الخدمات الطبية وانتشار القوارض ومخلفات الحرب غير المنفجرة، بينما ينام نحو 40,000 شخص في العراء.
4: في غزة لا تكفي الخيمة لتحمي من حر الصيف أو قسوة الشتاء، ناهيك عن جحيم الحرب. بين أنقاض الموت وتحت أقمشة مهترئة تتمايل مع الريح، يحاول مئات الآلاف أن يصنعوا شيئا يشبه الحياة. هنا لا يبدأ الصباح بصوت المنبهات بل بالبحث عن الماء، ولا ينتهي النهار بالراحة بل بالقلق من ليل مجهول. تقييم أممي جديد يرسم صورة ثقيلة لواقع النزوح في القطاع. نحو 1,700,000 شخص يعيشون اليوم فيما يقارب 1,600 موقع نزوح، فيما باتت الغالبية الساحقة من سكان غزة بعيدة عن منازلها. لكن المأساة لا تقاس بعدد النازحين فقط، بل بما يفتقدونه كل يوم. الماء أقل من الحاجة، والدواء أبعد من المتناول، والكهرباء تحولت إلى رفاهية نادرة، أما الأمان فأصبح حلما أكثر منه واقعا. في بعض الخيام تتشارك عدة عائلات مساحة بالكاد تتسع للنوم، ويبيت 10,000 في العراء بلا سقف يحميهم ولا جدران تقيهم. لكن الخطر لا يأتي من السماء وحدها، ففي الأرض أيضا ما يهدد الحياة. مئات الآلاف لا يحصلون على ما يكفي من مياه الشرب، ففي كثير من المواقع تختلط الخيام بالنفايات ومياه الصرف الصحي المكشوفة، وتنتشر القوارض في معظم المخيمات، كما تحاصر مخاطر الحرائق أماكن مكتظة لا تملك الكثير لتخسره. أما الأكثر قسوة فهو ما خلفته الحرب وراءها، قنابل لم تنفجر ما زالت كامنة بين الركام، تحيط بمئات آلاف النازحين وتحول كل خطوة إلى مخاطرة. وهكذا بين خيمة لا تقي من الحر ولا البرد وما إلا يكفي وأرض تخفي أخطارها تحت الأنقاض، تستمر الحياة في غزة، حياة لا تشبه الحياة كما يعرفها العالم، بل معركة يومية مفتوحة عنوانها الصراع من أجل البقاء فوق الركام.
0: مشاهدينا، إذن ننتقل الآن إلى صور مباشرة من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث وقع الزلزال بقوة 7.1 درجة الذي ضرب البلاد، وكما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بهذا الزلزال الذي تسبب في دمار بعض المباني هناك. إذن هذه الصور المباشرة. ووزير الداخلية يؤكد سقوط عدد من الضحايا، لم يتضح عددهم إلى الآن، ولكن هناك سقوط ضحايا إثر هذا الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب فنزويلا. وهذه الصور تأتينا من العاصمة الفنزويلية كاراكاس. نتابع إذن هذه الصور المباشرة من كاراكاس، حيث تفيد تقارير بقطع شبكة الإنترنت أيضا وربما شبكة الكهرباء جراء هذا الزلزال. يعد طبعا هذا الزلزال الأعنف في تاريخ فنزويلا، وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حذرت من أو أنذرت بحدوث موجات تسونامي في محيط السواحل الفنزويلية. إذن هذه الصور المباشرة تأتينا من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث أفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية بوقوع الزلزال بقوة 7.1 درجة. هذه الصور التي نشاهدها الآن تأتي في اللحظات الأولى من وقوع الزلزال، حيث يهرعون إلى المناطق الآمنة تجنبا للإصابات جراء الزلزال. نشاهد هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل من كاراكاس للحظات الأولى من وقوع الزلزال. ونتابع في النشرة، حيث بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ميلادينوف تطورات الأوضاع في القطاع والمنطقة. وأضافت الخارجية المصرية في بيان أن عبد العاطي شدد على ضرورة استكمال تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، بما في ذلك مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة لمهامها من داخل القطاع في أقرب فرصة، ونشر قوة الاستقرار الدولية وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية. من جانبها جددت لجنة الطوارئ الحكومية في غزة دعوتها للجنة الوطنية لإدارة القطاع لبدء استلام مهامها. وأكدت لجنة الطوارئ في بيان أن جميع الطواقم والمؤسسات الرسمية ستواصل أداء واجباتها لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتعزيز السلم الأهلي. أدلى عدد من ناشطي أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة بتصريحات لوكالة فرانس بريس قالوا فيها إنهم تعرضوا لممارسات قاسية وسادية وغير إنسانية خلال احتجازهم في إسرائيل عقب اعتراض سفنهم في عرض البحر في مايو الماضي. وأوضح الناشطون للوكالة أن قوات إسرائيلية اعترضت السفن في المياه الدولية قبل اقتيادهم إلى سفن احتجاز، حيث قالوا إنهم تعرضوا للضرب والإهانة وتقييد الحركة وإجبارهم على البقاء في أوضاع صعبة. وأضافوا أنه تم نقلهم لاحقا إلى حاويات ومناطق احتجاز مؤقتة في ظروف قاسية شملت نقص الغذاء والمياه، إلى جانب معاملة مهينة منذ لحظة الاعتراض وحتى وصولهم إلى أماكن الاحتجاز داخل إسرائيل. وأشار بعضهم إلى تعرضهم لاعتداءات جسدية وإصابات متفاوتة، مؤكدين أن ما جرى بحقهم بحسب وصفهم يرقى إلى التعذيب. أعلن وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن بسلائيل سموتريتش مصادرة 465 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال شرقي رام الله. وقال سموتريتش إن هذه المصادرة هي من أجل توسيع مستوطنة جفعات هاروئي المقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً خلال توغلها على الطريق الواصلة بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة جنوبية سوريا، كما توغلت إلى محيط ثكنة الدرعيات ومفرق عين التينة، حيث أقامت حاجزاً للتفتيش قبل أن تنسحب من المنطقة. هذا وأكد مراسل التلفزيون العربي توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف قرية الرفيد، حيث عمدت إلى تفتيش منزلين في المنطقة. في السودان تشهد مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق تزايدا في أعداد النازحين القادمين من مناطق النزاع في الكرمك وقيسان إلى جانب العائدين من اللجوء في دولة جنوب السودان، ما يفرض ضغوطا متزايدة على مراكز الإيواء والخدمات الأساسية. وأفادت مفوضية العون الإنساني للتلفزيون العربي أن مخيمات النازحين في الدمازين والرصيص تضم أكثر من 170 ألفا يمثلون نحو 40 ألف أسرة، ويتوزعون على 13 مركزا للإيواء، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية.
5: تجاهد هذه السيدة النازحة لإعادة نصب خيمتها التي اقتلعتها الرياح والأمطار، محاولة لترميم مأوى لم يعد قادرا على حمايتها مع أطفالها من تقلبات الجو، مشهد يلخص جانبا من معاناة آلاف النازحين في معسكرات النيل الأزرق.
6: معاناة شديد بمناسبة من المطر، وإحنا محتاجين لخيم، محتاجين لحاجات يعني كثيرة بالمناسبة، والوقت ده تمام مساعدة الموية لما تجي بتكون كثير، والأطفال الأبرياء كلهم بيتعانوا من الذباب والحاجات دي كلهم، يعني زي ما أنتوا شايفين طبعا خيامنا مشماتنا دي ردونا لا وحندلها انتهت.
5: تزداد التحديات مع دخول موسم الأمطار هذه الأيام في إقليم النيل الأزرق، وتتسع معها دائرة الاحتياجات داخل المعسكرات، بينما تبقى قدرة الاستجابة محدودة أمام الأعداد المتعاظمة للنازحين.
7: مواد الإيواء بالذات يعني اللي قدموها لأخوان النازحين ما كافية، هي مواد أنا ممكن أقول بدائية. أنتوا شايفين المعسكر يعني مليء بالأطفال والأجهزة وكبار السن، فبالتالي الناس محتاجة لمواد إيواء أكثر.
5: رسمت السماء آثارها على وجه الأرض، فيما تنذر السحب المتراكمة بهطولات جديدة قدومها المتوقع يبعث الخوف وسط مخاوف آلاف الأسر النازحة التي ما تزال تفتقر إلى مأوى يحميها من الأمطار.
8: مطر كثيرة وما عندنا مشمعات، وبتنز بتحت بتقش علينا في الفرشة.
9: مطر ده سبب ما عندنا مشمعات عديل كده ده. باقي الناس عندهم مشمعات، باقي الناس ما صرفوا من المشمعات قاعدين زي ده.
5: الأرقام هي خير ما يكشف عن حجم الأزمة الإنسانية في الدمازين التي تضم أكثر من 14 معسكراً تؤوي ما يزيد عن 170 ألف نازح من نحو 40 ألف أسرة. وبحسب مسؤولين محليين فإن أكثر من 4000 أسرة ما تزال تفتقر إلى المأوى في ظل استمرار الأمطار والرياح والحاجة إلى عمل إغاثي عاجل ومنسق وشامل يبدأ بتوفير متطلبات الإيواء.
10: هنا لا تقاس الأمطار بكمية المياه التي تهطل، بل بحجم الأعباء التي تضيفها إلى حياة آلاف النازحين، فكل مطر غزير يعني مزيدا من المعاناة لأسر تكافح من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مقومات العيش داخل مخيمات النزوح. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكر النازحين الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
0: والآن إلى برنامج اقتصادكم.
11: لماذا تواصل ألمانيا إنفاق الأموال بسخاء على قطاعها العسكري؟ وما أسباب تداعي أسهم التكنولوجيا والذهب والنفط؟ وما أبرز صفقات انتقالات اللاعبين على هامش المونديال؟ أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من اقتصادكم.

عادت ألمانيا إلى نهجها القديم، فلم تعد تكتفي بالتفوق في الصناعات المدنية الشهيرة مثل السيارات والتقنيات التي تنتجها شركات كمرسيدس وبي أم دبليو، بل بدأت تعزز حضورها في مجال الصناعات العسكرية أيضاً، وهو المجال الذي اعتقد كثيرون أنها تخلت عنه بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. فما الذي تغير اليوم؟ نعرف بأن ألمانيا تعهدت أمام حلف الناتو برفع إنفاقها العسكري تجاه ناتجها المحلي، ما قاده العام الحالي إلى مستوى 114 مليار دولار. فقد توصلت حكومة صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي لاتفاق مع شركة KNDS الفرنسية الألمانية لصناعة الدبابات للاستحواذ على 40% من أسهمها التي كانت تعود لعائلة ألمانية ثرية. الخطوة تريد من خلالها برلين تسجيل حضور أكبر في الشركة المصنعة لدبابة ليوبارد 2 في دولة رأسمالية قلما تتدخل الحكومات في نشاط الشركات، إلا أن ألمانيا قامت بتوسيع قدرات الصناعات الدفاعية فيها خوفا من استمرار التهديد الروسي لأوروبا. لكن في المقابل من المنتظر أن تخفض فرنسا من ملكيتها في نفس الشركة من 50 إلى 40% لتتماشى والحصة الجديدة للحكومة الألمانية، بما يؤدي لتعزيز التعاون العسكري بين أكبر اقتصادين في القارة العجوز. فما الذي ترمي إليه ألمانيا من حشد قدراتها نحو المجهود العسكري؟ وما المردود الاقتصادي المتوقع لذلك؟ أمر سنرى أبعاده مع ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد قليل.

0: وللحديث عن الألماني في الأنفاق العسكرية انضم إلينا في الاستديو الدكتور غازي العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع. أهلا بك دكتور. دكتور، هل برأيك هل تعطي ألمانيا الأنفاق العسكري أولوية حاليا عن القطاعات الأخرى؟
1: شكرا لك على الاستضافة. أولا لابد من الإشارة أن الاقتصاد الألماني عانى خلال السنوات الماضية من انكماش نسبي، خاصة خلال عام 2023-2024، حتى في عام 2025 شهد نموا هشا متباطئا بالكاد وصل إلى تقريبا 2%، وحتى بيانات الربع الأخير في هذا العام وصلت فقط إلى ما يقارب 2%. هذا يعني أن هناك تباطؤا اقتصاديا شهده الاقتصاد الألماني خلال الفترات الماضية، سببه الرئيسي تراجع في قطاع الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات، وهذا ما يفسر جزئيا الإجابة على هذا السؤال، لأن ألمانيا تحاول اليوم إعادة توزيع وتركيبة هيكليتها الاقتصادية بتعويض القطاعات التي يمكن أن تشهد فيها ميزة تنافسية مقابل القطاعات التي فيها تراجع كقطاع السيارات، فالآن تتحول في إعادة بنيتها الاقتصادية لقطاعات دفاعية تمول بالاقتراض لا بالخصم من القطاعات المدنية، فهي أعتقد أنها عبارة عن إعادة تموضع اقتصادي ضمن استراتيجية لمحاولة تخفيف خسائرها في الاقتصاد. طيب
0: دكتور، برأيك هل يتغير نموذج اقتصادها القائم طبعا على الصناعات المدنية عادة؟
1: هذا سؤال مهم حقيقة، لأنه هذا جدل الآن الاقتصادات خاصة الرأسمالية. الاقتصاد الألماني كما ذكرت التراجع في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها كانت هناك ريادية ولا زالت في قطاع السيارات، وخسائر عدد كبير من الوظائف يدفعها اليوم لأن تعيد تموضع نفسها نحو التحرك لقطاعات اقتصادية قد تستوعب جزء من العمالة التي فقدت في هذه القطاعات، فهي تحاول الآن ترتيب بيتها الداخلي الاقتصادي بما يعزز قاعدتها الصناعية التي اعتادت عليها.
0: طيب ما هدف الحكومة الألمانية اليوم من الاستحواذ على 40% من شركة KNDS؟
1: في اعتقادي أن الهدف سيادي قبل أن يكون مالي. صحيح أن الشركة تحقق اليوم أكثر من 4 مليار يورو كإيرادات سنوية، وصحيح أنها توظف تقريبا ما يقارب 11,000، حتى أن قيمتها السوقية تتجاوز 18 مليار يورو، لكن هناك أهداف يمكن إجمالها بهدف يتعلق بما يمكن أن أسميه السيادة التكنولوجية. لا تريد الحكومة الألمانية أن تتسرب أو أن تنتقل جزء من التكنولوجيا الحساسة خاصة في الصناعات الدفاعية إلى القطاع الخاص الأجنبي اليوم، خاصة بعد بيع العائلة التي كانت تملك هذه الشركة جزء من أسهمها، فتريد الإبقاء على هذه السيادة التكنولوجية، كما أنها تريد مرة أخرى أن تفرض نفسها في اتخاذ القرار في حق التصويت، لأن 40% هذا يعني أنها ستمتلك حق تصويت في هذه الشركة كما تقريبا الحصة الفرنسية، وهذا يعطيها أيضا إمكانية في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة في الصناعات الدفاعية، عدا عن أنها تريد أن تعطي إشارات في استيعاب جزء من القوى العاملة الفاقدة في القطاعات الأخرى.
0: طيب ألمانيا عادة ذات طابع رأسمالي، وفي الدول ذات الطابع الرأسمالي عادة لا تتدخل الحكومة بموضوع الشركات أو بعمل الشركات، هل برأيك الوضع حاليا طبيعي ومألوف؟
1: شكرا جزيلا، هذا سؤال استراتيجي وعميق، لأنه منطق الاقتصادي واضح في اقتصاديات الدفاع. القطاع الدفاعي استثناء في الاقتصادات الرأسمالية، لأن الأسواق الأسلحة كما تعلمين أسواق لا تتمتع بحرية تامة كما أسواق السلع والخدمات، أسواق فيها ما نسميه في الاقتصاد المونوبسوني أو احتكار الشراء، أي أن المشتري للسلع الأسلحة والسلع الدفاعية عادة الدول، فهناك احتكار في الشراء، وهذا يفرض هيكلية خاصة ونوع خاص على مثل هذا النوع من الأسواق. كما أن أعتى وأكبر الاقتصادات الرأسمالية على رأسها أمريكا لديها نموذج خاص في سيطرة الحكومة، البنتاغون، مجلس الكونغرس، على ما يسمى بالمجمع الصناعي العسكري، فالاقتصادات الرأسمالية تستثني ما يسمى القطاعات الدفاعية من مبدأ حرية السوق وعدم تدخل الدولة لهذه الأسباب.
0: طيب في ظل وجود المسيرات والعدد كبير من الأسلحة النوعية، هل ما زالت الدبابات مهمة في الوقت الحالي والوقت الراهن؟
1: أشكرك، هذا حقيقة في اقتصاديات الدفاع جوهر الجدل الاستراتيجي، لأنه السؤال ليس هل دبابات أم مسيرات، لأن العلاقة تكاملية أكثر منها علاقة إحلالية. اليوم المعادلة الصعبة الغريبة أن مسيرة كمسيرات الـ FPV تكلفة ما بين 300 إلى $500 تواجه أو يمكن أن تحطم دبابة تكلفتها بين 8 إلى 10 ملايين دولار. لكن المفارقة هنا أن ما يمكن أن تقوم به الدبابة من تثبيت السيطرة والاحتلال لا يمكن أن تقوم به سلاح كالمسيرة. فبالتالي الهدف الأساسي في العلاقة التكاملية هو كيف يمكن تطوير صناعة الدبابات، وهذا ما تقوم به أعتقد ألمانيا، لتطوير حمايتها من خطر سهل من ضمن المسيرات. فالهدف تكاملي أو العلاقة تكاملية أكثر منها إحلالية.
0: طيب هل لهذه الخطوة علاقة بزيادة أنفاق ألمانيا الدفاعي ضمن الناتو؟
1: نعم بالتأكيد، لأنه كما تعلمين في اجتماع لاهاي الأخير السنة الماضية على ما أعتقد كان هناك دفع باتجاه تغيير هذه النسبة، نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي إجمالي، إلى رفعها لما يقارب 5%، 3.5 تذهب لإنفاق دفاعي مباشر و1.5 للبنية التحتية. ألمانيا المفارق في الموضوع أنها دائما كانت ما تشهد انتقادات سواء من دول حلف الناتو أو من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، أنها في سياق ما نسميه ظاهرة الفري رايدر أو الراكب المجاني، كناية عن استفادتها من خدمات الدفاع دون أن تدفع. اليوم تحاول أن تدفع بنفسها لرفع هذه النسبة إلى 3.5 مع حلول عام 2029، ووصولا إلى 5% وهي النسبة المتفق عليها في اتفاق لاهاي اللي تم خلال العام الماضي.
0: طب برأيك هذا الاستثمار هل سيفتح فرص جديدة للناس؟
1: يعني ممكن أن نقول أنه بديل جزئي وليس بديل كلي، لأن معلوم في اقتصاديات الدفاع وفي الصناعات الدفاعية أن هذه القطاعات هي قطاعات كثيفة تكنولوجيا وكثيفة رأس مال أكثر منها كثيفة عمل، فيمكن أن تكون بديل جزئي لا بديل كلي عن القطاعات المدنية الأخرى، لكنها حل يمكن أن ينأى يعني بألمانيا عن مشاكل اقتصادية عميقة خلال الفترات المستقبلية، وخاصة أن لديها هرم سكاني مقلوب وفي شح في القوى العاملة.
0: طيب سؤال أخير دكتور، برأيك هل يثير تعزيز القوة العسكرية الألمانية مخاوف طبعا الناس بسبب الماضي التاريخي للبلاد؟
1: يعني هذه مخاوف في محلها، خاصة في ظل السياق التاريخي كما ذكرتي، لكن في هذه الحالة وهذا السياق اليوم ألمانيا تأتي ضمن إطار حلف الناتو. حتى في هذه الصفقة ألمانيا هي عبارة عن صفقة إدماج مع حصة فرنسية أكثر منها انفراد، فأنا أعتقد أنها لا زالت مقيدة في اتفاقات الناتو، مقيدة بالبرلمان والاتحاد الأوروبي نفسه، ولا يمكن أن تكون المخاوف كما هي كانت خلال الفترات التاريخية الماضية، لأن هناك قيود الآن فرضت على ألمانيا في ظل التكتل والتحالفات الدولية الموجودة.
0: الدكتور غازي العساف أستاذ الاقتصاديات الدفاع، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا.

0: ماذا يحدث في الأسواق العالمية؟ لماذا كل هذه الانهيارات؟ لماذا طغى اللون الأحمر على الأخضر فيها؟ أسئلة تتطلب أولاً استعراض أبرز ما حدث في الساعات الأخيرة. فأسهم التكنولوجيا جميعها لا تمر بأحسن أحوالها، فبعضها خسر 10% من قيمته والبعض الآخر أكثر، والمبرر الذي تجده الأسواق حاضراً أمامها المبالغة في تقييم هذه الأسهم والذي قادها إلى مرحلة الفقاعة المهيئة للانفجار في أي حين. ننتقل إلى أسواق السلع. كان من الطبيعي أن تتراجع أسعار النفط بعد الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران وعودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، لكن هبوط سعر برميل برنت إلى أقل من 76 دولاراً فاجأ الدول المنتجة للنفط، إذ لم تكن تتوقع هذا التراجع الكبير. أما الذهب فقد شهد تراجعاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة، إذ انخفض سعر الأونصة ليقارب من 4000 دولار. فهل يعود هذا الانخفاض إلى تشدد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع توقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة؟ ربما. أما الفضة فما زالت تسير في اتجاه الهبوط، فبعدما خسرت حوالي 50% من قيمتها منذ الذروة التي بلغتها في فبراير الماضي لتصل الأونصة اليوم إلى 61 دولاراً. إذن حالة من عدم اليقين تلف أسواق المال والسلع والمعادن في العالم، وهو الأمر الذي نناقشه مع ضيفنا من لندن السيد خالد ياسر عجرة، المدير التنفيذي ورئيس قسم التحاليل الاقتصادية في شركة Virtual Direction. أهلا بك أستاذ خالد. إذن برأيك ما أسباب انهيار أسهم شركات التكنولوجيا عموما والذكاء الاصطناعي خصوصا؟
1: مرحبا وشكرا لكم ولمشاهديكم الكرام. أولا لما نحكي عن قسم التكنولوجيا، تمام، بدنا نعرف أنه من 31/3/2026 كان عندنا قاع قوي وصار موجة صعود قوية بأسهم التكنولوجيا، فتقنيا وصلت مراحل جني أرباح منسميها، فإشي طبيعي كل ما كان في عنا ترند صاعد قوي بنشوف مناطق بصير فيها جني أرباح من المستثمرين، أو برضو بنفس الوقت بصير إشي منسميه سيكتور روتيشن، اللي المستثمرين باخذوا الفلوس من سيكتور معين وبيحولوه لسيكتور تاني، اللي هو شفناه أسهم الطاقة وشفنا ارتفاعات قوية وهذا أثر سلبيا على أسهم التكنولوجيا. برضو في عنا كمان سبب اللي هو كيفن وورش الرئيس الفيدرالي الجديد، وكان أول اجتماع له تقريبا من أسبوعين تقريبا، فشدد على أساليبه في محاربة التضخم، وهذا إشي خوف المستثمرين وهدد برفع الفائدة. فطبعا أي رفع أو تهديد برفع الفائدة، حتى لو ما نسبيا رفع الفائدة بل تهديده برفع الفائدة وتشديد سياسته على محاربة التضخم، هذا راح يأثر سلبيا على الأسهم بشكل عام وخصوصا أسهم التكنولوجيا. ولما نيجي بالنسبة للذكاء الاصطناعي تحديدا، المشكلة مش إنه القصة انتهت والسوق بدأ ينهار والحكي هذا، بل إنه المستثمرين بلشوا يسألوا النفقات الكبيرة اللي بتستثمرها الشركات الضخمة زي ميتا، أمازون، جوجل، وتسلا وغيرها وغيرها لتبني AI centers. نعم. هل هي صارت مستاهلة؟ لأنه كل الذكاء الاصطناعي مبني على المستقبل، يعني أنا لما كمستثمر أروح أستثمر بالسيكتر تاع الذكاء الاصطناعي فأنا ما بستثمر عشان أخذ أرباح هلأ، بستثمر بمستقبل الشركات للمستقبل باختصار.
0: أستاذ خالد، ننتقل إلى موضوع أسواق السلع، هل برأيك يمكن أن يؤدي رفع العقوبات الأمريكية مؤقتا عن صادرات النفط الإيرانية إلى مزيد من تراجع الأسعار؟
1: إشي طبيعي تخفيف العقوبات الأمريكية مؤقتا عن الصادرات الإيرانية ممكن يضغط السعر هبوطيا بالنسبة للنفط، لأنه أكيد راح يعرض نفط بالسوق أكثر فالأسعار راح تقل، ولكن لازم نكون نقديين ونفكر شوي هون، لأنه الأثر ليس تلقائيا ولا غير محدود، يعني بده وقت. يعني لما أمريكا تيجي تحكي لإيران أوكي صدر نفطك لمدة شهر وشهرين، هذا ما راح يعالج الأزمة اللي حدثت من أسباب الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. فبدها شوية وقت، شهر وشهرين إعفاءات، ما راح تعالج المشاكل اللوجستية اللي صارت بمصادر الطاقة.
0: طيب ماذا بشأن أوبك وأوبك بلاس؟ برأيك هل من المتوقع أن يدعموا أسعار النفط؟
1: أوبك بلاس قوتها قاعدة بتقل، وشفنا أخيرا بالمؤخرة الإمارات تطلع من أوبك، وشفنا ازدياد الصادرات الأمريكية. يعني احنا كانت عندنا السعودية هي أكبر إكسبورتر ومصدر للنفط، تمام؟ هلأ صار عندنا أمريكا، أمريكا والشركات الأمريكية أكثر إشي كان مستفيد من إغلاق مضيق هرمز، وترامب كان صريح وحكاها، والأرباح تاعت الشركات الأمريكية كانت رهيبة. فصراحة تأثير أوبك بلس عم بقل شوي شوي، وعم بتفقد قوتها. وهدفهم الرئيسي حكوه بآخر اجتماع لهم استقرار الأسعار.
0: نعم. طيب أستاذ خالد، نذهب إلى موضوع الذهب. برأيك ما الأسباب التي دفعت سعر الذهب للهبوط مجددا؟
1: ارتفاع الدولار، صعود عوائد السندات، وتزايد توقعات رفع الفائدة أو تشديد السياسة النقدية زي ما حكى كيفن وورش رئيس الفيدرالي الجديد. مؤشر الدولار الأمريكي طلع من مستويات تقريبا $100 لتقريبا $104 الدي اكس واي، تمام؟ فاكيد المؤشر الامريكي، الدولار الامريكي لما يواجه موجات صعود قويه راح ياثر سلبيا على اسعار الذهب والفضه سلبيا وهبوطيا. فالسبب الرئيسي قوه الدولار الامريكي.
0: طيب أستاذ خالد، طيب بنوك عالمية لا تزال تؤكد على إمكان وصول أونصة الذهب لمستوى $6,000، يعني هل هي هذه التوقعات واقعية وإلى ماذا تستند؟
1: صدقيني أكثر من واقعية. نعم، أنا حاليا سعر الذهب والفضة هبوطي بالنسبة لي لمستويات ممكن $3,200-$3,600 لأونصة الذهب، ولكن أنا رؤيتي للمستقبل، حتى مش المستقبل البعيد بعيد، بل يعني خلال سنة، تمام، راح نشوف أسعار الذهب من تحليل تقني $6,890 حسب تحليلنا التقني بأقل الأهداف. الذهب خلينا نكون واقعيين هون، نعم قوة الدولار بالوقت الحالي أثرت سلبيا على الذهب والفضة، ولكن احنا عارفين بالأخير قوة الدولار مش راح تدوم، وقوة الذهب راح ترجع بسبب سياسات أمريكا اللي هي عندها مرض طباعة الفلوس. حتى لو كيفن وورش رئيس الفيدرالي الجديد أجا وبده يحارب الانفليشن وبده يحارب السياسات وهل we say something، احنا بنحكي شغلي talk is cheap، يعني الحكي ببلاش. فبدنا نشوف فعليا، لانه الفيدرالي من يوم ما انخلق وسياسته طباعة ايش الفلوس وضعف الدولار وسبب، وهذا كله بسبب لايش لتضخم وقوة الذهب. نعم. والفضة حاليا.
0: طيب ما نصيحتك للناس أو للأشخاص الذين يرغبون بشراء الذهب، يشترون الآن لاحقا، ما نصيحتك؟
1: الانتظار هو الحل بالوقت هذا. برجح حوالين $3,200-$3,600 مناطق ممتازة للشراء حاليا على مستويات $4,000 للأونصة لا أرجح. ولكن برضو بدنا نعرف شغلة، الذهب هو ادخار وليس للاستفادة النقدية، تمام؟ يعني أنا لما أدخل بالذهب ما بدخل عشان أربح منه، لأنه لو بدي أربح بدخل بأسهم التكنولوجيا، بس بدخل بالبورصة، بالفضة، بالنفط والأشياء الثانية، ولكن أحافظ على فلوسي. الذهب ممتاز للمدى الطويل، فخوف ما في داعي للخوف، ولكن بدنا نكون نظرتنا بعيدة ويكون عندنا الصبر لحتى الذهب يخلص المراحل التصحيحية ويبلش طلوعه القادم القوي.
0: من لندن خالد ياسر عجرة، المدير التنفيذي ورئيس قسم التحاليل الاقتصادية في شركة Virtual Direction، شكرا لك على هذه المداخلة. كأس العالم لكرة القدم 2026 ليس مجرد بطولة رياضية عالمية، بل حدث اقتصادي ومالي ضخم أيضا. فالنسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لا تقتصر أثارها على الملاعب، بل تمتد إلى قطاعات أخرى. بالتزامن مع منافسات المونديال انتعشت سوق انتقالات اللاعبين، فبينما واصل النجوم المعروفون تأكيد قيمتهم الكبيرة، برزت أسماء جديدة خطفت الأضواء بأدائها المميز مع منتخباتها، ما جعلها محط اهتمام الأندية الباحثة عن صفقات واعدة. فقد تم تقديم الإسباني ماركا كوكوريلا رسميا كلاعب في ريال مدريد قبل مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة الرأس الأخضر، إذ بلغت قيمة انتقاله من تشيلسي الإنجليزي نحو 68 مليون دولار. بعد أيام قليلة استطاع ليفربول الإنجليزي ضم الإسباني الآخر فيكتور مانيوز مقابل 45 مليون دولار نظير انتقاله من نادي أوساسونا. وبحسب التقارير فقد توصل بايرن ميونخ الألماني إلى اتفاق مع آيندهوفن لضم المغربي إسماعيل صباري الذي سجل هدفين في أول لقاءين لأسود الأطلس في المونديال مقابل 63 مليون دولار. وبعد فوز منتخب بلاده الساحق على السويد بخماسية مقابل هدف واحد، انضم المدافع الهولندي يان بول فان هيك إلى توتنهام الإنجليزي قادما من مواطنه برايتون مقابل 69 مليون دولار. أسماء أخرى ينتظر تحديد مصيرها سواء على هامش الكرنفال الكروي العالمي أو حتى بعده بقليل. والأسماء هنا لا تنحصر بالنجم المغربي الشاب أيوب بوعدي المنتمي لنادي ليل الفرنسي، فالقائمة تطول.

0: للحديث عن نشاط سوق انتقالات اللاعبين على هامش مونديال 2026 ينضم إلينا في الاستديو الزميل عدوان عدوان، محرر الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي. أهلا بك عدوان. عدوان، هل يرفع المونديال أسعار اللاعبين؟ وبرأيك هل تستفيد الأندية ماليا من هذا الموضوع، من اللاعبين تحديدا؟
1: أهلا بك. يعني بالتأكيد، يعني عندما يكون هناك مهرجان كروي بحجم بطولة كأس العالم أو أي من البطولات الأخرى مثل أمم أوروبا وأمم أفريقيا، ويتنافس فيه عدد من اللاعبين، المئات من اللاعبين على مدار أسابيع طويلة، هي أفضل مكان لكي تقوم الأندية التي تريد يعني بيع لاعبيها بعرضهم. هي تسمى سوق أو نافذة للسبب، هي بالتحديد لهذا السبب. وهناك أندية أخرى تريد أن تعزز صفوفها وتقوم بالتعاقد مع بعض اللاعبين. فعندما تكون هناك بطولة بحجم كأس العالم، بالتأكيد هي تساهم في رفع أسعار اللاعبين، وهي فرصة ممتازة لبعض المواهب المغمورة لكي تقدم وتثبت نفسها، وبالتالي يرتفع سعرها في غضون أسابيع قليلة. علينا.
0: طيب عدوان، 50 و70 مليون دولار بالنسبة لي رقم مش عاد. هل هي الموضوع أسعار انتقالات اللاعبين الأرقام تحديدا طبيعية؟
1: بالنسبة لنا كلنا رقم مش عادي، ولكن لبعض الأندية الأوروبية، ليس جميعها، لبعضها هو مبلغ طبيعي جدا. أسعار انتقالات اللاعبين ارتفع بشكل خيالي في السنوات الخمس والعشر الأخيرة، مبلغ 50 و60 و70 مليون يورو أو دولار كان في السنوات قبل 5 سنوات أو 10 سنوات مبلغ خرافي. الآن يتم دفع هذا المبلغ بهدوء من قبل ليس جميع الأندية، ولكن كبار الأندية الأوروبية، يعني بالأخص في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا، الأندية التي تمتلك الكثير من المال بإمكانها بسهولة دفع مثل هذا المبلغ.
0: طب هناك لاعبين عرب موجودون أيضا في هذه القائمة؟
1: بالتأكيد، يعني الآن الكثير من الحديث يدور عن بعض المواهب العربية، هم ليسوا بهذه القيمة حتى الآن. يعني اللاعب الأول الذي يتحدث عنه الجميع الآن هو أيوب بعدي أبو عدي، هو لاعب المنتخب المغربي الذي يلعب لنادي ليل الفرنسي. قيمته قبل انطلاق المونديال كانت تتراوح من بين 20 إلى 30 مليون يورو، الآن نادي ليل يطالب ب70 مليون يورو لكي يقوم ببيع اللاعب. هناك اهتمام من أرسنال، من بايرن ميونخ، من باريس سان جيرمان، والعديد من الأندية الإنجليزية. ففي غضون أسابيع فقط، مباراتان خاضها اللاعب مع منتخب بلاده في كأس العالم كبديل، وفي غضون يعني أسبوعين أو ثلاثة ارتفع سعر اللاعب من 20 مليون إلى 70 مليون. فبالتأكيد، وهناك أيضا اللاعب حمزة عبد الكريم، لاعب المنتخب المصري الذي انتقل على سبيل إعارة في الشتاء في النافذة الشتوية إلى نادي برشلونة، لعب 6 أو 11 مباراة، سجل 6 أهداف مع الفريق الرديف لبرشلونة، والآن برشلونة قام بتفعيل عقد شراءه بمبلغ 1.5 مليون يورو، ولكن قيمة اللاعب الآن تقريبا من 7 إلى 10 مليون يورو. بالتأكيد، يعني هذه البطولات الكبرى هي سبب أو يعني مكان رائع للأندية التي تريد أن تكسب بعض المال، ولأندية أخرى تريد أن تعزز صفوفها.
0: كيف يعني تتابع الأندية طبعا اللاعبين في المونديال؟ يعني كيف تتعاقد معهم، على أي أساس؟
1: يعني هناك أندية تقوم، أو هناك بعض اللاعبين مراقبون من هذه الأندية قبل بدء البطولة، وهم ينتظروا البطولة ليروا كيف سيقدموا وبأي مستويات سوف يظهر هؤلاء اللاعبين. فهناك نوعان، النوع الأول نحن نعرف من نريد أن نتعاقد معه، سنرى ماذا سيقدم في البطولة. وهناك النوع الآخر للاعبين لم يكونوا في الحسبان، وجاءت بطولة مثل كأس العالم وقدموا أداءات وعروض ممتازة، وفجأة بين ليلة وضحاها أصبحوا يعني لاعبين مشهورين، وهناك أندية تتنافس على شرائهم والتعاقد معهم، وكما رأينا الآن مع اللاعب أيوب بعدي واللاعب حمزة عبد الكريم. بالتأكيد المونديال فرصة رائعة لكسب المال لبعض الأندية، ورائعة أخرى لأندية تريد أن تعزز صفوفها، بالذات الأندية الأوروبية الكبرى.
0: شكرا لك الزميل عدوان عدوان، محرر الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي. شكرا على هذه المداخلة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

0: تغطية مستمرة.
1: تغيير النظام في إيران مهمة مستحيلة.
0: لحظة بلحظة تطورات متسارعة.
2: إدانة هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.
0: العدوان على إيران.
3: ما يخيف إسرائيل لم تستخدمه إيران حتى الآن.
0: التلفزيون العربي. الصورة الأوضح.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد من مسقط أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية دون رسوم. وروبيو يقول إنه لا توجد دولة غير إيران تؤيد فرض رسوم على مضيق هرمز. شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. رئيس الوزراء اللبناني يرفض بقاء أي نقاط إسرائيلية في الجنوب، وحزب الله يندد بالانتهاكات الإسرائيلية. منظمة الصحة العالمية تنذر من وضع إنساني كارثي في الأبيض، وتحذر من هجوم وشك للدعم السريع على المدينة. زلزال بقوة 7 درجات وعشر درجة يضرب فنزويلا ويتسبب في انهيار مبان بالعاصمة كاراكاس، وآخر بقوة 6 درجات و9 درجة يضرب قبالة سواحل شمال اليابان.